0: كده عملنا حلقه بعنوان جميل، الصلاه صلوات بتغير الازمات وتحولها لاختبارات عظيمه جدا. عشان كده معايا اخويا الغالي الاخ باسم ابراهيم، هنرنم ونفرح بالرب في الترنيم. ازيك يا باسم؟
1: اهلا بيك يا اخويا الشريف،
0: مبسوط فرحان ان انا اكون معاك يا باسم.
1: انا اللي فرحان جدا ومبسوط بعنوان الحلقه، ومصدق ان كل بيت، كنت بصلي بكده حتى كتبت كده على الفيس، ان كل بيت فيه اخ اخت اولاد جواهم صلوه، جواهم صرخه، نفسهم في استجابات. فانا عشمان النهارده من خلال البرنامج الرب يبعت استجابات، يبعت عربون استجابات
0: يا رب،
1: يبعت فرحه
0: يا
1: يبعت اطمئنان يبعت سنده للقلب في اسم الرب يسوع.
0: وده ايماننا وثقتنا. انا كل اللي اعرف اعمله اني ادعو الرب في الصلوات، وهو الهنا العظيم اللي ياتي باستجابات. وكمان برحب بستيفن الاسيس نادر الجميل، ابن الاسيس نادر، فعلا الشجره الحلوه بتطلع ثمر حلو على الكيبورد، ستيفن الحلو. اهلا بيك يا ستيفن. واخويا الغالي المبارك على الدرمز، انا عندي ايمان ان الرب يستخدمهم وبقوه كمان. اخويا الغالي المبارك اخويا مارك، برحب بيك يا مارك. وعندنا ايمان النهارده احنا نيجي ندخل حضراته بترنم، نيجي نستمتع بحضوره والفرح يغمر القلب. يا رب املا بيوتنا ترنيم وصلاه النهارده يا رب. يا رب واحنا بنعلن كلمتك، كلمتك توصل لكل مشاهد وتوصلنا ليك، وعيننا تتملي بحضورك. يلا تعالوا ندخل حضراته بترنم، تعالوا نبدأ الحلقة بترنيم مع أخويا باسم. أمين.

جدا، ما أحلى ساعة الصلاة. أقل وحدة للصلاة ساعة، أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة. أقل وحدة للصوم يوم، يعني مش الرب كده بيعلمنا من خلال كلمته، أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة. وقال المرنم: يطيب ساعات أخلو بها مع الحبيب. هقرأ جزء في كلمة الصلاة اتكررت أكتر من مرة، من رسالة يعقوب إصحاح 5 ومن عدد 15: وصلاة الإيمان تشفي المريض. يا رب زور مرضانا يا رب تعبانا بنعمتك. وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. يقول بقى الكلمة الجميلة اللي هتظهر قدامك: طلبة البار، يلا كررها معايا، تقتدر كثيرا في فعلها. كان إلي سوبرمان، لا كان إلي إنسان، إنسان طبعا إنسان تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة. يا رب أعرف أوصلها لك دي، مش أي صلوة، صلاة بلجاجة. وصلى صلاة ألا تمطر، فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر. ثم صلى أيضا، شوف كم مرة تكررت كلمة الصلاة، ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. ربنا يبارك لنا الجزء الكتاب الجميل. أنا هكلمك النهاردة عن 5 صلوات في حياة إيليا. كل مرة يصلي فيها يبقى عنده أزمة، وأزمة كبيرة جدا. صلوات غيرت الأزمات، الأزمات تحولت إلى اختبارات. من خلال إيه؟ من خلال إيد الرب اللي بتعمل، إيد الرب اللي بتتمد. حتى الرب علمنا في إنجيل لوقا إصحاح 11 بيتكلم عن مراحل ممكن تبدأ معاك بالصلاة. اسأله، في واحد بيسأل في الصلاة مجرد سؤال، لكن في واحد تاني اطلبه. ده الطلب ده بقى أخذ وعطى بيني وما بين الرب في شركة، مش مجرد سؤال بس، لا ده وصل بمرحلة جميلة جدا. اسأله تعطه، اطلبه علشان الحوار تجده. لكن في ليفل كمان جميل جدا في الصلاة، اقرعه. ده ايه ده؟ ده مصر، مصر على ايه؟ مصر ان يشوف ايد الرب، مصر ان يطلع باختبار من الأزمة اللي هو فيها، مصر ان يعلق نفسه بالرب. من تعلق بي ونجيه. عايز يقول للرب هنا في اقرعه دي: انا مش هقدر اسيبك ابدا، انا هفضل عند بابك متمسك بيك، وانت ابويا، وانت حاسس بيا وقريب جدا ليا. علشان كده لما قال اقرعوا قال العباره الجميله دي: يفتح لكم. اقرع والرب يفتح الباب المقفول. 5 صلوات اقولهم لك كعناوين. انا اقول يا رب، وانت بعد كده تكرر لما تحفظهم معايا. اول صلوه قال يا رب اقفل، تبان عليها شكلها سلبيه باسم دي، يا رب اقفل. الصلوة الثانية: يا رب احي، أول من أقام ميت في الكتاب المقدس وهنشوف. الصلوة الثالثة في حياة إيليا: يا رب احرق كل غريب وكل فطور فيا. عايزين عمل الروح القدس، عايزين عابدين حرين بالروح، عابدين الرب. ثالث صلوة صلى أني نار تنزل من السماء. الصلوة الرابعة في حياة إيليا صلوة جميلة جدا وهصليها لكل المشاهدين النهاردة، مش بس بيقفل، ده هو بيقفل وهو بيفتح. الصلوة الرابعة قال يا رب افتح. الصلوة الخامسة والأخيرة: يا رب اشفي، كان بيمر باكتئاب. أول صلوة في حياة إيليا نلاقيها في ملوك الأول إصحاح 17 ومن الأعداد الأولى، وأول ظهور لإيليا يشبه حالة ناس موجودة بتشاهدني كتير. وأنا بشكر رب جدا لأجل البرنامج المؤثر في كل العالم، واحنا بنرحب بيك عضو في جسد المسيح، او تحب تتعرف على المسيح من خلال برنامج يعود فيحيينا. حضن الرب مفتوح ليك. اول صلوه صلاها ايليا، مين ايليا ده؟ يعني لو انا عايز اقول مين ايليا، جاي منين؟ ده يشبه حالتك على فكره، بدون سند، بدون ظهر في العمل الروحي. يعني لو هفترض نطبقها بشكل عملي زي الايام دي، ما عندوش حد في اجتماع يسنده،
ما عندهوش

مثلا مش من سبط الكهنوت فخادم، لا، ده الرب ليه الرجالة بتاعته في كل مكان. حتى لو مالكش سند الرب يطلع منك خادم عظيم. كان إيليا تشب من مستوطن جلعاد، تبع أي عيلة يعني؟ لا لا، العمل الروحي مرتبط بالروح القدس، مش بالنسب، مش بالواسطة، مش بالمعارف. عمل الله يأيده روح الله، زي لما بيتكلم عن ملك صادق يقول لك بلا أب وبلا أم وبلا نسب، مشبه بابن الله. يمكن أنت من الخلفية دي، مالكش سند في الأمر، الأمور الروحية ولا الخدمة. الرب النهاردة ينفع يطلع من حياتك دي اختبار عظيم وتكون خادم مبارك للرب. كان إيليا تشب من مستوطن جلعاد قال لأخاب: حي هو الرب إله إسرائيل الذي أنا، اسمع معايا بقى السر هنا، المفتاح هنا بالنسبة لي، حي هو الرب إله إسرائيل الذي أنا، مش واقف على فكرة. كنت بقراها زمان حافظها يعني، ذهني كان يقولها قبل ما عينيا تشوفها، لكن لما ترجع ليها وقفت. جاي منين يا إيليا؟ قال أنا جاي من محضر الله، أنا جاي وعندي كلمة من الرب. واللي بيكون في محضر الله بيبان عليه على فكرة. فاكر لما موسى كان بيصلي 40 يوم، يقول لك نزل وكان جلد وجهه يلمع. اللي شركته بالرب قوية بيبان عليه من كلامه، الفيسبوك بتاعه، بيته، تعليقاته، تقييمه للأمور إيجابي، جلد وجهه يلمع. صلاة النهاردة ليا وليك إن شهادتنا تلمع، صلاتي ليا وليك إن بيوتنا تلمع، اجتماعاتنا تلمع. عايزين وجوه ناس بتعكس حضور الله. كان موسى بسبب مجد الرب اللي عاكس عليه كان بيلبس برقع بسبب الناس، والكتاب يعلق ويقول ده مجد زائل. فكم وكم المجد الأبدي، فكم وكم لو تعلقت بالمسيح يبان عليك. فسر حياة إيليا وقوته في كلمة وقفت دي. ولما يقولك وقفت يروح يعلن إعلان من السماء. اللي وقف في محضر الله يقدر يقف قدام الملك، اللي ليه جلسة قدام الرب يقدر يوبخ ملوك. ومقبول على فكرة، عارف للأمانة بيني وما بينك، الكلام اللي بيبقى طالع بنعمة وطالع ممسوح ده، حتى لو كلام توبيخ مقبول. الكلام اللي طالع بالجسد وباستحسان بشري وتصفية حسابات، وممكن يستخدم المنبر لبعض تصفية الحسابات، يخبط كلام كده بيبان برضو. إيليا هنا جاي من محضر الله عايز يعلن مشيئة الله، فبيعلن هذا الإعلان اللي بالنسبة للآخرين إعلان سلبي. هتخيل احنا دعينا واحد في اجتماع فبنقول له احنا جايبينك تصلي عشان ربنا يقفل. احنا جايين بينك تقفل ولا جايبينك تفتح؟ الصلوات المتكررة، حتى تعليقات على الفيسبوك بيظنوا مثلا واحنا بنقدم رسالة الانجيل ان احنا دايما بنلعب على المشاعر او دايما نتكلم كلام ايجابي. احنا دايما طبعا هنتكلم كلام ايجابي، لان الرب بيشوف اللي محدش شايفه فيك. ده يشوف الضعيف بطل، ده يشوف اللي مش قادر يديله قوة، ده يشوف اللي عنده عجز يعمل معاه معجزة. إيليا ده أول طلبة وأول صلوة يعلنها قدام كل الناس، لأن جاي من محضر الله فعايز مشيئة الله تتم. فصلى صلوة غريبة جدا، قال لا يكون، لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. وكأني اللي هيقوله إيليا هو اللي الرب ملهوله. علشان كده نشوف استجابات، نشوف ان القافلة دي حلت ازمات. هو الصلوات بتاع إيليا اول صلوة قال له يا رب اقفل. هي غريبة بصراحة، يعني لو بقولك النهاردة محتاجين نصلي ونبدأ الحلقة بتاعتنا وانا بتحد انا وانت وناخد الاعلان ده من كلمة الله، نقول يا رب اقفل، يا رب اقفل اي علاقة مش منك، يا رب اقفل اي باب مش منك. ممكن اكرام معين يبعدك عن الرب على فكرة، ممكن حاجة معينة صادفت حد قال لك حاجة شككك في شريك حياتك. سهم، يقول لك سهام ابليس الملتهبة يرمي لك سهم، اقفل ده، اقفل اي

حد بيقول لك حاجات علشان يهيجك على البيت. محتاجين يا رب تقفل كل نزيف نزيف، عايزين ببان تتقفل للأمانة. احنا محتاجين نبدأ حلقتنا واحنا بنقول للرب اقفل اقفل. على فكرة لما تقفل وتثق في قوة الله ان هو برضو بيفتح، المعجزة تحدث في الخفاء. يعني لما تشوف في المعجزات الجميلة المرأة اللي عندها دهنة زيت، إليشع يقول لها ادخلي بابك واغلقي بابك خلفك. اقفل اقفل اقفل اقفل، عايز رب يباركك قفل على حاجات معينة. طب واللي هيحدث في الخفاء ده معجزة عظيمة جدا، بس لما تقفل الباب حتى لو اللي عندك قليل اقفل. يتكلم كده عن في سفر النشيد عن العروس، يقول لك أخت العروس مالها دي، وإحنا في 2026 أخت العروس جنة مغلقة، يا عين مقفلة، ينبوع مختوم. ده إيه ده؟ ده نوع من التكريس للشباب اللي بيشاهدونا. أنا عايزك تقفل تقفل، مش أي حاجة تشوفها، مش أي حاجة تسمعها، مش أي حاجة تقولها. خلي بالك يا عيني شايفة إيه، خلي بالك من لسانك بيقول إيه. حتى في سفر الأمثال يقول له ضع يا رب حارسا لفمي. يا رب حط حارس، مش أي كلمة أقولها. فإلي بدأ حياته، بدأ خدمته بصلوة تبدو غريبة للبعض، وهو بيصلي بيقول يا رب اقفل، يا رب اقفل، يا رب اقفل أي باب مش منك. أخت العروس جنة مغلقة. بيقول كمان عن الإناء المقدس في سفر العدد إصحاح 19، يقول إزاي الإناء يستخدم، إزاي الإناء ده يكون مقدس. يقول لك كل إناء ليس عليه سدادة بعصابة يكون نجس. طب أنت عايز إيه؟ قال عايزك تقفل، بس وانت بتصلي تقفل بإحكام جامد على الآخر، مش أي حاجة تدخل، مش أي حاجة تأثر فيك. دي صلاتي ليك النهاردة، إن الرب يقفل أي باب مش منك. أنا عارف إن صعب تقول أمين لأن أنت بتصلي أي حاجة تيجي. لا، أنت ابن للرب، أنت ما تقبلش غير اللي الرب يسمح بيه واللي الرب يؤمر بيه، ده الخير ليك حتى لو كانت النتيجة قافلة قفل. أيوة بكلمك بجد. أنا أفتكر آيات جميلة في سفر النشيد، يتكلم عن طيب العطار. الطيب الخام ده بيتباع بأثمان رهيبة جدا. ده انتوا تفتكروا القصة بتاع مريم لما كسرت قارورة الطيب، يهوذا الشرير ده اللي ما بيطقش ريحة الطيب. وأي حد مش مؤمن ما يقيمش حياتك، هيقول لك التكريس اتلاف، ده كذب. هيقول لك انك بتعمل في عمل الله ده انت بتضيع وقت وبتضيع مجهود وبتضيع فلوس، ده كذب. يهوذا لا يطيق، ما يطيقش ابدا رائحة الطيب. فهل ما يباع هذا ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ وبعد كده الكتاب يعلق ويقول ليس لكونه كان يبالي بالفقراء بل لأنه كان الصندوق عنده. يعني الموضوع موضوع فلوس يعني. المهم الراجل ده مع ان الطيب ارقام كبيرة جدا وغالية، بس ما عملش عملية القفل دي، فتقريبا فتحها شوية. افتحوها شوية، احنا في 2026 لما تبقوش مقفلين. يعني مش احنا اللي بنقول لك قفل، ده الرب اللي بيقول لك لو عايز تكريس يبان عليك قفل. اقول لك على الجزء الجميل ده، بيقول لك ايه؟ يقول لك ان طيب العطار ده ما قفلش باحكام، فيقول لك الذباب الميت. يعني ايه؟ يعني ذبابة طارت والبرميل الكبير ده بأرقام كبيرة جدا وغالي تقريبا داخت من الريحة سقطت وراح جه قفل، بس ما قفلش صح. الذباب الميت يونتن طيب العطار كل لا. فجي يفتح البرميل الطيب الكتير ده، لا باظ وضاع. ايه الحاجة الصغيرة اللي عطلت تكريسك الأيام اللي فاتت؟ اللي فتحته حتى لو كان يقول لك الثعالب الصغار دخل ثعلب صغير كده لواحد زرع

زرع جامد جدا من العنب، بس كال كال كال جوه، وجاب ناس معاه من الثعالب الصغيره معاه، اصل بيجيبوا بعضيهم هم، حاجه صغيره تجيب حاجه صغيره، مكالمه تجيب مكالمه، رساله تجيب رساله، مقابله تجيب مقابله، هي اي حاجه بتبدا صغيره على فكره، لكن طالما مستمره لازم تزيد. يا خساره يا خساره، ما كنتش بتظن ان الموضوع هيوصل لكده. انا عارف انت بتقول ما كنتش اظن ان الموضوع هيتطور لكده، انا كنت بس بتكلم مكالمه، كنت بطلع اللي جوايا، ما حدش حاسس بيا، ده خدعه شيطانيه، ده فخ شيطاني. يقول لك الثعالب، خذوا لنا الثعالب الصغار المفسده للكروم. انا عايز اصلي معاك وانا بعلن هذا الاعلان، ان الرب يقفل اي باب مش منه، قول امين. ما تسيبش ثغره للشيطان حتى لو كانت صغيره، يلا يلا فوق بقى، صلي ان الرب يقفل حاجات جايبه نزيف. صلي معانا الترنيمه اللي مشغول بها باسم واحنا بنعلن سلطان المسيح. صلوات غيرت الازمات، يمكن عندك ازمه اسريه بسبب حاجه صغيره مش مقفوله، بيتك ما يستحقش ده، والمعامله اللي انت بتتعامل بيها مع البيت الرب مش راضي عنها. تيجي تحط ايدك في ايد مراتك من تاني وتقول هنقفل اي باب مش منك يا رب، هنقفل اي علاقة يا رب بعدتنا عنك الايام اللي فاتت. يلا رنم وصلي معانا بالترنيمة.

0: رب يباركك يا باسم على اختيارك للترنيمه بصراحه.
1: يباركك يا غالي.
0: هو بيكفل وهو بيفتح.
1: نعم.
0: يا الرب العظيم، واحنا بنتكلم عن بعض الصلوات اللي غيرت الازمات، بصراحه ازمتك ومشكلتك مش عند حد يحلها لك، لكن الرب يقدر على اللي انت ما تقدرش عليه. بجد مرات كتير جدا وانا بصلي اقول له انا عاجز، اسمع صوته الحلو يقول لي، وانا بمنعش معجزتي عن العجزة، اقول له انا مش قادر، يقول لي قوتي تتجه ليك في ضعفك. طب انا مش فاهم، ولا مرة غباء يمنع اني يعلمني. ما تخافش ما تخافش، هو يقدر على اللي انت ما تقدرش عليه. شفنا اول صلوة، اول ظهور لي، صلى وقال اقفل. ده الجواب باين من عنوانه، صلوة غريبة غير متوقعة. حتى واحنا بنحكي عن صلوات غيرت الازمات وطلعنا باختبارات، ايه الاختبار من القفل؟ خلي بالك ده في اغلاق للتحسين، عارف انت، مغلق للتحسين، مغلق للتعديل. جماعه، في جماعه يقول لك مغلق للصلاه، ما اعرفش هم بيصلوا ولا لا، بس مغلق مغلق، ده مغلق علشان يجي في يوم ويفتح. الصلوه الثانيه في حياته مش بس اول صلوه يا رب اقفل، لكن الصلوه الثانيه يا رب احي. صلوه جميله جدا جميلة، لما مر وهو عند الأرملة سير في صيدا، وهو بيمر بظروف صعبة جدا حتى اقتصاديا. مين يتدخل في الأمور الاقتصادية غير إيدك يا رب؟ مين يمد إيده لمصر وللعالم؟ مين يزبط الأمور غيرك؟ أنت ضابط الكل. فإيليا بيعرف صوت الرب إزاي بيمشي وراه، فمشي وراه الرب وراح عند الأرملة دي. يقول لك ايه؟ وبعد هذه الامور مرض ابن المرأة صاحبة البيت. والكتاب يركز هي اللي مستضفاه، ده احراج يا رب. يعني اكرمتنا بصراحة، يعني المفروض حاشا ليك، انت بتكرم اللي بيكرموك. موقف محرج جدا للخادم، موجود في بيت تحصل فيه كارثة، والكارثة دي الست رمتها، الامرأة دي رمتها في يعني في ايد إلي. قالت له هل جئت انت السبب، هل جئت لتذكير اسمي وإماتة الولد؟ انت السبب، انت السبب. انا عارف لما الامور بتضيق عليك بترمي اللوم على الرب، يا اللي صعبان عليك من الرب، يا اللي عندك لوم كبير جدا للرب، الرب يرد نفسك، يعمل معاك اختبار ما عملهوش مع حد قبل كده. أول من أقام ميت في الكتاب المقدس كان إيليا، بس عمل حاجات جميلة جدا. قبل ما يقيم الميت، في رب تعامل مع في إقامة الموتى في العهد القديم، استخدم اتنين، إيليا وإليشا. بس المؤمنين المكرسين

لما يتحطوا في أزمة يحط الرب بينهم وما بين الأزمة، عايزين يشوفوا الرب الشونامية. لكن المرأة دي يقول الكتاب فقال لها أعطيني ابنك وأخذه من حضنها. النوعية دي يعني اتنين بيمروا بنفس الظروف بجد يعني، بس واحدة مكرسة للرب فتحط الرب بينها وما بين المشكلة. لكن الست الامرأة، امرأة صرفة صيدة دي، عملت حاجة غريبة جدا، حضنت ابنها الموت ده، حضنته. لكن المرأة الشونامية أصعدته إلى علية رجل الله. سؤال، لو عندك مشكلة هل بتحطها بينك وما بين الرب، ولا بتحط الرب بينك وما بين المشكلة؟ الشونامية حطت الرب بينها وما بين الموت، المرأة دي حضنت المشكلة، حط المشكلة بينها وما بين الرب، فأساءت فهمها للمعاملات الله. الرب عايز يعمل من الأزمات اختبارات، الرب عايز يحاول بالصلوات دي يغير الأزمة، يخليها اختبار. فأخذه من حضنها. يا موقف جميل جدا من خادم فاهم مشيئة الله وعارف ان عند السيد الرب للموت مش مخرج واحد، مخارج، عنده حلول فوق العقول. بس تعال اقول، يلا نادي عليه، نادي عليه. إليه بقى اتربك شوية من حقه، الموقف اكبر منه. لما بشوف انتقال الأبناء في حياة أبائهم بشوف قد إيه القلب مكسور. حتى داود كتب مزمور يقول لك على صلاة موت الابن، يا مش ناسي يعني، ما بيتنسيش. أرحم للأباء إني يعني ما يشوفوا أبدا انتقال أبنائهم، ده الطبيعي والأرحم ليهم. حتى بيقولوا إن أبونا إبراهيم لما الله قال له أقدم ابنك، بيفسروا بيقولوا كان أهون على أبونا إبراهيم إن الرب يقول له قدم نفسك عن إن يقول له قدم ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق. المهم مات الولد. ربكة ربكة ربكة. على فكرة إحنا بنكره الموت مش بنخاف الموت، لا نخاف الموت، كلا لا نخشى الموت طبعا، ما بنخافش الموت ولا بنحبه ولا بنطلبه ولا منتظرينه. أمال طالبين إيه ومنتظرين إيه؟ لا مش طالبين الموت، إحنا مش هنموت، أنت معرفتش؟ مش إحنا، مش كلنا هنموت، مش الموت كأس وكل الناس يشربه، لا لا لا، مش الموت باب وكل الناس بداخله، لا لا لا لا، أمال إيه؟ لا ده إحنا مش هنموت، ده إحنا منتظرين عريسنا الجميل المجيد اللي هيجي قريب على السحاب وياخدنا. لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير، فأنه سيبوق فيقام الأموات ونحن الأحياء نتغير إلى تلك الصورة عينها. يا صح، الموت عدو طبعا، الموت ملك الأهوال طبعا، ما فيش حد ينكر ده. لكن آخر عدو يبطل هو الموت. احنا مش بنخافه لكن مش بنحبه. لا أريد أن أخلعها بل نريد أن نلبس فوقها ويجي حبيبنا. بس المشهد فيه موت زي الظروف اللي انت بتمر بيها، مشهد فيه موت، تعمل ايه يا رب مع واحد وصل وضعه للموت؟ الموت يعني النهاية، يعني لما نقول فلان مات شوفوا له أكبر دكتور، لا ما خلاص الموضوع طلع بره ايدينا. لما انت النهاردة بتكلمني عن الموت، العلاقة بيني وما بين مراتي حصل انفصال، يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني ايه اللي هيحصل جديد؟ لا الرب عنده جديد، ده الرب يصنع امر جديد الان ينبت، ده الرب يخلق مشاعر ليك جديدة، ده الرب يدي غفران حتى لو الموضوع وصل للخيانة وللموت. ما تخافش، استحالة للرب، تعال استمتع بيه. ودخل إلي يصلي مرتبك، بس أخذه من حضنها. ويتقال عن الشونامية لما ابنها مات لأن نفسها كانت مرة فيها، يعني نفسك مرة فيك الرب حاسس بيك، يعني ظروفك أقوى منك الرب يقدر عليها. أخذه من حضنها، أخذه فيها نوع من ممكن العنف الجدية يعني. طيب هات بقى

بقى اللي انت دايما حاضن مشكلتك جواك، دايما مستخبي كده ورا احزانك، دايما الحزن بجد بيني وما بينك الكتاب بيقول في حاجات بتبلع من ضمنها الحزن، لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. واحد حزن حزن حزن حزن اتبلع. طب واللي اتبلع ده الرب يؤمر باطلاقك من الحزن، الرب يبدل روح الحزن بفرح. فيقول اخذه من حضنها، يقول وصعد به الى العليه، البيت اللي فيه عليه بيختبر امور معجزيه، البيت اللي فيه صلوات كل ما تكتر الصلوات تقل الازمات اللي بدون مخرج، مش بنقول هتختفي، لا لا لا، حتى الصديق يعني عنده بلايا كثيره لكن من جميعها ينجيه الرب. حتى لو في ظروف صعبة صعد به إلى العلية. هل عندك مكان للصلاة في بيتك؟ هل عندك مكان بتلجأ ليه للرب كده وتفضي اللي جواك واللي في قلبك؟ وصعد به إلى العلية، يقول للكتاب التي كان مقيما بها وأضجعه على سريره. بدأ بقى، بدأت إيد الرب تشتغل. المشهد مشهد ظلام، إيد الرب هتشتغل، إيد الرب هتعمل. وصرخ إلى الرب وقال: أيها الرب إلهي. أنا بحب كلمة إلهي دي بتاعنا، أنا ماليش دعوة باللي سمعته عنه من الناس، أنا ليا باللي اختبرته وسمعته بوداني منه عنه. عارف يقولك تعرف فلان؟ أعرفه. عشرته؟ لا، ما يبقى ما تعرفوش. أنا عشرته، أنا شفته لما ما كانش حد ليا وما كانش في سند غيره، هو اللي وقف معايا وهو اللي وقف معاك. انا عارف تضم صوتي مع صوتك وتقول زادت على ان تعد احساناته كثيره جدا، زادت عن ان تعد. صرخ الي وقال: ايها الرب الهي. بس يقول تعبير غريب: ايضا الى الارمله التي انا نازل عندها قد اسات. ايه ده؟ اتلخبط. مفيش مشكله، صعب عليه من الرب، ما فيش مشكلة. في الصلوات كب بنفسك، ابكي اشكي، انت في محضر الله، طلع اللي جواك. ايضا الى الارملة التي انا نازل عندها قد اسأت اليها بإماتتك ابنها. وعمل حاجات غريبة جدا، صعد وتمدد على الولد. صدقني طبعا بشكل رمزي، نوع من التجسد وكده، امين، ما عنديش مشكله. بس انا لو سالت ايليا انت بتعمل ايه، يقول لك انا مش عارف. طب انت شفت حد اقام ميت قبل كده؟ هو يعني اللي بيقيم ميت ده ايه الخطوات؟ ما هي الخطوات التي تقيم الميت؟ ما عندناش كده في الكتاب المقدس، ما عندناش في الاختبار حاجه اسمها التعميم والتعليم. الاختبار لا يعمم ولا يعلم به. يعني مش هقول لك ايه، لو انت عايز ايد الرب تتمد ليك بمعجزه حقيقيه، صوم 3 ايام وادي فلوس كذا واعمل كذا فهتختبر الامور المعجزيه. لا، ده الرب ده مش هقول لك ملهوش كتالوج، ده هو فوق الحسابات زي ما كنا بنرنم، فوق الحد. ده بيعمل حاجات لا تتصورها. تمدد على الولد مره ما قامش، ان شاء الله التانية يقوم ما قامش، التالتة تابتة ما قامش. طب ايه نعمل؟ ايه الموضوع يعني؟ نعملها ازاي دي؟ وراح صرخ وقال: يا رب الهي. نفسي تعملها معانا النهاردة يا رب، نفسي ترجع شباب يا رب اتدمرت الايام اللي فاتت، نفسي ترجع شباب اتخذت في المخدرات والنجاسة. اقولها لك وتصرخها معايا لبيتك: لترجع نفس هذا الولد. يلا بقى صليها، رجع ابني ليك، رجع بنتي ليك، رجعني انا ليك، لترجع لترجع لترجع. حلوه الصلوه دي. عندك ازمه زي ايليا ميت، بتقول خلاص ابني ضاع، وصل حتى للمصحات. الرب يقدر، على فكرة الرب يقدر بجد، الرب يقدر. لترجع، ما تقولها معايا، لترجع
لترجع

ايه اللي هيرجع؟ ابنك يرجع، بنتك ترجع، فرحك يرجع تاني، محبتك للرب ترجع تاني، بيتك يرجع تاني للرب، لترجع نفس هذا الولد الى جوفه. اسمع بقى المفاجأة، يا رب تظهر قدامك الآية عدد 22. اسمع كده، املأ بهذا الإعلان، املأ قلبك بيه، فسمع الرب. مجدا ليك يا رب، الرب سامع على فكرة. فسمع الرب لصوت إيليا، أنا بحب الآية دي جدا يعني، ورجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش. عاشت إيدك الحلوة، عاشت إيدك، عاشت الاختبارات اللي بتعلن عن نصرتنا فيك. حتى لو الموضوع وصل للنهاية، أنت اللي ليك الكلمة الأولى والأخيرة، أنت البداية والنهاية، أنت تقدر على اللي احنا ما نقدرش عليه يا رب. فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش. عاش، الرب يديك حياة، الرب يدي الأمر اللي أنت جاي بيه النهاردة وبتسمع عن الصلوات تختبر حل للأزمة اللي أنت فيها. الرب يحيي من تاني زي برنامجنا، يعود فيحيينا، يحيي الأمل من تاني، يحيي اللي مات من تاني، يحيي البيت اللي خرب من تاني. يلا رنم معانا يا رب.

نجدا للرب الترانيم المعبرة، الرب بيقودنا بالروح القدس من خلال أخونا باسم، اختيار الترانيم المؤثرة جدا. شكرا يا باسم، ربي يباركك. نكمل الصلوة الثالثة. الصلوة الثالثة صلوة جميلة جدا، محتاجينها في اجتماعاتنا. يا رب عايزين تأثيرات من فوق. أصل إيليا شاطر، إيليا جميل، خادم للرب أمين، لا يحاب الوجوه. يقف طبعا، يقف في صف الرب. من للرب؟ قال كده موسى في يوم من الأيام، من للرب فإلي. إحنا مع بتوع ربنا، الناس اللي الرب بيقودهم والروح القدس مليهم، إحنا معاهم. فإلي قال يا رب أنا عايز تأثير وعمل إلهي. الفرصة اللي يعملوها الإخوة تخلص، بصراحة بتخلص، وقتها بيخلص، خلاص وقت خلص. لكن الفرصة اللي يعملها الروح القدس ما تخلص غير لما تخلص نفوس. وده الفرق ما بين فرص ونهضات وأنشطة. يا رب املا اجتماعاتنا فرص كرازية، يا رب املا اجتماعاتنا فرص تعليمية. طبعا طبعا عايزين، بس عايزين تأثيرات من فوق. إيليا شاطر، من 8 في العهد القديم الرب استخدمهم في نهضات تاريخية، وده حلم حياتي. كتير جدا جم، احنا 8 مليار و2 من عشرة في كل العالم، يعني انا واحد منهم. انا عايز اعمل حاجة في الجيل بتاعي ده. يا رب تضم صوتك معايا. يقول كده عن داود: لان داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رقد. خدم جيله مش بمشورة الناس، مش بفكره الخاص، مش بأجندة بيحققها لأغراض معينة، لا، خدم جيله بمشورة الله. ولكل جيل ليه مشورة معينة من الله. تخدم الجيل ده بأي طريقة، تخدم الجيل ده بأي أسلوب، احنا هنفضل لا نفرط في الحق. نحن نحب الحق، نحن نحفظ الحق، وأيضا نعيش بالحق. وده قوة مفعول الإنجيل، مش بس ننادي بيه لكن كمان نعيشه. اسلكوا كما يحق لإنجيل المسيح. فالمهم وإحنا بنقدم الإنجيل، بنقدم المية. المية دي هو نفس العنصر H2O، هو من منذ الخليقة هو العنصر بتاع المية. بس صدقني طريقة التقديم اتغيرت. يعني ايه؟ يعني احنا هنظل نقدم المية زي ما هي، هنظل نقدم كلمة الله الحية، ولا نفرط مش في حرف، ولا نفرط في نقطة. تزول السماوات والأرض مش يزول حرف ويزول نقطة واحدة بس، مش ممكن نفرط ولا نقطة. طب هتعمل ايه يعني؟ قال هنقدم الحق، الوحي المعصوم، كلمة الله الحية والفعالة، هنقدمها. بس المية دي بتتقدم بطريقة معينة، المية هي مش هنقدم غيرها، بس الطريقة اتغيرت، مش المادة اللي اتغيرت. فاكر كانوا زمان بيقدموها بقربة، وبعد كده ربنا كرمهم والاختراعات زادت، راحوا عملوا زير، خط الزمين جوف زير قلة اتطورت. لحد دلوقتي طريقة التقديم بتتغير، بس المادة هي. إلي عايز ايه بقى؟ عايز تأثير وعمل الروح القدس من خلال كلمة الله، بس من فوق بقى. عايزين نشوف قوة ومفعول الإنجيل يا رب. عايزين واحنا بنتكلم عن التحرير نشوف نفوس بتتحرر. عايزين نهضة من فوق، من الثمانية اللي عملوا نهضات تاريخية في الكتاب المقدس. أول واحد طبعا هتلاقي موسى. يعني ايه نهضة؟ يعني فرصة، يعني الرب يغير مش واحد، لكن يغير شعب، يغير بلد، يغير، يحول. فموسى طلعهم من أرض العبودية إلى الحرية. إليا برضو قال أنا عايز أصلي صلوة وطلبة من الرب إني يحول قلوبهم رجوعا إلى الرب. فقال، عمل تحدي ما بينه وما بين أنبياء البعل. الإله الذي يجيب بنار

0: هو ده اللي احنا هنمشي وراه، الاله اللي يعرف يفصل في الامور، الاله اللي بيجزم، الاله القدوس. الهنا نار آكلة قدوس. تعال بقى شوف ايه اللي يحصل لو انت عايز نار من فوق، ايه اللي يحصل لو انت عايز تأثير وعمل الروح القدس. اول حاجة عملها ايليا لو بصيت معايا على الشواهد الجميلة دي في عدد 30، يقول الكتاب المقدس قال ايليا رقم واحد لجميع الشعب. اول حاجة عايز تأثير من فوق لازم يبقى في وحدة، وحدة جميع الشعب. هل في وحدة في الاجتماع؟ كان الجميع معا، هم كانوا 120 واحد في العلية، لكن كان الجميع معا بنفس واحدة. شوف الخطوات علشان التأثيرات تأتي من فوق. رقم واحد في وحدة. رقم اتنين يقول في العدد اللي بعده، يقول لك كده قال إلي تقدم جميع الشعب فرمم مذبح الرب. ده مش بس في وحدة، لكن في عملية اسمها عملية ترميم. يا رب رمم علاقات انهدمت، يا رب رمم نفوس كده خارت الأيام اللي. رمم رمم رمم ترميم. لا، يحط حاجة تانية تالتة كمان. يبقى رقم واحد جمع ما تفرقش، وحدة، رمم. الحاجة اللي بعد كده أخذ أيضا 12 حجرا بعدد أصباط بني يعقوب الذي كان كلام الرب إليه قائلا إسرائيل يكون اسمه، وبنى الحجارة. بنى، يلا ابني، ابني في ملكوت الله. بستغرب جدا في إنجيل لوقا أصحاح 9، جم التلاميذ قالوا للرب رأينا إنسانا يخرج شياطين باسمك فمنعناه. ايه ده، الجملة مش راكبة. شفنا واحد انت استخدمته في اخراج شياطين فاحنا منعناه. يا بس انت غريبة، يعني لو احنا بصينا للجزء نلاقي الراجل ده كان مقيد، الراجل اللي كان عليه شياطين مقيد اتحرر.
1: ايوه.
0: طب لما اتحرر الشيطان اتهزم، طب لما اتهزم اتهزم ليه؟ الرب اتمجد. طب في اروع من كده؟
1: منعناه.
0: الراجل عليه شياطين اتحرر، مبروك عليه، ده جميل جدا. هي باين عليها كده من اولها جميله، يعني الراجل راينا اخر يخرج الشياطين باسمك فمنعناه. طب الراجل ايه اللي حصل له؟ اخرج شيطان من على انسان فالراجل اتحرر. طب والرب اللي حصل له؟ اتمجد، الناس فرحت، المسيح اتعظم. طب والشيطان اتهزم لان خرج من الراجل. طب انت متضايق من ايه؟ انت متضايق من ايه؟ انت كده مش بتبني في ملكوت الله، انت بتبني ممكن يكون في حاجات خاصة بس مش دي ملكوت الله، مش ده اللي الرب عايزه. احنا منعناه عشان ليس يتبع معنا، يتبعنا لياخد فكرنا، احنا عايزين نسيطر. طب ما تبني، ما تبني بدل المجهود اللي بتبذله، كل المجهود ده اللي بتبذله علشان تمنع اخوك، يا ريتك تبذله وتشجع اخوك، يا ريتك تبذله وتدعمه، يا ريتك تبذل المجهود ده وتبني في ملكوت الله. ايليا شاطر، بعد ما رمم بنى في حاجات تتبني. هقول لك على حاجه جميله جدا، رتب كل حاجه ليها مكانها. الهنا اله ترتيب، الهنا اله نظام، مش اله تشويش. رتب رتب رتب الاولويات، رتب المهم والاهم، رتب وبعد كده صلى. اول ما تعمل دول عايز تشوف ايد الرب، عايز تشوف الصلوات اللي غيرت وحولت الازمات، عايز تشوف ايد الرب اللي بتعمل معجزات، يلا بقى عايز تشوف ايد الرب اللي بتخلص نفوس. ما اشتقتش، ما اشتقتش الرب يضم لاجتماعك نفوس؟ ما اشتقتش تربح نفس للمسيح؟ اخر مره كلمت حد عن المسيح كان امتى؟ صلي كده في ليله الصلاه دي، في الليله اللي الرب بيعملها معاك وبيعملها معاكي، بيكلمنا كلام خاص. وانا اقولكم الكلمه بتطلع من جوايا والرب بيكلمني. اقول لك بعد ما عمل كل ده وجهز، راح قال لألا احد يظن ان احنا بنلعب على المشاعر، الايمان الذي يبنى

على الإحساس ليس له أساس من كلمة الله. احنا بنحب الكرازة طبعا وبنحب كلمة الله، ما بنكرس غير من كلمة الله على فكرة. يعني ده كلام ناس سطحيين، ممكن اسلوب الكارز بيحب يبسط المعلومة قدام الناس علشان ما يثقلش عليهم، علشان نوعية اللي بيطعمهم بيحتاجوا كده، لكن دارسين لكلمة الله طبعا، ما نفرطش فيها أبدا أبدا. رتب وراح قال لك لئلا يظن البعض ان احنا بنلعب على مشاعر الناس. ليه مش انتوا اللي بيرفع ايدك تسلم حياتك للمسيح ترفع ايدك تتغير؟ ايوه انا على فكره، انا هتلاقيني في مره تانية تلاقيني على قناه الكارما الجميله اللي الرب مستخدمها في كل العالم وبتساعدنا في نشر الانجيل. اشكر رب لاجلها ولاجل اخويا صامون استفانوس. احنا برضو ممكن يومين كده تلاقيني بنادي للشباب اللي عايز يسلم حياته ارفع ايدك، لان انا حصل معايا كده. انت عايز تخليني اكذب اللي حصل معايا؟ انا في يوم اتغيرت، في لحظه اتغيرت، لان الموت في لحظه. دي رساله الانجيل، وانا عارف ان كل المخلصين اللي بيشاهدونا اختبروا الانجيل بكده من بساطه الانجيل، لان الانجيل يعاش من خلال عمل الروح القدس. رفعنا ايدينا، مش رفعت الايد اللي غيرتنا، ده الرب اللي غيرنا. الروح يهب حيث يشاء، الروح القدس اللي غيرنا. مولودين ثانية، لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، بكلمة الله. كلمة الله طبعا، بس اتغيرنا في لحظة، بس مش بالنادي وبنقول اتجدد وتمدد. هذه العبارات لا تليق بأي مكرس يحمل كلمة الله. احنا بننادي بحياة القداسة، بننادي بحياة التكريس لكل اللي عرف المسيح. قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى، اللي هي علشان التأثير يجي من فوق، علشان تحصل نهضة حقيقية في المكان. رتب، رمم، جمع. وبعد كده ابتدى يصلي، راح قال حطوا على الذبيحة مية. احنا عايزينك تحمسهم. ربنا مش ضد المشاعر. انت تعرف ان الانسان مركب ثلاثي لتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم. من ضمن معاني القلب اللي في الكتاب المقدس يحمل 4 معاني. القلب كفكر، فكر قلب الانسان، انما هو شرير. فالقلب الفكر. كمان تحب الرب الهك من كل قلبك، فيقصد هنا القلب المشاعر. ويقصد يقول لك أما دانيال فجعل في قلبه، هنا الضمير. وبعد كده يقول عن الإرادة، القلب كإرادة. طب انهي جزء في القلب؟ انت عارف ان المشاعر دي الرب اللي حطها فينا طبعا، بس لا نعتمد على المشاعر، لا نعتمد على المشاعر. الإيمان يبنى على أساس كلمة الله وليس على الأحاسيس. ده انا لما حد يقول لي انا حاسس بحضور الله اقول ياه. طب ولو ما حسيتش يبقى مش حاضر؟ لا حاضر. ده المشكله فيك انت بقى، تحس مره ما تحسش مره، دي ترجع لك بصراحه يعني. لكن انا اؤمن ان الله موجود، انا اؤمن ان الله بيعمل، انا اؤمن بتاثير كلمه الله حتى لو انا مش شايفها، التاثير الوقت ده حتى لو انا مش شايفه. لكن كلمه الله، الله سهران على كلمته ليجريها. احنا نروح ننام بس هو سهران على كلمته. هو ما يخليكش تنام غير لما تتوب، ده عمل الروح القدس. انا عايز اقول لك على الفكره الجميله دي، عشان النار تنزل من فوق. اللي يعمل حاجه جميله جدا بعد الخطوات اللي عملهم، ارجع ليهم، راح قال صبوا على الذبيحه ميه. احنا جايبينك تسخنها ولا جايبينك تبردها؟ احنا عايزين حرارة كده، عايزينها. لا لا، مش هي دي، مش هو ده التغيير، مش هو ده عمل الروح القدس اللي احنا محتاجينه في هذه الأيام الأخيرة. لو أنا حمستك أو حركت مشاعرك، ممكن أغنية تعمل معك كده، لأني مش بنلعب على المشاعر. احنا بنتكلم لما سمعوا نخسوا في قلوبهم. الرب بينخس القلب من جوه، بيبكت العالم. وانت بتسمعني تتبكت،
يعني تتحسر على عمرك اللي عدى من غير الم...

المسيح وتندم على العمر اللي فات وتقول هنوي أعيش حياة مع الرب. وصلى إلي بقى بعد ما صب على الذبيحة مية مرة كفاية، قال لا ثنه فثنه، قال مش كفاية ثلثه فثلثه، حتى جرت الماء من القناة. دي عامت على الآخر، دي ايه احنا مش هنعرف نلمها كده، قال ربنا اللي هيلمها ما تخافش، هو بيلم ورانا حتى، ما تخافش ما تخافش. راح صلى صلوة، يا رب الآية بتطلع قدامك، صلى وقال العبارات الجميلة دي: يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسرائيل، ليعلم اليوم أنك أنت الرب الإله وإني أنا عبدك، وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور. اسمع الآية الجميلة دي: استجبني يا رب، صليها معايا، استجبني يا رب استجبني، ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعا. اسمع هذا الإعلان: فسقطت، بس مش أي نار، سقطت نار الرب. لما نار الرب تأتي بقى وتسقط، لما تأثير عمل الروح القدس يحصل، النتيجة وأكلت المحرقة تمام، والحطب كمان، والحجارة الأساوة اللي انت فيها لما تيجي نار الرب، والتراب الأمور العالمية، يبقى تكريس حقيقي للرب، والتراب ولحست المياه التي في القناة. فلما رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم. يا رب عايزين نهضة من السماء لمصر في هذه الأيام، يا رب يا رب عايزين اجتماعات تشوف يا رب حضورك يا رب اللي بيغير. صلي صلي كده نختبر قوة الرب وقوة التغيير وعمل الروح القدس والتأثير من فوق. عايزين إيدك تتحرك وسطينا، عايزين الروح القدس يعمل فينا ويعمل بينا يا رب. يلا صلي معانا الترنيمة اللي جاية.

0: بشكرك من كل القلب، انت مش بتدينا روح الفشل ابدا يا رب. لو الشيطان قال لنا خلاص، لكن انت بتقول لنا في الترنيمه لسه هتشكلنا ولسه هتعمل فينا ولسه هتعمل بينا يا رب. بصلي لكل حد من اخواتي بيشاهدنا النهارده وعنده طلبات صلاه، مش هينفع نتكلم عن الصلاه بدون ما نصلي يا رب. بنصلي يا رب لاجل كل بيت بيشاهدنا، بصلي لاجل كل محبط يا رب. تعالى بالروح القدس، انت لم تعطينا روح الفشل بل روح القوه، روح المحبه، روح النصح باسم الرب يسوع. تعالى بعملك في كل بيت يا رب، في كل فرد بيشاهدنا، عود وحينا من تاني، عود وامسك بايدينا من تاني، عود وشجعنا من تاني
1: يا رب.
0: يا رب. تعالى ضم لحضنك كل بعيد
1: يا
0: النهارده،
1: يا رب.
0: تعالى يا رب طبطب على كل مكسور، انت شافي منكسر القلوب يا رب. تعالى لينا النهارده واحنا بننادي عن شخصك انك سامع الصلاه، عايزين استجابات يا رب،
1: يا رب.
0: عايزين امور على قد ايديك مش على قد امكانياتنا يا رب، محتاجينك جدا يا رب.
1: يا رب يا رب.
0: امين امين. اشكر رب جدا لاجل الفرصه اللي رب أتاحها لينا من خلال إرشاد الروح القدس إن نتكلم عن الصلاة التي تحرك يد الله، يد الله اللي بتحرك كل الكون، الصلاة المقصرين جدا فيها، كثرت الأنشطة والأحداث لكن قلت الصلوات، محتاجين نرجع تاني للحاجات اللي الرب قالها. اسألوا نفسنا نسألك في كل كبيرة وصغيرة يا رب، نفس اتحد انا واخواتي اللي بيشاهدونا النهارده، عايزين يتم فينا المكتوب به نحيا، بيك نحيا. اقول لك على حاجه تانية يا رب، نتحرك، عايزين نتحرك بيك في كل مكان نوجد فيه، عايزين نتحرك بيك، مش احنا نحركك، لا لا لا، نتحرك بيك، رجلينا على رجلك، خطوتك تسبق خطواتنا، تمسكت خطواتي باثارك فما زلت قدماي. عايزين ده يتم فينا يا رب، ونوجد بيك، نوجد في أي مكان، ترسلنا القرية، ترسلنا القارة، ترسلنا البيت، ترسلنا الشارع، بيك نوجد في أي مكان، نوجد نوجد بيك ولأجلك ومعاك يا حبيب القلب. اوعى رب تخلي حاجة تاخدنا منك الأيام دي، اوعى رب تخلي حد بريقه يلمع غيرك يا حبيب القلب. يا رب بجد احنا مش عارفين نقول لك ايه، انت ثابت القلب وانت غيرت حياتنا، انت البطل في قصة الحياة دي يا رب، انت البطل في قعدتنا هنا يا رب، ليك كل المجد. احنا مش بنغامر ولا بنكلم الهوى، تعالوا نرنم الترنيمة الحلوة دي. انا مش بغامر، قول كمان وانا مش بغامر، احنا لينا اله حي عظيم. تعالوا نستمتع بالترنيمة دي مع باسم الحلو. أنا مش بغامر لما بسلم فكري ليك، ومش بضارب الهوى، لكن أنا ليا إله عظيم جدا. فيها رسالة حلوة الترنيمة دي، يلا رنم وافرح بيها. أمين.

هو الرب اللي صرخ في يوم من أيام يوحنا لما لقى الدنيا متقفلة ولقاها فتحت مرة واحدة. مين اللي أمر السمك يدخل الشبك؟ هو. على طول المعاملات معروفة ده. مين اللي يسند القلب؟ هو. مين اللي يبعت سندة من جوه؟ هو. بجد هو. هو مفيش غيره. راح صرخ يوحنا قال هو الرب، هو الرب. فهمها بطرس ونزل بسرعة في البحر علشان كان عريان خجلان من معاملات الله. يا بجد يا رب خجلانين من اللي عملته معانا. فتحت لينا بيوت، يا سلام، وقفتنا على رجلينا. المجد كله يرجع ليك، ليك كل المجد. ليس لنا يا رب، ليس لنا، لكن لاسمك. عملت مجد وبتصنع مجد لأنك إله المجد. أكلمك عن

0: الصلوة الرابعة. صلوة رقم 4 أكررهم ليك بسرعة شديدة. صلى إلي 5 صلوات في الكتاب المقدس. رقم 1 صلى يا رب اقفل. صلوة تانية يا رب احي، أحيا الرب ابن أرملة صرفة صيدا. الصلوة الثالثة قال يا رب احرق، نزلت نار من السماء، تأييد الروح القدس. الصلوة الرابعة يلا قولها معايا بنفس، وافتح رب يفتح نفسك كده، افتح. الصلوة رقم 4 يا رب افتح، ما هو مش هيقفل يقفل، هيقفل ويفتح. طب ولما يفتح ده يفتح في البحر طريق بجد. طبعا صلى إليه علشان الرب يفتح، صلى 7 مرات وعمل حاجة أتمنى تعملها يعني وانت في البيت، انت الدنيا رايقة عندك اهو ولوحدك بتشاهدنا، يلا حط راسك بين ركبتيك. عمل كده، صلى صلوة غريبة، حط راسه بين ركبتيه، فتشوفه كده من بعيد كمية الاتضاع والانحناء أمام الرب. أصل كل مكان القوس ومحني كده ومشدود، كل ما السهم اخترق. صلاة يلتفت إلى صلاة المضطر. الرب بيسمع صلاة المسكين اللي بالتضاع بيجي عند قدميه. يقول لك عن إيليا، يقول لك فصعد أخاب ليأكل ويشرب، وأما إيليا فصعد على رأس الكرمل وخر إلى الأرض وجعل وجهه بين ركبتيه، حط رأسه بين ركبتيه وابتدى يصلي. وكان لغلامه وقال لغلامه اصعد تطلع نحو البحر. أنا عايزك تروح وتشوف. أنا معرفش كم واحد، لو سألت المشاهدين وعيلتنا الغالية، احنا بناخد راحتنا، احنا مش مذيعين، احنا خدام. فأتمنى نكون ضيوف خفاف عندك في البيت وانت بتشاهدنا. إيليا ببساطة كده يعني بيدرب خادم للخدمة، وما أحوجنا إلى إيليا. يا بختك يا أليشع بإيليا، يا بختك يا يشوع بموسى، يا بختك يا تيموساوس ببولس. يا ترى يجي في يوم ونقول يا بخت فلان بيك، هل بتعمل جيل تاني وراك؟ فاكر الآية الجميلة، ما سمعته مني بشهود كثيرين. أودعه بولس بيكلم تيموساوس، أودعه يا تيموساوس لأناس أمناء. رقم 3، الناس الأمناء دول هيعلموا آخرين، ناس أمناء أن يكونوا أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. 4 أجيال، 4 أجيال وبولس موجود. يا ترى في جيل بيسلم جيل؟ يا ترى كم واحد مسيطر مش عايز حد؟ ملكوت الله يبنى بالنفوس من خلال عمل الروح القدس. الروح القدس يضم إلى الكنيسة كل يوم، كل يوم. صعد إلي وقال إلي لغلامه اصعد نحو البحر وتطلع. بصوا بقى التلمذة الحقيقية، خضوع اسمه خضوع كامل، ودي بتبين التكريس الكامل. لما يكون في خضوع كامل، تكريس كامل طبعا، مش نسبة، مش يعني مثلا طاعة جزئية وتكريس كامل، لا، التكريس الكامل اللي يقول له اترك أرضك وعشيرتك، يترك، ده تكريس كامل على طول في طاعة كاملة. فالولد الغلام ده تطلع نحو البحر مرة، رجع. أنا معرفش السؤال بجد، يعني لو أنت تقدر تسيطر على ابنك كم مرة يروح محل ويلاقيه مقفول ويرجع يقولك مقفول، وترجعه تاني في نفس اللحظة في نفس الساعة، ترجعه تاني، تقدر تسيطر على ابنك كم مرة يروح ويجي؟ مش عارف أنت تقدر تسيطر على الولد كم مرة؟ مرة، 2، 3،
1: يعني لو مرة يبقى كويس.
0: جت من عند ربنا على بجد صعبة جدا. ده خلى الغلام يروح ويرجع، يروح ويرجع، عارف كم مرة؟ 7 مرات
1: يا ربي.
0: صعب. في نفس اللحظة يروح. الولد تعب، قال له أنا شفت. قال له شفت إيه يا حبيبي؟ قال له غيمة بس بجد مش كبيرة. على كل الصلوات دي وعلى كل التكريس ده، غيمة قدر كف إنسان، غيمة قدر كف إنسان. أقول لك عبارة، الرب بيعمل بالأمور الصغيرة أمور عظيمة، صدقني. هنا غيمة

0: صغيره وتحتها بعدد يقول لك لئلا يمنعك المطر العظيم. مطر عظيم، هي غمه صغيره ولا مطر عظيم؟ الهنا بيعمل بالامور الصغيره امور عظيمه. هو اله الخمس خبزات والسمكتين اللي يكفوا الاف، هو اله الفتاه المسبيه اللي تربح رئيس جيش، هو اله الخمس حجاره ملس اللي في ايد داود. داود يستطيع من خلال يد الرب اللي كانت بيد داود ان يسقط جليات الكبير. امكانياتك صغيره، الرب بيعمل بالامور الصغيره امور عظيمه.
1: امين.
0: فجاه وقال له غيمه قدر كف انسان صاعده عند البحر. قال قل لاخاب اصعد وانزل لان لا يمنعك المطر. والسماء اسودت. انا بتاثر من كلمه اسودت دي، يعني السماء سودة في عين الناس، الدنيا سودة في عين الناس. الرب بيعرف يحول على فكرة. لما تشوف فيه سواد اعرف ان السواد ده جاب اخره خلاص. لما تسود على الاخر اعرف ان السواد وصل للاخر. اسودت السماء من الغيم. والصلاة بقى تعمل ايه بقى؟ تفجر من السواد ده بركات، تحول الأزمات إلى اختبارات. ده اللي عمله الرب طبعا، فيقدر يعمله معاك النهاردة
1: يا رب.
0: أصلي لك الرب يفتح. صلينا أن الرب يقفل طبعا، وهو بيقفل وهو كمان بيفتح. بس لو أنت تصدق في قدرة الله وتحط إمكانياتك القليلة في إيديه الكبيرة العظيمة وتختبر أمور معجزية، لأن الرب يقدر على اللي أنت ما تقدرش عليه. تعالوا نرنم مع باسم الترنيمة اللي هو مشغول بيها.

0: رب جدا لاجل اختيار الترانيم الموفقه يا باسم، يعني حاجه جميله جدا دي ترنيمتك يا باسم، مجدا للرب.
1: رب يباركك،
0: يعني لخصت كل الموضوع اللي بنتكلم فيه بصراحه،
1: رب
0: يعني
1: يباركك
0: رب
1: حبيبي
0: يستخدمها لمجده،
1: يا
0: يعني
1: رب. امين.
0: اتمنى تكون بتسمعها مره تاني وتالت. الاله العظيم الاصيل ده
1: ايوه
0: اللي ما عندهوش مستحيل،
1: اشكرك
0: ترنيمه كانت بتقول كده.
1: اشكرك يا رب.
0: اكلمك عن اخر صلوه واحنا في الاخر، الصلوه الاخيره قال يا رب اشفي. يشفي ايه بقى؟ مر باكتئاب. لما بتسمع الكلمة دي بتتألم مش كده؟ ياللي مكتئب من سنين. على فكرة الكتاب المقدس بيقول ان في مؤمنين اكتئبوا. الاكتئاب مرض زي الامراض العضوية، في امراض نفسية. احنا مش بندعو ان نكون مكتئبين، ده بولس قال مكتئبين في كل شيء لكن غير متروكين. في حاجات ترمي علينا اكتئاب لكن يا اخي مش متروك، يا اخي في واحد ماسك في ايدي، ابويا وحبيبي وسيدي ماسك بايدي ده كل الرحله. بتمر باكتئاب علشان نكون واقعيين، ما فيش مشكله، في حل طبعا. يا لماذا انت منحنيه فيا يا نفسي؟ قومي ترجي الله لاني بعد احمده. قوم بقى من اللي انت فيه. ايليا اتعرض لحاجه رهيبة جدا انت بتتعرض ليها، ايه؟ تهديد، مهدد. صحتك مهددة، بيتك مهدد، شغلك مهدد، مستقبلك مهدد، اولادك مهددين، يعني منتظر تقارير معينة الشيطان بيهددك من خلالها. ايليا يقول الكتاب المقدس فارسلت ايزابل رسولا الى ايليا تقول هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد إن لم أجعل نفسك كنفس واحدا منهم في نحو هذا الوقت غدا. يعني مهدد بإيه؟ ببكرة. بكرة اللي رعبه بكرة. كنت كاتب عليها في كتابي، كاتب تهديد مش تنفيذ، معلم على كلمة غدا فيها، تهديد مش تنفيذ. يعني الشيطان يقدر يهددني بس ما يقدرش ينفذ اللي بيهددني بيه. ما يقدرش مهما كان نوع التهديد اللي انت بتتعرض ليه. ده انا رجعت ليها في اللغة العربية، كلمة تهديد يعني ايه؟ يعني عارف الحيطة اللي بيحصل لها هد دي مرة واحدة كده، فانت سمعت خبر قلت رجلية مش شايلاني بعدين. حصل لك ايه؟ حصل لي اتهديت. ايليا حصل له زي ما حصل لك كده، سمع رسالة بتقول له هتموت. بسبب ايه هتموت؟ الكانسر. الكانسر ده بيموت، ده الرب يموت الكانسر وانت تعيش. هو مين يقول مين يموت امتى؟ انت عارف مين يقول؟ قد عينت اجله فلا يتجاوزه. مش مات علشان مريض، لا، ولا مات علشان يعقوب هيرودس اقوى، لا، ده مات علشان خدمته انتهت. هقول لك عبارة فكر فيها. المؤمن اللي في مشيئة الله محصن ضد الموت طالما ان خدمته لم تنتهي بعد. ما تتخضش. حياته محصنة ضد الموت طالما ان خدمته لم تنتهي بعد. يعني لما نقول خادم او فلان رقد حياته انتهت، مش حياته انتهت، خدمته انتهت. فلما اكمل خدمته مضى الى بيته. طبعا إلي هنا نتعرض لحاجة أنت بتتعرض ليها، نوع من التهديد الشيطاني. إيزابل دي روح في الكتاب المقدس، مش بنتكلم عن حالة ملكة تزوجت بأخاب الملك فبنتكلم عن إيزابل دي حدث، لا، إيزابل دي

0: روح مستمرة إلى لما تشوفها في سفر الرؤيا. حتى في سفر الرؤيا يقول لأنك تسيب المرأة إيزابل. إيزابل دي بتعمل إيه؟ تعلم عبيدي وتغوي عبيدي ويزنوا عبيدي بسبب روح اسمه روح إيزابل. روح مرتبط دايما بالإغواء، بالتهديد إنك مش هتكمل، الفشل، إن يحطمك نفسيا، ده روح إيزابل. إيليا اتعامل إزاي مع الحرب الروحية القاسية دي؟ اتعامل معاها بصراحة بدون الرب. مؤمن بدون الرب في حربه الشيطان بصراحة ينتصر عليه، مع ان الرب ادانا غلبة، بس كان إيليا انسانا تحت الالام مثلنا، ما حدش كبير على إيزابل ولا على روح إيزابل. فلما حصلت الحرب الروحية ما بين إيزابل وما بين إيليا، ما احتماش إيليا في الرب، لكن اعتمد على قوته الجسدية، اعتمد على فكره يعني ازاي يتعامل مع الموقف ده. بس بعد شوية الكلام أثر فيه لما الشيطان رمى الآية دي في سفر التكوين إصحاح 49، يقول لك كده رمته واضطهدته، اسمع كده، أرباب السهام. عارف يا باسم أرباب السهام يعني إيه؟ عارف اللي بيرموا كده السهم في سفر القضاء، يقول لك يلقون السهم على الشعرة. أيوة. يعني وهو
1: بنشم
0: النشلية دول القناصة يعني وهو بيرمي بيرمي إزاي؟ عارفك عندك صغر نفس فينشل، تاب، عارفك بتخاف على العيال، عارفك عندك شك شوية فيرمي لك كده رسالة تتبعت على موبايل مراتك، تعمل كله ده رسالة غلط. الشيطان عايز يهددك، عارف ان الشك مليك، وبترجم افكار، بتركب جمل واضحة يعني رسالة غلط، يترتب عليها قرار مصيري وبيتك وعيالك. ازاي ازاي سهل ارباب السهام بالبلدي اقولها لك يعني ضربة اسمها ضربة معلم، عارف فين يوجع، عارف فين هيقلمك. فجيل إيليا ضربة شديدة جدا، خد السهم، ما كانش لابس درع اسمه درع البر، ما كانش حامل ترس اسمه ترس الإيمان في أفسس 6. يقول لك لما يجي عليك الأسهم دي الملتهبة حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام إبليس الملتهبة. سهام ملتهبة عايز يلهب قلبك، عايز يولع كده الغيرة جواك والشك جواك والخوف جواك. إيزابل تقول لك إيه يعني أنت كله نجح ما عدا أنت، بجد يعني كله عمل ما عدا أنت، كله سافر ما عدا أنت، إحباط وفشل وأرواح شيطانية. لكن الرب جه لإيليا بنفسه، عارف لو انت مش قادر توصل للرب الرب يوصل ليك، صدقني يعني مش قادر توصل للرب الرب بنفسه يوصل ليك، يقترب ليك النهاردة الرب. لما لقى إيليا، عارف إيليا عمل حاجة غريبة جدا، أول ما السهم ده امتلكه قارن نفسه بالآخرين، يقول لأني لست خيرا من آبائي. حد قال لك انت أحسن؟ احنا ما قلنالكش، بس هو السهم جاله خلاص. خذ نفسي، كم واحد بيشاهدونا طلب الموت لنفسه، كم واحد موجود بيشاهدنا طلب الموت لنفسه الايام اللي فاتت. خذ نفسي لانني لست خيرا من ابائي واضجع ونام، يا اللي مش بتقوم من كتر نوم الاكتئاب نام. ادي لك قد ايه نايم من عمرك، بيقولوا الانسان الطبيعي بينام من 6 لـ 8 ساعات، ده الطبيعي. معرفش انت بتنام كم ساعه، اللي بينام 8 ساعات لو عاش 60 سنه يبقى نام 20 سنه، 20 سنه من حياته نوم. انت ايه بتنام كم ساعه؟ اقول لك 8 ساعات الانسان الطبيعي، 8 ساعات لو عاش 60 سنه يبقى 20 سنه نوم. طب هتفوق امتى؟ نام إيليا، اكتئب إيليا، حزن إيليا، جاله سهم إيليا، لكن صلى إيليا. مجدا ليك يا رب.

أسوأ حالاته ذكر الرب. خذ يا رب خذ نفسي. حلوة، برافو برافو. يلا بقى نفسك دي المشكلة في نفسك، يلا إلجأ للرب بقى، الرب بنفسه يقترب إلى نفسك، الرب بنفسه يعالج نفسيتك. الرب ده الإله العظيم ده اللي فتيلة مدخنة لا يطفئ، مع أن إطفاء الفتيلة خلاص يعني هي كده كده ده بتدخن، إطفاءها يعني رحمة. لا لا لا، ده أنا هرحمه وهنفخ فيه، ده أنا هرحمه وسند اللي تكسر جواه، يشفي منكسر القلوب. بتعجبني آية تكررت مرتين في عدد 5 وفي عدد 7 من ملوك الأول 19، يقول لك كده وإذ ضجع ونام وإذ ملاك الرب ماسه، اسمع معايا، وقال قم وكل. يروح ياكل بس كعكة رطف، عارف كعكة الرطف دي اللي هو الرغيف السخن ده، بس لو يعمل صوت حلو ده كعكة رطف، وكوز ماء اللي هو مشبر ده اللي هو كل. انا بنفسي جاي ليك، انا عايز اغير لك الجو بتاعك ده، انا عايز اهديك. اكل وشرب ثم رجع فضجع، خلاص بقى يا رب انت عملت اللي عليك معاه وانت ما قصرتش معاه، بس خلاص. قال لا، ده ابني، ده حتة مني، انظروا الى الصخرة الذي منه قطعتم، انت حتة من المسيح، ما تخافش انا جنبك. لما ايليا كان قوي الرب بعت له ملاك، لكن لما كان ضعيف الرب بنفسه اللي جه ليه وراح مشجعه وراح مأكله. بس كلمة بتأثر فيا، الرب يعملها معاك. ثم عاد ملاك الرب ثانية. أيوة، إلهنا إله الفرصة الثانية، إلهنا إله اللمسة الثانية، إلهنا يتكلم مرة تاني ليك. الرب يعود ويحييك، زي عنوان برنامجنا، يعود ويحييك، يعود وينظر ليك ويقول لك ثم عاد ملاك الرب ثانية. يلا علم عليها في كتابك، ثانية. هتكلمني تاني؟ أيوة. هترجعني للخدمة تاني؟ أيوة. هتوقفني على رجلي من تاني؟ أيوة. هتمسك بإيدي من تاني؟ أيوة. هتشيل الفشل اللي جوايا وتديني نجاح تاني؟ أيوة أيوة أيوة. مش أنت صليت وأنا إيدي هتتحرك ليك وانا اقدر على الحالة اللي انت وصلت ليها دي. ثم عاد ملاك الرب ثانية، عود وحينا من تاني يا رب، عود ولمسنا من تاني يا رب، عود وامسك بايدينا من تاني يا رب. واول ما وقفوا على رجله قال له يا ايليا انت عمرك ما مسحت حد، روح امسح اليشع وياهو ابن نم. يلا اتحرك، انا مجهز ليك خدمه وخطه عظيمه جدا. ولا ايزابل ولا الف همان يتحدوك يقدروا يعطلوا خطه الرب لحياتك، مهما كانت الظروف اللي بتمر بيها الرب يقدر عليها. يلا نرنم مع باسم الترنيمه اللي هو مشغول بيها، ومسوا الرب وشفاه، يشفيك الرب من الاكتئاب اللي انت وصلت ليه.

الإله العظيم اللي بيعرف يختار أعظم نهاية لخادمه، مش الظروف اللي تنهي عليك، ولا نوع من التهديدات اللي يحط نهايتك، لكن هو البداية وهو النهاية. يلا قول معايا العبارة دي، هيكمل معايا للنهاية. أعظم نهاية في الكتاب المقدس كان نهاية واحد طلب الرب وطلب الموت لنفسه اسمه إيليا. آخر صلوة صلاها إيليا، وبعد كده اختبر معجزات وتحلت كل الأزمات. الصلاة بتريح على فكرة. كب نفسك قدام الرب، أعرف حنة وهي كانت مكتئبة وحزينة وبتبكي، بس صوتها مش طالع، الكلمات مش معبرة بالنسبة لها، فابتدت تحرك شفتاها فقط وقلبها بيئن وبيبكي. راح سمع اللي بيسمع أنات القلب اللي موجود وسطينا النهاردة، وإحنا بنتكلم عن الصلوات اللي غيرت الأزمات وحولتها لاختبارات. تقدر تختبر ده. وكانت نهاية إيليا نهاية عظيمة جدا. يمكن باسم هيختار لينا ترنيمة ونختم ختام غير تقليدي، هنسيبكم مع الترنيمة الأخيرة، لكن هشارك بمشاركة بسيطة جدا علشان وقتنا اللي خلص. بس الكلام عن المسيح مش بيخلص. واشكر رب جدا لأجل البرنامج اللي رسلته، وبنسمع الفيدباك بتاعه من أماكن كتيرة ومن دول. الرب بيستخدم يعود فيحيينا استخدام غير عادي، وكل الضيوف وكل الخدام المباركين اللي الرب بيستخدمهم في هذا البرنامج. احنا عندنا يوم الاثنين يعود فيحيينا الساعة 5، ويوم الثلاث برنامج الكارز الساعة 5 في نفس المكان من جمعية خلاص النفوس بني سويف، واخويا باسم يوسف شريك الخدمة، والوالد الفاضل يوسف نسيم، العيلة المباركة اللي بيستثمروا في ملكوت الله. نصلي ان الرب يزيدهم ويباركهم اكثر فاكثر. المشاركه الاخيره وهنرنم ترنيمه ونختم مع باسم، ان نهايه ايليا كانت في ايد الرب. اعظم نهايه اتعمل كده تيست للي هيحصل قريب، وهو ماشي هو وأليشع. اخر اختبار واخر معجزه عملها أليشع ايليا شق نهر الاردن، وعدى في النهر في اليابس، ولما عدى الناحية التانية اختبر حاجة جميلة جدا هتحصل قريب. وفيما هما يسيران ويتكلمان، وإذ مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما، هما ماشي مع بعض، وأصعد إلي في العاصفة إلى السماء. منظر خلاب، منظر جميل جدا. أصعد إلي مش في المركبة، لا، في العاصفة إلى السماء. ولما أصعد إلي في العاصفة إلى السماء رآه أليشع.

صورة للي هيحصل قريب جدا. جاي الرب، جاي الرب. هل هتكون معانا؟ هل هيتم فيك المكتوب سنخطف جميعا معه في السحب؟ هل منتظر اليوم ده؟ تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع إذن أعمال الظلمة ولنلبس أسلحة النور، فإن خلاصنا الآن.

ضيفنا الغالي جاي، هل انت جاهز؟ طب لو انت مش جاهز، فرصة النهاردة تسلم حياتك للمسيح وتكون من ضمن العروس المنتظرة المسيح. تعالوا نختم بختام غير تقليدي مع أخويا باسم. شكرا يا باسم، شكرا يا مارك، شكرا يا ستيفن، وشكرا لفريق الإعداد الجميل اللي بنشعر براحة وإحنا بنخدم معاهم. رب يباركهم. تعالوا نختم ونفرح بآخر ترنيمة، وننتظركم كل يوم اثنين الساعة 5 في برنامج يعود فيحيينا. كنا معكم في حلقة مميزة عن صلوات غيرت الأزمات، والرب يغير ظروفك من خلال ايد الرب القوية. يلا رنم وافرح واختم معانا.

يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية. قم بتحميل التطبيق، قم بالبحث عن الكارما،

0: اهلا بيكم في خدمات كنيستنا العربيه الانجيليه المعمدانيه في بوسطن. بنصلي من كل قلبنا انه كنيستنا اللي شعارها مناره وجسر تكون مناره بتقدم ليكم مجد المسيح وجسر من خلاله بيوصل ليكم محبه المسيح. تابعونا.
1: اهلا بيكم. مزمور 145 داود بيقول الكلمات الجميله دي في الصلاه المشهوره بتاعته. مزمور 145 عدد 8: الرب حنان ورحيم، طويل الروح وكثير الرحمه، الرب صالح للكل ومراحمه على كل اعمالي. يحمدك يا رب كل اعمالك ويباركك اتقياؤك، بمجد ملكك ينطقون وبجبروتك يتكلمون. ملكك ملك كل الدهور وسلطانك في كل دور فدور. بنفس الكلمات الجميلة دي خلونا نبدأ عبادتنا وتسبيحنا وتمجيدنا لهذا الإله العظيم الحنان ورحيم في نفس الوقت وطويل الروح وكثير الرحمة، الرب صالح للكل.

خلونا نحني نفوسنا وقلوبنا للرب. نشكرك لأنك اخترتنا يا رب مكان لسكنك. نشكرك يا رب أنه إحنا يا رب غير الموجود المصدرة، لكنك يا رب تنازلت إلينا يا رب، نظرت إلينا في انسحقنا ورفعتنا وحبتنا وديتنا مكانة كبيرة جدا وافتدتنا بدمك الغالي. نشكرك أنه لينا فيك يا رب سكنة ولينا فيك حياة أبدية. نشكرك يا رب لأنك حبتنا بهذا الحب العظيم اللي احنا ما نستاهلوش. أعطيتنا يا رب أن احنا نكون أولاد ليك، أجلستنا يا رب مع أشراف شعبك. جينا يا رب بنتواضع قدامك، بنتواضع يا رب أمام إيدك القوية. جينا يا رب نرفع اسمك العظيم. جينا يا رب ككنيسة عشان نسمع صوتك النهاردة، نسمع كلمتك لينا النهاردة. يا رب عد قلوبنا انها تسمع صوتك وتتعلم منك النهاردة. يا رب جينا ككنيسة يا رب بنرفع كل شخص في حاجة اليك يا رب، كل شخص سواء متألم نفسيا او جسديا او مضطهد بسبب ايمانه بيك. يا رب انك تمدي ايدك ليه، لو كان مريض لو كان حزين تتنازل اليه وترفعه يا رب. بنصلي من أجل الكنائس المجتمعة نظيرنا أنك تباركها وتحل بروحك القدوس يا رب، وتعطيهم كلامك وتعطيهم رسالتك وتعطيهم قوة أنهم يذهبوا إلى العالم أجمع.

ويبشروا باسمك القدوس العظيم. في اسمك الغالي بنصلي آمين. آمين. أسكن تحت ظل جناحيك، أطمئن في ظل جناحيك. حتى لو الأمور صعبة زي ما هنسمع دلوقتي، هو ممكن يسترد السلام، ممكن يسترد الثقة فيه، بيعطي اطمئنان وسلام.

أمين أمين. وداود بيقول له كلمات مشابهة جدا للي كنا لسه بنرنمها في مزمور 103، المزمور المشهور الجميل. بيقول: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. من نفس الكلمات الجميلة خلينا نقوله: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمك اسمه القدوس. لو حابين تقفوا معايا ونهلل بالكلمات دي ونرفعه ونبارك اسمه يكون جميل.

أمين يا رب، بنبارك ونرفع اسمك القدوس لأنك مستحق، لأن اسمك عظيم وكرسيك مرتفع إلى دهر الدهور. آمين آمين.

خلونا نختم بآخر ترنيمتين موجودين عندنا، لو حابين تكونوا واقفين أو قاعدين اللي تحبوه، لكن هنرفع اسمه ونقول له محلى السجود أمامك، أنشد بالعود أمامك. بعد كده نقول هللويا وضعت للبحر حدا. عايزين نكون متحمسين وبمنتهى القوة والسلطان والروح الجميلة نرفع له الترنيمتين دول.

0: امين تفضلوا.
1: هللويا، نشكر الرب على الوقت الجميل. شكرا سامي والفريق المتميز، كل مرة حضور ربنا وسطينا واضح. عايز اشكر ربنا مرة تاني، قلتها قبل كده وعايز اقولها تاني، ان الكنيسة دي ربنا مباركها. حد موافق على الحكاية دي؟ موافق ان الكنيسة دي ربنا مباركها قوي قوي، وعمال يكمل يباركها كل شوية، ربنا بيباركنا. والسنة اللي فاتت اصدقائنا شركاء رحلة الهجرة رامز وشيلي قرروا يبقوا معانا، وبيتهيألي كلنا يعني اللي مركز شايف قد ايه العيلة دي بركة في وسطينا. مين موافقني؟ يعني مش عارف ابتدي من تحت لفوق ولا من فوق لتحت. يعني يوسف بقى بيلعب درامز هنا وبيلعب تحت، لارا بتقود هنا وبتقود تحت وبتخدم يوم الجمعة بالليل وعاملة لينك كده بين الجنريشنز. شيلي بمحبة عملية و دخلت دابت زي الملح في وسطينا، وعطاء واكل حلو، ورامز من الخدام المميزين قوي قوي، واللي كان مستخدم وما زال مستخدم، كان ليه دور كبير قوي في الجمعيه في الغردقه. انا رحت، ربنا شرفني اخدم هناك، وعارف قد ايه كان ليه دور كبير برضو من تحت لفوق من جوه لبره كده. فبشكر ربنا ان رامز معانا وهيكلمنا النهارده بكلمه الرب. بس عايز ناخد دقيقه. رامز اتفضل بليز، ناخد دقيقة كده نصلي له ونصلي لعيلته. احنا بنبقى مستنيين كلمة ربنا لينا من الخادم، بس الرب دايما عنده حاجة للخادم كمان، صح؟ فنفسي نصلي له ونصلي لعيلته ونصلي الكلمة الرب هيديها لنا من خلال النهاردة. رب بشكرك قوي على وجود رامز وشيرلي ولارا ويوسف وسطينا، العيلة الجميلة اللي ملامحك باينة فيهم يا رب. بشكرك على المحبة والنعمة، أشكرك على شهادة يسوع الواضحة في حياتهم. يا رب أشكرك كمان لأجل قلبهم المتحرك دايما بالعطاء وبالخدمة لكنيستك ولشعبك ولحبايبك في كل مكان. يا رب صلي غطاء من النعمة عليهم، يا رب صلي لأجل كل تحديات بيقابلوها، بصلي لأجل سندة إلهية وتشجيع، بصلي لأجل كل يا رب مايلستونز قدامهم انت عايزهم يعبروها. بصلي ان حضورك يكون واضح اكتر واكتر فيهم وليهم. بصلي لاجل كلمة خاصة النهاردة يا رب لينا كلنا من خلال اخونا رامز في اسم المسيح، امين.
2: انا بشكر طبعا الاسيس هادي، فرصة يعني كبيرة عليا ان انا شارك معاكم بكلمة الله، شرف كبير ليا وأكثر جدا من طاقتي يعني. وأصعب الأمر أن أنا بعد ما سامي رنم كمان، يعني بعد الترانيم بتاعت سامي وصوته الجميل ده، يعني صعب الموضوع عليا خالص. يعني كنت قاعد بسمعه وبرنم معاه بقول يا لهوي هطلع أكمل بعد ما سامي ينزل، يعني الموضوع صعب عليا أكتر كمان النهاردة. لكن أصلي أن ربي يدينا كلمة، وزي

كل مرة كنت بقول لما كنت بخدم في الجمعة اجتماع الجمعة أن الرسالة اللي رب بيحط على قلبي هي مش أنا مش دارس للكتاب عميق زي الأسيس هادي والداتا شو والباوربوينت الحاجات الجميلة هتلاقوا النهاردة أنا مش عامل كده، لكن بيبقى جواي حاجة الرب كلمني بيها وغير فيها وسمعتها أو قريتها أو غيرت فيها وأنا بقرأ في الكتاب وأنا بحب أشارككم بيها. ده اللي أنا هعمله النهاردة، مش خدمة وعظية دراسية، لا هي مش كده، لكن حاجة غيرتني وأنا بحاول أن أنا أشارك بيها بعد كده. في البداية قبل ما نقرأ النص الكتابي وهلتزم بالوقت المحدد ليا، هسأل ثلاث أسئلة وممكن كل واحد هيجاوب، ممكن تجاوب أكتر من إجابة في الثلاث أسئلة دول، بس أحب أن احنا نتشارك مع بعض. يعني لو احنا بنصلي، كم حد فينا جرب أنه يصلي ووفقا لمشيئة الله بكل شروط الصلاة المستجابة، ما فيش خطية في حياتي، بصلي طلبات في مشيئة الله بتمشي زي ما الله عايز، ما فيش أي حاجة بطلبها غلط لشغلي لبيتي لعيلتي لخدمتي، كم حد جرب أنه يصلي وينتظر أن ربي يستجيب واستجاب في الوقت اللي أنا محدده؟ يعني أنا حاطط في مخي عندي مثلا، هقول مثال بس أنت قيسه كده على أي حاجة في الثلاث أسئلة اللي جايين، عندي مثلا احتياج لازم أسدده قبل يوم 30 في الشهر، وجي قبل يوم 30 الرب بعت الاحتياج ده، عندي سبت شغلي ومحتاج شغل تاني الرب بعته مباشرة، كم واحد جرب الاستجابة دي اللي بتيجي في وقتها على طول؟ كم واحد؟ أوكي شكرا، عدد حلو قوي، يعني تقريبا 50%. أوكي السؤال التاني بنفس الكلام بنفس شروط الاستجابة كل ده، كم واحد جرب ان استجابة الله تيجي متأخرة قوي؟ يعني شهور انا بصلي، سنين ممكن، بس استجاب، هو في الاخر استجاب للي انا بطلبه بس بعد فترة طويلة قوي. كم واحد؟ تقريبا شكرا، تقريبا نفس العدد، لو هنقول في 50% و 50%. آخر سؤال عشان نبدأ الخدمة بتاعتنا، كم واحد فكر أنه أو جرب أنه يختبر ومازال بيصلي وليه شهور وليه سنين يمكن بيصلي والله لم يستجيب حتى الآن بعد، بس هو مستمر بيصلي وعنده إيمان أنه لسه هيستجيب؟ شكرا، تقريبا العدد قل شوي، تقريبا 30%، بس 50% 50% في 30% اختبروا الموضوع الاخير. طيب عشان ندخل في الموضوع بتاعنا واحنا بنتكلم عن الاسترداد والرساله اللي رب حطيتها على قلبي النهارده، استرد ازاي رجائي في مره تاني وثقتي فيه انه مازال موجود. والترنيمه الاخيره اللي رنمها سامي، واحنا ما كناش منسقين الترنيم على فكره مع بعض، بس لما بيقول وضعت للبحر حدا، في وقت كده انت حطه وبعديه لازم هتيجي، ده تقريبا محور الكلام بتاعنا النهاردة. هنقف كلنا وإحنا بنقرأ مع بعض كلمة الله، إنجيل لوقا أصحاح 8، إنجيل لوقا 8 من عدد 40 ل 56. ده القصة الأساسية اللي نفسي نقرأها مع بعض ونفسي كلنا نشترك. أنا هقرأ عدد وحضراتكم عدد، وعايز صوتكم يبقى أعلى من صوتي، عايز صوتكم يبقى أعلى من صوتي، فنركز في القصة عشان إحنا هناخدها بالتفصيل، فركزوا معايا فيها علشان نعرفها. جي لوقا أصحاح 8 من عدد 40، ولما راجع يسوع قبله الجمع لأنهم كانوا جميعهم ينتظرونه. ممكن حضراتكم تقروا العدد اللي بعده موجود على الشاشة؟ ممكن

لأنه كان له بنت وحيدة لها نحو 12 سنة وكانت في حال الموت، ففيما هو منطلق زحمته الجموع. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، ففي الحال وقف نسف دمها. فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فقال لها: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام.

فسمع يسوع وأجابه قائلا: لا تخف، آمن فقط فهي تشفى. وكان الجميع يبكون عليها ويلطمون، فقالوا: لا تبكوا، لم تمت لكنها نائمة. فأخرج الجميع خارجا وأمسك بيدها ونادى قائلا: يا صبية قومي. فبهت والدها فأوصاهما أن لا يقولا لأحد عما كان. شكرا، تفضلوا. انتظار الرب، وهل الرب بيستجيب على طول ولا بيستجيب متأخر، بيجي امتى زي ما سألنا في الثلاث أسئلة، ده الموضوع اللي هنتكلم عليه النهاردة، وازاي استرد ثقتي في الله. هاخد هل الله بيتأخر. افتكر من 4 سنين سمعت خدمة للأسيس زيزو، كان عنوانها كده بالظبط: قد يتأخر لكنه لابد أن يأتي. ده كان عنوان الخدمة. أنا فاكر الخدمة دي كويس قوي وفرقت معايا قوي. قد يتأخر بس هو لازم هيجي. ده كان عنوان الخدمة اللي أنا سمعتها من 4 سنين. وأنا بفكر، وكنت عمال أفكر في الخدمة دي وفي القصة دي، وحبيت أدور في الكتاب ونسرح كده مع بعض من العهد القديم. هل الله بيتأخر؟ هل في حتة الله تأخر فيها في الكتاب على استجابات لناس من قديسين والأباء والأنبياء زمان؟ هاخد معاكم مثال لإبراهيم، وهتكون الشواهد محطوطة قدامنا، ونفسي نسرح مع بعض في قصة إبراهيم. أنا عايزك، هنعيش القصة مع بعض يعني، وإننا بنتكلم بفضلك حط مكانك، حط نفسك مكان إبراهيم وفكر كده واسرح معايا إبراهيم كان الدنيا ماشية إزاي. في تكوين 12 عدد 1 و2 و7، أول مرة كان الله يكلم إبراهيم. تكوين 12 عدد 1، قال له إيه الرب؟ وقال رب لإبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة. خدوا بالكم معايا، أول مرة الله غير أنه بيدعوه للخروج، هو أول مرة يتكلم عن موضوع أن إبراهيم هديك نسل. أنا عايز أركز على الطلبة دي بتاعت إبراهيم ونشوف ماشيت إزاي. قال له هجعلك أم عظيمة، يعني أم عظيمة يعني أكيد هيكون في نسل. وجي في عدد 7 من نفس الأصحاح تكوين 12: وظهر الرب لإبرام مرة تاني، بيأكد الكلام تاني، وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. لنسلك، نسلك يعني في نسل هيجي. تمام. إبراهيم كان عمره كم سنة لما جاله الكلام ده في تكوين 12؟ حد عارف كان عمره كم؟ 90؟ حد عارف كم؟ أنا أحب تتجاوبوا معايا عشان أحس أن أنتوا معايا. إبراهيم كم سنة لما جاله أول مرة بيقول له هديك نسل؟ 75 سنة، عشان ما نطولش، 75 سنة. هل إبراهيم كان مستني النسل من دلوقتي ولا كان مستني من زمان؟ يعني أكيد اتجوز على 30-40 سنة مثلا، مش كده؟ فمعناها أنه كان في 30 سنة قبل كده أو 40 سنة مازال مستني الله يديله نسل، طبيعي يعني. وجي الرب عند 75 سنة بيقول له أنا هديك نسل، وإبراهيم كان مستني من زمان وساكت خلاص، يعني أنا قدري كده هستحمل وخلاص، ما ادانيش. لكن جي الرب بيقول له لا، ده أنا هديك نسل. تمام، ماشي. تمر السنين ونيجي لتكوين 15، الله اللي وعده على فكرة. وتيجي في تكوين 15، تعالوا شوفوا معايا في تكوين 15 اللي حصل. عدد من عدد 1-6: بعد هذه الأمور، أرجو أنها تكون قدامنا على الشاشة. بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى إبرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا إبرام، أنا ترسل لك، أجرك كثير جدا. فقال إبرام: أيها السيد الرب، ماذا تعطيني؟ ماشي، أنت ترسي وأجري حلو كل حاجة، بس ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما؟ كلام دوة بعد وعد الرب لي وهديك نسل، بيقول له هتديني فين النسل؟ ومالك بيتي هو العزر الدمشقي اللي بيخدم في بيتي. وقال إبرام أيضا: أنك لم تعطيني نسلا يا رب، أنت قلت ما اديتنيش، وهو ذا ابن بيتي وارث لي. فإذا كلام الرب إليه قائلا: لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إذا استطعت أن تعدها. وقال له: هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسب له برا. دي تقريبا تاني مرة أو تالت مرة الله بيظهر لإبراهيم وبيقول أنا هديك نسل، وإبراهيم بيقوله فينه، فين النسل؟ طيب تمر السنين، احنا بدينا على 75 سنة وعمال يظهر الله ويقول له هديك نسل، هديك نسل، فين النسل؟ مش عارف. وبعدين جه عمره 85-86 سنة،

ونيجي في تكوين بعد كده الأصحاح اللي بعده أصحاح 16، سارة ابتدت تفكر تقول له هو فين الوعد؟ يعني عمال الله يقول لك هديك هديك، هو فين الوعد؟ لا بص، واضح إنه هو نسي الموضوع، واضح إن الموضوع طول بزيادة. ما انت وأنا معذروش، يعني أنت واحد متجوز 30 سنة النهاردة سنه 86، والله ما تدوش، اتصرف اتصرف. كان زمان التصرف سهل يعني. قال له اتجوز هاجر، قالت له اتجوز هاجر سارة. وفعلا ليه إبراهيم إنه ما فيش حل تاني، هتجوز هاجر عشان أجيب نسل، وتجوز هاجر وجي إسماعيل، وعارفين القصة دي كلها. تمر السنين 86 سنة إبراهيم، ويجي عند سن 100 سنة يجي له رب مرة تاني في تكوين 17. يجي يقول له إيه في تكوين 17 من عدد 15؟ وقال الله لإبراهيم سراي امرأتك لا تدعى اسمها سراي بل اسمها سارة، وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا، أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يخرجون. فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ أنا 100 وسارة 90 وأنا تصرفت، يعني أنا خلاص تصرفت، أنت تأخرت قوي، أنت وعدتني على 75 سنة وأنا النهاردة وصلت 100 والرب بجي بيقول له لا أنا هديك من سارة. أنا الوعد لما قلته كنت بتكلم على سارة، أنا ما تكلمتش على هاجر، أنا هديك من سارة، هي دي الوعد بتاعي مازال موجود، أنت نسيته، أنت تصرفت، أنت فقدت الأمل، أنا ما تغيرتش، أنا قلته وهنفذه. وما زعلش منه أنه تصرف على فكرة، يعني ما ظهرش هنا أن الله غضب أن إبراهيم تصرف، وكان تصرف بشري يعني أنا ما لموش يعني. لكن جه بعد كده الوعد ما حصلش، بس جه في نفس الأصحاح ده، المرة دي تقريبا الرابعة أو الخامسة اللي الله يوعده بنفس الكلام، وجه في نفس الأصحاح عدد 21 ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق مش مع إسماعيل الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. أنا عايزكم تاخدوا بالكم من حاجتين، في الوعود اللي فاتت كلها في أربع مرات الله لم يحدد جدول زمني إمتى هديك الإبن، صح؟ أول مرة الله يقول له في السنة الآتية، يعني بعد سنة هيكون عندك ابن. عارفين طبعا إبراهيم يعني برضو مازال بيتساءل، بس الوعد ابتدى يتضح أكتر بعد سنة. مرات كتيرة إحنا بيتعبنا، وأنا جربت هنا لما بنيجي لاحظت حاجة في إشارات المرور، لو تاخدوا بالكم في إشارات المرور هنا الإشارة الحمراء لما بتقف خصوصا في السكوير اللي جنب الكنيسة ده، بنيجي نقف عندها سكوير كبير كده وكذا ترافيك، بنقف كتير كده نبقى واقفين الإشارة حمراء ومش باين هتفتح إمتى يعني، ونبقى قلقانين خصوصا جايين الكنيسة لو متأخرين أو تدريب أو غيره، بنجري والإشارة حمراء ومش عارفين هتفتح إمتى. الإشارات في مصر خصوصا في اسكندرية، الإشارات اللي عارف اسكندرية يسري يمكن عارفها كويس، الإشارات اللي عملوها في الشارع الكورنيش إشارة بتبقى ليها تايمر أو داون كاونتينج، بتعد هتفتح إمتى. دي الإشارات في اسكندرية في الشوارع الكبيرة كده، وفي مصر هنا مفيش، أنا ما شفتش هنا إشارة فيها هتفتح إمتى، يعني بتعد كده أنت واقف الآن ومستعجل ما تفتح إمتى أنا مستعجل، بس أنت مش عارف هتفتح إمتى، الإشارة حمراء ومش بتعد. في مصر في إشارات كتيرة بتديك يعني 3 دقايق وتنزل، دقيقتين، 120 ثانية، 110، أنت واقف الآن وكل حاجة، بس أنت شايف إن هي عارفة تفتح إمتى. هنا الإشارة بتقف وممكن تقف كتير وتبقى متأخر، أنت مش عارف تفتح إمتى، تبقى الآن ومتضايق قوي. أحيانا بيحصل مع الرب كده، أنا عايز أعرف بس هتفتح إمتى، بس قول لي اديني وقت، يعني أنا ما عنديش مشكلة استنى، المشكلة اللي أنا فيها لو تقول لي السنة الجاية هتتحل أنا هصبر وهرتب ظروفي السنة الجاية تتحل. بس غالبا الإشارات مع الرب بتبقى غالبا بتاعت هنا، دي الإشارة الحمراء اللي ملهاش تايمر، هتفتح صدقوني هتفتح، وما اعتقدش ان احنا وقفنا قدام إشارة حمراء وما قلبتش، اقدر ما حصلتش، هي لازم هتفتح، بس احنا مش عارفين إمتى، لكن هي لازم هتفتح. هو ممكن يتأخر زي ما قال الأسيس زيزو، بس هو لازم هيجي، يعني من ناحية هيجي هو لازم هيجي. إبراهيم خد أربع وعود قبل كده ما كانش فيهم تايمر، ما كانش فيه الداون كاونتينج ده بيعدله، بس جه المرة دي بيقول له إن بعد سنة هيكون عندك ابن. أوكي، عشان الوقت بتاعنا يجي آخر حاجة في قصة إبراهيم

وهامشي بسرعة شوية عشان نرجع للقصة بتاعتنا. جه آخر مرة بعت له ثلاث زوار، آخر مرة كان يتكلم مع إبراهيم في موضوع النسل ده وبعت له ثلاثة، مش الرب اللي راح، راح بعت له ثلاثة في كان تكوين 18 والقصة اللي احنا عارفينها، راحوا له واستضافهم، وبعدين من عدد 9 لعدد 14 في تكوين 18 لما جوله، وبعدين كان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام، وانقطع لسارة عادة كالنساء ضحكت.

وقعد يقول لهم ازاي يعني، يعني انا 100 وساره 90. لا وكمان اللي زود الموضوع ان ساره ما تنفعش تجيب عيال، واعتقد كان الرد بتاع الملائكه اللي جوله، الرد بتاع ترنيمه ماهر فايز بتاعت زمان، هو قال، هو قال طالما قال ما تدورش وراه، قال لك هديك هديك ازاي انا ما اعرفش، مش موضوعك ازاي، بس هو قال، واللي قال ما في يوم تركني. هو ده كان رد الملائكه على ابراهيم ازاي ما اعرفش. ساره فيسيولوجي، الفسيولوجي بتاعها كله هيتلخبط، وهترجع تاني الهرمونات اللي ما عندهاش عشان تي تو بي بريجننت، والبريجننس يستمر ازاي ما اعرفش، بس ده بتاعه هو. وحصل ولا ما حصلش؟ حصل. دكتور ماهر صمويل افتكر في الحته دي قال تعليق حلو قوي كنت اول مره اخد بالي منه، قال انه ساره مش بس ظبط الهرمونات والفسيولوجي عشان تبقى بريجننت وتجيب بيبي، لا ده الغريبه ان ساره وهي 90 سنه جه بعديها في الاصحاح اللي بعده ابي مالك اشتهى انه يتزوج ساره، يعني ساره رجعت شابه حلوه جميله لدرجه ان ابي مالك فكر انه يتجوزها. عملها ازاي الله دي؟ معرفش. عملها، رجعها شابه جميله، ابي مالك كان عايز يتجوزها، وبعد كده جت جابت بيبي وهي 90 سنه وما كانش في اي حاجه طبيعيه تقول انها تجيب بيبي، بس حصل اللي قاله حصل. ده اللي حصل مع ابراهيم، وده اللي عايز أكده معاكم، إنه مهما الوعد طول ومهما انتظرت خليك واثق إنه هو اللي قاله هيعمله. اتأخر إزاي؟ منين؟ هتتحل إزاي؟ لا ده مش موضوعك، هو اللي قاله هيعمله. همشي معاكم بسرعة في يوسف، ومش هطول في يوسف، بس أنا عايزكم تسرحوا معايا في يوسف. يوسف الرب ظهر له كام سنة أول مرة لما قال له على الحلم، وإحنا عارفين الأحلام زمان كانت بتحمل دلالة غالبا رسالة من الله، أغلبية الأحلام بتكون كده يعني غير الأحلام الأيام دي. ظهر له في حلم وحزم هتسجد ليك، والقمر والشمس والنجوم هيسجدوا ليك. كان يوسف عمره كام سنة؟ حد عارف؟ 17. 17 سنة أول ما ظهر له، كان عنده 17 سنة، الابن المدلل في بيت أبوه، وظهر له الحلم اللي الله ادهوله كرسالة إن أنت هتكون ملك، وهتكون كل الحزم دي هتسجد ليك، وأبوك وأمك وهاتك يسجدوا ليك. اداله الحلم ده، مشت الرحلة مع يوسف، يوسف انبسط وحكى الحلم لإخواته، وعادي أنا لما انبسط بحلم أروح أحكيه مش غلط. راح حكاه، وتتوالى الأحداث، ولا تأتي الريح بما تشتهي السفن. إيه اللي حصل؟ يرموه في البير. وبعد ما يرموه في البير، انا بتخيل، انا مش يوسف، لا يوسف احسن مني، بس انا بتخيل وانا في البير برفع عيني كده لفوق واقول له هو فين الحلم ده، هو فين الحلم؟ يتباع وياخدوه، وابن 17 سنه مدلل يروح يتباع في مصر عبد، ويجي فوتيفار يشتريه ويتحط في البيت بتاع فوتيفار عبد، وتمر كل الاحداث عليه، ويقع في قضيه اخلاقيه ملوش دعوه بيها خالص، ويصر انه يتمسك بالهه، ويترمي في السجن. ويوسف في كل ده عمال يسأل هو فين الحلم؟ مش انت اللي اديتني الحلم ده؟ هو فين الحلم؟ لكن اعتقد ان يوسف ما كانش بيسأل السؤال ده، اعتقد يوسف اصراره انه يتمسك بإلهه وينتظر ان الحلم يتحقق مهما انطول ومهما ان الله تأخر، هو لازم هيجي، وهيجي في الوقت اللي هو محدده. كان جوه يوسف ما كانش بيتساءل زي ما انا ممكن اتساءل هو فين الحلم، لكن غالبا كان بيرنم ترنيمة كاتبها سعيد رمضان بيقول له إيه اللي فات سبته في سكوت، وصوتي ليك بيعلى، مفيش معاك أحلام تموت، والجاي في إيدك أحلى. أعتقد هو ده كان لسان حال يوسف لما أشوف واحد بينتظر 13 سنة من رحلة من أصعب ما يمكن. لا ده أنا عايز أقول لكم حاجة، إبراهيم هو منتظر الرب الدنيا كانت ماشية، يعني ما كانش فيه مشكلة. مرات كتير إحنا بنصلي، وافتكر مره كنت بقول لشيرلي احنا بنصلي حاجه معينه وحصل العكس، يعني حاجه غريبه، يعني انا بصلي لاجل امر معين، طب يا رب ماشي ما تستجبش، بس الامر يحصل بالعكس، يعني غريبه شويه. يوسف الرحله معاه كانت ماشيه كده، يعني ابراهيم كانت ماشيه اوكي ستريت فورورد ومستني الرب وما فيش احداث غريبه، بس يوسف اللي بيحصل عكس الحلم، العكس تماما. بس هو كان جواه يقين ما فيش معاك أحلام تموت، الجاي في إيدك أحلى، كان موثق من كده.
ويجي يتحقق الحلم.

ويخرج من السجن في الوقت اللي الله رسمه ويطلع تاني رجل في مصر. لا خدوا أكتر من كده. ويجي فرعون يجوزه بنت فوتيفارع كاهن أون، حاجة كبيرة، ويديله فوق الحلم اللي اتحقق في المعاد اللي الله حطه واللي استجاب في وقته، يديله بونص كده. عارفين البونص اللي ادهوله؟ أنا نفسي البونص ده يتحط قدامنا في تكوين 41 51 و52. اداله رب فوق الحلم كده اتنين كده هدية. تكوين 41 51 52 اوكي، لغاية ما يطلع قدامنا انا يعني هقرأ لكم اللي ادهوله رب منسة. شكرا. ودعا يوسف اسم البكر منسة قائلا: لأن الله أنساني كل تعبي وكل بيت أبي. ودع اسم الثاني إفرايم قائلا: لأن الله جعلني مسمرا في أرض مزلتي. لا ده مش حقق الحلم، لا ده اداني كمان تعويضات، نساني اللي فات. لأنك تنسى المشقة كمياه عبرت تذكرها. واداني إفرايم كمان جعلني مسمرا في أرض مزلتي. الحلم اتحقق وفي الوقت اللي الله محدده، واداله كمان تعويض ونساه كل اللي فات. هو ده إلهنا. ممكن يتأخر بس هو لازم هيجي، وهيجي في الوقت اللي هو حطه. الإشارة إذا كانت حمراء بتعد أو حمراء مش بتعد ما تقلقش، هي لازم هتقلب، هي مش هتقعد حمراء، هتقلب. والباب اللي مقفول ثق تمام أنه هيتفتح، بس هيتفتح بالطريقة وفي الوقت اللي هو محدده. وصدقوني وعن اختبار، مفيش أحلى من وقته، مفيش أحلى من وقته. بس أنت لو تصبر وهتشوف وقته. حين كتير الانتظار بيبقى صعب قوي، بس أنا وريتكم مثالين في العهد القديم انتظروا سنين. الكتاب مليان لو احنا عايزين، بس خلاص أنا فاضل لي خمس دقائق فلازم أنقل على القصة اللي احنا قريناها، بس الكتاب مليان أمثلة. قصة ابنة يايروس اللي احنا قريناها، وهقول فيها نقطتين أو ثلاثة بسرعة وهنختم عشان ما زودش عن الوقت بتاعي. قصة جت يايروس رئيس المجمع، راجل كبارة في الوقت دوا، وجي سجد للرب يسوع وبيقول له: بنتي على وشك الموت. القصة دي اتذكرت في الثلاث أناجيل بنفس سيناريو ترتيب الأحداث، وفي كل مرة كان ابنة يايروس ومعها نزفة الدم. القصة ماشية دايما، هتلاقوها في الثلاث أناجيل كده، متى ومرقس ولوقا بنفس الترتيب. يايروس رئيس المجمع ويجي يسجد قدم الرب يسوع ويقول له: بنتي بتموت. وفي كل الترجمات أو في كل النصوص اللي جت فاضل لها ساعات، احنا بنلعب في ساعات، بتموت. وتعالى، وده رئيس المجمع، وانت عارفين زمان المجامع كان اللي يعترف بالرب يسوع بيشلحوه بيطلعوه بره، فده راجل كبارة. اللي يتشفي مين في القصة دي لو ركزتوا معنا واحنا بنقراها؟ مين اللي يتشفي الاول، نزفة الدم ولا بنت يايروس؟ مين؟ نزفة الدم اللي اتشفت الاول، وبنت يايروس اللي بتموت ما كانتش لسه اتشفت. وزي ما قال القسيس هادي من اسبوعين، الرب يسوع ما عندوش ناس وناس، شفى نزفة الدم اللي ممكن ملهاش قيمة الأول، ورئيس المجمع انتظر عليه. اوعى تفتكر ان رب عنده ناس وناس، انت ليك مكانة كبيرة قوي عنده، وده اللي حصل في القصة دي. لكن النقطة التانية اللي نفسي، وانا يعني ما كنتش واخد بالي منها قوي، بس الأسيس زيزو لما حكاها لمستني قوي. بنت يايروس كان عمرها كم سنة؟ حد خد باله من القصة؟ 12 سنة. والمرأة نزفة الدم كان عمرها كم سنة؟ بتنزف ليها كم سنة مريضة؟ 12 سنة. خدتوا بالكم من المفارقة دي؟ 12 سنة بنت يايروس عمرها، ونزفة الدم مريضة ليها 12 سنة في هذا المرار. يايروس لما شاف الرب نزفة الدم وقف وشجعها، والزحمة ويايروس بيغلي جوه، أنا بنتي بتموت اتحرك. أنا بصراحة لو مكان يايروس، أنا هو ما عملش كده، أنا أخذ الرب يسوع من يده واجري، مش هخليه يقف خالص ولا يحكي مع حد، أنا بنتي بتموت. خدوا بالكم، بنتي الوحيدة ومعرفش جت بعد كم سنة وبتموت وعلى آخر نفس، والرب يسوع يقف يقول: مين لمسني؟ ويشفي المرأة، والمرأة تخف، ويايروس شايف وبيغلي. يايروس جواه، أنا عايزكم أنتوا تحطوا مكانكم مكان يايروس، جواه بيقول إيه؟ يا رب يعني هي حبكت، يعني طب لو ما شفتهاش النهاردة هتشفيها بكرة، دي ما دي ليها 12 سنة، بس أنا بنتي فاضلها ساعات وتموت، يعني ما قدرتش تستنى؟ خلاص معلش اشفي بنتي، وبعدين تعال ارجع اشفيها، مش هتفرق يوم. ده اللي كان جوه يايروس. بس خدوا بالكم ان يايروس من 12 سنة معرفش صلى قد ايه عشان تيجي البنت دي، وكان عنده

حفلة في البيت إن البنت جت، وبيحتفلوا حفلة كبيرة، بنت الوحيدة جت له. وفي نفس اليوم من 12 سنة المرأة نازفة الدم كانت اكتشفت هذا المرض اللعين، وكانت ليلة سودة عندها، والباب اتقفل في وشها في نفس الوقت. وبعد 12 سنة تمر الأحداث، بنت يايروس ما تتشفيش تموت، ومرأة نازفة الدم تشفى. اللي عايز أقوله، في مشوارك مع الرب في بيبان بتتقفل وفي بيبان بتتفتح، واللي قاعد جنبك واللي قاعد وراك عنده نفس الكلام، في باب بيتقفل وباب بيتفتح في نفس الوقت. المشوار بتاعك مع الرب مميز جدا، ومشوار اللي جنبك مميز جدا. اقبل مشوارك زي ما هو، بالباب اللي بيتفتح والباب اللي بيتقفل، وخليك واثق انه مفيش مشوار البيبان مقفلة كلها، في كده وفي كده. فما تتضايقش قوي، احيانا كتيرة مش بنتضايق ان الرب ما استجابش ليا، لا، انا صليت واللي معايا في الكنيسة صلى، انا كنت بدور على شغل، هو بدور على شغل، هو جاله انا ما جانيش. احيانا بنلوم الرب بالطريقة دي، ليه استجبت ليه وما استجبتش ليه؟ انا عندي مرض معين، او في العيلة حد بصلي له المرض معين، وفلان عنده برضو بيصلي لاجل مرض معين، يا رب انت استجبت لده وما استجبتش ليه؟ ليه؟ للأسف وفي احيانا بعض الكنائس بقيت مش بتشجع ان الواحد يقف يقوم يقول اختباره على المنبر، لحسن اللي قاعد يتعصر الرب ما استجبلوش، بلاش لحسن يتعصر. رغم ان اعتقد مفهوم الآية فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكئين، هي مش معناها اروح في الفرح اقول له مبروك واجي في الجنازة اقول له ربنا يعزيكم، اعتقد انها اوسع من كده. انا بفرح له لما الرب يستجيب له، لما الباب يتفتح له بفرح له، لاني عارف ان يوما ما الباب هيتفتح لي، انا مشواري مميز ومشواره هو مميز، انا بفرح له وهو بيفرح لي، وهو ده المفروض. لكن احيانا كتيرة بيبقى العتاب جوانا، انت ليه استجبت لي وما استجبتش ليه؟ وده اللي كان جوه ابنة يايروس، اللي جوه يايروس، هو شفاها ليه قبل بنتي؟ لكن اجي، لان الوقت بتاعي خلص، اجي لاخر نقطة. جه في وقت الزحمة كده بعد ما بنته ماتت، جه واحد من اللي في البيت عنده، قال له ايه؟ انا مش هطلع شواهد تاني عشان وقت، قال له لا تتعب المعلم بنتك ماتت، لا تتعب المعلم بنتك ماتت، الموضوع خلص، ريح ربنا وريح، وقف صلاة، الموضوع خلص. والرب يسوع سمع الحوار وقال له ما تخافش، آمن فقط. مرات كتيرة بيجي عندنا الصوت المشكلة خلاص باظت، رايح الرب كفاية صلاة، وقف صلاة خلاص، هتصلي ليه تاني؟ ما الموضوع متعقد خالص، هتصلي ليه؟ انت ليك سنين بتصلي والموضوع زي ما هو وبيتقفل، هتصلي ليه؟ لكن الرب بيقول له لا ما تخافش، حتى لو هو عندهم شايفينها قفلت، انا عندي كلام تاني، انا عندي حل تاني، استمر وكمل صلاة حتى لو انت شايف ان الموضوع اتقفل. في مؤتمر الصلاة أنا فاكر الأسيس هادي قال كلمة، الصلاة استثمار، حتى لو أنت مش شايف استجابة اوعى توقف صلاة، الصلاة استثمار. ولولو سمير فاكر قالت تشبيه الصخرة، لو أنت بتجيب أزميل وكل يوم بنخبط خبط على الصخرة دي، أكيد يوما ما الصخرة دي هتنفجر. فالصلاة هتاخد وقت، لكن لابد أن هيحصل حاجة. آخر آية معلش مش قادر أعديها، في سفر الجامعة نفسي تتفتح قدامنا وعايز أسيبها معاكم قبل ما نختم. سفر الجامعة أصحاح 6 آية، هي مش بتتكلم، جامعة 11 سوري، جامعة 11 6 آية مش بتتكلم عن الصلاة، بس أنا عايزكم تاخدوا بالكم منها كويس قوي. جامعة 11 6 بصوا معايا في الآية دي وركزوا عشان هسأل سؤال. في الصباح ازرع زرعك، في المساء لا ترخي يدك، لأنك لا تعلم أيهما ينمو، هذا أو ذاك، أو يكون كلاهما جيدين. اللي بيقوله هنا سليمان إيه؟ الصبح ارمي بذرة وبالليل ارمي بذرة. الاحتمالات الرياضية لكل الشطار اللي معانا في الرياضة، كم احتمال في الآية دي أنه يحصل؟ إيه الاحتمالات المحطوطة؟ كم احتمال؟ ثلاثة؟ كم واحد يقول ثلاثة؟ عشان الوقت، كم واحد يقول ثلاثة احتمالات؟ كم واحد يقول أربعة احتمالات؟ طب حدش رفع خالص، أربع احتمالات. كم واحد يقول ست احتمالات؟ طيب
أربعة، هم فيش حد قال غير اتنين أو تلاتة أربعة احتمالات، هم فعلا أربعة احتمالات، لإما البذرة بتاعته الصبح

تنمو، لإما البذرة بتاعت الليل تنمو، لإما الصبح والليل الاثنين هينمو، لإما الاحتمال الرابع يعني مش حظك يعني ضايع خالص، لا دي هتنمو ولا دي هتنمو. ده الأربع احتمالات، مفيش غيرهم، هما كده. الآية دي بتقول كم احتمال؟ بصوا في الآية كويس، لأنك لا تعلم أيهما ينمو، هذا أو ذاك، أو يكون كلاهما جيدين سواء. كم احتمال؟ ثلاثة. الرابع ما تحطش احتمال ان ما يحصلش حاجة، مش واردة، هي مش عن الصلاة بس انا بشبهها بالصلاة. احتمال ان ما يحصلش حاجة لما تصلي صفر، لازم هيحصل حاجة، لازم هيحصل حاجة. يمكن انت تتغير، يمكن الظروف تتغير، وانا عارف كلنا بنصلي عشان الظروف تتغير، ويمكن انتوا الاثنين تتغيروا الظروف وانت، لكن ان ما يحصلش حاجة مع الصلاة الاحتمال صفر، لازم هيحصل حاجة. لما بيقول كاتب المزمور أنفسنا نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح، عارفين ليه شبه الصبح؟ لأن الصبح لازم هيجي، مهما نتأخر لازم هيجي، هيجي الساعة 6، هيجي الساعة 7، الصبح لازم هيجي مهما نتأخر. وأفتكر في وقت كنا مضغوطين كده قبل عيد القيامة اللي فات، امتحانات ومذاكرة وضغوط كتيرة كانت عندنا في البيت، وكنت بشارك أسيس اسمه الأسيس وائل إدور في المنيا في مصر، وكان كل شوية بنصلي لي وبيشاركني بأخباري وأخباره. فبعت له قلت له إحنا يعني مضغوطين شوية كده ومذاكرة وقرف امتحانات، من فضلك صلي لأجلنا أكتر شوية. بعت لي، كان ساعتها قبل عيد القيامة، بعت لي رد من ثلاث كلمات، آية مكتوب فيها ثلاث كلمات: ولما مضى السبت. بس ولما مضى السبت، قال لي رامز السبت ممكن يطول عندك شوية، ممكن يطول عند أي حد شوية، بس هو هيجي بعدي حد. السبت ده ليه وقت، لازم هيمضي، والعاصفة لازم هتنتهي مهما إن كانت شايفها طويلة. السبت بتاعك ممكن يطول شوية رمز، بس ثق إنه لازم هيمضي. ولما مضى السبت، بس هو ده الرد اللي رده لي. في عدد من ترنيمة، أطلب فريق الترنيم لو ممكن يطلع، وهنختم مع بعض بترنيمتين. عدد من ترنيمة كان كتبه بهير إدوار، هيكون قدامنا على الشاشة قبل ما نختم بالترنيمتين الأخرانيين مع بعض. ترنيمة دي فرقت معايا قوي وأنا في ثانوي، الشريط اللي نزله بهير كان في اسمه أعظم المنتصرين، وكان في ترنيمة حلوة قوي كان بتقول: كنت بظن في وقت همومي، لحظة ضعفي أو في خيانتي أو في يعني. أنا عايز العدد التاني لو ممكن نقلب على العدد التاني، هقرأ لكم كلمات العدد التاني بس: يعلى الموج وبيهجم جامد، ويهبوب الريح حواليا، والقارب طالع نازل، وقت ظلام الليل في المية، واشعر اني بخور واستسلم لما الحرب بتقوى عليا، لكن ليك المجد يسوعي، انه حياتي فيك محمية، بدرك لما بشوفك لازم، بعد ظلام الليل فجرية، وسط الدايرة يهدى القارب والريح هيجة زي ما هي. خدتوا بالكم من كلمات العدد؟ انا الترنيمة دي من أروع الترانيم اللي بحب كل شوية أسمعها، خصوصا لما أكون قاعد على البحر وشايف منظر السفن والبحر هايج. وسط الدايرة يهدى القارب والريح هايجة زي ما هي. هو هدى الريح؟ هدى العواصف؟ لا ما هداش، بس المركب هدي. هو ممكن يهدي الريح زي ما عمل مع التلاميذ، وصحيح اتأخر شوية بس جه وهدى الريح، وممكن يهدي المركب بتاعك والريح زي ما هي، الظروف بتاعتك زي ما هي، بس المركب هدي. وممكن يهدي الاثنين، المركب والريح، لكن إن ما يحصلش حاجة فالاحتمال صفر. ترنيمة اللي جاية اللي هنرنمها مع بعض: رافع إيدي بسلم ليك، دفت عمري دي ملك إيديك. تعالوا كلنا نقف مع فريق الترنيم وإحنا بنختم الوقت بتاعنا بدل الصلاة، نفسي ترنموا معنا الترنيمتين دول وإحنا بنقول له: رافع إيدي بسلم ليك، دفت عمري دي ملك إيديك. قالوا كتير فين الخير، وإنت الخير وأنا عايش لي. يا مؤتي الأغاني، مهما اتأخرت أنا واثق إنك بتيجي، مهما إن شايفها كفاية صلاة، لا أنا واثق إن عندك لسه جاي.

دامس، أيوة وجودك لامس، تيجي بصوتك هامس، أنا جنبك لا تخاف. وسط الأزمات بتبعت حلول، دي العدد اللي بعد كده، في وقت الأزمات كلها بتعرف تعديها. بس كلنا نهتف فيها مع بعض.

شكرا لمتابعتكم، نستناكم كل يوم احد الساعه 11 صباحا توقيت شرق الولايات المتحده، وكمان نشجعكم تتواصلوا معانا. ربنا يبارككم.

من كلمة الله من رسالة رومية الأصحاح الثامن. رسالة رومية أصحاح 8 أنا يعني تأملي هو في آية أو في مقطع، بس هو المقطع والآية ما ينفعش يكون من غير الحدوتة، عارفين لما ناخد حتة كده من النص ما لهاش دعوة. سوى الرسول بولس في رسالة رومية بيحكي ما بين حاجتين أساسيين جدا، إنك هتقف بار، هتقف بلا عيب بلا لوم بلا خطية بلا شكاية من الإبليس، مش بأعمال القانون والوصية والناموس، لأن دول هيحكموا عليك بالموت، ولا أنت ولا أبوك ولا أبو أبوك لغاية آدم عرف أنه يعمل حاجة في المشكلة دي. وبولس بيقول أنه أنا مش عارف أعمل إيه، أنا مش عارف أعمل إيه، أنا محتار جوه قلبي، نفسي أعمل حاجة كويسة، لكن لما أجي أعمل ألاقي نفسي عملت حاجة وحشة، عملت الشر، أنا مش عارف إيه ده، في حاجة فيا غلط، في حاجة، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ قال أشكر الله بيسوع المسيح ربنا. اللي حينقذني من جسد هذا الموت مش أنا، يسوع المسيح ربنا. كده في مش في أصحاح، والراجل ما كتبش أصحاحات ولا آيات، كتب رسالة على بعضها، إحنا اللي قسمناها. في بداية أصحاح 8 بتقول كلمة الله: إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين مش بقانون صح والغلط، مش بقانون الوصية، لكن بقانون الروح اللي في المسيح يسوع. وهو بيكمل في أصحاح 8 بيتكلم أنه اللي حيقدر يديك الغلبة والقوة على كده أنك تعيش بر يسوع المسيح اللي هو دفع ثمنه، وروح الله اللي أقام يسوع المسيح من بين الأموات إن كان ساكن فيك حيدي لك أنك تقدر تعيش وتكمل الحياة. الحياة مليانة بالألم، ده اللي بيقوله الرسول بولس، وآلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا. مش بس الحياة ملقانة بالألم، الخليقة كلها بتئن بتتمخض، مستنية إيه الخليقة؟ مستنية إنه استعلان مجد أولاد الله. لما يستعلن أولاد الله في كمال الحرية، في كمال النصرة اللي انتصر فيها يسوع المسيح، ساعتها في حاجة جديدة، في رجاء آخر، في رجاء مختلف، وهذا الرجاء نتوقعه بالصبر، إننا حنتغير، إننا حنطلع برا هذا الإناء الفاسد، الخيمة التعبانة اللي إحنا عايشين فيها، وإحنا عايشين هنا في وسط الألم.

بنصلي، واحنا بنصلي ما تحكش عليك برضو ما بنعرفش نصلي. ما تتصدمش، ما تتصدمش. نحن لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي. ممكن أصلي حاجة مش في مشيئة الله، حاجة تضرني، لأن الله شايف كل المشهد، عارف إيه الأحسن لي. ما أسهل علينا إن إحنا نصلي إن ربنا يرفع المعوقات والألام والموجعات والناس اللي تعبان، كل حاجة، بس مهم إن أنا أرتاح واستريح. وممكن هو من الناحية التانية مديني ومديلك سكة نشيل فيها الصليب عشان نعرف نتبعه ونعيش لأجله. بيقول الرسول بولس إنه وإحنا ماشيين في وسط ده في حاجة بتشفع فينا، في حد واقف بيسندنا، في حد اللي كان في المسيح يسوع وأقام من بين الأموات اللي ساكن فيا وفيك. بيقول في عدد 28، عدد 27، عدد 26، كذلك الروح أيضا يعين ضعفتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يعمل إيه؟ يشفع. في يشفع يعني مش عشان خاطري، لاجل يشفع يعني يسند، يشفع يعني ياخد اللي عندك يفلتره ويترجمه صح. ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير لمين؟ للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. ليه؟ لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء لا مش سامع كويس، فهؤلاء ده موضوع الرسالة كله على بعضي، فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول؟ ماذا نقول لهذا؟ نقول إيه قصاد الحقيقة دي؟ إيه اللي نقوله قصاد اللي صنعوا لينا الرب بروح القدوس في المسيح يسوع؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ طيب، من سيشتكي على مختاري الله؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي، مرة كمان، يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح أكيد. من الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، اللي بيعمليه هو كمان، الذي أيضا يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ مش محبة المسيح، محبته هو لينا. اسمع كويس عشان الآية اللي بعديها بتقول كده. من سيفصلنا عن ان احنا نكمل نحب المسيح؟ أشدة ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام سيف؟ كما هو مكتوب اننا من اجلك، محتاجة شوية تفكير دي، من اجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. هللويا. فإني متيقن، قول معايا بصوت عالي كلنا، فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. خلصت حرب الـ 12 يوم، وكل يدعي الانتصار، في أي حرب في حسابات للربح والخسارة. وعندنا في عالمنا اللي بينقلك الخبر دايما إعلام غير محايد، إعلام متحيز أو إعلام مع ده أو مع ده بشكل من الأشكال.

الأشكال وبنقول جوانا فين الصدق؟ فين الحقيقة؟ الترنيمة القديمة بتقول اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقة، أكيد مش كل اللي بنشوفه بعنينا ده كل الحقيقة، أكيد في حاجة تانية أكبر من كده. لكن أنا وقفتي النهاردة مع جملة، هو ده موضوعي اللي أنا واقف من دواعي الحرب اللي توقفت، واللي أصلي أنه كملتها على الجانب الآخر. حد يقول معايا في المسيح يسوع هذا الشهر الآتي تنتهي كمان. مكتوب عنه أنه هو مسكن الحروب إلى أقصى الأرض. حد يقول أمين؟ هو مسكنها. أنا واقف النهاردة قدام حاجة يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. كلمة النصر، كلمة النصر، لما أقول لك كلمة نصر، النصر معناها مش ضروري يكون في حرب، النصر ممكن يكون ماتش كورة، أوكي؟ حد فريق انتصر على فريق آخر. النصر جاي كلمة بتستخدم لما يكون في منافسة، في مبارزة، في مصارعة، في تحدي بيتطلب تحقيق هدف أو الوصول إلى أمر معين. النصر هو ربما يكون معركة بين طرفين أو أطراف، ودايما المعركة محصلتها حاجة من الاثنين، من ناحية في انتصار لحد، ومن الناحية التانية مقابلها هزيمة. يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. ميل على اللي جنبك قول له يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. ينفع اللي جنبك من الناحية التانية حتى لو ما فيش حد، قول له يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. ده مش بس انتصار، ده مش بس انتصار، ده انتصار بيعظم وبيتزايد. بس أنا واقف واقفة النهاردة وبفكر بصورة تلقائية وطبيعية وواقعية، وأنا بنظر لكنيسة المسيح إن كانت كجماعة وإن كان كأفراد. للأسف الشديد كلنا بنعاني من أحاسيس، هذه الأحاسيس أبعد ما تكون عن رائحة النصر. أحاسيس مليانة بالقهر، مليانة بالهزيمة، مليانة بقلة الحيلة، مليانة بالضعف. في وسط الضعف ده، هل ده يتنافى مع اللي عمله وصنعه الرب لأجلنا؟ السؤال اللي بسأله إن كان لنفسي وإن كان لكل واحد فينا أو لكل حد بيشاهدني، ينفع أعيش حياة منتصرة؟ يعني إيه أعيش حياة منتصرة؟ وأنا بواجه مين علشان أعيش حياة منتصرة؟ إيه العدو اللي ليا؟ إيه الأسلحة اللي عندي؟ إيه الأمر اللي الرب بيقول عنه أنه يعظم انتصارنا؟ أنا هنتصر على إيه بالضبط؟ وحنتصر إزاي؟ يعظم انتصارنا. خلينا أقول لك أول حاجة أن في حاجة اسمها طرفي النزاع. في اتنين بيتنزعوا، يعظم انتصارنا، يبقى احنا انتصارنا، احنا حد، وفي حد تاني الناحية التانية، احنا حد وفي حد تاني الناحية التانية. احنا في حرب، احنا في معركة، وعلينا ان احنا نفهم ابعاد هذه المعركة. المعركة دي ابتدت فين؟ المعركة دي ابتدت في جنة عدن. الله أعطى للإنسان، لآدم وحواء، سلطان على الخليقة، سلطان على الأرض، على كل ما يدب على الأرض، على كل طير في السماء، على كل سمك البحر. الله أعطى هذا السلطان، والذي يحفظ هذا السلطان حاجة واحدة، خليك معايا من فضلك، خليك معايا عشان ما تضيعش دي. اللي يحفظ هذا السلطان شرط واحد وحيد مفيش غيره، هو عمل الطاعة. ما هو عمل الطاعة؟ من كل شجر الجنة تأكل، الشجرة دي ما تأكلش منها، بس يوم تأكل منها
طول ما أنت في الطاعة، طول ما أنت في الحماية، طول ما أنت في الخضوع، أنت تتمتع بالكامل بكل ما أعطاك.

الله، لا في معركة ولا في هزيمة ولا في نصرة ولا في كل اللوغاريتمات اللي احنا بنتكلم فيها دي. انت عايش والسماء والأرض كأنهم حتة واحدة، والعلي موجود في وسط الناس. تقول كلمة الله في تكوين ثلاثة، حصلت حاجة. تكوين ثلاثة الحرب ابتدت فين؟ خد بالك الحرب ابتدت فين. تكوين أصحاح ثلاثة عدد 13 تقول كلمة الله، عدد 14، قال يهوي الإله للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع بهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وتراب تأكلين كل أيام حياتك، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. الحرب ابتدت فين؟ الحرب ابتدت هناك. الحرب ابتدت ان هناك عداوة ما بين الحية القديمة إبليس وما بين نسل المرأة. الحرب مش ما بين الله وإبليس. يهوى العظيم القدوس هو أعظم من كده بكتير، لن يدخل في حرب مع الشرير. اسمعوني كويس جدا، عشان احنا دايما فاكرين الحرب ما بين ربنا وما بين إبليس. الحرب ما بين نسل إبليس بيكره كل ما هو مخلوق على صورة الله، فعداوة مستمرة. لكن هو عارف حجمه، عارف مكانته، عارف مركزه، عارف قدراته، عارف نهايته شكلها ايه، وعارف مين هو ده الحي الجالس على العرش. ولا يستطيع أن يفعل شيء في الأرض إلا بسلطانه وإلا بإذنه اللي هو أعطاه لبني آدم، وبني آدم خسروها لما سقطوا وفقدوا الطاعة والحماية، فأخذ إبليس هذا السلطان. لازم تيجي لحظة في التاريخ ياخد فيها الرب قراره. ايه هو القرار؟ ان الحرب دي لابد يتحط لها نهايه. ولان الحرب ما بين نسل المراه وما بين ابليس، هو ده القرار اللي اخده الرب على نفسه. تقول كلمه الله في غلاطيا 4:4: ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه. ايوه، مولود من ايه؟ سمع الكلمة دي لسه من دقيقتين اتنين. العداوة ما بين المرأة وما بين الحية، ما بين نسل المرأة وما بين الحية. لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس. يوحنا 1:14 يقول لنا يوحنا: والكلمة صار. لازم معلشان عشان تبقى الحرب فير، عشان تبقى الحرب عادلة، لابد أن يكون زي ما قال الرب: نسل المرأة ضد الشيطان. تيموثاوس الأولى 3:16: بالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ماله ظهر في الجسد. آدم من ناحية خسر المعركة، فقد السلطان والحماية بسبب التمرد وعدم الطاعة. آدم الأخير، رومية 6 تقرأ عن آدم الأخير، آدم الأخير شخص الرب يسوع انتصر في المعركة بذات السلاح نفسه، بالطاعة وبالخضوع لمشيئة الآب. كلنا حافظين فيليب 2:8 بتقول: وإذ وجد في الهيئة كإنسان عمل إيه؟ وضع، وجد في الهيئة كإيه؟ جسد، جسد لحم ودم. إذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وعمل إيه؟ وأطاع حتى الموت، موت الصليب. كلوس 2:13 واحدة من الحقائق الجميلة. كلوس 2:13 تقول كلمة الله، يس: وإذ كنتم أمواتا في الخطايا
وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحا

لكم. انت قادر تشوف الآية اللي انا قريتها دلوقتي دي؟ مسامحا لكم. يا عم قول معايا بصوت عالي، الله يخليك، انت ليه مش مصدقها يعني؟ ليه مش ماسكها في ايديك كده ومطمن قوي؟ انا صدقني ده انا عد زي ما انت عايز، وما خفي كان اعظم مدفنينه سوا. بس كلمه الله بتقول مسامحا لكم بكل الخطايا. ليه مسامح؟

المعصية، عدم الطاعة الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياها بالصليب. مكتوب على الصليب هناك إن الدين اللي علي وعليك paid، الدفع الدفع. من سيشتكي على مختاري الله؟ تشتكي عليه ليه؟ مش ده محكوم عليه بالإعدام؟ مش ده عداوة بينك وبينه؟ العداوة اللي بينك وبينه راحت ليه؟ لأنه التمن اللي كان عليه رب يسوع ابن الإنسان دفعه بالكامل. بتقول كلمة الله الذي كان ضد لنا قد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيهم. هي دي النصرة، جرد الرياسات. كل رتب إبليس اللي تقرأ عنها مملكة إبليس في أفسس أصحاح 6، كل هذه الرتب ابن الإنسان داس على رأس الحية. حد يقول هاليلويا؟ داس على رأس الحية بسمها، داس لأنه دفع الثمن، داس لأنه أطاع لغاية الآخر. نفس السلاح اللي خسرناه كلنا من أول آدم هو نفس السلاح اللي رجع الرب يسوع انتصر بيه وغلب، ودخلني ودخلك مرة كمان علشان نيجي تحت ستر العلي. الصليب مش بس ذبيحة يا جماعة وكفارة، الصليب عمل للطاعة. ده النور الذي ينور عيوننا وقلوبنا النهاردة وإحنا بنقول يعظم انتصارنا. انتصارنا مش ممكن يكون انتصار من غير ما يسوع يكون ابن الإنسان اللي جه في الجسد، اللي لحم ودم زي وزيك، اللي يحس بيا وبيك. عبرانيين أصحاح 2 تقول كلمة الله، عدد 14، فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، أيوة، اشترك هو أيضا كذلك فيهما. هو بقى لحم ودم. ليه؟ لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس، ويعتق. مال على حد جنبك قل له أنا معتوق على فكرة، قل له بس أنا معتوق. ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت، خوفا من كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. داس بالموت من له سلطان الموت، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. انتصر في المعركة وما فيش عند الشرير شيء تاني يقدر يحارب بيه. ليه؟ لأن ابن الإنسان مات عني وعنك، حمل خطايانا، أسلم لأجل خطايانا، وأقيم لأجل تبريرنا. لم يكن ممكنا للموت أن يمسكه. ليه؟ لأنه لم يوجد فيه فساد، لم يوجد فيه خطية، فداس شوكة الموت وقام من بين الأموات منتصر وغالب. منتصر وغالب. ممكن أسألك سؤال؟ أنت منتسب لمين؟ ممكن نهرش من هنا لغاية بعد بكرة. لمين؟ لمين؟ أنا منتسب للي ليه سلطان الموت أي إبليس، ولا منتسب لمن له مفاتيح الموت والهاوية، شخص الرب يسوع اللي انتزعه من إيد إبليس؟ انتسابك هو اللي بيحدد نصرتك. انت تبع مين؟ انت في مين؟ ده اللي يغسل فكرك وذهنك وافكارك عشان تعرف انه طرفي النزاع هو ابن الانسان، طرفي النزاع نسل المرأة، ومن الناحية التانية ابليس الحية القديمة. لكن ابن الانسان قهر ابليس مرة والى الابد، جرد رياساته، جرد سلاطينه، زي ما كانت بتقول ستي اللي ما يشتري
يتفرج. سمع الكل في السماء والأرض.

الأرض وتحت الأرض إن يسوع قام من بين الأموات وكسر شوكة الموت مرة وإلى الأبد. هاللويا. دول طرفي النزاع. طيب ماشي، الحرب لسه شغالة على فكرة، الحرب لسه شغالة، بس وإحنا شغالين في الحرب دي خلينا أقولك، لو في حرب ما بين اتنين دايما في ساحة للمعركة، ساحة المعركة دي دايما يكون فيها جغرافيا، جغرافيا انه في ارض خلاص وفي جو سماء وفي بحر، دول الثلاث حاجات اللي بيتحرك فيهم اي معركة، عشان كده الجيوش بيبقوا الثلاث حاجات دول مع بعض. اختراقات الحية، الحية دائما تلعب وماهرة في السلاح الجوي، يطلع السلاح الجوي ده. السلاح الجوي بتاع إبليس هو الهواء، هو الهواء الأثير، الأثير والهواء ده هو الأفكار، الكلمات، الظنون، والفكر يجي فكرة جاية من بعيد الحية تقول بقولك إيه، أحقاً قال الله وربنا قال كده حقيقي فعلا ولا حاجة تاني. رب يسوع قال عنه في يوحنا 8 هو كذاب، أيوة، وأبو الكذاب. إبليس أخذ المسيح 40 نهار و40 ليلة على الجبل علشان يجربه، ما في شيء ما جربوش فيه. احنا عندنا 3 جمل بس في الآخر، مش ممكن 40 يوم يختصروا في 3 جمل المحدودين، لكن 3 جمل بيدونا حاجة ودلالة معينة. الدلالة هي ايه؟ ان حرب الشرير دايما بالأقوال، بالكلمات. ان كنت انت ابن الله كل هذه الحجارة أن تصير خبزا. ارمي نفسك من هنا لأنه مكتوب على الأيدي يحملونك. الشرير على الدوام يجي بالأفكار، والأفكار تتحول إلى كلمات بيحاول يقنعنا بيها. ولما تسمع له، لما تسمع له أنا مش أحسن من أبويا وأمي الأولين، على طول بطلع من تحت الحماية، بطلع من تحت الستر اللي كان سترني والغطاء اللي مغطيني، لأني اخترت أني أسمع للشرير. وقتها أنا صيد سهل جداً بين، اسمعني تاني، الشرير، الشرير بيشتغل في الجو، بيشتغل في الجو. بولس بيقول عنه رئيس سلطان أفسس 2، رئيس سلطان ليه؟ الهواء، رئيس سلطانه على الهوى، انه يملى الهوى بطيارات وكل حاجات متوجهه اللي يكلم بيها وداني ودانك علشان يكسرنا. ده سلاحه، سلاحه بيقول بولس عنه في افسس 6:16 سهام الشرير الملتهبة، سهام الشرير الملتهبة. سهامه الملتهبة ضدي وضدك هي أفكار، هي ظنون، هي كلمات، هي في كل الأوقات كذب، كذب. وإن ظهرت وإن بدت في حقيقتها إنها حقيقة. إبليس كان بيحارب الرب يسوع بالكلمة وما فيش أحق من الكلمة، لكن هو يستخدم ده بنص آية، بنص حقيقة عشان يخدعني وعلشان يخدعك. ده التعبير اللي بيقوله الرسول بولس في منتهى الوضوح، وهو بيقول خد بالك، خد بالك، إبليس لو انتصر عليك جويا هياخد منك البر وهياخد منك البحر وهياخد كل حاجة تاني، لأنه يعمل عملية إنزال لجنوده جوه دماغي ودماغك، وساعتها هو مش محتاج لأي حاجة لأنه هيأثر على قراراتنا وعلى اختياراتنا. كلمة الله بتقول في كورنثوس 2:10، ده اللي بيقوله الرسول بولس لأهل كورنثوس لكن ينفع ليا وليك النهاردة. بتقول كلمة الله عدد 3، لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد، نعمل إيه؟ نحارب. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة،
خد بالك من الكلمة دي، بل قادرة بالله على هدم حصون

ايه اللي هنهدمه، ايه اللي هنكسره، ايه اللي هنوقعه في معركتنا مع العدو. هادمين ظنون وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأثرين، هو ده اللي محتاج اشتغل عليه، مستأثرين كل فكر الى، ده المفتاح بتاع النصرة، كل فكر الى ايه؟ طاعة المسيح. يا احنا نطيع المسيح، او كل فكر الى مثال طاعة المسيح انه بيطيع الآب بصورة مستمرة. مستأثر كل فكر وكل ظن الى طاعة المسيح. سلامي هناك، أماني هناك، نصرتي هناك، إني مصدق فيك، إني مسلم بين إيديك، إني معترف بضعفي، لكن حمايتي وقوتي موجودة فيك، نصرتي حتكون بيك، لأن سلاحي هو فيك أنت وبشخصك أنت، وبيه هقدر أغلب وانتصر لأنك أنت غالب ومنتصر. طاعة المسيح. اخر حاجه اقولها لك، اخر حاجه اقولها لك، مفتاح النصره. حد عايز ياخد المفتاح؟ حد عايز يعرف مفتاح الشفره، السر اللي نكسب بيه في الحرب على الدوام؟ يعظم انتصارنا، ردوا عليا، يعظم انتصارنا بايه؟ بس بس بس بس بس، لا بخلوتك ولا بقرايه الكتاب ولا بعطاياك ولا بعشورك ولا ولا ولا ولا ولا، كل دي حاجات، دي منتجات من مشيك مع المسيح، لكن يعظم انتصارنا بواحد اوحد وحيد ما فيش غيره، بالذي احبنا. يعظم انتصارنا باللي حط نفسه علشاننا ومكاننا ومات من أجلنا. بيقول بولس الرسول وإحنا بيعدد من سيفصلنا عن محبة المسيح، إن كان من ناحيتنا إحنا وإن كان من ناحيته هو. ذكر 17 أمر، ممكن أقولهم مرة كمان، معلش نقولهم مرة كمان. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ عدد 35، الشدة، حد بعديش في شدة، بنعدي في شدة، ضيقة، ياما أكتر الضيقات، اضطهاد، ده في ناس تانية، في حد تاني غيرك واقف لك وبيضطهدك وبيدوس عليك، أم ظروف اقتصادية صعبة، جفاف في الأرض لبعض الوقت، جفاف في الموارد لبعض الوقت، أم جوع، أم وصلت لغاية إيه؟ لغاية العري، أم جوع، أم عري، أم خطر، أما تهديد على الحياة نفسها. ولا واحد من دول، شدة واحد، ضيق اثنين، اضطهاد ثلاثة، جوع أربعة، عري خمسة، خطر سيف سبعة. عدد 38، فإني متيقن أنه 9 لا موت ولا 10 حياة، 11 ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا اللي جاي وأنا معرفوش ولا أمور مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى. خليقة أخرى يعني حد تاني من مش البشر، حد تاني، خليقة الله اللي ممكن تكون شياطين وأفض، ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. ليه؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. منصور أنا بيك وغالب، والصعب بيك عدي، ويقين من جوه قلبي كسبان بيك التحدي. أنا كسبان بيك التحدي. أيوة في مشقات، أيوة في ضيق، أيوة في حروب، أيوة في جوع، أيوة في عري، أيوة في خليقة أخرى، أيوة أيوة أيوة، كل ده موجود، كل ده موجود، كل ده هيضمن لي حاجة واحدة، إنه مفتاح النصرة موجود في الذي أحبني. سؤالي هو، متأكد إنه أحبك؟ ضعيف، واحد رد علي كتر خيرك، قال لي ضعيف. مين ضعيف جدا؟ مين ضعيف متوسط؟ سبب كسرتنا إننا مش واثق
أنه بيحبني.

سلاح إبليس أنت حقير، سلاح إبليس أنت أنت أنت ربنا يكرمك وتموت قبل ما تيجي الساعة اللي فيها أفكارك تتقري على الشاشات، علشان الناس كلها هتعرف وقتها أنت مين وبتفكر في إيه وبتعمل إيه وجوه قلبك إيه. لو مشيت بده وكملت ده أنت لسه بتسمع للشرير، أنت لسه بتفقد سلطانك لأنك واقع جوه أحاسيسك. بقرا كتاب اليومين دول قريته زمان عن السلطان، وكده لقيت نفسي مخطط على حاجة ومعلم عليها وحاطط علامة بالأصفر. التعبير بيقول أحاسيسك ملهاش علاقة لا بمكانتك ولا بالسلطان اللي ليك في المسيح يسوع. اللي انت حاسس بيه وشعره، سوري معلش أنا آسف وأنا بقولها لكل الناس اللي بتشوفني، طز. اللي انت حاسس بيه ملوش معنى، ملوش قيمة. الأهم مش إحساسك ومشاعرك، الأهم منه إنه يعظم انتصارنا أيوة بالذي أحبنا، بهو ده اللي حبني وحط نفسه علشاني. الذي أحبني أيوة وأسلم نفسه لأجلي. أفسس 5:20، أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وعمل إيه؟ وأسلم نفسه. محبته ليا وليك مش كلام، مش عطية، مش حاجة في وقفة علشان يسندك فيها، ده حد مات مكاني ومكانك، حد حط حياته علشاني وعلشانك. بعد ده هو ده اللي أنا هصدق فيه لغاية الآخر، هثق فيه لغاية النهاية، وهحط ثقتي فيه وهتعلم. مش إن أنا أطيعه بنفسي لأني مش هقدر، أسيب له فرصة إن هو يعيش حياته فيا. حد يقول لي أمين بصوت عالي. يا ابن الله قول معايا، يا ابن الله تعالى، حدي لك فرصة تعيش حياتك فيا، تعيش حياتك في اللي باقي من عمري. هعرف انتصر، هعرف ارفع راسي، هعرف ادوس على الشرير، هعرف مهما كانت ال17 حالة اللي ممكن تمر عليا في حياتي، هعرف في كل دول ان محبتك ثابتة ما بتتغير. محبتك مش محتاجة تأكدها لي النهاردة، لانك اكدتها مرة واحدة وإلى الأبد على الصليب لما رفعت خطاياي وأسامي وردتني من تاني إني أنتصر وإني أغلب الشرير، لأنك أنت انتصرت وغلبت إلى المنتهى. هاللويا. مفيش نصرة بعيد عن الذي أحبنا. قول معايا، مفيش نصرة بعيد عن الذي أحبنا. مفيش مهما حاولنا، مفيش. النصرة فيه هو، بالثبات فيها، بالتمسك بيه، بالثقة فيه، بأنك تسيب روح الله القدوس يشتغل فيا وفيك علشان نقدر نعيش اللي هو عاش علشانه. هاللويا. كرونس الثانية 2:14، هقول شاهدين بيقولهم الرسول بولس في منتهى الروعة. لكن شكرا لله الذي يقودنا، شكرا لله الذي يقودنا. مين اللي بيقودك؟ لا لا لا لا لا، ما تردش عليا في الاحتمال اللي هو يعني هو ربنا بيقودني. لا، القيادة ده اختيار حضرتك، القيادة ده اختياري واختيارك. شكرا لله انا بختار ان هو يقودني، انا بختار اني همسك فيه، انا بختار اني همشي وراه، انا بختار لاني انا همشي وراها. تمشي ورايا؟ انا ماشي وراك. طب بقول لك ايه، انا رايح النهارده البيت فلان اللي هو عمل فيك وسوى وحبركم. طب ربنا معاك، هدعي لك ان شاء الله.

ترجع بالسلامة من هناك. يعني فلان جرحك، ألمك، داس عليك سيف، جوع، ضيق، شدة، يس، فيش حاجة تفصلك إنك تحبني لغاية الآخر، من أجلك نومات كل النهار. أيوة، أوعى تبات بالليل وإنت في قلبك غيظ. في يدك آجالي، تعرف تسلم كل اللي عندك بين إيدي وإنت مرتاح، وتطلع الغيظ اللي جواك تسلمه لي، لأنه قال لي النقمة. طب يا عم دي مصيبة سودة، ما اللي حصل ده كارثة، ما اللي حصل ده خسرني كتير. نرجع تاني، ما انتش فاهم، ما انتش فاهم اللي دعاك عمل ايه، اللي انتصر لك عمل ايه. مهما اللي حصل في حياتي وحياتك، ايوة، نحن نعلم ان كل الاشياء بما فيها المصيبة اللي حصلت في حياتك وفي حياتي، بما فيها الكارثة، بما فيها المحنة، بما فيها الضيقة، بما فيها الألم، بما فيها الوجع، بكل اللي فيها يعرف يستخدمها ويطلع منها حاجة. عارف ليه؟ لأن إبليس تحت رجليه، إبليس خدام لربنا يسوع المسيح. لا أسمع فيها هللويا عالية دي. حد مصدق ان ابليس خدام ليسوع المسيح؟ تحت رجليه، داسه، داس راس الحيه، خلاص ملهاش قوه. ولانه داس راس الحيه، في مساحه ضيقه جدا يتحرك. لكن انا وانت لينا نصره، لينا ثقه، نعرف نصلي، نعرف نرجع نطلب، نعرف نامن، نعرف نحط ثقتنا فيه من تاني، نعرف ان في سيد حي جالس على العرش الى ابد الابدين، يغير الاوقات والازمنه، يغير قلوب اقصى الناس، ويصنع امور عظيمه. ليه؟ لانه هو ملك الملوك ورب الارباب، لأنه هو سيد الأرض كلها، لأنه القادر على كل شيء ولا يعصر عليه أمره، لأنه هو ده اللي انتصر وحيفضل منتصر. شكرا لله الذي يقودنا في موكب هزيمته، نصرته في بعض الأوقات. في حاجة في اللغة العربية اسمها دقة التعبير، ده من حاجات اللي اسمها دقة التعبير في كل حين. حتى لو الضيقة موجودة، حتى لو الجوع موجود، حتى لو الأزمة لسه مستمرة، النتيجة النهائية إن يسوع منتصر، وكل شيء حيقول في الخير للنهاية. والمجد لما أطيعه وامشي في طرقه وسكته هشوف. عارف إيه لما أطيعه واشوف وامشي في سكته؟ أقلل حاجات، أقلل حاجات، أقلل حاجات، وهي عظيمة جدا، إنك تنام بالليل في سلام وأمان. Thank you. مش عارف إيه اللي هيصحى بكرة الصبح، هيصلي وهيعمله فيا إيه ويسوي إيه، بس متأكد من حاجة واحدة بس: من سيفصلني عن محبتك يا رب؟ من سيفصلني عن جودك وإكرامك وإحسانك، عن عهدك معايا؟ لأنك أنت ضماني وأنت سندي. هللويا. في موكب نصرته، ممكن أكون في موكب النصرة، عيني طايرة، صباعي مكسور، رجلي متجبسة، لكن أنا لسه ماشي في موكب نصرته. مش موكب نصرتنا أنا يا جماعة، موكب نصرته هو، هو هو اللي حبني، ده موكب نصرته هو. الآية الأخيرة عشان نقولها مع بعض، أصلي إن احنا ربنا يدينا فيها فهم واستنارة كمان. كورنثوس الأولى 15:57 بتقول كلمة الله. هللويا. مرة كمان: ولكن شكرا لله. حد يقول شكر يا عم؟ قول شكرا بصوت عالي يا عم. شكرا. ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلب بإيه؟ ملهاش حل، ملهاش حل، قافلها، هو قافلها. مفيش لا غلبة ولا نصرة إلا بربنا يسوع المسيح، مفيش. طب أعمل إيه عشان أعيش الغلبة دي؟ خليك فيه، امسك فيه، امسك فيه، اثبت فيه، طيعه،
كلمه قل له أنا مش قادر.

قل له اللي جوه قلبك، قل له الصعوبة اللي عندك، قل له اللي انت حاسس بيه. قالك ما تمشيش وراء أحاسيسك، امشي وراء اللي بيقوله الحق واللي هو هيكلمك فيها، وانت هتكتشف ان الغلبة موجودة فيه على الدوام. اوعى تحط نفسك تحت قانون آدم، قانون الخطية والموت. حط نفسك تحت قانون الروح، قانون روح الحياة اللي مليان بالسلام وبالقوة واللي يديلك النصرة في المسيح يسوع. يا جماعة، مصارعتنا بكل سلاح الله الكامل مش مع دم ولا لحمة، هي مع العدو، مع نسل المرأة، مع الحياة القديمة. لكن يسوع المسيح غلب وحيفضل غالب. مش هنفضل مكملينها واحنا عايشين باركني، افتح لي، اقفل لي. عارفين افتح يا سمسم واقفل يا سمسم، والواد والبيت والشغل والمدرسة والسفرية والفلوس والشقة والفيلا والسفر والهجرة والقعدة ممكن أسألك سؤال أخير وحنقفل خلاص الحمد لله. هو مين شغال عند مين؟ يا أخي عليك أسئلة تنقط. هو مين شغال عند مين؟ هو مين عايش لمين؟ للأسف كجماعة مسيحية، أنا بقول الكلام ده لأي حد في أي حتة في أي مكان، عايشين وإحنا عايزينه هو يرعانا ويباركنا ده بس محصورين فيه، كأننا عايشين في البركات الجسدية اللي كان عايش فيها شعب الله في القديم وبس. إحنا اتباركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. معاك دينار، معاك دولار، ما معاكش ولا حاجة ومفلس وابيض وما فيش شيء في جيبك، ده اختبار جديد ان العالي هيعرف يسدد احتياجاتك. ده اختبار جديد انك هتفضل تشكر ومصدق فيه، لان اللي عمل عشانك اعظم حاجة. محنتك وازمتك وضيقتك واللي بتمر فيه ولا حاجة في عينيه، لكن اللي طلبه منك انك النهاردة تقف على رجليك من تاني. ما تبصش على الناس حواليك، ما تبصش مين عمل ايه ومين ما عملش ايه، ما تبصش مين اللي وقعك ومين اللي عصرك ومين اللي وجعك. اقف على حيلك مرة تاني، شد عودك من جديد، واعرف ان التمن اللي اتدفع فيك تمن غالي، ولاجل هذا التمن الغالي انت هتكمل الحياة مرفوع الراس، عشان ده اللي رفع راسك واحياك وقومك ووقفك على رجليك وخلاني وخلاك بني ادمين نعرف نديله المجد في حياتنا القصيرة اللي بنعيشها هنا على الارض. يعظم انتصارنا، علي صوتك، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، بالذي أحبنا. أنا هقول للهزيمة، مش هقول لها باي باي، باي باي يعني إلى اللقاء، مش عايز ألتقي بيك مرة تانية. أنا هقول للكسرة، أنا هقول لمشاعري المتلخبطة، أنا هقول لأحاسيسي اللي حبساني وموقفاني، أنا أقول للحجارة اللي رجلي اتعصرت فيها ما عرفتش أن أزلها من قدامي، أنا هقف النهاردة وأقول له ارفعني واديلي أقدام كالأيائل، ارفعني ومشيني على مرتفعاتي. ارفع عيني من على الناس، ارفع عيني من على البشر، ارفع عيني من على حلل الشرير، ارفع عيني من على كل شيء حواليا، واديني نعمة ارفع عيني عليك من تاني وانا شايفك عند صليبك فاتح الايدين ليا وبتقولي انت بار لان انا بررتك. مفيش حد يقدر يشتكي عليك، مفيش حد يقدر ولا الشرير يشتكي عليك، طول ما انت محتمي فيا، طول ما انت معترف بخطاياك، طول ما انت تائب، طول ما انت راجع، طول ما انت متمسك ومتبت ايديك واسنانك فيا، النصرة اللي ليا هي ليك، هي ليك. يا شعب الله، يا شعب الله في كل مكان، بصلي من كل قلبي ده وقت أنا وإنت فيه نستيقظ، أنا وإنت فيه نصحى، أنا وإنت فيه ننتفض من التراب ونقوم.

لأن الغالي العزيز المبارك المنصور الوديع ملك الملوك ورب الأرباب بيقول لي أنا وإنت إن إحنا نذهب إلى العالم أجمع، إن إحنا نغير العالم اللي حوالينا، لأن الذي فينا أعظم من الذي في العالم. ارفع قلبك معايا وقول له أشكرك لأن نصرتي فيك يلي حبيتني، نصرتي فيك يلي ادتني الغلبة والنصرة في يسوع المسيح. هللويا هللويا. عايزك تقف معايا على رجليك من فضلك. هللويا. واحنا في الجيش كنا نسمع الصوت يقول انتبه. انا بصلي في المسيح يسوع النهارده يكون في صوت بيقول لك انتبه، اديني انتباهك، اديني وعيك، اديني تفكيرك من تاني، انتبه للي انا بقوله، خد بالك من الكلمه اللي بتتقال بيك النهارده، لان الكلمه زي ما تحررني وتحررك الكلمه شاهده عليا وعليك. وهو بيقول لك انا دفعت الثمن بالكامل عشان انت تعيش منتصر وغالب. ومنتصر وغالب مش معناها ان عندك كل حاجه وانك عايش احسن عيشه، منتصر وغالب انه مهما كان الاحتياجات اللي حواليك، مهما كانت الازمه، مهما كان الضيقه، مهما كان الحروب اللي حواليك، لسه على لسانك كلمه شكر، لسه الدمعه اللي نازله على خدك بتقول انا بمجد اسمك وعظمك، لسه دراعك مرفوعه بتفوق بتقول انا هشهد ليك انك انت صالح وللابد رحمتك يا رب. مهما كانت خسارتي، مهما كانت حيرتي، مهما كانت الاسئله الكتيره اللي عندي ملهاش رد، هتفضل انت الهي وتفضل انت سيدي وملجئي، هتفضل انت انت ربي وكل اللي ليا في الحياه يا رب. افتح ايدك قدامهم. صلي ان صلاتي الصغيره تعبر عن اللي في قلبك. هللويا. بابا بجري لك، مش بجري منك، بجري عليك بوسختي وعبلي، بمواجعي، باحاسيسي، بافكاري، بمحنتي، بضعفي، بالحتت التعبانة فيا، بالحتت اللي أنا مكسور فيها، جاي لك بستخبى فيك من تاني، وجاي بقول لك النهاردة في اسم المسيح يسوع أنا بخضع كل فكرة لطاعة ربنا يسوع المسيح. كل اللي في ذهني في اسم المسيح الحي، علمني النهاردة واديني غربال جديد أقدر أميز بيه أفكار العدو. علمني النهاردة واديني نعمة جديدة بتمييز ازاي وداني تعرف تختتن من جديد، تتخرم من جديد عشان اكون ليك بالكامل، عشان اقولك ان انا بتاعك. سامحني على الوقت الضايع، سامحني على الايام والاسابيع والشهور والسنين اللي بحارب فيها الناس، بحارب فيها ضعفاتي، بحارب فيها امور عديدة، ونسيت ان انت اللي صنعت الحرب وغلبت وانتصرت. كل اللي علي ان اعمله ان امسك فيك واثبت فيك وعيش النصره اللي انت اديتهاني عشان اتمم اللي انت عايزه مني في الحياه في سنين عمري اللي فاضله يا رب. انا بين ايديك يا سيد يا رب، انا بين ايديك يا رب.

هللويا. مرة كمان ارفع ايدك معايا وقول: يعظم انتصارنا، يعظم انتصارنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. هللويا.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بيك عزيز المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: ما المقصود بغنى الأمم وملء الأمم وأزمنة الأمم وما الفرق بينهم؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

التلات عبارات دول غنى الأمم وملء الأمم وأزمنة الأمم، عبارات مفتاحية لفهم طبيعة التعامل مع الأمم واليهود في زمن النعمة الحالي. معروف إنه العهد القديم كان الله يتعامل مع شعبه، إلى أن جاء المسيح الشعب رفضه، تحول المسيح إلى الأمم، والكتاب بيقول لنا في يوحنا 1 إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. لكن علينا أن ندرك أن التعامل مع الأمة اليهودية توقف إلى حين، يعني لم يرفض الله شعبه، لكن الله أجل التعامل مع شعبه إلى أن تنتهي الكنيسة من على الأرض، ينتهي دور الكنيسة من على الأرض، وبعدين الرب يستأنف مرة أخرى تعامله مع شعبه مؤدبا إياهم في الضيقة العظيمة علشان الخطية اللي ارتكبوها بقتله وصلبه، وبعد كده ياخد منهم بقية يدخلهم إلى بركات الملك الألفي. الكلام ده واضح جدا من خلال التلات عبارات اللي أنا ذكرتهم قدامكم، اللي هو غنى الأمم وملء الأمم وأزمنة الأمم. وعشان نفهم معنى العبارات محتاجين نعرف النصوص الكتابية التي وردت فيها هذه العبارات. المصطلح الأول غنى الأمم ده ورد في رومية 11 من 11 ل 15، يقول الكاتب الرسول بولس: فأقول ألعلهم عثروا لكي يسقطوا. يقصد مين؟ يقصد الأمة اليهودية التي عثرت ورفضت المسيح. فأقول ألعلهم عثروا لكي يسقطوا، حاشا، بل بزلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم، أي لإغارة اليهود. فإن كانت زلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للأمم، فكم بالحريم الأهم. فإني أقول لكم أيها الأمم، بما أني أنا رسول للأمم أمجد خدمتي، لعلي أغير أنسبائي وأخلص أناسا منهم. لأنه إن كان رفضهم هو مصالحة العالم، فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة من الأموات؟ كلمة غنى الأمم التي ذكرت في هذا النص ببساطة كأنه يريد أن يقول عندما سقطت إسرائيل أو عندما تعثرت إسرائيل ورفضت المسيح، كان هذا فاتحا للمجال أن يدخل الأمم ويقبل المسيح وتتجه الدعوة للأمم ويتمتع الأمم بكل الغنى والبركات في شخص يسوع المسيح. يعني الأمة اليهودية رفضت المسيح فتحول المسيح إلى الأمم، والدعوة الآن

إلى الأمم، والأمم الآن يتمتعون بكل البركات الروحية، وهذا ما يسمى بغنى الأمم. ليه غنى الأمم؟ لأن الأمة الآن، الأمة اليهودية مركونة، الأمة اليهودية محجوزة، لكن الرب يتعامل مع الكنيسة. وكان بولس اللي هو رسول الكنيسة، اللي هو أخذ الإرسالية والإعلان الخاص بالسر اتحاد المسيح والكنيسة، هو في المقام الأول رسول الأمم. قال أؤتمنت على إنجيل الغرلة كما أن بطرس أؤتمن على إنجيل الختان. يبقى لما يقول غنى الأمم، عايز يقول الغنى الذي يتمتع به الأمم الآن في مرحلة رفض إسرائيل للمسيح، تمام؟ لكن المصطلح الثاني اسمه ملء الأمم. وإيه موضوع ملء الأمم؟ برضو نقرأ النص الكتابي ونشوف يقصد منه إيه. بيقول في رومية 11 عدد 25 و26، فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء، أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل كما هو مكتوب، سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. طبعا الكلام ده كلام يلغي تماما التعليم المنتشر أن الكنيسة بديلة عن إسرائيل. إسرائيل شيء والكنيسة شيء. إسرائيل لها بركاتها الأرضية في المستقبل، أما الكنيسة بركاتها سماوية. الكنيسة ستؤخذ عن قريب بالاختطاف، والرب يستأنف تعاملاته مع إسرائيل الراجع بالتوبة. جبت الكلام ده منين؟ بيقول لنا في رومية 11:25. رومية 11 بيقول فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، سر قساوة إسرائيل، لألا تكونوا عند أنفسكم حكماء، أن القساوة قد حصلت جزئية لإسرائيل. وإلى متى ستستمر القساوة؟ لازم يكون لها نهاية، إلى أن يدخل ملء الأمم. ما المقصود بملء الأمم؟ آخر واحد من الأمم سينضم إلى الكنيسة في هذا العصر، ينتهي عصر الكنيسة وترفع الكنيسة، ويبتدي قساوة إسرائيل تتبدل فيقبلوا المسيح ويطلبوه ويجي المسيح يملك عليهم. ده معنى الكلام الوارد في رومية 11. وبعدين تقول لي مين اللي هيقبل؟ تعال شوف اللي جاي. وهكذا سيخلص جميع إسرائيل كما هو مكتوب، سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. الرب لما هيجيب بقية أمينة ويرد كل المشتتين من كل مكان، بس شرط أساسي يتوب عن خطية قتله في يوم الكفارة العظيم أو في عيد الكفارة قبل ما يدخلوا إلى عيد المظال بحسب الأعياد الواردة في لويين 23. عندما ينوح عليه وعندما يبكوا عليه وعندما يتوبوا عن خطيتهم وعندما يطلبوه، سيأتي إليهم ينقذهم من الأعداء ويدخلهم إلى بركات الملك الألف السعيد، زي يوسف زمان لما دخل إخواته في سجن في ضيق لكي ما يتوبوا عن جريمة بيعه، وبعدين عرفهم بنفسه وجابهم معاه لكي ما يتمتعوا بملكه على أرض مصر. لكن الحاجة التالتة أزمنة الأمم. إحنا كده شفنا غنى الأمم وشفنا ملء الأمم، وأدي أزمنة الأمم. أزمنة الأمم عبارة جت في لوقا 21 في سياق الكلام عن أحداث النهاية، والرب كان بيتكلم وبيقول في عدد 24 ويقعون بفم السيف ويزبون إلى جميع الأمم، وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم. أزمنة الأمم دي بدأت من أيام الإمبراطورية البابلية. أنتوا عارفين تمثال أزمنة الأمم اللي شافوا نبوخذ نصر في الحلم عبارة عن أربع ممالك ستأتي تسود على شعب إسرائيل، عشان كده اسمها أزمنة الأمم وهي تسود على شعب إسرائيل. بابل، بعدها مادي وفارس، بعدها اليونان، بعدها الرومان. راحت بابل وراحت مادي وفارس وراحت اليونان وراحت الرومان، هيجي بعد كده اكستنشن للرومان، الإمبراطورية الرومانية العائدة إلى الحياة بعد اختطاف الكنيسة ممثلة في إمبراطورية الوحش. لكن الرب هيظهر ويقضي على تمثال أزمنة الأمم ومملكة الوحش ويؤسس ملكوته الألفي، وبكده يبقى انتهت أزمنة الأمم. يبقى عرفنا غنى الأمم وملء الأمم وأزمنة الأمم. غنى الأمم تمتعنا نحن الآن كأمم بالبركات في وقت رفض إسرائيل. ملء الأمم آخر واحد من الأمم سينضم إلى الكنيسة وترفع الكنيسة. أزمنة الأمم سيادة الأمم على أرض إسرائيل إلى أن يأتي المسيح ويؤسس ملكوته الألفي السعيد. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

أحبائي المشاهدين، مبسوط من كل قلبي أنه أكون موجود معكم في حلقة جديدة من برنامج خادم الملكوت. في هذا اليوم سأتحدث معكم عن بعض النصائح التي تساعدنا أنه نسمع صوت الله لحياتنا. مهم جدا أن نسمع صوت الله لحياتنا في كثير من الأمور، سواء كانت الكبيرة أو الصغيرة. أقدم لكم بعض النصائح التي تساعدنا أنه نعرف نسمع صوت الله لحياتنا. أولا، ركز دائما على العلاقة الحميمة مع الله. ركز أنه يكون عندك علاقة وشركة مع الله. خليني أسألك سؤال، هل بتحب حدا يصادقك لأجل غرض أو لأجل مصلحة ما، ولما يخلص غرضه أو مصلحته ما يتعرف عليك؟ كيف يكون شعورك؟ أكيد بتكون متضايق من هذا الشعور. هدفي من سماع صوت الله مش حتى أعمل الشيء الصح فحتى لا أخطئ، لكن هدفي من سماع صوت الله أنه يكون لي علاقة مع الله وشركة مع الله. الله لا يريدنا أنه لا يريد أن يكلمنا فقط حتى لا نخطئ، لكن يريد أن يكون لنا علاقة وشركة معه. هذا هو الأمر الأساسي وهو محور ولب الموضوع. لا تجعل موضوع سماع الله موضوع معقد، موضوع صعب. البعض يجعل الموضوع معقدا، لكن بكل بساطة الله أبوك ويريد أن يتواصل معك بطريقة وبصورة شخصية، والموضوع ليس بالصعب أبدا إذا أنت خضعت لسلطان الله على حياتك، وإذا أنت كنت مستعد أنك تسمع منه. أؤكد أن صوت الله يجب أن ينسجم ويتفق دائما مع كلمة الله. صوت الله دائما لأننا ينبغي أن ينسجم مع الكلمة، وإحنا بنعيش في زمن وفي عصر كلمة الله لا تقرأ فيه كثيرا. بشجعك تقرأ كلمة الله، وبشجعك أنك تمتحن كل شيء في ضوء الكلمة. في قراراتك الهامة والمصيرية في الحياة، الله يستخدم أكثر من طريقة ليتكلم فيها إلينا. كل واحد فينا في حياته رح يمر في أوقات بحاجة يعمل قرارات هامة، قرارات كبيرة ومصيرية. أحيانا ممكن يكون قرار ارتباط، أحيانا ممكن يكون قرار هجرة أو سفر لمكان معين. في القرارات الكبيرة والهامة في الحياة انتظر أمام الرب، وانتظر حتى الرب يتكلم إليك. وعادة في هذه الأوقات انتظر حتى الرب يتكلم بأكثر من طريقة ويؤكد كلمته. ملاحظة أيضا أنه الباب المفتوح لا يعني أنها دائما مشيئة الله. ليس كل باب مفتوح موجود أمامنا يعني أنها مشيئة الله دائما. مثل يونان وقت كان هارب من وجه الرب، راح ولقى سفينة جاهزة رايحة إلى ترشيش، لكن لم يكن في خطة مشيئة الله. فليس كل باب مفتوح هو من الله، وليس كل باب مغلق هو ليس من الله. لذلك علينا أن نمتحن الأمور وننتظر ونسمع صوت الله ونطلب التأكيدات، والله أمين حتى يوصل إلنا صوته إذا إحنا كنا أمناء نريد أن نسمع صوته. ملاحظة هامة جدا، كل ما سمعنا صوت الرب أكثر كل ما ميزناه وعرفناه أكثر. كل ما سمعناه أكثر كل ما ميزناه وعرفناه أكثر. على سبيل المثال، إذا شخص بتصل معك في التلفون لأول مرة وأنت ما سمعت صوته قبل هيك، شخص بتعرفه مش هتعرفه بسهولة، لكن لو أنت شخص بيتكلم معك كل يوم فمن أول ما يقول كلمة على التلفون أنت رح تميز صوته. فبالتدريب ومع سماعك المستمر لصوت الله، صوت الله رح يصير معروف ومألوف لإلك. اتدرب أنك تسمع صوت الله في الأمور الصغيرة قبل أن تأتي القرارات الكبيرة. تعلم تسمع صوت الرب في أمور صغيرة في الحياة. في ناس ما عندوش علاقة مع الله وما بيسمع صوت الرب ولا حتى في أمور صغيرة، وبيجي موضوع كبير في حياته يا رب كلمني. مش هتعرف تسمع صوت الله في أمور كبيرة إن لم يدربك الرب في أمور صغيرة أولا. من أجل هذا والموضوع كله مبني ومنطلق من علاقتك مع الله، بشجعك يكون عندك علاقة مع الله يومية. بشجعك أنك وقت تأخذ خلوتك وتقرأ الكتاب المقدس تحاول تسمع صوت الله لحياتك، واجعل الله يتكلم إليك باستمرار، وتعود أنك تسمع صوته في أمور صغيرة، تعود أنك تطيعه في أمور صغيرة. عندما تأتي الأمور الكبيرة بصير الموضوع أسهل، مش رح يكون الموضوع صعب عليك عندما تأتي قرارات كبيرة ومصيرية في الحياة. مبدأ الصوم مع الصلاة لطلب وجه الرب مبدأ مهم جدا. أحيانا إحنا بنصلي حتى الرب يتكلم إلينا. إذا أنت قدام قرار كبير أو قرار مهم بحاجة أنك تأخده في حياتك، أكيد بتقرأ الكتاب المقدس وأكيد بتصلي، لكن أحيانا بحاجة أن الصلاة ترتبط مع الصوم، وخاصة في قرار

مهمة، ولا صوم مع الصلاة بيساعدك أكثر في تقليل التشتيت وتركيز ذهنك وفعلا تطلب مشيئة الرب من كل قلبك؟ أحيانا من الضروري أنك تصلي وتصوم في القرارات الكبيرة والمهمة، وهذا بيساعدك أنك تتجنب التشويش وأنت بتسمع صوت الله.

يقودنا والله يقودنا وهذا امتياز لنا، لكن هذا لا يعني أننا نعرف جميع التفاصيل. فأحيانا يكشف الله جزء من رسالته التي يريد أن يوصلها لنا، لأنه أحيانا إحنا بنكونش مستعدين نسمع كل شيء، فالله يكشف لنا خطوة بخطوة. والله بيطلب منا أن نطيعه في اللي بنعرفه، وبعد فترة سيكشف لنا الأمور التي لا نعرفها في الوقت المناسب. هذا بيخلي علاقتنا مع الله مستمرة، هذا بيبني إيماننا وثقتنا في الله يوم بعد الآخر. بشجعك ابدأ، إذا أنت مش متعود تسمع صوت الله تعود اسمع صوت الله، وبشجعك أنك تكون في مجموعة صغيرة ضمن مجموعة صغيرة أو مجموعة للتلمذة، تحاولوا مع بعض تتدربوا تسمعوا صوت الله مع بعض. ربما هذا الأمر البعض ما تدرب عليه في حياته، لكن الأمر بحاجة لتدريب، بحاجة لحواسك الروحية تكون مدربة على التمييز وعلى فهم صوت الله. أحبائي المشاهدين، بشجع كل شخص فيكم أنه يأخذ الوقت ويحاول يسمع صوت الله في كل يوم من أيام حياته، سواء أنت كنت متعود على هذا الموضوع أو لا، لكن خذ كتابك المقدس وإقرأ فيه، خذ مكان هادي وتعود أنك تقول له يا رب تكلم إلى حياتي، وتعود تصلي زي صموئيل تكلم يا رب لأن عبدك سامع. رح شارك معكم بعض الخطوات اللي تساعدنا في سماع صوت الله، وهي خطوات مجرد للمساعدة، وخاصة للي بيتعود أو اللي بيتعلم يسمع صوت الله مش متعود على هذا الأمر في حياته. سماع صوت الله ليست معادلة كيميائية ولا رياضية، لكن بعض الأفكار العملية والخطوات العملية اللي تساعدنا أنه نسمع صوت الله. الخطوة الأولى أو النقطة الأولى، علينا أن نعترف بالخطية. لما نيجي لمحضر الله، إذا أنا عايز أقعد أصلي وأسمع صوت الله في موضوع معين، أول نقطة بحاجة أعملها أنه أعترف بأي خطية موجودة في حياتي بتعيقني أو بتعطل أنه صوت الله يكون واضح لحياتي. بحاجة أنه أعيش حياة القداسة، بحاجة أن أسلك في قداسة قدام الرب، بحاجة أنه ما أترك أي عائق أو حاجز أو مانع في حياتي يعيقني أو يعيق بركات الله أو يعيق صوت الله لحياتي. فالخطوة الأولى بحاجة أن آتي أمام الرب وأمتحن قلبي وأفحص قلبي وأطلب من الرب إذا في أي شيء موجود في حياتي يكشف لي إياه وأتوب عن هذا الأمر. داود النبي صلى وقال اختبرني يا الله وعرف قلبي، امتحني وعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. هاي صلاة رائعة جدا، قل له يا رب اختبرني، امتحني، افحص قلبي، افحص حياتي، لو في أي شيء مش مزبوط في حياتي اكشف هذا الأمر لإلي. لما الله يكشف لإلك، الله بيكشف لإلك لأنه بحبك، والله بيكشف لإلك لأنه يريد أن يغفر لك. قل له رب أنا باجي بالأمر قدامك وبطلب غفرانك. نقطة أخرى تساعدنا في سماع صوت الله بعد الاعتراف بالخطية، حاول أن يكون عندك قلب نقي أمام الله، قلب نقي، قلب يريد الله، يريد أن يتبع الله بولاء كامل، بولاء غير مجزأ، ولاءك بالكامل للرب ليس فقط من الخارج لكن أيضا من الداخل من كل القلب. يكون عندك رغبة شديدة في تبعية الرب، رغبة شديدة في سماع صوت الله، ورغبة شديدة في السير في إثر خطواته. خلي الموضوع هذا موضوع مهم جدا وموضوع بيفرق معك، إذا بيفرق معك الله هيتكلم إليك. بصلي إنه فعلا كلمة الله تكون غالية علينا والموضوع يفرق معنا حتى فعلا نطلب الله بكل قلوبنا. نقطة أخرى من الخطوات اللي بتساعدنا لما نجلس أمام الرب، لا تعطي إبليس مكانا، لا تعطي إبليس مكانا. انتهر كل تشويش، كل تشتيت بيجي على فكرك، بيجي على ذهنك، بيجي في عدو النفوس لحياتك. كلمة الله تقول قوم إبليس فيهرب منكم، أيضا يقول اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. كل ما بتقرب من الله، الله قريب منك، وانتهر إبليس ولا تعطي له أي مجال في حياتك. حاول تسكت كل الأصوات الهائجة من حولك. أحيانا نيجي نقعد قدام الرب ونسمع صوت الله، لكن في أصوات شديدة وأصوات كثيرة من حولنا، حاول تهدي هاي الأصوات، حاول ما تعطيش الشرير أي مكان في حياتك. كلمة الله تقول أن لا تعطوا إبليس مكانا، فما تعطيش إبليس مكان في حياتك، في غضب، في عدم غفران، في أي أمر من الأمور. خلي الأبواب مقفولة، خليك تحت الحماية. عندما تأتي لتسمع صوت الله أيضا بعد أن تعترف بالخطية وتطلب من الله أن يعطيك القلب النقي المستعد أنه يسمع ويستجيب، عليك أن تطلب حضور الروح القدس. أطلب حضور الروح القدس لأن الروح القدس قادر أن يتكلم إلى قلبك وحياتك. مكتوب روح الحق يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. الروح القدس يخبركم بأمور آتية. تعال قل له يا رب يا روح الحق
قودني، ارشدني إلى كل الحق، ارشدني لطريق

طرقك، ارشدني حتى أعمل الأفضل والصالح في كل الأمور، في كل التحديات وفي كل مفترقات الطرق الموجودة أمامي. بعد أن تطلب حضور الروح القدس وبعد أن يتكلم إليك الرب، يتكلم إليك في داخل قلبك، يتكلم إليك من خلال الكتاب المقدس، من خلال آية أو من خلال شخص بيصلي لإلك، لما الروح القدس يتكلم إليك كن مستعد أنك تسمع، كن مستعد أنك تطيع الرب. الله لا يعلن كلمته لمجرد أنه يعلن كلمته أو يعلن صوته لنا، لكن الله يعلن صوته لنا لأنه يريدنا أن نطيعه. فخلي الرب يشوف الطاعة، استعدادك للطاعة، استعدادك أنك تعمل الأمور اللي بطلبها منك. وتذكر على طول أنه مشيئة الله لحياتك هي مشيئة صالحة، هي مشيئة مرضية، هي مشيئة كاملة. بصلي وبشجعك أنك تأخذ تطبيق عملي خلال الوقت الجاي، خلال الأيام الجاي، تحاول أنك تقعد بينك وبين الرب، أو إذا أنت ضمن مجموعة صغيرة أو مجموعة للتلمذة في كنيستك في مدينتك، حاول تقعد مع مجموعة من الأشخاص وتعمل هذا التدريب. والتدريب هذا بيكون سهل في وسط مجموعة من الأشخاص بتصلوا مع بعض وأنتوا بتعودين على بعض، صلوا مع بعض وحاولوا أنكم تسمعوا صوت الرب، سواء كل واحد بشكل شخصي أو للمجموعة. والله قادر يتكلم على طول، لأني أثق أنه الله على قلبه أمور كتير لإلنا في هذا الزمان وفي هذا الجيل. والله يريد أن يستخدم كثيرين بطريقة قوية جدا، لكن نريد أنه قنوات التواصل والاتصال تكون مفتوحة بيننا وبين الله، حتى يقدر يتكلم إلينا، حتى نعرف نسمع صوته، حتى نعرف نميز مشيئته، حتى نعرف نسير في طرقه، حتى نعرف نخدمه الخدمة المرضية. ارفع قلبك للرب، أصلي معك في هذا الوقت، وخلينا فعلا نصلي ونطلب حضور الروح القدس على حياتنا. نطلب أنه الله يتكلم إلينا، نطلب أنه الله يتكلم. وبشكل خاص حابب أصلي للأشخاص اللي قدامهم اختيارات في الحياة، موجودين في أماكن بحاجة أنه يصنعوا فيها قرارات مهمة في حياتهم. ارفع قلبك معي للرب في هذا الوقت حتى نصلي. يا رب إلهنا، بعظمك يا رب وبشكرك من كل القلب يا رب. بشكرك لأنك صالح وإلى الأبد رحمتك. بشكرك يا رب لأنك قادر أنك تتكلم يا رب في كل مكان يا رب. كل شخص بيسمعك يا رب في هذا الوقت قادر تتكلم يا رب إلى قلبه وإلى حياته. أنا بشكرك يا رب لأجل الروح القدس، بشكرك لأجل روح الحق القادر أن يرشدنا ويقودنا إلى كل الحق. بصلي يا رب أنك تفتح الأذهان يا رب، بصلي أنك تفتح القلوب، بصلي أنك تتكلم يا رب بكلمة يا رب حياة وبكلمة إرشاد يا رب لكل شخص بيطلبك، لكل شخص بيطلب كلمة منك في هذا الوقت. أنا بشكرك يا رب لأنك صالح، بشكرك لأنك قادر، بشكرك لأنك تريد أن تتواصل يا رب مع أولادك ومع شعبك. يا رب أنا بصلي الآن في اسم الرب يسوع أنك ترسل يا رب كلمتك، كلمة شفاء يا رب، كلمة حياة، كلمة إرشاد، كلمة علم يا رب لكل شخص يا رب يطلبك، لكل شخص بيسأل عنك يا رب في هذا الوقت يريد كلمة منك يا رب. تعال يا رب وتمجد يا رب في حياة كثيرين، تمجد في حياة خدامك يا رب. بشكل خاص إذا كان في خدام يا رب عم بيصلوا يا رب في هذا الوقت يا رب من أجل إرشاد يا رب، لخاص بخدمتهم وخاص بالخطوات الجاية يا رب اللي أنت بتقودهم إليها يا رب، أنا بصلي أنك تعطيهم يا رب فعلا يقضوا يا رب وقت قدامك، وقت قدامك يا رب بالصلاة والصوم والانتظار يا رب، وأنت قادر أنك تيجي يا رب وتتكلم يا رب لحياتهم بصورة خاصة. أعطيهم يا رب يسمعوا صوتك، وأيضا أعطيهم يعرفوا التوقيت المناسب لكل تحرك ولكل خطوة من الخطوات. أنا بشكرك لأنك صالح، لأنك عظيم، ولأنك بتتكلم يا رب. بشكرك لأجل هاي الفرصة اللي بتعطينا إياها يا رب. أنا بصلي لكل المشاهدين اللي عم بيسمعوا في هذا الوقت في اسم الرب يسوع المسيح أنك تبارك حياتهم، وأنك تتكلم إليهم، وأنك تعطيهم يا رب يدخلوا لعمق في العلاقة معك وفي الشركة معك في اسم الرب يسوع. آمين.

أعطيكم أنا. سلام المسيح سلام مختلف. إذا كان سلام العالم مزيف، إذا كان سلام العالم ما فيها حقانية، سلام المسيح حقيقي. فلما تقبل الرب يسوع بيملأ قلبك سلام، حتى في وقت الأزمات، حتى في وقت الحرب، حتى في وقت الصعب، المسيح بيملأ قلبنا سلام. أمين.

لما أرجع بس وعاين في مواعيد الوفية تنتهي الأحزان وتحرب تزدهي الأفراح ندية. الواقع بيقول غير كده، واقعنا في السودان مرير وكل يوم أسوأ من الأول. كل يوم بننتظر نسمع خبر حلو، نسمع إنه الأصوات الأسلحة والبنادق وقفت، بس بنسمع العكس إنه زادت وأكتر. بس إلهنا قادر بكلمة منه إنه يغير الحال، بلمسة منه قادر يغير ونشوف شيء مختلف ما كنا متوقعينها. الخبراء بيقولوا إنه السودان ماشي لمجاعة، ماشي لوضع كارثي، بس إلهنا بكلمة منه قادر يغير الحال ده وتنتهي الأحزان وتحرب تزدهي الأفراح ندية.

لو جاز لينا أن نلخص الحياة المسيحية في كلمة واحدة بس، نقول محبة. رب يسوع له كل المجد لخص كل الناموس وكل التعاليم في كلمة تحب. وحتى الوصية اللي أعطاها لتلاميذه وقال عليها أيضا وصية جديدة، وكان الجديد فيها هو إزاي بنحب. قال وصية جديدة، أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا، والجديد فيها كما أحببتكم أنا. المحبة مش بس قيمة، لكنها أيضا قوة للحياة. وبدون المحبة تستحيل الحياة، بدون المحبة تستحيل الحياة في بيوتنا وفي عائلاتنا وفي كنايسنا وفي مجتمعنا. المحبة هي أصل كل شيء. عودي يا محبة لينا، عودي، مش عارفين نعيش. ده بعد ما سبت بيتنا وضاع السلام والهدوء والفرح ما بنلاقيش، وعلي بينا الحوار وزاد الخلاف والنقار، والعيال بدت تطيش. ده بعد ما ملينا بيتنا حاجات وحاجات، طلع بيتنا من غيرك ما يسويش. عودي، هنمشي اللي مضايقك، الضيق والعكننة والعصبية وكلمة أنا ومبدأ اللي ياخد ما يديش. عودي، هنتعلم نصونك ومش هنتصرف بدونك، حتى لو كانت الأمور صعبة ومفيش. عودي واملي بيتنا وعمريه وغمريه، وابقي فيه دايما ولا تمشيش.

نشاهد في حلقة جديدة من برنامجة حياتك في قصة. بنكون سعداء جدا أحبائي المشاهدين في كل مرة نتلقى منكم رسائل سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحة حياتك في قصة أو عن طريق اليوتيوب قناة حياتك في قصة. بكل الطرق ابعت لنا قصة أعجبتك أو قصة حياتك أو قصة من الحياة لتكون واحدة من قصص البرنامج. سعيد جدا جدا أن هذه القصة قصة هذا اليوم مرسلة لنا من هو مشاهد وهو خادم للرب وهو غالي وهو حبيب من أخويا الغالي خادم الرب الدكتور فايز فؤاد اللي مرة من المرات عملنا حلقة اختباره إزاي قبل المسيح، فهو يحب برنامج حياتك في قصة أيضا وبيهتم يرسل لنا. فقصتنا النهاردة مرسلة لنا من الخادم الرب الدكتور فايز فؤاد، وعنوان قصتنا العنوان هو جروح المحبة. جروح المحبة قصة حقيقية بتأتي إلينا من ولاية فلوريدا الأمريكية. بيقول قبل بضع سنوات في يوم حار في جنوب فلوريدا قرر صبي صغير الذهاب للسباحة في بركة للسباحة قديمة خلف بيته، وبكل فرح ولأنه متعود على السباحة قفز إلى منتصف البركة وغير عالم إن في وسط البركة شيء لم يكن يتخيله. بمجرد ما بدأ يعوم بدأ يظهر تمساح كان في جزء من البركة في الخلف، وبدأ يأتي التمساح وبسرعة شديدة جاي علشان يلتهم هذا الصبي. من الشباك الأم كانت بتشوف ابنها وهو بيعوم، فبصت لقيت التمساح جاي عليه جري. جريت الأم بأقصى سرعة إلى البركة وبدأت تنادي على الولد. الولد حاول يهرب لكن التمساح كان أسرع منه ومسك رجلينه. كانت الأم وصلت ومسكت الإيدين والساقين بتاع الولد ودازت جامد. التمساح قوي للغاية كلنا نعرف، وفكينه ممكن تقبض على الولد وعلى الأم. ظلت الأم بكل شجاعة لأنها بتحب ابنها ماسكة بإيديه وغرزت إيديه في إيديه في إيدين الولد، وقعدت تصرخ انقذونا الحقونا الحقونا، طبعا بالإنجليزي بالأمريكاني لأن ده في فلوريدا. من صراخ الأم بعض الجيران، كان في واحد في مزرعة مجاورة سمع الصراخ جه بسرعة، والحسن الحظ كانت معاه البندقية وضرب التمساح طلقات مميتة فمات التمساح وسحبت الأم الولد كان لسه على قيد الحياة. وعلى طول طبعا الولد ذهب إلى المستشفى وبدأ فريق الأطباء يعمل، وكان فيه جروح كبيرة جدا في فخده وفي إيديه وبعض الجروح البسيطة طبعا في إيديه من الأم، لكن كل الجروح اللي هي عض فخده كل التمساح. بعد أسابيع وأسابيع الولد تماثل الشفاء والقصة انتشرت على محبة الأم، وفيها طبعا قصة فيها تمساح وفيها أم وفيها طفل، قلبت صارت قصة يعني شعبية في أمريكا ووكالات الأنباء. فبيتكلموا مع الولد ممكن تورينا الجروح اللي في عضة التمساح والغرز اللي اتعملت لك طبعا. فالولد قال لا أنا ما تهمنيش الجروح بتاعة عضة التمساح. قالوا له أمال إيه؟ قال لهم بعدين قال لهم شوفوا الجروح اللي هنا، طبعا كانت جروح بسيطة. قالوا له إيه دي؟ قالت دي الأظافر بتاعت أمي لما كانت بتحبني جدا ومهتمة بيا ومش هممها التمساح.

فغرست ايديها في ساقيني، وانا تهمني الجروح دي لانها بتحكي لي قد ايه امي ضحت بنفسها وقد ايه امي بتحبني وما يهمنيش الجروح بتاعه التمساح. كلام كبير، كلام تلقائي من طفل بيفهم معنى المحبه. جروح المحبه ساستكمل معك هذه القصه الحقيقيه بعدما نستمتع بترنيمه ولا اروع من الروائع مع مرنمنا الحلو هاني بلدي والعزف الجميل بيتر انيس. ابقى معي الى ما بعد الترنيمه.

نجينا من الشرير. كانت هذه هو ده جزء من الصلاة الربانية، وكانت هذا جزء من ترنيمتنا الرائعة اللي لحنها ورنمها لينا مرنمنا الرائع الصوت الملائكي العميق السوري اللبناني هاني بلدي، ولد في سوريا وعاش في لبنان ويحب الرب يسوع، فالترنيمة طالعة من القلب. حاولنا كتير لكن غير لنا انت ضمائرنا، غير لنا قلوبنا علشان نرضيك. والعزف الرائع مع أخونا بيتر أنيس في قصتنا النهاردة اللي بعنوان جروح المحبة، القصة المرسلة لنا من خادم الرب الدكتور فايز فؤاد. قصة في جنوب فلوريدا، ولاية فلوريدا الأمريكية. الولد راح ياخد يعوم في بركة ورا بيته ونط لنص البركة، تمساح جايله يعضه، الأم شافت جريت، كان التمساح خد رجلين الولد وهي تشد والتمساح يشد زي لعبة الحبل، وأخيرا وهي بتصرخ واحد من المزارعين سمعها وقتل التمساح والولد أنقذ بمعجزة. بعد فترة في المستشفى بيقولوا له ورينا الجروح، عضة التعبان اللي في رجلك، قال لهم لا أنا ما تهمنيش عضة التعبان اللي في رجلي، أنا يهمني الآثار اللي في إيديا من ضوافر أمي. فقالوا له شمعنا؟ قال دي بتحبني، قعدت ماسكة فيا، هي حبها أقوى من غدر التمساح. قصة جميلة جدا عايز أشاركك فيها في ثلاث كلمات مهمين. الكلمة الأولى بقولك احذر من التمساح، والكلمة الثانية بقولك أشكر لأجل الجراح، والكلمة الثالثة والأخيرة أكلمك عن جراح تعطي الأفراح. احذر من التمساح. التمساح طبعا واحد من رموز إبليس. إبليس له رموز كثيرة في الكتاب لأنه شخصية صعبة، فيشبه بكائنات عاقلة ببشر زي فرعون وغيره، يشبه بكائنات غير عاقلة زي ما هقول لك دلوقتي، يشبه أيضا ببعض الظروف والمواقف القاتلة. فمثلا يشبه إبليس، مثلا هديك 7 تشبيهات لإبليس من حيوانات غير قاتلة كلها فيها الغدر، كلها فيها القتل. مثلا يشبه بالحية طبعا في تكوين 3 كرونس تانية 11:3 قال كما خدعت الحية يخدع إبليس، وفي رؤية 20 مكتوب إبليس الحية القديمة. فالحية رمز لإبليس في المكر والعداء. في حيوان اسمه بهيموس في أيوب 20 في القوة والتفوق، إبليس رهيب سلاحه كامل. ثم لويثان زي الحية في أيوب 41 في الثقة والصولجان، رهيب جدا. ثم التنين الأحمر في رؤية 12 ورؤية 20 في القسوة والدموية. ثم الأسد، إبليس قسمكم كأسد زائر يقول ملتمسا، بطرس الأولى 5:8 في البطش والهلاك. ثم الذباب، إبليس يشبه بالذباب. كلها دي حيوانات غير عاقلة بتحكي لك عن جوانب من إبليس. اشمعنى إبليس رئيس؟ يعني ليه بعل زبوب؟ إبليس ليه شبه بالدبان ذباب؟ يعني عشان خاطر حاجتين، قذارة بينقل مرض، إبليس بينقل أمراض الخطية وبيخليني في النجاسة، لكن الأهم الإلحاح. دبانة تعمل لها كده ترجع لك، تعمل لها كده هش ترجع لك، تجيب بيروسوتش أو يعني المبيد الحشري. هو إبليس كده يجيب لك فكرة ترفضها، يجيبها لك تاني زي الإلحاح بتاع دليلة على شمشون، شوف كم مرة لغاية ما وقعته. ثم طيور السماء الجارحة، يقول طيور السماء ترمز لإبليس الرب يسوع في لوقا 8 وعدد 5 يأتي إبليس فينتزع الكلمة لألا يخلصه، يؤمنه فيخلصه. احذر من التمساح. تمساح رمز لإبليس المكتوب عنه، أردت أو ما أردتش دي الحقيقة. السارق عايز ياخد الولد، السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهرب.

لك. قال المسيح: أما أنا، بيقارن نفسه بالسارق، فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. حاسب على التمساح، حاسب من التمساح على عيالك. صدقني وقلت لك في حلقات سابقة، في هذه الفترة من عمري أكتر فترة أشعر بالحزن وأشعر بالخوف على أولاد وبنات المؤمنين والمؤمنات. إبليس التمساح طبع على الواد وعايز يسحبه ويبلعه، والتمساح عايز ياخد البنت في النجاسة والواد في الضياع، ومفيش حل في البيت إلا أن يسوع المسيح يبقى في البيت ينجيك من المذبحة. ذكرت من قبل، يا إما يبقى في مذبح عائلي، يا إما في مذبحة، يا إما في المسيح، يا إما يبقى التمساح وبيشفط. حلوة الأم دي، حلوة الأم دي اللي حذرت من التمساح وعينيها كانت على الولد بيعوم. خلي عينيك أكتر على التمساح الروحي، إبليس اللي عايز يشفطهم يبتلعهم وهم أحياء. احذر من التمساح. لكن الكلمة الثانية، أشكر لأجل الجراح. الولد قال لهم: لا لا، مش مهم الجرح بتاع التمساح ده، المهم أظافر أمي. شايفين شايفين أمي بتحبني إزاي، قعدت متبتة فيا. إيه دي؟ دي الجراح اللي متعرض فيها في الحياة. أيوة، ومرات نرفع راسنا مع أنها جراح المحبة. مكتوب أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قبلات العدو. الواد بيفتخر بالجراح اللي أمه عملتها له لأنها نجته. طبعا الكتاب مليء بهذه الفكرة، بس أنا بسرعة. يعني يوسف مثلا هو في السجن 13 سنة، ما ده جرح، سجن ومسجون مع ناس قتلة ومع ناس أشرار ولغة تاني وحكاية. يا رب ليه كده؟ أنت نسيتني يا رب؟ يا رب إيه الجرح ده؟ ليه بتسمح لي تسجن 13 سنة وأنا بريء؟ ومش بريء وبس يا رب، السجن في تهمة زنا، يعني لو تهمة حتى قتل يمكن أسوأ، لكن وأنا مرضيتش أزني معاها، هي حاولت أنا مرضيتش، يبقى بجزاته يا رب أتسجن 13 سنة؟ ده كلام يا رب؟ جرح. افرح، دي جروح المحب. كان لازم يتقل يتقل يوسف ويت ويت، وبيقولوا الجيش للرجالة، والسجن عمل طالما جد عمل من يوسف شخصية عظيمة جدا جدا. وقال أنتو دي الجروح بقى، جروح المحب، أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قبلات العدو. أنتم قصدتم لي شرا والرب قصد به خيرا. برضو أيوب كل اللي حصل معاه ده، يا لها من جروح رهيبة، عياله كلهم يموتوا ويوي، بس خلي بالك شكر لأجل هذه الجروح وقال إيه: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. بسمع الأذن سمعت عنك، بس الجروح دي ولكن الآن رأتك عيناي. أحلى الجروح، اشكر لأجل الجراح، احذر من التمساح واشكر لأجل الجراح اللي بيسمح لك بيها ربنا، المرض اللي انت فيه اشكري لأجله، سمح بيه ربنا. المشكلة، فقد الأحباء، الظروف المادية الاقتصادية الصعبة، المشاكل، صدقني كل الأشياء تعمل معا للخير. وشوفها، شوف الألم اللي انت فيه ده نعمة من يد الرب. ويقول تضرعت، بولس الرسول في كورنثوس الثانية 12، تضرعت علشان أعطيت شوكة جرح، يعني تضرعت، هي صحيح الشيطان اللي عاملها بس بسماح من الله، تضرعت إلى الله. من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني، فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. احذر من التمساح ثم اشكر لأجل الجراح، جراح اللي سمح لك بيها ربنا مش اللي سمحت بيها، وحتى لو أنا سمحت بيها نفسنا يقدر الله يخرج من غلطاتي من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. لكن أختم كلامي بجراح الخلاص والأفراح. في واحد عظيم جدا جدا الجرح، وسألوه ما هذه الجروح التي في يديك؟ قال هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. أيوة، جراح حبيبي غالية علي، خلتني أكره كل خطية واشتاق من قلبي أخدم اللي أحسن إلي. في بعد ما المسيح قام وراهم يديه وجنبه جراحاته، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. يسوع المسيح الجرح علشان ينجيك من التمساح الرهيب، من الأسد الرهيب، من الويسان، من بهيموس، من كل الأوصاف دي. هل تأتي إليه في هذه الحلقة؟ صلي معايا. يا رب يا رب، إبليس مسيطر عليا، يا رب استعبدني بالمخدرات والنجاسة والخيانة والقذارة، حاولت كتير ما قدرتش. يا رب التمساح طابع علي، على رجلي، على عيني، على إيدي، اديني حرية يا رب. يا رب انت اللي انتصرت عليه يا رب.
يا رب غيرني يا

رب ما أحلى جراحات صليبك، أنا أتي محتمي فيك. صدقني تسمعه بيقولك مغفورة لي خطاياك، وتسمعه بيقولك إن حرركم الآب، فبالحقيقة تكونون أحرارا. اكتب لينا وخبرنا بتأثيرات هذه الحلقة على حياتك، وأتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع وراء الاحداث. حلقه النهارده الجمعه 20/26 هنتابع معاكم نيافه الانبا ماكاريوس والحياه بيروي بكل اسف وانه طبعا رافضا للجلسات العرفيه تفاصيل الاحداث اللي حصلت في قريه التله الابليه بالمنيا، وده خلال العظه اللي كانت اجتماع الخميس اللي دايما بيتكلم فيه عن كل هذه الامور. النهارده برضو كده من كام ساعه متداول على مواقع التواصل الاجتماعي

الحقيقة انه في اعتداء من شخص على عمال دير الانبا بشوي اللي بمنطقة حرم السور الغربي محل النزاع، والفيديو ده متناول بكثرة. والكلام تاني على موضوع قصة دير الانبا بشوي هنحاول برضو نقول لحضراتكم تفاصيلها اثناء الحلقة. ايضا قداسة البابا توادروس يدشن كنيسة الانبا شنودة بالاباري بالاسكندرية. عندنا كمان بعثة واستقبال بعثة الفراعنة منتخب مصر عقب ختام مشاركاتهم المشرفة طبعا في كأس العالم وكان في العالمين. ايضا الحكومة السودانية يا جماعة وافقت على هدنة إنسانية لمدة 90 يوم تمهد لوقف الحرب إن شاء الله. أما بقى متابعتنا وكنا معاكم يوم الأربعاء على الهواء وكان في ضربات الأمريكية على بعض المواقع الإيرانية، القيادة الوسطى الأمريكية بتؤكد أنها شنت ضربات ضد إيران لطبعا تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. مضيق هرمز هو دلوقتي اللي إيران بتستقتل علشانه الحقيقة. عندنا كمان مكتب خامنئي بينشر للمرة الأولى لقطات لمقالة أنها آثار الهجوم على مجمع المرشد الإيراني السابق في طهران يعني وقت اغتيال خامنئي، فمش عارفة هم يعني بينشروها مع تشريع جثمانه، فمعرفش يعني ده كده أنتوا بتنشروا أن أنتوا ضربتوا ضربة جامدة يعني. طبعا دي اللي وقعت في 28 فبراير وكان قتل فيها خامنئي وبعض من أسرته. بعد إعلان نتنياهو طلب ضرب إيران، تعهد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر بأنه بالرد على اي هجوم يستهدف البنيه التحتيه لبلاده. والحقيقه ان اسرائيل قعدت تقول الفتره اللي في اليومين اللي فاتوا دول احنا مالناش دعوه، مش احنا اللي بنضرب، امريكا اللي بتضرب، بس اي حد هيضربنا احنا هنضربه. وبرده في نفس الوقت طبعا رد تهديد من ايران. اردوغان بقى يا جماعه في نهايه الاجتماع الناتو في انقره اهداهم حاجه غريبه جدا، اهداهم اسلحه وذخيره. وهنشوف ايه اللي حصل في موضوع الاسلحه والذخيره اللي اهداها لقاده العالم اللي كانوا حاضرين. يا نهارك ابيض، انت عايز ترجع الناس بمسدسات ومعاها ذخيره رصاص يعني؟ ما اعرفش بصراحه ايه اللي كان في دماغه. عندنا كمان الرئيس الامريكي دونالد ترامب طبعا بيهاجم اسبانيا وبيصفها بالشريك السلبي وخلاص كده بيعتبر يعني انه السيء مالوش يعني مش هيبقى فيها تعاملات مع اسبانيا خالص يعني قطع العلاقات تماما. واشنطن اعلنت بدء تنفيذ اتفاق لبنان واسرائيل وانه اول خطوه هتكون خلال ايام. وبرده جوزيف عيون بياكد انه يجب نزع السلاح من قوات حزب الله كلها الموجوده في كل ربوع لبنان والسلاح فقط في يد الدوله. عندنا كمان كان في حريق في مستودعات وقود في منطقه روستوف الروسيه اثر هجوم بمسيره اوكرانيه. وعايزه اقول لكم زي ما توقعت بوتين بيقول لا لا لا سلام ايه يا جماعه وندخل في قصة سلام اليومين دول، انتوا بتهزروا؟ هي اوكرانيا تستعرض وزلينسكي يستعرض ويضربونا بالمسيرات الطويلة المدى ويبهدلوا الدنيا عندنا في النفط واحنا هندخل معاهم في سلام دلوقتي؟ لا، لا سلام الا واحنا اقوياء. عندنا كمان موضوع سوريا، سعداء جدا بقرار إزالة ترامب اسم سوريا من قائمة الإرهاب وكمان طبعا رفع كل العقوبات وانه ده بيفتح امامهم بوابات المال. كمان ايبولا بقى حصيلة ضحايا تفشي ايبولا في الكونغو الديمقراطية ارتفعت الى 600 وفاة مع طبعا يعني احتمالات ان تزيد هذه النسبة، ولكن بنأكد الصحة العالمية يا جماعة قالت ان ايبولا مش يكون وباء عالمي وان هو محدود بس في المناطق اللي هي من ضمنهم اكترهم هي الكونغو الديمقراطية في افريقيا. فنزويلا الوضع مأساوي يا جماعة، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال بيزيد كل شوية. احنا كان معنا في الفايل 3300 بقوا دلوقتي 3800 وطبعا الاعداد في زيادة وفي عدد كبير او حوالي 60,000 من المفقودين. ودلوقتي الاوضاع مؤسفة جدا، الجسامين في كل حتة، عملوا حاولوا ان هم يعملوا مدافن كده ويحفروا مدافن علشان يدفنوا فيها وفي ناس مش عارفين مين هم، فالوضع مأساوي مش عارفين يلاقوا اكل. يعني الوضع في فنزويلا محتاج صلوات كبيرة جدا. اما بقى بالنسبه للطقس ففي عندنا فيضانات جنوب الصين بعد عاصفه استوائيه وانهيار جزئي لسد وسط مخاوف من اعصار بافي القادم. وفي كمان الحر في اسبانيا وموجه جديده من الحر في فرنسا، والحر يعني بصراحه موجه الحر في اوروبا شديده جدا جدا. عندنا بقى موضوع محاوله اغتيال ترامب
كان في محاولة لقصف بالمسيرات وقنص عند المخارج، بس دي حاجة قديمة يا جماعة. بس الجديد النهاردة ان ترامب بيقول ايران قاعدة تخطط عشان يغتالوني، وانا اصدرت امر ان لو حصل اغتيالي هيكون في مجهزين ضربة كبيرة قوي هتضربها ايران لو حصل انه تم تنفيذ محاولة اغتيالي او تم اغتيالي. في حريق

0: فيديو انتشر لحريق في برج معهد الاتصالات في سوهاج، على فكره بيقولوا ان الدنيا اتاخرت على بال ما جم، والحريق ده اخذ خمس ادوار من البرج ده، والناس نجوا باعجوبه، والمشهد طبعا صعب جدا. في كمان فيديو، مقطع فيديو كان بيظهر انهيار مبنى بسبب حريق في جمهوريه لتشيك، المبنى وقع كله وانهار. كل ده والمزيد هيكون معانا في حلقتنا النهارده. بالنسبة هنبتدي معاكم بالأمور المتداولة حول دير الأنبا بشوي. احنا فاكرين طبعا موضوع أرض دير الأنبا بشوي، وأنه أول حاجة حصلت أنه كانت في سيدة بتقول لك الأرض دي تبعي، وأخذت قوات معاها، وبعد كده لقينا أنه طبعا هيئة المجتمعات العمرانية قالت أن الأرض دي تابعة ليهم في وأن دي مش عفوا أو أن دي مش الأرض بتاعة الدير، وطبعا يعني الدنيا كده. وبعدين حصل اللي هو الاعتداءات اللي كانت كل شوية يحصل فيه مناوشات مع الرهبان. فدلوقتي دير الأنبا بشوي بوادي النطرون، الحقيقة أنه قالوا أن في عفوا هي مش هيئة المجتمعات العمرانية، هيئة الآثار اللي هي قالت أن في اكتشاف في الأراضي اللي هي جنب الدير دي لأديرة أثرية، وان المفروض الارض دي تابعه لهيئه الاثار، وانه طبعا فيها مظاهر رهبنه قديمه من زمان قوي. ده القصه بتاعت الانبا بشوي. الثانيه بتاعت هيئه المجتمعات العمرانيه دي بتاعت دير الملاك ابو خشبه في الفيوم. فبالنسبه لدير الانبا بشوي شفنا وشاهدنا كل اللي بيحصل فيه، والسيده اللي هي كانت عايزه تروح للارض دي، ودلوقتي كانت الموضوع ما بين السيده دي وان هيئه الاثار. دلوقتي بقى الجديد يا جماعه ان الفيديو ده منتشر بشكل كبير جدا، شهد دير الانبا بشوي بوادي النطرون تطورات جديده في ازمه التعدي على احد الاراضي التابعه له. بدات الازمه بعد قيام احد الاشخاص باغلاق طريق خصصه الدير بعرض 20 متر لخدمه الحركه داخل المنطقه وزراعته بمحصول الذره. أزال الدير التعدي لإعادة فتح الطريق قبل أن يتم تحرير جنحة ضد 2 من أباء الدير من جانب الشخص المتعدي. بحسب مصادر الدير، عاد عدد من التابعين للشخص ده وأعادوا زراعتها، واعتدوا على 2 من عمال الدير، واحد منهم من ذوي الهمم أصم وأبكم. وأكدت المصادر أن الرهبان طلبوا النجدة 3 مرات قبل حضور قوة من الشرطة لإثبات الحالة. ومع تداول الواقع على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت الجهات المختصة في التحرك ومتابعة الأزمة. خلينا نشوف الأول الفيديو، الكلام اللي بيتقال فيه، وحد تقريبا بيقول أن أنت مش مالكش حق أنك تصور حاجة كده. هنسمع مع بعض ونشوف إيه المتداول.
1: بتتعدى على ابونا بخوم، بتتعدى على ابونا بخوم في الدير وتضربه وتصوره فيديو من غير استحقاق؟ لا وري وشك هنا، وري وشك، وريني وشك، بطاقتك عندي.
2: ده مسنود معاه مدير نيابه اداريه ابونا.
3: مفيش حد فوق القانون اللي بيتم دوت، مفيش حد فوق القانون يزرع لحد السور، مفيش قانون يضرب العمال، مفيش قانون.
2: لا
3: يا باشا
1: متعور، عندنا 5 متعورين.
0: ده ابونا راهب من الرهبان هناك وبيصور الشخص اللي اعتدى، وان واضح ان الشخص اللي اعتدى كان صور راهب من غير وجه حق، وهو اللي معتدي وبيصور. فبعدي برضو غريبه جدا. وطبعا ابونا برضو واضح انه بيكلم حد وبيقول له عندنا 5 مصابين. فهذا الشخص اللي ظاهر في الفيديو بالتيشيرت الاحمر وابونا بيصوره، وطبعا اعتقد ده من عمال الدير اللي تم الاعتداء عليه. وكان في ورقه، معلش لو تكبروها لي زمايلي بس، ونشوف ايه المكتوب فيها، لانه هنا زي ما اتقال طبعا الدير بيؤكد امتلاكه مستندات. هل ده مستند ولا دي الشكوى؟ ممكن نكبرها بس عشان اقدر افهم ايه اللي مكتوب فيها. معلش، مع فصل جديد من فصول وقائع التعدي على الأقباط والأديرة القبطية، حيث أقدم شخص يدعى شريف وهبة على التعدي على أرض دير الأنبا بشوي بوادي النطرون، وقام بتلفيق تهم لرهبان الدير أو اتهامات لرهبان الدير، وسنده في ذلك قسم شرطة وادي النطرون والسيد رئيس نيابة وادي النطرون في محاولة الاستيلاء على حرم دير الأنبا بشوي من الناحية الغربية، وهي الملكية الثابتة بالمستندات، مثبتة بالمستندات، وطبعا بما يهدد أمن وسلامة المجتمع، لأن الدير لن يتنازل عن ممتلكاته مهما كلفه هذا الأمر. واضح أن ده بيان سريع كده قبل ما يكتب بشكل رسمي، وفي انتظار طبعا يكون في بيان رسمي. والحقيقه انه دلوقتي الدير بيؤكد انه معاه المستندات اللي بتثبت ملكيته بالنسبه لهذه الاراضي، وحقه في الطريق محل النزاع، وبيؤكد ان الدير محل النزاع تقع بجوار المقر الباباوي بوادي النطرون. اعتقد لازم كده قداسه البابا طبعا يكون باتصالات او بكتب قداسه البابا، ومطالبين بسرعه تطبيق القانون والتحقق من ملابسات الواقع. ربنا يهدي كده.

0: يا رب، لان فعلا بجد اللي بيحصل ده كتير يا جماعه. دير الملك ابو خشبه في الفيوم، ودي دير الانبا بشوي، ومش عارفه هنفضل مستمرين في هذه الامور لغايه امتى. يجب وضع حد لهذه التعديات. نروح بقى لمتابعه الاعتداءات اللي حصلت على اقباط قريه التل القبليه، وانا عرفت انها بتتنطق كده من فيديو طبعا نيافه الانبا مكاريوس. الحقيقه في الاجتماع امس شرح بقى التفاصيل كلها، خلينا نسمعه وبعدين نشوف التعقيب على هذا الكلام الهام جدا جدا، عشان ده الخلاصه. هو سيدنا على فكره في الفيديو كمان بيقول ان هو فوجئ بان في صلح عرفي، لكن هو رافض هذا الصلح العرفي. وطبعا كلنا وناس كتير جدا الحقيقه تعليقا على هذا الكلام وهذا الفيديو اللي انتشر، كلام نيافة الأنبا مكاريوس والاعتداءات المتكررة على الأقباط وفي ربوع المنيا أغلبها. فالحقيقة برضو كلهم رافضين، إخواتنا المسلمين المعتدلين الجمال بصراحة رافضين اللي بيحصل ده، وكله بيطالب بإعمال القانون مش الفكرة بتاعت الجلسات العرفية والصلح. والأنبا مكاريوس قال هو إن هو فوجئ بإنه حصل الصلح ده في المباحث في النيابة. هنسمع نيافة الأنبا مكاريوس.
1: اللي هو هل توجد عقوبة أرضية؟ عايز بس أديكم فكرة سريعة عن الأحداث اللي حصلت في قرية التل الإبلية. دي قرية صغيرة تابعة لمنطقة بني محمد سلطان في إبلي، وحصل أن كان في يعني شوية تنمر وشوية مشاكل، وإحنا بلغنا المسؤولين، وأنا نفسي نزلت وافتقدت القرية دي من كام يوم. لكن من وقت ما في أب كاهن بدأ ينزل القرية ويصلي قداسات للناس ويفتقدهم، بدأ البعض يتضايق وبدأ يبقى فيه مقاومة، بدأ يبقى فيه نوع من التراشق وحاجة زي كده. الواقع اللي حصلت امبارح ان ابونا امبارح الاربع اللي هو 8 يوليو ابونا بيصلي كالعادة بيت من بيوت الاباط، فاتجمهر عدد كبير بره البيت وبدأوا يرشقوا البيت بالحجارة، وطبعا ده تسبب في إصابة رجل وسيدة، وقاموا تحطيم العربية بتاعت أبونا وهتافات تحريضية وقطع التيار الكهربائي إن كان عن قصد أو عن غير قصد، لكن ده اللي حصل. يعني تجمهر، هتافات، إصابة بالطيارة، وموضوع التيار الكهربي ده إن كان مقصود يعني. وطبعا احنا قلنا امبارح ان حصل كذا وبنأمل ان المسؤولين يتحركوا. فعلا قوات الامن مشكوره اتحركت وتم السيطره على الموقف، والامن استتب في المكان واخذوا شويه اجراءات يشكروا عليها، من ضمنها القبض على المحرضين، بعض المحرضين وبعض المشاركين. اللي حصل النهارده ان قالوا لي الاطراف اصطلحت. طبعا احنا مش بنكره الصلح، لكن ده مش اتنين اتخانقوا مع بعض يعني، او اتنين شتموا بعض واصطلحوا. ده زي ما قلت لكم ده تجمهر وهتافات تحريضيه يعني معاديه وتكسير وتحطيم واتلاف، وطبعا طبعا ده موثق بالفيديوهات واضح وضوح الشمس يعني. والنهارده قالوا لي انهم بيصطلحوا علشان يتعايشوا مع بعض، وانا مش ضد الصلح طبعا، الصلح كويس كل حاجه، بس بعد انفاذ القانون يعني. الصلح ده بيبقى من اجل التعايش السلمي والمجتمعي، لكن بعد ما القانون ياخد مجراه، احنا في دوله ذات سياده وفيها دستور وفيها قوانين وفيها مؤسسات يعني، مش قبيله يعني، والا الموضوع ممكن يتكرر كل شويه. وطبعا امل مع الوقت ان يتحقق او تتحقق امال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يبقى في تصيغ لقيم المواطنه والمساواه وحريه العباده، وارجو ان المشاكل دي تنتهي مع الوقت، بحيث ما نواجهش مشكله لما نيجي نركب باب ولا نصلح دوره ميه ولا ندخل ترابيزه ولا نحط سقف دروه من الحراره يعني. دي بتاخد اجراءات طويله قوي قوي، واحيانا يبقى في موافقه واحيانا مفيش موافقه، ناهيك بقى عن ان تصاريح بنى كنيسه او اعاده بنى كنيسه او ترميم، يعني اجراءات طويله قوي. طبعا بيبقى مطلوب مننا ان احنا نحتمل ونبتلع الاهانه ونصمت لحساب المعتدين والمحرضين والمتطولين، مراعاة شعور المتطولين واحنا شعورنا لا، احنا نحتمل الاهانه، نحتمل الظلم، لكن لا نقبل الظلم ولا نقبل الاهانه، وفي فرق بين الاثنين كبير قوي، ان حد يحتمل اهانه او حد يقبل الاهانه. لا نقبل الاهانه ولا نقبل الظلم، وان كنا بنحتمله من اجل المسيح يعني. السيد المسيح لما عبد رئيس الكهنه لطمه رجعوا، قال له ان كنت قد فعلت رضيا فاشهد على الرضي، والا فلماذا تلطمني؟ انا بشكر من هنا كل مسؤول يعني حاول بصدق جديد انه يتدخل للصالح العام، وبذكر

0: الاثنين على وجه الخصوص السيد اللواء مدير الامن والسيد العميد مدير اداره الامن الوطني، حاولوا بكل جهدهم يبذلوا اقصى جهد علشان الامور تتحل والامن يستقر، لكن لسه الوضع طبعا فيه هدوء مشوب بالحذر، ونامل ان الامور كلها تتحل والمعتدي او المخطئ يعني يتم مراجعته بشكل او باخر. وطبعا بعتب على اي حد بيحاول يطمس الحقيقه او يقبل بالظلم او يحاول ينهي.
1: كلام موزون جدا جدا من نيافة الأنبا مكاريوس، وأنه في فرق كبير قوي بين أن احنا نحتمل ونقبل، يعني أن احنا بنحتمل أمور وواضح كده من كلامه، يعني اللي هو بنحاول نبقى فيه هاديين وفيه تهدئة، وعمر ما المسيحيين بيعملوا أي حاجة تجاه المعتدين عليهم، لكن حتى لو دفعوا عن نفسهم بيكون مين البدء مين البادي. والحاجة التانية أنه في فرق كبير جدا بين أن احنا نحتمل ونقبل، ما حدش بيقبل أبدا اللي بيحصل ده، وأنه المفروض ينفذ القانون، وأن الصلح هنا الصلح بين الناس اللي موجودين برا، يعني مش المحبوسين، اللي عمل حاجة يتحبس، لكن حضراتكم اللي هم بعد كده نعمل صلح بين الناس وبعضيها. لكن طبعا فكرة سياسة برضو بنقبض على المسيحيين ونقبض على المسلمين وبعدين نصطلح ويلا يا جماعة ده قدام ده، مش معقول يفضل مستمر بالشكل ده بجد، يعني حرام عليكم حقيقي. يعني مش ممكن حكاية التفاهمات اللي بتحصل دي والدنيا اللي بيحصل، وانه قال لك اهو الناس اللي هي بتحاول تبين الامور على غير حقيقتها، ما ينفعش، بينوا الحقيقة، ده مش اشتباكات، ده اعتداءات. وطبعا ما شفناش اي حاجة خالص من الداخلية الحقيقة، وبين احنا اللي بنقعد طبعا نتكلم والناس كلها تتكلم، بيزعلوا مننا على فكرة لما بنتكلم، يعني عايزين يضربوا ويعتدوا ويبهدلوا، وكمان ان هم ما نتكلمش ولا نفتح بقنا. طب ازاي يعني؟ انا مش عارفه. وتزعلوا قوي مننا لما بنتكلم ونقول ان ده حرام وده ظلم واللي بيحصل ده ما ينفعش، وانه اللي بيحصل ده باستمرار، انك مسلمين متاسلمين متشددين متطرفين يعتدوا على المسيحيين، وبعد كده حضرتك تروح قابض على المسيحيين بيدافعوا عن نفسهم، تروح قابض على المسيحيين وقابض على المسلمين، وبعد كده تروح بقى يلا يا جماعه نتصلح عشان نخرجكم انتوا الاثنين ويلا نهدي الدنيا، وبعد كده في قريه ثانيه وثالثه وربع، ولينا سنين بنقول الكلام ده، وبعد كده تزعلوا مننا ان احنا كده بنهيج الدنيا. بنهيج ايه؟ احنا بنقول الحقائق، ما بنهيجش حاجه. انتوا اللي حاولوا بقى تبقوا بتقولوا الحقائق بعد كده، تفضلوا لما فيديو زي ده. ازاي الداخليه بتعالى على كل فيديو صغير وكبير؟ والفيديو ده اسمعوه يا جماعه، مش عايزين كنيسه، مش عايزين كنيسه. لا طبعا الداخليه تطلع وتعلق، ده معقول؟ لا لا، الداخليه زعلوا مننا احنا، انتوا كاعلام وانتوا كاعلاميين ايه اللي انتوا بتقولوه، والناس اللي على مواقع التواصل وبتعملوا ايه؟ لا شوفوا بقى تعليقات كل المسلمين على الظلم اللي حاصل ده، وانتوا تعرفوا انه اللي انتوا بتعملوه ده انك انت تخبي كده راسك جوه الرمله برضو مفيش فايده، ما ينفعش. واجهوا بقى الحاجات دي، واجهوا المتشددين ده. فين هي القاهره الجديده يا جماعه؟ مش معقول كده. هو في فيديو تاني غير الفيديو ده انا هحاول اشوفه برضو، اللي هو مش عايزين كنيسة مش عايزين كنيسة. يعني في النهاية يا جماعة طبعا، والصور اللي تعرضت من شوية دي الصور اللي كان اللقاء اللي جمع، يعني طبعا موضوع ان هو ده توثيق للأحداث وتجمع العدد من الأهالي أمام الكنيسة مع التهديدات الرافضة للوجود. وفي طبعا فيديو جديد كمان هنا، ده الأنبا مكاريوس لما زار الكنيسة وزار أبونا بافلوس طبعا، وشفنا طبعا كلنا الصورة اللي كانت مؤسفة جدا امبارح، وهم الحقيقة طبعا العربية، ودي فيديو جديد بقى للعربية، شفنا صورته وهو أول امبارح عفوا في حلقة أول أمس لما كان طبعا يا حرام قاعد، ويعني كان اللي حاصل ده كان صعب جدا جدا حقيقي، يعني فالوضع بجد وضع مأساوي بشكل غير طبيعي. يعني انا بس بحاول اشوف الفيديو اللي هو فيه الكلام بتاع اللي مش عايزين كنيسة. طيب دي صورة ابونا طبعا، مش عايزين كنيسة اهو يا جماعة. انا اسفة لو انا الصوت معلش طالع معايا، بس علشان هو ده الفيديو اللي فيه الهتافات دي عشان تسمع وشوفوا العربية حصل فيها ايه. وابونا يعني بجد كل الناس نشرت صورته وبيقول ده الظلم كده، بصوا مشاعر ابونا. طب ذنبه ايه بس ابونا ان تتعمل العربية؟

ده. وليه يعني ايه مش عايزين كنيسة يا جماعة؟ يعني ايه مش عايزين كنيسة؟ هي الناس اللي بتهتف دي كلها مش مفروض ان هي يعني يتقبض عليها؟ ده جماعة في كل حتة في العالم بيدوا الحق لانك اي مسلم يعمل جامع عادي جدا، وحتى الكنائس في دول عربية كتير جدا بيسمحوا المسيحيين يبقى في كنائس عادي جدا، ودول يعني معروف ان هي دول برضو اسلامية مفيش اي مشكلة خالص. دلوقتي اللي بيحصل ده ايه؟ وكل شوية يحصل الكلام ده ليه في مصر؟ انا مش قادرة افهم يعني ليه يا جماعة كده؟ مش ممكن. اتفضلوا الشعارات دي لما دي تترفع دي معناها ايه؟ مش عايزين كنيسة، مش عايزين كنيسة. بأكد عليكم تاني، كلنا ننشر كلام نيافة الأنبا مكاريوس، رسالة للدولة بكل مؤسساتها، وقبل بقية المؤسسات رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي. هل هنفضل تتكرر هذه الأمور كل شوية كل شوية، ومع أنه يبقى في رباطة جأش من المسيحيين، وأن احنا بنستحمل، وأن احنا ده ديننا على فكرة، وده إيماننا المسيحي، وده إلهنا اللي بيقول لنا كده، أن احنا بنتحمل عشان فعلا السلام، وعشان الدولة تمشي بسلام وكل حاجة تبقى بسلام، بس حرام انه يفضل ظلم ظلم ظلم ظلم. نحتمل ولا نقبل، نحتمل ولا نقبل. وبنشكر نيافة الأنبا مكاريوس طبعا انه هو راح وزار شعب الكنيسة وزار أبونا، وان شاء الله هو كان قال برضو في البيان اللي كان كتبه، التغريدتين اللي كتبهم يوم الأربع، وان المواضيع والاعتداءات دي جت بعد القداس اللي كان يوم الأربع، وكتب انه المفروض ان هيشوفوا ويتم تعويض، يعني المفروض اقل حاجه لو انت مش تحبسهم وطلعتهم من الحبس قدام المسيحيين اللي اتحبسوا، يبقى لازم يدفعوا حق التلفيات دي كلها وحق اللي حصل ده كله والاعتداءات اللي حصلت اهو. انه هو بعد ما قال يكون بعض المتطرفين في القريه بالاعتداء على الاقباط وتحطيم سياره الكاهن وقطع تيار كهربائي، بعديها قال انه كان بعديها بحوالي، احنا قلنا دي كانت الساعه 9 الصبح، بعديها الساعه 1 وصلت قوات الامن وقالنا ايه جاري التحقيق وتم حصر التلفيات وارسال المصابين ودراسه تعويض المتضررين، وانه الهدوء زي ما سيدنا الانبا مكاريوس قال برضو لسه كده ايه يعني الدنيا فيها تحفز شويه. ربنا يهدي يا رب الامور، ويا رب تشوفوا الدنيا بحقيقتها وتوصفوا الدنيا بحقيقتها، وما يبقاش الاتهامات لينا احنا، تبقى الاتهامات للي عملوا الاعتداءات دي، واللي هم اللي بيزرعوا فعلا الفتنه الطائفيه، واللي هم مش عايزين سلام وهدوء للدوله. يعني يا جماعه اهو اتفضلوا حضراتكم انه في الاردن الملك عبد الله الثاني اهدى الصربيين اهالي صربيا ارض لبناء كنيسه جنب مكان معموديه السيد المسيح. في ناس كده في كل حته يعني في العالم، بنشوف في الامارات وبنشوف في اماكن كتيره جدا، وهو الاردن ودول كتيره جدا حق المسيحيين في اقامه اماكن العباده. ليه ما بنشوفش ده في الكرة المصرية؟ أنا مش فاهمة، وكرة المنيا بالتحديد يعني. في لفتة الحقيقة لاقت ترحيب كبير، كان الملك عبد الله الثاني تبرع من السنة يعني العام الماضي بقطعة أرض للكنيسة الصربية الأرثوذكسية عشان تبني كنيسة جديدة جنب نهر الأردن في المكان اللي السيد المسيح اتعمد فيه. والخبر كان فرح المصريين جدا، لأن الشعب الصربي من أكثر الشعوب ارتباطا بكنيسة الأرثوذكسية وبيعتبرها جزء أساسي من تاريخه وهويته، عشان كده وجود كنيسة صربية في واحد من أقدس الأماكن المسيحية في العالم بالنسبة لهم ده بيعتبر حلم كبير وخطوة لها قيمة روحية وتاريخية. الكنيسة بعد ما هتخلص هتكون مكان مهم للحجاج الصرب اللي بيزوروا الأراضي المقدسة هناك ونهر الأردن اللي اتعمد فيه المسيح، وهيكون ليهم مكان يصلوا فيه ويعيشوا أجواء الأماكن اللي مشي فيها السيد المسيح. كمان المشروع مش بس له قيمة دينية، لكنه كمان بيوجه رسالة احترام للتراث المسيحي وبيشجع التعايش والحوار بين الأديان وبيعكس العلاقات الطيبة بين الأردن وصربيا. نشوف بقى معانا كده الاخبار القبطيه والفعاليات اللي قام بها قداسه البابا. قداسه البابا دشن كنيسه الانبا شنوده بالاباري بالاسكندريه، والحقيقه انه هي كنيسه القديسين الانبا شنوده ورئيس الرئيس المتوحدين والانبا ويصا وتلميذه في منطقه الاباري بالاسكندريه. تم تدشين 3 مذابح، وكمان تم تدشين ايقونه البانتوكرات ضابط الكل بشرقيه كل هيكل من الثلاث هياكل والايقونات الموجوده في حامل الايقونات كمان وفي صحن الكنيسه، وتم عرض فيديو تسجيلي او فيلم

التسجيلي عن نشأة الكنيسة كواحدة من أعرق كنائس الأسكندرية القديمة، واللي تأسست كحلم صغير وحجارة حية عام 1958. ألف مبروك التدشين والهياكل الثلاثة، المذابح الثلاثة، وإن شاء الله تكون سبب بركة إن شاء الله وخدمة لكل شعب هذه المنطقة، منطقة الأباري بالأسكندرية. الحقيقة بنقدم التعازي للأستاذ مجدي خليل على وفاة قريبته بنت أخته برهان ألبرت، سفرة السماء إثر حادث أليم. ربنا يعزي كل أسرتها وكل محبيها، بنقدم عزاء للأستاذ مجدي خليل. في كمان اتنين من شباب أسيوط كانوا الحقيقة يعني، وكان واحد منهم توفى وبعديه التاني، وعشان كده نشروا الصورة دي ان دي دكتور أبادير وبعده دكتور إيمانويل. خبر شباب خير شباب أسيوط علما وخلقا، نيح الله نفوسهما في فردوس النعيم، وإلى أن نلتقي. وكتير جدا كتبوا عنهم كلام جميل جدا جدا، ربنا يعزي أسرتهم ومحبيهم. كمان عندنا وقعة مأساة وفاة الدكتور أبانوب في محجر الموت بالمنيا، ومطالبات بكشف ملابسات الحادث بالكامل. يا جماعة للأسف الشديد أنه الدكتور أبانوب سعد فايز ده ابن محافظة المنيا سادت حالة من الحزن بعدما لقى مصرعه داخل محجر للطوب الأبيض. برضو عايزين نفهم ايه اللي حصل. أبانوب كان حصل على درجة الدكتوراه في التربية الرياضية، اضطر للعمل بالمحجر لعائلة زوجته وأطفاله الثلاثة قبل أن يتعرض لحادث أثناء العمل. وطبعا مطالبات كتيرة جدا على مواقع التواصل علشان نعرف الواقعة تمت ازاي، وطبعا التأكد من توفير إجراءات السلامة، وطلب مقربون من الأسرة أيضا بطبعا أنه يكون في تعويضات مناسبة لزوجته وأطفاله، ويجب أن يكون هناك محاسبة لأي مسؤول يثبت أنه هو طبعا كان سبب في إهمال أو كان هو السبب في تحصل هذه الواقعة. أبانوب سعد فايز حاصل على درجة الدكتوراه دكتور أبانوب في التربية الرياضية، وكان بيعمل في المحجر ده وتوفى، ونتمنى يكون في تفاصيل ايه اللي حصل ويكون في تعويضات لزوجته ولاطفاله. ربنا يعزي اسرته وكل محبيه، وربنا يعزي اي حد رحله عزيز عليه خلال الايام اللي فاتت. نروح بقى لطبعا منتخب مصر والفراعنة وصلوا إلى أرض مصر عقب ختام المشاركة في كأس العالم، وكان صباح اليوم في مطار العلمين وسط مشهد وطني مهيب. استقبل مطار العلمين بعثة منتخب مصر بحفاوة جمهورية أو جماهيرية عفوا، بعدما طبعا سطر الفراعنة ومشاهدين المشاركة التاريخية اللي احنا شفناها كلنا واللي انتهت بالأرجنتين طبعا، وكان فوز مصر على الدقيقة حاجة و70 أو الدقيقة 80 2-0. وبعد كده طبعا اتى الامور اللي فيها كلام كتير عن موضوع الحكم الفرنساوي والدنيا، ولكن طبعا ناس كتيره برضو اشاروا انه كان في طبعا كان مفروض يكون في سياسه بالنسبة للفترة الأخيرة تكون سياسة هجومية، يعني سياسة دفاعية وليست هجومية. المهم احتشدت الجماهير لتحية اللاعبين والجهاز الفني قبل أن تستكمل البعثة رحلتها على متن الحافلة المكشوفة وسط أمواج من الأعلام المصرية، هتافات لا تهدأ ولافتات تحمل صور نجوم المنتخب. والحقيقة ان هم كانوا في مشاهد كتير قوي، وهم في طبعا بصوا كل الجماهير دي كلها، كمان محمد صلاح وهو في الحافلة، وهم نفسهم المنتخب كانوا بيصوروا بعض الحقيقة وبينشروا الفيديوهات بمشهد جميل جدا جدا. صلاح بيغني ده انا مصر حبيبتي في كفة وكل الدنيا في كفة. جماهير كتيرة جدا كانت محوطة طبعا بالموكب وبالأتوبيس المفتوح، وطبعا يعني حاجة جميلة بجد يا جماعة. مصر للطيران هي اللي سيرت الرحلة الخاصة لعودة منتخب الفراعنة من أتلانتا، والحقيقه ان هم برضو كان في تاخر شويه علشان بس كانوا بيدرسوا طبعا، زي ما انتم شايفين الناس دي كلها في العالمين، ما بال بقى لو كانوا راحوا مطار القاهره. وطبعا في ترتيبات برضو ان هيكون في تحيه خاصه، بصوا كمان عاملين ايه في الطياره، حاجه جميله قوي قوي، شرفتونا بجد. وكمان قالوا ان الرئيس طبعا هيكرمهم بشكل مناسب جدا، احتمال يكون بكره غالبا يعني. فالحقيقه ان دي حاجه جميله جدا جدا. وكمان اللاعب محمد صلاح الحقيقه عمل
تغريدة كده جميلة أيضا.

0: وكان قايل عندنا الصورة بتاعت التغريدة نفسها، كان بيقول طبعا وعد مني هعمل كل اللي في قدرتي علشان أضمن إن دي تكون بداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية. والحقيقة إنه زي ما قلت لكم كده، إنه طبعا حاجات جميلة بجد. هو كمان اللي عجبني في الصورة دي، أنا عارف إنكم لسه زعلانين، بس وعد مني إني هعمل كل اللي في قدرتي عشان أضمن إن دي تكون بداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية. التأهل لكأس العالم مش هيكون كفاية، والمشاركة كمان مش كفاية، والفريق ده يستاهل ثقتكم. فإن هو كمان جايب الصورة اللي فيها تكاتف، يعني قد إيه الشخص ده جميل. ويعني حتى شفنا تعامله في نهاية المباراة بتاعة الأرجنتين، وإزاي بيتعامل مع لاعبي الأرجنتين ومع الحكم برضه ومع الدنيا كلها. بجد يعني زي بنقول كده، في يعني في حاجه جميله. وحتى الصوره اللي اختارها ان هو شايف انه التكاتف، مش ان انا اللعيب، مش انا المشهور، لا، في تواضع كده وفي اخلاق جميله جدا جدا. تحيه للفريق المصري طبعا وعودتهم. وفي تقرير كمان عملته فرنسا 24 جميل قوي برضو، بيقول لنا الحقيقه الخلاصه بالنسبه للاستقبالات لمنتخب الفراعنه، المنتخب المصري.
1: إنجازا تاريخيا، يعود المنتخب المصري إلى أرض الفراعنة في مطار العلمين قرب الإسكندرية، استقبل المنتخب استقبال الأبطال.
2: أنا جاي النهاردة عشان خاطر أشجع بلدي وأشجع فريق بلدي، وإحنا الصراحة كلنا فخورين بيهم وفخورين بالمنتخب المصري كله، وبنشجعهم على اللي بيعملوه واللي لسه هيعملوه.
1: آلاف المصريين تجمعوا للاحتفال، تلويح بالأعلام وترديد للأغاني الوطنية وحمل لافتات كتب عليها رجال مصر جعلونا فخورين. الحشود رفعت صور اللاعبين مع كتابة كلمات الشكر، بالإضافة إلى صور المدرب حسام حسن وهو يلتف بالعلم الفلسطيني، تعبيرا عن التقدير لدعمه للقضية الفلسطينية خلال البطولة. رغم الاحتفالات، ما زال الشعور بالظلم يراود المصريين بعد هزيمة مرة استقبلها الفريق رغم تقدمه بهدفين حتى الدقيقة 78.
3: حرفيا اتظلمنا بمنتهى الوضوح وأمام العالم كله، والعالم كله شاهد بالكلام ده. واحنا النهارده جايين بنشكر ابطالنا اللي شرفونا هناك، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.
4: اولا انا عندي 52 سنه وعمري ما شجعت الكوره ولا اهتميت، بس النهارده جاي اقول ان المنتخب بتاعنا اتظلم في الحكم بتاعه، وهو بيلعب كويس قوي ما بياخدش حقه.
1: مدرب المنتخب المصري حسام حسن وعدد من اللاعبين انتقدوا الحكام بشده بعد المباراه. رئيس لجنة الحكام في الفيفا رد من خلال بيان قال فيه إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. بعد وصوله إلى مصر، من المقرر أن يجتمع المنتخب المصري مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال
0: الأيام القادمة. الحقيقة انتشر خبر بقى يا جماعة، وطبعا الناس كلها بقت بتتداول هذا الخبر بعد خسارة منتخب مصر، شبهات مالية تلاحق المنتخب الأرجنتيني. على فكرة في خبر قالك انه إقالة إنفانتينو، ده مش صحيح خالص، هتلاقوا مواقع كتير كده يعني للأسف الأخبار المزيفة كتير قوي. لكن موضوع الشبهات المالية ده لا، موجود فعلا حقيقي. السلطات الأمريكية فتحت تحقيق أولي بمشاركة الـ FBI في عمليات مالية مرتبطة بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم داخل الولايات المتحدة، مع التركيز على مسار أموال وعقود تجارية مرت عبر شركات وحسابات أمريكية. وحتى الآن لا توجد اتهامات رسمية معلنة ضد الاتحاد، لكن الملف بيضع أموال الكرة الأرجنتينية تحت مجهر قضائي حساس في توقيت طبعا حرج لأبطال العالم، وفقا لصحيفة لانسيان. بالنسبة بقى لتقنية الفار، الحقيقة تقنية الـ VAR، التقنية دي بعد طبعا ما ناس كتيرة قالوا ان كان في طبعا بعد مراجعة الموضوع الجون وإلغاء الجون المصري الشهير دلوقتي لكل الناس بتتداوله طبعا، وانه قالك بعد ما دخل الجون والتقنية دي لغته، فدلوقتي في كتير الدعوة لان هم يعني لا إما إن هي تتلغي لا إما إن يحصل حاجة تاني. وهو الحقيقة بيتكلموا على كده، إنه بيقولوا كده إنه تقنية الـ VAR أو الفار بتعتبر سببا طبعا بالنسبة لمصادرة فرحة الأهداف وإثارة الجدل بدلا من تصحيح الأخطاء التحكيمية. فيفا يدخل تعديل هنا احنا عايزين بس الدعوة للتعديل. هو طبعا في ناس بتلغي، بس انا رأيي ان احنا نقول تعديل اكتر من انه الغاء، لانه صعب جدا تتلغي. الفكرة ايه بقى يا جماعة؟ هم بيقولوا ان الفترة اللي جاية هيكون في القصة يعني في المباريات اللي هي بتاعت ربع نهائي

0: كأس العالم، الاتحاد الدولي قرر إجراء تعديل مهم على آلية عمل تقنية حكم الفيديو المساعد اللي هو الفار الفي اي ار في مباراة الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، وده عقب سلسلة مباريات مثيرة للجدل في دور ال 16 وما صاحبها من انتقادات. على فكرة أكبر انتقاد كان إنه لما الكارت الأحمر اتعطى اللاعب أمريكي وتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو بيدافع عن نفسه بيقول يا جماعة أنا ما قلتش إلغوها، أنا قلت لهم إلغوا الكارت الأحمر، أنا قلت لهم راجعوا، ولما راجعوا قالوا ما كانش صح. الله اعلم طبعا، بس الفكره انه في المراجعات بيتم اكتشاف انه لا ما كانش صح القرار ده، فهل يا ترى برضه؟ لكن طبعا في الجون بتاع مصر ما حدش راجع. بس هي الفكره بقى، بموجب التعديل الجديد سيعين فيفا حكام الفار داخل الملعب في جميع، لانه فاكرين الوقت اللي اتاخر على بال ما بعد فرحه المصريين بالجون وبعد كده قال لك لا ده الفار لغاه، فعايزين لازم يكون حاجة وقتية. فالمفترض انه في جميع المباريات المتبقية هيكون داخل الملعب، الى جانب استمرار تشغيل غرفة العمليات الفيديو المركزية اللي هي في مدينة دالاس بولاية تكساس الامريكية. فبصوا ده المركز الرئيسي اللي هو بيجيب الكلام، فاطلانتا على بال مرات ما قالوا لهم المركز الرئيسي او غرفة العمليات الرئيسية ولغوا الجون، كان كام ثانية كده فرق. فطبعا دي برضو فرقت كتير قوي معانا. المهم قال لك ان هو طبعا المفترض انه تكون مباراه فرنسا والمغرب اللي هي فازت فيها فرنسا يكونوا يعملوا التقنيه دي، بس هو ما حدش اكد. ولكن ده الكلام ده يا جماعه طبقا على ايه؟ طبقا على انه في الحياه وول ستريت جورنال هي اللي كانت كاتبه الخبر ده. المهم انه جميع مراجعات تقنيه الفيديو تدار حتى الان من غرفه العمليات اللي هي في المركز الدولي، وانه بيتولى الحكام مراجعه الحالات وابلاغ حكم الساحه بقراراتهم، لكن النظام الجديد هيكون فيه حكم فار وحكم فار احتياطي داخل الملعب كإجراء احترازي. فده إن شاء الله يعني يكون في الحياة وحالة الفقدان الاتصال مع مركز العمليات في دالاس، هيتمكن الحكام الموجودين داخل الملعب من مواصلة مراجعة اللقطات واتخاذ القرارات دون تعطيل سير المباراة، كما سيظل بإمكان حكم الساحة اللجوء لشاشة المراجعة الموجودة بجوار أرضية الملعب عند الحاجة. وتنص لوائح فيفا على أن المباريات لا يجوز إيقافها أو تعليقها بسبب أعطال تقنية الفيديو ده أو اللي هي الفار، وهو ما دفع الاتحاد الدولي إلى تعزيز منظومة التشغيل خلال الأدوار الحاسمة من البطولة لضمان استمرارية عمل النظام في جميع الظروف. فده برضو خبر مهم جدا جدا. طبعا لسه الجدل مازال مثار حول المباراه طبعا التاريخيه لمصر والارجنتين، وبرده قسمت الدنيا فريقين. لكن المفاجاه بقى ان زهران ممداني كان اساسا بيفتتح فعاليه ليها علاقه بالحافلات اللي هي الباصات او الاتوبيسات السريعه اللي هيمشيها في نيويورك، فهو بيتكلم على الاتوبيسات دي راح جاب برده موضوع مصر وان مصر كده اتسرقت بسبب الارجنتين في منتخب مصر، يعني كان المفروض هو الفائز وسرقوا النتيجه.
1: The bus to work. That adds up fast. Within 6 months, you will have spent 24 fewer hours on the bus. By the time a year rolls around, you'll have saved more than 2 days of commuting time. That means breakfast with your family. It means having the time to argue balls and strikes at your kid's little league game. It means getting home for bedtime. It means agreeing with your friends that Egypt were robbed yesterday. Above all, it means time returned to New Yorkers.
0: لكن على الجانب الآخر رئيس لجنة كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا في تصريحات إعلامية كان بيقول أن مباراة مصر أمام الأرجنتين يا جماعة كانت خالية من الأخطاء التحكيمية. طبعا للأسف مشهد غريب جدا على موقع التواصل الاجتماعي يا جماعة، الناس لسه بتشتم في الحكم وجايبين بقى تليفونه وجايبين أسرته كلهم، وبصراحة يعني طبعا ده برضو حاجة مش حضارية أبدا لو لسه بتتعمل وناس بتعملها حتى لو على مجال السخرية، والكلام ده يا جماعة ما يصحش يعني عيب بجد. وناس كتير أسمائهم الفاميلي نيم بتاعهم زي الفاميلي نيم بتاع الاسم يعني الجد أو الأب زي اسم الحكم الفرنسي، وناس برضو وقاعدين يقولوا يا جماعة احنا ملناش دعوة احنا ملناش علاقة بيه، فاللي بيحصل ده مش حلو ودي صورة وحشة قوي بتقدموها لمصر بجد. المهم رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر كان برضو بتقول كسبت احترام العالم ودايما معاكم في البطولات القادمة، وحتى بتقولها بالعربي.
2: المنتخب المصري على مجهوده في كأس العالم، انتوا كسبتوا احترام العالم كله، دايما معاكم في كل البطولات اللي جاية.
0: معلش يا جماعة انا برضو عايزة أكد على حاجة، احنا دلوقتي احيانا

كان كتير التقنيات بتاعت الفيديوهات بيعملوا عربي او انجليش للفيديوهات العربي بيخليها الـ AI دلوقتي. في عرض فيديوهات اليوتيوب او الفيسبوك بتبص تلاقي في ترجمه كده تلقائيه، فانا مش متاكده اذا كانت هي قالت بالعربي ولا دي ترجمه، بس انا حاسه دلوقتي لما شفته معاك وحاسه انها ترجمه عشان برضو ما نبقاش بنقول اي حاجه. عموما عندنا برضو يعني وزاره الخارجيه المصريه برضو نزلت بيان بتثمن فيه طبعا الدور الوطني المصريين في الخارج لدعم المنتخب، ودي الحقيقه نحط تحتها 20 ألف مليون خط كده، لأن فعلا بجد المشجعين المصري الجالية المصرية كلها في كل أمريكا كانوا بيحرصوا ان هم يروحوا ويحضروا، بالرغم ان بعض المباريات كانت اسعار التذاكر غاليه وتكلفه كبيره، لكن بجد بجد برافو على كل المصريين اللي شجعوا، وكان تشجيع كمان راقي جدا جدا. الحقيقه بقى بالنسبه لبقيه المباريات في دور الثمانيه كده، فرنسا تأهلت لنصف النهائي، فازت على المغرب 2-0. اسبانيا وبلجيكا لسه بيلعبوا مع بعض، المباراه ما خلصتش يا جماعه لغايه دلوقتي 1-1. عندنا بعد كده انجلترا والنرويج، وعندنا الارجنتين وسويسرا. ان شاء الله اخر مباراه كده هتكون امتى؟ معلش انا مش قادره مش عارفه اقرا الايام، الخط صغير. فالحد هتكون دي اللي هي الارجنتين وسويسرا، وبعدها نشوف مين هم الاربع فرق المتاهله، وهيبقى عندنا مباريتين وبعد كده النهائي ان شاء الله. اعتقد يوم 19 هيكون النهائي بتهيألي يا جماعه. فطبعا يعني هارد لك للمغرب، وبرده كان في للاسف اعمال شغب لمشجعي المغرب في لندن عقب الخساره. ناس كتير كانوا كاتبين بقى دي المشكله الكبيره دي، المغرب هتفوز المغرب هتخسر، هتلاقوا في اشتباكات وحاجات صعبه جدا، وما اعرفش ليه السمعه دي يا جماعه. يعني بجد المفروض المغرب تدرس الموضوع ده، وبجد بناشد كل المصريين ان هم يكونوا بقى محترمين في التعامل مع كل الناس، لان احنا يعني نقلنا صوره حلوه، فبلاش تبوظوا الصوره دي على مواقع التواصل الاجتماعي. خبر مهم جدا وقلنا ان احنا نتكلم عنه، لان احنا عايزين يا رب كده تستمر الهدنه، ويكون في بالنسبه للحكومه السودانيه اللي وافقت على هدنه انسانيه يا رب الامور تهدى في طبعا الاشتباكات اللي حاصله ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. الهدنه اللي وافقوا عليها لمده 90 يوم، والحقيقه مسعد بولس قام بمجهود كبير جدا اللي هو بيعتبر يعني المسؤول عن الامور دي كلها، في مقترح امريكي لانهاء النزاع في السودان بيركز على على وقف القتال. ابرز بنود مسعد بولس اهو طبعا بيتكلم، هو اللي عمل، هو مبعوث الولايات المتحده ومبعوث الرئيس الامريكي علشان يحل المشاكل دي. ابرز بنود المقترح الامريكي لوقف الحرب في السودان تشمل وقف انساني فوري لاطلاق النار لمده 90 يوم، استغلال فتره الهدنه للتفاوض على وقف دائم لاطلاق النار، بدء عمليه انتقال سياسي تقود الى حكومه مدنيه ثم انتخابات، انسحاب قوات الدعم السريع من بعض المناطق ذات الاولويه خاصة شمال دارفور وشمال كردفان تحت آلية تشرف عليها الأمم المتحدة، إنشاء جيش وطني موحد يتضمن ترتيبات لنزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين، إطلاق عملية سياسية بقادة مدنية مع استبعاد الجماعات المسلحة والأطراف المتورطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة من المشاركة السياسية. أشارت التقارير إلى أن الجيش السوداني وافق على معظم البنود اللي طرحتها أو اللي اقترحتها أمريكا، وطبعا على بعد مفاوضات أو وجود مسعد بولس، لكن اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن اللي سيطرت عليها منذ مايو 2023 وليس من مناطق محدودة فقط، وهو ما يمثل أبرز نقطة خلاف حتى الآن. الرئيس مجلس السيادة اللي هو الرئيس البرهان قال لن نخذل للشعب السوداني ولن نسمح لأي جهة بفرض إرادتها أو إملاء شروطها، وأكد طبعا أنه هو دائما سيقف إلى جانب الشعب السوداني حتى انتهاء تمرد الميليشيا المتمردة واستعادة الأمن واستقرار البلاد اللي هي طبعا ميليشيا الدعم السريع. أمريكا ضربت 90 هدف إيراني من يوم الأربعاء، دي كانت اليوم الثاني، النهارده مفيش، يعني هم كان يوم الثلاثاء اليوم الأول، يوم الأربعاء اليوم الثاني، أمس والنهارده ما كانش في أي ضربات. والحقيقة إن أمريكا أعلنت إن هم القوات الأمريكية أعلنوا إن هم ضربوا 90 هدف في إيران لشل قدرتها على عرقلة الملاحة وخصوصا في مضيق هرمز، والحرس الثوري طبعا كان رد. الضربات دي كانت لتقويض قدرة إيران على تهديد حرية الملاحة. ممكن هنعرض التقرير في آخر الفقرة. التلفزيون الإيراني، قذيفة أمريكية استهدفت محيط محطة بوشهر النووية، قتل عنصر بالإيران، أعلنت أن في عنصر قتل بالحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مسلحة بمنطقة سردشت غربي، وكان في مقتل رجل إطفاء إثر هجوم على مطار إيران شهر جنوب شرق إيران، وسماع دوي 6 انفجارات في مدينتي بوشهر وجيغادك الإيرانيتين.
إعلام إيراني قال هجمات استهدفت برج مراقبة

0: برج مراقبة حركة الحركة البحرية أو مستودع في ميناء جبهار جنوب شرق إيران. كان في انفجارات في كانارك محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. أضرار لحقت ببرج الملاحة البحرية مراقبة الملاحة البحرية في مدينة تشابهار جنوبي شرق إيران جراء الهجمات الأمريكية. أما البحرية الأمريكية فنشرت نحو 19 سفينة حربية بالقرب من إيران بالتزامن مع شن موجة جديدة من الضربات. إيران أعلنت أن السلطات أعلنت أنه قتل 17 شخص وأصيب 100 آخرين جراء التصعيد مع أمريكا. كان في كمان بقى أمريكا ضربت طبعا القواعد إيران ضربت القواعد الأمريكية اللي في الدول العربية، فقالوا أنهم استهدفوا قوات أمريكية في الكويت والبحرين، وقالوا كده أن أي اعتداء جديد هيقابل بردود ساحقة، وان هم كان في مناطق متفرقه استهدفوها من الكويت، استهدفوا كمان قاعده امريكيه في الاردن بصواريخ جراد تقريبا، وعمان اكدت برضو اعتراض الصواريخ الباليستيه. الامارات ادانت بشده تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت، وفي مسؤول أمريكي قال لا أضرار جسيمة يا جماعة الحمد لله، في من عن ناجمة عن عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية ما كانش فيه أضرار الحمد لله. فدي كلها أمور هامة جدا جدا في الاشتباكات. وبرضو لو شفنا بقى الأزمة بالنسبة لمضيق هرمز، مسؤول أمريكي قال إن احنا سهلنا عبور أكتر من 100 سفينه و380 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز منذ مايو. لكن على الجانب الاخر هيئه بحريه بريطانيه قالت ان لسه يا جماعه في تهديد امني في مضيق هرمز ولا يزال مرتفعا. خلينا بقى نشوف انه ايران كمان سرعت تصدير 11 مليون برميل نفط وسط تصاعد التوتر مع واشنطن، علشان مش عايزين ان الدنيا يكون فيها توترات اكتر. نشوف مع حضراتكم التقرير الاول اللي هو الخاص طبعا بالضربات الامريكيه على الضربات الأمريكية اللي قامت بها القيادة الوسطى الأمريكية على مناطق متعددة في إيران.
1: ضربة أمريكية تقع في محيط محطة بوشهر النووية في إيران، هذا ما تؤكده وسائل إعلام إيرانية. وقبلها قامت القوات الأمريكية باستهداف ما يقرب من 90 هدفا عسكريا إيرانيا، شملت أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات، بالإضافة إلى جسر يقع ضمن مسار تجاري بين إيران والصين. كل هذا ردا على استهداف إيران لثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز بحسب واشنطن.
2: وجهنا لهم ضربة قوية جدا، في كل مرة يهاجموننا نرد عليهم بقوة أكبر بعشرين مرة. لقد قاموا بشيء بسيط اليوم لكنه كان بمثابة رد فعل انتقامي على ما حدث الليلة الماضية.
1: إيران ردت على هذه الضربات باستهدافها ما تسميه بمواقع أمريكية في دول الخليج.
3: جمهورية إسلامية إيران
4: بعد العدوان الذي شنه الجيش الأمريكي على أجزاء من البلاد، ردت الجمهورية الإسلامية بسلسلة هجمات على قواعد أمريكية في الكويت وقطر.
0: هنكمل معاكم بقى، واللي هو المهم جدا هو الحرب رجعت تاني ولا في هدنة؟ تصريحات ترامب الحاجة وعكسها على فكرة، واحنا مستمرين في كده. هو قال لك احنا كده، انا بعلن ان في طبعا قصة انه احنا وقفنا اطلاق النار بالنسبة لنا، ولكن هنضرب تاني لو حصل اي اعتراض لاي سفن من قبل ايران في طبعا مضيق هرمز. وبعد كده قالوا ان في وساطة قطرية وباكستانية علشان خاطر نستمر في المفاوضات، وهو كمان قال ان ايه، ان احنا اوكي هنرجع المفاوضات. فطب انت هتضرب ولا هترجع المفاوضات؟ محدش برضو فاهم، لكنه في تهديد. فهو غالبا مفاوضات تحت يعني تحت بند برضو ان انا ممكن اضرب في اي وقت. حذر الرئيس الامريكي دونالد ترامب ايران من ان الهجمات الانتقاميه ستزداد سوءا اذا استمريتوا في استهداف السفن في مضيق هرمز. وكان كاتب في تغريده في منصه تروث سوشيال، ده اللي احنا عملناه ده رد على قصف ايران للسفن، واذا تكرر الامر فسيكون الوضع أسوأ. غالبا هو هنا كان خلاص وهو قبل ما يغادر انقره. وبيقول انا اعلن طبعا، وده بعد ما اعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم عن شن الضربات. وترامب قال في كل مرة هيهاجمونا هيكون ردنا أقوى بعشرين مرة.
5: It did a little something today, but it was really retribution for last night. They had actually

عامل قرار كده بان لو حصل محاوله لاغتيالي او اغتيالي هيكون في ضربات قويه جدا جدا على ايران. ايه اللي خلاه برضو بيقول الكلام ده؟ الحقيقه قال انا رقم واحد على قائمه المستهدفين من طرف ايران قبل اي شخص اخر، وانه الضربات على ايران تاتي ردا على هجماتها ضد السفن، اذا تكررت الهجمات هيكون الوضع اسوأ طبعا. وترامب بيقول انه في حال تعرضه لاغتيال او محاولة اغتيال هو مجهز قرار برد عسكري واسع جدا وقوي على ايران. وترامب كمان بيقول تلقينا اتصال وايران بتسعى بشدة لابرام صفقة، وبيلوح بضربات جديدة وترك الباب مفتوح بشأن مصير الاتفاق وسط تصاعد التوتر. عشان كده بقول لكم مفيش حاجة تعتبر واضحة. لكن الرئيس الامريكي برضو النيويورك بوست كان بيقول انه طبعا ان انا امرت بقصف ايران بشكل غير مسبوق بحال نجحت في اغتيالي. صحفي بقى بيذكر ترامب بوصف الايرانيين بالعاقلين، وبيقول له ايه انت قلت قبل كده ان هم عقلاء وجاي دلوقتي بتقول عليهم مجانين، بس ما علينا. ده بيبين طبعا ان ترامب احيانا بيقول تصريحات وبعدين قال لك ان هو رد على الموضوع ده وقال لك احنا كنا تعاملنا معاهم وشفنا منهم شويه عقل وبعد كده رجعوا اتجننوا تاني. تمام. ترامب بيربط مستقبل القوات الأمريكية في أوروبا بملفي جرينلاند وإيران. عندنا كمان بالنسبة بقى مجلس الأمن كان عقد جلسة لبحث القرار 2231 الخاص بالاتفاق النووي الإيراني بعد موافقة 11 عضو رغم معارضة روسيا والصين وامتناع باكستان والصومال. واعتبرت موسكو وبكين القرار لم يعد ساريا منذ أكتوبر 2025، بينما استمع المجلس خلال الجلسة لإحاطة أممية بشأن أحدث تقرير حول تنفيذ القرار والاتفاق النووي الإيراني. وطبعا واشنطن ملتزمون بإيجاد حلول مع إيران. عندنا كمان يا جماعة في سيناريوهات مختلفة، لكن أنا بس كنت عايزة أقول لحضراتكم الموضوع الخاص بموضوع الاغتيال. نرجع تاني معلش فكرة الاغتيال كده وتهديد اللي حصل إيه بقى. وزارة العدل الأمريكية أعلنت توجيه اتهامات إلى 8 رجال بالتخطيط لشن هجوم واسع خلال فعالية، فاكرين الفنون القتالية اللي هي مختلطة اللي كانت أقيمت في البيت الأبيض في يونيو الماضي، وساعتها قالوا إن دي بداية الاحتفالات بمرور 250 عام على استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وقتها كانوا قالوا العملية اللي حصلت دي كان فيها بقى إيه يا جماعة، كان فيها مسيرات وقنص عند المخارج، وإن دي كانت محاولة إن هم كانوا عايزين يغتالوا ترامب. فوزارة العدل قالت إن هو دلوقتي في 8 رجال وجهت ليهم تهم بالتخطيط لشن هجوم واسع خلال هذه الفعالية، فعالية الفنون القتالية، بهدف اغتيال الرئيس ترامب ونائبه جي دي فانس وعدد من الشخصيات البارزة. الوزارة قالت ان في هيئة محلفين اتحادية كبرى اصدرت لائحة اتهام بحق المتهمين اللي بتتراوح اعمارهم بين 19 و32 عام بعد احباط المخطط واعتقال جميع الافراد اللي هم بيقولوا عليهم 8، وجهت للمتهمين تهم التآمر لتقديم دعم مادي للإرهابيين والتآمر لارتكاب جريمة قتل داخل أرض الاتحادية واستهداف مسؤولين في الحكومة الأمريكية. وبالتالي هنا ده موضوع طبعا شائك جدا جدا. هل ده ليه علاقة بأنه كان في شبهة لإيران في أن هي اللي كانت بتمول إرهابيين عشان يقوموا بالعمل ده في الوقت ده، ولا بس تزامن الاثنين مع بعض كشف وزارة العدل مع تهديد الرئيس ترامب؟ هدية أردوغان كانت غريبة جدا، إن إداهم أسلحة زعماء اضطروا لتركها في أنقرة وآخرون أخذوها وتركوا الذخيرة، يعني في ناس خدوا السلاح وتركوا الذخيرة وبعدهم تبرع بيها للمتاحف. وطبعا مسدسات أردوغان دي كانت غريبة جدا جدا بجد، وأربقة العواصم الغربية دي حاجة كانت عجيبة جدا. معلش مش هنلحق نعرض التقرير عشان هقول لحضراتكم باقي الأخبار اللي معانا كده بشكل سريع. الرئيس الأمريكي شن هجوم كبير جدا على أسبانيا ووصفهم بالشريك السيء، وده كان خلال قمة الناتو. هاجم أسبانيا وطبعا ده وسط تصاعد الخلافات، وقال ان مش هيكون في اي تعاملات تجارية اساسا بيننا وانه الامور هتتصاعد وان كده أسبانيا ده مع مارك روتا. طبعا بالنسبة بقى لحزب الله، الرئيس الامريكي قال للصحفيين خلال قمة حلف شمال الاطلسي انه يعتقد ان اسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان. وعندنا يوم 15 و16 هيكون في العاصمة روما اجتماعات بين لبنان واسرائيل 15 جايين دول لبدء تنفيذ الاتفاق الإيطاري. وجوزيف عون بيأكد أنه ملف لبنان لم يعد مرتبطا بالمفاوضات الإيرانية. طبعا بنصلي بقى يا جماعة من أجل، طبعا بوتين زي ما قلتلكم قال أن أنا مش هروح للسلام غير لما أكون قوي وأرد على كل الضربات اللي ضربتها

أوكرانيا، بنصلي من أجل أسبانيا ومن أجل فرنسا ومن أجل كل الناس اللي بتعاني من موجة الحر الشديد، وبنصلي كمان من أجل طبعا من أجل كمان فنزويلا. طبعا في جدل في الشارع الأمريكي بعد قرار ترامب بإقالة مسؤولين من الهيئة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي. أسبانيا خلصت كده 2-1 لصالح أسبانيا وفي أوفر تايم إن شاء الله، يعني وقت بدل الضائع. نلقاكم على خير الأسبوع القادم، ويكون عندنا المزيد وشرح برضو موضوع الانتخابات النصفية، عمل إيه ترامب وعمل جدل في الشارع الأمريكي. إلى اللقاء.

صباح الخير، ازيكم؟ تشجعين قوي نكون وسطيكم النهاردة ونعبد الرب ونسبح الرب لأنه يستاهل أن ياخد كل المجد والإكرام. كم واحد النهاردة متشجع أنه يعبد الرب بفرح؟ أمين أمين. مهما كانت الظروف اللي حوالينا ومهما كان كل يوم شايفين في العالم ضغطة أكتر وبنسمع أخبار أصعب، لكن حقيقي وجوده معنا محلي مشيتنا في الدنيا. وجوده جنبنا هو اللي سندنا وهو اللي مخلينا واخدين الدفعة، لأن القوة دي مش مننا، القوة دي من مين؟ منه هو، ملك الملوك ورب الأرباب. عايز أبدأ معاكم بمزمور 18 في بداية يومنا، وهقرأ منه أعداد بسيطة وبعد كده هنبتدي نسبح الرب ونعبده. مزمور 18 عدد 1، ربنا يبارككم، تعالوا نقف مع بعض. أمين. أحبك يا رب يا قوتي، الرب صخرتي وحصني، منقذي، إلهي صخرتي به أحتمي. وانت ماشي كده في السكة بتاعت كل يوم دي وظروفك كل يوم، قول يا رب أنا عايز أحتمي فيك يا رب. ظروف العالم أصعب بكتير مني، التحديات أصعب بكتير مني بجد من إمكانياتي. أنا بحتمي فيك، بحتمي فيك لأنك أنت ترسي وقرنه خلاصي وملجئي. أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي، اكتنفتني حبال الموت، سيول الهلاك أفزعتني، حبال الهوية حاقت بي، أشراق الموت تشبت بي. عدد 6، تعالوا نقول كلنا مع بعض. في ضيقي دعوت الرب وإلى إلهي صرخت، فسمع من هيكله صوتي وصراخي قدامه دخل أذنيه. كم واحد مصدق في الآية دي؟ هاللويا، أمين أمين. صرخت، هو هيسمع؟ هيسمع هيسمع، هو سامع، سامع أننا، سامع ضعفتنا، سامع كل تعب إحنا بنمر بيه. سمع من هيكله صوتي وصراخي قدامه دخل أذنيه. إبليس يجي يقول لك الرب مش سامعك، الرب مش واخد باله منك، قل له مستحيل، هو عارف تفاصيل حياتي، هو عارف كل أمر أنا بمر بيه. أمين. تعال نغمض عينينا ونبدأ وقتنا كده وإحنا بنحط اليوم بين إيدينا الرب. قل يا رب مهما كنت متضايق وتعبان بس أنا بصرخ لك، أنا جاي لك. صلي لي وارفع قلبك في بداية هذا اليوم. أحبك يا رب يا قوتي، أنت اللي هتديني القوة، أنت هتديني القوة

يا رب عايزين في هذا الصباح نشكرك لأجل موتك وصلبك وقيامتك، نشكرك لأجل معيتك، جايين نقولك احنا يا رب بنحبك يا رب، عايزين نتبعك من كل قلوبنا، جايين يا رب داخلين محضرك متحملين يا رب يمكن بمشاكل، يمكن بتعب، يمكن بخطايا كمان كتير، يا رب احنا النهاردة بنحط كل هذه الأمور بين إيديك، كل هذه الخطايا بين إيديك يا رب، بنقولك يا رب تعالى تنازل يا رب إلينا يا رب، نتطهر أمامك وإحنا بنقدم الذبيحة علشان نقدم ذبيحة تسبيح يا رب تليق بيك، ذبيحة كاملة يا رب بلا عيب.

هاليلويا. هو عالي، هو ليه السيادة، هو ليه كل سلطان. في حزقيال 16 بيقول كده الكلمات دي: فمررت بك وإذ زمانك زمن الحب، فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك، وحلفت لك ودخلت معك في عهد، يقول السيد الرب، فصرت لي. لو انت اخدت الرب مخلص وفادي شخصي وقائد واب، انت بقيت بتاعه، بقت السياده ليه هو وحده. كل كبيره وصغيره في حياتنا لو ما حطناهاش في ايديه هيبقى ملهاش لازمه، مش هتحصل، مش هنعرف نعملها بامكانياتنا، مش هنعرف. لكن هو السيد، هاليلويا، ليه كل السيادة، ليه كل السلطان.

يسرق بمجده يرانا فنفرح به. لا تنزع أفرحنا. هاليلويا هاليلويا. لا تنزع أفرحنا بالرغم من كل ضيق بنمر بيه. لكن كلماته في أشعياء 61 بتقول كده: لأجعل لنائحي صهيون، لأعطيهم جمالا عن الرماد ودهن فرح عوضا عن النوح ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. انت جاي الاجتماع دوت مليك اليأس، مليك حزن، هو جاي بيقول الكلمات دي: لأجعل لنا إحي صهيون. احنا مش بنرنم كلام واحنا لا نعنيه. مرات كتيرة ناس تقول لنا: الكلام اللي انتوا بترنموه دوت انتوا مصدقينه؟ ما انتوا عايشينه، ما انتوا عايشين في حزن، انتوا عايشين في ألم، انتوا عايشين في ضيق، مش هيتغير. مش هيتغير الضيق والحزن والألم، لكن الرب هيدي معونة، الرب هيدي رفعة، هو هيجي يطبطب عليك، لأن دي كلماته، دي كلماته. بيقول كده: ويبنون الخرب القديمة، يقيمون الموحشات الأول، ويجددون المدن الخاربة. في عندك خراب في حياتك، في أسرتك، عيالك، عيلتك، في خراب انت هتبنيه. دي كلمته. الرب هيدي لك معونة، الرب هيدي لك نعمة، لان بدون نعمته احنا مش هنعمل اي حاجة، احنا مش هنعرف، احنا مش هنعرف. في فيليبي 4 بيقول كده الكلمات دي: افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا، ليكون حلمكم معروف عند جميع الناس. ايه هو؟ الرب قريب. اوعى تكون بتقول ان الرب قريب او هيجي يريحنا من اللي احنا فيه. لا، احنا عايزين نشوفه بجد، عايزين نعيش معاه بجد. اللي احنا عايشين فيه متعب، لكن احنا مش عايزين يجي علشان احنا تعبانين وخلاص، فهو يجي يخلصنا من اللي احنا فيه. احنا هننبسط واحنا قاعدين قدامه طول الوقت في الابديه، بس هو معين لينا كمان في الارض. لسه خطته معاك ما خلصتش، لسه استخدامه ليك ما خلص. هنغمض عينينا كده قبل ما نكمل. لرب المعونة من عندك انت وحدك. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ يا رب قلوبنا، يحفظ عقولنا، يحفظ مشاعرنا،

يا رب بنرفع يا رب قلوبنا ليك في هذا الوقت يا رب، لأنك أنت تعطي المعي قدرة والعديم القوة تكسر الشدة. تكفيك نعمتي لأني قوتي في الضعف تكمل، لأني حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. وأنت قلت ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. أنا عارف رب أنك هتعتني بيا، أنك مهتم بيا، أنك يا رب مديني سلام لأنك أنت موجود يا رب في المركب. رب بشكرك بعظمك لكل الكرامة لكل السجود لكل السجود، واثقين فيك يا رب واثقين فيك. كلمات اللي جاية بتقول تكفيني نعمتك لأن قوتك

بتكملني في ضعفي وتقويني. أفرح وأنا راضي بنعمتك متراضي، يا مغطي كل الماضي ومكفيني. نفسي الترنيمة دي نقولها مع بعض وإحنا بنختم بيها وقت العبادة والتسبيح بتاعنا قبل ما نسمع كلمة الرب.

رب بنشكرك بنعظمك لأننا رب متكفيين يا رب من النعمة اللي أنت يا رب اديتها لنا يا رب. النعمة اللي شايلانا يا رب أشكرك لأجل كل قوة في كل ضعف يا رب أنت بتديها يا رب. احنا فرحانين بوجودك في حياتنا، فرحانين بنعمتك، شكرا لأنك مغطينا، شكرا لأنك مغطينا ومغطي كل الماضي اللي مليان عيوب يا رب. أشكرك لأنك طول الوقت أنت مغطينا، مغطي عيوبنا بالنعمة يا رب اللي بتديها يا رب. ليك كل الكرامة، ليك كل السجود. أشكرك لأنك سمعت يا رب تسبيحتنا يا رب. بنحط بين إيديك يا رب الكلمة، افتح عيون أذهاننا، عايزين نشوفك، نستمتع بيك يا رب طول الوقت. ليك كل الكرامة، ليك كل المجد. آمين.

0: حلو التسبيح. على فكرة التسبيح ده أمر إجباري مش اختياري. أحسن حد يقول يعني المؤمن ده ممكن يسبح ولا لا؟ فمزمور 150 يقول سبحوا، ده أمر، فعل أمر، سبحوا الله في قدسه. طب نسبحه إزاي؟ يقول حسب كثرة عظمته، سبح الرب حسب كثرة عظمته. طيب الرجالة اللي يرنموا أو الستات ولا الأطفال ولا، يقول كل نسمة فلتسبح الرب، الكل يسبح. وبرضه من الأمور الإجبارية الصلاة. تعالوا دلوقتي ناخد وقت في الصلاة. يقول الكتاب ينبغي أن يصلى كل حين. تعالوا دلوقتي نشترك في الصلاة، نقول له يا رب إحنا منتظرين كلمتك اللي تفرح القلب، منتظرين كلمتك اللي تشبع النفس، منتظرين كلمتك اللي تنور العقل، اللي تدينا حكمة. كلنا نطلب بنفس واحدة، نقول له يا رب كلمنا، كلمنا، كلموا الرب، كلموا الرب علشان يكلمنا ويقودنا في الصلاة. أخونا الفاضل أخ موسى خيري والدكتورة سلوى.
1: يا رب ليك المجد الصباح يا رب.
0: أشكرك، أشكرك،
1: نشكرك لأنك أنت محب، نشكرك لأنك أنت قدير، نشكرك لأنك أنت عظيم يا رب في هذا الصباح. هاليلويا،
0: هاليلويا.
1: فعلا يا رب حضورك سبح حضورنا يا رب.
0: نعم،
1: نشكرك يا رب، فرحتنا يا رب بترانيمك وتسبيحك يا رب في هذا الصباح يا رب. نعم تكفيك نعمتي فعلا، نعمتك قوية، نعمتك عظيمة.
0: هللويا.
1: نعمتك يا رب محبة يا رب. نعم نعم، نعمتك بتخلص يا رب. نعم يا رب نشكرك، نعظم، نصلي من أجل المرضى والغلابة والمساكين والمضطهدين والمشردين والمحتاجين والمعوزين والمنبوذين يا رب. أنت اللي توصل لهم يا رب، أنت اللي توصل لهم، أنت أمس واليوم وإلى الأبد كنت تقول تصنع خير وتشفي المرضى، فمن فضلك زور يا رب، زور المستشفيات، زور البيوت اللي فيها مرض يا رب، المس المس لكي يتمجد اسمك ويتعظم اسمك يا رب. يا رب بارك يا رب فيها، بارك كل أخ وكل أخت في هذا المكان يا رب، رش دمك يا رب على هذا المكان يا رب، بارك هذا المكان يا رب يا يسوع. يا رب اعمل نهضة عظيمة في هذا المكان يا رب. يا رب نشكرك نعظمك لكل الكرامة والمجد والسجود للأبد. آمين.

يا رب نشكرك، يا رب بنعظم اسمك وبنبركك يا إلهنا الصالح. كم أنت إله عظيم، كم أنت إله مبارك، أنت الله وحدك يا رب. نحبك ونعبدك ونأتي لنسجد أمامك في صباح جديد. نشكرك يا إله كل نعمة، يا إله المراحم، يا إله الأبدي الأزلي، اليوم ولا تتغير أبدا يا رب. نشكرك نقدم ليك

0: طيبك بدمائك. نشكرك يا إلهنا، نعظمك يا رب يسوع المسيح، نباركك يا رب، نفرح بك يا رب، نبتهج بك يا رب، نفتخر بك يا ربا وإلها ومخلصا وفاديا. نشكرك من كل قلوبنا يا رب، قلوبنا مديونة، نفوسنا مديونة لنعمتك والخلاصك والحبك والنجاتك لينا. كم مرة تحسن إلينا، كم مرة بتشفق بينا، كم مرة يا رب بتاخدنا وتحملنا على منكبيك. نشكرك يا رب، نشكرك، أنت راعي صالح، أنت أمين، بل إله الأمانة، لا جور فيك يا رب. نشكرك من كل القلب يا رب، يا بختينا، يا بختينا بيك يا رب، يا عزنا بيك، يا فخرنا بيك ونجاتنا فيك يا رب. شكرا ليك يا رب، شكرا، شكرا لأنك بتسمع التسبيحات، شكرا لأنك بتصر يا رب بالترنم لجلالك، شكرا لأنك بتقبل إن احنا ننغم ليك يا رب ونقدم ليك من قلوبنا يا رب. حقيقي نشكرك من كل القلب يا رب، نشكرك، نشكرك يا رب. أعنا يا روح الله، ودينا، ودينا نقدم ليك كل ما في قلبنا يا رب، تجعل نفوسنا وأجسادنا تهتف لك يا رب وترنم لك يا رب وتسجد أمامك. شكرا يا أبانا، شكرا من كل القلب، بنشكرك، نشكرك لأننا نفرح بيك وأنت تكلمنا وتعلمنا يا رب. أتينا لنسمع كلمتك يا رب، لتكلمنا بكلمة الحياة يا رب. أذكر عبدك يا رب، امسحه وشحه بالروح القدس يا رب، ليتكلم إلينا من عندك يا رب، ويعطينا كلمات الحياة يا رب التي تخرج من شفتيك أنت يا سيدي. مبارك اسمك يا رب، ادينا نقدم ليك هذا السجود وهذه العبادة بقلوب يا رب تسمع وتصغي لما يقوله الروح للكنيسة في اسم الرب يسوع. ليتشدد الكل يا رب، ليتشجع الكل يا رب في محضرك، وليقول الكل مبارك وإلى الأبد مجدك، من الآن وإلى الأبد، آمين.
1: آمين. قال الكتاب ادخلوا إلى حضرته بترنم، وإحنا دخلنا إلى حضرة الرب بالتسبيح والترنم، وكمان كلمنا الرب. جه دلوقتي دور الرب إن هو يعمل إيه؟ يكلمنا. وقال طوبى في لوقا 11:28، طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. ورد يعقوب في واحد برضه في أصحاح واحد وقال كونوا مش بس سمعين، كونوا عاملين بالكلمة لا سمعين فقط. دلوقتي لنا فرصة رائعة، الرب هو اللي هيكلمنا فيها على فم الفاضل مهندس عماد بخو. تفضل.

صباح البركة على حضراتكم. قديه سعيد جدا نكون في محضر الرب، نقعد عند أقدامه. المؤمنين يحبوا يقعدوا عند أقدامه، العدو مكانه تحت أقدامه، لكن المؤمنين عند أقدامه. بيعملوا إيه عند أقدامه؟ مش قاعدين متنكدين أبدا، دول قاعدين مالهم فرحانين. ليه؟ جلسة في حضرة السيد. تخيل معايا بجد، لو الرب، لو أعظم ملك في الكون بعت لك دعوة قال لك عزمك على الفطار، بلاش فطار، لو هتشرب معاك كوباية مية، تعمل إيه؟ تفضل العمر كله تقول ده أنا شربت مع الملك العظيم ده كوباية مية. لكن شكرا للرب إلهنا، إحنا قدام أبونا الحلو بيفرح بينا، وبنفرح بيه، بيبتهج بينا وبنبتهج بيه. شكرا للرب من كل القلب. حقيقة أنا تعزيت جدا. الرب يباركك أخويا الأخ ديفيد، الرب يباركك. وضع الرب رسالة على قلبي أتكلم عن أسماء الله. ركزوا معايا في الموضوع اللي هتكلم فيه النهاردة يا حبايب، أسماء الله. الاسم بيحمل هوية الله. ثاني الاسم، هدي مقدمة بس الأول بعدين هاخد اسم واحد بس من ضمن أسماء الله. الاسم بيحمل هوية الله. يعني إيه بيحمل هوية الله؟ يعني الله في الاسم بيكشف فيه عن نفسه، بيقول أنا أبقى مين.

مثلا ممكن تلاقي اخ اسمه باسم ويبقى شخص، معرفش حد هنا اسمه باسم ولا لا، ممكن تلاقي اخ اسمه باسم وهو شخص مش مبتسم خالص، صح؟ ممكن تلاقي مثلا اخ اسمه شديد وتلاقي الاخ ده ما يقدرش يقف في المواقف ابدا، ضعيف. الله مش كده، كل اسم يحمله الله لا يمكن الا ويكون عايشه. ادي مثال يا حبايب، ادي مثال. واحد من ضمن اسماء الله المشهوره لنا كلنا ايل شداي. يعني ايه ايل شداي؟ يعني الرب الايه؟ القدير. الرب القدير يعني لو رحت في الازل هتلاقيه قدير، ولو رحت له في الزمان هتلاقيه قدير، ولو رحت له في الابديه برضه هتلاقيه قدير. السؤال ليه الله ما ينفعش يبقى ضعيف؟ اسمه كده، هويته كده، طبيعته كده انه قدير. واحد من ضمن الاسماء اللي بدا اخويا الاخ ديفيد، لو حضراتكم مركزوا في تعليقاته، اول كلمه قالها النهارده انه بيسمع. ليه بيسمع؟ عارف ليه بيسمع؟ لانه اسم من اسماء الله اسمه يشمعيل. يعني ايه يشمعيل؟ يعني الله يسمع. يعني ايه الله يسمع؟ يعني لا يمكن في يوم من الايام تنادي عليه وما يسمعكش، لا يمكن. مفيش واحد نادى عليه الا لو الرب عمل ايه؟ سمع. السؤال ليه بيسمع؟ الاجابه ببساطه، اسمه كده، اسمه يسمع، يشمعيل. الامر الثاني، فرقم واحد الاسم بيحمل طبيعه الله وهويته. الامر الثاني، الله على مر التاريخ البشري ما كانش ماشي يوزع اسماءه بس على الناس، بالعكس. لكن كل اسم، ركزوا في الجمله اللي هقولها يا حبايب، كل اسم الله كان بيعلنه كان يستدعي موقف عند مجموعه من المؤمنين. ثاني، كل اسم الله بيعلنه عن نفسه، بيكشف حاجه عن نفسه، كان يخص موقف بيمر به المؤمنين. السؤال لحضراتكم، امتى اول مره الله اعلن انه ايل شداي، الله القدير؟ عارفين امتى؟ لما ابراهيم وهو عنده 99 سنه ومراته ساره عندها 90 سنه، لا ابراهيم يقدر ولا ساره تقدر. ساعتها الله في تكوين 17 قال له لو انتوا الاثنين ما تقدروش، اسمع الاعلان اللي هيوصل لك يا ابراهيم، ايه؟ انا الله القدير. اسمع الاسم ده يا حبايب، اخده ابراهيم بكل قوة الاسم وطلع يجري على الخيمة ونادى على الغالية حبيبته يا سارة. قالت له نعم يا سيدي إبراهيم. قال لها تقدري تجيبي أطفال؟ قالت له الرحم ميت. قال لها طب في إعلان وصل من السماء، اسم من أسماء الله، الله كشف لينا عن اسمه إنه القدير. عارف تأثير الاسم في قلب سارة؟ يقول إيه الكتاب عنه؟ بالإيمان سارة نفسها أخذت إيه؟ قدرة. السؤال جابت منين القدرة؟ عارفين منين؟ من الاسم القدير. واحد تاني من ضمن أسماء الله اسمه يهوى الصباؤوت. يعني إيه يهوى الصباؤوت؟ يعني رب الجنود، رجل الحرب. في يوم من الأيام شاب صغير، فتى صغير اسمه داود، ماله داود؟ رايح يقابل واحد عبارة عن 3 متر جليات. حد فاكر داود قال له إيه؟ قال له أنت تأتي إلي، قولوا معايا، بسيف وترس ورمح وجيوش و و و و، واما انا اتي اليك بايه؟ باسم رب الجنود. فقوه الاسم اعلنت لداود، داود دخل بها الحرب. انا ما اعرفش كم واحد فيكم بجد الوقت ده بيمر بحرب روحيه، وحرب روحيه ممكن تبقى شرسه عليك وعلى شغلك وعلى بيتك وعلى حياتك. صدق انه رب الجنود يهوى الصباؤوت لا يمكن ابدا واحد من ولاده وبناته يدخل حرب روحيه لوحده. الرب مكتوب عنه رجل الحرب. يعني ايه؟ يعني قبل ما هتخطي خطوه في الحرب الروحيه هتلاقيه ماله قدامك. السؤال ليه هيكون معايا؟ لان اسمه يهوى الصباؤوت. بنعمة الرب في هذا الصباح عايز أتكلم عن اسم ممكن يكون غريب على ودان حضراتكم شوية. الاسم ده أعلن، اسمع من الكلمات دي، 13 مرة في الكتاب. اسم واحد من ضمن أسماء الله يهوى بوريه. أقول تاني الاسم العبري ده، يهوى بوريه. يعني إيه يهوى بوريه يا حبايب؟ يعني الله الخالق.
ممكن تقول تاني حتى لو بالعربي.

عربي يهوى بوري معناها الله الايه؟ الخالق. تعالوا نفتح مع بعضينا نشوف الله الخالق ونتعلم عن الله الخالق في سفر التكوين أصحاح 1. تعالوا نقف مع بعضينا وإحنا بنقرأ كلمة الرب المقدسة. تعالوا نقرأ من أول الآيات. يلا كده اقروا معايا بصوت عالي من فضلكم. في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض فيها ثلاث صفات: خاربة، خالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف يحتضن على وجه المياه. وقال الله، ركزوا بقى معايا في اللي جاي، ليكن نور. النتيجة فكان نور. كمل معايا. ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله الخالق ده بين النور والظلمة. عدد 6، وقال الله ليكن جلد في وسط المياه وليكن فاصل بين مياه ومياه. بص معايا كمان في عدد 9، وقال الله، عدد 9 أيوة، لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر النتيجة، وكان كذلك. شكرا لحضراتكم، تفضلوا. يهوى بوري الله الخالق، عايز أحط ما يقرب من 7 مبادئ عن يهوى بوري الله الخالق. الله الخالق رقم 1 يا حبايب، الخالق يعمل رغم الحالة والحاجة. قولوا معايا الجملة دي من فضلكم، الخالق يعمل رغم الحالة والحاجة. هتقولي من فضلكم عدد 2، تكوين 1 عدد 2، لو خدتوا بال حضراتكم إيه حالة الأرض؟ بص كده الكتاب يقول إيه، خاربة وخالية ومظلمة. لو سألت حضراتكم سؤال، الأرض خاربة معناها انفورمد، غير مشكلة، غير معروفة المعالم. 2، فاضية. رقم 3، مظلمة. لو سألت حضراتكم سؤال، اللي طالع من الأرض، ما يفوح من الأرض، ريحة موت ولا حياة؟ برافو، موت. طب السؤال، إذا كان الأرض يفوح منها ريحة الموت، هتعمل إيه يا رب؟ قال لي طب إيه رأيك يا عماد، لو أنت مكاني تعمل إيه؟ قلت له هسيب الأرض اللي بيفوح منها ريحة الموت وأدور لي على مكان تاني أسهل يكون فيه حياة. اسمعوني كويس يا حبايبي في الكلام اللي بقوله ده، سياسة الله في العمل يعمل دائما في قلب الموت. الله لا ينظر لحالة المكان، والله لا ينظر لحالة الإنسان. الله متخصص إنه يعمل رغم كل عصيان ورغم كل موت موجود في الحالة، الله يتدخل فيه. الله عكس المؤمنين. لو أنت بتخدم الرب وأنت بتخدم الرب، أو المشاهدين اللي بيسمعوني النهاردة بتصلي في كنيسة، يقول لك الاجتماع ده ميت، هتعمل إيه؟ يقول أسيب الاجتماع الميت واروح لاجتماع تاني يكون حي. أنا هسيب كنيستي. ليه هتسيب كنيستك؟ أصل الكنيسة ميتة، ما هتعمل إيه؟ أروح كنيسة تانية حية. سياسة الله في العمل مختلفة تماماً عننا. الله مش بيسيب المكان الميت، لا، الخالق بيعشق ويحب يشتغل جوه المكان الميت. في خلال 6 أيام المشهد اتغير. إذا كان في بداية الزمان رائحة الموت تفوح من الأرض، لكن بعد 6 أيام رائحة الحياة تفوح من الأرض. عايز أشجع إخواتي المؤمنين اللي بيسمعوني، أنا معرفش كم واحد جايب حالة موت النهاردة. ممكن تبقى علاقتك مع بنتك وصلت للموت، علاقتك مع أولادك وصلت للموت بجد، وبتقول إنه الحالة ميؤوس منها ومستحيل ترجع العلاقة من تاني. ياما علاقات أسرية ما بين أزواج وزوجات وصلت للانفصال، وصلت للطلاق. عايز أشجع كل زوج وزوجة وكل أب وأم، يوجد خالق يقدر يعيد من تاني الحياة لكل علاقة ماتت. اتشجع، اتشجعي. الخالق من بداية الزمن بيقول أنا بعشق أشتغل في قلب الموت. الأمر الثاني بسرعة، 1، الخالق يعمل رغم الحالة والحاجة. رقم 2، الخالق حينما يعمل، يعمل بأجندة. ركزوا في الأمر ده كويس يا حبايب. لما سألني الرب قلت له بعد إذنك يا رب، انت ناوي تشتغل ازاي في وسط الخراب ده كله، وسط الفضاء ده كله؟ قال لي لو انت مكاني تعمل ايه؟ قلت له لو انا مكانك اول حاجه اخلقها الانسان، رقم 2
رقم 2 ممكن أخلق الأرض وال

مياه، رقم ثلاثة مش عارف أخلق إيه. اديته مرسوم بأجندة مختلفة تماماً، قال لي اللي أنت بتعمله ده اسمه الفوضى، لكن أنا لما بخلق وبعمل بشتغل بأجندة، وبالأجندة هذه الأجندة أجندة مرتبة. لو خدت بالكم من بداية أول يوم لحد اليوم السادس الله ماشي بخطة مرتبة ومنظمة جدا. الله لا يعمل بفوضى، لكن الله يعمل في قلب الفوضى، وفي قلب الفوضى يحول من الفوضى إبداع. إزاي بيعمل ده؟ بأجندة. عايز أقول لحضراتكم على حاجة، نفس سياسة الله في العمل إنه بيخلق بأجندة وبيعمل بأجندة، بيعمل بأجندة في حياتنا. أكتر حاجة بتصيب المؤمنين مع الله أمرين. رقم واحد، إنك من كتر الفوضى اللي في حياتك ومن كتر اللخبطة، آسف الكلمة اللي جاية، ومن كتر علامات الاستفهام اللي أنت بتمر بيها، أنت مش قادر تصدق إنه الله له أجندة في حياتك، له خطة في حياتك. الأمر الثاني الأصعب إنه مش بس الله له أجندة، ده الله له أجندة بتوقيت. لو خدت بال حضراتكم أكتر أمر اتكرر في طول الأصحاح، عارفين إيه؟ وكان مساء وكان صباح، وكان مساء وكان صباح، وكان مساء وكان صباح. عايز يقول لك إيه؟ إنه الله لما بيعمل له أجندة، وهذه الأجندة مرتبة بتوقيتات زمنية. يا رب انت ناوي تبارك ابراهيم وساره بنسل، طب امتى؟ افتح كده معايا تكوين 21 ايه 1. بص كده الايه الجميله ديت، اقروا معايا من فضلكم الايتين دول. وافتقد الرب ساره كما قال، وفعل الرب لساره كما تكلم. امتى؟ كمل معايا عدد 2. فحبلت ساره وولدت لابراهيم ابنا في شيخوخته. بص الكلمة اللي جاية في إيه؟ في الوقت الذي تكلم الله. الله لا يمكن يعمل إلا بأجندة، وهذه الأجندة ممتلئة بتوقيتات مظبوطة 100%. ساعة الله لا تقدم ولا تأخر، ودايماً لما بيوصل بيوصل في ساعته. قال له كده المرنم، بس اظبط وقتي على أوقاتك، وقت الرب. صدقوني بجد يا حبايب، ياما أمور استعجلنا فيها وشربنا المرار فيها. واحدة من ضمن الأسماء اللي في الكتاب اللي بحبها جدا، في يوم من الأيام شعب الله لما رجع من السبي اتهموا الله بتهمتين صعبين جدا، قالوا الله نسينا، والتهمة التانية قالوا الله بطل يباركنا. فالله بعت لهم نبي اسمه زكريا. الحقيقة الإجابة على التهمتين كانت في الاسم بتاع زكريا. اسمه إيه الراجل ده؟ اسمه زكريا ابن براخية ابن عدو. زكريا معناها الله يذكر، براخية معناها الله يبارك. فالراجل ده اسمه الله يذكر ويبارك. فواحد قابل زكريا قال له طب امتى الله يتدخل؟ امتى الخالق يتدخل؟ عارفين الإجابة كانت ايه؟ عدو. كلمة عدو معناها في وقته. الله يذكر والله يبارك، بس امتى حبايب؟ في وقت. ما عرفش كام واحد الوقت اللي فات ده بجد الدنيا متلخبطة عشان ساعتك مش مظبوطة على ساعة الرب. ما تستعجلش الرب من فضلك، وما تستعجليش الرب من فضلك، لأنه في الاستعجال مرارة وحسرة. عارف أنه الانتظار مؤلم، بس ألم الاستعجال أمر من ألم الانتظار. رقم واحد، هذا الخالق يعمل رغم الحالة والحاجة. رقم 2، هذا الخالق يعمل بأجندة، وهذه الأجندة منظمة ولها توقيتات. رقم 3، الخالق حد خد باله لما بدأ يخلق إيه الأدوات اللي كانت في إيده؟ الكلمة. شكرا حبايب، اسمعوني كويس. هات أجمل رسام في الدنيا وقول له عايزك ترسم لي لوحة فنية، يقول لك من عيني. أقول له ارسم، يقول لي فين الأدوات؟ أنا محتاج فرشة، ومحتاج ألوان، ومحتاج لوحة. مهما كانت عظمة الفنان، هو محتاج أدوات في إيديه. لكن الفنان العظيم، الخالق العظيم، يوم ما خلق المبدأ الثالث، الله الخالق يخلق

3، الخالق يخلق من العدم. رقم 4، اسمع الكلمة اللي جاية دي، الخالق يخلق طبيعته. تاني، الخالق يخلق ايه؟ أول حاجة خلقها الرب في أول يوم كانت ايه؟ النور. ليه الرب خلق النور؟ لأن هو نور، دي طبيعته. فالله بالبلدي كده عايز يخلق طبيعته في قلب الأرض، أي حتة تزورها في الأرض في التوقيت ده كنت تشم فيها ريحة ربنا. عارف هي ريحته؟ النور. وعمل حاجة جميلة قوي الرب لما خلق النور. الكتاب يقول لك فصل الله بين، اسمع، النور والظلمة. عايز أقول لحضراتكم على حاجة، نفس اللي عمل الله في تكوين واحد في أول يوم بيعمله النهاردة. الله حاطط مؤمنين ومؤمنات في أماكن مظلمة، وهتشوف في الآخر، وبيكم الله عايز يفصل بين النور والظلمة. عارف ليه أنت شغال في مكان صعب؟ عشان الله عايز يخلق طبيعته من خلالك في قلب المكان. يمكن حد هنا مؤمن، هو الوحيد المؤمن اللي شغال في المكان كله. لما تبص على النجاسة اللي حواليك تلاقيها ضلمة، لما تبص على اللف والدوران اللي حواليك تلاقيها ضلمة، لما تبص على عدم الاستقامة تلاقيها ضلمة. طب إيه اللي عايز يعمله الرب؟ يسيب المكان المظلم؟ لا، أمال يعمل إيه؟ يقول أبعت الأخت فلانة وأبعت الأخ فلان في المكان المظلم، ومن خلالهم أنور في المكان. بيك الرب يفصل بين النور والظلمة، بيك الرب يفصل بجد بين النور والظلمة. صلي في قلبك كل يوم الصبح وانت طالع لأي مكان رايح تزوره أو شغلك أو أي مكان، قول للرب افصل بيا بين النور والظلمة. المبدأ الخامس، وده هام جدا، هذا الخالق، اسمع،

مسيطر على هيجان البحر. ممكن تقول الجملة دي تاني؟ هذا الخالق يهوى البوريه ماله مسيطر على هيجان البحر. بص معايا في آية 9 من فضلكم، تكوين 1:9. لو أسأل حضراتكم سؤال، لو عايز لو روح كده معايا للخليقة ولقيت الله عايز يلم المية كلها في مكان واحد، فقال لي ايه رأيك يا عماد هنعمل ايه؟ قلت له احنا محتاجين نحفر مكان كبير عشان نجمع فيه المية. قال لي تفتكر لو عايز احفر البحر الابيض المتوسط اعمل البحر الابيض المتوسط احنا محتاجين كام حفار يحفر الارض؟ بجد جابوني كده حبايب 3 مليون حفار صدقني ما يكفوش. طب لو عايز احفر المحيط الاطلنطي بكل عظمته، قلت له يا نهار ابيض هجيب منين حفارين لده كله؟ طب قال لي عنك انت احنا مش محتاجين حفارين، اقرا كده الايه اللي قدامك. وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء الى مكان واحد ولتظهر اليابسه. النتيجه كان كذلك. السؤال، مين اللي حفر المحيط الاطلنطي؟ مين اللي حفر المحيطات والبحار بكل ما فيها؟ كلمة منه، كلمة منه. بس الجميل حاجة لما حفرها وقفت قدامه على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، لقيت الموج عالي جدا وجاي عليا. أنا بتخيل المشهد، طلعت أجري. قال لي ما تخافش. قلت له المية عالية جدا والموج عالي. قال لي ما تخافش، الموج جوه عالي بس يجي لحد هنا. وأنا حطيت قانون، إيه؟ لا تتعدى المياه تخمه. نفسي اشجعك بكم ايه بجد عن هيجان البحر. افتحوا كده معايا مزمور 65 وعدد 7. اتفرج معايا على عظمه هذا الخالق العظيم يا حبايب. مزمور 65:7 اقرا معايا الايه ديت. المهدئ عجيج البحار، عجيج امواجها وضجيج الامم. بص كمان معايا في مزمور 89 عدد 8. مزمور 89:8 اقروا معايا. استاذنكم اقروا بصوت عالي وانتوا بتسبحوا هذا الخالق العظيم. يا رب اله الجنود من مثلك؟ مين زيك؟ قوي رب وحقك من حولك. بص ايه 9، انت متسلط على كبرياء البحر عند ارتفاع لججه. ايه اللي يحصل؟ عارفين شفنا يهوى بوريه وهو بيسيطر كان امتى؟ في يوم الايام يهوى بوريه نزل للارض وبطرس انكاجه كده، قال له هتروح فين يا معلم؟ قال له هنعدي نركب السفينه يا بطرس ونعدي. قال له تمام. قال له يا بطرس انا تعبت من كتر الخدمه النهارده، هنام شويه في السفينه. قال له ما تخافش السفينه في عينيا. قال له خد بالك من البحر يا بطرس. قال له بحر ده انا الريس بطرس، ده انا حافظ، ده البحر بيبص لي ويبتسم. قال له ماشي. البحر هاج عليهم وبطرس عمال يقول له اسكت ما يسكتش، اهدى ما يهداش. فبطرس بيقول للبحر انت مش راضي ليه تهدى؟ قال له اصل انت مالكش سلطان عليا. طب لو عايز اهديك اجيب مين؟ قال له روح نادم سيدي اللي نايم ورا. طلع يجري بطرس على السيد، قال له اما يهمك انا نهلك. قال له طب وانت عملت له ايه؟ قال له عمال اقول له اسكت ما سكتش. قلت له طب ولما سألك؟ قال له البحر بيقول لي روح نادي سيدي. حد يعرف السيد لما وقف قال له ايه؟ اسكت. عارف بقولها دايما في المنيا، قال له هس فهس، اسكت فصار هدوء. يلي جاي النهارده بجد والدنيا هايجه على اخرها، ياللي بتسمعني والدنيا هايجة في البيت على آخرها، الرب يقف ويهدي كل هيجان للبحر. يا حبايب ما زال الخالق له سلطان على كل هيجان للبحر. شجع وشدد إيمانك. البحر هايج صح، وانت ومجدافك مش قده صح. قال له بس اللي قدك معايا في مركبي يقدر يعليني على موجك. ما هو ربك يقدر كمان وبكلمته تصير ساكت.

ممكن في يوم من الأيام تلاقي تقرير طبي هاج عليك مرة واحدة وبدون مقدمات. اشهد الرب. بقعد مع إخوة وأخوات، أخ في يوم من الأيام لقى مرض مناعي هاج عليه مرة واحدة. قلت له طب عملت إيه؟ قال لي أنا مش قده، بس رحت للسيد قلت له أنت تقدر على هيجان البحر. اتشجع، اتشجعي، الله ما زال مهيمن ومسيطر على كل هيجان للبحر. حد فاكر المبادئ اللي قلناها؟ تيجوا نراجع. واحد، الخالق يعمل رغم الحالة والحاجة. رقم اثنين، الخالق لما بيشتغل بيشتغل بإيه؟ بأجندة. رقم ثلاثة، لما بيخلق بيخلق من العدم. رقم أربعة، بيخلق طبيعته. رقم خمسة، مسيطر على هيجان. رقم ستة، رقم كام ديت؟ ستة. رقم ستة، اسمع المبدأ اللي جاي ده هم جدا. هذا الخالق، اسمع، له قوانينه. هذا الخالق له ايه؟ افتح تكوين واحد كده. عدد 11، ارجوكوا ركزوا كويس جدا في الآية 11. تكوين واحد من اعمق الاصحاحات اللي في الكتاب. اقرا كده معايا. وقال الله لتنبت الارض عشبا، كويس، وبقلا يبذر بذرا. لو سكت لحد كده كنت تزرع تفاح يطلع مانجا، او تزرع عنب ويطلع شوك، لو سكت لحد كده. لكن السؤال، ايه اللي خلى التفاح لما تزرعه يطلع تفاح؟ ايه اللي خلى العنب يطلع عنب؟ ايه اللي خلى الشوك يطلع شوك؟ كمالة الآية، اسمع الكلمة اللي يقول ايه؟ وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كايه؟ القانون الأول اللي حطه الخالق، اسمع، قانون الزرع والحصاد. اللي بتزرعه بتحصد، ده قانونه. يعني لما تزرع أمور سماوية تحصد أمور سماوية. يعني لما واحدة تبقى زي حنة موسى صموئيل، كل من سنة لسنة تزرع مبادئ قداسة في الولد رغم كل النجاسة اللي حواليه، اللي زرعته حصدته. كانت أم مصلية قدامه زرعت صلاة في قلب الولد، إيه اللي طلع؟ طلع صموئيل ماله؟ رجل صلاة. إيه اللي خلى صموئيل يقول حاشا لي أن أكف عن الصلاة؟ لأنه شاف في مامته كانت امرأة مصلية. فاللي بيتشاف وبيتزرع ولادنا بيحصدوه. لما تزرع أمور سماوية، عايش في خيمة، حتى لو مت إسحاق يعيش في خيمة زيك يا إبراهيم. ليه؟ لأنه شاف في باباه مبادئ سماوية، ابنه طلع زيه. أسأل حضراتكم سؤال، إيه اللي بنزرعه الأيام اللي فاتت في قلب ولادنا وبناتنا؟ اللي بتزرعيه في ولادك وبناتك بتحصديه بكرة وبعده فيهم. اللي بتزرعه هو اللي بتحصده يا أخويا الغالي. طب لو زرعت أمور أرضية هتحصد أمور أرضية. في واحد شرير جدا زرع شر، شاف حتة كارما كده حلوة في يوم من الأيام عجبته، قال أخدها. يا عم مش بتاعتك، يقول ماليش دعوة أخدها. طب هتعمل إيه؟ راح لمراته الشرير، عملت فيلم روحي رهيب، وجابوا الراجل المسكين اللي اسمه نبوت الإزرائيل، هو وعياله وأحفاده، وقتلوهم كلهم. إيه رأيكم في الزرع؟ شر ولا مش شر؟ شر. يسيبهم الرب؟ الخالق ما يسيبهمش. ليه؟ اللي زرعوه. بص كده معايا في سفر الملوك الأول، نفسي أقرأ لك الآية الحلوة دي. ملوك الأول 21:19. يا كل مرة أقرأ قصة نبوت الإزرائيلي بسقف للرب، صدقوني. بص كده عدد 19، وكلمه قائلا، الرب بيقول لي روح لأخاب كلمه قل له إيه؟ هكذا قال الرب، هل قتلت وورثت أيضا ثم كلمت

لسانه قائلا هكذا قال الرب في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نبوت المسكين تلحس الكلاب دمك أنت أيضا. ليه؟ لأنك زرعت. لما بتاكل حق أخوك ده زرع هتحصده بكرة وبعد. حتى لو مراتك قالت لك شاطر برافو عليك ما يجيبها إلا رجالتها هتحصده يا مسكين. يلي بتزرعي في قلب جوزك كل شر هتحصديه بكرة وبعده. يا بختك لما تزرع أمور سماوية. قانون الزرع والحصاد من بداية التاريخ كل شجرة تبذر بذرا كجنسها. بس القانون الثاني مش بس قانون الزرع والحصاد، لكن القانون الثاني اسمع، قانون الخروج برا الذات. يعني ايه قانون الخروج برا الذات؟ الشجر ده لما بيصنع ثمر بيصنعه لنفسه؟ رد عليه حبايب، بيصنعه لنفسه؟ لا، امال بيصنعه لمين؟ لينا، للانسان. كل مره تقرب من الشجره روح وقف قدام اي شجره قول لها بعد اذنك يا شجر ممكن تديني من الثمر بتاعك؟ تقول لك من عيني، من الله عملني اوريدي علشان ما اكونش لنفسي وما اعيش لنفسي وما تعيش لمين؟ اعيش لغيري. الشجر اللي لا يتكلم مش عايش لنفسه وعايش بره ذاته. والإنسان العاقل الخالق اللي الخالق العظيم خلقه بأعظم سيستم للأسف عايش أناني، عايش لنفسه، شعاره نفسي ثم نفسي ثم نفسي. أخويا الغالي اطلع برا ذاتك من فضلك. الله أوجدنا على الأرض علشان نخدم بعض ونساعد بعض. كيف ما تزعلوش مني اقول عن نفسي يا عماد يا اللي بتوعظ الناس، كفايه انانيه، كفايه عايش سنين حياتك عشان نفسك. اطلع بره ذاتك، جرب انك السندوتش اللي في ايدك تقسمه مع غيرك، جرب انك تساعد، جرب انك تشجع، جرب انك تبارك. مش لازم انا بس المستحق التشجيع. عارفين السقوط خلانا كلنا بنعبد المركزية الإنسانية، مع إنه الخالق العظيم يوم ما خلق حط أعظم قانون إنه الإنسان ما يعيش لنفسه. المبدأ اللي جاي رقم كام؟ 7. المبدأ السابع، اسمع المبدأ السابع من فضلك. هذا الخالق، واحدة من أعظم المبادئ الموجودة يا حبايب، اسمع، هذا الخالق له نوابه. له ايه؟ يعني نوابه يعني الوكلاء بتوعه. بص كده معايا في سفر التكوين اصح 1 عدد 27. انا لما لو سالت حضراتكم سؤال، في بدايه الخليقه كان الموت يفوح، بعد 6 ايام الحياه تفوح من الارض، هتعمل ايه يا رب؟ ها هتسيب الارض كده؟ قال لا، هجيب الانسان وخليه النائب بتاعي. أعظم ترقية يدهانك الرب يوم ما تكون أنت النائب بتاعك، وده اللي عمله الرب في تكوين 1. اقرأ كده معايا، فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، مين فيهم؟ ذكرا وأنثى. بص بقى الكلام اللي جاي ده، عدد 28، وباركهم الله وقال لهم اسمع، اسمروا واكسروا واملأوا الأرض كمان واخضعوها وتسلطوا. إيه الهدف من الخلق والتسلط عليها؟ عارفين إيه الهدف؟ إنك يا إنسان يا آدم أنت ونسلك اسمع، تحافظ على الحياة في الأرض. اسمعوني كويس يا حبايب، لو معرفش كم واحد من حضراتكم سمع شاب من الشباب من ولادنا جاي يقول أنا ليه ربنا خلقني؟ عارف لما تفهم تكوين 1 بيفهمك معنى الهوية. يعني ايه هوية؟ الهوية ببساطة أنا مين وعايش ليه؟ أصعب سؤالين عند الشباب النهاردة، بشجعك كأب وكأم اسمعوا كويس الكلام ده، أنا مين؟ قل له أنت نائب الله على الأرض. عايش ليه؟ قل له عايش لاستمرار الحياة ولنشر الحياة في قلب الأرض.
كل المؤمنين يا حبايب اللي فهموا الحقيقة دي، سواء رجالة أو ستات، إخوة أو أخوات، وصلوا للأجيال اللي جاية أنا مين؟ أنا نائب الله على الأرض. اسمعوني، أنا مش عضو في الكونجرس الأمريكي.

أنا مش عضو في مجلس الشعب، أنا عضو في واحد من ضمن نواب الله على الأرض. ده أعظم بوزيشن ربنا ادهن. طب عايش ليه يا حضرة النائب؟ عايش لنشر الحياة على الأرض. كل المؤمنين عبر التاريخ اللي فهموا ده عاشوها صح. افتح كده تكوين 45 5 من فضلك، سفر التكوين أصح 45 عدد 5، اقروا كده معايا. والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا. بص الشخص فاهم هو ليه موجود في أرض مصر. اقرأ معايا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله. يا يوسف ما تنتقم من إخواتك، يقول أنا نائب الله بنشر الحياة، مش بنشر البغضة والكراهية. عارف اللي خليك تسامحي واللي خليك تسامح؟ إنك تفهم إنك نائب الله على الأرض، والنائب ينشر الحياة اللي رب خلقها. افتح معايا نحامية واحد، بص كده نحامية واحد. نائب تاني كان مسبي في مكان بعيد، بس فهم غرض وجوده على الأرض. نحامية واحد، نحامية واحد عدد 2، لما أصحاب نحامية جم قالوا له أنت إيه الأخبار يا نحامية؟ قال لهم طمنوني الأول على الأخبار موجودة إيه في أرض في الأرض. اسمعوا كده، اقروا معايا من فضلكم. أنه جاء حناني واحد من إخواتي، هو ورجال من يهوذا، فسألتهم عن اليهود الذين نجوا والذين بقوا من السبي وعن أورشليم. إيه التقرير اللي جاء؟ بص في آية 2 الآية اللي بعديها، فقالوا لي إن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم، أسمع، شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. السؤال، اللي بيفوح من أورشليم موت ولا حياة؟ طب هتعمل إيه يا نحامية؟ يولع، مش مهم، أنا عايش في القصر بوزيشن 100-100 مرتاح. ده واحد عايش هويته، راح أورشليم في خلال 52 يوم كان بنى السور. لما توصل لنحامية 9 تلاقي صنع نهضة روحية عظيمة. أنت نائبة الله على الأرض، أنت نائب الله على الأرض. ممكن يكون الله قفل باب الشغل ده وداك مكان تاني تشتغل فيه علشان المكان التاني مليان بالموت، والله عايز ينشر الحياة من خلالك ومن خلالك. خليني أختم معاكم، افتحوا معايا سفر حزقيال أصحاح 37. نفسي نقرأ الآيات الجميلة دي. بص كده حزقيال 37 وأنا بختم معاكم بالآيات الجميلة. يا رب عايز إيه من حزقيال؟ قال له حبيبي أنت مش بتصلي وبتقول يا رب استخدمني؟ أنا عايز استخدمك. حلو قوي، طب وبعدين؟ قال له ببساطة شديدة، علشان استخدمك هوديك لمكان، سؤال ليكم، حي ولا ميت؟ رد عليا. الله لما أنا معرفش كم خادم هنا بيقول يا رب استخدمني، يا رب استخدمني، يا رب استخدمني. حاضر يا حبيبي استخدمك. هتوديني فين يا رب؟ هوديك لحتة فيها موت. مش عايز الرب يستخدمك؟ هستخدمك بس في حتة فيها موت. اقرأ كده معايا، كانت علي يد الرب فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة موديني للمقابر. تقول لي استخدمني؟ طب هتعمل ايه؟ حد فاكر الرب طلب منه حاجة يعملها؟ أيوة، تنبأ. لما تنبأ إيه اللي حصل يا حبايب؟ إيه اللي حصل؟ تجمعت العظام وقامت الحياة من تاني. أنا عايز أشجعكم، أنت نائب الله على الأرض وأنت نائبة الله على الأرض، قول للرب استخدمني. كم واحد بجد يقول له استخدمني؟ الخالق ناوي ما بيشتغلش لوحده، ناوي يشتغل بيكي واشتغل بيا واشتغل بحضرتك واشتغل بيك اللي بتسمعني النهارده. ياما قديسين قرروا يروحوا لاماكن صعبه والرب هيستخدمهم، وانت الرب هيستخدمك، استخدمك وانت الرب هيستخدمك. قل له انا متاح، تحط ايدك عليا وتطلقني وتوجهني زي ما انت عايز. يهوه بوريه الخالق العظيم يستحق المجد، يستحق المجد. تيجوا نديله تحية هذا الخالق العظيم. استأذنكم تعالوا نقف مع بعضينا في الدقائق اللي جاية دي. اقف معايا عقبال ما أخويا الغالي المرنم يجهز الفريق الجميل. نفسي أختي

طلع لي مزمور 19. عايز أسبح الرب معاكم بمزمور 19، أول 4-5 أعداد من المزمور. تيجوا نسبح الخالق العظيم بالكلمات اللي سبح بيها داود هذا المزمور وهو بيسبح الرب الخالق العظيم. قولوا معايا من فضلكم: السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه، يوم إلى يوم يزيع كلاما، وليل إلى ليل يبدي علما. لا قول ولا كلام لا يسمع صوتهم، وبالرغم من كده في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقصى المسكونة جعل للشمس مسكنا فيها، وهي مثل العروس الخارج من حجلته يبتهج مثل الجبار للسباق في الطريق. كم واحد يقول له: أنا بعظمك، أنا بعظمك لأنك خالق، أنا بباركك لأنك ما زلت تخلق وتصنع أمور من العدم يا رب. يمكن وسطينا ناس هنا محبطة يأسانة، أنت كل اللي محتاجه محتاج كلمة منه. قل له قول كلمة، قل له قول كلمة. لو تعرف حد حزين وقلبه مكسور الأيام اللي فاتت، يلا كده تعالوا نتنبأ على كل شخص حزين يا حبايب، تعالوا ننادي على الرب نقول له: أيها الخالق، قل كلمة تعزية، وقال الله ليكن تعزية. تعالوا ننادي على الخالق اللي لسه بيخلق وبيخلق من العدم. هاليلويا هاليلويا، أنت الخالق العظيم.

هللويا. أنا نفسي في دقيقة قبل ما نكمل تسبيح وهتاف، يلا غمض عينك معايا. أنا مش بعمل ده كتير، لكن لو أنت مريض وبتسمعني في هذا الصباح بجد، حط إيدك على الحتة اللي فيها ألم عندك وقول للرب، قول كلمة، قول كلمة. هات الضيقة المادية اللي عندك وقول للرب، قول كلمة. وقال الله يا حبايب، كلام الملوك ملوك الكلام، لما الملك يقول كلمته

تصير. لو بتصلي لأجل ابنك، لو بتصلي لأجل ابنك أو بنتك، قل رب عايز أشوفك في المشهد الأيام اللي جاية. قل رب افتح كل باب ارتباط مقفول باسم الرب يسوع المسيح. يمكن ناس وسطينا أو بتسمعنا بتقول الحالة ميؤوس منها والحالة صعبة، في ناس بتقول قطر العمر عدى. عايز أشجعك، عند البشر القطرات تعدي والتوقيتات تفلت، بس عند ضابط الكل ما يفلتش منه التوقيت أبدا. هيجي في يوم من الأيام هتختبر كلمة فكان كذلك وكان كذلك. صدق إنه ماسك زمام الأمور. شيل عينك من على الفوضى اللي موجودة في حياتك، وشيل عينك من علامات الاستفهام اللي بتنهش في راسك، وقول له مصدق في سلطان كلمتك، مصدق إنك تصنع من الفوضى إبداع. أنا مصدق فيك يا رب، أنا مصدق فيك.

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
0: يا رب لا تقل لهم هذه الخطية.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
3: تكلم يا رب لأن عبدك سائل.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي.
4: صلوات القديسين.
5: مشاهدينا سلام المسيح ليكم وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين وباقة من صلوات القديسين في سفر أعمال الرسل. بنقف عندها وبنتأمل وبناخد منها بركة لحياتنا والأيامنا نعيش بيها. بيباركنا وشرفنا في الحلقة الدكتور صامويل ماهر. أهلا بيك يا دكتور.
6: أهلا بيك يا
5: أخي. متباركين بحضرتك جدا.
6: أشكرك حبيبي.
5: مبسوطين جدا بوجود أخونا صامويل وأخونا أيمن معنا في البرنامج. أهلا بيكم.
7: شكرا.
5: دكتور صامويل، الإبراكسيس سفر أعمال الرسل، كلمة الله اللي ما زالت تنمو وتمتد في كل بيعة مقدسة وفي كل عمل، ما كانتش بالسهل إنها تيجي. والنهاردة هنقف عند شخصية كان قتالا مفتريا مضطهدا لكنيسة الله، ولكنه النهاردة نراه مصلي صلاة التائب الخاضع. طبعا حضرتك عارف نتكلم عن شاول.
6: صحيح.
5: ادينا نبذة عن حياته هو الشخصية الأول يا دكتور.
6: شاول ده إرهابي المسيحية الأول. يعني في العصر الأول مش كان إرهابي تبع المسيحية، لا، كان إرهابي ليقتل المسيحيين. والإرهابي الأول اللي في العهد الجديد اللي قال عن نفسه، قال عنه الكتاب أنه لم يزل ينفذ قتلا وتهددا. وعشان في جماعة كفرة هو عارفهم، يقول الكتاب من الطريق، مش في الطريق، من الطريق يعني من أتباع الطريق. لأنه هو عنده إيمان انه ملعون كل من علق على خشبه. وهم بيتبعوا واحد ملعون لانه المسيح علق على خشبه. طب يا عمي ما هو صار لعنه من اجلنا عشان خد لعنه.

0: خطيتي وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. هذا الشخص قصة لقائه مع المسيح اتذكرت 7 مرات في الكتاب المقدس. حكاها يعني يبدو أنها قصة كانت مؤثرة جدا في حياته. فعمل إيه؟ ذكرها 7 مرات. فعمل 9، أعمال 12، أعمال 26، كورنثوس الأولى 15، غلاطية 1، فيليب 3، وتيموثاوس الأولى 1. وبيحكي يقول يا ناس أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا.
1: أو نقدر نقول لقاء التوبة الأول لا يمكن أن ينسى. تاريخه بيبقى محفور في القلب، والساعة اللي فيها القلب اتفتح لعمل نعمة الله وقبول المسيح مخلص شخصي وفاد الحياة بتظل هي التأثير اللي بيدوم طول العمر. يعني
0: كان اسمه شاول، معناه مطلوب، يعني شخص بقى مرغوب فيه، لكن ده الاسم اليهودي. لكن الاسم الأممي بتاعه كان اسمه بولس، يعني الصغير. ونعمة ربنا بتدور على الصغيرين عشان تستخدمهم، فتجعل من هذا الصغير رسول الأمم اللي كتب 14 رسالة 100 إصحاح، وصار نموذج لنعمة الله لما تتقابل مع الإنسان وتغيره مهما كانت خطيته. وأنا أؤمن أنه مفيش حتة أو مكان ودتني ليه خطيتي ما تعرفش نعمة ربنا تجيبني منه. وإز بهذا الإرهابي الأول يتحول إلى إنسان جديد يتألم من أجل اسم المسيح الذي كان قبلا
1: قتل
0: يضطهد، وكان قبلا قتالا ومفتريا. هو درس الناموس في سن 13 وصار ابن الناموس، ودرس الشريعة في مدرسة الشريعة عند رجلين غمالائيل في أورشليم، وتعلم حرفة صناعة الخيام، وصار عضو في مجمع السنهدريم، وكان مثقف جدا يتقن اللغات العبرية والأرامية واليونانية. شوف تلاميذ المسيح فيهم صياد السمك، فيهم لقى الطبيب، فيهم بولس الفيلسوف، وجماعة التلاميذ بكل والرسل أباء الرسل، يعني تنويعة جميلة. الله يعمل من خلال الجميع، وما فيش عنده حد عاطل، لكن عنده الكل، وهو يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون.
1: أشكرك لأنك أشرت الحاجتين مهمين جدا يا دكتور في الحلقة. أولا اسم شاول، إن ده الاسم اليهودي اللي يخصه، واسم بولس ده الاسم اللي يخص الأمم.
0: صحيح.
1: كان أغلب اليهود المتغربين على أورشليم بيسموا الأسماء دبل، يعني اسم يخص الثقافة اللي هم فيهم، وهو اسم يخص انتسابهم، لأن البعض بيتخيل إن بولس اتغير اسمه. هو كمان عمل حاجة جميلة جدا، لما خدم وكرز بين الأمم اعتز باسم بولس أكثر.
0: صحيح.
1: لأنه بيعبر عن حالته، يعني بيقول أنا الأصغر في الرسل، فحس إن هي ده المعنى المطلوب.
0: وليأكد الكلام اللي حضرتك بتقوله، كان عارف ان اليهود مش حابينه بعد ما بقل المسيح، فكتب رسالة العبرانيين. احنا بنعرف ان هو اللي كاتبها، لكن ما ذكرش اسمه خالص. كل مرة يقول بولس رسول يسوع المسيح، بولس يسوع المسيح. لما ده جه على رسالة العبرانيين قال لهم اقول لكم على حاجة تانية بقى، الله بعد ما كلم الاباء بالانبياء. طب وانت مين؟ انا مش مهم. المهم الناس يوصلوا للمسيح. طب واسمك وصفتك؟ انا مش مهم، شخص المسيح المهم.
1: الحاجة الثانية اللي أشرت عليها حضرتك وبشكرك من أجلها، أنه كان مثقفا جدا.
0: أيوة.
1: لأنه برضو أوقات بنقول التعبير ده لاستخدامه، يعني أن الله بيعد الأواني، الله يعني مش بيدعو مؤهلين ولكن يؤهل مدعوين، وكأننا المؤهلين دول بيتركنوا على جنب. لا، الفكرة مش كده.
0: لا طبعا، لا.
1: الفكرة اللي شايف نفسه مؤهل وشايف نفسه ينفع ده غالبا مش هو اللي بينفع.
0: صحيح.
1: لكن الله بيجيب مثقفين ومتعلمين زي بولس أو زي شاول، وبيحطهم أمامه وبيستخدمهم لمجده في الخدمة.
0: وهو بقى مبادر، يعني شوف تستعجب قوي وتاخد بالك من حتة جميلة قوي. بطرس كان صياد وفضل صياد، كان بس كان بس غير الصنف، يعني كان صياد سمك،
1: صياد ناس،
0: صياد نفوس. شاول برضو كان مبادر وبقي مبادر، بس غير طريقة الاسلوب. بدل مبادر في القتل كان يبادر من أجل الكرازة لخلاص الكثيرين.
1: الحقيقة
0: بدل ما يبادر عشان يروح ياخد منشورات ورسائل من رؤساء الكهنة عشان يقتلوا الجماعة الكفرة المسيحيين في نظره، يعمل إيه بقى؟ لا، يتغير ويصبح هو اللي بيبادر ويروح للبلاد عشان يوصل لهم المسيح وما

0: أجمل نعمة الله اللي تغير الإنسان مع الاحتفاظ بالوزنات والملكات اللي ربنا اداها. فإنسان كان بيعزف مثلا للشيطان وللأغاني العالمية، أصبح إيديه مكرسة يعزف للمسيح زي الأخ صمويل كده، وهكذا أصبح الوزنة اللي ربنا مديها له والشخصية. الله الإيمان لا يغير الشخصية، الإيمان يغير السلوك. فبقيت شخصية شاول مبادرة، لكنه مبادر من أجل البناء وليس من أجل الهدم.
1: قبل ما نروح لصلاته وهو بيتوب وبيتقابل معاه رب المجد وبيقول له ماذا تريد أن أفعل، ودي أعظم الصلوات، لكن أشرت حضرتك لنقطة مهمة جدا أحب ألفت الانتباه ليها. إحنا النهاردة لما بندعي للكنائس عشان نروح نخدم وبنلاقي متاعب الواحد، يعني الأمر بيبقى صعب، لكن إنك تنزل بلد وتفتح فيها كنيسة وتأسس فيها عمل لملكوت ربنا وتعمل زي ما كان بيعمل بولس الرسول، ده كان أمر متعب جدا، مضني ومجهد. يمكن برضو بداية الكنيسة في أورشليم هم مع بعض متجمعين مع بعض، لكن مثلا هو يروح مكدونيا ويروح أنطاكيا ويسافر في أوروبا لبلاد ما فيهاش حد، ويدخل معبد يلقى إله المجهول، وما أنا جاي أكلمكم عن الإله المجهول ده اللي أنتم متعرفوش. الأمور دي محتاجة واحد يكون
0: يا عزيزي، ده اسمه سفر أعمال الرسل، لكن أول ما يخش فيه القديس بولس يصبح ياخده على حسابه. فين بقية الرسل؟
1: أيوة، من 13 لغاية طبعًا آخر سفر
0: طبعًا
1: الأعمال،
0: كلهم بيخدموا كلهم عظماء ورائعين وما فيش حد أحسن من حد يعني. لكن عاوز أقول لك الروح القدس أراد أن يضع لنا هذا النموذج، أصل كل ما كتب كتب من أجل تعلمنا، فحطنا النموذج ده الخادم المشتعل.
1: لقاءه الأول مع رب المجد يسوع المسيح وهو في طريقه إلى دمشق،
0: صح، داخل إلى دمشق سوريا، وتقابل معه المسيح. أول ما النور، تتصور حضرتك لما بتكون بتضرب فلاش، تتصور بكاميرا بفلاش بالليل، الفلاش يضرب في عينك قوي عشان العدسة بتاعت عينين أو البيوبل، الحدقة دي مفتوحة قوي. لكن لما يكون في عز الشمس ويضرب الفلاش ما تفرقش، ليه؟ أصله الحدقة بتاعت العين البيوبل دي ما بتبقى مقفولة. طب ايه رأيك واحد في عز النهار، عز النهار والشمس منورة، ويظهر نور يعميه ويوقعه من على الحصان؟ اسألك سؤال، نور المسيح شكله ازاي؟
1: اقوى من نور الشمس اكيد، صحيح.
0: ايه اللي حصل؟ قال له شاول لماذا تضطهدني؟ قال له اضطهدك؟ ده انا بضطهد الجماعة الكفرة المسيحيين دول. وبعدين قال له من أنت يا سيد؟ سأل سؤالين في منتهى الروعة بقى. السؤال الأولاني من أنت يا سيد؟ والسؤال الثاني ماذا تريد مني يا رب أن أفعل؟ السؤال الأولاني قال له لماذا تضطهدني؟ قال له من أنت يا سيد؟ قال له أنا يسوع. يسوع أنت مش صعدت للسماء؟ أنا يسوع الذي أنت تضطهده. واسمع الحتة الحلوة حبيبي، أنا صعبان علي، رجليك تتقطع، صعب عليك أن ترفس مناخس. المناخس الحذاء بتاع الفارس من ورا في حتة حديد عشان يخبط كده الحصان فيجري. يا شاول يا حبيبي أنت فارس، ولما تخبط حتة الحديدة برجليك، رجليك اللي تتقطع مش الحديدة اللي تتكسر. صعب عليك، أنا صعبان علي اللي أنت بتعمله.
1: أنا عايز أغير الحديث وأقول لماذا تضطهدني، من أنت يا سيد؟ أنا يسوع. مش عايز بقى اقول مش انت في السماء اللي صعدت، عايز اقول مش انت البدع اللي انا بقاومها، مش انت الافكار اللي دخلت نجست الهيكل والامه اليهوديه واحنا بنقاومها عشان لازم تموت، مش انت اللي المفروض انك ضد الله اصلا. تعبير جميل جدا لما يقول من انت يا سيد، فيفاجئ انه هذا السيد هو الشخص اللي طول عمره بيتعلم ضده وبيقاومه، لانه ده ضد موسى وضد عوائدنا وضد الايمان.
0: صحيح. يقول له ايه بقى؟ طب ده الله نفسه اللي ظاهر له بقى، رب يسوع المسيح ليه كل المجد. يقول له روح ادخل جوه اطلب واحد اسمه حنانيا، هو اللي يقول لك ماذا تفعل ويكلمك كلاما به تخلص. طب ما تقول لي انت وخلاص. لا، الكرازة بالانسان،
1: الكنيسة تحمل الكرازة.
0: صحيح، الكنيسة لا خلاص خارج الكنيسة. ولا يكون الله ابا لاحد حتى تكون الكنيسة اما له.
1: ايوه.
0: يقول فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر. صار بقى لداخل غضنفر كده، تدوه بيده وادخلوه إلى دمشق، قعد 3 أيام لم يأكل ولا

0: يشرب. وراح ربنا الحنانية في نفس الوقت، ودي حاجة شايفة أنت موجودة في شفناها مع كيرنيليوس. بعد كده كيرنيليوس يظهر له ربنا، يبعت له الملاك ويروح في نفس الوقت.
1: بس مقابلة بطرس لكيرنيليوس غير مقابلة حنانيا لشاول.
0: صحيح. قال له يا حنانيا روح في واحد اسمه شاول في زواج المستقيم. قال له اسمه ايه؟ انت بتقول اسمه يا رب، يا رب احط راسي في بق الاسد.
1: ايوه.
0: انت مش واخد بالك يا رب ان الراجل ده كان صنع شرور؟ ده كان جاي، ده احنا متوقعين يجي النهارده قبل بكره عشان يقتلنا.
1: ايوه.
0: قوم يرد الرب يقول هذا لي اناء مختار. بس حته جميله مش عاوز انساها. يقول ايه؟ يقول سأري كم ينبغي ان يتألم من اجل اسمي. ويقول له امر جميل بقى. عارف يا حنان يا شاول اتغير، الدليل انه اتغير هوذا يصلي. ادي صلاة القديسين.
1: انا عايز اقف هنا وارنم ترنيمه اللي جايه، وبعدين نرجع تاني نقف عند هوذا يصلي، لانه أيوة. اكبر علامه على الايمان الحقيقي ان الشخص يكون مصلي.
0: صحيح.
1: صلي كلمات الترنيمه الجايه ونرجع. أمين. لنفس النقطه هنا يا دكتور.

حنانيا بيعتذر للرب بذوق وبأدب، بيقول له يا رب انت عارف كم فعلة بقدسيك اللي انت عايز توديني عنده ده، يعني انت نويت عليا انا ولا ايه؟ الموضوع انتهى. لكن الله شاور لي وقال له حتة جميلة جدا، قال له لا هو ذا يصلي، وكأنه عايز يشاور ويقول له يا حنانيا ما فيش حد بيصلي إلا لما يكون قلبه متغير. في بعض الناس أوقات كتيرة بتظن أنه الصلاة الارتجالية الخاصة دي صلوات، يعني إيه إحنا بنصلي الحاجات اللي حافظينها وخلاص، لأن إحنا ما تعلمناش غير كده. الحقيقة جميلة الحاجات اللي إحنا حافظينها ومحطوطة جوانا، يعني نصلي كلمة الله ونصلي بالنصوص الآبائية الليتروجية اللي محطوطة بين إيدينا. لكن شاول أو بولس الجديد، الاسم اللي هيلمع بين الأمم، كان بيصلي صلاته الخاصة.

0: خاصة وهو في دمشق. شوف المنظر ده ازاي دكتور سمر؟
1: تغيير تغيير تغيير في كل طرق حياته وأسلوب تفكيره. بدل ما كان يكره المسيح لا، ده المرة دي بقى إيه؟ أقنعتني يا رب فاقتنعت. أيوة. ألححت علي فغلبت. وأنا ما أقدرش، أنا ما أقدرش لم أكن مقاوما للرؤية، ده أنا شفت بعناية.
0: أيوة.
1: ده المسيح تقابل معايا، ده المسيح نور عناية، ده أنا كانت عناية عمية، مش عمية من النور، لا ده كانت عمية مش شايف الحقيقة المظبوطة صح. وإيه اللي حصل؟ وبعديها إيه؟ أصبح يصلي. وبعتقد يعني مفيش حاجة طمنت حنانية وهو رايح يقابل شاول
0: غير إنه قاله إنه بيصلي،
1: إنه بيصلي.
0: الحقيقة الصلاة حولت الوحوش إلى حملان. صحيح. ودعاء.
1: صحيح.
0: يعني شفنا موسى الأسود رجل قتال، وزي ما كان قوي جدا في الشر ولكن كان قوي في توبته، وكان بيعمل حاجات جميلة جدا، إنه الحرب كانت شديدة عليه يروح لأب اعتراف ويخبط على باب مرشده الروحي كتير طول الليل ويلح على الصلاة. إزاي هذا الشرس ساكن الجبال والبرية قاطع الطريق يبقى بهذه الوداعة وهذا الصلاة؟
1: هو إصرار قلبي على الاستجابة لعمل الروح القدس. إصرار.
0: أيوه.
1: بص أنا قررت أن أنا أتغير. وأنا النهاردة أنا أنا أنا رب ما عنديش وسيلة تانية غير أن أتحول إلى إلى بولس. أنا لن أكون كما كنت. أدي النعمة اللي تغير، أدي النعمة اللي بنتكلم عليها. إحنا مش بنقول تأملات ولا أفكار ولا بنحلل ولا محللين، لا. لكن النعمة اللي غيرت شاول لسه تعرف تعمل كده. وأنا اتقابلت في حياتي مع كثيرين وكثيرات نعمة الله غيرتهم وصاروا آنية للكرامة.
0: أيوة.
1: والنهاردة يقولوا إحنا ما كناش عارفين إزاي ده بيحصل. ده لما نفتكر اللي كنا بنعمله زمان نتعجب، قول إزاي ده كان بيحصل؟ إيه اللي حصل؟ إذ بهذا الذئب أو الأسد أو الوحش يتحول إلى حمل. وأول مرة نسمع عنه سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجلي. ليه؟ هتروح؟ رب أنت طمنتني بحتة واحدة بس، أصله لأنه بيصلي فبقي أخويا ما بقاش عدوي.
0: أيوة صحيح.
1: بدليل لما راح له قال له أيها الأخ
0: شاول،
1: شاول
0: أبصر.
1: والكلمة دي كلمة كتابية ولا مرات ما بنقبلهاش كتير في كنايسنا، لكن
0: الكتاب يقول
1: أيها
0: الأخ
1: الأخ شاول،
0: والأخ شاول الأخ
1: يقول أيها أيها إيه؟ من من من ثلاث أيام كان العدو شاول، الإرهابي شاول،
0: النهاردة أخ،
1: القاتل شاول، النهاردة
0: أخا حبيبا.
1: أصله قعد تقابل مع المسيح وليه ثلاث أيام صايم وبيصلي. الصلاة حولت هذا الإرهابي إلى الأخ شاول.
0: يمكن احنا بنقبل باصون اكتر ما بنقبل اخ.
1: أيوة.
0: وهي نفس المعنى بالضبط. معنى واحد.
1: طيب. قد ارسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت منه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. اللي حصل للوقت وقع من عينيه شيء كانه قشور. وانا شاعر انه في وسط ما كانت القشور دي بتقع من عينيه كمان قشور تانية كانت بتقع من قلبه.
0: انا شاعر انه شاف كانه اول مره يشوف.
1: ايه ده؟ بصيرة. الصلاة تعطينا بصيرة.
0: ايوه.
1: الصلاة تغير طريقة تفكيرنا. الصلاة علامة حقيقية للتغيير. ساعتها تقول فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب. لا ده انا اكمل لك. قام واعتمد. تناول طعاما فتقوى. كان ثلاث ايام ما كلش. او روحيا تتاخد التناول من جسد الرب ودمه. وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق اياما. يقول لهم تعرف لولا نعمه ربنا اللي اتقابلت معايا الاسبوع اللي
0: كنت
1: فات
0: كنت كلكم في الليسته ضايعين.
1: كان اسمك انت فلان، انا كان اسمك مكتوب عندي.
0: ايوه.
1: لا على نعمه ربنا.
0: ايوه.
1: ورايك ده اصعب من كده بقى.
0: أيوه.
1: ده اصعب من كده. يعني هو رضي بيهم وهم ما رضيوش بيه. لحد ما جه القديس برنابا قال رقبتي مكانه. ده انت ما تعرفوش، ده شاول انت مش دريان. قالك لا. لا. وشاول يقول له يا قديس برنابا ما فيش فايده، ما مش قابلني. يقول له لا يا حبيبي ما تقولش كده، ده انا رقبتي مكانك. بص بقى الحاجه الجميله اللي حصلت ايه بقى. وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله.

0: ويكمل الكتاب ويقول وأما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح اللي انتم المسيح المنتظر اللي انتم بتستنوه، هو ده اللي جه وهو ده اللي في ملء الزمان مات على الصليب عشان يفديني، وهو اللي غيرني من قاتل أقتل المسيحيين إلى كارز بالمسيح من أجله.
1: قبل ما أقول إزاي ده يحصل في حياتنا في تطبيق عملي في الصلاة، نشوف أخونا أيمن كتب لنا آية الحلقة النهاردة.
2: آية الحلقة النهاردة هما آيتين مش آية واحدة. أول واحدة شاول الترسوسي أي بعد الإيمان بأبولس الرسول فبيتساءل من أنت يا سيد؟ دي أول صرخة أو أول صلاة من صلاة القديسين. تاني حاجة بيقوله يا رب ماذا تريد أن أفعل بعد ما عرف من هو.
1: دكتور صامويل، تتفق معايا بسبب ان احنا موجودين ومولدين في دوائر مسيحية ففي بعض امور الايمان بالنسبة لنا مش قادرين نحس بقيمتها وبنعمتها، ولان زي ما حضرتك بتقول شركة الافخارستية واسرار الكنيسة والكتاب المقدس كلمة الله الحية وتفسير الاباء وتعليمهم وعلى مر العصور الحاجات بقت في متناول ايدينا. انا معايا على الابليكيشن يعني ماسك هنا على التاب بتاعي حاجات كتيرة جدا، فالامور قيمتها ما بقتش بنفس المعنى غير لما واحد يكون بعيد خالص عن دايرة الإيمان ويقبل. حتى المعمودية بيبقى لها طعم مختلف في حياته، يعني أنا شاهدت هذا بعيني وشفته، أنا بكيت وهو بيعلن في إيمانه. يمكن إحنا طقس المعمودية بيبقى عندنا بنزغرط ونفرح، لكن هو يقول أؤمن بالرب يسوع المسيح ويعلن إيمانه، حاجة إنجاز التعبير الحيطان تهتز. صحيح. من كده إزاي يكون ده واقع عملي في حياتنا؟ يعني إزاي من شاول أخذ المعنى للصلاة وللتغيير وإلى تغيير الاتجاه وتغيير الحالة لأعيش حياة إيمانية حقيقية سليمة؟
0: أقول بعض حاجات وأختم الحلقة معاك.
1: فضل دكتور.
0: مهما كانت ضعفاتي الله يمكن أن يلتقي بي. مهما كان شاول يا رب طب شوف لك واحد تاني، شوف واحد ما كانش راضي بقتل استفانوس.
1: أيوه.
0: لا، القديس أغسطينوس يقول نحن مديونين لصلاة القديس استفانوس واستشهاده، كانت بذرة الإيمان التي وضعت في قلب شاول فتحول إلى قديس بولس. مين؟ الله يستثمر الظروف عشان يجذبني إليه بمحبته. وسامح أن شاول يكون موجود، ولعل أكتر حاجة كانت الماء. ما قلت لهمش لأ ليه، أنا أكون راضي بقتل استفانوس اللي كان وشه زي البلاك. ثلاثة، لا تيأس من خاطي مهما كان بعيد. ما فيش واحد نقول له ما فيش فايدة، يعني هيكون أكتر من كل اللي نعمة ربنا غيرتهم.
1: صحيح.
0: اللي تقوى من ضعف. أربعة، الكرازة بالإنسان. فكن منفتحا للكرازة للبعيدين مهما كانوا. خليك ستاند باي، مستعد كده، مستعد. كونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء بوداعة المسيح وبحكمة. العلامة الأكيدة للتوبة إنك تحب تصلي. أعرف حد من الأحباء العابرين قال لي في بلد في تانية صيدلة، قال لي بعض أقرأ في الكتاب المقدس بالست ساعات.
1: أيوة.
0: وأقرأ وصلي وأقرأ وصلي، ده أنا كنت محروم من كلمة ربنا. كلمة الحية، كلمة اللي تعطي حياة. بعد ما تقابلت مع المسيح ده أنا شك في وجودي وما شكش في وجود المسيح. ستة، صلي دائما أن تسقط من عينيك القشور.
1: أيوه.
0: لطرق المرنم قال له وإن كان في عيني قشور
1: شيلها بيدك،
0: شيلها بيدك يا رب. في حاجات مش عارف أشوفها يا رب، اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. اكشف عن عيني عشان أعرف كلمتك بتقول لي إيه. ولما أروح أقرأ الكتاب في خلوتي أقول له يا رب في قشور كتير قوي، قشور خبراتي وقشور جهلي وقشور عدم معرفتي، أرجوك حط إيدك على عيني عشان أشفى. سبعة، الصوم والتناول بتوبة حقيقية تدي قوة. تناول طعاما فتقوى. كلمة ربنا الغذاء تغذيني، وجسد المسيح ودمه يغذيني. أخيرا، كل اللي داء نعمة ربنا لازم يكلم الناس عنها، واللي داء صليب المسيح وتقابل مع المسيح. يقول الكتاب آية جميلة قوي يا أخي باسم، إن المسيح دخل بيتا وهو لا يريد أن يعلم أحد فلم يقدر أن يختبئ.
1: أيوة.
0: تعرف اطفي الشمس

اللي ولعت النهارده وما تطفيش نور المسيح لما يدخل للقلب. والمرنم قال: نفسي اقول لكل الناس بيسوع وحده الخلاص، ما في غيره، هو الشفيع والوحيد اللي يستطيع ان يغفر الخطايا، هو وحده، لانه ليس اسم اخر قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. هوذا يصلي.

مشاهدينا في كل مكان، عايز أقول حاجة مهمة جدا. التعليم الصحيح والإيمان الصحيح يقود إلى سلوك صحيح، والتعليم في نوره الحي زي ما كان في ذهن شاول بيقول إن أنا تعليمي صحيح، لكن النتيجة كانت قتالا، وكان رضيا بافتراءه وقتله لاستيفانوس، وكان واخد توصيات من أورشليم علشان يقتل هذه البدعة الجديدة، بدعة المسيحيين. لكن الحقيقة لما تقابل مع نور رب المجد يسوع المسيح في الطريق، أشرق لي وأضاء نور الإيمان في معرفة يسوع بنور مختلف، خلاه يرجع يشهد للإيمان الحقيقي العامل بالمحبة في قلبه، مصليا وديعا خاضعا لمشيئة الله، إناء مختارا لمجده. إلى اللقاء، ونتقابل في حلقة جديدة من برنامجنا صلوات القديسين، والرب معكم.

ناس كتير قوي بتقعد لسه عايشة جوه الماضي بتاعها، بتفكر ايه اللي حصل زمان، حصل معاها ايه، وعملت ايه، وجاية منين، وكانت خلفيتها شكلها ايه، وايه الاخطاء اللي وقعت فيها، وايه الاختيارات الغير موفقة كمان اللي كانت بتختارها. التفكير في الماضي كتير قوي، او ان انا اعيش جوه الماضي ده، بيخلق خوف. لكن الحياة مش انتي كنتي بتعملي ايه قبل كده، الحياة انتي النهاردة عاملة ازاي، واللي جاي هيكون عامل ازاي. مش الانسان اللي انتي كنتي عليه، لكن الانسان اللي انتي عليه النهاردة، واللي انتي بتحاولي ان انتي توصلي له. الله دايما بينبهنا ان احنا نركز على الحاضر ونبص لقدام، وخططه والحاجات اللي بيجهزها لينا موجودة قدامه في المستقبل، مش موجودة امبارح ولا في الماضي. لما بتبصي للماضي وبتختاري ان انت تعيشي جواه، عامل زي المركبة اللي بتحط المرساة بتاعتها، خلاص بترسى في المكان ده وبتبقي عايشة فيه، ومش بتقدري ان انت تتقدمي لقدام. ما تسيبيش نفسك تكوني مركزة على السلبيات وعلى الماضي، وانت ممكن تبتدي في الايجابيات من دلوقتي. الايمان هو النور البسيط قوي اللي ظاهر في اخر الممر، وهو البوصلة اللي بترشدك لطريقك. يمكن الإيمان بيكون فعلا أسهل في الوقت السهل، بقدر أقول إن أنا مصدقة وواثقة في الله، لكن بيبقى صعب شوية في الوقت اللي فيه عاصفة والوقت اللي فيه أزمات. مزمور 107 من أول آية 28 بيقول: فيصرخون إلى الرب في ضيقهم، ومن شدائدهم يخلصهم، يهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها، فيفرحون لأنهم هدأوا فيهديهم إلى المرفأ الذي يريدونه. إزاي ممكن أثبت في الله وأكون واثقة فيه في الوقت الصعب؟ زي ما بيقولوا كده، keep pushing، زقي شوية كمان. الضيقة صعبة، أنت في موقف صعب، خلي لسه عينك عليه، كملي تثقي فيه. حتى لو مش قادرة أوي تصدقي، قول يا رب أنا أؤمن فأعن ضعف إيماني، أنا عايزة يكون عندي إيمان، أنت ساعد عدم إيماني، ساعد ضعف إيماني ده. الخوف هو عدوك الأول.

الأول، الخوف إنك مش هتقدري تكملي، الخوف من الفشل، الخوف إن أنت ما تكونيش كويسة كفاية. قصص كتير في الكتاب المقدس كان الخوف فيها عامل رئيسي، يشوع، موسى، داود، نوح، ناس كتيرة قوي كان الخوف موجود وضعف الإيمان موجود، لكن الله قدر يتعامل مع ده. يشوع كان قلقان قوي بعد موت موسى ان هو يقود الشعب، وربنا كان عارف ده كويس قوي وقال له موسى عبدي مات، انا عارف انه في حد كبير قوي مات وعارف انه دلوقتي انت قلقان، لكن قعد يقول له ما تخافش، قال له ما تخافش كتير جدا، قال له لا تخف، كما كنت مع موسى انا هكون برضو معاك وهكمل معاك. تعالوا ما نخليش الخوف يمنعنا ان احنا نعيش الفول بوتنشال بتاعنا، اقصى حاجة ممكن نعيشها في حياتنا. الخوف ممكن يقيدنا في حتة صغيرة، بس تعالوا ناخد خطوة لبرة، برة منطقة الراحة، برة الحتة السهلة بتاعتنا، برة الحتة اللي احنا حافظينها ومتعودين عليها، او الحاجة اللي احنا عارفينها ومتأكدين ان احنا نقدر نعملها. تعالوا نخطي خطوة قدام، نشوف خطة الله لينا، يمكن هو عايز تخوم اوسع، يمكن عايز يعمل بينا حاجات اكبر بكتير من اللي احنا بنفكر فيها. تعالوا ما نحصرش نفسنا في الخوف ده، وما نحصرش نفسنا في الماضي وفي قدراتنا الضعيفة.

من بضع سنين اتعرفت على خدمة فعالة جدا بتقودها سيدة اسمها كيمبرلي دانييلز. الأشياء اللي مرت بيها والثمر اللي الرب أتى بيه من حياتها كانوا مدهشين. كيمبرلي كانت مدمنة للمخدرات لسنين طويلة، وفي فترة من عمرها اشتغلت في الدعارة. كانت بتمضي وقتها مع ناس بتوع عصابات، يعني كانت بلطجية بكل معنى الكلمة. في ذروة إدمانها أتى رجل خادم مسيحي لوكر المخدرات اللي كانت فيه، وبهدوء جدا كلمها عن ربنا وعن دعوته لحياتها. عدت سنين على المقابلة دي، وفي يوم كانت بتشاهد على التلفزيون فيلم عن يسوع ومصير الناس من غيره. قررت في اللحظة دي إن يسوع المسيح هو الحل الوحيد لمشاكلها وصراعها مع الإدمان، وقررت إنها تسلمه حياتها ومستقبلها. النهاردة كيمبرلي خادمة ناجحة جدا، وعظاها وكتبها ساعدت عشرات الآلاف من الناس إن هم يعرفوا ربنا وينالوا الغلبة على صراعاتهم المختلفة. وطبعا بسبب خلفيتها كان عندها قدرة خاصة إنها توصل لمدمني المخدرات والستات اللي بيشتغلوا في الدعارة والناس اللي مأسورين لحاجات زي السحر والشعوذة وكل ما لي دعوة بعالم الظلمة. ناس يمكن مفيش كنيسة تقليدية تعرف توصل لهم خالص، كانوا بيروحوا لكيمبرلي في الكنيسة اللي بتخدم فيها عشان ينالوا الحرية من العبودية لإبليس. ماضي كيمبرلي عطاها رأفة وتفهم لحال الناس اللي حاسين باليأس التام من حياتهم. امرأة ليها ماضي، دلوقتي بتحرر آخرين من قيود الماضي بتاعهم. لو نظرنا لسفر يشوع في الكتاب المقدس هنلاقي قصة امرأة أخرى كان عندها ماضي صعب، لكن ربنا ادالها مستقبل مشرق. يشوع قائد بني إسرائيل بعد وفاة موسى النبي قرر أنه يبعت رجلين عشان يتجسسوا على مدينة أريحة، لأنه كان هيدخل في حرب معاها على الأرض. لما دخل الجاسوسين البلد نزلوا في بيت امرأة اسمها رحاب. البيت ده كان استراحة لاستقبال الرجال المسافرين، وأيضا كان بيت للدعارة. رحاب عاشت في مجتمع كان البغاء أو شغل الدعارة فيه شيء مقبول، بالرغم أنه كان غلط في عينين الله. طبعا كان في المجتمعات الوثنية دي يعتبر عمل زي أي بيزنس تاني. جواسيس يشوع راحوا لكندة رحاب لأنها كانت المكان اللي مش هيثير الشبهات لنواياهم، لأن رجال كتير من كل مكان كانوا بينزلوا فيه. رحاب استقبلت الجواسيس وعرفت هم هناك ليه، لكنها قررت أنها تخبيهم عشان ما يتقبضش عليهم لما الملك عرف بوجودهم. الكتاب يقول لنا أنها صدقت الإله بتاعهم، صدقت ربنا وقالت بصوا أنا عارفة أن الإله بتاعكم هو الإله الحقيقي، وكمان عارفة أنه هيديكم الأرض دي. إحنا كلنا سمعنا عن إلهكم وإزاي يبس مياه البحر عشان تعبدوا عليها بعد خروجكم من أرض مصر. سمعنا عن النصرة اللي ادها لكم في حروبكم. قالت لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. كل سكان أريحة سمعوا نفس القصص دي عن شعب الله، لكن رحاب مش بس سمعت لكن صدقت ان الرب هو الله واعترفت بلسانها، وبسبب ايمانها اتصرفت وخبت الجواسيس وهربتهم. بس بعد ما اخذت وعد منهم انه لما يهاجموا البلد تنجو هي واسرتها. وفعلا بعد سقوط أريحة نجت رحاب وانضمت لشعب الله، تركت مجتمعها الوثني واصبحت من المؤمنين بربنا. ربنا اختار ان هو يذكرها ثلاث مرات في العهد الجديد من الكتاب المقدس. ذكرت رحاب الزانية في رسالة العبرانيين اصحاح 11، واللي هو الاصحاح اللي بيسرد اسامي وقصص عمالقة الايمان زي ابراهيم ونوح وموسى ويوسف الصديق. فبيقول بالايمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة اذ قبلت الجاسوسين بسلام. ذكر تاني لرحاب كان في رسالة يعقوب، وهو بيكتب وبيعلمنا ان الايمان بدون اعمال ميت. اختار يعقوب للدرس ده مثالين فقط، هما ابراهيم لما قدم ابنه اسحاق على المذبح ورحاب الزانية. يقول كذلك رحاب الزانية ايضا اما تبررت بالاعمال اذ قبلت الرسل واخرجتهم في طريق اخر.
وأخيرا ذكرت رحاب في إنجيل متى أصحاح 1، واللي هو الأصحاح اللي نتعرف فيه على نسب المسيح. بنعرف هنا جزء مهم جدا من هدف الله لحياتها. لما ضمت رحاب لشعب الله تزوجت من سلمون وأنجبوا بوعز. بوعز أنجب عبيد، اللي أنجب يسة، اللي أنجب داود النبي. زي أي ست تانية، رحاب كان عندها حلم برجل يحبها ويعملها معاملة كويسة. كانت بتحلم ببيت وأسرة وأولاد وأحفاد. مستقبل رحاب صار أحلى من حلمها، لأنها بنت أسرة وحفيد حفيدها كان أعظم ملك عرفه شعب إسرائيل. مش بس كده، ده أتى من نسلها ملك الملوك ورب الألباب يسوع المسيح نفسه. لما نرجع لقصة رحاب بندرك شيء مهم قوي. ربنا ما بعتش الجواسيس لها عشان تنقذهم هي، لكنه بعتهم عشان هم ينقذوها. ربنا طلع أنه كان عنده خطة تانية خالص لسقوط أريحة. الخطة دي لم تتطلب القتال، فإذا يشوع ما احتكش للمعلومات اللي الجواسيس جابوها عن البلد. قد يكون ربنا خلى يشوع يبعت الجواسيس لغرض تاني في ذهنه، وهو أنه ينقذ الست دي وعيلتها. محدش كان عارف كده غير الرب، وهو تمم خطته لحياة رحاب. الحكاية دي فكرتني باللي ربنا عمله مع كيمبرلي دانييلز لما بعت خادمه لوكر المخدرات عشان يكلمها عنه. قصص رحاب وكيمبرلي بتورينا بوضوح جدا أنه مهما كان الماضي بتاعك، ربنا مرتب لك مستقبل حلو. حكاياتهم بتقول لنا ان ماضينا مش لازم ابدا يحدد مستقبلنا. ربنا لا يعني مقدار الخطيه والبعد والسقوط اللي اختبرتيه، لانه بيقدم لك وبيقدم لي مخرج من كل ده، هو الايمان بيسوع المسيح. كل اللي عليكي تعمليه هو انك تامني بقلبك وتعترفي بلسانك ان يسوع المسيح مات عشان يدفع ثمن خطاياكي. صدقي انه مش بس بيمحو ماضيكي، لكنه قادر ان هو يعطيك النصرة على كل قهر وعبودية ابليس حطك فيها. اصرخي ليه وقولي له: يا رب، انا النهاردة عايزة حياة جديدة في المسيح، عايزة بداية جديدة معاك يا رب. وأكد ليكي ان هو هيسمع صلاتك وهيستجيب لصراخك وهيديكي حياة جديدة في المسيح يسوع.

0: عايزين نتحد النهاردة بكل ست أو بنت حاسة إنها رخيصة وملهاش قيمة عشان خطية حصلت في حياتها ومش قادرة تكمل حياتها بسببها، وكمان ممكن تكون اتورطت في أمور تانية غلط أكتر عشان حست إن الأمور أصلاً باظت فما بقتش فارقة. عايزين نصلي النهاردة إنك ما تقفليش على الموضوع ده أكتر من كده، تحطيه قدام ربنا وتتوبي من قلبك عنه وتصدقي إن ربنا هيغفر لك، ولو كنت عملتي كده قبل كده صدقي إنه غفر لك خلاص، ومش بس غفر لكن طرح خطيتك دي في بحر النسيان. اغفري لنفسك كل اللي عملتيه، ما تكمليش ماشية بالإحساس بالذنب اللي مرات بيوقعك في خطايا تانية، واعرفي إن كل ما هتحاولي تقومي إبليس هيفكرك باللي أنت عملتيه. الابن الضال عمل حاجات كتيرة غلط قوي، ومع ذلك لما رجع وتاب أبوه قبله وما رجعهوش عبد يخدم في البيت، لكن ابن ليه حقوق وليه ميراث من تاني. صدقي إن دمه يطهر من كل خطية أيا كانت. اقبلي غفرانه ليكي، وكمان اغفري لنفسك أرجوكي، ولما إبليس يجي يعايرك باللي انت عملتيه ارفعي صوتك وقولي لنفسك يسوع غفر لي وقابلني وفتح معايا صفحة جديدة وأنا مصدقة إني حرة فيه. خدي قوة منه تكملي بيها من غير ما الخطية تقوى عليكي. خلونا نصلي. يا رب بشكرك عشان الصليب، عشان الدم اللي سال عليه، اللي مسح وغفر وشال كل خطية مهما كان قوتها ومهما كان يا رب عمقها. أشكرك إنك تقدر تحرر وتقدر تفك من كل حاجة تربطنا بيها بالخطية دي في الماضي وفي الحاضر، ويا رب ما تأثرش عليا في مستقبلي. أشكرك يا رب إنك فعلا مسحتها وإنك طرحتها في بحر النسيان ما عدتش فاكرها لي. يا رب ساعدني النهاردة أنا كمان ما افتكرهاش، ساعدني النهاردة رب أصدق إنك غفرت لي فأقدر أغفر لنفسي وما أفضلش مربوطة في حجر الخطية دي طول عمري. بترجاك يا رب بإيدك الحنينة طبطب على كل ست وبنت اتمرمطت في الخطية يا رب زمان ولسه متمرمطة لغاية دلوقتي ومش عارفة تتفك. بترجاك يا رب حرية من عندك، خدهم عند الصليب وريهم الحب الكامل اللي ليهم عندك وطاقة الغفران اللي خرجت من جنبك لكل واحدة فيهم، وساعدهم يغفروا لنفسهم وبحقيقي يشوفوا نفسهم أبرار في يسوع، مش لأنهم كويسين، لأنك أنت شلت الشيلة كاملة. ما يرجعش إبليس يعير، ما يرجعش إبليس يقهر، ما يرجعش إبليس يزل. من فضلك يا رب ارفع كل لوب وكل شكوى عليهم. حرية مجد أولاد الله يا رب، يستمتعوا بحرية مجد أولاد الله. شوفي نفسك بريئة النهاردة، شوفي نفسك كاملة النهاردة، شوفي نفسك حرة النهاردة في يسوع. الموضوع مش بقدرتك ولا بقوتك لكن باللي هو عمله. اغفري كمان للي أساءوا إليكي وورطوكي في الخطايا دي، اطلقيهم عشان تعرفي تتحرري وتتفكي للآخر. بشكرك يا رب عشان دمك اللي بيستر ويطهر من كل خطية. فرح يا رب في قلب إخواتي، قلب كل واحدة يا رب الأيام دي حاسة مش عارفة ترفع راسها من الموضوع ده، فرح قلبهم يا رب، وريهم الحرية الحقيقية اللي فيك. في اسم يسوع بصلي، آمين.
1: أنا الصراحة مش بحب الكذابين، كنت بتبسط جدا إن أنا مش بحب الكذابين لأن دي حاجة كويسة، أصلي أنا لا بحب الكذب ولا بحب اللي بيكذبوه، وأخدت فترة كبيرة كده مبسوطة وفخورة بالحاجة دي لأن أنا بحب

ومش بيحب الشر، فهو قرر ان هو لا يحب الشر ولا يحب الاشرار، راح خد شويه اشرار وحطهم على جنب وفضل يصفي في الناس اللي معاه كده لحد ما يحب الناس الفظاع اللي يجننوا اللي مش بيعملوا اي حاجه. بس لما تخيلت الصوره دي حسيت ان هو يمكن يحب له 2 3 كده بس اللي هم ما فهمش ولا اي حاجه. وده اللي احنا بنعمله بالظبط اوقات في علاقاتنا، بنجمع شويه ناس حوالينا حلوين قوي ونقول دول احنا بنحبهم، لكن اول ما تطلع حاجه منهم مش كويسه مش قادرين الصراحه، بيخنقوا مش لطاف، وانا اصلا انسانه مؤمنه فما بحبش الناس دي لان هم اشرار. لكن التحدي الاكبر اللي ربنا بيعلمه لنا، بصي على اللي هو بيعمله واعملي انت زيه. في فرق كبير قوي، ودي حاجه كويسه قوي، انك تبقي بتكرهي الكذب او بتكرهي النميمه، لكن ملهاش اي علاقه باللي بينم او اللي بيكذب، دي حاجه ودي حاجه تاني خالص. من فضلك زي ما انت بتحبي ان الناس يعملوكي بالطريقه دي حتى لو فيكي مشكله، وزي ما بتتبسطي وبتفتخري ان الهك رغم كل اللي فيكي بيحبك وبيقدرك، انت كمان لازم تعملي كده مع الناس.

هقول لك آية بس هصيغها بطريقة مختلفة. بهذا يعرف الجميع أننا لسنا تلاميذ المسيح إن كنا نكره بعض. يعني ده في ناس في الشغل بتتباهى أصلاً إنه الناس ما بيعرفوش إنهم مسيحيين. هل بتبان في حياتي محبة المسيح؟ ولا كل كلمة بيترد عليها بعشرة وكل فعل بيترد عليه برد فعل أقوى وأصعب منه؟ هل بقدم المساعدة للشخص اللي قدامي حتى لو أنا مش بستظرفه؟ هل لو شخص طلب مني إني أمشي ميل والله وصاني إني أمشي معاه ميلين لو احتاج، هل بعمل كده فعلا؟ سؤال.

0: أهلا بيكم في أول جزء من فقرتنا، والسؤال بيقول ما تغيرش الموضوع. الهدف إنه الفريقين يجيبوا أكبر عدد كلمات ليها علاقة بالشخص اللي هنقول اسمه في الحلقة دي. كل ما كانت الكلمات ليها علاقة أكتر بالشخص، كل ما هياخدوا النقط أعلى، والنقط متحددة بالكمبيوتر. جاهزين يا شباب؟ يلا نبتدي. الشخصية اللي معانا اسمها موسى.
1: الوصايا العشرة.
0: الوصايا العشرة بتاخدوا 3 نقط. هايل. فريق تاني.
2: المنتشر من الماء.
0: مش معانا. الفريق الأول.
1: كودة شعب في البرية.
0: شعب ايه؟
1: إسرائيل.
0: شعب إسرائيل بتاخدوا نقطة. فريق تاني.
2: جبل.
0: جبل ايه؟
2: جبل موسى. جبل سين.
0: جبل سينا. إجابة صحيحة، تاخدوا درجتين. الفريق الأول.
1: شق البحر الأحمر.
0: شق البحر الأحمر بتاخدوا درجتين. الفريق الثاني.
2: عاش في قصر فرعون.
0: مش معانا كمبيوتر، مش حاسب المعلومة دي. الفريق الأول.
1: مانو سالو.
0: مش معانا. الفريق الثاني.
2: قتل واحد مصري.
0: مش معانا يا جماعة كل الكلام ده، حاولوا تلاقوا حاجات أكتر. فكروا.
1: هارون.
0: هارون هايل، بتاخدوا نقطتين. فريق تاني.
2: أخته مريم.
0: مريم بتاخدوا نقطتين. هايل.
1: الضربات العشرة.
0: الضربات العشرة هي موجودة في القصة لكن مش موجودة معانا من الكمبيوتر. فريق تاني.
2: فرعون.
0: فرعون لا، هي ابنة فرعون اللي معانا. وبكده نكون خلصنا الجزء ده. هقول لكم بقية الكلام اللي كان ليه علاقة بموسى. البرية، عمود سحاب، والحية النحاسية، وبس كده. والنتيجة 8 للفريق الأول و4 للفريق التاني. الجزء الثاني من فقرتنا اسمه في العجلة السلام، لأن كل مندوب من الفرقتين عنده 40 ثانية بس يجاوب على أكبر عدد من الأسئلة. كل ما بيجاوب أكتر كل ما بياخد نقط أعلى. لو جاوب صح بياخد نقطة، ولو قال باس بياخد صفر، لكن لو جاوب غلط بينقص واحد. يلا نبتدي مع الفريق الأول، والمندوب هنا رنا. جاهزة؟ السؤال الأول، كان أندراوس يعمل نجار قبل أن يتبع المسيح.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة. إسحاق كان تاني ولد لإبراهيم.
1: صح.
0: إجابة صحيحة. ظل الطوفان في الأرض لمدة 150 يوم.
1: غلط.
0: إجابة خاطئة. أشبع يسوع 5000 رجل بخمس خبزات وسمكتين.
1: غلط.
0: إجابة خاطئة. يوسف مات لما كان عمره 110 سنة.
1: باس.
0: تاخدوا صفر. الملك داريوس ألقى بدانيال في جب

0: بالأسود.
1: غلط.
0: إجابة خاطئة وبتخلصوا الأربعين ثانية بتاعتكو وبنروح للفريق التاني. مين المندوب؟ بيسر جاهز؟ السؤال الأول، يسوع قال إن النبي ليه كرامة في وطنه.
2: غلط.
0: إجابة صحيحة. السؤال الثاني، لما تاب سكان نينوى وضعوا المسوح على حيواناتهم.
2: باص.
0: صح؟ باص. بتاخدوا زيرو وبنوصل للسؤال الثالث، يوسف كان عمره 23 سنة لما أخواته باعوه.
2: غلط.
0: إجابة صحيحة. قررت نعمي البقاء في مؤاب بعد موت ولديها.
2: غلط.
0: إجابة صحيحة. والد لوط كان اسمه تارح.
2: صح.
0: إجابة خاطئة. هرب يعقوب لحاران لأن عيسو كان يريد قتله.
2: غلط.
0: إجابة خاطئة. سليمان صار ملك قبل موت داود.
2: غلط.
0: إجابة خاطئة. ودي كانت نهاية الأربعين ثانية للفريق الثاني، والنتيجة ناقص واحد للفريق الأول وصفر للفريق الثاني. ونتيجة الفقرة دي 7 للفريق الأول و4 للفريق الثاني. وشكرا لكم.

0: بيقولوا الجحيم هو الحقيقة لما تتشاف بعد فوات الأوان. لو برنامجنا نجح إن يوريك الحقيقة قبل فوات الأوان يبقى نجحت.
1: احنا بنتكلم كل يوم عن مشاكل كتير.
2: انا عن نفسي مشكلتي الأساسية كانت إنه حياتي ما كانش فيها اي هدف او حتى ليها اي معنى. تعال احكي لكم الحكاية من البداية.

من فترة كده كنت بتفرج على برنامج عن الرمال المتحركة، وكان الباحث كان بيقول إن الرمال المتحركة دي عبارة عن أصناف وأشكال كتيرة، في منها اللي بتلاقيها بيتحرك طبيعي، وفي منها اللي بتلاقيه ساكن خالص واللي يقع فيها بتلاقي الرمال تتحرك، وتلاقيها في الصحاري كلها وبعض الغابات، أماكن مختلفة وأشكال مختلفة. والمشكلة اللي بيقع فيها مهما حاول ينقذ نفسه ويعافر يمين وشمال، لكن برضه هيبتلع وهيموت، إلا إذا مسك في حاجة جامدة جدا أو ذراع قوية ترفعه من الرمال المتحركة فينجو بحياته. نلاقي ده بيتكرر في حياتنا اللي كلها خطايا وأثام. مهما تعمل خطايا وأثام هتقع فيها وهتموت بسببها، لأن أجرة الخطية هي موت. وإذا حاولت أنك تحرر نفسك بنفسك من غير ما تعتمد على الله، أيضا مصيرك هيبقى الموت. الحل الوحيد أنك أنت تعتمد على ذراع الله القوية الخضيرة، لأن الله اتعذب واتهان وذاق الهوان ومات على عود الصليب عشان يحررك من عبودية إبليس ويحررك من أجرة الخطية اللي هي موت. مش آن الأوان أنك تاخد موقف في حياتك ووقفة كده تفحص فيها قلبك وتتنقل لعلاقة عظيمة مع الرب يسوع، بأنك أنت تختبره مخلص شخص

حياتك وانك انت تبتدي تحيا حياة عظيمة معاه وتؤمن انه دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية وتبتدي علاقة حلوة معاه كل يوم. اهم حاجة احبك تعملها انك انت تنسى ماضيك المظلم، تنساه خالص، ابتدي تبص لقدام. وهيحاول ابليس انه انتهزم من يسوع العود الصليب انه يذكرك بماضيك المظلم، فانت كل اللي تقدر تعمله انك انت تفكره هو بماضيه باليسوع المسيح عمله على عود الصليب وانه هزمه، وتفكره ايضا مش بماضيه لكن بمستقبله واللي هيحصل فيه، وده نلاقيه مكتوب في رؤيا 12 عدد 9: فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس أليكس بقوده في صلاة خلاصية.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياة جديدة
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالإيمان ألمسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متألمين وبيبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: فقناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكراً لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. في المجتمعات التي نعيش فيها كثيرا ما يقوم شخص بعمل فتاك ضد فرد من أفراد عائلتنا، فما هو شعورنا تجاه هذا الشخص؟ هل نرد الصاع صاعين؟ هل نتبع مبدأ العين بالعين والسن بالسن؟ ولكن ماذا لو كان هذا في داخل العائلة الواحدة؟ العم ضد ابن أخيه، الأخ ضد أبيه، كيف ننتقم؟ هل ننتقم بالكلمات؟ هل ننتقم من الآخرين بمقاطعة هذا الشخص؟ وكثير الكثير من القصص التي نسمعها عن عائلات قطعت العلاقة مع بعضها البعض، عن أفراد لا يكلمون أفرادا آخرين بسبب هذه المشاعر الجياشة من الداخل بالانتقام. في حلقتنا لهذا اليوم نريد أن نعرف كيف استطاع أحد الأشخاص أن يرد على ما فعله شخص آخر به. ففي قصتنا هناك رجل يحاول أن يقتل فتاة، ماذا فعل؟ كيف نستطيع أن نرد على ما فعله هذا الشخص؟ هل نقتله؟ هل نقاطعه؟ هل نسامحه؟ في هذه القصة سيحاول بوب ويبستر أن يقدم لنا الحل. مفاجأة كبيرة تنتظركم سيداتي وسادتي من خلال هذه القصة المأخوذة من أرض الواقع، فهيا نشاهدها معا.
1: رأيت جو يخرج من بيته إذ كان يعيش في الشارع نفسه. خرج من بيته حاملا شيئا ملفوفا بمنشفة. تملكتني رهبة شديدة إذ عرفت أن مصيبة ستقع، وفجأة اخترق شيء ظهري، عرفت أنها طلقة نارية، لقد أطلق علي النار.
2: كان يوما صيفيا رطبا من يونيو عام 1993 عندما أصبح حي هادئ في براين تكساس ساحة حرب. ذاك اليوم غير حياة بوب وباتي ويبستر وولديهما إلى الأبد. أدريان ابنة 13 كانت تقضي وقتها مع صديقتها آنا التي تكبرها بسنتين. كانت آنا قد قطعت علاقتها بصديقها جو، وفي لحظة غضب قرر أن يقتل صديقته السابقة. كانت أدريان وآنا تلعبان في الساحة الأمامية ذاك اليوم عندما شعرت أدريان برصاصة تخترق ظهرها وتخرج من الأمام. خافت جدا فتوجهت إلى الرواق، وعندئذ رأتها أمها فأدخلتها إلى البيت. حتى يومنا هذا لا تزال أثار الرصاص ظاهرة على الباب الأمامي وعلى الحاجز الجانبي السفلي وعلى الشريط السلكي الذي يسيج الباب. عندما وصلت جو إلى البيت حاول الدخول من الباب الأمامي لكنهم استطاعوا منعه.
1: في ذاك الوقت جيرمي أخي الكبير ارتأى أن يصطحب صديقتي آنا إلى الحمام. حاول أن يهدئها،

0: توجه جو إلى الباب الخلفي. كانت أمي تتصل بفريق الطوارئ لطلب النجدة.
1: رفع البندقية ثم راح يطلق النار علي، فأصبت بطلقتين في كل ذراع وبطلقتين في صدري.
2: عندما استيقظت من الصدمة صوبت جو البندقية إلى وجهها.
1: أذكر أنني فتحت عيني فرأيت جو يصوب البندقية إلى رأسي، ورحت أفكر، فإما أن يطلق النار على رأسي فيختل عقلي وإما أن يقتلني، فرحت أجر قدمي اليمنى ودفعت البندقية نحو الباب وحاولت النهوض.
2: عندما عرف أن جو داخل البيت أسرع جيرمي ليساعد أمه، وقد تمكنا من انتزاع البندقية من يدي جو. وصل فريق الإسعاف والشرطة معا. عندما بلغتا المستشفى عرفت باتي وأدريان كم كانتا محظوظتين. فارق بسيط في الإصابات كان ليسبب لكلتيهما تعقيدات خطيرة.
1: بالنسبة لأدريان، لقد اخترقت الرصاصة جسمها من ظهرها على بعد 3 سنتيمترات من عمودها الفقري، فلو أصيبت في عمودها الفقري لكانت الآن تعاني من شلل نصفي، كما لم تؤثر الإصابة على أي عضو حيوي كالكبد أو الكلية. وفي صباح يوم السبت أخرجت أدريان من المستشفى. أما بالنسبة إلي، بما أنني لم أواجه جو بل وقفت بشكل جانبي، لقد أصابتني الرصاصة واخترقت صدري واستقرت في الجانب الأيمن. لو واجهته لكان أصابني مباشرة في قلبي.
2: كان زوج باتي بوب في عمله وقت الحادثة، ولأيام شعر بذنب كبير.
3: لو كنت معهم لكنت بذلت أقصى جهدي لأدافع عن عائلتي، لكنني كنت في العمل، وهذا ما خلق مرارة في قلبي، لأنني في ذاك الحين شعرت بذنب كبير. ليتني كنت معهم لكنت حميتهم.
2: لكن آل ويبستر مؤمنون، وما لا يصدقه الآخرون أن بوب وباتي ويبستر مهتمان بصدق لمستقبل جو.
3: أنا أعطف على جو، لقد عرفنا جو لسنوات طويلة. عندما يقول لي الناس كان على زوجتك أن تقتله انتقاما أو امنحني 5 دقائق فأتخلص منه نهائيا وأمورا مماثلة كهذه، هذا يحزن قلبي، لأنني أدرك أن الناس لا يعرفون أن الله هو الذي خلقنا، وهو الذي وضع فينا نسمة حياة أيضا، وهو الذي يحفظنا في كل دقيقة من اليوم لبقية حياتنا إن كنا نعرف هذا أو لا. وعندما أسمع أقوالا مثل أقتل الرديء وأمورا مماثلة، أعرف أن هذه تحزن قلب الله، لأن رأفة الله للإنسان أعظم مما يمكننا تصوره.
2: يقول آل ويبستر إنهم سامحوا جو، وعندما سمعوا أنه قبل يسوع المسيح مخلصا له فرحوا جدا.
1: الله لم يحبنا وحسب، أحب جو أيضا، وقد منحه فرصة لألا يضل إلى الأبد، وإذا كانت هذه مشيئته فعلينا أن نقبلها.
2: لقد راسلوا جو وشجعوه في إيمانه الجديد.
1: كتبنا إلى جو: دع الله يتصرف في حياتك، لقد منحك فرصة ثانية، فلا تضيع عليك هذه الفرصة، احذر ألا تضيعها عليك. لقد سمح أن تولد ثانية لكي تتمكن من أن تعيش حياة جديدة وتكون إنسانا جديدا، فعمل بنصيحتنا.
2: لقد تعلم باتي وبوب دروسا قيمة من هذه المحنة القاسية.
1: أنا أم يقظة جدا، عندما كان والدي صغيرين كنت أخاف عليهما كثيرا إن خرجا، لكنني مهما حاولت أن أعتني بأدريان وأسهر على سلامتها أفشل أحيانا، لأن الأمور تخرج عن سيطرتي. وعندئذ أدركت أن الله هو الذي يسهر على ولدي، وعلي أن أثق به فيقيهما من كل شر. لكن عندما يواجهان المحن، ما سيعتني بهما سوى الله؟ مع أن الحادثة كانت مخيفة جدا، فمن يتوقع أن يطلق عليه النار شخص يعرفه منذ 6 سنوات؟ فقد أخرجنا الله من هذه المحنة سالمين. أقصد، انظر إلى أدريان، فهي لم تشل وأنا لم أقتل، وجو لم يمت وقد نال الخلاص أيضا.
3: أنا أشكر الله على أمانته، ونحن بعض خطاط كان يسوع أمينا، وفي حياتنا اليومية يبقى أمينا، وعندما يخفت إيماننا يبقى أمينا معنا. هذا ما أعرفه عن الله.

0: نشكر الله أيها الأحباء من كل القلب من أجل تعاملاته الصالحة والرائعة في حياة الكثيرين. السؤال الآن، هل يمكن لأب أن يتجنب الحديث مع ابنه؟ أو هل يمكن لابن أن يقاطع أبيه فلا يتحدث معه؟ هناك أسرار كثيرة داخل العائلات. تعالوا معنا أيها الأحباء لنذهب في زيارة إلى عائلة من كوريا. ابن هذه العائلة اسمه تشي أن، كان يعتبر الابن الضال في هذه العائلة. عندما كان في 15 من عمره كان مدمنا على المخدرات، وعندما وصل إلى 17 من عمره غادر المدرسة الثانوية التي كان ملتحقا بها. كان تشي يعيش لنفسه، يهتم بالممارسات غير الأخلاقية. ولكن في يوم من الأيام ذهب إلى حفلة، وهناك تغيرت حياته تغييرا جذريا. تعالوا معنا لنراقب هذه القصة.
1: كان العام 1956 عندما كانت الحرب الكورية في عزها. والد شاب اسمه بيونغ آن نال إذنا بالدخول إلى الولايات المتحدة كالواعد الكوري الجنوبي المعمداني الأول.

0: لكن زوجته وولديه الصغيرين منعا من مرافقته فتركهما في كوريا. وعندما سمح لعائلته أن تنضم إليه بعد سنتين اعتبره ابنه الصغير غريباً عنه.
1: في عقل الباطني كنت أفكر أن أبي لا يحبني.
0: كان الراعي الشاب يقوم بعملين معاً ويرتاد المدرسة.
1: كان على أمي أن تعمل، وأختي هي من اعتنت بي وربتني، فلم أرى أبي حتى عندما جئت إلى الولايات المتحدة.
0: فيما واصل الوالد تقدمه نما استياء الولد أكثر فأكثر. عرفت تشي مدى قيمة العلم في الثقافة الكورية عند والده، لكن تشي كان تلميذاً عادياً.
1: كانت ردة فعل أبي عندما أتيت بالنتيجة بالطبع خيبة أمل كبيرة. لقد وبخني بقوة، وكان غالباً ما يوبخني بغضب، وكانت طباع أبي حادة جداً، وأحياناً كان يتمادى كثيراً فيضربني.
0: قابلت تشي هذه المعاملة بمزيد من الرفض، وعندما بلغ الرشد ثار.
1: عندما بلغت 15 كنت قد تعاطيت كل أنواع المخدرات من الهيروين إلى الكوكايين. لم أكن مدمناً، لكنني عندما بلغت 17 تعاطيت المخدرات بشكل يومي.
0: لقد رسب في المرحلة الثانوية، وهذا ما ألحق العار بوالده.
2: خيب ظني، لقد خيب ظني كثيراً. كنت أريده أن يكون ابن راع مثاليا.
0: حين ذاك ظن والد تشي أن تربيته القاسية كانت الأمثل.
2: كل ما فعلته كان صادرا عن المحبة في قلبي، ولقد تصرفت بحسن نية وبآمال كبيرة جدا.
0: بالرغم من خيبة الأمل التي تسبب بها لوالده، لم يكف هذا عن الصلاة لأجله.
1: والداي كانا يصليان، ومع أنهما لم يجدا سبيلاً للتواصل معي صليا بحرارة لأجلي. وما أتذكره من تلك الأيام هو أنني كنت أذكر كم تألم والداي، وبما أنني كنت مدمناً على المخدرات لم أجد سبيلاً إلى مصالحتهما أبداً.
0: ومن ثم في حفلة حصل أمر غير حياة تشي جذرياً.
1: بدأت أتكلم مع الرب، بدأت أحاوره وحسب، فقلت ربي لا أعرف إن كنت موجوداً حقاً. وأذكر أنني قلت التالي: أنا لا أعرف إن كنت موجوداً حقاً، لكن إن كنت موجود وإن كان ما أبلغني به والداي صحيحاً بأن يسوع المسيح مات لأجلي وأنه قام مجدداً وأن هناك حقاً جنة وجحيم وهو الطريق إلى الحياة الأبدية، أريد أن أعرف. أنا أطلب منك أن تكشف نفسك لي، إن كنت الله اكشف لي نفسك. ما إن قلت هذه الكلمات بصوت مسموع في تلك الغرفة بمفردي حل علي حضور الله، ولم أعرف ماذا يحصل آنذاك. الآن عندما أتذكر أفهم ماذا حصل. لقد حل علي الروح القدس، ورحت أبكي بغزارة شديدة.
0: ومع أنه وهب حياته للمسيح وتصالح مع والديه، لم يدرك تشي إلا بعد سنوات خلال نهضة في تورونتو بأنه لم يسامح والده بعد.
1: في أول ليلة كنت هناك حلت علي قوة الروح القدس. لقد شعرت بحضور الروح القدس، ولم أرتجف أو أضحك أو أي شيء، بل قلت ربي ماذا تفعل؟ فأجابني: أريد أن أريك قلبك. أراد أن يريني قلبي الذي كان يحمل مرارة واستياء أيضا، ليس من أبي فقط بل من كل أصحاب النفوذ. من المدهش كيف علاقتك مع والدك تنعكس على الآخرين الذين هم في موقع نفوذ وسلطة.
0: إذن تكلم مع والده ودهش مما حصل. بعد ذلك اتصل به والده وقال لابنه أموراً لم يتلفظ بها من قبل.
1: كان أبي كان رقيقاً جداً، ولم أصدق ما قاله. قال: بني، أريدك أن تسامحني، معاملتي لك سابقاً كانت خاطئة، فهل لا سمحتني أرجوك؟ أقصد، كانت هذه المرة الأولى التي يقول فيها هل لا سمحتني؟ سمعت هذا دهشت جداً، ومن ثم قال التالي للمرة الأولى في حياته، قال: بني، أحبك كثيراً وأنا فخور جداً جداً بك. بعدما أقفلت الخط أدركت ما حصل، ورحت أبكي وأصرخ وأضحك في آن معاً، أنت تعلم، ومذاك شفيت شفاءً كاملاً.
0: كانت هذه بداية علاقة جديدة، لكن لم تتم حتى مؤتمر النداء في واشنطن، حتى تصالحا تماماً عندما غسل والد تشي رجلي ابنه.
1: تعلم، بالنسبة لأسيوي كوري وراع محافظ جدا، أن يفك حذائي كان فعلا تواضع، فبكيت، نزع جواربي. وراح يغسل قدماي برقة.

0: بالغة. ومن ثم قام بخطوة أخرى، راح يقبل قدماي. أتعلم، رحنا نبكي وننوح، وكان يبكي، ورحت أبكي أيضا، ومن ثم صلى أن تحل البركة عليه.
1: رحت أبكي وأبكي، لم أعبر أبدا عن محبتي له.
2: يخدم تشي كنيسة في باسادينا كاليفورنيا، وقد كتب كتابا عن النهضة بعنوان في النار. تشي، والده وأولاد تشي الأربعة يمثلون ثلاثة أجيال قد تصالحوا تماما الآن بفضل قوة الله.
0: والآن أصبحنا أنا ووالدي أعز الأصدقاء. عندما نرى بعضنا البعض نتبادل الكثير من المحبة. يقول لي دائما إنه يحبني، حتى أنه قبلني على خدي، وهذه سابقة فريدة في تاريخنا. تعلم،
1: أولا إن المصالحة لم تتم بمجهودنا، نحن بحاجة، نحن بحاجة إلى شراكة الروح القدس في قلوبنا. كيف نتصالح مع الله؟ بفضل شفيعنا يسوع المسيح. بفضل يسوع المسيح تصالح الله والإنسان.
0: عندما تأتي روح إيليا تتم المصالحة عبر الأجيال. إن لم نتجاوب معها تباغتنا الدينونة، لكن إن تجاوبنا عندها تحصل النهضة. وهذا ما أحدث نهضة في عائلتي، لأننا تجاوبنا كلانا.
3: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية، بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية على الإنترنت www.altariq.com.
4: كم تأثرت أيها الأحباء وأنا أراقب هذه الحلقة. تصور معي الأب يغسل رجلي ابنه، الابن يطلب المسامح من الأب، والأب يقول له سامحني يا ابني. ما أحلى هذه المصالحة بين الأب وابنه في نفس العائلة. يا ترى كيف هي العلاقة في بيوتكم؟ هل هناك سلام ما بين الأب والابن، بين الأم وبنتها؟ وماذا عن العلاقة بين الأعمام والعائلة الموسعة؟ لكن اسمحوا لي أيضا أن أقول بين قطاعات وشرائح المجتمع المختلفة. فهناك أعراق مختلفة في البلاد العربية، في شمال أفريقيا، أشخاص من خلفية عربية، أشخاص من خلفية كردية، أشخاص من خلفية أرمنية، أشخاص من خلفية بربرية، شيشان وغيرهم. هناك الكثير من الأعراق في بلادنا. يا ترى كيف هي العلاقة بينهم؟ هل هناك مسامحة حقيقية؟ ماذا لو قام البعض بمذبحة وقتل فئة من الناس؟ ما رأي هذه الفئة التي أصيبت بهذا العمل الصعب وقتل منها الكثير؟ كيف يسامح أحدنا الآخر؟ يذكرنا هذا أيها الأحباء بقصة ابن كان محبوبا لدى والده، وجاءه في يوم من الأيام وقال لوالده يا والدي أنا أريد أن أغادر البيت. وغادر هذا الابن البيت بعد أن أخذ نصيبه من المال. ذهب بهذا المال إلى أرض بعيدة، وهناك بذر ما له بعيش مسرف. مر هذا الابن الضال بظروف صعبة، أنفق كل شيء، وأخيرا قرر أن يعود إلى بيت أبيه. يا ترى لو أنت كنت الأب في هذه القصة، كيف ستكون العلاقة بينك وبين هذا الابن الذي ضل الطريق وابتعد عنك؟ ماذا ستفعل؟ أقول لكم ماذا فعل هذا الأب في القصة التي رواها السيد المسيح له المجد. قال عندما جاء هذا الابن الضال من أرض بعيدة استقبله أبوه فرحا وقال ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. أيها الأحباء، سوف يكون مصالحة بين الأب وبين الابن، سيكون هناك سلام في البيت عندما يكون الأب متصالحا مع الله، وعندما يكون الابن متصالحا أيضا مع الله. وأقول لكم أيها الأحباء إن عملية أعظم عملية صلح تمت في التاريخ عندما مات المسيح على الصليب. صالحنا نحن الأشرار البعيدين عن الله، صالحنا مع الله القدوس. فأنا

وأنتم من الخطاة. والكتاب المقدس يخبرنا أن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا معا. ولكن في محبته العظيمة لنا جاء إلينا الله في شخص المسيح لكي يقدم نفسه ذبيحة نيابة عنا، لكي يصالحنا نحن البعيدين لكي نصير قريبين. تمت عملية المصالحة بين الإنسان وبين الله، وبناء على عملية المصالحة التي تمت بين الإنسان وبين الله يمكن أن تتم عملية المصالحة ما بين الإنسان والإنسان. لأنه أيها الأحباء، إذا أدرك الإنسان مقدار الخطايا التي غفرنا الله لنا والتي سامحنا عليها، نستطيع نحن أن نسامح الآخرين. لكن الذي لم يختبر غفران الله، الذي لم يختبر مسامحة الله، كيف يستطيع أن يسامح الآخرين؟ صديقي، هل حصلت على غفران خطاياك؟ هل جئت في يوم من الأيام تائبا وقلت ارحمني يا رب أنا عبدك الخاطي؟ هل جئت في يوم من الأيام وقلت له يا رب أنا أخطأت إليك والشر قدام عينيك صنعت؟ هذا ما فعله الابن الضال. ماذا فعل الأب؟ استقبله بأذرع مفتوحة، بحضن دافئ. وأقول لكم أيها الأحباء، إن نحن فعلنا هذا فإن الله سيقبلنا، لا لأننا عملنا أي خير، ولكن لأجل عمل المسيح نيابة عن كل واحد فينا. وأقول لكم أيها الأحباء، كلمة الله واضحة، ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. يستطيع كل واحد فينا أن ينال الخلاص، يستطيع كل واحد فينا أن ينال الغفران. وعندما ننال الغفران نستطيع أن نغفر لأحدنا الآخر. يمكن أن يتم المصالحة بين الزوج وبين زوجته، ممكن أن تتم المصالحة ما بين الابن وأبيه، ممكن أن تتم المصالحة على صعيد العائلة الموسعة. وأقول أيضا يمكن أن تتم هذه المصالحة في شرائح المجتمع المختلفة، لأننا اليوم يقول أنت فعلت هذا أنا سأفعل لك أكثر، السن بالسن والعين بالعين. ولكن أحبائي، إن جاء شخص وضرب أقول له المسيح علمني كيف أسامح، لا لأنني ضعيف أو مستضعف، لكن القوة بعينها هي أن أسامح عندما يضربني الشخص الآخر، والضعف بعينه عندما أنتقم لنفسي. تقول كلمة الله لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب لا تنتقموا لأنفسكم. أرجو أحبائي أن يكون سلام في بيوتنا. إن كان هناك أخطأت بحق شخص معين، اذهب إليه قل له سامحني أنا أخطأت. وإذا كان أنت أخطأت بحق شخص آخر، اذهب إليه وأطلب إليه المسامحة، وأيضا سامح الشخص الذي أخطأ إليك. في الصلاة التي علمنا إياها المسيح، اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. إن كان نحن مستعدين أن نسامح أحدنا الآخر، الله أيضا يسامحنا عندئذ تتم عملية المصالحة. في شرقنا أحبائي نحتاج حاجة ماسة إلى مصالحة حقيقية تتم بين الإنسان وبين الله، وبين الإنسان والإنسان، وهذا يتم من خلال عمل المسيح على الصليب. هل تصالحت مع الله؟ كل خطية نرتكبها أيها الأحباء هي خطية في المقام الأول موجهة ضد الله. هل تصالحت مع الله؟ يمكن أن يتم المصالحة اليوم. تعال إليه كما أنت، يغيرك، يصالحك مع نفسه، وتتصالح مع الآخرين. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم كل سلام وكل توفيق، والله معكم.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكيما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك

فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من مدرسة اللاهوت. كنا نتكلم عن صفات الله، تكلمنا عن أمور كثيرة عن الله، عن معرفة الله، عن عدم محدودية الله، وننتقل إلى مقدمة عن صفات الله. الحقيقة أنا هكون ماشي مع المراجع اللاهوتية، وأفضل مرجع في الموضوع ده كيف نفهم علم اللاهوت. هو 3 فوليوم، فيهم أعتقد في الفوليوم الثاني في حاجات كتير عن صفات الله، هناخد عينة منها. طبعا في كلام كتير عن صفات الله وعن طريقة تقسيم صفات الله ومراجع كتير في الموضوع، وكل واحد يخاف من الطريقة التانية فيعمل طريقة معينة. أنا الحقيقة الطريقة اللي هتبعها هي طريقة كندل اللي في كتابه كيف نفهم علم اللاهوت، اللي ترجمه الأسيس منيس عبد الدور. في مقدمة الدراسة عن صفات الله نقدر نبتدي بالتصنيف. طرق التصنيف عديدة، بس أنا اخترت أنسب طريقة، مختارها كتاب كيف نفهم علم اللاهوت. تصنيف صفات الله عموما، حين نتحدث عن صفات الله ندرك أننا لا نستطيع أن نقول في الحال كل ما يعلمنا كتاب المقدس إياه عن صفات الله، صعب جدا نقولها كلها، لكن إيه الحاجة اللي تجيب أكبر جانب ممكن. نحن نحتاج أن نقرر بأي جانب من الجوانب صفات الله سنبدأ هذا الحديث، وأي جانب سيكون الثاني. الترتيب، أي أننا نحتاج لطريقة لتقسيم صفات الله. السؤال ده أكثر أهمية مما قد يبدو. ليه؟ أن هناك احتمال أننا قد نتبنى ترتيبا خاطئا للصفات، أو أننا قد نركز على بعض الصفات حتى أننا لا نقدم الصفات الأخرى بطريقة مناسبة. عموما أنا استخدمت يعني في استخدمت طرق عديدة لتصنيف صفات الله، لكن في هذا الجزء حسب كيف نفهم علم اللاهوت سنبتدئ بأكثر هذه الطرق شيوعا، يعني في كتب لاهوتية أخرى، هو طبعا كتاب أصلا من الإنجليزي، في كتب أخرى بتتبع نفس النظام. فهنقسم إلى موضعين رئيسيين أو نوعين رئيسيين: صفات الله غير المشتركة أو غير المنقولة إلينا، ربنا ما بينقلهاش، لا ينقلها الله للآخرين، دي الصفات الغير مشتركة، زي أن الله أزلي، فطبعا بدم الله أزلي محدش فينا أزلي، لا يتصف بصفة الأزلية غير الله. صفات الله المشتركة أو المنقولة

يبقى في صفات غير مشتركة وفي صفات مشتركة أو ربنا ينقلها لنا. يعني في أمثلة كتير بس على الأقل هاخد مثل هنا وهنا. الله أزلي دي صفة تخص الله فقط، لكن الله محبة، لكن هو بيوصينا بأن احنا نحب وإحنا بنحبه لأنه حبنا أولا، ومحبتنا هي انعكاس محبتنا لي أو للآخرين هي انعكاس لمحبة الله لينا، لأن احنا بنحب الناس نتيجة أن الله أحبنا فإحنا نبادله الحب فإحنا بنحب. لكن طبعا ما حدش فينا يقدر يقول أن الله محب، أن الله محبة بس ما حدش يقول أنا محبة، لا، أنت يمكنك أن تحب وبدرجات مختلفة جدا، لكن الله هو السامي هو الأعظم في المحبة لدرجة أنه يوصف بأن الله محبة. فصفات الله غير المشتركة أو غير المنقولة، أي تلك الصفات التي لا ينقلها الله للآخرين. والنوع الثاني صفات الله المشتركة أو المنقولة، تلك الصفات التي يرضى الله أن ينقلها لنا أو يقبل الله أنه ينقلها لنا، طبعا بطريقة جزئية. أمثلة على الصفات غير المشتركة هي أزلية الله، زي ما قلت وجد الله منذ الأزل، وجد الله منذ الأزل بينما لم نوجد نحن، وأنه غير متغير، الله لا يتغير أمس واليوم وإلى الأبد، لكننا نتغير. الله كلي الحضور، الله موجود في كل مكان وكل زمان، لكننا نحن نوجد في مكان واحد في وقت واحد، ندرش نتواجد في كل مكان، روح القدس فقط هو اللي يقدر يتواجد في كل مكان. فمن الأمثلة المشتركة هي المحبة، الله محبة ونحن أيضا لدينا القدرة على الحب. ننتقل لصفة أخرى وهي المعرفة. الله لديه المعرفة ونحن نستطيع أيضا أن تكون لنا معرفة، لكنها الحقيقة بعض المعرفة. لما نلاقي بولس الرسول بيتكلم على معرفتنا الحالية بمقارنة فيما بعد، فبيقول الآن لنا بعض المعرفة، عندنا بعض المعرفة، البعض طبعا أقل من نص تقليل، بعض المعرفة مش الغالبية، أقل، فعندنا بعض المعرفة، لكن حينئذ نعرف كما عرفنا هناك في السماء يعني، لكن حاليا احنا ما نعرفش حتى على أنفسنا وعلى الناس وعن الله. الآن نعرف بعض المعرفة، ممكن نعرف عن الله ما يكفي لعلاقة قوية معاه ونقول لأعرفه ونعيش حياة معرفة مع الله، لكن ما حدش فينا عنده معرفة كاملة لله، فعندنا نقدر نقول بعض المعرفة. صفة تانية من صفات الله طبعا شهيرة جدا، الرحمة. الله رحيم ونحن نستطيع أيضا أن نكون رحماء. الله رحيم ونحن نستطيع أيضا أن نكون رحماء، لأن ربنا موصينا في أبانا الذي، وإحنا بنقول واغفر لنا كما نغفر، وارحمنا زي ما إحنا بنرحم العبيد، الناس اللي بتغلط لنا بنسامحها. صفة تانية العدل، الله هو العادل، ونستطيع نحن أن نكون لنا بعض العدل أو نعدل. هذا التصنيف لصفات الله الذي يقسمها إلى قسمين رئيسيين نعتبره مفيدا، ويتمتع الكثير من الناس بالقدرة على التمييز المبدئي لأي من الصفات نستطيع أن نطلق عليها صفات مشتركة أو صفات غير مشتركة. الحقيقة أنه ده تقسيم بسيط، ممكن لما نتناول الأمثلة جواه نبتدي يكون أكثر وضوحا. عموما أنا يعني اخترت هذه الطريقة لأنه مختار كتاب كيف نفهم علم اللاهوت، بدل ما ناخد، لأنه ممكن صفات الله ممكن نتكلم في أنواع وطرق كثيرة، لكن الطريقة دي مبسطة لكن طبعا عميقة في نفس الوقت، لأنها مش هتهمل الصفات الأساسية لله، مش هتهمل يعني صحيح مش ممكن هنقول كل ما نعرفه عن الله أو نفهم كل ما نعرفه عن الله، لكن على الأقل ده يساعدنا للبداية. إذن فمن المنطقي أن نقول إن محبة الله
الصفات المشتركة

على عكس كونه كلي الحضور، لكن مع كثرة التأمل ندرك أن هذا التصنيف بالرغم كونه مفيدا إلا أنه برضو في شوية عدم دقة. ليه؟ لأننا لا نستطيع أن نقول عن صفة من صفات الله أنها مشتركة بالتمام، مش ممكن. لا، الله إحنا مشتركين، يعني بدينا صفة أن إحنا تكون متشابهة مع الله لكن إلى قدر ما. لكن إذا كان الله محبة كاملة فنحن يمكننا أن نحب، إذا كان الله في صفاته لا نهائي فنحن يمكننا أن تكون لنا حاجة مقبولة على مستوى البشر. وروحيا طبعا الله ممكن يعطينا تقدم في الصفة دي، لكن طبعا لن نصل إلى نفس درجة الله. أو عن صفة أخرى أنها غير مشتركة، ممكن نتكلم عن صفة أنها غير مشتركة بالتمام. إن فكرنا اللحظة في بعض الأمور التي نعرفها أن الله ستتضح لنا هذه الفكرة. فمثلا على سبيل المثال، تعتبر حكمة الله عادة من الصفات المشتركة. إحنا من الأول زمان، من القرن العاشر قبل الميلاد، سليمان لما ربنا قال له أطلب، طلب حكمة فقط، وإحنا بنسميه سليمان الحكيم. لكن مصدر كل حكمة هو الله، لا نهائي الحكمة هو الله. فعموما لأننا نحن أيضا نستطيع أن نكون حكماء، ولكن حكمتنا ليست مطلقة كحكمة الله. ممكن يكون لنا حكمة جزئيا، فنقدر نقول فالله يشارك حكمته معنا جزئيا لكن ليس كليا. أيضا قد نشارك الله جزئيا في علمه، لكننا لن نشاركه في علمه بطريقة كلية، لأن أفكار الله تعلو على أفكارنا. وأخذنا آيات كتير في عدم محدودية الله، وفي الحتة دي نرجع لإشعياء 55 لآية 9، كما علت السماوات عن الأرض. ده فرق أفكارنا عن الله. وممكن نحاكي أو نقلد محبة الله ونشترك في هذه الصفة بقدر ما، لكننا لن نصل أبدا إلى المحبة المطلقة مثل الله. عموما ففي كل الصفات التي نطلق عليها اسم الصفة المشتركة نجد أن الله يشارك هذه الصفات معنا بالفعل لكن لدرجة معينة. لكن عموما لا نستطيع أن نعتبر أي من هذه الصفات مشتركة بالتمام، مش ممكن. فمن الأفضل أن نقول إن هذه الصفات التي نطلق عليها مشتركة هي تلك التي يشاركها الله معنا بطريقة أكثر من غيرها. ربما كمان يكون ربما يكون من الأفضل أن نطلق على الصفات غير المشتركة تعبير الصفات التي يشاركها الله معنا بطريقة أقل. فليست هناك أي من صفات الله غير المشتركة لا يوجد لها شبيه في الصفات البشرية. في طبعا اللي هو زي أنه أزلي، ما فيش أي صفة في البشر زيها. مثلا الله لا يتغير بينما نحن نتغير. الله صحيح أمس واليوم وإلى الأبد، فهو فعلا لا يتغير في اهتمامه بينا في حاجات كتير جدا، لكن احنا متغيرين، الانسان فينا متغير. لكن في مرات احنا مش بنتغير بالكامل، هناك بعض الجوانب من صفاتنا تبقى بقدر كبير بلا تغيير. فهويتنا الشخصية وسمات شخصيتنا وبعض اهداف من اهدافنا طويلة المدى تبقى ثابتة بلا تغيير لسنوات طويلة، وخصوصا لما نبدأ العلاقة مع الله ويكون هدفنا النمو في العلاقة مع الله، هذا الهدف يبقى باقيا. لما بولس الرسول بيقول لأعرفه، فهذا الهدف في المعرفة يظل، لكن طبعا ما فيش معرفة كاملة، لكن هيفضل في هذا الاتجاه. فهويتنا الشخصية وسماتنا الشخصية وبعض الأهداف طويلة المدى ممكن تبقى ثابتة، وستظل إلى قدر كبير هذه الصفات بلا تغيير طالما أو حالما نتغير من الخطية ونبدأ الحياة في محضر الله. في السماء ما نعرفش ربنا هيحررنا في إيه ونبقى إيه إزاي. كذلك كون أن الله أبدي بينما نخضع نحن

0: لحدود الزمن، لكننا نرى جزءا من انعكاس هذه الصفة في حقيقة أننا سنحيا معه إلى الأبد وسنستمتع بالحياة الأبدية، وأيضا في حقيقة أننا نتمتع بالقدرة على تذكر الماضي، وأن لدينا شعورا قويا بإدراك الأبدية على عكس الكثير من مخلوقات الله. ولو رجعنا لسفر الجامعة أصحاح 3 وآية 11 نلاقي أنه إحنا بس البشر هم ليهم إحساس بالأبدية، لكن الحيوانات والحاجات التانية لا. ففي سفر الجامعة يقول لنا أصحاح 3 والآية 11 فبيتكلم عن الله صنع الكل حسنا، صنع الكل حسن، صنع كل حاجة حسنا في وقته، وأيضا جعل الأبدية في قلوبهم، في قلوب البشر التي بلاها بدونها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية، جعل الأبدية في قلوبه. نشكر الله أنه جعل الأبدية في قلوبنا، ده من العهد القديم. هو طبعا يعني أنا قصدي مش حاجة حصلت في العهد الجديد، ده بالأول من البداية صنع الكل حسنا. صنع كل حسنا دي تفكرنا بتكوين واحد في وقته، أنه الله صنع وجد يعني اليوم الأول وقال ده حسن، والتاني، وبعدين لما صنع الإنسان أو خلق الإنسان وزل أنه ده حسن جدا. فالله صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا جعل الأبدية في قلوبه التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله في البداية إلى النهاية. أما وصف الله بأنه مستقل وكلي الحضور ربما لا نستطيع بسهولة أن نراه منعكسا في طبيعتنا البشرية، لكن بالرغم من ذلك نجده منعكسا بصورة ضعيفة علينا إذا قارنا أنفسنا بالكثير من باقي المخلوقات. فحين ننضج نكتسب قدرة من الاستقلالية على الآخرين، وبرغم أننا لا نستطيع أن نتواجد في أكثر من مكان واحد في ذات الوقت، إلا أننا لدينا القدرة على التصرف بطريقة تؤثر في الكثير من الأماكن المختلفة في الوقت نفسه، وهذا أيضا يميزنا عن باقي الخليقة. يميزنا عن باقي الخليقة، الإنسان مميز عن باقي الخليقة. خلينا بعد فاصل نكمل عن صفات الله المشتركة وغير المشتركة.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: كنا فكرنا في طريقة تقسيم الكلام عن صفات الله، وقلنا إنه في صفات مشتركة وفي صفات غير مشتركة، لكن حقيقة برضو ده مش دقيق 100%، مفيش طريقة دقيقة 100%. لكن عشان كده أنتقل لتعريف أو تعريفات متزنة عن صفات الله غير المشتركة، تعريفات بطريقة متوازنة عن صفات الله غير المشتركة. ربما تكون صفات الله غير المشتركة هي التي نخطئ فهمها بسهولة، ربما لأنها تمثل جوانب من شخصية الله غير مألوفة لخبراتنا البشرية. ففي هذا الفصل أو هذا الجزء سنعرف كل صفة من صفات الله غير المشتركة، نعرفها ونبتدي فيها. شخصية الله، الصفات غير المشتركة. تكلمنا عن شخصية الله من ناحية الصفات، نبدأ في فكرة أو كلام عن الصفات غير المشتركة. فبعبارة ذات جزئين، الجزء الأول هو تعريف للصفة التي ستتم مناقشتها.

مناقشتها، الصفات الجاية اللي هيتم مناقشتها، والجزء الثاني للحماية من إساءة فهم هذه الصفة من طريق ذكر عكسها أو ما يوازيها. هنشوف ده بيساعدنا أن احنا نكون أدق. الجزء الأول تعريف للصفة التي ستتم مناقشتها. هناخد صفة صفة ونشوف الصفة نعرفها الأول، وبعدين بعد ما نعرف الصفة، ده جزء أول. جزء تاني للحماية من إساءة فهم هذه الصفة من طريق عن طريق ذكر عكسها أو ما يوازيها، إن إحنا نقول على فكرة عكسها كذا. هنشوف. فمثلا على سبيل المثال نعرف الإله غير المتغير كما يلي، أو نعرفه: الله لا تغير في طبيعته وكماله وأهدافه ووعوده إلى آخره، لكن الله يعمل، وهو يعمل بطريقة مختلفة كرد فعل للظروف. فممكن أحيانا نلاقي أنه في رد فعل في أعمال الله. هل ده تغيير ولا هو ده لابد منه وما بقاش تغيير؟ فالجزء الثاني بالعبارة يحميه من الانزلاق في فكرة أن الله غير متغير، بمعنى أنه غير قادر على العمل. لأنه لو فكرنا بقى أن الله لا يتغير في طبيعته وكماله وأهدافه ووعوده، خب لا، لكن الله يعمل وهو يعمل بطريقة مختلفة كرد فعل للظروف المختلفة. يعني مثلا هيجي يمكن من ضمن الأمثلة حزقيا في العهد القديم، الملك لما ربنا قال له أنك هتموت فصرخ لله وصلى، وجاء إشعياء، يعني ربنا قال لإشعياء يروح لحزقيا الملك ويقول له هتعيش 15 سنة يا عم. واضح أنه كان مهموم جدا بأمور المملكة ومش عارف أن ربنا ياخده فوق حاجة مميزة، فربنا عطاله لطلبه. فهنا بقى مش ربنا أمر بشيء وليه الإنسان ليه عمر معين ومش عارف فيه ومحدش هيموت قبل عمره ومحدش هنعمل اللي نفسنا فيه. لا لا لا، قصة مش كده. الله حر، وهو لا يتغير في وعوده ثباته وقوته واستجابته لصلاتنا و لكن عندما يعمل هذا لا يعتبر تغيير. عندما يعمل في حياتنا، عندما يستجيب للصلاة، لا ليس هذا معناه أنه تغير. إذ يفهم البعض عدم التغير بهذا المعنى، لكن هذا الفهم لا يتناسب مع ما يقدمه الكتاب المقدس عن الله غير المتغير. فالله يستطيع أن يعمل وأنه ممكن وهو يعمل لا يتغير. فمش أنه عمل شيء يبقى معناه تغير، لا، لم تتغير صفات الله في أنه أمس واليوم وإلى الأبد ويمكن الاعتماد عليه زمان زي دلوقتي زي بكرة. لكن أنه حد صلى والله استجاب، هذا لم يغير في صفات الله. لكن الله مش صامت كده وحاجة واحدة لا لا لا، الله يحب البشر، وفي المحبة محبة عاملة، وفي المحبة يستجيب الصلاة. استجابته للصلاة لا تعني أنه تغير. فأرجو أن احنا ما تبقاش الأمور ملخبطة في رأسنا. من صفات الله غير المشتركة ممكن نبتدي بصفة نسميها الاستقلال. كيف يعرف استقلال الله؟ ايه بقى حكاية استقلال الله؟ احنا دايما نفهم الاستقلال بمعنى مادي، لكن خلينا نشوف الاستقلال بتاع الحروب والشعوب وكده، لا خلينا نشوف كلمة استقلال بالمعنى الروحي عن الله. الله لا يحتاج إلينا أو إلى باقي الخليقة في أي شيء، ومع ذلك فنحن نستطيع مع باقي الخليقة أن نمجده ونفرح قلبه. هذه الصفة يطلق عليها أحيانا الكينونة الذاتية عن الله. ويعلمنا الكتاب المقدس في مواضع مختلفة أن الله لا يحتاج أي جزء من الخليقة حتى يكون موجودا أو لأي سبب آخر. فالله مستقل استقلالا مطلقا ومطلقا وتمتع بالاكتفاء الذاتي. بولس الرسول أعلن الكلام ده للأثينيين

في رمية نلاقي أنه بولس الرسول بيقول لهم في رمية واحد بيبتدي يكلمهم عن الله الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا هو رب السماء والأرض، لا يسكن فيه هياكل مصنوعة بالأيدي ولا يخدم بأيدي الناس كأنه محتاج إلى شيء.

جميع حياه ونفسا وكل شيء. الحقيقه انه انا عفوا انا قلت ده هو في حاجه مشابهه في روميا واحد، لكن هنا بيكلم الاسينين. روميا واحد بيكلم عموما للبشر عموما، لكن دي اعمال 17. فالايه 23 هي اللي انا قريتها، اللي هي الله او يتكلم عن الله، يبقى اعمال 17 ايه 24، الاله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا اللي هو بيكلمهم عنه، اذ هو رب السماء والارض، لا يسكن فيها هياكل مصنوعه بالايدي ولا يخدم بايدي الناس، لان بيكلم ناس وثنيين فبيفهمهم، بيقول لهم كانه محتاج الى شيء، اذ هو يعطي الجميع حياه ونفسا وكل شيء. هنا الناس الوثنيين كانوا يجيبوا تقديمات وحاجات للاله عشان ترضى عنهم مش عارف ايه وبتاع، لا بيقول لهم الاله اللي انا اكلمكم عنه مش محتاج البشر، مش محتاج حاجه، مش محتاج ان هو مش محتاج بيت يتبني. عموما في اعمال 17 هنا المقصود هو ان الله لا يحتاج الى اي شيء من الجنس البشري. يظن البعض ان الله خلق الانسان لانه كان وحيدا، احنا الواحد فينا يحس انه وحيد من اول ادم، حس انه وحيد وربنا خلق له معين نظيره، لكن الله الوضع مختلف خالص. يظن البعض ان الله خلق الانسان لانه كان وحيدا وكان يحتاج الى الشركه مع الاخرين، اذ كان هو الحق الحقيقه، فهو يعني انه بكل تاكيد انه ليس مستقلا عن الخليقه، ويعني ان الله يحتاج الى ان يخلق، او تصوروا كده ان الله يخلق الانسان حتى يشعره بالسعاده الكامله او يشعره بالاكتفاء التام. ده فرض جدلي ملوش موقع من الاعراب، مش مهم، مش حقيقي خالص. عموما اذا كان يظن البعض ان الله خلق الانسان لانه كان وحيدا، الحقيقه هذا الفرض خطا تماما، لانه الانسان ممكن يحس بكده، اما الله في الثالوث الأقدس كما رأينا سابقا وكما يمكن شرح مرارا وتكرارا، الله كان موجود، محب، موجود منذ الأزل، ناطق بكلماته، حي بروحه، موجود منذ الأزل، الله مكتف بنفسه منذ البداية، خلق وتكلم مع الإنسان وقال لذتي مع بني آدم. ده من محبة الله لينا، فالله محب، أرجو أن نستمتع بهذه المحبة دون أن نقلل من شأن الله.

واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الرب شفينا. هقرا معاكم جزء من سفر الملوك الاول اصحاح 19 ومن عدد 2. فارسلت ايزابل رسولا الى ايليا تقول: هكذا تفعل الالهه وهكذا تزيد ان لم اجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا. فلما راى ذلك قام ومضى لاجل نفسه، واتى الى بئر سبع التي ليهوذا وترك غلامه هناك، ثم سار في البرية مسيرة يوم حتى أتى وجلس تحت الرطمة وطلب الموت لنفسه، وقال: قد كفى الآن يا رب، خذ نفسي لأنني لست خيرا من أبائي. واضطجع ونام تحت الرطمة، وإذا بلاك قد مسه وقال: قم وكل. وفي عدد 9: وكان كلام الرب إليه يقول له: ما لك ههنا يا إيليا؟ النهاردة عايزة أتكلم عن موضوع. الحقيقة أنا عارفة أنه ناس كتير بتعاني من الأمر ده اللي هو الإحباط، أنه في ناس كتير محبطة، ناس كتير محبطة في أشغالها، ناس محبطة في جوازها، ناس محبطة من أصدقائها، ناس محبطة من الظروف اللي هي بتمر بيها والظروف اللي البلد بتمر بيها. ناس كتير بتعاني من الإحباط. واحد من الناس اللي عانى من الإحباط نبي عظيم جدا إيليا في العهد القديم، ده واحد من أعظم الأنبياء في العهد القديم. إيليا ده كمان بيتقال عليه إن هو نبي النار، لأن هو صلى في وقت وفعلا النار نزلت من السماء وأكلت الذبيحة. هو رجل الصلاة اللي صلى فالسماء قفلت وقعدت 3 سنين و6 شهور ما فيش مطر، وبعدين صلى تاني، طلع فوق الجبل وصلى تاني فنزل مطر غزير جدا. إيليا اللي هو في وقت من الأوقات قاد أمة بحالها إنها ترجع لربنا، وهتف الشعب: الرب هو الله، الرب هو الله. ومعنى اسمه إيليا، إيل يعني الله، إيليا يعني الرب لي، يعني الرب بتاعي أنا. عشان كده هو تملي كان وهو واقف قدام الرب يقول: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. تملي شاعر إنه ربنا قريب قوي، إنه الرب لي، وتملي شاعر إن هو واقف قدام الرب. لكن حصل موقف وهحكي عليه وانا بتكلم.

حصل موقف خلاه يحبط جدا. يقول الكتاب انه سافر ومضى لاجل نفسه، وراح كده قعد تحت شجره رتمه وابتدى يطلب الموت لنفسه، يقول له يا رب خد نفسي، انا كفايه كده عليا، انا لست خير من ابائي. وابتدى يبقى محبط جدا، وجاله ربنا وهو تحت الرتمه في الحته اللي فيها الاحباط، وقال له مالك هاهنا يا ايليا؟ انت ليه موجود في الحته دي؟ ده مش مكانك، انت مش مكانك الاحباط، انت مش مكانك انك تبقى قاعد تحت الرتمه وتطلب الموت لنفسك، مالك هاهنا يا ايليا؟ والحاجه الجميله اللي عايزه اقولها لك، اي كان المكان اللي انت فيه ربنا بيعرف يوصل لك. يعني انت لو زي زكه فوق جميزه بيعرف يوصل لك، لو زي ناس نقيل تحت التينه بيعرف يوصل لك، لو انت احبطت ورحت بحيره طبريه زي بطرس عشان ترجع تتصيد تاني لانك فقدت الامل في كل حاجه، يروح لك عند بحيره طبريه علشان يتقابل معاك. المكان اللي انت فيه، المكان اللي انت محبط فيه، الحته اللي انت قاعد وحاسس كانك خلاص ما انتش قادر تعمل حاجه في نفسك لانك محبط جدا، في المكان ده الرب بيجي لك وبيجي يقابلك. وعايزه اتكلم ايه السبب، ايه اسباب اللي خلت ايليا نبي بالقوه دي ونبي بالعظمه دي يحبط، عشان تعرف الاسباب اللي ممكن تكون قادتك انت كمان وقادتك انت كمان للاحباط. الحاجه الاولانيه اللي بيتكلم الكتاب عليها ان هو نزل عينيه من على الرب. هو تملي عينيه كانت على الرب، وعشان كده بيقول حي هو الرب الذي انا واقف امامه، تملي شاعر انه واقف قدام ربنا وعينيه مليانه بالرب. لكن ايزابل اللي هي مرات اخاب الملك هي ما كانتش بتعبد الاله الحقيقي، كانت بتعبد البعل، بتعبد الاوثان، فبعتت له تهديدات وابتدت تحلف بالالهه بتاعتها. قالت له انه هكذا تفعل الالهه وهكذا تزيد، انا هموتك. ومش مهم ايزابل بتقول ايه، لكن مهم الودان اللي سمعت لايزابل والعينين اللي بصت على التهديدات بتاعت ايزابل. ايليا انت ليه نزلت عينيك على ربنا وابتديت تبص على اللي ايزابل بتقوله وتسمع اللي ايزابل بتقوله؟ طب ما ايزابل امبارح كانت موجوده، هي ايزابل موجوده النهارده؟ بس كانت موجوده امبارح واول، بس امبارح واول عينيه كانت على الرب. اول ما عينيه نزلت من على ربنا وابتدى يبص على ايزابل وابتدى يسمع لتهديداتها احبط جدا وطلب الموت لنفسه. ده اللي حصل مع التلاميذ. بيقول الكتاب انه التلاميذ في وقت كانوا في السفينه، بعدين قامت الريح وقامت الامواج وابتدت السفينه تغرق، بعدين جالهم يسوع ماشي على الميه. فبطرس لما شاف يسوع ماشي على الميه قال لهم لا تخافوا، ما تخافوش، انا هو. قال له ان كنت انت هو مرني ان اتي اليك، خليني انا كمان اجي امشي على الميه زيك. فقال له تعالى يا بطرس. بالتالي بطرس هو خارج يمشي على الميه، بالتالي يمكن يوحنا ويعقوب قالوا له انت لازم تتطور، ده انت جوه المركب ومرعوب من الموج، انت خارج للموج بنفسك. لكن بيقول الكتاب انه بطرس لما خرج من المركب ابتدى يمشي على الميه زي يسوع، بقى هو ويسوع ماشيين على الميه وعينيه على يسوع. لكن في لحظه نزل عينيه من على يسوع وابتدى يبص على الامواج فابتدى يغرق. طب ما الموج موجود من الاول يا بطرس، ده الموج موجود من وانت جوه السفينه، انت ليه نزلت عينيك من على يسوع وبصيت على الامواج؟ وانا عايز اقول لك انت النهارده محبط عشان انت نزلت عينيك من على يسوع بتبص على الامواج، انت نزلتي عينيكي من على يسوع بتبصي على الظروف وبتبصي على الاحداث، علشان كده بقيتي محبطه جدا. مره ولد صغير كده عمره 12 سنه راح يشتغل عند واحد مراكبي، فالمراكبي قال له اول درس هعلمه لك ازاي تفرد الشراع وازاي تطويه، ازاي تطلع كده على القلع وتفرد الشراع وتطويه. فطلع الولد كده لفوق علشان يفرد الشراع، وهو فوق بص كده تحت على الميه، الميه كانت بتتهز، فابتدى نفسه يلاقي نفسه بيدوخ. قال له ريس ريس انا دايخ. قال له بسرعه بص لفوق، بص لفوق، فوق ثابت، تحت الدنيا صعبه قوي، تحت مليانه امواج، مليانه ظروف صعبه، مليانه اخبار مقلقه، مليانه اخبار فيها تهديدات من العدو. وعشان كده النهارده رساله يسوع ليك، بص تاني لفوق، ارجعي بصي تاني لفوق عشان قلبك يتشجع ويتشدد وتخرجي من الاحباط دوت. ليه ايليا دخل في الاحباط؟ لانه نزل عينيه من على ربنا وبص على ايزابل وعلى تهديداتها. لكن الحاجه الثانيه الغريبه ان هو تناسى معجزات السماء. ده معجزات كتير قوي ربنا عملها معاه، انت ازاي نسيت يا ايليا؟ ده انت فاكر هو مش هيقدر ينقذك؟ ده كان في مجاعه والناس مش لاقيه تاكل، ربنا قال له روح اختبئ عند نهر كريت وانا امرت الغربان ان تعولك هناك، الغربان هجيب لك عيش ولحمه. معقوله يا رب؟ الغربان بتخطف الاكل من الناس، الغربان هتجيب لي انا الاكل؟ ده موجود في المكان اللي

بأمرك إنك تروح فيه، الغربان هتجيب لك أكل. وبعد شوية النهر جاف، فربنا قال له يروح بلد اسمها صرفة التي لصيدون، وقال له أنا أمرت امرأة أرملة أن تعولك هناك. وإيليا يضرب كف على كف، يعني يا رب في كل البلاد دي ما لقيتش غير صرفة التي لصيدون، دي البلد اللي هي اتولدت فيها ايزابل اللي بعت لي التهديدات، يعني البلد اللي طلعت ايزابل هتطلع واحده تعولني، وزائد يا رب واحده ست هي اللي تعولني وارمله كمان، والست دي لما انا اروح لها وتعرف اني انا اللي بسبب صلاتي الدنيا بطلت تمطر هترضى ترحب بيا؟ ويروح عند الست دي ويختبر المعجزه، انه الست كان عندها شويه دقيق وشويه زيت وعملت كعكه، وكل ما تعمل كعكه وتستعمل الزيت والدقيق يرجع تاني كوز الزيت يتملي تاني وكوار الدقيق يتملي تاني، وفضل لغايه ما المجاعه راحت كوز الزيت لا ينقص وكوار الدقيق لا يفرغ. إيليا انت شفت ايد ربنا، انت شفت ايد ربنا القديره، ازاي انت خايف من ايزابل؟ ازاي انت مش متخيل انه الايد القديره ديت ممكن تنقذك؟ لا وجماعه ده من اقوى المواقف في حياه إيليا، فوق جبل اسمه جبل الكرمل، اما واقف إيليا قدامه العبدة بتوع البعل، أنبياء البعل، أنبياء الأوثان، وهم كانوا بيقولوا إحنا إلهنا الإله الحقيقي، وإيليا يقول لهم أنا إلهي الإله الحقيقي، قال لهم اللي يفصل بيننا، كانوا بزمان بيقدموا ذبائح، هاتوا ذبيحة وصلوا لآلهتكم، لو آلهتكم نزلت نار تاكل الذبيحة تبقى هي الآلهة الحقيقية، وأنا كمان هجيب ذبيحة وأصلي لإلهي. وابتدوا أنبياء البعل يصلوا ويقطعوا نفسهم بالسيوف، وإيليا يتريق عليهم يقول لهم علوا صوتكم جايز نايم، الإله بتاعكم جايز في خلوة. ما فيش حاجة حصلت، ما فيش نار جت ولا أكلت الذبيحة. وإيليا لما وقف وحط الذبيحة كده ورمم المذبح وحط مية كده حواليه، ابتدى يقول له يا رب استجبني استجبني عشان الشعب ده يعرف إن أنا باسمك بعمل هذا. ونار نزلت من السماء وأكلت الذبيحة، والسماء سندت إيليا، والشعب ساعتها صرخ وقال إنه الرب هو الله، إنه إله إيليا هو الإله الحقيقي. ازاي يا إيليا انت نسيت معجزات السماء؟ ازاي نسيت كل اللي ربنا عمله معاك؟ عشان كده داود تملي يفكر نفسه باللي ربنا عمله ويقول انه باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناتي، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل امراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة فيتجدد مثل نسر شبابك. النهاردة عايزاكي تفتكري اللي ربنا عمله معاكي، ده ربنا عمل معاك حاجات كتير قوي، ربنا عمل معاك حاجات كتير قوي، ما تنساش اللي هو عمله معاك في الماضي علشان ما تحبطش. لكن السبب الثالث اللي خلى إيليا يحبط ان هو غير الاتجاه بتاعه، غير الاتجاه، ده هو كان عايش للرب، واي مشوار بيروحه باذن ربنا، ربنا يقول له يروح فيروح، تعالى فتعالى، لكن المشوار ده بالذات اما ايزابل بعتت له التهديدات بيقول الكتاب انه مضى لاجل نفسه. انت عمرك ما عملتها يا إيليا، انت مش عايش لنفسك، انت عايش للرب، مضى من اجل نفسه وقعد تحت الرطمه وابتدى يطلب الموت لنفسه، انه غير الاتجاه اللي هو عايش من اجله. ده انت كنت كانك جندي في جيش ربنا، بس هو يشاور بس باصبعه انت تطيعه، زي ابراهيم ربنا يقول له اخرج من ارضك وعشيرتك للارض اللي حوريها لك، يقول له حاضر يا رب. طب خد اسحاق ابنك وحيدك وقدمه محرقة، يقول له حاضر يا رب. غير الاتجاه اللي هو كان عايش من أجله. أنا عايز أسألك، أنت مغير الاتجاه؟ أنت عايش فعلا عشان تمجد ربنا؟ أنت جوازك بيمجد ربنا، شغلك بيمجد ربنا، ولا أنت غيرت الاتجاه وبقيت عايش لنفسك، عايش بس عايز تكسب علشان تسدد احتياجاتك، علشان معرفش تأمن مستقبلك؟ إيليا أول ما غير الاتجاه ومضى لأجل نفسه بدل ما يمضي من أجل الرب على طول احبط. طب ايه مظاهر الاحباط؟ يعني ازاي شفنا ان هو بقى محبط؟ عايز اقول لكم انه اقوى مظهر حصل في حياه ايليا انه بعد ما كان فوق بقى تحت، احنا تعودنا عليه فوق الجبل، فوق الجبل مع انبياء البعل والنار بتنزل، فوق الجبل بيصلي والمطره بتنزل، نزل لتحت بقى تحت الرطمه، بعد ما كان فوق بقى تحت. وعمر ما ربنا عايزك تبقى تحت، عايزك تملي تبقى فوق الظروف، فوق الاحداث. مش بقول لك ان الظروف تملي هتبقى كويسه، بس انت من حقك انك انت تبقى فوق، ان انت تبقى فوق الظروف، ان انت تبقى فوق الاحداث، وانت بين ايدين الرب، وانت بين ايدين الرب هتقدر تملي تبقى فوق. ايليا بعد ما كان فوق بقى تحت وبقى خايف من اللي ما يخوفش،

إيزابيل عمالة تحلف بالآلهة بتاعتها، وإيليا عارف إن الآلهة بتاعتها دي أصنام، دي حجارة، دي ليها أعين ولا تبصر، أذان ولا تسمع، عارف إنها في عالم الخرافة. أنت خايف منهم، أنت خايف منهم يا إيليا، ونزلت من فوق الجبل وبقيت تحت الرطمة وأنت بعيد عن الرب. هتخاف من اللي ما يخوفش، زي ما داود في مرة قال إنه حتما سأموت يوما بيد شاول، واللي قال إنه هيموت بيد شاول عارفين الكتاب بيقول عنه إيه؟ إنه شيخ ومات شبعان أيام، شيخ ومات شبعان أيام. إيليا المظهر بتاع إحباطه إنه بعد ما كان فوق بقى تحت، وهو تحت الرطمة نام، نام وكأنه خلاص أنا مش هخدمك، أنا خلاص أنا تعبت، أنا كأني أنا بقدم في ملطة والشعب كله سابك. إيه يا إيليا، أنت ليه نسيت الهدف اللي أنت عايش علشانه؟ أنت إيه اللي خلاك تخرج بره الطريق للدرجة دي؟ إيليا كان محبط جدا، وأسباب إحباطه إن هو فعلا بعد ما كانت عينيه على الرب إنه نزلها اتناسى معجزات السماء وغير الاتجاه بتاعه. وعايز أقول لكم إنه الإحباط بتاعه، البشاعة بتاعته، المشكلة بتاعته، خد بالك، عشان كده لازم تبقى واخد بالك إنه إحباطه جه بعد نجاح مش بعد فشل، ودي الحاجة اللي فعلا مؤسفة. يعني أنت ممكن لما تفشل تحبط وتبقى واخد بالك ان انت لانك فشلت هتحبط، لكن واحد بعد ما نجح فوق جبل الكربل، النار نزلت واكلت الذبيحه والشعب هتف الرب هو الله، بعد النجاح دوت، بعد النجاح ده، معقوله يا ايليا انت تحبط؟ احذر، احذر الاحباط اللي بعد النجاح. صعب ان الواحد يوصل للقمه، بس الاصعب ان الواحد يفضل فوق القمه، الاصعب ان الواحد يفضل فوق القمه. وعايز اقول لك كل ما هتبقى فوق، كل ما هتبقى فوق، كل ما الحاجات تحت هتبقى صغيره بالنسبه لك، زي لو طلعت طياره، الحاجات صغيره، مش انها بقت صغيره لكن انت بقيت فوق. كل ما هتبقى فوق الحاجات هتبقى صغيره، وكل ما هتبقى تحت هتلاقي الحاجات كبيره، هتلاقي نفسك خايف من حاجات اصلا ما كانتش تخوف. ايليا احباطه فظاعته ان هو جه بعد نجاح، بعد نجاح مش بعد فشل، علشان كده كان الاحباط ده فظيع. لكن الحاجه التانيه المؤسفه في الاحباط بتاعه انه ضيع فرصة عظيمة جدا. انتوا عارفين لما النار نزلت واكلت الذبيحة وابتدى الشعب يهتف الرب هو الله، الناس دي كلها لما رجعت بيوتها كل واحد ابتدى يقول لمراته ولعياله انه الرب هو الاله الحقيقي، انه اله ايليا الاله الحقيقي، ويحكوا لجيرانهم ولاصحابهم، فابتدت يبقى في نهضة. يا ايليا ده انت ده وقتك انه ربنا يستخدمك في النهضة ديت، وتكلم ناس اكتر واكتر واكتر عن الاله الحقيقي، تروح تختبئ تحت الرطمة وتطلب الموت لنفسك وتنام. عشان كده الإحباط ده كان فعلا مؤسف جدا، مؤسف جدا، لأنه ضيع له فرصة كبيرة، ولأنه غريبة أنه الإحباط بتاعه جاه بعد نجاح. النهاردة الرب جاي يكلم قلبك ويقول لك مالك هنا، أنت ليه في المكان ده؟ أنت ليه قاعد في مكان الإحباط؟ أنت ليه قاعدة في مكان الإحباط؟ أنت ليه عايش على ذكريات الماضي وتقول أنا في يوم كنت بخدم ربنا، في وقت كنت اصحى الصبح بدري عشان اصلي واقعد اقرا في الكتاب، ليه عايش على امجاد الماضي ودلوقتي بقيت محبط؟ النهارده يسوع جاي يمد ايده ليك ويقول لك يلا قوم، يلا قوم، كمل السكه معايا، ارفع ايديك تاني عليا، بص عليا وافتكر كل اللي انا عملته معاك في الماضي. انا هو نفس الاله، انا هو امس واليوم والى الابد في اسم يسوع. احنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض، كملوا معنا بعد الفاصل.

الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية: قم بتحميل التطبيق، قم بالبحث عن الكارما

0: عاوزه ارحب بضيوفنا. اهلا بيك يا سعد، عارفه النهارده كان ترافيك صعب قوي.
1: معلش
0: فعلا شكرا جدا لمجيئك. اهلا بيك يا رامي، وربنا يباركك جدا.
1: اهلا بيك، شكرا.
0: عايزه اشجعك في المكان اللي انت موجود فيه دلوقتي، صلي معانا لانه الرب عايز يتلامس مع اعماقك في الوقت دوت. النهارده يسوع جاي يكلمك لانه عارف ان انت محبط، وعارف ان انت محبطه وكانك يأسانه، والنهارده هو جاي يدعوك. ارفع عينيك عليا تاني النهارده، بص عليا، ما تبصش على الظروف، اطلع لفوق. انا عايزه امشيك فوق الظروف، انا عايزه امشيك فوق الاحداث. هتلاقي الظروف صغرت قوي، وهتشوفني انا الاله الكبير العظيم الذي لا يعسر عليه امر. افتكر كل اللي انا عملته معاك النهارده، صدق اني انا الهك الحي، انا امس واليوم والى الابد، وانا ما زلت بصنع امور عجيبه لا تخطر ليك على بال.
2: اشكرك يا رب، لان النهارده بتنادي علينا اننا نرفع عينينا عليك مرة تاني يا رب، وبنتوب عن كل مرة عينينا نزلت من عليك فشوفنا الامور بعينينا. لكن النهاردة جايين نرجع ليك مرة تاني يا رب، جايين نرفع عينينا عليك ونصدق فيك. اشكرك لانك انت اقوى من كل فشل واقوى من كل ضعف. اشكرك لانك انت اقوى من كل يأس واقوى من كل اكتئاب. النهاردة جايين نسأل يا رب قوة جديدة ان عينينا ترجع تاني تشخص اليك مرة تاني يا رب، فتصغر ونشوف كل الامور زي ما انت شايفها. شوفك وانت المتحكم في كل الامور، وانت اللي حامل كل الاشياء بكلمة قدرتك، في اسم يسوع.

0: النهاردة يسوع بيقول لك أنت ليه بقيت تحت وبعد ما كنت فوق؟ أنت ليه بعدت عن حضني بعد ما كنت أنت فعلا في حضني؟ أنت ليه بعدت عن أوقات الشركة اللي ما بيني وما بينك؟ النهاردة يسوع بيدعوك تاني، ارجع لوقت الشركة، ارجع تاني للكتاب المقدس، ارجع لوقت الصلاة، ارجع تاني امسك في الرب. كفاية كفاية كفاية الأمور اللي شغلتك عنه، كفاية الأمور اللي أخدتك بعيد فأحبط، لكن اجري النهاردة عليه وامسك فيه وقوله أنا همسك فيك ولن أرخيك.
1: أشكرك لأنك أنت أقوى من كل ضعفي، أنت أقوى من كل بعدي. أشكرك لأني مهما كنت في أي مكان أنت تقدر توصل لي، زي ما عرفت توصل لبطرس وزي ما عرفت توصل لإيليا، أنت النهاردة توصل ليا، أنت النهاردة توصل لكل واحد يا رب فقد النجاة وفقد طوق الحياة مرة تاني. أنت النهاردة توصل لكل واحد في ضعفه في مكانته، النهاردة يرجع تاني يا رب تستردنا. يا رب أشكرك لأن النهاردة تقول كلمة فتسترد العلاقة بيننا ما بينك مرة تاني، تقول كلمة فتحيينا، تقول كلمة فتجدد مرة تاني وجه حياتنا، انت تنادي علينا تاني وتستردنا تاني. استردنا من كل ضعف يا رب، استردنا من كل احباط من كل فشل في اسم يسوع. استرداد كامل لينا واسترداد كامل للعلاقة بتاعتنا معاك يا رب في اسم يسوع.

0: معنا تليفون. الو الو
1: الو،
0: الو، ايوه اتفضلي.
1: من؟ ايوه، مساء الخير استاذه نورا.
0: مساء النور، ايوه انا معاكي، اتفضلي.
1: الو،
0: احنا سامعينك، اتفضلي.
1: طلبه في الصلاه ثلاث حاجات.
0: اتفضلي اتفضلي، شاركي بيهم. لو سمعنا شاركي بالحاجات اللي انت عايزانا نصلي علشانها. سوري التليفون قطع، هناخد تليفون تاني. الو،
2: بحب حضرتك جدا، بحب حضرتك قوي.
0: شكرا، ميرسي، اتفضلي.
2: عايزه اطلع عشان ضغط القلب يا دكتور بعد اذنك.
0: حاضر، انا فعلا جاي

0: تخيلي طلبات صلاة كتير للناس عندها مشاكل ومشاكل في القلب، فاحنا هنرفع الأمر دوت بين إيدين الرب. آمين. طيب خلونا فعلا نرفع ناس عندها مشاكل في القلب والضغط مش راضي يتظبط، إنه فعلا إيد ربنا هي اللي تمتد ليهم. وفي ناس داخلة تعمل دعامات، ففعلا يسوع هو اللي يكون بيسيطر على المكان بحضوره. يا رب احنا بنشكرك، يا رب احنا بنشكرك لانك انت رب اللي بتهتم يا رب بالفرد، يا رب في وسط يا رب الجموع الكتيره، يا رب انت اللي شايف بنتك واحتياجها يا رب. تعالى حط ايدك على راسها يا رب، انفخ عليها نفخات شفاء يا رب. يا رب الضغط يتظبط يا رب، وفعلا يا رب كل خلل في القلب يا رب لا يكون. وناس كتيره في اللحظات دي حاطه ايدها يا رب على قلبها، يا رب انت اللي تزورها في بيوتها، وانت يا رب اللي تنفخ عليها نفخات شفاء يا رب. يا رب احنا بنشكرك، بنشكرك لانه في شخص دلوقتي يا رب هو قاعد بيقول لك انا قلبي ضعف قوي، انا تملي رجلي عماله تورم، انا تملي بنهج مانيش عارف امشي. يا رب نشكرك لانك تجدد كالنسر شبابه، لانك يا رب تعطيه يا رب قوه جديده على الخروج والدخول يا رب، ويبقى عارف انه دي ايدك القديره اللي امتدت ليه. مبارك اسمك يا رب، ليك المجد.
1: اشكرك لانك اسمك يسوع يعني يخلص. أشكرك لأن اسمك يهوى رفع الرب الشافي. يا رب النهاردة نسأل أنك تمد إيديك الشافية لكل يا رب قلب تعبان، لكل يا رب ضغط عالي وضغط واطي. النهاردة يا رب تعيد صياغة الحياة من جديد يا رب. صلي يا رب النهاردة أنك تمجد ابنك يسوع يا رب، وتجري آيات وعجائب ليتمجد اسم فتاك يسوع. كل أمراض في القلب يا رب، كل أمراض ضغط يا رب النهاردة لأن ليها اسم، ولأن اسمك فوق كل اسم. عشان كده جايين نسأل إنك تقول كلمة واحدة فيبرأ، فيجرى معجزات وآيات ليتمجد فتاك يسوع يا رب، في اسم يسوع.

0: امين. معنا تليفون، وبعدين في يعني طلبه انا عايزه نرفعها قدام ربنا جات لنا. الو الو،
1: انا بنت الرب.
0: ايوه
1: بنت الرب يا دكتوره نوره.
0: اهلا بيكي، اتفضلي.
1: بنت الرب،
0: نشكر.
1: جسمي كله وجعني وعيانه،
0: جسمك كله وجع وجع.
1: ركبي وكتافي ورجليا.
0: امين. احنا في جالنا طلبات كتيره لمشاكل في العظم، فخليكي معانا في البرنامج واحنا بنصلي للامر دوت. امين. انا في طلبه عايزه نرفعها، لانه انا عايزه اقول لكم انه يسوع مهتم انه يشفي كل الناس، لانه بيقول الكتاب انه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. فيسوع بتاع كل الناس، المسيحيين والمسلمين وحتى الملحدين. ففي اخ اسمه علي بعت لنا طلبه بيقول: سلام المسيح عليك يا اخت نوره، عايزنا نذكر اخوه عمرو مريض في المعده والامعاء الدقيقه، ارجو الصلاه له لان هو تعبان جدا. انا عارفه انه في ناس كتير تعبانه، عندها مشاكل في معدتها، في ناس عندها قرحه في المعده، في ناس عندها سرطان في المعده، في ناس عندها سوء هضم على طول ما هيش عارفه تاكل. فانا عايزه نرفع عمرو بين ايدين الرب، وكل حد بيعاني من مشاكل في المعده صلي معانا في اللحظات ديت، واطلب فعلا ان الرب هو اللي يلمسك. ولو حد هيخش اوضه العمليات قريب عشان يعمل حاجه في المعده، اطلب انه يسوع هو، اطلبي انه يسوع هو اللي يملا اوضه العمليات بحضوره. يا رب احنا بنشكرك، بنشكرك يا رب عشان انت اللي بتسمع الصلاه، وانت اللي جاي تتحنن يا رب على عمرو، يا رب انت اللي جاي تتحنن عليه علشان يا رب كل مشاكل عنده في المعده وفي الامعاء يا رب لا تكون. انت اللي خلق المعده وانت اللي خلق الامعاء، كل خلل يا رب وكل تعب يا رب لا يكون يا رب، يلاقي نفسه قادر يعيش حياه طبيعيه وياكل يا رب بطريقه طبيعيه. بصلي الناس عندها قرحه في المعده، بصلي الناس عندها سرطان في المعده، انت تقدر يا يسوع، انت تقدر. احنا سالين لمسات يا رب شفائك يا رب، وبصلي يا رب الاختين اللي هتدخل اوضه العمليات عشان تعمل يا رب حاجه في المعده، انك انت اللي تملا اوضه العمليات بحضورك، وانت اللي تمسك يا رب بايد الجراح. نباركك يا قدير لانه قد علمنا انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. ليك المجد يا رب.
2: اشكرك لانه مكتوب كده، وكل المحتاجين الى شفاء شفاهم يسوع. اسال يا رب النهارده زد ايمان عمرو، خليه يصدق انك تقدر تلمس معدته دلوقتي يا رب، وتقدر دي حرية جديدة للمعدة يا رب، وحرية جديدة من كل يا رب أمراض جت في جسده. يا رب أصلي كمان لكل حد يا رب لسه موجود عنده مرض، احنا بنصلي لموجة جديدة من الشفاء يا رب النهاردة. يا رب مصدقين انك لسه ما زلت انت امس واليوم وإلى الأبد، وما زلت بتشفي وما زلت بتحرر. احنا جايين بنعلن ايماننا النهاردة يا رب انك لسه انت الطبيب الشافي، وكل المحتاجين الى شفاء تقدر تشفيهم، وانت اللي ارسلت كلمتك فشفتهم. عشان كده ارسل كلامك بالشفاء مرة تاني على حياة كل واحد يا رب بيمر بمرض، النهاردة يطلق حر في اسم يسوع.

0: معانا تليفون. الو
1: الو،
0: الو،
1: مساء
0: ايوه،
1: الخير،
0: مساء النور، اتفضل.
1: ازيك يا مدام نورة؟
0: الحمد لله، نشكر ربنا.
1: عندي كده صلاة، عندي عدم مش جيد،
0: عدم
1: وساعات في عظمي على طول، وكحة باستمرار، وبحس ان انا مقيد، على طول مقيد، قاعد في البيت ما بطلعش.
0: طب عندك أرق؟ أوكي. لا، في اسم يسوع احنا عايزين نصلي لك. أنا عارفة إنه في ناس كتير مش عارفة تنام وبتاخد مهدئات، لكن احنا عايزين نصلي إنه ده يعطي حبيبه نوما، إنه هو الكتاب كمان بيقول لنا إنه شماله تحت رأسنا ويمينه تعانقنا. فاحنا عايز أصلي لسلام، سلام لقلوب مضطربة، لأذهان بتبقى مش عارفة تهدى، علشان لما تيجي تنام مليون فكرة بتبقى عندها. فلو انت بتعاني من الامر ده، لو انت بتعاني من الامر ده، صلي معانا في اللحظات دي، انه فعلا نطلب انه سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلبك وفكرك في المسيح يسوع. يا رب يا رب، كل شخص يا رب، واخونا اللي بيتصل يا رب، اللي متعذب يا رب من الارق، وبالتالي بيبقى مجهد وتعبان ومش قادر يا رب يخرج ويشتغل، يا رب تعالى، يا رب تعالى، يا رب عليه يا رب، وتعالى على ناس تانية كتير يا رب، من كتر القلق، من كتر المخاوف، من كتر التفخير اللي مش بيوقف يا رب، مش عارفة تنام يا رب نوم مريح. يا رب انت عايزهم يا رب يستريحوا، انت عايز تعطيهم يا رب نوم يا رب، انت عايز ليلهم يبقى مليان بسلام يا رب وبهدوء، واذهانهم يا رب فعلا تستريح يا رب، وقلوبهم يا رب تستريح، يبقوا شعرين انه يمينك بتعانقهم وشمالك يا رب تحت رأسهم. فعلا أصلي من أجل سلامك الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبهم وأفكارهم فيك، في اسم يسوع، أمين.
2: إذا أشكرك لأنك أنت اللي وقفت وقلت تعالوا إلي جميع المتعبين ثقلي الأحمال وأنا أريحكم. احنا جايين النهاردة يا رب بكل ناس قلقانة، بكل ناس مش قادرة تنام، كل ناس خايفة، كل ناس دخلت على مراحل الاكتئاب، على كل أمور، جايين النهاردة بشعبنا قدامك يا رب. كل حد يا رب خايف ومضطرب، النهاردة عندنا إيمان إنك تقول كلمة فيبرأ كل الناس يا رب من كل داء. أنت النهاردة أنت أقوى يا رب من الخوف، أنت أقوى من القلق، أنت أقوى من الضعف. عشان كده النهاردة بنثق فيك يا رب، قول كلمتك، قول كلمتك لكل يا رب، قول كلمتك لأخويا اللي خايف النهاردة يحصل راحة وسلام عنده. أنت تقدر تشيل من عنه الحمل ده يا رب. أشكرك لأننا نيجي عند الصليب كلنا واحنا مصدقين ان في قوة للخلاص، في قوة للحرية، في قوة للحياة. عشان كده بننادي عليك النهاردة لاخواتنا يا رب، في اسم يسوع.

0: معنا تليفون. الو
1: ألو،
0: الو،
1: السلام عليكم.
0: اتفضلي.
1: أنا عايزة يعني صلاة، عندي شكر وعندي كسرة وضغط، تعبانة جدا جدا من الشاي والشكر. أريد من ربي يسوع، ومن عندك صلي لي، بلكي الرب يتعامل ويشفيني.
0: أمين أمين. في عندك السكر وعندك مغص، أمين. يسوع هو اللي يلمسك فعلا لمسة شفاء، أمين. أنا كمان عايزة أصلي إنه في طلبات بتجيلنا، إنه واحدة بتقول أنا جوزي بيخوني وبيعرف واحدة تانية، وكمان في منهم سايبين البيت. أنا عايزة أصلي للبيوت ديت بطريقة خاصة قوي. أنا عارفة إنه في ستات تعبانين تعبانين، إن هم عارفين إنه أزواجهم بيعرفوا شخصيات تانية وحاسين بالخيانه وحاسين فعلا ان هم مكسورين. احنا عايزين نصلي من اجل التحرير لكل زوج عدو الخير اخده في سكه ان هو يرتبط بواحده تانية غير مراته، ان كل شخص ترجع ليه مخافه ربنا في قلبه، وترجع مراته يبقى ليها نعمه في عينيه زيه ما اتجوزها. لو ده يعني اللي حصل عندك في البيت صلي وصدقي. انا عايزه اقول لكم انه يعني انا شفت اختبارات كتيره، وفي واحدة مرة جت قابلتني وقالت لي أنا جوزي بيخوني، وقلت لها بصي احنا هنصلي وهتكملي تصلي. وقالت لي أنا الحاجة اللي شجعتني كان وقت ما كنت بعمل برنامج ربنا يقدر، قالت لي أنا كنت واقفة بعيد عن التلفزيون وبسرح بنتي علشان نازلة، وسمعت الترنيمة بتاعت البرنامج ربنا يقدر، فجريت والترنيمة كانت بتقول كذا مرة ربنا يقدر. فقالت له انت بتقولي انك انت تقدر، انك انت تقدر تحرر جوزي، انك تقدر تنقذ بيتي. فقلت لها احنا هنصلي وانت هتصلي وهتشوفي مجد ربنا. وفي وقت جت قالت لي اشكر ربنا انه العلاقه دي خلصت تماما وجوزي رجع لي. فصدقي صدقي انه قوه الصلاه انه تحرر وتفك من القيود. يا رب احنا جايين يا رب نرفع يا رب كل بيت يا رب حصل فيه خيانه، وكل زوج يا رب فعلا يا رب عدوك يا رب زحلقه في علاقات تانية يا رب، وضحك عليه بأفكار إنه هو تعبان مع مراته، إنه خلاص ما بقاش بيحبها. يا رب تعالى يا رب النهاردة يا رب بتحرير يا رب للأزواج دولت. يا رب افتح عينيهم يا رب على الحق، رجع لهم يا رب مخافتك يا رب، إنه مخافتك يا رب تملى قلبهم يا رب، إنه كل زوج يرجع لمراته وبيته وأولاده، ويا رب مراته تجد نعمة في عينيه يا رب زي يوم ما اتجوزها. يا رب تعالى يا رب تعالى تعالى على البيوت دي يا رب بحرية وشفاء في اسم يسوع.
2: يا رب نعلن سلطانك على بيوت يا رب مرة تاني، نعلن ان اسمك يسوع يا رب. كل يا رب زرع زرعه العدو جوه البيوت يتخلع في اسم يسوع المسيح. كل يا رب أمور مش منك تتخلع في اسم يسوع. والنهاردة نعلن شفاء وتحرير للعلاقات يا رب مرة تاني. يا رب ترجع تاني بيوتنا تبقى ملك ليك يا رب. يا رب كل حد تاه، كل حد بعد يا رب، كل حد ساب بيته، كل حد يا رب راح في سكة بعيدة، انت النهاردة تنادي عليه ترده تاني. توب كده يرد نفسي يهديني من أجل اسمه. النهاردة نسأل يا رب استرداد للأزواج واسترداد للزوجات اللي بعدوا بعيد عن بعض يا رب، ونعلن استرداد كمان يا رب لكل واحد بعد عن بيته وعن مراته وعن عياله. النهاردة يسترد البيت وعياله مرة تاني يا رب. النهاردة ترجع العلاقة زي ما انت صنعتها، يرجع تاني كل حاجة اتهدمت تتبني النهاردة في اسم يسوع. كل أمور العدو خدها في سكة بعيدة النهاردة ترجع تاني يا رب. كل واحد خان وبعد النهاردة يرجع تاني لحضنك انت الأول، ويرجع تاني لحضن مراته وعياله تاني يا رب. يا رب اللي اتهدم ينفع يرجع، انت تقدر ترد المسلوب، انت اقوى من كل خيانة، انت اقوى من كل ضعف، انت اقوى من كل يا رب بعد. ردنا يا رب، ردنا من اجل اسمك يا رب، غير على اسمك يا رب.

0: غير على بيوتك يا رب، غير على ناسك يا رب.
1: انا عايزه اشجع فعلا كل زوجه، كملي تصلي، كملي تصلي، اوعك تيأسي، كملي تصلي يا جماعه. احنا عندنا سلاح قوي قوي اسمه الصلاة، انه الهنا اله بيسمع الصلاة. امين.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت انه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك ابعد من كده، يمكن بتقول مفيش اله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن انا عايز اقول لك حاجه مهمه النهارده، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الاحداث وبص للقصه، يمكن تطلع حقيقه. ماذا لو طلعت القصه حقيقه؟ وماذا لو كان في اله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك ايه؟ بدعوك انك تسال نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: اهلا بيكم اعزائنا مشاهدين حلقه جديده وتصالحوا مع الله. في الجزء السابع من برنامجنا في كل حلقه هنكون بنتكلم في مشكله من مشاكل بيوتنا، مشكله حقيقيه. قعدنا مع الزوج وقعدنا مع الزوجه واتكلموا بكل حريه واتفقوا معانا، قالوا لنا انتوا هتكونوا بتمثلونا في البرنامج، انا همثل الزوجه ونشأت هيكون بيمثل راي الزوج. في كل حلقه هنكون باذن ربنا بنوصل لحل عملي قوي وفي نفس الوقت في لمحة السماء. في بداية حلقتنا نحب نرحب بضيفنا مهندس ألفريد سدراك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس.
1: أهلا وسهلا.
0: مشكلة النهاردة زوجة قالت لنا كده بالنص، أنا زوجة محرومة من الحب والحنان، كنت بحلم ببيت مليان دفى، بيتي تلاجة، عمري ما كنت عصبية، بقيت عصبية جدا، عمري ما كان يفرق معايا تلفزيون ولا أفلام، دلوقتي يا سلام أحب قوي كده أجي على بالليل لو في فيلم رومانسي جميل أحب قوي أقعد وأتفرج. أصحابي في الشغل لو واحدة اتكلمت شوية ازاي هي سعيدة في حياتها وسعيدة في علاقتها بجوزها ألاقي نفسي اتخذت، وأنا عمري ما كنت أحسد حد على كده. مش هقول إنه جوزي مقصر في البيت ولا في مصروف البيت، بس هي العيشة أكل وشرب.
2: أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين، اسمحوا لي أتبنى وجهة نظر الزوج ونرجع للمشكلة اللي كانت بتكلم عنها إيناس والزوجة اللي بتشتكي، وأتكلم على لسان الزوج. الزوج بيقول إذا كانت الزوجة كل طلباتها مجابة وإن الزوج مش مقصر في أي شيء، إزاي بتتهمه إنه مفيش دفى ولا مفيش حب؟ وإزاي بتقول إنه محرومة من الحب ده؟ الراجل لما بيقدم ويتعب وما يتأخرش في طلبات البيت ده بيحمل معاني الحب للزوجة. أنا مش عارف هل الزوجة محتاجة علاج نفسي بدليل إنها بتتفرج على التلفزيون عشان تتفرج على أفلام رومانسية، تتفرج على واحد بيقول زوجته كلمة حلوة أو خطيب بيقول خطيبته كلمة حلوة. الحقيقة المشكلة أنا مش فاهمها مهندس ألفريد، يا ريت تقول لنا الزوجة مشكلتها فين بالظبط.
1: طيب خلونا نبص الموضوع كده من الأول خالص. تفتكروا لما الله خلق الأرض والسماء والشمس وخلق على الأرض وكان الكتاب المقدس بيقول كل يوم وراء الله إنما خلقه إيه؟ حسن أو جيد. إيه الحاجة الوحيدة اللي الله قال إنها مش جيدة بعد ما خلق آدم؟
2: ليس حسن أن يكون آدم وحده.
1: ليس جيدا أو حسنا أن يوجد آدم وحده. إذن الله رأى انه عشان ادم يكون في قمه سعادته لابد من وجود حواء، يعني ده مشروع الهي زي ما قلنا الزواج مشروع الهي ورؤيه الهيه متكامله لطرفين متباينين. خلونا نفهم اكتر عن كل طرف من التاني ونشوف حواء اول ما وجدت في الجنه اعتقد ان ما كانش عندها اي شيء ناقص، طلباتها كلها مجابه، كل شيء موجود، كل شيء متوفر، مش كده؟ لكن هل ادم اكتفى ان حواء اول ما جت لا بصي أنا موفر لك كل طلباتك كل الأصناف موجودة ولا إيه اللي حصل؟ تعال نبص كده مع بعض نقول، يعني المتأملين بيقولوا إن حواء أول ما فتحت عينيها وشافت آدم، كان آدم في غفوة لما كان الله بيصنع حواء، أول ما صحي وشاف حواء ما قالهاش طلباتك موجودة والشجر عليه كل حاجة وكل زي ما أنت عايزة والجو الجميل، لكن قال لها أبيات شعر جميلة ونبيلة. خلينا نسمعها ثلاث مرات، نسمعها زي ما قالها الكتاب المقدس، نسمعها بالعبري، نسمعها لشاعر كتبها بصياغة تتناسب مع الشعر، عشان طبعا الحاجة لما بتتنقل من لغة للغة بتفقد معانيها. هو الكتاب بيقول كده، فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي

0: هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. هو قالها بالعبري كده، أنا هقولها بالنص العبري جاز يحمل لنا رغم فرق اللغة. بيقول آدم أمر ذوس استم استم باصر باصر. تعالوا برضو نسمعها مرة تاني بس بشاعر بيحب مراته جدا وقال لها نفس الكلام بس بلغة حديثة. بيقول وصحوت فوجدتك رسم لأحلامي وولدتك وأنا لا ألد، لكنك من لحمي ما أقربك ومن عظمي ما أحلاك، والاسم المحبوب هو اسمك من اسمي ما أبهاك، وتركت الأحباب لحبك ولصقت ببابك أشتاقك، ونسيت أنا نفسي في حبك بل صرت نصفي أحياك. يتهالي هي أول ما حواء في أول ما سمعته كانت العبارات الجميلة اللي مليانة دفى ومليانة حب ومليانة خير قالت كده حواء أنا ما أقدرش أعيش من غير الكلام الرائع ده، وكأن أصبح ليها ولكل من هي حواء هذا الاحتياج وهذا الشيء اللي بتتمنى باستمرار تسمعه، مش في الخطوبة بس ومش في بداية الجواز بس، يعني أصبح ده جزء من كيانها، جزء من احتياجها، جزء من غذائها، بتتغذى عليه وبتعيش عليه. فمش الاحتياجات بس المادية والطلبات بس بتكفي هذه الزوجة العظيمة.
1: زوجة سعيدة جدا دلوقتي، أنا بتخيل إنها قاعدة معانا دلوقتي مش شايفة الحلقة في منتهى السعادة.
2: الزوج ليه اعتراض؟ يعني كل التعب اللي بيقدمه الزوجة مش مقدراه، مختزلة كل التعب ده كله في كلمتين حب، يعني كل المجهود والتعب والشقة اللي بيتعبه الزوج عشان خاطر طلباتها شطبت عليه واختزلته في كلمة حب واحدة أو كلمة شعر أو بيت شعر.
0: أنا ما أعتقدش إن هي شطبت عليه لكن بتقدره وأقرت بيه، بس هي في جزء تاني ناقصها. يعني مثلا حضرتك لو ليك احتياجات معينة وناقص جزء بتقول أنا أشكر زوجتي إنها بتوفر لي بيت سعيد، بس مثلا يعني هي نفسي تطور نفسها في الأكل شوية، الأكل مش قد كده، فهي ما بتعترضش ومش بتقلل ومش بتقول ما فيش بس غير كافي. خلينا ناخد نصيحة بشخص يعني يفترض إنه أحسن مني ومن أي حد من الرجالة كلها في فهمه بالسيدات، على الأقل بسبب الحكمة اللي الله اداها له وبسبب خبراته العظيمة في مجال السيدات. تفتكروا مين؟
1: سليمان الحكيم.
0: سليمان الحكيم طبعا. يعني يقول الكتاب إنه كان نتيجة اتصالات وعلاقات دبلوماسية كان مضطر يتزوج كثيرا، لكن أعتقد إن كان عنده خبرة سماوية وخبرة أرضية في التعامل مع السيدات جدا، وقال كلمتين أحب أقولهم لنفسي ولكل راجل. بيقول إيه؟ إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا.
2: كل ثروة بيته، ده عربون الحب أهو، بيقول كل ثروة بيته طالما قدم ثروة بيته، وده اللي بيعبر بيه الراجل عن محبته لزوجته، ليه تحتقر احتقارا؟
0: طب خلينا نشوف مثل تاني. رب المجد يسوع، احنا بنقول كده وبولس الرسول بيعلمنا كده ان الرجال يحبوا نسائهم كما احب المسيح الكنيسه واسلم نفسه عنها. حلو، يعني انا كراجل عندي دافع وعندي مثل وقدوه وعندي شخص ابص له كده واشوف ازاي حب الكنيسه وانا اتعلم منه، صح؟
2: بس معذره يعني المثل ده عالي شوية عن مستوانا.
0: هو جايز عالي، مش مطلوب مني 100%، بس مطلوب مني النوع. خليني أتكلم عن النوع مش أتكلم على إيه الحجم أو النسبة، لكن الكتاب المقدس بوضوح بيقول لنا كده، بولس الرسول بيعلمنا تمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح. يعني أنا مطالب طبقا للكتاب المقدس ومشجع على أني أتمثل بالمسيح، تاركا لنا مثالا كيما نقتفي اثاره. اذا الكتاب المقدس بيقول لرب المجد يسوع ده المثال اللي امشي وراه. جايز هو مثلا 100% انا اجيب 70 80 90 بس في نفس السكه وفي نفس النوع. فنتفق ان احنا رب المجد يسوع حبه للكنيسه عايزين نشوف نوعه كان ايه. هل التضحيه والفداء والصليب فقط ولا في حاجه تاني؟ واخد بالك من فكره؟ فتعال نشوف محبه المسيح للكنيسه ظهرت في اماكن كثيره. على الصليب ظهرت، وفي الأنبياء ظهرت، وفي سفر نشيد الأنشاد ظهرت.
2: الرب يسوع هنا أظهر المحبة بشكل عملي في تضحية وفداء وموت، صح. فداء عروسته.
0: مش بختلف معاك أن العمل أحيانا بيبقى له قيمة عظيمة، بس يمكن ده في دنيتنا احنا كرجالة، لكن أنا بحب مراتي.

0: زي ما اتفقنا قبل كده واحنا بنتكلم، تركيبة الرجل تختلف شوية عن تركيبة المرأة. يعني الراجل لو حد وقف معاه في موقف وسنده وساعده بيقول ده هو الحب الحقيقي، لكن لو حد قاله كلمتين حلوين هو بيشعر ان ده مش كافي. لكن يمكن الست احيانا الكلمة الحلوة تغنيها عن العمل، شوف قد ايه مش بتقلل في العمل، لان هي ليها تركيبة مختلفة عني. فانا لما ابعت هدية ابعتها على مزاج اللي ببعتها له مش على مزاج انا.
1: لو هنتكلم عن التركيبة، يعني ممكن الزوجة ممكن تكون فرضت على الرجل انه يقدم لها الحب بطريقة عملية، لان برضه هي باستمرار محتاجة، انا عايزة الولاد البيت، فده يمكن اللي خلى الزوج كمان يعني هو اللي يمشي في السكة دي، الشيء العملي وتقديم الاحتياجات، ويمكن من كتر كده خلته نسي كلام الحب والمشاعر.
0: لا، لو الزوجة دفعته لبس العمل وتقديم الأشياء فقط،
1: دي طبيعة الزوجة، شيء طبيعي.
2: ما حصلش
1: لا، هو ده ما حصلش في المثل ده، لكن
2: ما حصلش في المثل ده، لكن
1: طبيعة الزوجة عادة بتكون دايما هي اللي بتطلب، عايزين الولاد، المدارس، الشغل، البيت، الأكل، فممكن الراجل اتاخد في الزحمة دي وهو بيقدم لها كده، ده هو احتياجه اهو، فنسي حتى يكلمها كلام الحب مع المسؤوليات والضغوط. لكن برضه حضرتك عايزين نرجع
2: ما كانش بينسى زمان، ما كانش زمان
1: انت زمان
2: زمان زمان ما كانش بينسى، دلوقتي بقى بينسى.
0: واحده واحده علينا، بس خلينا نمشي شويه شويه احسن.
1: اتفضل حضرتك، يمكن
0: الحلقه سخنه بس خلينا نفهم. كلمه الحب في الكتاب المقدس زي ما احنا عرفنا اسمها، او زي ما قلنا مره قبل كده، اسمها اجابي. تعالوا نشوف تفسير الكلمه الاول، وبعدين نشوف سفر نشيد الانشاد بيتكلم عن ذلك. تفسير الكلمه جميل جدا، أجابي تعني كده المحبة، الشعور وعرض الاحترام والنية الحسنة إلى شخص ما. يعني in English exhibit، إنك أنت to show، يعني مش تحب بس، إحنا كرجالة بنحب جوانا ونقوم بالعمل ونشتغل وكل الدنيا جوانا، بس كلمة أجابي بتقول الحب يبان، الحب يتعرض، الحب يوصل بكلمة وبموقف وبتضحية وبكلمة حلوة كمان. تعال شوف في نشيد الأنشاد الرب يسوع يكلم الكنيسة ويشجعني أنا وإنت أن نقتدي بكده. أولا بيقول لها حوالي أكتر من 12 مرة أنت جميلة. بص، قد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون، ما أجمل خديك بصمود، ها أنت جميلة يا حبيبتي، قد سبيت قلبي يا أخت العروس. أجاب وقال لي قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي، التينة أخرجت فجها، تعالي يا حبيبتي. 12 مرة بيتكلم رب المجد يسوع للكنيسة ولها حبيبتي وجميلتي. الكلمة دي بتفرق قوي قوي مع الست، إنه جوزها بالذات يقول أنت جميلة، ده الكون كله ما يسويش حاجة. الجميل بقى في سفر نشيد الأنشاد لما العريس قعد يقول للعروس كذا مرة يا جميلتي، أو آيتها الجميلة بين النساء، الفتيات اللي موجودين في أورشليم ابتدوا يقولوا لها نفس الاسم. ناخد ده من شاهد بعد كده، أين ذهب حبيبك آيتها الجميلة بين النساء؟ خلاص، يعني هي لما جوزها قال لها أنت جميلة
1: بقت معروفة أنها هي الجميلة بين النساء،
0: هي الأول اتمتعت بأنها جميلة، ونمرة اتنين الناس ابتدوا يشوفوها كمان جميلة ويقولوا لها يا جميلة. طبعا جايز مستوى الجمال يختلف، بس ده شيء فارق اني اعبر عن محبتي واعبر بكلمه حلوه وقولها انت جميله. الكلام ده احنا كرجاله احيانا بنشوف انه كلام، لكن بالنسبه للست مش كلام ابدا، حاجه اعظم بكتير من كده.
2: الزوجه بتقول اتمتعت كتير بالكلام ده في الخطوبه،
0: يعني كان بيقول
2: كان بيقول في الخطوبه، فبتسال هل المفروض ان انا اعيش على الكلام اللي بقاله 12 سنة؟ هنسمع إجابة حضرتك بعد الفاصل. أعزائنا المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل. وكنا بنسال مهندس الفريد، حضرتك اتكلمت من نشيد الانشاد على معاني جميله جدا وكلام رائع كان بيتكلم بيه سليمان الحكيم. فالزوجه بتقول انا سمعت كلام زي كده بس من 12 سنه.
1: طيب خليني الأول أقول باقي الصورة الجميلة كده، وبعدين راجعيني للسؤال ده مرة تاني، قوليلي إزاي نستعيد هذه الأيام الجميلة
0: هي لسه
1: والرؤى
0: عندها
1: الجميلة.
0: أسئلة.

0: هي الزوجة كان عندها أسئلة
1: كتير.
0: كتير جدا.
1: بس اقول حاجه في وسط الكلام حلوه، بتقول كده من ضمن الايات، بتقول شفتاكي يا عروس تقطران شهدا. الله بيدي للزوج حب خاص لزوجته في بدايه التعارف، بيشوف ان كلامها زي العسل. بشجع الزوجات برضو ان بلاش الكلام اللي زي العسل، احيانا في وقت الغضب يفقد جماله. يعني الزوج بنشجعه انه يستمر في تقديم الحب، والزوجه بنشجعها ان بلاش وقت الغضب لسانها يكون جارح للشعور وكلام موجع وكلام مؤلم، لان ده احيانا بيقفل برضه الزوج، وفي الاخر تبص تلاقي العواطف مش طالعه كما ينبغي. يعني
0: هو
1: انا بكلم
0: انا
1: الطرفين.
0: فاهمه، انا مقدره الجزء ده، بس الزوجه زي ما قالت هي ما كانتش كده على فكره. هي بتقول انا عمري ما كنت عصبيه ولا كنت من الطبيعه المتوتره، الشخصيات المتوتره، بس قله احساسها بالتعبير عن الحب عمل فيها كده.
1: بالظبط.
0: يعني احنا محتاجين نرجع ورا شويه برضو، يعني الزوج محتاج غالبا، انا لازم اتكلم، يعني هي موصياني بتكلم بالنيابه عنها، الزوج محتاج يقدم يعني زي جرعه كبيره كده عشان تقدر تعبر الفترة الناشفة اللي فاتت.
1: طيب انا معاكي برضو، واعتقد ان الزوج مرحب ان نبدا بدءا حسنا وبدءا جديدا.
0: أتمنى
1: انا كمان نفسي اكلم نفسي واكلم كل الازواج، بقول واقع هذا الكلام بيساوي ايه. يعني في حد واحده ست كانت قالت يعني انا امكانياتنا الماديه مش كبيره، ولكن حقيقه انا حاسه ان انا اغنى واحده في الدنيا. جايز جوزي في عيد ميلادي او في عيد الام او في المناسبات ما بيجيبليش ذهب، لكن كلامه عندي اغلى من ذهب. انا هقرا لك الايه اللي هي يعني انا حسيت انها قريبه من الكلام ده. بتقول تفاحه من ذهب في مصوغ من فضه، كلمه مقوله في محلها. يعني احيانا ستات كتير عندهم ذهب كتير ومش حاسين انهم اغنياء. والست دي كانت بتقول انا بقعد وسط الستات وكل واحده حاطه حاجات وبحس اني اغنى منهم بكلام جوزي الحلو وحبه لي. في كلام بيساوي كتير، بيساوي اكتر من الذهب.
0: اصل انا حضرتك وانت بتتكلم انا اعرف مثل عكسي بالظبط. اعرف زوجه يمكن زوجها ما كانش يفوت مناسبه من غير ما يجيب لها حاجه ذهب، بس الحقيقه كانت حياتهم في منتهى التعاسه، لانه كان الذهب جايز كان يعني لاي غرض ما، يعني اهو ده احسن من الفلوس زي ما الناس بتقول. اي لكن كلمات الحب والتعبير دي حاجه فعلا فوق اي قيمه تانية.
2: طب كان يعني كان بيجيب لها الذهب ليله، يعني أكيد ده شيء غالي، فأكيد بيعبر عن حاجة حقيقية جواه.
0: لا هو غالبا كان بس شايف انه شيل الذهب، يعني لما تخلي يبقى عندك ذهب احسن من الفلوس.
1: لا ما نقدرش دايما ناخد التشبيهين، لكن حتى لو أخذنا تشبيه ان الذهب تعبير عن الحب، لكن لا يغني عن الكلمة الحلوة. واحدة ست في مرة قالت كده، قالت انا جوزي بيبعت لي هدايا، قبل ما ابص على الهدية ببص على الكارت الصغير والكلمتين اللي قايلهم. شوف ازاي احنا كرجاله احيانا بنبذل وبندفع وبنشقى، وبنيجي في الاخر ما نحطش اللمسه الجميله اللي بتساوي كتير عند الست.
2: انا مع حضرتك، بس برضه يعني مش كل الرجاله بتعرف تقول الكلام الجميل ده. يعني حضرتك بتقول جاب مثال سليمان الحكيم وبيقول الكلام ده لعروسته ونشيد الانشاد، الكلام ده عالي قوي في ناس كتير ورجاله كتير يمكن ما عندهاش الثقافه دي، يعني خصوصا يعني
1: احنا بنتكلم على الحاله بتاعتنا ولا رجال كتار. هي قالت ان في الخطوبه كان الخطيب زي الفل.
2: في الخطوبه، ما هو في الخطوبه ده يعني اولا فتره الخطوبه الزوج او الخطيب بيعرف نفسه لخطيبته.
1: حلو.
2: ويتكلم معاها عن مميزاته وعن شخصياته، بيديها مفهوم ايجابي عن شخصيته وبيعبر لها عن محبته. يعني معروف في فترة خطوبة كده كلها كلام حب، ليه؟ عشان يقول لها أنا بحبك، خلاص هي عرفت كده، ما فيش داعي كل شوية بقى إيه يعني، فاهم حضرتك؟ يعني خلاص هي عرفت، خلاص هي عرفت هي أنا مين وعرفت أنا بحبها قد إيه.
1: طيب ده سؤال حلو.
0: هو ينفع آكل من 12 سنة وتقولي خلاص أنت كلتي مش محتاجة تاكلي تاني؟
1: ما هو ده الاختلاف. الزوج في وجهة نظره إن الحب حقيقة، أثبتها فانتهت. الزوجة في وجهة نظرها إن التعبير عن الحب غذاء، لا يكفي إني أخده مرة في العمر أو من 12 سنة وأعيش عليه. اللي بحاول أوضحه إن كلمة الحب بالنسبة للست غذاء بتعيش بيه. هل ينفع إنك تاكل النهاردة وتقعد 10 سنين ما تاكلش، ومراتها تقول لك أنا عملت لك أكلة جميلة جدا بس من 10 سنين تعيش عليها؟ إذا في وجهة نظري أنا برضو، أنا لازم برضو الزوجة تفهم إن الزوج بيرى إن الحب حقيقة قد تم

0: اثبتها اثناء الخطوبه بكل امانه وبمنتهى الصدق، ومراته خلاص تاكدت خلاص كفايه كده، هو بيرى ان الحب حقيقه، بينما الزوجه بترى ان الحب والتعبير عنه غذاء وطعام، وهنعرف بعد شويه كمان وشفاء من امراض كثيره. كلمه الحب بتخفف، هنبص على حاجات كتير. كلمه الحب كلمه حلوه، كلمه حلوه. اقول لك ايه تانية بتقول كده: الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظم.
1: شفاء للعظم،
0: خلينا اقولها لك مره تاني، ده برضو قالها سليمان الحكيم: الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظم. ده انا هقول لك بعض ابحاث بينت قد ايه ان الكلمه الحلوه بتخلي الزوجه تفرز مواد معينه في الغدد بتاعتها، بتساعدها انها تكون سعيده منتعشه فرحانه، كل طاقتها بتتحقق وبتطلع. كلمه بسيطه بس بتساوي كتير.
2: لسه
0: ما
2: اقتنعتش، شكلك لسه
0: ما اقتنعتش. يعني هو انا ما جاوبتش على سؤالك اللي بيقول انا في الخطوبه كنت بعبر، دلوقتي ما بعبرش.
1: وبعدين في مشكله تاني في وقت الخطوبه، اذا كان يعني الوقت يسمح، انه وقت الخطوبه الزوجه بتهتم بمظهرها، شعرها، بلبسها، كل الحاجات دي بتطلع الكلام الحلو من عند الرجل. لكن بعد الزواج كل حاجه بتغير، يعني كانت بتهتم بشعرها، بلبسها، بكلامها، حتى وزنها. بعد الجواز الوزن بيتغير. صحيح الراجل بيحب، صحيح الراجل بيحب التغيير، بس مش في الوزن كمان،
2: مش في الوزن كمان. طيب يعني معنى كده، ماشي انا اتغيرت، معنى كده حاجتين. اولا معنى كده ان هو ما اتغيرش، يعني زياده الوزن دي جت عليها هي بس، وهو قاعد زي ما هو وشعره قاعد زي ما هو، فانا مش هتكلم في الحاجات دي، الزوجه ما بيهمهاش. لكن انا هتكلم حاجه تانية، ماشي، يعني هو الحب قل عشان خاطر هي اتغيرت، الحب قل عشان خاطر هي صحتها واهتمامها بنفسها، ممكن يكون قل شويه. وطبعا اكيد يعني هنكلم الزوجه في الحته دي، بس معنى كده ان الحب قل عشان الشكل اتغير، عشان انا كبرت في السن، عشان انا الولاد خدوا مجهودي وخدوا صحتي.
0: بس كده مش هنقدر نجاوب، انتوا فتحتوا كذا موضوع كده، خلونا ناخد واحده عشان نقدر نسمع.
2: بس ما ينفعش يقول اصل هي اتغيرت.
0: معلش حقك عليا. عليا انا معلش. لازم نعرف ان احنا عندنا حكومات قويه يعني، ونكون خلينا نتكلم في الفكرة الأولانية وبعدين ممكن الكلام ده نقدر نتوسع فيه. فكرة تجديد الحب أو فكرة تطوير الحب، مش وقت الخطوبة وأكرره لكن أجدده. هقول لك آية الأول قبل ما أتكلم، بتقول كده: الرب إلهك في وسطك جبار يخلص، يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته، يبتهج بك بترنم. كلمة يسكت دي ليها معنيين: يجدد ويبتكر. يعني يسكت في محبتك، يعني يجدد في محبتك، يجدد في الطريقة، يجدد في التعبير، يجدد في الأساليب. الست تحب الجديد وتحب المفاجأة وتحب الشيء المختلف وتحب الشيء اللي مش بتاع امبارح. فأنا مش بتكلم عشان نقول ما قيل في الخطوبة، بل بنتمنى ما هو أعظم وما هو مختلف وما هو أجمل. صحيح الزوج بيتأثر بعينيه، عشان كده انا متعاطف مع الزوج لما بيقول المظهر احيانا مش بيبقى زي ايام الخطوبه، البنت بتبقى مهتمه بنفسها 10/10، بعد الزواج بيبقى احيانا في اهمال مرغم عليه، واحيانا بيبقى في اهمال من التكاسل. فبرضه لازم نفهم كل شخص بيبص ازاي. الزوج عينه مهمه قوي، مش كده؟ الست لازم تاخد بالها من عين الزوج، يرى ما هو جيد فيمدحه، لكن لما يرى شيء ما مش مناسب خالص بيبقى المدح مش حتى ما بيشعرش فيه بالأمانة وهو بيقوله. فكل واحد ليه دور، عارفة، هو دور صغير بس بيساعد وبيكمل الصورة.
2: طيب هرجع تاني لحتة انه حضرتك قلت انه مطلوب ان هو يكون بيجدد، يعني هي مش عايز تسمع نفس كلمات الخطوبة، لكن هي بتقول ان كان هو بيعرف يتكلم. أيوة. وكان قادر يعبر. صح. ليه دلوقتي مش بيعبر؟ يعني الحته دي وما ينفعش نقول الشكل اتغير، لانه ده هتبقى مشكله لو انا شويه وزني زاد فانت حبك قل. دي حاجه فعلا ممكن توجعني قوي، انه اي حاجه ممكن تقلل محبتك ليا، ده كده بقت أسوأ. يعني ده العذر ده الحقيقه لا ده أسوأ من الاول، ده كده احنا دخلنا في حته اصعب.
1: مش معنى كده انه بيقول ان الحب قل، هو بس الحب موجود،

0: في حاجات بتساعد ان الواحد يتكلم ويطلع يعني يعبر عن مشاعره.
1: طب
0: لانه زي ما المهندس الفرد قال انه الزوج يعني بتشتغل يعني بيتاثر بعينيه وبالحاجه اللي بيشوفها. فده مش معنى كده كده الحب مش موجود.
1: انا عايز اقول حاجه ماشي. طب وهي يوم ما تعتني بنفسها في مره وتسمع كلمه حلوه دي مش حاجه هتشجعها بعد كده؟
2: لا تساوي كتير، تساوي كتير قوي.
1: حاجه هتشجعها بعد كده حتى لو كانت في وسط زحمه الدنيا اتلهت ونسيت حتى شكلها
2: 100%.
1: يعني مفتاح لسه عنده.
2: طبعا المفتاح عند الزوج في هذه الامور، ما نقدرش ان احنا ننكر حاجه زي كده. طب خلوني اقول قصه كده. واحده بنت كانت حكيتها للمرشد الروحي بتاعه، قلت له انا بشتغل على خطوط الطيران، وفي يوم كده كنت مشغوله قوي ان اصلي لزوجي اللي هرتبط بيه، وقلت له يا رب نفسي في حاجه ان محبته الاكسبير ديت بتاعها ما يبقاش صغير، ما تبقاش
1: تاريخ الصلاحيه
2: المحبه بتاعته صلاحيتها سنه. فقلت له ركبت الطياره وبعدين شفت زوجين سنهم فوق ال70 وقد ايه بيعتني بيها، قد ايه واخد باله منها، قد ايه اغلب الرحله اللي استمرت لحوالي 11 ساعه كانوا بيتكلموا بابتسامه بكلمه حلوه، قد ايه لما قدمت لهم الطعام قرر انه ياخد الصينيه بتاعتها يديها لها في الاول وساعتها في فتح الاكل. بتقول انا كنت واقفه كان ربنا بيقول لي انا ممكن اجيب لك تاريخ صلاحيه حتى سن ال70.
1: امين يا بختها.
2: شيء مهم جدا ان احنا نفهم ان كلمه الحب والتعبير عن الحب بالنسبه للزوجه زي ما قلنا غذاء وشيء تقتات به، شيء تعيش عليه، بيعمل حاجات عظيمه جدا في كيانها. وهنفهم حاجات بعض الحاجات العلميه اللي بتؤكد كده. وده بيخلي الزوج اذا كان عمل الكتير والصعب والتعب والعطاء، طب ما يكمله بكلمه جميله، بلمسه رقيقه، بحاجه لطيفه بتكمل كل اللي عمله ده وتخلي الزوجه في حاله رائعه وحاله ممتازه جدا. بس اتمنى يعني ان الزوج ياخد باله ان هذا الانسان الذي ارتبط به مختلف في تركيبته عنه. انا يفرق معايا العمل اكتر، هيفرق معايا العمل بس الكلمه الحلوه احيانا بتبقى اهم من العلم. تاني حاجه، انا كلمه الحب عندي حقيقه اقتنع بيها وامن بيها واعيش بيها، لا الزوجه التعبير عن الحب شيء تقتات به وتحيا به وتستطيع باستمرار انها تعيش عليه وتحتاجه على مدار العمر كله. يعني جاز بعد ال80 ما اعرفش، لكن حتى لغايه هذا السن. ثالث حاجه، ان الزوج ليه مرجعيه يقدر يشوف قد ايه ان الله لغايه النهارده في مخضع الصلاه بيكلمني عن محبته وابوته ورعايته، مش بس تعليمات وتوجيهات وحقائق ومات على الصليب عني وقدم لي كل شيء. انت نفسك في مخضع الصلاه بتحب الكلمه، ربنا يقول لك انه بيحبك وانه ابوك وانه بيعتني بيك، وحين ده بيبقى بالنسبه لك شيء مهم جدا، مش كده؟ فكم بالحريق الطرف الثاني.
1: احنا بنشكر حضرتك جدا، لكن لانه وقت حلقتنا خلص فمستاذن حضرتك نكمل نفس الموضوع في حلقه جايه ان شاء الله. الف شكر.
0: شكرا لكم اعزائي المشاهدين، واتمنى ان تكون الرساله النهارده وصلت ليا ووصلت لكل زوج، ان الحب وكلمات الحب دي بالنسبه لكل زوجه زي الاكل وزي الشرب. واتمنى ان كل زوج، واتمنى لنفسي عشان اقدم الحب لازم كمان اشبع بيه، فعلينا ان احنا نتمتع بالحب الالهي ونشبع بيه علشان نقدر نقدمه. شكرا ليكم وربنا معاكم.

علشان بنحبك منتظرينك. تقولنا رأيك وإيه اللي يفيدك، هنسمع منك ونصلي لك. تقلبنا معاك وإيدنا في إيدك.

النعمة والسلام للجميع، برحب بيكم كل أحبائنا اللي بيشاهدونا من خلال شبكة قنوات الكارما، وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب بعنوان المسلمون والمونديال. صلي أن الرب يستخدم هذه الحلقة ونفتح ونتكلم بشكل صريح، نشوف إيه اللي حصل خلال الأيام الماضية، ولا سيما في أحداث مباراة مصر والأرجنتين. موضوع مهم جدا، لأننا هنتوقف عند جانب مهم جدا، الجانب الأخلاقي، ردود الأفعال وطريقة التعامل مع كل المواقف، ونظرة الكثيرين للمنافسات الرياضية بتبقى ماشية ازاي، وندلد بتدل على ايه. لكن خلونا نصلي ان الرب يضع يمينه بالبركة على الحلقة، على قناة الكارما، ان الرب يحفظ بلادنا، ان الرب يحفظ المنطقة من كل شر، ان الرب يدي استقرار لعملية الهدنة والسلام في الشرق الأوسط. يا رب من كل القلب بنشكرك وبنعظمك، لأنك إله عظيم وصالح، إله قدير ومحب، إله مقاصدك ومشيئتك من نحو الإنسان خلاص نفوسهم. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لست أنت الإله يا رب الذي يتلذذ بضلال الناس، ولست أنت الإله الذي يذل الناس، ولست أنت الإله الماكر خير الماكرين، لكن أنت الإله كلي الصلاح كلي المحبة يا رب، الإله اللي مكتوب عنه لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. بصلي أنك تفتح العينين يا رب، بصلي أنك تنور البصيرة، بصلي أنك تقود الكثيرين لمعرفتك، بصلي يا رب أنه يترفع كل روح ضد المسيح مسيطرة على الأذهان وعلى الأفكار وعلى القلوب، كل غشاوة وضعها إبليس يا رب على العيون لكي لا تبصر الطريق الحقيقي للنجاة والخلاص. بصلي أن الناس تعرف أن الطريق الوحيد لخلاص نفسهم ونجاتهم ليس من خلال الأديان البشرية، ولا من خلال شعائر، ولا من خلال فرائض، ولا من خلال طقوس، لكن الطريق الوحيد للنجاة والخلاص هو من خلال إيمانهم بشخص الرب يسوع المسيح، لأن ليس بأحد غيره الخلاص. اذكر منطقتنا يا رب، اذكر بلادنا يا رب، احفظ بلادنا واحفظ المنطقة يا رب، ودي استقرار لعملية الهدنة الموجودة بين إيران وأمريكا وإسرائيل يا رب، ودي سلام للمنطقة، ودي أن المنطقة دي تطلع برا ويلات الحروب والخراب والدمار وتمني الأذى والضرر للآخرين، أنها يا رب يعيدوا بناء أوطانهم على أساس يا رب سليم، على أساس متمدن، على أساس يا رب يكون في رخاء وحرية حقيقية للإنسان يا سيدنا رب. أذكر المظلومين، أذكر اللي في السجون يا رب نتيجة لحرية الرأي أو المعتقد يا رب، افتح العينين وعرفهم ان مش الحل في السجن ولا الحل في اضطهاد الناس، الحل ان يسيبوا الناس تختار الايمان والطريق اللي هم عايزين يكملوا فيه. يا رب يا رب اصلي انك تحفظ قناة الكارما، تستخدمها بقوة، تكون دائما لمجد اسمك وعلاء ملكوتك. نصلي كل هذا ابانا في اسم ربنا يسوع المسيح، نهدي لك من كل القلب كل مجد واكرام الى الابد، امين امين. الحقيقة أنه بلدنا طابعها عجيب جدا في الوقت اللي

بلد انتفضت من يوم الثلاث بالملايين، وبدأوا يحطوا على صفحاتهم ان هم لابسين تيشيرت مصر وعاملين العلامه اللي بتشير لا للعنصريه. في الوقت اللي البلد انتفضت وشايفه انه اتظلمت ورفع شعار المظلوميه، اتظلمنا، افترى علينا، اتأمروا علينا، مش عايزيننا ننجح، مش عايزيننا نوصل، بيدلعوا البلد الفلانيه، وي وي وكل الكلام اللي احنا سمعناه. في نفس الوقت اللي البلد بتمارس العنصريه وبتمارس الظلم ضد قطاع كبير جدا وشريحه كبيره جدا داخل المجتمع المصري، بيقول انه اتظلم وهو بيظلم، بيقول ان اتمارست ضده العنصريه وهو بيمارس العنصريه جوه بلده. دايما شايفين اللي لينا بس باستمرار مش شايفين اللي علينا ولا شايفين احنا بنعمل ايه. دايما بصرخ وبقول اتظلمت لكن مش شايف انا بظلم ازاي. دايما بصرخ وبقول بيتعمل عليا مؤامره لكن مش شايف تصرفاتي ماشيه ازاي. في يوم الاربعاء اللي فات نشر الانبا ماكاريوس على صفحته خبر بيقول كده: يقوم بعض المتطرفين الان في قريه التل القبليه بالمنيا بالاعتداء على الاقباط وتحطيم سياره الكاهن ومنع المصلين من الخروج من الكنيسه وقطع التيار الكهربائي. كان قد تم ابلاغ المسؤولين عده مرات بتحرشات متعدده سابقه موثقه بصور وفيديوهات تؤكد تكرار او تقرر الاعتداءات. حمى الله مصرنا، لا صرخ ولا قال احمونا اللي بره ولا استدعى حد ولا اي حاجه، كتب كلمتين. وبيكمل الانبا ماكاريوس بيقول: مع اننا لا نملك الا مشاعرنا ودموعنا، الا انه من العجيب ان يتعفف الرب حتى عن الاشفاق عليه فيلاطف الباكيات عليه قائلا: لا تبكين علي. ودي يعني فكره استوحاها الانبا ماكاريوس من مشهد المسيح وهو في طرقات اورشليم ونساء اورشليم يبكين على الرب يسوع وهو حامل صليبه، نظر اليهم وقال لهم كده: لا تبكين علي بل ابكين على انفسكن. وبيكمل الانبا ماكاريوس: الام المسيح والامنا، يتالم المسيح عنا ونتالم نحن خجلا منه واشفاقا. دي الكلمات اللي كتبها الانبا ماكاريوس. جريده جود نيوز الكنديه بتقول كده: تفاصيل الاعتداء على اقباط في قريه التل بالمنيا، تحطيم سيارة كاهن ومنع المصلين من الخروج وقطع التيار الكهربائي عن المنطقة. حسب بيان نشره نيافة الأنبا ماكاريوس أسقف المنيا وتوابعه، تعرض أقباط قرية التل القبلية ومحافظة المنيا صباح اليوم لاعتداءات جديدة شملت تحطيم سيارة كاهن الكنيسة، منع المصلين من الخروج، قطع التيار الكهربائي على المنطقة. أشار البيان إلى هذه الأحداث تأتي بعد إبلاغ الجهات المختصة عدة مرات بتحرشات واعتداءات سابقة تتعرض لها أو يتعرض لها أقباط القرية، مؤكدا أن تلك الوقائع موثقة بالصور ومقاطع الفيديو بما يثبت تكرارها. واختتم بالدعاء: حمى الله مصرنا. ده اللي حصل في قرية المنيا، وهعرض لكم فيديوهات وهعمل تعليق صغير قبل ما ندخل في موضوعنا. ده اللي حصل في قرية المنيا، وده فيديو لتكسير سيارة أبونا.

يحتفي بجزء من الفيديوهات دي. النهاردة طلع خبر الإفراج عن جميع المقبوض عليهم في أحداث قرية التلة بالمنيا بعد التصالح وهدوء بالقرية اليوم. أجبروهم على التصالح، أجبروهم على التنازل عن كل شيء، وكل بلاغات اتقدمت ضد الأولاد اللي حافظوا في الطوب وكسروا البيوت واعتدوا على المصلين واعتدوا على السيارة كعادة الأحداث اللي بتحصل في مصر. تحدث الأحداث كتير جدا من الكنائس في عزبة النخل، في بني سويف، في المنيا، في قرى كتيرة جدا اتعرضت للقصف بالطوب، تعرضت لاعتداءات وحشية. النتيجة في الآخر يغصبوهم، اقعدوا يا عم ما تعملش فتنة، البلد مش ناقصة، البلد مليانة حاجات كتير، طيب أحسن، السامح، عشان ما نوسعش الدنيا، عشان ما حدش يتكلم برة، وشوية كلمات من الكلمات دي كلها، اقعد تصالح، اتنازل، يطلعوا الأولاد. ده تكرار أحداث مستمرة. يلي رفعها الإشعار لا للعنصرية. أولا الفكرة اللي رفعها حسام حسن غلط. ليه؟ لأن الشعار ده يترفع لا للعنصرية إذا مورست ضد أي فريق أو أي شخص عنصرية نتيجة للون أو الديانة أو القومية بتاعته. لكن هذا الشعار ما ينفعش يترفع في وجه حكم خالص، لأن دي أخطاء هنتكلم عنها بعد شوية، كل واحد بيشوفها من منظور معين. فالموقف والطريقة والمكان والحدث اللي رفع به حسام حسن الشعار ده غلط حسب قوانين الفيها، وبدأت ناس كتير جدا تقلده. لكن السؤال النهاردة واللي بطرحه قدام حضراتكم، ياللي بترفع لا للعنصرية وياللي بتقول تعرضنا للظلم الشديد وظلم بين وكان هناك يعني ترصد للظلم ومخطط لإقصاء مصر وكل الكلام اللي احنا سمعناه، انت بتعمل ايه جوه مصر؟ انت بتعمل ايه جوه مصر؟ بتمارس العنصرية ازاي ضد اهل بلدك؟ بتمارس الطائفية ازاي والتحرش بالكنائس والبنات وخطف البنات؟ كم واحد متفوق مسيحي كان في الجامعات وكان يحق له أن يكون معيد في كلية ويكون من المحسوبين المتفوقين واتظلم عشان بس اسمه في مينا أو جرجس أو كم واحد في الامتحانات الشفهية في بعض الكليات اللي فيها امتحانات شفهية يفضل المحاضر أو الدكتور يدور على الاسم، اسمك ايه مثلا؟ اسمي عيد، عيد ايه؟ عيد مثلا كذا، أي حاجة، يفضل يدور لحد ما يكتشف الاسم ده كله مسلم ولا فيه اسم مسيحي. كم واحدة سايبة شعرها وتنمر عليها عشان مسيحية؟ كم واحدة لابسة صليب وسمعت كلمات قذرة في الشارع عشان لابسة صليب وعشان عرفوا ان هي مسيحية؟ كم العبارات الإيذاء وكم التحرش من خلال ميكروفونات الجوامع وخطب الجمعة؟ وكم اللي طلع على القنوات منهم سالم عبد الجليل لما طلع قال ان المسيحية عقيدة فاسدة؟ كم من الإهانات لما طلع نفسه سالم عبد الجليل وقال ان نبي الإسلام سوف يتزوج مريم ام عيسى في الجنة؟ هذه العبارات وهذه الكلمات اللي بتمارس كل يوم. لما اتحاد الكرة النهاردة، انت بتلعب ماتش كرة، لما اتحاد الكرة ينزل على صفحته ورا كل ماتش المنتخب ويجيب المقطع الصغير اللي هم فاتحين ايديهم ويقولوا سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اي واحد من اللي واقفين في البعثة المصرية وبيقول سورة الفاتحة عارف ان المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى بحسب وجهة نظره. كم مرة اتحاد الكرة ينزل فيديو ويجيب اللعيبة والإداريين وهم بيقروا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، يقول لك بسبب لم يلد ولم يولد فاز المنتخب على نيوزيلندا، بسبب لم يلد ولم يولد صعد المنتخب إلى دور الستاشر، وتقول لي ما فيش عنصرية في مصر؟ يا اتحاد الكرة إيه الرسالة اللي عايز توجهها لما تحط فيديو لم يلد ولم يولد؟ إيه الرسالة اللي عايز توجهها؟ هتقول لي في لعيبة أمريكان رفعوا الصليب، دي اسمها تصرفات فردية مش توجه دولة. ما طلعتش أمريكا وقالت أو الاتحاد الأمريكي

لكره القدم نزل فيديوهات للاعيبه دي وقالوا ان سبب رسم الصليب او رشم الصليب فازوا اطلاقا. ما طلعش اي، ما فيش حد عمل اللي عمله المنتخب المصري. 48 دوله، 47 دوله و47 اتحاد كوره في العالم ما عملش اللي عمله اتحاد الكره المصري، ما عملش اللي عمله المنتخب المصري. في فرق بين تصرفات فرديه للاعيبه تجمع بعض تقعد تصلي تشكر ربنا او يرسم صليب او او او، وفي فرق توجه عام. ما تقوليش دي زي دي، لا. ان مثلا محمد صلاح وهو واقف مثلا قبل ما يسنتره قبل ما يشوط فاول بيقول لآية، ده تصرف فردي محدش يقدر يلومه. واحد سجد محدش يقدر يلومه، حتى لو المنتخب كله سجد محدش يقدر يلومه. لكن انك تحولها الى دعاية وتحولها الى اسلوب وتحولها الى طريقة ترسمها على الدستور، على جريدة الدستور وعلى جريدة اليوم السابع وعلى القنوات وعلى موقع الاتحاد الكرة، يبقى ده اسمه تحول الموقف من توجه فردي الى توجه عام، الى توجه عام. ونيجي نلاقي ان نفس اليوم او تاني يوم اللي حسام بيقول اتعملوا مؤامرة علينا واتغلبنا بسبب فعل فاعل واتظلمنا ويشاء الاحداث وتشاء الاحداث، ان يظهر جانب من العنصرية ضد شريحة كبيرة جدا من المصريين داخل المجتمع المصري. لحد امتى هيفضل في اضطهاد للأقباط في مصر؟ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا توجد مناسبة إلا وسيادتك بتطلع تقول المصريين واحد عندي، لا توجد مناسبة وإلا بتطلع بتقول مصر وطن للجميع، لا توجد مناسبة إلا وبتطلع تقول مش من حق حد إن يعامل حد على أساس دين. لكن في نفس الوقت يا سيادة الرئيس أنت تتحدث بأقوال ونجد على الأرض أفعال مختلفة تماما وتتناقض مع الأقوال اللي بتصرح بها. فأنا سؤالي يا سيادة الرئيس، هل أنت عندك علم بالأحداث دي ولا ما عندكش علم بالأحداث دي؟ لو عندك علم بالأحداث دي، مش أنت شايف أن الأحداث دي متناقضة تماما مع العبارات اللي بتصرح بها بين الحين والآخر؟ مش أنت شايف أن الأحداث دي ضد اللي أنت توجهك العام؟ لو عندك علم وساكت يبقى في مشكلة، لو عندك علم وما بتعملش حاجة يبقى في مشكلة. الرسالة اللي محطوطة جوه قال شريحة كبيرة من الأقباط جوه مصر يا سيادة الرئيس صوتهم واصل باستثناء بعض القادة اللي بيتحاشوا أن يتكلموا عن الأحداث الحادثة جوه المجتمع المصري تجاه الأقباط. نتيجة بقى بيتقال لهم ما تتكلموش، بيتنبه عليهم، عدوا الأمور، البلد مش ناقصة، بلاش فتن، بلاش اللي بره يستغلوا الأحداث، احنا المنطقة في حالة حرب. أنا عارف بيتقال لهم إيه وعارف بيسكتوا ليه المسؤولين الكنسيين سواء أساقفة أو كهنة أو أباء أو قساوسة أو رؤساء طوائف، ده الكلام اللي بيتقال ليهم. لكن شريحة كبيرة جدا جوه المجتمع المصري مصريين مخلصين، مصريين بيحبوا مصر، وأنتوا شفتوا اللي حصل بره. إن كانت المدرجات بتبقى ممتلئة في الملاعب سواء في فانكوفر أو سياتل أو دالاس أو أتلانتا بالجمهور المصري، عايز أقول وده مش تحيز ولا عنصرية بس ده كلام حقيقي الكل يعرفه، حتى الإداريين جوه المنتخب، حتى اتحاد الكرة المصري اللي والبعثة المصري، السفارات المصرية عارفة كده، القنصليات المصرية المنتشرة في كل مكان عارفة كده، إن 80% من اللي دخلوا المشجعين اللي ملأوا المدرجات في الماتشات اللي كانت موجودة فيها مصر، الثلاثة اللي كانوا في المجموعات واستراليا والأرجنتين، 80% كانوا مسيحيين، كانوا مسيحيين. أنا بعرف أسر ودت أولادها اللي مولودين جوه أمريكا مسيحيين، اللي مولودين جوه أمريكا ويمكن ما نزلوش مصر خالص لكن لبسوهم التيشيرت المصري ودوهم المدرجات عشان اسم مصر. اسم مصر يا سيادة الرئيس غالي على قلب كل قبطي وكل مسيحي مصري، مهما تغرب، مهما تظلم، مهما تهجر، مهما اضطر ان يسيب البلد لانه حس انه مضطهد في شغله في حياته في عمله، في خطر على بناته، بناته بيتنمروا عليهم، بيسمعوا ألفاظ صعبة جدا. مهما حصل الدكتور مجدي يعقوب طلع وهو بيشعر بالاضطهاد، لما كبر
فعملوا

رجع لمصر وبدأ يبني في مصر ويوسع في مصر ويعمل في مصر. عمر الشريف كذا واحد مصري مسيحي طلع مضطهد، ومع هذا لما كبر رجع ما لقاش الا مصر يعمل فيها. عمر ما كان المسيحي المصري خاين، وعمر ما كان المسيحي المصري كاره لبلده، وعمر ما كان المسيحي المصري متآمر على بلده. إن كان المسيحي المصري اللي بره بيصرخ وبيقول يا عالم اسمعوا صوتنا، اسمعوا صوتنا، مش قادرين نوصل صوتنا للحكومة، يمكن السيناتور ده يوصل صوتنا للحكومة في مصر، بس ولا واحد ولا واحد في قلبه فكرة اسمها المؤامرة على مصر، أو الخيانة لمصر، أو الغدر لمصر، أو استدعاء قوة خارجية لمصر، ولا واحد باستثناء الإخوان اللي قالوا طز في مصر، ما الوطن إلا حفن التراب، سيد قطب، مهدي عاكف، طز في مصر، محمد بديع قال لا ننظر للأوطان لكن ننظر لأمة اسمها الأمة الإسلامية. هو ده كلام الإخوان، هي دي مشاعر الأقباط. لما وقف مكرم عبيد وقالها البابا شنودة، مصر ليس وطن نعيش فيه بل الوطن يعيش فينا. لما وقف البابا توادروس و80 كنيسة بتتحرق وقال مصر بلا كنايس أفضل من كنايس بلا مصر، وقال مستعدين نصلي في الشوارع. صحيح كلمة بعض المسيحيين والأقباط في مصر زعلوا وقالوا إزاي البابا يقول كده، لكن أنا عارف مشاعر البابا بيقول إيه وعايز يوصل فيه وإيه الرسالة اللي عايز يوصلها، وأنا بحييه على جملة زي كده حتى لو زعلت البعض، لكن الفكر كله بيقول إيه؟ إن المصري المسيحي مصري أصيل، وإن المصري المسيحي مصري محب لمصر مهما تعمل الأنظمة تعمل فيهم، ومهما كانت المضايقات ومهما كانت العبارات. لما المصري المسيحي يقعد قدام التلفزيون ايام القناه الاولى ويسمع الشعراوي ويقول لك المسيح قفل الباب على 10 عذاره، كان بيعمل معاهم ايه؟ ايه قله الادب دي؟ ومع هذا المصري المسيحي كان بيتحمل. لما المصري المسيحي يقعد قدام القنوات ويسمع الشعراوي ويقول لا تحبوهم واياك ان تودوهم واياك واياك واياك، وهم الضالين، الضالين هم النصارى الكفره اللي اهانوا الله ونسبوا له ولد، تتخيل؟ ومع هذا المسيح المصري بيحب مصر، كل يوم بيصحى على شتايم، كل يوم بيصحى على تطاول، كل يوم بيصحى على سخافه، كل يوم بيصحى على عبارات، كل يوم بيصحى على نظرات تحمل الاتهام انك مع اسرائيل، مع الغرب، مع الصليبيين. والمصري الاصيل كان كتف بكتف جنب الجنود المسلمين في حرب 73، المصري الاصيل كان كتف بكتف في 67، كان كتف بكتف في 56، كان كتف بكتف في حتى في 48، مصريين أقباط راحوا في 48، ولا مرة المصري الأصيل القبطي اللي أصل البلد من تراب البلد جيناته مصرية أصيلة ولا مرة غدر ولا مرة خان. عدوا عدد الجواسيس اللي اتقبضوا في مصر ما بين 67 ومن 56 لحد التسعينات، ولا مصري مسيحي بيخون بلده، ولا مصري مسيحي بيغدر، ولا مصري مسيحي بيتآمر، ولا مصري مسيحي بيدعو على بلده. في ايادي اترفعت من الاخوان على قنوات فضائيه، واللهم دمر مصر، اللهم اخرب جيش مصر. وجد غنيم قال كده، انا بصلي لاجل اقتلوا جنودهم. محمد نصر قال كده، اقتلوا جنوده. كل معتز مطر طلع حرض على الضباط وعلى الجنود وعلى الجيش المصري. كذا واحد من قاده الاخوان اللي عايشين في تركيا قالوا كده انه عايزين اسرائيل تغلب مصر، لأن الجيش ده لازم جيش ينهار ويتفتت ويتفكك. عمرك سمعت مسيح قال كده؟ عمرك سمعت مسيح قال الكلام ده؟ نزعل، نحزن، نقول في اضطهاد، نتكلم في فيديوهات عن اضطهاد ونجيب الصورة الحقيقية جوه البيوت وجوه الشوارع، نقول في خطف بنات، ولا مرة طلع مسيحي كره مصر، ولا مرة طلع مسيحي قال أنا بتمنى تدمر لمصر. حتى ومنتخب من سنة 90 ما فيهوش، من ايام هاني رمزي اللي طفشوه من الاهلي وراح لعب في اوروبا، ما فيهوش لاعب مسيحي مصري واحد. ومع هذا المصريين المسيحيين مالوا المدرجات وقالوا تحيا مصر ورفعوا الاعلام وقالوا يا رب الفوز لمصر. وياما مع، طبعا انا ما بحبش تدخيل الدين في الرياضه، زي ما بقول المسلمين دخلوا الدين في الرياضه، بلوم بعض اللي قالوا ده رشمنا الصليب عشان المنتخب يفوز، ده ابونا صلى في الكنيسه عشان المنتخب يفوز. عبر عن مشاعرك،

بشكل فردي لكن ليس بشكل عام او جماعي، ولاي شخص مسؤول عبر عن مشاعرك وموقفك بشكل فردي بشكل فردي، لكن لا تحمل الدين والايمان ان الدين سبب الخساره والدين سبب الهزيمه اطلاقا اطلاقا. الله مش في الكوره، الله ما بيلعبش كوره، والله مش هيخلي منتخب يفوز على منتخب عشان واحد رفع شعار معين، رفعوا شعار الصليب.

ما بينقلوا فيديوهات بيقولوا ان ده شكل فردي، ان الشخص ده بطريقه فرديه عمل كده، بس ما بيقولوش فاز بسبب كده خالص. احنا مدخلين الدين والسياسه في كل حاجه. سياده الرئيس، الى متى سينتهي الاضطهاد الحادث على الاقباط في مصر؟ متى سيشعر المواطن القبطي انه عارف ياخد حقه؟ متى سيشعر المواطن القبطي ان في يوم من الايام لما تكون بنته متفوقة وابنه متفوق مش هيتظلم ويتاخد مكانه ويتعطي الواحد أقل منه في الدرجات؟ متى سيشعر المواطن المصري القبطي أنه زيه زي المسلم قدام القانون؟ مش قانون إصدراء الأديان يتطبق على الأقباط بس لو فتح بقه، لو رد السؤال بدون داعي لذكر الأسماء. أحدهم كتب ليا أن واحد مرة قال له أنا بدعيك للإسلام، فسكت وبدأ يحاسب على الكلام اللي هيطلع منه لأنه عارف آخرتها أنه ممكن يلبس قانون إصدار أديان. قال تعبير، قال له أنا بتبع طريق النور، اتعملت له جلسة عرفية عشان جملة بتبع طريق النور. أحدهما بدأ يدور على وظيفة في مكان ما في دولة من دول الخليج عشان يحسن وضعه، دكتور متخرج، خدوه المكتب والراجل صاحب المكتب قال له أنا مستعد أصفرك وأجيب لك وتذاكر الطيران علينا وعقد كبير وشغلانة في مستشفى في دولة عربية خليجية في أعلى مستوى من أعظم المستشفيات، لكن عندي شرط أنك تأسلم. الممارسات دي يا سيادة الرئيس متى تنتهي؟ متى تنتهي؟ وللأسف أنا بقول مش هتنتهي. إن كان الطبقة المثقفة في مصر، ما يطلق عليهم بالقوة الناعمة في مصر، بتحرض وبتتنمر وبتكفر، فاحنا عايزين الناس الشعبيين يتغيروا. العالم كله بيبص على الكورة والفن من منظور مختلف عن اللي الدول العربية والإسلامية بتبص ليه. العالم كله بيبص على المنافسات الرياضية انها فرصة للتقارب ما بين الشعوب، فرصة للتعارف، فرصة لإظهار الثقافات، فرصة لتوحد العالم حوالين نشاط رياضي معين. العالم كله بيبص إن الكورة فيها فائز وخسران. العالم كله بيعرف إن الماتش انتهى عند نهاية 90 دقيقة. العالم كله ممكن يتكلم عن اتظلمنا في حاجة معينة. إنجلترا الأرجنتين فازت عليها بكرة ملعوبة بالإيد والحكم كان عربي مسلم، اتكلموا شويه وقالوا وصبوا غضبهم على الحكم وازاي يعمل كده، لكن اللي قالوا مؤامره ولا امر على انجلترا ولا مؤامره على الصليب ولا اي حاجه خالص. احنا دماغنا لوحدها، احنا دماغنا ان رونالدو قال بسم الله دخل الاسلام، تاني ماتش طلع نحستوا رونالدو، عملوا ضجه كبيره. اسمعوا يا جماعه، شوفوا يا جماعه، ضجه كبيره على جميع المنصات العربيه والاسلاميه. رونالدو ردد بسم الله، رونالدو دايما بيسجد، رونالدو دايما بيرفع عينيه للسماء، رونالدو كأن المسيحي ما بيقولش بسم الله، كأن المسيحي ما بيقولش بسم الله، وكأن المسيحي ما بيسجدش. انا ما اعرفش المسلم دخل في ذهنه ازاي ان هو الوحيد اللي بيسجد، مع ان المسيحيين جوه القداس بيسجدوا في صلواتهم، بيسجدوا كلمه السجود اتكررت في المزامير وقررت في الأناجيل عشرات المرات. مين اللي دخل في ذهن المسلم أنه المسلم بس اللي بيرفع عينه للسماء؟ المسيحي بيرفع عينه للسماء لأن المسيحي بيؤمن بإله واحد، والمسيحي بيقول باسم الآب، ومرات بيقول باسم الله، ومرات بيقول باسم الرب عادي جدا، ومرات بيقول باسم الآب والابن والروح القدس، ومرات بيقول باسم يسوع عادي جدا عادي جدا. المسيحي بيستخدم اسم الله، ترجمة عربية لاسم ثيوس باليوناني، ترجمة عربية لاسم يهوى العبري، ترجمة عربية لاسم إلهيم، عادي جدا عادي جدا. مين اللي قال لك ان السجود يحسب لك فقط؟ مين اللي قال لك ان اسم الله يحسب لك فقط؟ مين اللي قال لك ان رفع العين للسماء يحسب لك فقط؟ مين اللي دخل في دماغك ده؟ هو انت شايف المسيحيين بيعبدوا اوثان ولا بيعبدوا اله تاني؟ طبعا انا عارف ان الاله اللي بيعرفه المسلمين مختلف في صفاته وشخصيته وطبيعة وحدانيته عن الإله الحقيقي اللي موجود في الكتاب المقدس، بس بنقول اسم الله، بنقول اسم الله. مسيحي بيصلي على الأكل قبل ما يأكل،
المسيح بيسمي قبل

ما يطلع من البيت. المسيحي بيسمي قبل ما يركب العربية ويشغل العربية. المسيحي بيسمي وبيقول اسم الله قبل ما يخطب وقبل ما يشهر ان هو يعني بيتعرف على الفتاة دي وماشي في مشروع خطوبة او زواج. انتوا فاكرين المسيحي يا جماعة؟ لكن ضجت الصفحات. ده قال باسم الله يبقى اذا اسلم. واحد كتب كده قال كده قال انا اتوقع ان البرتغال ستفوز بكأس العالم نتيجة لان رونالدو قال باسم الله. تاني ماتش طلعت بتنحسوا الناس صدقوني. بالفيديو هل ردد رونالدو باسم الله قبل ركلة جزاء كرواتيا؟ مصر اليوم وصد البلد. طبعا برضو نحس استراليا. في لاعب من اصول سودانية في استراليا. طلعوا له اشاعة كبيرة جدا. ملت الجرايد والصفحات العربية والمنصات. قال لك ده دخل الاسلام. المفاجأة بقى. انه هو متجوز واحدة مغربية من فترة. وهو من اصول سودانية. والراجل ما كانش عنده يعني كان واخد طريق للحاد وبدأ يرجع لأصوله. والكلام ده قبل المباراة وقبل كأس العالم ومن كذا سنة. بس احنا نحب الضجة. نحب ننصر الإسلام دايما. الشعب العربي المسلم يحب ينصر الإسلام. رونالدو عنده انهزامية. فيرى أن قوة الإسلام في رونالدو. قال قبل كده محمود المصري قال ميسي دخل الإسلام. وقبل كده مش عارف قالوا فلان دخل الإسلام. وكريم بنزيما اللي هو أصله مغربي ولا جزائري تقريبا جزائري دخل الإسلام وراح يحج. يا حبيبي ما هو أصلا مسلم. هو أصلا مسلم. فبركة أخبار وتداعيات وكلمات ليه دخلوا الدين في كل حاجة. الراجل طبعا صفحة اسمها إيطاليان زملكاوي كاتبة إيه؟ اللهم عز الإسلام والمسلمين. بمين؟ رونالدو. ونفس الصفحة دي وصفحة ماجيكو الأهلوية وصفحة النادي الأهلي كل يوم لما يلاعب فريق مسلم أو عربي فريق تاني يقولك اللهم عز وانصر الفريق المسلم العربي ضد الفرق الكافرة. حولتوها لخناقة أو حرب. حولتوها للصراعات. الناس بتروح تستمتع. شوفوا الأجواء. شوفوا الجماهير الهولندية كانت بتعمل إيه في شوارع أمريكا. شوفوا الجماهير الدنماركية بتعمل إيه في شوارع أمريكا. شوفوا الجماهير المكسيكانية كانت بتعمل إيه. شوفوا الجماهير الكولومبية كانت بتعمل إيه. شوفوا الجماهير النمساوية كانت بتعمل إيه. شوفوا الجماهير الإنجليزية كانت بتعمل إيه. وإحنا لينا تصرف تاني. لينا عقلية مختلفة تماما تماما تماما. قبل الماتش حولناها بالظبط. انا افتكرت ان قبل ماتش الارجنتين اول ما مصر طلعت للدور ال 16 ما بين ماتش استراليا اللي هو كان يوم جمعه لماتش الارجنتين اللي هو كان يوم ثلاث انا شفت ان الاجواء في مصر في الصحافه والاعلام المصري مشابهه تماما للاجواء قبل 67. قبل 67 هنهزم الارجنتين هنوقف ميسي عند حده هنقر عليه الفاتحه هنقول عليه دعوات ونعمل ونعمل ونعمل. شوفوا مظهر شاهين. يا رجال ان انتصرنا اليوم على ميسي هو فرحة رياضية مستحقة لكنه بالنسبة لنا ايضا يحمل معنى رمزيا فهو رد اعتبار معنوي لكل ام شهيد ولكل طفل من شهداء غزة واطفالها. ايش دخل الرياضة وانتصارك على ميسي بالموضوع ده؟ ليه يا مظهر شاهين؟ ليه يا شيخ مظهر شيء وأنت تقدم نفسك أمام المجتمع بصورة الشخص المعتدل والشخص المحب للجميع وقلبه مفتوح؟ ليه حولته ماتش كورة إلى انتصار لأطفال غزة؟ ليه العقليات دي؟ عبدالله رشدي نشر صورة بيقول فيها أنه يعمل سحر ضد ميسي وخد مشهد أو شك نفسه أو طلع صورة لنفسه بمشهد من مسلسل العراف بتاع اسمه ايه المطرب حمادة هلال وقال لك اوقف حمادة هلال وقال لك اوقف نشاط ميسي. هو دي الصورة هعمل سحر لميسي أصابة وطبعا بدأوا ينشروا أخبار كتيرة جدا ميسي أصيب لعنة المصريين السحر اللي عمله عبدالله رشدي. بصوا يا جماعة قبل مواجهة مصر بعد أعمال الشيخ عبدالله رشدي الإصابات تلاحق ميسي.
شفتوا المغرب عمل

كده ضد فرنسا امبابي، شفتوا الجزائر عمل الجمهور الجزائري هتب بره، ميسي عدو الله، دخل خد ثلاثه وهو اللي جابهم هاتريك. بعد الماتش ما حصلتش ضجه. الجزائر لعبت الارجنتين وخسرت وما حصلش ضجه. الاردن بلد عظيمه وجميله، وحضر الملك عبد الله وولي العهد وزوجه ولي العهد واولاد الملك حضروا الماتش. الاردن اتغلبت 3-1، وقف الملك عبد الله سقف، وخرج الجمهور يسقف لفريقه، وتبادلوا التحيات والتهنئه جوه الملعب، مع ان كان الاردن فيه كذا كوره مظلوم فيها، مع ان ضربه الجزاء الاولى اللي ضد الاردن كان مشكوك فيها، الفاول اللي شاطه ميسي بعد ما دخل كان مشكوك فيه، لا طلعوا قالوا مؤامره كبرى، ولا طلعوا قالوا ازمه، ولا طلعوا قالوا مشكله. 8 فرق عربيه دخلت لعبت واتغلبت وطلعت، ما حدش فيهم فتح بقه وقال مؤامره كبرى، ولا قالوا العالم بيتامر علينا كالاسلام، ولا ولا ولا اي حد، بس مصر. امبارح المغرب لعبت مع فرنسا، بعد الماتش تهنئه مع بعض، تبادلوا التيشيرتات، المدرب نزل حي المدرب وطبطب على اللعيبه وسلم على اللعيبه، والجمهور حي الفريقين. وكان صدقوني احد الافاضل اخواتي هنا في فريق العمل قال انا كنت حاسس انه كان مفيش ماتش من كتر المعاملات الطيبه اللي بينهم. ما حصلش حاجه. ليه احنا بس؟ ليه احنا بس؟ الجون اللي جابه امبابي قبليه في لمسه ايد على لاعب من فرنسا، الدنيا ما قامتش. ضربه الجزاء اللي ضاعت من امبابي مش صحيحه وجابوها من كذا زاويه، الدنيا ما اتقامتش، ولا قالوا مؤامره على والمراهنات عايزه فرنسا تفوز، والمراهنات عايزه امبابي يوصل لكاس العالم والنهائي، والمراهنات جت ضد المغرب. ما حصلش، ما حصلش خالص. ولا قالوا هنعمل لمدرب المغرب نحط صورته على العمله زي اللي بيطالبوا في مصر يحطوا صوره حسام على العمله، ولا قالوا هنعمل لمدرب المغرب سواء في 2022 لما المغرب كانت رابع كاس العالم، رابع كاس العالم، ما طلبوش يحطوا صوره وليد الركراك على العمله، ولا يعملوا له تمثال في ميدان، ولا اي حاجه خالص، ولا اي حاجه. عايزين نسمي محطة للمترو باسم حسام، عايزين نحط صورة حسام على عملة في مصر، عايزين نعمل لحسام تمثال في أكبر ميادين في مصر وليكن ميدان التحرير. ليه؟ كذا فريق وصل لل 16. الرأس الأخضر جزيرة صغيرة تعداد سكانها 350 ألف نسمة، جزيرة صغيرة مش بلد، جزيرة صغيرة، لأول مرة تصعد كأس العالم، وصلت لدور 32، لعبت مباراة عظيمة جدا قدام الأرجنتين، والناس محللين كتير بيقولوا إن الرأس الأخضر اتظلم قدام الأرجنتين، ما قالوش مؤامرة كبرى، حيوا الناس وسلموا واعتبروا الموضوع انتهى بمجرد ما الحكم صفى. نزلوا استقبلوهم استقبال حلو جدا، بس لحد عمل للمدرب تمثال ولا حطوه على العملة. احنا عندنا عقلية غريبة في مصر، بنشوف الأمور بشكل مختلف، لينا حسابات مختلفة. واللي أنا بحزن عليه بيبقى بيصلي جوه الكنيسة ويقول يا رب الظلم اللي وقع عليا، وطالع نشر صور للتنمر على ميسي. إن كنا بنقول ان الاخرين عندهم انفصام لانه متدين وفي نفس الوقت شتام، متدين ومتنمر، متدين ومتطاول، لكن المسيحيين يلي بتعاني من الظلم ويلي بتصلي ويلي عارف اخلاق المسيح ويلي عارف انك مفروض انت صورة ومثال للمسيح، بتقولي على صفحاتك ليه بتتمنى الشلل والموت لميسي؟ ليه؟ هو عمل لك ايه؟ واحد بيحب بلده وبيحب فريقه، طب مالك وماله؟ العب قدامه. هل ميسي هو اللي رشى الحكم؟ شفته دفع رشوه؟ شفته تعدى بالضرب على حد؟ شفته قل ادبه على حد؟ عمل لك ايه؟ عمل لك ايه؟ انا مش دفاع عن حد، انا بتكلم عن اخلاقيات الاخلاق. يا شعب متدين اين اخلاقك؟ يا شعب نايم قايم في الجامع وفي الكنيسه اين اخلاقك؟ هو الدين ما بيغيرش الاخلاق ولا ايه؟ ولا الدين مجرد ايات بتتكرر؟ ولا الدين مجرد حصص بتتحضر؟ ولا الدين مجرد فروض بنقوم بيها لكن شخصيتي زي ما هي؟ لا، ولا على سبيل الهزار
تعمل

اي اي حد تاني. انت ابن المسيح، انت ابن للرب، اخلاقك مختلفه، اخلاقك تتنمر ليه وتدعي ليه. واحده مسيحيه كاتبه: انا اناشد الرئيس باستخراج طائرات عسكريه تصل لامريكا وتحمل الطائره المصريه التي ستنقل البعثه المصريه الى ان تصل تراب الارض بسلام، لالا المؤامره تستكمل ويتم قصف الطائره. جبتيها منين دي؟ الشعب ده يا جماعه شعب بيبدع في التخاريف والتاليف، شعب مبدع في التخاريف والتاليف. جبتوها منين الحاجات دي؟ انا ما اعرفش. بشرة خير يقول لك كده: المصائب تتوالى على معسكر الارجنتين، اصابه ميسي. ايه الكلام ده كله؟ ملاك محمد: اللهم انصر عبدك المسلم محمد صلاح على عبدك الكافر ميسي. سيدة مصرية: محدش يخاف من ميسي، احنا معانا ربنا والسيدة زينب وتحيا مصر. عملوا لك ايه بقى السيدة زينب؟ ما اعرفش. اسلام البحيري او على صفحته او مجموعة منسوبة لصفحته بيقول: عايز اهدي هذه الصورة للشعب الكيوت المؤدب المحترم المؤمن المتدين بطبعه اللي ما كانش عاجبه البوست اللي فات. اتفضلوا شوفوا مين اللي عنده كره وحقد وغل ومرض قلبي ونفسي وعقلي، شوفوا اللي بيتعامل مع الشياطين عشان يعملوا كده. ايه الصورة دي؟ اهو كمية شخبطة على اللاعب وكأنه بيعملوا له سحر. اتفضلوا. يا رب رباط صليبي يجيله، يا رب طرد، يا رب انذار، يا رب اصابة، يا رب شلل نصف، يا وعظمة عجل. ما مين اللي عمل عظمة العجل؟ مسلمين. وده عمل. بصوا يا جماعة، بصوا الصور. ايه الشعب ده؟ الشعب ده سؤال: حد عمل كده لامبابي من الشعب المغربي؟ لا. حد عمل كده من الشعب الجزائري لميسي لما لعبوه؟ لا. حد عمل كده من الشعب الاردني لميسي لما لعبوه؟ لا. حد عمل كده من الشعب السعودي لما لعب فرق مختلفه؟ لا. قطر لعبت وخرجت، ما عملوش كده. العراق لعبوا وخرجوا، ما عملوش كده. الأردن لعبوا وخرجوا، ما عملوش كده. تونس لعبت وخرجت، ما عملوش كده. السعودية لعبوا وخرجوا، ما عملوش كده. سقفوا للعيبة. ايه اللي بيحصل عندنا؟ ايه التركيب؟ الشعب المتدين ده كل ما بيتدين كل ما بيطلع أقذر ما فيه، كل ما بيتدين كل ما بيظهر أسوأ ما فيه، كل ما بيتدين كل ما بيطلع أبشع ما فيه. ايه علاقة التدين والوجود المستمر جوه الجوامع بالصور دي؟ علاقة مشتركة. مهند مصطفى: هو ليه بجد ما فيش لاعب دقر فكر يجيب له صليبي او قطع في الركبة يعني، او شمطه في دماغه، او يجيب له ارتجاج؟ انا لو كنت لاعب كرة بصراحة اول حاجة هفكر فيها افشخ واخد انذار ولا طرد، حتى المهم يعني اطلع اقوى كافر في العالم بره الماتش عشان منتخب بلدي يكسب. دي نوعيه عبد الله رشدي هو بيتابع الماتش بيقول ايه؟ نظرته حزن تفرح القلب، نظره حزنه تفرح، نظره حزنه تفرح القلب. في الجون الثاني حازم الوزير بيقول: ما اعظم ما ربحناه اليوم، كسر الصهيوني ميسي في عيون شباب الاسلام. للاسف مسيحيين اقباط مشيرين ده ومبسوطين بالكلام ده، وليل النهار قاعدين جوه الكنائس. عبد الله رشدي بيقول: اقسم بالله الدقائق التي لعبتوها بالعظمه دي كانكم جبتوا لنا حق عيالنا اللي في غزه. اشمعنى المنتخب المصري ليه دايما رابطين اي انتصار بالاسلام او اطفال غزه؟ ليه؟ ما عملش كده ليه المغرب؟ ما عملتش كده ليه الجزائر؟ ما عملش ليه كده تونس؟ ما عملش ليه كده السعوديه؟ ما عملش ليه كده الاردن اللي هي جنب بجنب مع نص الشعب الاردني؟ مع احترامي للشعب الاردني، جزء كبير من الشعب الاردني خلفيته او اصوله تعود الى الشعب الفلسطيني. ما عملوش كده ليه؟ ما عملوش كده ليه؟ اشمعنى احنا؟ ليه احنا دايما بنفكر بالطريقه دي؟ هل السبب وجود الازهر؟ هل السبب وجود التدين والمزيف؟ هل السبب تدني الاخلاق مع وجود تدين وناس نايمه واكله شاربه جوه الجوامع؟ السبب فين يا جماعه؟ انا مش عارف. محمد لبيدي بيقول كده: هل تنتظر من حكم كافر ان ينصف دوله عربيه مسلمه؟ هؤلاء هم الغرب. هم بصوا لها الدين، بصوا لها الدين. عبد الله رشدي: الثاني من منتخب الساجدين في شبكه ميسي ورفاق. ها اكمل معاكم، اكمل معاكم ولا تكملوا من غيري؟ طبعا فيها نوع من

السخريه. يونس كاتب كده: اشرب يا خنزير يا كذا الهدف الثاني. ايه ده؟ ايه ده؟ الاستاذ خالد منتصر كتب جمله مهمه جدا: دائما ميسي والارجنتين متهمين بالصهيونه. اسمعوا الكلمات دي وهوري لكم صور وهسمعكم فيديو. ليس دفاعا عن ميسي، لكن لانه عقولنا بتفكر بطريقه غلط. بناخد اللي لينا، اللي عايزين نعمل عليه طبله كبيره وزيته كبيره، ونسيب حاجات تانية. مؤكد الاستاذ خالد منتصر كاتب: مؤكد عايز مصر تكسب الارجنتين النهارده. كلنا كنا عايزين كده، ونفسي محمد صلاح يتفوق على ميسي. إلخ. لاني مصري وبعشق بلدي، وده احساس طبيعي حتى لو الفرق الفني ضخم، لكن من حقي احلم واتمنى. لكن في نفس الوقت مش عايز تشجيع الكوره يحولنا لزومبي، ناس ملاش عقل مش موجوده. لان اللي بقراه من كم كراهيه وشر تجاه ميسي، امنيات تبدا باصابه الصليبي وتنتهي بتدخل عزرائيل، دي مشاعر بتجردك من انسانيتك اللي غرض الرياضه الاساسي الارتفاع بيها وتهذيبها. الرياضه معموله لارتفاع وتهذيب الاخلاق، لكن اللي شفناه جوه مصر تدني للاخلاق. ميسي لاعب موهوب، بل هو اهم موهبه كرويه خلقت على الكوكب. ده وجهه نظر خالد منتصر، مش انا بنقل كلام، محدش يقول لي ده وجهه نظري. منذ ان اخترعت الكره القدم، واللي بيحب الكره والرياضه فعلا لازم ولا بد يكون معترف ومعجب بموهبه هذا اللاعب، ومن حقه ان يشجع فريق بلده ضد منتخب هذا اللاعب، بس ما يخترعش اكاذيب عشان يبرر بيها كراهيته له. مش ممكن جزء كبير من السوشيال ميديا المصريه يتداول معلومه ميسي اليهودي الصهيوني، يفبركون فيديو له يهاجم فيه الاسلام والمسلمين. ما حصلش ده، انا هوري لكم حاجه بعد شويه غريبه جدا. اولا ميسي مسيحي وليس يهوديا، هذا للتصحيح واقرار واقع فقط، وليس لتفضيل دين عن دين. ثانيا ليس مطلوبا من ميسي ان يكون له انتماء سياسي. ميسي شخصيه لا يهجر منطقتها الامنه، شخصية لا تجيد إلا لغة كرة القدم فقط، هو أخرس في أي مجال آخر، حتى لغته لا يريد أن يهجر منطقتها الآمنة، يعني ما بيصرحش بأي حاجات سياسية أو دينية، ولا يحاول أصلا تعلم لغة أخرى، لا يقرأ سياسة ولا تاريخ ولا فلسفة، هو كائن كروي فقط، حتى الزي لا يعرف اختيار الموضة أو الألوان. حكاية زيارته لحائط المكة لها ملابسات، إذا فهمناها سنستريح ونريح. ما هي الحكاية حتى نهدأ من الضجة والمظاهرات التي نشعلها على صفحات الفيسبوك؟ كانت الزيارة في أغسطس 2013 عندما وصل ميسي مع فريق برشلونة ضمن ما سمي بجولة السلام لتقريب وجهات النظر بين إسرائيل وفلسطين، وشملت الزيارة عدة محطات في الضفة الغربية من مدينة بيت لحم حتى راح رام الله، وزار الفريق كنيسة المهد مدينة رام الله، التقى ميسي وزملائه، ودي كلها أماكن فلسطينية مش إسرائيلية، راح بيت لحم فلسطينية، رام الله فلسطينية، كل دي أماكن فلسطينية، ويقال إن راح غزة، والتقى ميسي وزملائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ببلدة دورة جنوب الخليل، حيث شارك الفريق في تدريب ومهرجان قروي مع أطفال فلسطين بحضور عشرات الآلاف من الفلسطينيين. وكانت الزيارة ضمن 2013. يقول كده: يعني ببساطة وباختصار وبدون هبد كتير، ميسي زار البلدين، لكن ايه الفرق اللي هنا اللي عايزين نتعلمه ومحتاجين نعترف بفشلنا واخفاقنا الرهيب في فن التسويق. في بلد عرفت تاخد اللقطه لاسرائيل وعرفت تسوقها، وفي بلاد ما بتعرفش تاخد اللقطه، ما بعرفش احنا للاسف ما بنعرفش نسوق لحاجتنا صح، ما اننا عارفين ان اللي بيسوق لقضيته صح بيسوق لقدام، بيقطع شوط وينجح. مفيش قنوات تصوره مع الكوفية الفلسطينية، ولا وكالات أنباء تسجل لحظات هستيرية فرحة أطفال فلسطين لما شافوه وهو بيلعب معاهم إلى آخر تلك اللقطة. لبس الكوفية محد تصوره، لعب مع أطفال فلسطين محد تصوره. دي بقى صور ميسي يا جماعة مع رئيس فلسطين محمود عباس. هم يسيبوا دي ويجيب لك دي،
ان لبس

0: الطاقية اليهودية، يجيبوا لك دي انه واقف قدام محطة الماء، لكن ما يجيبوا لكش دي انه سلم على الرئيس، وما يجيبوا لكش دي انه كان مع الفلسطينيين في رام الله وكان المدرجات مليانة بالفلسطينيين وكان اتصور معاهم وتصور مع الاولاد الفلسطينيين ولعب معاهم كورة ولبس الكوفية الفلسطينية، ما يجيبوا لكش دي، يجيبوا لك دي ليه؟ لان في طريق ومنهج هم عايزين يصوروا العالم كله او يصوروا العالم ان الارجنتين ضدنا وميسي ضدنا. ليه؟ لانه في ماتش كوره جاي لازم نصوره انه شيطان، لازم نصوره انه صهيوني، لازم نصوره انه عميل، لازم لازم لازم، لكن ما يجيبولكش الصور الحقيقيه. طب ميسي بقى وقت احداث غزه يقول لك ميسي كان بيساند اسرائيل. تعالى بقى وقت احداث غزه 7 اغسطس 2017 احداث غزه السابقه، يقول كأب وسفير للنوايا الحسنه لمنظمه اليونيسيف أشعر بالحزن الشديد من خلال مشاهدتي للصور حول استمرار العنف الذي يلحق بالأطفال الأبرياء نتيجة للصراع القائم بين غزة وإسرائيل. يعني ميسي كان في صف مين؟ أطفال غزة. لقد كان العنف الناتج عن ذلك سببا في الكثير من الوفيات والجرحى. لم يقم الأطفال بخلق هذه الصراعات، ولكن هم من يعانون من التبعات والعواقب الفظيعة للعنف. يجب أن تتوقف موجة العنف، كما يجب أن تكون لنا ردة فعل تجاه أي صراع عسكري يتسبب في وفاة أبرياء. ده يا جماعة مين؟ ميسي. اسمعوا بقى يوتيوبر فلسطيني بيقول إيه عن اللي بيقوله عن ميسي إنه صهيوني. ليس دفاع عن ميسي، أنا بعرض وجهة نظر تانية مش هتسمعها في الإعلام المصري ولا هتشوفها على السوشيال ميديا المصرية خالص. هم عايزينه شيطان، عايزينه صهيوني، عايزينه انه ضد الاسلام، عايزينه بالصورة دي. لكن اسمع الفلسطيني من جوه فلسطين بيقول ايه.
1: فيما يخص ميسي، شوف لهي الصورة، ميسي صهيوني، رونالدو داعم لاطفال غزة، محمد صلاح عرب. بالبداية بما يخص ميسي، شوف لهي الصورة لميسي عند حائط البراق وهو لابس طاقية اليهود. هاي الصورة حقيقية، قصتها أن وقف برشلونة بالكامل أجوا زاروا فلسطين في صيف 2013-2014 لمباريات تحضيرية اللي بتكون قبل الموسم، مباريات ودية تحت مسمى السلام. أجوا لعبوا في فلسطين وكمان زاروا حائط البراق، وهذا معلم ديني، لهذا السبب لبس الطواقي. وأنا ما ببرر العمل ولكن قاعد بحكي لك بالتفاصيل. وكمان زاروا الضفة الغربية ومنها الخليل ولعبوا مع الأطفال الفلسطينيين، ويقال أنهم زاروا غزة ولكن مش مؤكد بشكل 100%. وطلعت إشاعات أنه ميسي تبرع بمليون ونص لإسرائيل، ولكن هاي مفبركة 100% ومش حقيقية. ما في أي معلومة مؤكدة أنه داعم للكيان. اما بما يخص رونالدو، ولا عمره صرح تصريح انه هو مع فلسطين او ضد فلسطين. وكمان رونالدو عمل اعلان لشركه اتصالات اسرائيليه، هاي الفيديو قدامكم، ولكن ما في اي خبر انه دعم فلسطين او ضد فلسطين. والشيء اللي جاب اللي عمله رونالدو لما التقى بالطفل الفلسطيني احمد دوابشي في 2015 لما حرك اهله في بيت لحم الله يرحمه. اما بما يخص اللاعب المصري العربي محمد صلاح، في احداث فلسطين الاخيره العرب والاجانب والمسلمين والغير مسلمين طلعوا حكوا عن غزه، الا محمد صلاح بالنهايه عمل شيء كان مشكوك في امر الفيديو اصلا، وكمان بيعمل اعلانات لشركات مقاطعه وهي منها هاي الشركه، وكلنا بنعرف افعاله في اوروبا. فمحمد صلاح في الخير وفي الشر. خلاصه هذا الفيديو والهدف منه انه كل اللاعبين خارج الملعب مش مناح، احنا لما نشجع بنشجع داخل الملعب. يعني انا ما بلومك اذا بتحب رونالدو او ميسي او محمد صلاح او اي لاعب اخر، لانه احنا بنحبهم داخل المستطيل الاخضر، ولا يمثلنا ولا يشرفنا اللي بيعملوه برا الملعب. بكل بساطه انت بتحب لاعب حقك الشرعي، ولكن ما تروح تسب لاعب ثاني لانه بيعمل شيء برا.
0: ده فلسطيني، ده بيعترف ان ميسي راح لرام الله ولعب مع الاطفال الفلسطينيين وكتب مسانده لاطفال غزه، وطلعت اشاعه انه تبرع لاسرائيل وقال لك ما حصلش، دي اخبار مفبركه. وطلعت إشاعة أن رونالدو يكره إسرائيل وبيحب فلسطين، وطلع إثبات أن رونالدو عمل إعلان لشركة اتصالات إسرائيلية. بلاش الفبركة دي. محبي رونالدو عايزين يخلوه مسلم وبيشجع القضية الفلسطينية، كارهي ميسي عايزين يخلوه صهيوني ومع إسرائيل وضد الإسلام وضد القضية الفلسطينية. الحقيقة غير كده خالص. الحقيقة دي لعيبة دماغها في الكورة ودماغها أتربح إزاي. الإعلان اللي عمله ولا بيتكلموا في السياسة ولا بيتكلموا في الدين. كان عندهم مواقف دينية، هي مواقف دينية شخصية لكن ما بيفرضهاش على حد. عرفتوا العقول الغربية بتفكر ازاي وعقولنا احنا بتفكر ازاي؟ اسمعوا، بمجرد ان

0: صفارة انتهت وأعلن هزيمة مصر أمام الأرجنتين. أنتوا فاكرين بقى الهيصة؟ بيقول لك البلاد العربية والبلاد الإسلامية. اسمع يا سيدي، اسمع الشعوب العربية فرحت في مصر إزاي. اسمع وهوديكوا لفيديو من جوه غزة اللي حسام قال لك هيعملوني بطل جوه غزة. اسمع بس، شوفوا بقى الصورة التانية المختلفة.
1: تضامنون وعلى أي إسلام تتكلمون؟ شعوب عربية مسلمة تتضامن مع الأرجنتين ومع الأزرق وتفرح لفرحهم على حساب المصريين، على حساب أخوه المسلم. يا مسلم يا عربي، أنت مستعرب أنت وليس بعربي. اليوم العربي الأصيل يوقف مع أخوه العربي، ينصر أخوه العربي. لا، وبعد أن تردون أخوتنا المصريين يخوضون حرب مع الأزرق، أنتم على ضابة ما نصرتوهم. كرة قدم، كرة قدم ما نصرتوهم، جاي تفرحون وتتضامنون ويا الأزرق.
0: صورة الأفراح دي في لبنان، شوارع طرابلس اللي هي سنية، جنوب بيروت اللي هي شيعة، خرجوا رافعين أعلام الأرجنتين لأنها فازت على مصر. خلي بالك، اللي خرجوا في الشوارع في بيروت وطرابلس مش مسيحيين، عشان ما حدش يقول لك مسيحيين فرحوا مع ميسي الصليبي، لا، مسلمين. اسمع، سودانيين على قهاوي في الخرطوم وفي مدن سودانية عملوا ايه لما الأرجنتين فازت على مصر. اسمع. دي المغرب، المغرب سوري، في المغرب، مقاهي في المغرب، فرحانة ان الارجنتين الماتش انتهى والارجنتين فازت على مصر. خدوا مكان تاني، اجدابيا في ليبيا، شوفوا الاعداد دي، ده في ليبيا فرحانين على ان الارجنتين فازت على مصر ومصر خرجت، ويقول لك واحدة عربية واسلامية. اتفضل اعلام، شوفوا عدد قد ايه، وصوات وصريخ، بيروت، المغرب، ليبيا. خدوا السودانيين، السودانيين بيتريقوا على مصر، بيسموها فوزية أو جيش مصر بيسموه فوزية، بيتريقوا بيقولوا باي باي يا فوزية. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم يا جماعة؟ يقول لك واحدة عربية ودول إسلامية. بنجلاديش، اتفضلوا. في كل ماتش للأرجنتين بنجلاديش الارجنتين تفوز، ده الشعب البنجلاديش. بنجلاديش بلد 150 مليون مسلم، 150 مليون مسلم. وطبعا المسلمين فرحوا لما حصل انقلاب عسكري وشالوا رئيس الوزراء السابقه، وقال لك الاسلام انتصر في بنجلاديش، وهيجي رئيس مسلم متدين يتبع جماعه الاخوان وله اصول اخوانيه. ده الشعب البنجلاديشي بيعمل يا جماعة. عايزين تاني؟ خدوا ده واحد.
2: الجمهور المصري من حقه يضوجه ويزعل، منتخب مالته خسران وضايق، انت الريالي حاط روحك بالنص، ليش؟ شو تريد؟ وين تريد توصل؟ وين تريد توصل؟ هاي الاخطاء اللي ما تحدثتوا بيها، انتوا كلكم رياليين، هاي الاخطاء.
0: هذا عربي مسلم عامل فيديو بالكامل على اخطاء الفريق المصري ضد الارجنتين، ويقول لك احنا عرب ومسلمين لازم نقف مع بعض. في غزه بقى، يا حسام حسن يا اللي رفعت علم فلسطين وعشان اهل غزه واتكلمت على غزه، شوف غزه بيعملوا ايه.
3: على ديني على ارض تلاقيني، انا اهلي انا فيهم، انا دم فلسطيني فلسطيني فلسطيني، انا دم فلسطيني.
0: ايه رايكم يا جماعه؟ نشغل تاني.
3: على عهدي على ديني على ارض تلاقيني، انا اهلي انا فيهم.

رأيكم؟ أنا بس احتفالات عارمة في بنجلاديش بفوز الأرجنتين على مصر، فرقة موسيقية مغربية تغني يا أبو ثلاثة على محمد صلاح، برا برا يا صلاح يا أبو ثلاثة يا صلاح في المغرب، فرقة موسيقية شوارع المغرب. إيه رأيكم؟ حسن كاتب حاطط صورة الحكم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. محمد أوكاشا مكتوب اللي مصبرني انك هتدخل النار، وبرضه طلب طلاب جامعة الأزهر منزلين نفس الفكرة، اللي مصبرنا انك هتدخل النار عشان مسيحي. ماهر يوسف بيقول ايه، وده ناشط حقوقي، بيقول في مصر لا تحتاج لإنجاز، فقط اطلع اشتم إسرائيل سيصنع منك بطل قومي. بينما نحن مشغولين ببسقط حسام عليهم، هم مشغولين بالجامعات والبحث العلمي والمختبرات والمعامل للانتصار على خزعبلتنا. صح. في ممثلة طلبت ان صورة ميسي يتشال من على الشيبسي في مصر. ايه رأيكم؟ نيلي كريم طلعة، معلش يا جماعة بس دي الإشارة اللي تنفعهم، يعني الذبح. دول داليا الممثلة السابقة دي، داليا مصطفى يلي طلعت تعيط وتقول بعد رحلة زواج طويلة جوزي ظلمني، وهي بتعمل نفس الأمر، بتطالب بشيل صورة ميسي من على الشيبسي في مصر، كيس الشيبسي بقى عدو. هو عمل ايه؟ عمل لكم ايه؟ عمل لكم ايه جوه الملعب؟ عمل لكم ايه؟ تف على حد، شتم حد، تنمر على حد، ضرب حد. هو كلاعب في 90 دقيقة وال 97 دقيقة اللي اتلعبت بالوقت الإضافي، هو كلاعب عمل لكم، حولتوه لعدو ليه؟ ليه راجعين من كأس العالم بنعادي ناس؟ ليه راجعين؟ العالم كله راجع فرحان بالمشاركة، احنا بس مصر راجعين بعدوات، صنعنا عداوات. عمل لكم ايه يا استاذه داليا مصطفى؟ انت بتقولي انا مظلومه من جوزي، النهارده انت بتعملي نفس الامر. ليه عايزه تشيلي صور ميسي؟ وطبعا في فيديوهات بقى اهاوي شالوه من على الحيطان، فيديوهات لتيشيرتات ميسي على الارض وبيحرقوا فيها. الشعب ده يا جماعه، نيلي كريم ايه العلامه دي؟ ان كانوا دول ما يسمى ويطلق عليهم بال يعني الطبقة المثقفة في مصر، القوة الناعمة، مصطلح اسمه القوة الناعمة اللي هو عندهم تأثير على المجتمع، سواء لاعبي كورة أو ممثلين أو أدباء أو إعلاميين أو صحفيين، يطلق عليهم مصطلح اسمه القوة الناعمة. القوة الناعمة يا أستاذة يا ممثلة يلي المفروض تكوني قدوة، ومفروض تكوني بتقدمي فن هادف له رسالة لبناء المجتمع، لما تطلعي تعملي كده هتنتظري ايه من الانسان البسيط المصري؟ لما يشوفك وتعملي بالذبح هتنتظري ايه؟ تنتظري هي دي صوره بتقدميها للعالم؟ العالم يقول علينا ايه؟ العالم بره بيقول علينا ايه؟ لما يشوف الممثلين طالعين عايزين يذبحوا، العالم بيقول علينا ايه؟ فضحتونا قدام العالم كله، فضحتوا اسم مصر قدام العالم كله. بدل ما كنا نكتفي ان المنتخب شرفنا ولعب مباريات عظيمه، تحول الامر الى حرب وذبح. شوفوا الاستاذه ياسمين عبد العزيز سنو وايت، ايه اللي بتعمليه ده يا استاذه؟ ايه ده؟ ايه القرف ده؟ انت ممثله، انت قدوه، انت فنانه، انت بتقدمي رساله، بتقدمي فن هادف، ايه اللي بتعمليه ده؟ ان كان الطبقه والقوى الناعمه يصدر منها هذا، فلا تلوم الشعب، لا تلوم الشعب. مقاطعة شيبسي مصر بعد ما قطعوه، القاهرة 24، شركة شيبسي والعبوات والأطعمة المنتجة بغلاف توقف كل الأكياس، وبدأوا ينزلوا أكياس بدون صورة ميسي. إله الشعب، إله، مبروك عليكم، إله الشعب، إله الشعب. إعلامية تعتبر خسارة المنتخب مؤامرة بسبب افتتاح السيسي للمبنى العسكري الأوكتاجون. ايه رأيكم؟ مؤامرة عسكرية.

عالمية، مؤامرة عالمية عشان مصر فتحت الأكتاجون. ايه رأيكم يا جماعة؟ دي عالمية بتطلع على قنوات مصرية، ان كان الاعلاميين بيفكروا بده بالطريقة دي هتلوموا الشعب. طلاب جامعة الازهر، بصوا بقى للطبيبة دي، دي دكتورة، دي دكتورة في مستشفى بتقول كده: لأول مرة أبقى سادية وما تعطفش مع طفل 7 سنين، جالي حالة الطوارئ، عينه ورمة وزرقة عشان العيال ادوله في عينه عشان كان بيشجع ميسي، وأنا بقول له وأنا بقول لوالده العين التانية مش ورمة ليه؟ دكتورة بتقول مش هكشف على ولد طفل 7 سنين جاي يعنيه ورمانة ومضروب عشان كان لابس التيشيرت بتاع ميسي، وبتقول لبابا العين التانية مش ورمة ليه؟ يعني ايه كانت العين التانية تضرب عليها، يضرب عليها وتورم؟ جريدة الأيام المصرية طرح سؤال: هل تؤيد ما فعلته طبيب الطوارئ لأول مرة أبقى سيادية وما تعطفش مع طفل جال عينه ورمة؟ ايه ده يا جماعة؟ ايه ده؟ ايه الرداءة دي؟ وايه قلة الأدب دي؟ وايه السفاجة دي؟ وايه ايه ده؟ ايه الأخلاق دي؟ ده بلاعة فتحت يا جماعة، بلاعة مجاري اتفتحت في مصر، وبدينا نشوف من ممثلين لإعلاميين. طبعا إيهاب توفيق منزل، وممثلة اسمها وسام مجد مجدي، أنا ما رضيتش أجيب البوست بتاعها، كلام قذر جدا، وحط صورة ميسي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وحطهم في وضع جنس معين. إيه ده؟ إيه قلة الأدب دي؟ إيه قلة الوقاحة وقلة الأدب دي؟ إذا كان ده من طبقة مثقفة ومتعلمة، فين الدين؟ فين تأثير الدين على الأخلاق؟ الدين اللي ما يهذبش أخلاقك يبقى مش دين، لأن الدين أنت بتقول عليه الدين المعاملة، يعني الأخلاق سواء مسلم أو مسيحي ما يختلفش. هاكر مصري دخل على قناة إعلامية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ورسل لجميع الصحفيين المسجلين بيانا بعنوان: السرقة لن تمر مرور الكرام. وللأسف مسيحيين مشيرين وفرحانين بالعمل، يعني تدخل تسرق حساب وتنشر عليه تهديد وانت فرحان وحطه على صفحتك، انت مسيحي؟ انت مسيحي بجد؟ عندك اخلاق مسيحية لما توافق على حاجات زي كده؟ لما ترفع ايدك وتقول ابانا الذي في السماوات هتقول له ايه؟ بتصلي في الكنيسة بتقول له ايه؟ بتقول له ايه على اخلاقك؟ بتقول له ايه على اخلاقك؟ هل المسيح بيعمل كده؟ مرتضى منصور: مبروك فوز مصر على الارجنتين وعلى ميسي وعلى الحكم الفرنسي المرتشي وعلى انفانتينو المجرم وعلى يهود العالم وعلى كارهي وطنهم مصر. ده شخصية عايشة جوه مصر. مصطفى بكري بيقول كده: انه يجب على الحكومة مطالبة بلجنة تحقيق دولية ضد الفيفا. إلهوا الشعب، إلهوا الناس. جابوا رقم تليفون الحكم وجابوا صفحته وصفحة أخوه الكبير وأخوه الصغير وصفحة أخته ومراته وبناته وولاد خالاته وعمه، وقعدوا شغالين شتيمة فيه. إيه رأيكم يا جماعة؟ وفرحانين ولك اعمل تاني. ادخل يا مصريين اشتموا فيه، ادخل اتنمروا على بناته، ادخل حولوا صورة بناته لصور جنسية. أخلاق شعب متربي قوي يا جدع، شعب متربي، شعب كل اليوم جوه الجامع، شعب متربي قوي قوي قوي، عايش جوه الجامع وبيعمل كده. بتدي الحق لنفسك انك تدخل على صفحات الناس وتشتمهم؟ طب ذنب ايه مراته؟ ذنب ايه بناته؟ اخوه، ابوه، عمه، خاله، ذنبهم ايه؟ ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ ايه اللي بيحصل؟ احمد موسى: الارجنتين تدعم اسرائيل. العب على الناس واخدع الناس، ما تخلوش ولادكم يلبسوا تيشيرتات ميسي. انا عمري ما شجعت ميسي ولا بحبه، وبقول للناس ما تلبسوش اولادكم تيشيرت. خلاص بقى عدو، احنا قدام ده لاعب. انا عايزكم تشوفوا اخلاق محمد صلاح بعد الماتش، وتشوفوا اخلاق امام عاشور. انا عايزكم تشوفوا اخلاق هيثم حسن بعد الماتش، وتشوفوا اخلاق امام عاشور.
انا عايزكم تشوفوا اخلاق عمر مرموش بعد الم

0: وتشوفوا اخلاق امام عاشور. انا لكم تشوفوا اخلاق مصطفى شوبير عشان دماغه في الاحتراف عمل ايه بعد الماتش، وتشوفوا اخلاق امام عاشور. قارنوا ما بين الناس اللي عاشت بره وتربت بره بتتصرف ازاي بعد الهزيمه، وما بين واحد عايز يركب الترند ويعملوا منه بطل وفرحان انك بتعمل كده قدام ميسي. انت اخرك تلعب في مصر او فرق من فرق دول الخليج؟ اوروبا تاخد حاجه زي كده؟ بصوا بقى المتربي ياسين بونو حارس منتخب المغرب قول كده: لقد اعجبتني كثيرا الروح التي اظهرها ميسي في المباراه الاخيره، لقد راينا كيف استعاد شخصيته القويه بعد اهداره لركله الجزاء وحمل الفريق بالكامل على عاتقه. ده حارس مرمى المغرب عشان متربي بره. عبد الله رشدي نحس المغرب، قال انا مع المغرب وفقهم الله. اتغلبوا يا شيخ عبد الله من فضلك، مالكش دعوه بحد. عندي حاجه اخيره على الصفحات المصريه والاعلام المصري، طلعوا قالوا ونسبوا اقوال لمحللين كتير على مستوى العالم واعلاميين كتير، وقالوا ده قالوا سرقه وسرقه القرن، وتيري هنري قال، وابراهيم زلفيتش قال، ومش عارف مين قال. تعالوا بقى اشوف الحقيقه، كلها اخبار مفبركه مش موجوده على حساباتهم الشخصيه. اسمعوا بين سبورت، بين ان سبورت بتقول ايه. اسمعوا:
1: يعني كانت احدى افضل نسخ تحكيميه. ما صار البارح مشكله البارح انه كانت اول الارجنتين احدى طرف المباراه، وبالتالي ميسي، وبالتالي هناك طرف من الجماهير، جزء من الجماهير العالميه يشكك دائما لديه اسطوانه من الحمقى انه البطوله موجهه لميسي، وانه حتى البطوله التي اقيمت هنا في قطر كان فيها مساعده تحكيم الارجنتين. والحقيقه الراي انا شخصيا لا اعتقد مبني على شيء، مجرد انحيازات عاطفيه للجماهير مقبوله في اطار جماهير. ومحاولة كذلك فبركة عدة تصريحات، انه بمناسبة 90% من تصريحات متداولة امس غير صحيحة. لا مورينو قال ما قاله، ولا كابيلو قال ما قاله، كل ما قيل او 90% ما قيل باستثناء تقريبا كاباروس.
0: كل ما نسب لبعض لاعيبة الكورة والمحللين تيري هنري، مورينيو، مش عارف فلان، ما حصلش. كلها اخبار متفبركة، مكتوبة بالانجليزي ومكتوبة بالفرنسي ومكتوبة بالعربي، متفبركة. يجيب لك فيديو ويترجم لك ترجمة غير اللي بيتقال في الفيديو. احنا في زمن الكذب، في زمن الفبركه، في زمن التدليس. هنا على قناه بي ان سبورت اللي مسؤوله عن نقل مباراه كاس العالم، اللي بيطلع عليها ابو تريكه بيقول المحلل ده ان كل ما نقل على اللعيبه كله فبركه، كله كذب في كذب، كله فبركه. لا تيري هنري يتكلم، ولا فلان يتكلم، ولا علان يتكلم، ولا اي حد يتكلم، كله فبركه. طيب واحد يقول لي اصل ده قطري وموجود على قناه ما بتحبناش، خدوا مذيع مصري بيقول ايه، عبد الرحمن مجدي. اسمعوا:
2: عايز اقول لك ان في بيان رسمي. بصوا يا جماعه،
0: اسمعوا،
2: اليومين اللي فاتوا طلع كم تصريحات غير صحيح مهول،
0: غير صحيح،
2: اللي يقول لك مش عارف روني بيقول ايه، مش عارف كلينا بيقول ايه، كل ده اي كلام،
0: اي كلام.
2: بس بعرف ده بيان رسمي من كلينا رئيس لجنه الحكام في الفيفا بخصوص مباراه مصر والارجنتين، وبيقول انه بعد تسجيل اي هدف بيقوم حكم الفيديو المساعد بمراجعة مرحلة الاستحواذ الهجومية، وإذا تم رصد مخالفة خلال بناء الهجمة ورأى الحكم أنها أثرت في تسجيل الهدف فإن حكم الفيديو سيوصي بإجراء مراجعة ميدانية للحال، ولا يوجد حد محدد سواء للمسافة عن المرمى أو للفترة الزمنية الفاصلة بين المخالفة وتسجيل الهدف، مثل ما حدث في المباراة حيث قام مروان عطية.
0: طبعا قالوا لك ده فلان الحكم الدولي قال إن إزاي يرجع لعبة اتلعبت على مسافة بعيدة. الراجل طلع قال لك انا ما قلتش الكلام ده، ولا حد قال الكلام ده. قانون اللعبه بيقول انه لو حكم الفار رصد مخالفه واللعب شغال لحد ما يتاكد ان المخالفه مخالفه، من حقه ينبه الحكم، ومن حقه ان الحكم يرجع لاصل اللعبه. ولا فلان قال لك اللاعب الدولي الفلان قال لك ازاي، ما حصلش. يا جماعه يا اللي بتنقلوا الاخبار، ادخلوا على صفحات الناس دي شخصيا، ما تمشوش ورا الاعلام. يقول لك القناه المكسيكانيه قالت، قناه في المكسيك قالت الاي بي اي فتح تحقيق عشان في رشاوي للمنتخب الارجنتيني، ما حصلش. سي ان ان ما حصلش. ادخلوا على الصفحات الرئيسيه، بلاش اللي صفحات اللي مكتوبه بناس عرب حاطين ان هو بيكلم نيابه عن سي ان ان او فوكس نيوز او مش عارف ايه، كل ده فبركه وكذب. الشعوب العربية شعوب بتجيد الكذب وتضخيم

0: تقييم الأمور حولوها لحرب، وحرب دينية وحرب ضد الإسلام وحرب ضد غزة. النهاردة بقى السائد في مصر يقول لك أخرجونا لأنه حسام رفع علم غزة. ليه؟ ليه؟ الجمهور المغربي بره رفع علم غزة وتاني يوم فاز على كندا، ما خرجهمش ليه؟ اشمعنى عقليتنا احنا في مصر؟ ليه عقليتنا بالطريقة دي في مصر؟ فنانين، لاعب الكورة، مغنيين، صحفيين، إعلاميين، جمهور، كله بيكذب وكله بيألف والناس بتشير من غير ما ترجع وتتأكد من أي حاجة هي بتشيرها. أنا عارف إن كان في تليفونات كتيرة جدا جدا جدا، لكن حبيت إن أنا أوصل الفكرة. بعتذر لكل سقط تليفوناتهم. معانا فادي، أهلا بيك فادي، سلام المسيح، اتفضل.
1: سلام ونعمة أخ أندرو. أنا بس كنت عايز أقول ألفت انتباه لحاجة يا جماعة، في الناس اللي بتشجع الكورة يعني طبعا من حقكم إن أنتوا تشجعوا اللي أنتوا عايزينه، قولوا اللي أنتوا عايزينه، بس عايزكم تفتكروا الناس اللي في السجون، الناس اللي ما عملتش حاجة. أنا أخ أندرو أنا عايزك يعني والبرنامج بتاعك يعني لو تحكي لهم تجربتك الشخصية عن الكلبش، تحكي لهم تجربتك الشخصيه عن باب الزنزانه بيتقفل عليك وانت ما عملتش حاجه.
0: صحيح.
1: وانت مالكش جريمه. يعني لما القاضي يقول وصلتنا شبهه التلفيق ويحكم عليك. يعني انت متخيل لاي مدى كره ايه اللي بتتكلموا عليها يا جماعه؟ انا اعرف اخ عابر يعني اخذ موافقه من الامن الوطني انه يسافر في دوله عربيه علشان يشتغل. وبعد كده ضابط الامن الوطني اللي في المطار ما عجبوش رجعه رغم انه واخد اذن، والضابط بتاعه قال له اوعى بقى تروح وتهرب وبتاع، قال له اهرب فين يا باشا؟ وامي عندكم، مش هسيب امي في حالي. يعني هو انتوا عندكم حاجه لوين دراعي بيها. انا بس يعني نفسي اسمع كده عن حد، مش نفسي اسمع يعني، او ما اقصدش ان حد يتاذي، بس ليه اللي بيسلم ما بيخشش السجن؟
0: صحيح.
1: ما بيسيبش شغله.
0: صحيح.
1: ما بيتشرطش ليه؟ لو هو على الحق يعني دايما طريق الحق صعب معروفه يعني من وجهه نظر الاسلاميه، انا ما بتكلم بوجهه نظر
0: انا فاهم قصدك يا فادي. وانت من الاشخاص اللي ظلموا في السجون بسبب ايمانك، وافترى عليهم بسبب ايمانك، واتقفل عليك الزنزانه وتعاملت معامله بتوصيه خارجيه بسبب ايمانك، فما حدش هيتكلم. احنا بس شاطرين نتكلم عن كوره.
1: ده انا ليا واسطه، انا عايز اقول لك ان انا مش من الناس البسيطه او الناس اللي هم على قد حالهم، لا ده انا ليا ظهر جامد وحصل اللي حصل ده كله. انا مش متخيل بقى اللي ملوش، اللي ما فيش حد يدافع عنه، اللي ما معهوش حد يقف وراه، ده حصل فيه ايه؟
0: صحيح. شكرا حبيبي، ربنا يباركك. هعرض بس فيديو، انا عارف انه في تليفونات كتيره بس لازم اعرض الفيديو ده. حسام حسن رايح يشتم ميسي، عمل لك ايه؟ عمل لك ايه؟ رايح تشتمه ليه وبتدفع عليه؟ عمل لك ايه؟ هو الراجل مستغرب، انا عملت ايه؟ هو عمل لك ايه؟ جوه الملعب عمل لك ايه؟ سعفان الصغير راح يضرب، عملت ايه؟ ليه؟ ايه الاخلاق دي؟ ايه الاخلاق دي؟ يا سيادة الرئيس، لما تصدر قرار بتعيين جهاز فني لمنتخب مصر بص على اخلاقه من الاول. سيادة الرئيس لما انا عارف ان جهاز حسام حسن من خلالك، لما تصدر قرار بتعيين جهاز فني لمصر بص على اخلاقهم وبصوا هيعملوا ايه بره، ولما يتحطوا في مواقف صعبة هيتصرفوا ازاي وردود افعالهم هتكون ازاي. حسام حسن بيعمل ايه؟ اسمع، شوف اللفظ، شوف الالفاظ الاباحيه، وبيتف على واحد ارجنتيني عشان رفع علم اسرائيل. طيب يا اخي هو حر، ده مشاهد مشجع، هو حر، ما انت رفعت علم فلسطين جوه الملعب بتف عليه ليه وتقول لفظ اباحي ليه وانت طالع؟ صوره زي دي اتنقلت في كل وكالات الانباء العالميه، اتذاعت في كل العالم. ايه الاخلاق دي؟ ايه الاخلاق دي؟ ايه الاخلاق دي؟ معانا محمد بسيوني داخل لي بواحد اسمه حسن جرجس او حنا جرجس. مش عيب عليك الكذب يا محمد بسيوني، انا قلت مش هاخدك. بتكذب ليه وتدخل باسم غير اسمك؟

0: عشان تعرف انه دينك مبني على الكذب وبيشجعك انك تكذب. كم من عارف لو كنت دخلت باسمك الحقيقي كنت ممكن اخدك ارجع في كلامي واخدك، لكن انت تدخل باسم هحنا جرج عشان تخدعني واخدك. هو الكذب مش حرام ولا ايه؟ ولا انت شايفها حرب فحللت لنفسك الكذب في الحرب؟ طيب معانا اختنا نهال، سلام المسيح، اتفضلي. متاسف للتطويل.
1: سلام ونعمه يا اخ اندرو، بجد يعني بشكر ربنا من اجل اسلوبك الرائع والراقي في البرنامج او في البوست اللي حضرتك نزلته بخصوص الظلم. وانا بصراحه مش فاهمه يعني ايه كوره تتحول لموضوع ديني، نو كومنت، لانه بجد الذهن تلوث. لكن انا عايزه اقول حاجه مهمه جدا، انه الظلم من طبع الانسان وعدم المساواه بين البشر وبعضهم لبعض برضو امر عادي، لكن اللي مش عادي يا اخ اندرو اني اقبل ان الاله العادل اللي العدل والحق قاعدة كرسي بيعمل زي الإنسان بالظبط، بيتكيل بمكيالين، يعني دم المسلم عنده أفضل من دم المسيح أو اليهودي. فأنا بصراحة عايزة أهدي كل مشاهد هدية على حسابي، وهي ترمومتر حساس، ترمومتر يعرف ما بيدور في صدره بأمانة، يفحص ما في قلبه بإكس راي، لو لقى إن هو مفضل على الغير تحت شعار نحن الأعلون، ويبقى بيعبد إله مزيف بتعاليم غريبة. لأن حضرتك يا أخ أندرو كأب أو أي أب بيشاهدنا النهارده، لو سألناه هل بتفرق في المحبة بين أولادك؟ معظم الإجابات هتقول لا طبعا، كلهم متساويين في عينيا. طب دي الآباء البشرية، كم وكم الآب السماوي؟ يعني بجد بجد نصيحة مني أيها المشاهد الغالي، أوعى تقبل إله بيفرق بين عباده، أوعى تضيع وقتك وعمرك وحياتك في عبادة إله مزيف، لكن تعالى للإله الحقيقي اللي
0: احبك
1: وبذل نفسه لاجلك.
0: شكرا جدا، ربنا يباركك، شكرا جدا جدا. معانا جاد، اهلا بيك استاذ جاد. جاد محمد احمد. ايوه انا مع حضرتك، اتفضل حضرتك على الهواء. بعتذر ان انا طولت عليك.
2: حضرتك اتفضل. عندي سؤال، حضرتك عندي سؤال
0: وكده، فلو امكن اتفضل حبيبي.
2: عندي سؤال في بخصوص انجيل يوحنا 17:3.
0: أيوة.
2: لما يسأل المسيح بطرس
0: بالسماء وهذه الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أيوة حلو قوي.
2: أنا عندي سؤال بخصوص النص ده.
0: حاضر يا أستاذ جاد. أولا يا أستاذ جاد، أستاذ جاد، أستاذ جاد اسمعني أستاذ جاد، أنا عارف السؤال بتاعك يا أستاذ جاد، أنا عارف السؤال، سؤال وصل هشرح لك. أولا المسيح هنا في يوحنا 17 بالذات يتكلم كابن الإنسان الذي يصلي لأجل التلاميذ، ويقول كده للآب، للآب أن هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. يعني يعني بدون تداخل لأي حاخامات أو أي معلمين يهود أو أي ادعاءات أخرى. وكما قيل يا جاد عن الآب أنه الإله الحقيقي والحياة الأبدية، قيل عن المسيح نفسه لما يتوصف لاهوته في رسالة يوحنا، نفس الشخص اللي كتب دي في يوحنا 3 هو نفس الشخص يوحنا اللي كتب في رسالته يوحنا 5 عن المسيح، وهذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فالحياة الأبدية قيلت عن الآب من خلال المسيح وهو يتحدث بلسان ناسوته، والحياة الأبدية قيلت عن الابن من خلال اللاهوت، فما فيش تعارض. المسيح كان بحسب ناسوته يا جاد مرسل ونبي ورسول وابن الإنسان، بس مش نقطة، وهو نفس الأمر، هو ابن الله وهو الفادي وهو المخلص وهو القدوس وهو ابن العلي. انت بتاخده حتة وبتسيبه الباقي. اللي انت بتعمله ده يا أستاذ جاد وبيعمله غيرك ده اسمه ايه؟ اكتزاء. وده يعبر عن ايه؟ عدم أمانة في النقل. لأن زي ما قيل عن الأب قيل عن المسيح. ومحدش تاني قال، ده اللي كتب في الإنجيل الكلام ده بالروح القدس هو نفسه اللي كتب في الرسالة بالروح القدس أن المسيح هو الإله الحق والحياة الأبدية. وإحنا مش بنعبد ثلاث آلهة، إحنا بنعبد إله واحد. الإله الواحد موجود ناطق حي. الإجابة وصلت يا جد. أبي اقروا شوية، تعبوا تقروا شوية قبل ما تجتزئوا من إصحاح بيتكلم عن صلاة المسيح للتلاميذ والكنيسة بصفته ابن الإنسان وبصفته المرسل

وتسيب بقى الاناجيل. شكرا. مع ان الموضوع بعيد، لكن انا حبيت اوصل لكم الصوره. الدين عمل ايه في الاخلاق؟ وهل الاخلاق منفصل عن الدين؟ لكن الكلمه الاخيره هي اللي بتقول اتظلمت بتظلم ليه، واللي بتقول تمارس ضد عنصريه بتمارس العنصريه ليه ضد الاخرين. على وعد

0: في تليفونات كتيرة جدا. بعتذر للكل على وعد، نلتقي الأسبوع القادم بنعمة الرب وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر، الرب معكم.
1: مش كافر.

مساء البركة والسعادة والخير والجمال وكل حاجة جميلة على حضراتكم. ليلة مشرقة بالسعادة في برنامجكم ساعة ونص مشهور على الهواء مباشرة، مضيفكم دكتور مجدي اسحاق كل 4 الساعة 9 مساء زي ما احنا متعودين نلتقي مع بعض. قبل ما ابتدي عندي تعليق سريع على ما حدث أمس في مباراة مصر والأرجنتين، تعليق مكون من عدة نقط سريعة كده قلت اقولهم، خواطر يعني جت على بالي اقولهم بسرعة. الخاطر الاول ان انا اهنئ الفريق المصري

بالفوز الحقيقة الأدبي، المجهود اللي اتبذل والشجاعة اللي لعبنا بيها في هذا الماتش، وطبعا كل الماتشات اللي قبل كده، لكن بالذات اللي ظهرت امبارح كانت شجاعة ملفتة للنظير. وأهنئه على الصبر والجلد والقوة والرجولة اللي لعب بيها. فحتى لو احنا خسرنا، لكن قدام نفسنا وقدام العالم احنا كسبنا شرف كبير قوي قوي قوي بهذا المجهود الرائع الجميل، يعني حتى لو كانت الأرقام بتقول غير كده. دي أول حاجة. تاني تعليق عاوز أقوله، إن أنا المباراة امبارح دي ادت درس مهم جدا جدا جدا، هو عدم الاحتفال المبكر بالانتصار. ده درس مهم قوي، يعني لا تحتفل مبكرا بالانتصار. نحن نقعد لغاية آخر لحظة نلعب بجد وبصبر وبأمانة، لأن احنا في 10 دقايق يعني سيبنا الدنيا كده شوية فحصلت الهزيمة الغير متوقعة. يعني في 10 دقايق 3 جوان اتغفلنا فيهم بسبب ان احنا يعني نقول مع التعب والإجهاد والمجهود وعدم التركيز وشوية اللي هو يعني احتفلنا مبكرا بالنصر. حاجة التالتة اللي لاحظتها امبارح، ودي ملحوظة مهمة، هو ان احنا كشعب جعانين فرح. انا بقول الكلام ده لكل من يسمعني، احرصوا يا جماعة انكم تفرحوا هذا الشعب الجميل. احنا يا حبايب يعني بنتنشأ على 2 دقيقة نفرح بيهم. كان نفسنا امبارح نحتفل بحاجة بسيطة كده، بس كانت جابت الفرحة ل 120 مليون بني ادم. يعني احنا جعانين فرح. عاوز اقول لكل اللي يقدر يفرح الشعب ده فرحوه، فرحوه، لان هذا الشعب الصبور الجلود اللي تحمل ما لا يستطيع احد ان يتحمله محتاج نظرة فرح وتشجيع وحب وعتنة، ان احنا بجد نستاهل كتير كتير كتير كتير من حب يعني الجميع. يعني دي خواطري بسرعة اللي حابب اقولها. ممكن طبعا كنا نعلق تاني، لكن قلت ال3 حاجات دول بسرعة، وطبعا أكرر تهنئتي للفريق القومي بالنصر، يعني النصر الأدبي طبعا. حلقة النهاردة بقى نرجع لها تاني، باك تو رياليتي، العودة إلى الواقع. احنا نتكلم النهاردة على حلقة لطيفة وجميلة ويعني حلوة، اسمها التدهور العقلي والنسيان والذاكرة. تاني، التدهور العقلي، الناس اللي بتنسى، اللي هي قاعدة قدامي بتسمعني بتحط النظارة على وشها وتدور عليها، ماسكة الريموت وبتدور عليه وهي بتقلب التلفزيون، خلي بالك، يعني هي بتقلب القنوات وتقول الريموت فين، او حاطة مفاتيح الشقة وطول النهار فين فين فين فين، بتجري تدور على حاجة. اللي بتنسى الأسماء، اللي بتنسى المواعيد، اللي بتنسى الأماكن، اللي بتنسى الأشخاص، اللي ابتدت تشتكي من التدهور العقلي. ونحن لاحظنا إن هذا الكلام، التدهور العقلي ده، ابتدينا طبعا نلاحظ أدي الكيرف بتاع التدهور العقلي، المفروض إن هو بتقدم العمر بيزيد طبعا، كل ما تقدم العمر التدهور العقلي ده عادة بيزيد. ده كيرف النسيان، مش عاوز أقراه لأن مش فارق معايا، لكن كلما تقدمنا في العمر بسبب عوامل التعرية اللي بتهاجم الجسم البشري، تصلب الشرايين والكوليسترول والعجز والشيخوخة والضعف العام، الذاكرة بتضعف يعني. لكن ابتدينا نلاحظ ان في ناس بتنسى وهي صغيرة. يعني انا دلوقتي بقيت اشوف في الشغل بتاعنا ناس بتجيلك عمرها 25 سنة و20 سنة و28 سنة، تقول لك يا دكتور انا بنسى. انت لحقت يا ابني، ده احنا لسه بنستفتح، ده انت الورد اللي فتح في جناين مصر، تنسى ايه؟ يقول لي بنسى كل حاجة، حتى اكتب له الدواء نسيت اخده. يقول لي ممكن تكتب لي دواء يفكر ناخد الدواء؟ يعني انا اكتب له دواء الصبح ياخده ودواء يفكر ياخد الدواء بتاع الصبح. بنقعد نضحك، يقول لي نسيت. بدأنا الذاكرة مبكرا تتأثر يعني.
فأنا عاوز أعلق النهاردة على بعض ما يهمنا في موضوع التدهور.

التطور العقلي والنسيان وفقدان الذاكرة. أولا عايز أقول إنه النسيان بينقسم لنوعين كبار عشان الحلقة بتاعتنا تبقى منظمة. يعني نوع اسمه الزهايمر ديزيز، اللي هو المرض المشهور اللي اتعمل عليه فيلم الشهير بتاع الممثل الكبير عادل إمام عن الشخص اللي كان يعني عيلته بتحجر عليه فعايزة تدخله في الزهايمر مرضي، فيلم الزهايمر يعني. ده النسيان من نوع الزهايمر. والنوع التاني اسمه نسيان نان الزهايمر، يعني انواع اخرى غير الزهايمر، مش كل النسيان الزهايمر. انا حلقتي النهارده مش على الزهايمر، انا قلت حلقات كتير على الزهايمر بس النهارده مش على الزهايمر، بتكلم عن النسيان بشكل عام. اللي هو الزهايمر ده مرض في جانب منه وراثي، وجانب منه بسبب تقدم العمر، وجانب منه جيني، يعني في حاجة تانية خالص. لكن الناس اللي بسبب أمراض معينة هنشوفها مع بعض ذاكرتها بتتأثر وتتدهور، يعني واخدين بالكم ازاي؟ خمس الحالات قابلة للعلاج، يعني الحمد لله ان الخمس قابل للعلاج. وطب والاربع تخماس لو عالجنا الاسباب الرئيسية هتتعالج بشكل احسن، لكن عايز اقول ان الخمس بيخف تماما والاربع تخماس عندنا امل كبير قوي في شفائه. ودلوقتي في كلام كتير جدا على ابحاث اتعملت عشان تحسين الذاكرة، وفي ادوية ابتدت تنزل، هتنزل الماركت ان شاء الله، اسمه اديوكانيوماب، بس عيبه انه غالي جدا، لسه سعره غالي، يعني انت هيجي لك نسيان من سعره، غالي جدا، ارقامه رهيبه. يعني الكورس بيكلف 72,000 دولار، 72,000 دولار في السنه. لو ضربت 72,000 على مهلك كده في 50، روح بيتك على مهلك، دي 3.5 مليون. 3.5 مليون عشان تفتكر؟ لا مش عاوز افتكر، سيبني في حالي انا بنسى. طب انسى وانا هنسى ونشوف مين اللي هينسى الاول. لكن ان شاء الله في الفتره القادمه تنزل ادويه تحسن جدا جدا مستوى الذاكره، وخاصه في مراكز في المخ ابتدوا يكتشفوا ان في مراكز في المخ يمكن تحسنها عشان تحسن وظائف المخ يعني. طب ايه الامراض الاخرى غير الالزهايمر اللي بتعمل نسيان؟ اول واشهر مرض بيعمل نسيان اسمه الخرف او النسيان الوعائي، بيسموه هو اسمه كده النسيان، او بيسموه الخرف، اسم دمه تقيل شويه، معلش انا اسف على التعبير، بس هم بيسموه كده ديمنشا، ترجمة الحرفية كده يعني. انا بحب كلمة نسيان افضل. اسمه متعدد الاحتشاءات، الاحتشاءات دي الترجمة العربية لكلمة جلطة، جلطات صغنططة جدا بتيجي في المخ، سموها مالتي انفاركت ديمنشيا. دي مشهورة جدا، حضرتك تروح تعمل اشعة على المخ، سواء اشعة مقطعية او اشعة بالرنين، تلاقي نقط صغننه جدا جدا في المخ فيها سدد في الاوعيه الدمويه، اسمه مالتي انفاركت ديمنشيا. وده بيحصل غالبا من امراض الاوعيه الدمويه. اشهرها مين؟ الضغط العالي، الكوليسترول العالي، يسد الشرايين الصغيره جدا جدا جدا. طبعا انت لو سديت شريان كبير مش هيبقى نسيان، هيبقى شلل. لكن لما بتسد الفروع الصغننة اجزاء معينة في المخ بتتأثر، فيبتدي البني ادم يجيله نسيان، اسمه الخرف الوعي والنسيان الوعي، او اللي هو المتعدد الاحتشاءات، او المالتي انفاركت ديمنشن. ومن هنا ننبه الجميع، لو سمحت بعد اذنك في هذه الجلسة الجميلة، يقولوا عليها جلسة باللغة العربية بالمناسبة، مش انا مش بفشخ، الجلسة القعدة الجميلة، تأكد من ضغط دمك، تأكد من كوليسترولك، تسيب الحلقة لو تقدر، تروح للدكتور او ما كانش الصيدلية، او تشتري جهاز ضغط من اللي بتحطه على الايد، وانا عملت حلقات كبيرة في الموضوع ده، تقيس ضغطك. اذا لقيت ضغطك عالي لفترات طويلة، اسبوعين ثلاثة، لازم يتعالج وينزل للطبيعي، لان الضغط الشرايين بتقفل نفسها عشان تحمي الشريان من الانفجار، واذا الشريان ابتدى يتعرض لضغط يروح قافل على نفسه، لما يقفل على نفسه الجدار يتخن فيتسد من جوه. مين اكتر شريان يتسد؟
الشرايين الصغننه اللي هي الاخر التفريغ.

خالص يعني، الشريان طالع كبير من تحت في الرقبة كبير، وإما من الرقبة على المخ كل ما يروح للخلايا يصغر يصغر يصغر، بتلاقيه بقى صغير قوي قوي قوي، هو ده اللي بيتسد، عشان كده سموه مالتي انفارك ديمنشا، ده يتسد واللي جنبه يتسد واللي جنبه يتسد، فاللي ضغطه عالي حط على ده شوية كوليسترول كمان وهويلي على الفحم بقى، يبقى كوليسترول مع ضغط كوليسترول. طيب طبعا كل عوامل الخطر زي ما نقول بعد شوية، السمنة والسكر والكوليسترول والضغط والاكل الغير منضبط، كل ده يرفع يلخبط الدنيا، فتحصل الخرف الوعائي المتعدد اللي هو موت الخلايا المخ يعني. اتنين دي برضو مهمة جدا، اسمه الخرف او النسيان التالي للصدمة، اسمه بوست تروماتيك ديمنش، ده مرتبط بخبطات صغيرة في الدماغ، صدمات الرأس المتكررة، ارتباط مباشر، الواحد كل ما يتعرض لخبطات في الدماغ يتعرض لان الخلايا تموت. طب خبطات الضغط في الدماغ دي بتيجي في مين؟ فالناس اللي بتلعب العاب رياضية عنيفة او بتقع كتير، اي لعبة فيها وقع كتير، او الناس اللي بتلعب بوكس او العساكر اللي في الحروب، قدامكم الصورة اهي، ومشهورة جدا جدا جدا في الناس اللي بتلعب بوكس زي محمد علي كلاي، كان جاله نسيان وتأخر وعائي اسمه بوست تروماتيك ديمنشا، جاله حتى باركنسونيزم اللي هو الشلل الرعاش واضطراب في الذاكرة، اسمه الخرف التالي للصدمة او النسيان التالي للصدمة، خبطات الرأس المتكررة، الملاكمين، لاعبي الكورة، الجنود، ده الخرف التالي للصدمة. تمام. ثلاثة واربعه امراض وراثيه، انا بقولها من باب الامانه العلميه، مرض اسمه هانتنجتون، طفره جينيه بيجي في سن ال30 او ال40، ومرض كروتسفيلد جاكوب ده برضو اضطراب دماغي نادر، دول مش عليكم عليا انا كاستاذ جامعه بدرسه، لكن انا قلت الاثنين المهمين اللي هو الاضطراب الوعائي بسبب الاوعيه الدمويه والاضطراب الخبطات المتكرره في الدماغ. خلي بالك على دماغك، خلي بالك على اوعيتك الدمويه لو سمحت، ضغطك وسكرك وغيره يعني. طيب ايه الحالات اللي بيسموها ديمنشيا لايك كونديشن او حالات شبيهه بالنسيان شبيهه بالخرف ده يمكن علاجها؟ ده عنوان هام جدا، هل يمكن علاج النسيان؟ اي نعم. ايوه. ايه بقى الامراض اللي ممكن تتعالج؟ اذا كان عندك عدوى واضطرابات مناعه، العدوى الميكروبية او الفيروسية لما تيجي في الدماغ ممكن تؤدي النسيان، تتعالج. مرض اسمه التصلب المتعدد يتعالج. مشاكل التمثيل الغذائي واضطرابات الغدد الصماء، اقف هنا شوية، زي الغدد الدرقية، اللي عنده غدة درقية عالية او واطية بينسى، اللي عنده سكر بالذات السكر العالي، لخبطت الصوديوم او الكالسيوم او البوتاسيوم، عشان كده الدكتور الشاطر لما يجي الواحد بينسى يطلب له تحليل غدد صماء، اعمل لي وازود على دول لو سمحت فيتامين د، اضطرابات الغدد الصماء، الغده الدرقيه، الانسولين اللي هو السكر يعني، واضطرابات زياده الصوديوم او الكالسيوم يعني. اربعه، اضطرابات نقص التغذيه زي ايه؟ الجفاف، ما بيشربش، جفاف بتاع مدام عفاف ده، ما بيشربش سوائل خالص، في ناس لو سمحت في الحر اللي احنا فيه حط جنبك كوباية اهي، كوباية جنبي وبشرب مية اهو، ما تشربش لما تعطش، الكوباية دي شايف الحجم ده كل ساعة تخلص لنا واحدة من دول على مدار 12 ساعة في اليوم، يعني من اول ما تصحى لغاية لما تعد على الساعة 12 ساعة، كل ساعة تشرب، مش لازم تقربع الكوباية ورا بعض، كل ساعة بس تتأكد ان في كوباية ماء دخلت بقك. الجفاف بيحرم المخ من السوائل، فتنسى. على فكرة سبب هايف بس بيتعالج. الناس اللي ما بتاخدش كميات كافية من بعض الفيتامينات زي مين؟ الثيامين، فيتامين ب واحد. ده مشهور عند اللي بيشربوا الكحوليات او المدمنين،

او فيتامين ب 6 وب 12. عشان كده بننصح الناس كنصيحة مخلصة، لو عاوز تحسن الذاكرة بتاعتك خد فيتامين ب 1 وب 6 وب 12. في أدوية موجودة في الماركت المصري فيهم التلاتة مع بعض، في عندك النيوروبيون والنيوروفيت والملجا والملجا ادفانس، كل ده موجود في الماركت. انا بقول بمجرد اسامي للعلم، حباية في اليوم تتاخد الظهر او اخر النهار، فيتامين ب 1 و6 و12، لان الحاجات دي لما بتنقص بتأثر على الذاكرة. سوائل كتير. 5، بعض الادوية لو سمحتوا، لو لما تروح للدكتور بتاعك والدكتور يقول لك انت بتنسى، لازم الدكتور الشاطر يقول لك انت بتاخد ادوية ايه. في ادوية كتيرة بتلخبط الذاكرة، اشهر المنومات طبعا، الناس اللي بتاخد كالميبام وزولام ونايت كالم وحاجات زي كده، انك انت بتهدي خلايا المخ. الناس اللي بتاخد جابابنتين بجرعات كبيرة 300 و600 اللي هي مسكنات ومضادات للألم، تنسى بالذات لفترات طويلة. ردود الفعل طبعا، غير كده في كتير جدا جدا جدا. اكتب لستة ادوية وريهم للدكتور، وعلى قد ما تقدر لو سمحت قلل حد الادوية للادنى. دي نصيحة مخلصة بقولها لكم، عشان كتر الادوية معدتك تتعب، كلاويك تتعب، وكبدك تتعب، ومخك يتعب، وجيبك يتعب، ومراتك تتعب، وانا هتعب، كلنا هنتعب. فالادوية الكتيرة بشكل او باخر، كل لما تاخد الحد الادنى من الادوية، مش مبسوطين احنا ان احنا حاطين قدامنا 30 علبة بلبع من دي ومن دي ومن دي، اللي ملوش لازمة اركنهم. يا دكتور اخد فيتامين ب خد، اخد فيتامين د خد، اخد مش عارف ايه خد خد خد خد، خلص كورس وكفاية. لكن مش هنقعد طول العمر ناخد الحاجات دي، كورسات شهرين شهر. 6، الورم الدموي تحت الجافية، ده اسمه كده سب ديورال هيماتوما. ده مشهور عند مين؟ عند كبار السن والمقام، ناس كبار السن لما بيقعوا. بعد الشر عليك يا صديقي لو كنت كبير في السن، بتكلم على حد كبير 75 80 وقع، لما بيقع راسه تتخبط. الخبطات دي احنا او انتوا، بلاش احنا، كلنا كشباب، انا شباب وانت شباب والمدام شباب طبعا، لو وقعت مش هيجرى لك حاجه، لكن الناس الكبار في السن اي وقعه ممكن تاثر على شرايين المخ، تعمل زي نزيف صغير يعمل تجمع دموي. وياما شفت ناس يقع وقعه صغيره، تشنكل، وقع داخل طلع السلم، راسه خبطت في الدرابزين او خبطت في فوز السلم، ويروح البيت وبعدين فجاه يبتدي شكاوى صغيره، تعمل له اشعه يبان عنده حاجه اسمها ساب ديورال هيماتوما، اسمه نزيف تحت الجافيه، هنا غشيه المخ، تلاقي ورم صغنن دموي شائع جدا لكبار السن بعد السقوط. 7، التسمم، المعادن الثقيله، الرصاص، الناس اللي بتقعد في عوادم بقى ماشيه في الشارع وبتشم رصاص كتير، المبيدات الحشريه، ترص بيروسول، ما تحطش حبه في مناخيرك وبقك وتحت بطنك بالمره، يعني مش شطاره انك تبخ على الدبانه جنب وهي جنب وشك، ومش شطاره انك ترش وتقعد في الاوضه، رش واجري واقفل الباب. الكحوليات، المخدرات، ده التسمم، التعرض للمعادن الثقيله، تمام، خلي بالكم من الكلام ده، المبيدات الحشريه والكحوليات والمخدرات. 8، اورام الدماغ، الناس اللي بيجي لها اورام صغننه في الدماغ تتلف خلايا الدماغ. 9، نقص الاكسجين. ايه نقص الاكسجين؟ الناس اللي بيجي لها ربو، بيجي لها انقباض في الاوعيه الشرق في الشعب الهوائيه، فبتكح، الشعب مقفوله فالاكسجين ما بيخشش، او النوبات القلبيه، او الناس اللي اتحبست بعد الشر في جراج وشمت اول اكسيد الكربون، اتحرم المخ من الاكسجين فترات طويله، تعمل نسيان. 10، ده مرض نادر جدا اسمه استسقاء الدماغ، نورمال بريشر هيدروكفالس، ده مرض نادر جدا جدا،
مش عليك وده عليا انا، 11 الامراض النفسيه، بعض الامراض

هنا لينا واقفة بقى لو سمحت، دقيقة واحدة لو سمحتوا. الأمراض النفسية بتعمل نسيان، الناس اللي عندها اكتئاب وقلق ابتدت تبقى مشهورة جدا، اللي عنده اكتئاب يقول لك يا دكتور أنا بنسى، من الاكتئاب مش فاكر حاجة. القلق يعمل نسيان. أمراض أخرى بقى أخيرا اللي هي زي السمنة وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، قلنا بيأثر شوية على مستوى الذاكرة. حلو؟ جميل. نيجي بقى العنوان خطير جدا جدا جدا، عوامل الخطر التي يمكنك تغييرها. ايه بقى العوامل اللي ممكن تساعدك علشان تحسن ذاكرتك؟ هنا بقى ورقة وقلم، كوباية شاي او شاي بالنعناع، واكتب ورايا كل كلمة هقولها وكل كلمة مش هقولها. بالمناسبة اسألك سؤال، هو النسيان احيانا النعمة؟ سؤال فكر فيه كده لغاية الحلقة ما تخلص. هل النسيان نعمة؟ يعني فعلا في مرات النسيان، انا بشوف ان النسيان نعمة، انك انت بتنسى حاجات عشان دماغك ما تقعدش تفتكر بقى مشاكل الماضي وخلافات الماضي، او حتى يعني فاكرين الفكاهة الظريفة اللي بتقول لك ان يعني النسيان نعمة، بس لو نسيت موبايلك مع مراتك بخلي نعمة تنفعك. يعني هو نعمة في بعض الحالات لكن مش في كل الحالات. فهو النسيان نعمة احيانا، انك ما تقعدش تفتكر بقى ذكريات الماضي وخطايا الماضي وعيوب الماضي. ايه العوامل اللي ممكن نغيرها؟ نغير عوامل ايه؟ اولا الناس اللي بتشرب كحوليات او سجاير بكميات كبيرة تاخد بالها. ضغط الدم، العوامل ارتفاع الخطر القلبي الوعائي، ضغط الدم المرتفع والكوليسترول والدهون وتراكمها داخل الشرايين. عشان كده انا قلت في اول الحلقة قيس ضغطك، قيس كوليسترولك، قيس دهونك. ولو شكيت في الارقام من فضلك اقرب دكتور واعرضهم عليه. والارقام دلوقتي بقت حاسمة جدا في الطب، يعني ضغط الدم لازم يبقى على قد ما نقدر نوطيه، كوليسترول نوطيه على قد ما نقدر، والدهون الثلاثية. الاكتئاب، وقلنا ان الاكتئاب لازم يتعالج، من ضمن الحاجات اللي لازم تتعالج. يعني اربعة السكر، لاحظوا ان الناس اللي بتاخد كمية سكر كبيرة مرتبطة بالنسيان. اقول لكم حاجة لطيفة او مش لطيفة، يعني جرب تاكل وجبة سكر عالية تلاقي نفسك مش مركز. يعني لو انت الصبح مثلا فطرت لك سندوتشين مربى مثلا ورحت مثلا تشتغل، هتلاقي نفسك التركيز عندك ديستربت شوية. السكر لما بيعلى فجأة، فما بالك لو انت اصلا عندك سكر، لان السكر لما بيعلى الخلايا بتحتار تعمل فيه ايه، لان السكر ده يعني الجسم يروح مطلع كمية انسولين رهيبة عشان يروح منزله مرة واحدة. اللخبطة دي بتاعت ارتفاع السكر ونزول السكر تلخبط الذاكرة جدا. يعني التدخين، طبعا التدخين بيقفل الاوعيه الدمويه ويلخبط الدنيا خالص خالص، فلازم تتحكم في التدخين. ستة انقطاع النفس اليومي، ده موضوع مهم اسمه سليب ابنيا سندروم. الناس اللي تقوم بالليل، ودي بتعرفوها منين؟ ان هي عندها سنورنج شخير، نفسها بيقطع بالليل نتيجه وجود لحميه ضخمه في الزور، فالاكسجين ما بيوصلش الرئه. فالناس اللي بتشتكي بالليل من نفسها بيقطع، شخر جامد ونفس يقطع، ده برضو يعمل اضطراب في الذاكرة يعني. تمام؟ طيب ايه الوقاية بقى؟ كيف نقي نفسنا من اضطراب الذاكرة؟ واحد، الحلقة الحتة دي بقى هامة جدا جدا جدا، حافظ على نشاط ذهنك. مهمة قوي دي، والجملة الشهيرة اللي هنقولها تاني use it or lose it. الجملة دي قلناها مرة قبل كده فين؟ في العضلات. قلنا العضلة اللي مش بنستخدمها بتضمر، عملنا حلقة كبيرة قوي عن حاجة اسمها شيخوخة العضلات، وقلنا احنا لما بنكبر في السن العضلة بتكش ولازم نستخدمها ونقوم ونقف ونطلع سلالم ونعمل تمارين وتدريب عشان العضلة تبقى دايما الدموية عايشة فيها. نفس الكلام بالنسبة للمخ، يا تستخدمه يا تفقده، يوز ات اور لوز ات.

النهار عندنا أنشطة محفزة للعقل، قراية، اقرأ، يا ريت مش بس موبايل، كتب على قد ما تقدر، حل ألغاز، سودوكو، الكلمات المتقاطعة اللي زمان كنا بنشوفها في الأهرام نحلها مع بعض، أو في ناس تشتري كتب للكلمات المتقاطعة، ده يمنع ظهور تدهور الذاكرة، حافظ على نشاط ذهنك يعني، تمام؟ اتنين دي مهمة جدا جدا، كن نشيطا بدنيا واجتماعيا، الحركة زي ما بتنشط العضلات بتنشط المخ، واجتماعيا العلاقات الإنسانية مهمة جدا جدا جدا جدا، انها بتحافظ على صحة مخك، تقعد مع ناس وتتكلم وتتناقش وتحكي وتقول رأيك وتسمع رأيهم وتعمل حوارات وحاجات لطيفة وتحكي حكايات وخروجات، الحالة دي بتخلي المخ مصحصح دايما. ولو انت عندك تيتا في البيت او جده في البيت اعمله معاهم كده، هتقعد جنب تيتا تحكي معاها او جده او بابا او ماما، حكي معاه، ولو لقيته بينسى وبيعيد الحكاية كذا مرة سيبه يعيدها واسمعها بنفس الحماس، متقعدش تقول له ما انت قلت الكلام ده قبل كده يا جد، وانت قلتيه قبل كده يا تيتا، تقول تاني، ان هي طول ما بتتكلم الذاكرة بتشتغل، يوز ات اور لوز ات. الرياضة، ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة، المشي، الحركة، العجلة الثابتة، العجلة المتحركة، 150 دقيقة في الأسبوع على الأقل، يعني نتكلم تقريبا في ساعتين ونص في الأسبوع كله، يعني في اليوم بنتكلم في تلت ساعة ولا حاجة، امشي اتحرك، مد شوية. لو انت ساكن في الدور الخامس او الرابع اطلع دور على رجلك والباقي اطلعه في الاسانسير. بطل تدخين لو سمحت على قد ما تقدر، على اساس ان طبعا الشرايين بتقفل بعد السجاير، ولو ان اتعملت احصائية، مش عاوز ادوشكم الاحصائيات، ان شرب السجاير بيقفل الفروع السنوية للشرايين لمدة ساعة الا ربع، تخيلوا يعني ممكن الشريان تنو قافل ينقبض لمدة ساعة الا ربع، ما تصدقوناش انتوا ازاي اللي بيحصل. خد فيتامين د على قد ما تقدر، لو انت بالذات عندك نقص في فيتامين د، كل الابحاث بتقول ان نقص مستوى فيتامين، لسه كان عندي حد قريب بيقول لي يا دكتور انا بنسى، وشابة لطيفة بتكلم في اربعينات، شابة طبعا الستات ما بتكبرش، 40 دي صغيرة جدا، عملنا مستوى غدة الدرقية لقيناها منخفض وفيتامين د منخفض، الاثنين خدتهم بقت زي الفل. اللي بيشتكي جوزها دلوقتي ابتدت تفتكر له اللي فات والقديم، كانت الاول بتنسى، فالراجل كان مبسوط قال لي ليه اديتها فيتامين د والتروكسن يا دكتور، ابتدت تفتكر لي، ما معلش كده احسن. تمام، فيتامين ب 12 بناخده في اللحوم والكبده والخضروات، اظبط ضغط دمك لو سمحت، خلي ضغط الدم مظبوط بتقليل الملح او بالادوية. سبعة، الاغذية، الاوميجا 3 والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات، ده بيقلل جدا جدا من النسيان، وانا هجيب لكم سيرة عن الاكل حالا. دلوقتي بقى نعدي اخر حاجة في القعدة بتاعتنا، ما هي الاطعمة التي تقي من النسيان. اعدي على بعض الاكلات بسرعة جدا جدا جدا، الجنزبيل الفريش بنحط عليه مية دافية ونشربه زي مشروب الشاي، التوت، اي توت غامق سواء ازرق او احمر، زيت الزيتون، يا ريت نستخدم زيت الزيتون مع الفول او مع الاكل، احسن زيت في الدنيا، بالذات البكر الممتاز اللي هو معصور اقل من 3 شهور. الشاي الاخضر فيه مادة اسمها البوليفينولز بتساعد على التركيز والانتباه. حافظ على مستوى السكر في الدم ما يعلاش لو سمحت بعد الاكل، ما يزيدش عن 140، لو السكر زاد عن اكتر من كده خلي بالك عند الضرورة القصوى، لو انت مريض سكر ما يزيدش عن 200، لكن كل ما يبقى 150 140 ده مقبول جدا.

السبانخ مهمة جدا. ادي كل الليستة اللي جاية بقى، عد معايا: الخضروات الورقية، فيتامين كاف، كرنب، بروكلي، ارنبيط، خرشوف، كلها مواد جميلة جدا، بس العيب الوحيد ان المعدة هتشتكي شوية من الغازات، فتحتاج انك انت تنطلق في خلوة لوحدك بعيدا عن اي حد، منعا للمشاكل العائلية والروائح الأسرية. البنجر، الفواكه، مضادات أكسدة ممتازة قلنا عليها من شوية يعني. الأسماك مهمة جدا، زي السلمون والسردين والجمبري والاستاكوزا. أقول حاجات مستفزة شوية، خلينا في السلمون رخيص والسردين رخيص، في الأوميجا 3 اللي هي ما بتتعملش جوه الجسم يعني. ايه تاني أكل حلو مفيد؟ زيت جوز الهند مفيد، فيتامين بي 12 في الأسماك والحليب وفول الصويا والبيض واللحوم. المكسرات، لو مفيش مكسرات خد سوداني، بس خلي بالك السوداني بيتخن شوية، فتبقى كمية أكبر من المكسرات بس بيتخن شوية. ولو مكسرات عد بالواحدة، 5 لوزات، 5 عين جمل. السوائل اللي قلنا عليها في اول الكلام بتاعنا، وادي التمارين الرياضيه بنفكركم بيها. ناخد بالنا من تجنب الدهون المشبعه زي الوجبات الجاهزه اللي هي بيسموها الجانك فود، السجاير والكحول قلناها بنفكركم بيها. بس اللحوم نقللها شوية عشان اليورية اللي موجودة فيها. السكر والدقيق والملح يقل خالص عشان الذاكرة، كل ما يبقى أقل كمية بقى أفضل كتير يعني. طبعا الوزن يقل، ونتجنب الإمساك لو سمحتوا على قد ما نقدر يعني. أشكركم على حسن المتابعة، كان هذا لقاءنا اليوم على موضوع النسيان والتدهور العقلي. أتمنى للجميع الخير والانتباه وأحسن صحة عقلية إن شاء الله. فاصل صغير نطلع فيه نسمع ترنيمة، ثم نعود لاستقبال أسئلة حضراتكم. ابقوا معنا واتركوا.

0: نتواصل أحبائي وأعزائي المشاهدين مع أسئلة البرنامج. إحنا في انتظار تليفوناتكم، تفضلوا أنتوا على الهوا معانا. ألو.
1: الو،
0: أيوه
1: الو،
0: اتفضل اتفضل، انت على الهوا، اتفضل.
1: مساء الفل يا دكتور.
0: مساء النور يا حبيبي، اتفضل.
1: معلش، عندي ابني عمره 7 سنين يا دكتور، وبيعمل حمام على روحه وهو نايم على طول.
0: تمام. كم مرة في الأسبوع؟
1: اوديه الدكتور ده على طول، كل ليلة يعني، مش كل، مش
0: لا
1: مرة
0: يبقى انت
1: ومرة، ده كل ليلة.
0: طيب، انت بيشرب ميه بالليل قبل ما ينام ولا واخد بالك؟
1: بيشرب
0: لا، اول حاجه لازم تقلل له شرب الميه قبل ما ينام،
1: تمام.
0: وتاني حاجه تدخله الحمام قبل ما ينام على طول. لو ما تحسنتش القصه وبيعمل ازيد من مرتين في الاسبوع، استاذن حضرتك نروح يا دكتور نفسيه يا دكتور مسالك. الخط قطع. طيب ناخد تليفون تاني. الو.
2: الو،
0: ايوه اتفضلي
2: الو،
0: اتفضلي، انت على الهوا، اتفضلي. اه ليه كده؟ طيب تليفون تاني، اتفضلوا. الو
1: الو،
0: اتفضل يا فندم، حضرتك على الهوا،
1: ازيك دكتور مجدي؟
0: اتفضل يا فندم.
1: الله يخليك. بقول لك يا دكتور مجدي، انا عندي مشكله في البروستاتا، ماشي. الحجم 65،
0: العمر كم
1: ماشي،
0: سنة؟
1: 56 57.
0: 56 57. تمام. عملت سونار لقيت الحجم كبير.
1: وفي دوالي خصية الناحية اليمين 4 قشور والناحية الشمال 5 قشور.
0: تمام. لا،
1: هل ده يحتاج عملية؟
0: الدوالي الأول بيديك علاج دوائي ممكن يحسنها، لو ما تحسنتش عملية سهلة جدا، بيفتح فتحة صغيرة ويربط الدوالي المحتقنة دي، عملية سهلة جدا جدا، بس الأول بتجرب الأدوية لمدة شهرين.
1: طب بالنسبة للبروستاتا،
0: البروستاتا الأول بتاخد أدوية بتقلل حجم البروستاتا، يعني البروستاتا عبارة عن عضلات لما بتتضخم بتضيق قناة مجرى البول. في بعض الأدوية اللي بنكتبها مشهورة جدا بتفك تقلص العضلة، فالبروستاتا بترتاح وحجمها بيقل. لو بعد ما خدت الأدوية الحجم نزل، خلاص ما بنحتاجش حاجة. لو الحجم ما نزلش،
1: ما انا باخد،
0: الحجم ما نزلش بعد
1: انا
0: الأدوية،
1: باخد علاج، ما انا باخد علاج بقالي بتاع 5 6 سنين،
0: الحجم
1: ماشي،
0: الحجم ما نزلش.
1: ومفيش. لا،
0: طب ال في
1: باخد
0: شكوى،
1: كدورة ايه؟
0: في شكوى من البروستاتا، التيار البول ضعيف. طيب دلوقتي في عمليات البروستاتا بقت 3 انواع، يا اما عملية عملية جراحية بيشيل الحاجة الزيادة من البروستاتا، يا اما بيدي مادة تقفل الشرايين اللي بتغذي البروستاتا، يا اما بيحقن زي بيخش بقسطرة فيها بخار يسد الأجزاء المتضخمة فيها، والتلاتة أسهل من بعض يعني.
1: بيخش من مجرى البول.
0: بيخش من مجرى البول بمنظار. اه بالظبط كده.
1: طب في دكتور انا كنت وصلت معاه بيقول لي بيخش من الورك كده بجهاز وبيعمل عملية، هل الانواع من الثلاثة دول بيأثروا على الخلفة؟
0: لا خالص. خطاطة خطاطة. طيب الو. ايوه.
3: الو،
0: لا
1: مساء
0: لا،
1: الخير يا دكتور.
0: ثانية واحدة يا فندم، انا انصح بانه حسب الراحة يعني، في ناس يقول لك اخاف من العملية، في ناس احب المنظار. دلوقتي المناظير هي اللي واخدة النجاح الكبير يعني.

0: بالاول ما يسيبش المثانه تحتقن، اول ما يملى تفضي، ويعالج ضغط الدم مظبوط، ويعالج التهابات مجرى البول بدري بدري يعني. الو،
1: ألو، مساء الخير.
0: تنوري فندم، اتفضلي.
1: لو سمحت، أنا كنت بشتغل وبعدين كنت برعى مامتي وحبيبتي وبشوف بيتي، كان ضغط كبير قوي قوي عليا، فأنا دلوقتي بنسى جامد جدا.
0: طيب احنا عندنا ضغط او سكر او كوليسترول؟ العمر، سوري، طالما ما قلتيش اسمك ممكن تقولي لي عمرك؟
1: 50 سنة.
0: 50. فيتامين دال والغدة الدرقية سلام.
1: الحمد لله.
0: طيب في اي قلق او توتر او اكتئاب؟
1: لا، هو كان لود بس عليا جامد قوي،
0: طيب
1: شغلي
0: بسيطة بسيطة
1: واتنقل بين التكتيك.
0: بسيطة، أنا أنصح حضرتك تاخدي أوميجا 3 وتاخدي فيتامين د، كورس فيتامين د 5000 وحدة، د 3 حبة بعد الغداء لمدة 3 شهور، وأوميجا 3 تاخدي كبسولة بعد الفطار أو الغداء حباية في اليوم لمدة 3 شهور.
1: شكرا.
0: العفو يا فندم. الو الو،
2: الو،
0: ايوه، استاذن حضرتك، البيبي
2: الو،
0: الصغير، الطفل الصغير اللي بيعيط ده نبعد عنه.
2: الو، سامعني يا دكتور؟
0: سامعك، اتفضل.
2: أنا عندي مشكلتين، ومشكلتين أصعب من بعض، يعني مش عارف
0: اتفضل
2: أعمل إيه.
0: اتفضل.
2: أنا في ورم حريص المثانة البولية، والدكاترة بيقولوا
0: ملحقناش. طب ما استاذن حضرتك تكلمنا تاني، برضو بيخشوا الاول الحلقة ضغط على التليفونات. طيب الو، ايوه يا فندم، اتفضل. لا حضرتك تقرب شوية من التليفون لو سمحت عشان نسمعك. الو، لا الصوت بعيد يا فندم جدا جدا. نشوف غيره. ممكن تكلمنا تاني من تليفون تاني لو سمحت. الو،
2: مساء الفل يا دكتور.
0: تنور يا فندم، اتفضل.
2: بقول لك، عندي ابني عنده ضرس كان مشوش، ورحنا للدكتور كان عامل لي سخانه، قال لنا ده عنده خراج تحتيه.
0: تمام.
2: بعد ما ادانا مضاد حيوي وبتاع، كان عايز يقلع، فاحنا خوفنا عليه نقلعه، استنينا شويه رجع تاني يا دكتور.
0: خايف من ايه؟ طيب ياخد مضاد حيوي ولما الورم يفش يشيله.
2: طب يعني ما منش اي مشاكل يا دكتور؟ بس احنا خوفنا عليه الصراحه.
0: لا هو لو في خراج تحت الضرس لازم ياخد الاول مضاد حيوي ويعمل اشعه، وعلى حسب الاشعه بياخد قرار هل هيشيل الضرس ولا يعالجه موضعيا بقى بالمكن بتاعه.
2: هو الدكتور بتاع السنان قال المفروض احنا عايزين نشيله.
0: تمام، بس لازم ياخد مضاد حيوي، ما تشيلوش وهو ملتهب كده.
2: ما فعلا هو ده حبا، ومستنين كمان لما يرتاح تاني وبدنا نقلع.
0: لما الورم يفش اعمل أشعة للسنان وشيله لو كان ينفع يتشال، هو لو يقدر يعالجه من غير ما يشيله يبقى أفضل، لكن لو لازم يتشال شيله طبعا عشان
2: يعني
0: ما يتكررش تاني.
2: ماشي.
0: ألف سلامة، دخلتوني سنان كمان، دخلت سنان، كنت أنا اللي فاضل بيطري. الو الو،

0: مساء الخير يا
1: مساء
0: دكتور،
1: النور يا فندم.
0: معلش صوتك مش زعيج استمعاء كويس. أنا عندي مشكلة صراحة، يعني ولدي سنه 24 سنة، ما بيطلعش من البيت خالص، وهو متعقد وتعبني ان هو ولا بيطلع ولا بيخش ولا بيشتغل ولا شكله ما شاء الله، ومش يعني انا كل اللي يشوفه يقول وديه للدكتور امراض نفسيه.
1: طب
0: انا مش قادره اوديه اصلا عشان خاطر مش راضي يطلع من البيت، يعني
1: بالمحايلة بقى،
0: مستني
1: بالمحايلة
0: نايم.
1: بالمحايلة
0: ايه
1: بالمحايلة بالمسايسة بالمحايلة
0: مستمعات
1: بالمسايسة والمحايلة.
0: ما خالص
1: أطبطب ودلع.
0: مستمع صوتك خالص،
1: ولا انا.
0: مش عارف اتصرف معاه ازاي. انا دي
1: طب هنكمل ازاي وانت مش سامعاني؟
0: تعبت منه. انت سامعني؟
1: انا فاهمك بس انت سامعاني؟
0: الو،
1: طب انت عندك مشكلة في السماعة كده يا ماما.
0: الو، ما سمعتش حاجة.
1: طب نقطع بص، احنا بنسيسهم ونحايلهم لغاية لما يروحوا يا دكتور يا مستشفى. ده حل. الحل التاني ان احنا حد من اصحابه وبلاش الاهل يقنعه يروح لدكتور. او الحل التالت بنديله زي علاج بسيط يتحط من غير ما يدرى لغاية لما يهدى وتركيزه يتحسن ويبتدي يروح لدكتور. يعني ممكن احنا لينا طريقة كده، بنكتب بعض الادوية بتتحط في الاكل والشرب تهدي الثورة اللي جواه، فيبتدي عقله ينتظم والشغل اللي جوه دماغه يهدى ويبتدي يفكر يروح الدكتور يعني. ألو،
2: ألو، مساء الخير يا دكتور.
1: فنور يا فندم.
2: سيادتك يا دكتور، أنا بيجيني نوم ما نمشي غير الساعة 2 بالليل، ولازم أصحى الصبح كده وأبقى يعني عايز أنام بس ما قدرتش أنام. ألو،
1: العمر كام سنة؟
2: أنا عندي 40 سنة.
1: طيب قبل ما بتنام بتقعد قدام الموبايل أو التلفزيون؟
2: ولا قدام موبايل ولا حاجة، ونسيت بالليل يا دكتور، نسيت بالليل هذه الصبحية، ما قدرتش أنام خالص غير الساعتين بالليل برضه، يعني هو اللي معاه.
1: طيب ده من زمان ولا من قريب؟ قلقان من حاجة حضرتك؟
2: الكلام دي يا دكتور ليه بتاع 6 شهور. ها،
1: الآن من حاجة حضرتك؟
2: لا ما قلقانش من حاجة، في حتة كده في غرفة الشمال، في حتة كده بتنمل كده.
1: وسطك
2: ايه دي، على ساعة النوم كده يا
1: انت
2: دكتور؟
1: عندك وسطين ولا ايه؟
2: عندي ايه؟
1: انت بتقول وسطك الشمال؟
2: هاي في الشمال، في الشمال
1: وسطك في
2: كده
1: الشمال.
2: بعد النوم
1: ما سمعتش في الشمال.
2: بنمل كده عشان اعرف انام.
1: في ألم يعني؟
2: مش ألم، نميلة كده قبل ما انام، لازم تيجي النميلة دي وبعد كده اروح النوم،
1: طب انا
2: حتى الصبح مفيش حاجة. تيجي ساعة النوم تنزل زي ما هي
1: بتقعد
2: كده.
1: تفكر قبل ما تنام يعني؟ دماغك بتقعد شغالة؟
2: لا
1: امال
2: بس
1: قاعد
2: انا
1: في
2: شغال ما بفكرش خالص، يعني ايه، ما فيش تفكير في الشغل،
1: امال قاعد
2: بس
1: في
2: قبل
1: السرير
2: ما انام ما
1: بتعمل ايه؟
2: بفكرش في حاجه.
1: امال قاعد في السرير
2: ايه
1: بتعمل ايه؟ قاعد في السرير بتعمل ايه؟ ما تنام. لو كان كده انصحك تاخد ميلاتونين من 3 مللي قبل ما تنام. ميلاتونين 3 مللي ده منوم طبيعي جدا، بيتباع في الاجزخانة، بيتحط فيلم على اللسان تاخده هيتنام وتبقى زي الفل ان شاء الله. ميلاتونين. الو،
2: الو، مساء الخير يا
1: مساء
2: دكتور.
1: النور يا فندم.
2: انا اللي كنت بكلم حضرتك دلوقتي من شويه عشان البروستاتا وعمليه البروستاتا.
1: تاني؟
2: ايوه سامعني يا دكتور.
1: سامعك كويس. انت عايز تعمل
2: طيب
1: عملية الهواء ولا
2: وليه
1: ايه؟ مش فاهم.
2: العمليه، لا ايه العمليه الامنه، ومين الدكتور الكويس رشح لي دكتور كويس مثلا؟
1: التلاتة آمنين، واحدة عملية جراحية بس دلوقتي ال التوجه كله للمناظير، يا اما بيتعمل منظار جراحي يا
2: طب
1: اما
2: في
1: منظار.
2: دكتور كويس؟
1: لا انا ما اعرفش حد شخصيا.

0: للأمانة. لكن أنا ما أعرفش حد شخصيا.
1: بس أنا كنت عند دكتور من فترة كده وبيقول لي لا أنا ممكن أعمل لك العملية بس تأثر على الخلفة، هيبقى القدس في الداخل أو ممكن يبقى تمام.
0: شوف غيره.
1: آه
0: ناخد رأي تاني.
1: طيب هل مثلا نعم؟
0: ناخد رأي حد تاني.

0: الو
1: ايه يا فندم، بروستاتا برضو ولا حاجة تانية؟
0: الو،
1: الو،
0: لا لسه ما دخلتش. بس
1: اتفضل.
0: الو،
1: ايه يا فندم،
0: في المجد.
1: اتفضل، انا باشمهندس مجدي معاك، اتفضل.
0: ازاي هو هنا؟
1: الو، اتفضل، اقفل التلفزيون وكلمني.
0: ايوه يا دكتور.
1: ايه يا بطل، اتفضل.
0: ايوه يا دكتور،
1: اتفضل يا فندم،
0: مساء الخير.
1: اطفي التلفزيون.
0: فين؟ لعبنا على التلفزيون.
1: تمام، اتفضل، سؤالك ايه؟
0: الو،
1: انت على الهوا، اتفضل.
0: انا كنت كشفت من فترة على البروستاتا في قلب
1: النهارده
0: اللحظة
1: بروستاتا ولا
0: الحوض ضيق معايا.
1: معاك؟ اه،
0: الو،
1: بروستاتا، البروستاتا مالها؟
0: كانت تعبان من جديد شهرين وشفت عليها. ايوه
1: اتفضل يا فندم،
0: شوفي
1: انت
0: يا
1: والبروستاتا مع بعض، اتفضل. اه،
0: المهم انا بتعب في الشغل، بايع بومب الليل بغرقان ميه مش حاسس بنفسي.
1: تمام،
0: فمن ساعة ما شفت معايا
1: تتشال، تشيلها، شيلها.
0: اشيلها،
1: اه،
0: هي
1: شيلها.
0: مش تعباني عشان اشيلها، هي مش تعباني.
1: امال لما كشفت عليها كان فيها ايه؟ مش متضخمة؟ صوت راح. طب معلش، الأخ بتاع البروستات يتكلمنا تاني إن شاء الله. ألو،
2: ألو،
1: اتفضلي. ما أكيد مش بروستات، اتفضلي. ألو، ألو، تفضلي حضرتك على الهوا،
2: ألو،
1: تفضلي حضرتك على الهوا.
2: مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور يا فندم.
2: حضرتك كلمتك من شهر، قلت لك انا بصحى من النوم برجع، فاذا الوصفه اللي انت قلت لي عليها تاني
1: انا
2: اللي
1: مش
2: هي كربونات بالملح دي.
1: كربوناته بالملح.
2: قلت لك بصحى من الصبح بحس ان في ارتجاع في المعده، بفضل ارجع
1: انت، انا
2: يوميا
1: قلت لك
2: كل
1: انت
2: يوم
1: عندك،
2: كده.
1: قلت لك انت عندك ارتجاع في في المريء. بتجيبي
2: الموضوع
1: شوية.
2: ده بيضايقني قوي ومضايق اللي حواليا.
1: بص يا ماما، قبل ما تنامي تجيبي شوية مية دافيين وعليهم شوية ملح، وتتنخمي في مناخيرك، شميهم وتتفي.
2: ماشي.
1: ألف
2: طب
1: سلامة،
2: في مشكلة تانية يا دكتور،
1: اتفضلي.
2: عندي الركبة حاليا دلوقتي بشكي منها، اللي بطلع السلم بحس بيه ألم من هي الصحة، مش قادرة أمشي أخطي خطوة في الشارع كده.
1: الركبة تعباكي يعني؟
2: ولما بطلع السلم بسمع صوت كده كأنها بتطقطق
1: طب
2: معايا.
1: احنا محتاجين من حضرتك أشعة الركبة، في احتمال يبقى في شوية خشونة.
2: خشونة.
1: اه،
2: ماشي يا دكتور.
1: سلامتك. ألو،
2: ألو ألو
1: أي يا فندم، اتفضلي.
2: ألو، ازيك يا دكتور؟
1: اهلا وسهلا،
2: أنا من الأقصر يا دكتور.
1: يا اهلا بالاقصر واصحاب الاقصر وحبايب الاقصر.
2: أنا جبرتك من سنتين في نهضة العذراء يا دكتور،
1: يا اهلا وسهلا،
2: وسلمت عليك او 3 سنين كده.
1: يا اهلا
2: بقول
1: اهلا.
2: لحضرتك ايه يا دكتور، رجلي عند التهاب خلوي.
1: وماله، بسيطة.
2: بسيطة. طب ورحت للدكتورة قالت لي عملت لي ايكو، قالت لي انت لازم اشعة مصنعية بالصبغة على الفصام على الشريان بتاع الدم.
1: يفضل.
2: طب دي صعبة ولا سهلة يا
1: لا،
2: دكتور؟
1: سهلة جدا، بس الأول نعمل أشعة عشان نشوف هل في سددان في في الأوعية ولا لأ.
2: سرطان فين يا دكتور؟
1: في الأوعية، في الأوعية الدموية.
2: بس انا كويسه مش حاسه باي شيء يا دكتور، بس انا عندي نقص في زنجي

0: خدي فيتامين.
1: فباخد حقنة اخدت حقنة من 10 ايام وحاخد حقنة بعد شهر يعني.
0: طب كل
1: شهر
0: باخد حقنة. بنعملها احتياطي بس ما تخافيش.
1: ما لكن صعبة تحت الشريان دي يا دكتور؟
0: لا ولا صعبة ولا حاجة، سهلة جدا ان شاء الله.
1: الله يبارك لك يا دكتور ويديك الصحة والعافية.
0: تأمري.
1: أنا العضلة عملت معي معجزتين تديني.
0: هيبقى التالتة إن شاء الله.
1: ربنا.
0: تبقى التالتة تابتة.
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب، عشان تجينا في دكتور وأعزمك يا دكتور.
0: يا رب ما يجيبش موانع ونجي لكم إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا دكتور متشكر. والتهاب الخلوي ده ليه فترة عندي يا دكتور.
0: بيتعالج. بيتعالج ما تخافيش.
1: بيتعالج ما تخافيش، بس ليه مدة يا دكتور ولا انا مش مهتمية بيه؟
0: لا لازم تعالجيه مظبوط عشان ما يكبرش.
1: متشكرين خالص يا دكتور، يديك الصحة والعافية.
0: شكرا، شكرا جزيلا، شكرا. الو.
2: لا مش هقوله.
0: الو. نقفل التلفزيون لو سمحتي. فرح يا حبيبتي اقفلي التلفزيون. فرح بنت العمده اللي انت فاتحاه ده. الو.
3: الو.
0: ايوه اتفضل يا فندم.
3: مساء النور يا دكتور.
0: التليفون التاني مفتوح. مساء النور.
3: اخبار حضرتك يا دكتور؟ معك يوسف من الجيزه.
0: يا اهلا وسهلا. الساعه وقعت
3: يا حضرتك. انا كنت اتفرجت على الحلقه بتاعت حضرتك بتاعت اللي بتاعت القولون العصبي. تمام. وعرفت ان اللي عنده قولون عصبي او عنده اضطراب وظيفي في القولون العصبي بيأثر على مستوى السيروتونين في الجسم.
0: مظبوط.
3: فانا عرفت ان السيروتونين دوت اللي هو هرمون الشعور الجيد او هرمون النشاط.
0: هرمون السعاده. مظبوط.
3: ايوه. انا يعني انا عندي انا سني صغير يعني انا عندي 19 سنه عندي اضطراب وظيفي في القولون العصبي.
0: طيب.
3: يعني بصحى كل يوم ما يعني حاسس بملل، حاسس باكتئاب بسبب ان انا القولون عندي مش مريحني، مش جاي لي نفسي اعمل اي حاجه. وغير كده برضو بحس بنسى بسرعه ومش مركز وعلى طول متوه ومش حاسس باي نشاط ولا حيويه كده في جسمي.
0: في امساك او اسهال؟
3: لا ما فيش امساك او اسهال. انا بخش كل يوم الحمام عادي بس ما بحس ان القولون ما نضفش.
0: طيب استاذن حضرتك، احنا محتاجين نتجنب الامساك تماما، يعني لازم القولون يفضى. فانا كنت عملت وصفة على التلفزيون لتنظيف القولون. لو انت عندك امساك مزمن يعني ما بتفضيش القولون خالص، بناخد شوية ردة على شوية زبادي ورام كوباية مية كبيرة بتنظف القولون تماما. لو ده منفعش بناخد معلقة زيت خروع.
3: ممكن حضرتك تقول لي بس الوصفة تاني اكتبها؟
0: شوية معلقتين ردة وكوباية زبادي. بيجيب الردة من عند من المخابز، ردة ناعمة. وتاخد معلقتين تسخنهم على النار عشان تنظف لو فيهم شوايب، وبعدين تحطهم على كوباية زبادي وتشرب وراهم كوباية مية قبل ما تنام بالليل.
3: تمام. وبعد كده
0: ولو عندك طبعا في حاجات بتساعد زي القراصيا والبرتقان. القراصيا
3: انا بشرب بابونج بيبقى حلو معايا.
0: ان يبقى ماشي حلو جدا. البابونج ممتاز. خدت بالك؟ او الوصفة التانية تاخد معلقة زيت خروع وكوباية ينسون وتبلغ البواب يسلك المجاري.
3: تمام.
0: ينظف القولون بتاعه وتعمراته، يعني اللي هينزل حاجات خير ربنا. خروع، معلقة زيت خروع وراه كوباية ينسون، او في وصفة تالتة بنجيب من عند البقال شوية سيراميكي. سيراميكي ده عبارة عن شوية ورق كده زي ورق الشجر بس لونه بني، بيتغلي مع المية ويتحلى ويتشرب مرة في اليوم، برضو مفعوله جميل جدا جدا جدا. لا ده عشان الامساك.

0: اللي عاوز ينضفه لو عنده امساك حاد بناخد خروع وينسون. الو الو،
1: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
1: ازيك يا دكتور؟
0: اهلا اهلا.
1: دكتور، كنت عايزة اسألك. اخويا عنده نوبة هلع وبياخد ابرة اسمها هالوبيريدور ريتارد.
0: ما
1: كل ما
0: بقتش
1: ياخدها يا دكتور عينيه يتقلبوا.
0: موجودة دلوقتي،
1: ايه يا دكتور؟
0: ما بقتش موجودة، ناقصة في السوق جدا.
1: احنا لقيناها وخدها، بس خلت عينيه اتقلبوا ولسانه بيطلع لبره ويفضل تعبان.
0: مين اللي كانت نوبة هلع؟ ايه اللي جاب الهالوبيريدول للهلع؟ الهالوبيريدول اللي بيتاخد في الذهان او الفصام.
1: هو الدكتور كتبها له كده؟
0: يبقى ما كانتش نوبة هلع بقى، كانت حاجة تانية، يا فصام يا ذهان.
1: هو الدكتور قال له عندك نوبة هلع وصوت قهري.
0: طب هالوبيريدول 5 ولا 50؟
1: 50 مللي،
0: لا
1: 50 مللي جرام،
0: دي مش
1: واحد
0: للهلع،
1: مللي.
0: دي مش لا دي مش للهلع خالص يا ماما، دي للفصام. وما
1: هي أعراضها كده فعلا يا
0: بس ما
1: دكتور؟
0: بتتاخدش لوحدها، تتاخد مع أدوية تانية عشان تمنع حكاية طلعان اللسان وشقلبة العينين، دي أعراض الإبرة.
1: طيب احنا عايزين نمنعها يا دكتور، يعني عادي لو احنا وقفناها من نفسنا؟
0: مبدئيا لازم ياخد حقنة اسمها حقنة افيل، حقنة حساسية بتوقف قلبة العينين والشقلبة وطلوع اللسان. اديتوها له ولا لا؟
1: لا يا دكتور، هي اسمها ايه؟
0: افيل، حقنة افيل، حقنة حساسية افيل.
1: تمام.
0: هي لسه الشقلبة موجودة والعينين مقلوبة؟
1: هو دلوقتي بيه احسن، بس دي تاني مرة يحصل لي الحوار ده، فاحنا قلنا نوقفها.
0: هو المفروض حضرتك ترجعي للطبيب المعالج يكتب لك حاجة تمنع الكلام ده، أنا بس بساعدك لو الحالة حادة.
1: تمام، ماشي يا دكتور، شكرا.
0: ألف
1: يعني احنا لو
0: سلامة.
1: وقفناها مش هيحصل حاجة؟
0: لا الدكتور يوقفها لك، ما توقفهاش من نفسك. طبعا لو الموضوع ده بيتكرر لازم تاخد حاجة مع الحقنة عشان ما يتكررش تاني.
1: تمام، شكرا شكرا
0: ألو.
1: لحضرتك يا دكتور.
0: العفو يا فندم. الو، بحذر الناس اللي
1: الو،
0: بتاخد، الناس اللي بتاخد حقن هلدول او فلونكسول او كلوبيكسول ما ياخدوهاش لوحدهم عشان ما تحصلش قلبة العينين دي. الو، اتفضلي يا فندم، حضرتك على الهوا،
1: الو
0: حضرتك على الهوا، اتفضلي
1: الو
0: اتفضلي يا فندم، انت على الهوا.
1: ايوه، عايز اوصل للدكتور.
0: ما انا يعني محسوبك الدكتور.
1: الو،
0: اتفضلي يا ماما، انت على الهوا، انا دكتور مجد.
1: انا عندي بنتي ماشيه في 7 سنين وبتعمل حمام على روحها، بتصحي وين
0: طب دلوقتي بتعمل كام مرة في الأسبوع؟ كل يوم ولا أكتر من، ولا 3 أيام ولا 4 أيام ولا إيه؟
1: لا كل يوم.
0: قللت لها المية بالليل قبل ما تنام؟ شرب المية.
1: لا
0: بصي، قبل ما بنتك تنام بساعة ما تشربش مية ولا شاي ولا عصاير ولا بيبسي ولا سيفن أب، وجربي لو ما اتحسنتش وديها للدكتور، يا مسالك يا نفسية.
1: وهي صح يا دكتور؟
0: وهي صاحية بتعمل على روحها؟ لا، يبقى تروح من دلوقتي للدكتور، تعمل تحليل بول وتروح لدكتور مسالك.
1: تعمل تحليل بول وتروح لدكتور مسالك.
0: ايوه بالظبط كده.
1: خلاص ماشي.
0: لا، التبول في البنات اكتر من الولاد. لا لا

0: التبول اللا ارادي بيبقى طبعا البنات، لان اليوريثرا اللي هي مخرج البول قصير عند الستات، فسهل ان البول ينزل فيه. الولد اطول شويه فبيحتفظ بالبول اقوى. اللي بيحصل ان الهرمون المسؤول عن منع التبول الليلي بيبقى قليل عندهم، والمثانه بتبقى عصبيه فبتنقبض بسرعه. بالاضافه لحاجه تالته، ان هما بيناموا نوم عميق فما بيدروش بروحهم. يعني الحاله النفسيه توتر بقى، قلق، عصبيه في المثانه، هي دي الاسباب اللي هو التوتر والقلق وعصبيه المثانه. المثانه بتبقى عصبيه عندهم، اول ما بتملى بتفضي على طول. الو،
1: الو، مساء الخير يا دكتور.
0: سنور يا فندم، اتفضل.
1: انا عندي 69 سنه يا دكتور.
0: اتفضل اتفضل يا فندم، 69. قطع. طيب الو،
2: الخير يا دكتور.
0: مساء النور يا فندم،
2: ايوه انت الخير.
0: مساء النور، اتفضلي.
2: انا عندي ماما عندها 42 سنه.
0: امك 42؟ امال انت كام؟
2: انا 20.
0: 20؟ اتفضلي.
2: ايوه. ماما على طول بتحس بتكسير في عظمها، ما بتقدرش تمشي، عظمها على طول واجعنا. عملت تحاليل طلع عندها نقص فيتامين د،
0: كويس.
2: ورجلها على طول بتورم، وخصوصا رجلها اليمين.
0: لا، فيتامين د كام تفتكري؟
2: لا مش فاكرة، بس رجلها على طول بتورم، وخصوصا رجلها اليمين.
0: طيب الأول حاجة لازم تاخد فيتامين د 3 5000 وحدة في اليوم، قرص بعد الغداء لمدة 3 شهور. ده أول حاجة. حكاية رجلها بقى لازم نكشف عليها عشان نشوف الورم ده سببه إيه، دوالي، كلى، قلب،
2: هو هي كشفت وعملت أشعة، عندها شوكتين عظمية في كل رجل.
0: لا دي ما تعملش ورم.
2: طب احنا مش عارفين الورم السبب ايه، يعني راحت لكذا دكتور وما قالهاش اي حاجة على الورم.
0: لو ورم على ناحية واحدة بس ولا ناحيتين؟
2: اليمين.
0: طيب انا نصيحتي تكشف عند الدكتور اورده اوعيه دمويه.
2: كشفت قال لها ما فيش اي حاجه.
0: خلاص سيبيه في حاله بقى واطلعي من مخ. انا خلاص انزلي من على ودني، طالما ما فيش حاجه خلاص انسي.
2: تمام، بس هو ملهاش علاقه بالجلطات، عشان هي كان عندها جلطات زمان.
0: مش انتي قلتي رحت للدكتور اورده قال لك ما فيش حاجه؟
2: اه
0: خلاص، هي لو ليه علاقه بالجلطات كان لها الاورده والشرايين مسدوده.
2: تمام، شكرا يا دكتور.
0: تخافيش بقى، طلع الجلطات دي يبقى كشف، ما كشفش عليها. لو كشفت عليها كويس ممكن يعمل لك سونار او دوبلر ويقول لك الاورده مسدوده ولا مفتوحه، لو قلقان عليها جدا. الو، الو، الو، اتفضل.
3: اخر مكالمه دي معلش. خلاص
0: ده مين اللي بيتكلم؟ انتوا بتكلموا بعض جوه ولا ايه؟ الو، علي صوتك بالغنى لسه الاغاني ممكن. الو،
3: انا سمعت التكه بعد كده.
0: لا اتفضل حضرتك على الهوا، اتفضل ما تترددش. الو يا جماعه، حد يشوف التليفون. الو،
4: الو،
0: ايوه
4: دكتور مجدي صح؟
0: ايوه يا فندم، اتفضل.
4: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور يا فندم، اتفضل.
4: انا حضرتك يا فندم، حضرتك موريس من اسكندريه.
0: اتفضل.
4: انا بتكلم بخصوص الوالد، هو سنه 69 سنه.
0: اتفضل.
4: ودلوقتي الدكتور رحت له، الدكتور بدا يعاني من الزهايمر شويه، عنده سكر عادي، والضغط عنده اللي فوق 170، واللي تحت بيروح بحاجه

0: 50 او 60.
1: كويس.
0: ففي فرق كبير قوي بين الاثنين، دي اول حاجه.
1: هو كده محتاج علاج على فكرة.
0: يعني هو بياخد علاج ضغط اللي هو الاكزامايت والكونكور
1: كويس
0: ومجموعه من الادويه، بيبقى انسولين غير
1: كويس.
0: السكر.
1: لازم الضغط ده ينزل، الفرق الكبير ده لازم ينزل.
0: اللي هو الفرق ما بين العالي والواطي، دي
1: ايوه
0: مشكله.
1: لازم يتظبط ده. قطعتها. الو، انا مش سامعه. طيب برضو الخطوط بتاعت يا جماعة بتخش من بدري، فالخطوط بتنط على بعض. الو الو، الو، ايه الصحراء اللي احنا فيها دي؟ الو الو، ناخد الفيسبوك، انا اخاف يعني. ناخد الفيسبوك.

السؤال لمين؟ تونا نصري. مساء الخير يا دكتور، والدتي عندها خشونة من الدرجة الرابعة ومش هتقدر تعمل عملية تغيير مفاصل، مشاكل في الكلى والقلب وعلاج كوليسترول ومعدة وضغط عالي، هل ينفع تاخد العلاج اللي انت قلت عليه المرة اللي فاتت ولا حضرتك تنصح بإيه؟ أنصح بحقن، ممكن تاخد حقن في الركبة خفف لها الألم شوية، بيبقى حقن زيت يعني. وينفع تاخد العلاج برضو اللي احنا كتبناه بس هيبقى مفعوله ضعيف، اللي هو قلناه بالبوق اللي هو جينوفيل يعني. لما ارفع دراعي ماجد رمسيس، مساء الخير، لما ارفع دراعي اليمين يحدث الم، فما العلاج؟ فين الالم يا ماجد؟ لو تتكرم عليا تبعت لي سؤال مع السؤال المكان فين. ما انت لما بترفع دراعك ممكن يبقى الدراع في الكتف، لو الدراع في الكتف يبقى عندك مشكلة في عضلات الكتف أو أوتار الكتف، يبعت لنا. اه بالظبط. مونيكا

لا انا عندي ازيز زوزة دي، كنت عملت ايكو من فترة طويلة والدكتور كتب لي نيفيلوب 5، وانا لما بجيب حد يقيس الضغط في البيت بلاقيه واطي. ازاي اعرف اني مريض الضغط ولا لا؟ واطي كام برضو يا استاذة ازيز زوزة؟ الضغط واطي كام يعني؟ هل واطي تحت ال 90 60 ولا واطي بالنسبة لك؟ قولي لي الرقم وانا ارد عليك. لو 90 60 يبقى واطي طبعا، لكن غير كده ما يبقاش واطي. مونيكا اشرف، يا دكتور لو سمحت، هو فيتامين والوومن بيعمل امساك او مغص او بيعمل حاجة من دول، ايه البديل بتاعه؟ يمكن حاجة، ممكن حاجة مكملة لدواء الغدة، يبقى في زنك او سيلينيوم، في اي سي اي سيلينيوم كويس اسمه اي سي اي سيلينيوم، والوومن ممكن يعمل شوية مغص بسيط لو خدتيه على معدة فاضية. والسيلينيوم موجود في، والزنك موجود في الاي سي اي سيلينيوم. مارينا فارس، مونيكا أشرف، مونيكا أشرف، في مخيل، لو أمل مخيل، لو سمحت يا دكتور عندي التهاب في الكلى وباخد جلوكوفاج ليا سنة، هل أوقفه عشان الجلوكوفاج بيزود التهاب الكلى؟ وشكرا لحضرتك جدا وربنا يبارك خدمتك. الجلوكوفاج ما بيتاخدش لو الكرياتينين فوق 2، مش هو ما بيزودش التهاب الكلى، هو بيزود يعني الضغط على الكلى، الكلى ما بتعرفش تتعامل معاه.

لو الكرياتينين فوق 2 توقفيه طبعا. هناء يوسف، مساء الخير يا دكتور، انا والدي عنده 50 سنة وكشف من شهرين، قال له عندك الحوض ضيق عامل زي العيل الصغير وعنده تبول لا ارادي، اداله علاج المشكلة دي، المشكلة زي ما هي، رد لا يعمل ايه، لو ايه الحل؟ هو بياخد ادوية تقلل نوبات التبول اللا ارادي، في ادوية بيكتبها لك بالبق بتقلل نوبات التبول اللا ارادي. في تاني كده؟ تمام، نقفل حساباتنا. طيب احنا النهاردة اتكلمنا على موضوع الذاكرة، اهم ما في الذاكرة، اتكلمنا عن الاسباب، اهم ما في الذاكرة الوقاية، يمكن اهم حاجة معلومة قلناها النهاردة انك تقي نفسك من امراض الذاكرة بالضغط اللي يتظبط عشان الأوعية الدموية تعيش سليمة وحلوة وكويسة، والأكل الصحي، ما تاكلش سكر كتير، الكحوليات، السجاير، تهتم بالمكملات الغذائية زي الأوميجا وزي فيتامين د وبه 1 و6 و12، والأكل الصحي، تقلل اللحوم وتظبط زيت الزيتون، تقلل الدهون غير المشبعة، تاخد دهون صحية، وتهتم بالخضروات الورقية وبالتوتيات بالزيت الزيتون زي ما قلنا، وبشرب السوائل بكميات كافية. يا رب تكون الحلقة نالت رضاكم، ونفكركم ان حلقة النهاردة بتتذاع تاني يوم الجمعة ويوم الاثنين اللي جايين ان شاء الله بيتكرروا تاني. الحلقة بتاعتنا بتتذاع كل 4 الساعة 9 مساء. بفكركم ان الفيسبوك بتاعنا قدامنا على الشاشة، ديار مجلس حق اوفيشيال، ممكن تبعتوا كل الاسئلة بتاعتكم عليها عشان نقدر نرد على حضراتكم على قد ما نقدر طبعا، لان في اسئله كتير بتجينا من كل حته. بفكركم ان اللي يحب يبعت سؤال يبعت على السايت ده اللي انا قلت عليه بس، مش على سايت تاني، عشان السايتات التانيه ممكن تكون بتشير كلامنا بس مش من حقها ترد على الاسئله بتاعتنا. بشكركم جدا على حسن المتابعه. الحلقه القادمه برضو مفاجاه من مفاجآت برنامجكم ساعه ونص مشوره، ان شاء الله تنتظرون الاربع القادم، والى ان نلتقي ارق واجمل واحلى الامنيات. تصبح على مليون خير.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

0: يا مساء الخير، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان. بنحييكم مع حلقه جديده لبرنامج جه وقتك. النهارده حقيقي يعني جه وقتنا عشان نفهم حاجات كتير قوي احنا مش فاهمينها. العنوان بتاع الحلقه اللي حضراتكم قريتوه في البوست او ما كنتوش تكونوا قريتوه، يعني العنوان اشياء عسره الفهم. خلي بالك الاول هي في فرق ما بين ث تحط الثلاث نقط من انك تبقى سين. احنا النهاردة في السين مش في الث، يعني النهاردة بنتكلم عن عصرة الفهم وهو ده اللي احنا هنركز عليه. معانا ضيفنا الجميل هقدمه لحضراتكم، لاني عايز اقول لك حاجة مهمة جدا، بس خلينا نقدم ضيف لان ضيف مبارك هنتشجع ونتعلم من خلاله. النهاردة معانا الاخ المحبوب الدكتور يوسف اسحاق.
1: اهلا بك يا جناب الاسيس، واهلا بكل الساده المشاهدين في كل مكان، ربنا يبارك.
0: اهلا بك.
1: اهلا بك.
0: انا واثق يعني انت الشخص الصح في الموضوع الصح.
1: يا عم ربنا يخليك.
0: ربنا لا انا بتكلم بامانه جدا.
1: ربنا يباركك، انت مشجع
0: يعني
1: حضرتك
0: ده. ربنا النهارده انا شخص مستني.
1: الرب هيعلمنا وهيكلمنا.
0: الرب يباركك.
1: الرب يبارك.
0: النهارده هنقول عن حاجات عسرة الفهم، يعني ممكن تقول حاجه ايه لازمتها؟ جاية ليه؟ طب هو ما كانش لازم، يعني ما كانش لازم منها يعني. او مثلا تقول طب هو قصده ايه فيها؟ على فكرة ده كتير، انا بكلمكم بجد، مواقف وحاجات كتير في الكتاب المقدس. يعني مثلا اقول لك اخطاء الانبياء في الكتاب كله. ليه بتقول لي ابراهيم كذب؟ ايه الفكرة يعني؟ ليه بتقول لي داود زنى يعني؟ وليه بتقول لي يعقوب كان مخادع يعني؟ ايه هذه اشياء عسره الفهم عايزين نفهمها بجد. يعني توعدنا تريحنا
1: يعني بمعونه الرب، الرب يشرح لنا كل حاجه بمعونه الرب.
0: الموضوع ده فعلا بجد
1: موضوع فعلا
0: بيبقى حيره يا دكتور.
1: الموضوع فعلا.
0: خلينا نبدا بسؤال.
1: اتفضل. انا معك.
0: الكتاب المقدس هو سهل نفهمه ام صعب ويحتاج ان احنا حد يساعدنا عشان نفهمه؟
1: ارد اقول على قد ما انا فاهم، هو سهل وهو صعب. يعني لو حضرتك سمحت لي، انا بحب دايما اقول الراي بالشاهد الكتابي. علشان يبقى الساده المشاهدين فاهمين انا مش بقول راي شخصي، بقول راي الكتاب. يعني بص حضرتك في سفر التثنيه اصحاح 30 نقرا ايه مهمه قوي في تثنيه 30 عدد 11. تثنية 30 عدد 11.
0: تثنية 30 عدد 11.
1: بيقول ايه؟ بيقول ان هذه الوصية، الرب بيكلم الشعب القديم. فبيقول ان هذه الوصية التي اوصيك بها اليوم. بص حضرتك عكس العنوان اللي احنا واخدينه للحلقة. عكس العنوان. بيقول له ايه؟ ان هذه الوصية التي اوصيك بها اليوم ليست عسية.

0: كثيرة عليك بالسين. طبعا حضرتك قلت احنا هنحكي بالسين مش بالسه. لاني بالسه دي عسرة يعني انا بعسر واحد. لكن عسرة بالسين يعني معناها صعبة مش مفهومة. او خلينا اقول بالعبري. بالعبري عسرة يعني مخفية او مش معلنة او مش واضحة. الكلمة. في اليوناني معناها مش مفهومة. في العربي لما اقول لك حاجة عسرة يعني حاجة صعبة. بس مش مستحيلة.
1: مش مستحيلة. هي مش مفهومة.
0: لان هي لو مستحيلة ما كانش ربنا كتبها في الكتاب.
1: صح.
0: لكن هنا اللي اول آية هنا بيقولك ليست عسرة عليك. لا وبعدين يقول ايه ولا بعيدة منك.
1: الله. يعني مش يعني مفهومة.
0: قريبة.
1: ده بيقولوا دي وسهلة.
0: طبعا. وبص بعد كده حضرتك يكمل العدد اللي بعده. يقول ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل به. ده هي قريبة. ما هي في إيد حضرتك أقول الكتاب أهو. وأنا في إيد الكتاب أهو. والسادة المشاهدين اللي بيسمعونا كل واحد الكتاب المقدس معاه. فيكمل بص حضرتك يقول له ولا هي في عبر البحر حتى تقول من يعبر لأجلنا البحر ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل. بعد كده يقول آخر آية في الجزء ده اللي هو اللي أنا أصوده لكن الأصح لسه طويل. يقول بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل به. يعني الكتاب سهل
1: بس في حاجات عشر.
0: أكيد
1: هو سهل بس في حاجات يا
0: اكيد ما انا الواحد بيقف قدامها بصراحه يعني انا الحلقه واقول انا بس عايز اوضح للساده المشاهدين ولنفسي انه الكتاب سهل احسن الكلام يعني العنوان اللي احنا واخدينه البعض يظن خطا ان الكتاب المقدس يعني عقد او كلام صعب
1: معقد يعني
0: ده هو سهل جدا واي حد بس يقراه بالاخلاص هيقدر يوصل.
1: طب هو سهل يا دكتور يوسف. لكن انا بشوف حاجات فيها صعبة
0: اكيد
1: مش قادر افهمها.
0: انا جاي دلوقتي انا بس عايز باكد على السهولة كمان. حضرتك فاكر الاية اللي بولس قالها لتيموثاوس في تيموثاوس الثانية 3:15 وانك منذ الطفولية. طفولية طفل
1: يعني هو طفل.
0: يقول له تعرف الكتب المقدسة. فهسأل حضرتك وهسأل نفسي قبلك وهسأل السادة المشاهدين. طب لو الكتاب المقدس كله صعب وكله مستحيل وكله محدش يقدر يفهمه. طب ازاي تيموثاوس فهم؟ انك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة. الكلام عن الكتاب المقدس في الكتاب المقدس يقوله ان هو سهل ويتفهم. يعني مثلا لما يقول الآية الشهيرة اللي كلنا حافظينها في مزمور 19 عدد 10 لما بيشبه الكتاب انه احلى من العسل وقطر الشهاد. لو كان الكتاب صعب ما كانش قال كده. ارميا في ارميا 15:16 قال وجد كلامك
1: فاكلت
0: فكان لي للفرح ولبهجة قلبي فسهل. مزمور 119 عدد 174 شريعتك هي لذتي. مزمور 119 عدد 174 وهكذا. لو عدت اقول ايات كتيرة مش هخلص. نافعة للتعليم باقي الكلام بعد ما قلت المساوس انك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة. نافعة لحاجات كتير قوي. لا خد عبرانين 4:12 الاية اللي كلنا حافظينها كلمة الله حية وفعالة وامضى من كل سيف ذي حدين وخارقة لمفرق النفس الى اخر. ويقول لك لغاية توصل لغاية المخاخ. المخاخ الناس احيانا بتفهم غلط جمع مخ. لا مش جمع مخ. المخاخ اللي هي البون مارو اللي هو في العظم. عارف حضرتك البون مارو في العظم. هو ده المقصود به. يعني بتوصل من سهولتها ومن قوتها ومن تأثيرها بتوصل لأعمق نقطة في الإنسان.
1: الحاجات الداخلية. هو ده كلام المشوار. يعني كلام صح. يعني حضرتك بتقول كلام
0: انا بأكد بس انه سهل.
1: انه كلام سهل. ان كلام مقدس سهل. لكن هذا لا يمنع
0: ان هناك اشياء عسرة
1: صعوبات. لكن ايه لكن يوجد خدام مباركين زي حضرتك يخلوها لنا سهله. يعني في حاجات انا بقف قدامها
0: اكيد وانا
1: بقى يعني خليني برضو اسال سؤالتين معلش للساده المشاهدين. اتمنى ان يعني حتى لو عندك مواقف صعبه ونفسك تسالها برضو للدكتور يوسف هو موجود يعني. لكن خليني اقول حاجه. طب انا كشخص بنقرا الكتاب
0: تمام
1: المقدس في الكوايت تايم بتاع الخلوه بتاعتي بتاع تمام. وحاجات بتيجي عشره الفهم امامي
0: تمام
1: اعمل ايه؟ خليني نبدا في البدايه احنا نعمل ايه؟ لما تيجي حاجة

0: جت عصرة الفهم نتصرف ازاي؟
1: اول حاجة تعرف ان الكتاب نفسه صادق، دي الحتة اللي انا كنت اقولها لحضرتك. الكتاب صادق ان في اشياء عصرت الفهم، الكتاب نفسه
0: يعني قال
1: طب ما احنا عنوان حلقتنا اشياء عصرت الفهم. ما ده جزء في آية في الكتاب، جزء في آية في الكتاب اقراها لحضرتك.
0: ممكن
1: رسالة بطرس الثانية، رسالة بطرس الثانية اصحاح 3 عدد 16 بيقول كده، او نقرا من عدد 15 عشان نبقى فاهمين الجزء مش ازاي. بيقول كده: واحسبوا انات ربنا خلاصا كما كتب اليكم اخونا الحبيب بولس ايضا بحسب الحكمه المعطاه له، كما في الرسائل كلها ايضا متكلما فيها عن هذه الامور. بص كده حضرتك، التي فيها اشياء عسيره الفهم بالسهر. اسف بالسين، انا اسف. عسره الفهم، انا اسف جدا. عسره الفهم بالسين يعني صعبه الفهم، لكن اكرر مش مستحيله اطلاقا.
0: يعني انت حضرتك بتشجعني هي مش مستحيله. لكن انت بتقول لنا انها عسره.
1: ما هو ده الكتاب اللي قال، مش انا.
0: يعني صعبه.
1: يعني لما واحد يقرا زي حالاتي جزء معين في الكتاب ممكن يبان له للوهله الاولى عسره، ويجيني سؤال قبل اللي حضرتك سألته: طب ليه ربنا كاتب أشياء عسر؟ هو ربنا عاوز يسهل ولا ربنا عاوز يصعب؟
0: ما ده
1: يعني سؤال، ده سؤال أنا عمل لي مشكلة في يوم من الأيام.
0: طب ما بيني وبينك بصراحة يعني هو ليه يعني لما هو كتاب الله والمفروض يكون سهل عشان أنا أشبع بيه وأكل وأتغذى منه، ليه جايب لي حاجات صعبة؟ ما برضو سؤال.
1: لا ده كتير.
0: Big question mark.
1: طب.
0: ليه؟
1: ليه هقول لحضرتك ليه؟ بس استأذنك برضو عشان أأكد المعلومة. يعني الكتاب قال إن في أشياء عسرت الفهم. صح؟
0: تفهم.
1: خلاص. لا ده أنا هقولك حاجة أصعب بقى، يعني لما ناخد بالنا منها. المسيح نفسه له كل المجد في الأناجيل صادق إن في أشياء عسرت الفهم. يعني دي اللي كانت ملفتة بالنسبة لي. ويعني عاوز يقول المسيح بطريقه غير مباشره ان في اشياء عسره الفهم. تسمح لي اقرا جزء اوضح بس عشان انا
0: طبعا
1: بعمل كده علشان اوضح القصه.
0: لا طبعا.
1: يعني بص حضرتك في انجيل لوقا اصحاح 20 من عدد 41.
0: لوقا 20
1: لوقا 20 من عدد 41. بص حضرتك، الرب بيكلم الكتبه والفريسيين في حديث طويل في الاصحاح. لكن انا هاخد الجزء اللي يهمنا بتاع موضوعنا.
0: أيوة.
1: يقول: وقال لهم، اللي هو المسيح بيقول للكتبة والفريسيين: كيف يقولون ان المسيح ابن داود؟ ده المسيح بيسال الكتبة والفريسيين، فبيقول ايه: وداود نفسه، ده المسيح اللي بيقول لهم، وداود نفسه يقول في كتاب المزامير: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. فراح المسيح بصعب القصه للكتبه والفريسين: فاذا داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟
0: هذا ده هو
1: بياكد على الصعوبه. يعني عاوز اقول لهم يا كتبه الفريسين،
0: يعني ارجعوا صعب بصراحة.
1: ارجعوا للاسفار العهد القديم بتاعتكم، هتلاقوا عندكم أشياء عسرت الفهم. يعني يفهم كده بالكلام؟ أعتقد حضرتك فهمتها كده.
0: طبعا أنا فهمتها كده.
1: والمزامير هنا عشان السادة المشاهدين يقصد مزمور 110 عدد 1. مزمور هي نفس العبارة اللي قالها للمسيح: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدمي. دي في مزمور 110 عدد 1. فاللي هيقرأ كده وبس ومش عنده نور في الكتاب أو عنده نور من الرب هيقول لك: إيه قال الرب لربي دي؟ يعني ايه قال الرب لربي؟ صعب. لكن حضرتك بحسب ايماننا المسيحي نحن نفهم شيئا مهما، ان الله واحد. نحن نؤمن باله واحد بس مثلث الاقانيم: الله الاب، الله الابن، الله الروح القدس. وفي نفس الوقت نؤمن بان الله ظهر في الجسد اللي هو الابن وقنوم المسيح. ولما ظهر في الجسد جاء من الشعب الارضي الأمة اليهودية، وجاء من نسل داود. فلما يقول قال الرب لربي يقصد قال الرب، قال الله الآب،
0: لا الله،
1: الله الابن اللي هو المسيح.
0: أيوة.
1: قال الرب لربي. ففي الله الآب وفي الله الابن وفي الله الروح القدس. وفي نفس الوقت لما يجي يتكلم عليه في الجسد أو في النسوت الإنسان يسوع المسيح فهو ابن داود. خلاص اتحلت المشكلة،
0: اتحلت المشكلة،
1: اتحلت المشكلة وكده وخلاص.

0: لما فكتها
1: لما بالظبط لكن للوهله الاولى عسرت الفهم. قال الرب لرب مين الرب الاولاني ومين الرب الثاني؟
0: انا ورانا عليا صعبه
1: صح. فانا بقول حضرتك المسيح نفسه بيصادق ان في اشياء احيانا قد تكون للوهله الاولى عسرت الفهم، لكن بقليل من التأني وبقليل من التأمل في كلمة الله والرغبة الجادة إني أفهم. يعني أنا لو عندي رغبة
0: جادة تبتدين دلوقتي حل الحتة دي، قليل من التأني
1: وقليل. أنا عندي طبعا نقط كتيرة لما سألتني بس
0: مهم جدا.
1: لا طبعا هنشرح دلوقتي،
0: اوعى تسيبها لي، لأن أنا لما الدكتور يوسف بيجد معضلة في كلمة الله، يعني قصدي حاجة مش مفهومة، أنت عارف تروح عن زكة
1: تمام،
0: بتعرف تروح عن السكة حقيقي يعني، وانا اعرف تقريبا روح عن السكة عشان كنت صادق يعني. طب اللي بيشوفونا النهاردة يعملوا ايه لما تقف قدامهم اشياء عسرة الفهم؟ اوعى نروح النهاردة من غير ما تقول لهم
1: لا طب إيه؟ هنقول احنا بس حضرتك سألتني سؤال ليه موجودة. انا في الاول احنا كل ده عمالين نركز، انا بس عايز اوضح للسادة المشاهدين ان الكتاب سهل مش صعب. في بعض الاشياء الكتاب قال كده بس لما حضرتك تاخدها بالراحة هتلاقيها سهل. طيب ليه بقى السؤال التاني اللي حضرتك سألتهوني، ليه في أشياء
0: ليه
1: لأن دي نقطة مهمة قوي. إنه الكتاب نفسه أول حاجة هقول إنه الكتاب نفسه أعلن عن نفسه إنه قسمين إنجاز التعبير في الحتة دي. يعني ايه؟ لو سمحت لي برضو اقرأ عبرانيين خمسة من عدد 12. بص كده حضرتك بيقول ايه؟ لانكم اذ كان ينبغي ان تكونوا معلمين، ده بيقول للجماعة اليهود اللي امنوا ايمان حقيقي ودخلوا الى المسيحية الحقيقية وصاروا جزءا من كنيسة الله، فبيقول لهم لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان. يعني ليك 30 سنة فرضا، ليك 20 سنة، ليك 50 سنة، ليك مش عارف كم سنة أيا كان تمام. فبيقول له من كتر ما أنت ليك فترة طويلة في الإيمان المسيحي المفروض حضرتك، ده بولس بيقول المفروض حضرتك تبقى معلم. لكن بص للأسف هم وضعهم كانوا إيه، بيقول تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله، وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي. هنا أفهم جزئيا
0: مش قد الطعام القوي.
1: يعني في جزء في الكتاب نقدر نقول عليه لبن وفي جزء بالظبط ده سهل جدا. اللبن سوري الطفل الرضيع بيشربه
0: طبعا،
1: والأكبر بيشربه والشاب اللي في كي جوان بيشربه واللي في ابتدائي بيشربه وإعدادي لغاية الشيخ والكبار كله بيشرب. دي سهلة بس في جزء نفسه ده أول سبب. يعني حضرتك بتسألني ليه في أشياء عسرة، لأن الكتاب نفسه قسم نفسه في الحتة دي لجزئين، جزء اسمه لبن، وبعدين هنا يسميه حاجة غريبة قوي، يقول ما هي أركان بداءة أقوال الله، يعني الحاجات الأولية البسيطة جدا اللي ربنا أعلن عنها في الكتاب. يعني مثلا أدي مثلا، ربنا أعلن إن هو بيحبنا سهلة
0: جدا
1: جد
0: ده اللبن
1: ده اللبن. ربنا أعلن إنه من محبته لينا المسيح مات، الآية الشهيرة اللي كلنا حافظينها من الأطفال الصغيرين الرضع لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يعلم ده لبن. تمام. حافظين أن خطايانا اتغفرت دي سهلة، حافظين هالروح السماء لما المسيح يجي اللي هو المؤمن الإيمان حقيقي مش المسيح بالإسم،
0: سهلة جدا.
1: أي حد من أي ثقافة من أي بيئة يؤمن ويولد من الله الولادة الثانية هي روح السماء، ده اسمه لبن. لكن في حاجات تانية طعام قوي، لما نيجي بقى في رسالة أفسس يتكلم عن الكنيسة، لما تقرأ عن الكنيسة ده طعام قوي، ما يفهموش الطفل الرضيع. الطفل الرضيع هنا رمز للشاب أو الشخص سوري إن كان شاب أو شاب رجل أو امرأة لسه عارف المسيح جديد. فده كلام طعام قوي. في أجزاء حضرتك أشرت إليها وأنا أقول دي حاجة حصلت معايا لما كنا بنقرأ الأصحاحات اللي كلها أسماء، أنا دي كانت عاملة لي مشكلة في يوم من الأيام زمان في بداية حياتي الروحية.
0: ده أنا عملت مشكلة أنا بعديها.
1: إيه اللي بيقوله ربنا ده؟ أنا الناس كنت بقول إيه اللي بيقوله ربنا؟ إيه اللي عاوز يقوله من وراء الأسماء لغاية لما الواحد بدأ يفهم كل حاجة مقصودة، كل حاجة مكتوبة بحساب، وكل حاجة لها معاني روحية محترمة وإلى

0: اخره، ولما بحثت لا لقيت الكلام كده، بس ده اسمه طعام قوي مش اي حد يوصل له. فالقصه محتاجه شغل. فاول سبب، اول سبب ليه في اشياء عسرت الفهم، لان الكتاب المقدس نفسه قال ان في اشياء اسمها لبن، اركان بدائت اقوال الله. وبعدين بص حضرتك يقول في عدد 13 لان كل من يتناول اللبن هو عديم الخبره في كلام البر لانه طفل. وبعدين في عدد 14 واما الطعام القوي فللبالغين. يعني الاشياء العسرة الفهم من ضمن الطعام القوي. الطعام القوي مش كله معناه عسرة الفهم لا، يعني حاجه عميقه في الكتاب، الحاجه العميقه في الكتاب ممكن يكون جزء فيها عسر الفهم، فده محتاج نضوج. ليه من ضمن
1: يعني الفهم. يعني دكتور يوسف عشان فضل. افهم
0: اتفضل
1: او عشان اقول انا فهمت
0: اتفضل
1: ان حضرتك بتقول ان في اجزاء في كلمه الله الكتاب المقدس دي سهله،
0: سهله جدا
1: والكل
0: اي واحد من الرضيع لغايه الشيخ يفهم.
1: وقلت ان في لينا في طعام تاني
0: قوي
1: للبالغين،
0: للناضجين روحيا،
1: هم الناضجين
0: روحي.
1: يعني اذا انا لو انا ده بقى حته، لو انا مش فاهم حته معينه فانا ما ازعلش، ربما احتاج ان انا يعني انط مرحله من البالغين عشان افهمها.
0: هو كده طبعا،
1: هو كده
0: هو كده،
1: يعني لازم اكبر.
0: طبعا. وانت الجزء ده هنيجي دلوقتي من ضمن ايه اللي مطلوب نعمله، الجزء ده اللي احنا قريناه لما قلنا فيه اشياء من بيتكلم على الحته دي
1: يعني. يعني طيب ناخد حكيم.
0: اتفضل
1: اخ حكيم.
0: اتفضل
1: اخ حكيم، انا وسهلا بيك اتفضل. انا وسهلا بيك اتفضل.
0: ازيك يا عم حكيم؟
2: تحياتي ليك يا دكتور يوسف،
0: ربنا يخليك وحشنا. ازي حضرتك عامل ايه؟
2: مباركه فيها فايده وفيها كلها طعام قوي للبالغين عشان يعني نعود اخواتنا حبايبنا انهم ياكلوا بقى الطعام الدسم الحلو. الرب يباركوا. انا هستعين بس بمثال لواحد فلاح كنت بره في قريه. انا قاعد في الاستراحه فجاي زورني، فقلت له لسه من جد الجديد. قلت له اخبارك ايه؟ بتقرا في الكتاب ولا حبيبي؟ قال لي يا ابويا يا عم حكيم ده انا بقرا بقى اهل حلاوه دي. قلت له بتقرا في ايه يا حبيبي؟ قال لي بقرا في رساله العبرانيين. يا ابويا قلت له الله الكتاب لسه متجدد جديد انت فاهم؟ قال لي اقول لك الحقيقه صدقني يا عم حكيم مش فاهم حاجه، بس انا شايف ان الله في الحاجات الحلوه الثقيله دي. قلت له طب وبعدين؟
1: صحيح
2: انا جاي لك باك، ما هو ربي جداك عشان تفهمني.
1: ايوه
2: شايف. قلت ساعتها يا سلام على حكمه الله، لماذا اقام معلمين في كلمه الله؟
0: هو كده صح،
2: لدراسه كلمه الله ولتقديم الطعام لشعب الله. انا شخصيا لما كنت من جد جديد الحاجات اللي كانت بتشوقني لمحضر الله لما الاقي ايه مكلكعه ابقى فرحان بيها قوي، وانا بجري رايح الاجتماع عشان هسال مثلا واحد زي الاخ يوسف اسحاق زي الاخ يوسف رياض مثلا يكون عندنا وهكذا. فدي حكمه الله لانه كان ممكن يدينا كتاب سهل خالص، صدقوني كنا هنقعد في البيوت. لكن الحاجات العسرة الفهم مش عسرة، إنها تحوي عمق إلهي عميق، تحمل قوة الله في التعليم. والنعمة اللي خلصتنا هي متكفلة بإنها تعلمنا. شوف الرسول بولس يقول كده لتيموساوس: افهم ما أقول ليعطيك الرب فهما
0: في كل شيء.
2: إذا سؤال للأخ الحبيب افهم ازاي، اقول للرب فهمني، ليعطيك الرب فهما في كل شيء. الرب يبارككم وتقدموا تقدموا اعظم طعام النهارده للبالغين.
0: الرب يبارك
2: ثم امين يا رب.
0: امين يا عم حكيم. الرب يبارك.
1: يباركك الرب يا عم حكيم، شكرا ليك.
0: السبب الثاني ولا في سؤال عند حضرتك؟
1: لا ما هو أكمل. عجبني لما بيقول له افهم.
0: ما هو كده طبعا،
1: افهم ما اقول يعني.
0: ما هو الكتاب لازم لو ما فهمناهوش هيبقى فيه معضله.
1: فعلا.
0: ما انا لو ما فهمتش مش هعرف اعيش. وبعدين يعني انا جبت سيره افس، طب اقرا حضرتك رساله روميا، طب اقرا رساله العبرانيين اللي جاب سيرتها عم حكيم. طعام قوي،
1: طعام قوي.
0: لو انا مش قادر اوصل بنعمه ربنا ومعونه ربنا وقياده الروح القدس هتمثل لي صعوبه. لكن لما هلاقي نفسي وصلت هلاقي قصه من ابسط ما يكون.
1: طب ناخد بس الاخت سيلة. انا اخت سيلة اتفضلي اتفضلي.
3: سلام المسيح مع حضرة الأسيس.
1: أهلا بيك تفضل.
3: ومع حضرة الدكتور يوسف النهاردة هنقعد وجبة دسمة جدا جدا.
0: ربنا يبارك. أهلا بيك.
3: حياته.
0: ربنا يبارك.
3: في حاجة عايزة أسألها ليك

يا حضرة الدكتور، لو في سؤال عسر، وأنا سألت خادم ما اقتنعتش بالإجابة، فسألت خادم تاني لقيته مختلف تماما عن الإجابة اللي أنا سألتها، يا ترى مين اللي هيفصل بين الخدام دي عشان يديني الإجابة حسب روح الكتاب المقدس؟ يعني أعرف مين فيهم الصح، اللي هم خدام وخدام.

0: بين الخادمين في إجابة واحدة هي نفس السؤال، لكن الإجابة مختلفة من الاثنين.
1: أيوة أيوة.
2: أنا
1: وصلت الرسالة.
2: فهمت سؤال حضرتك. سؤال كويس جدا.
1: طب ناخذ الاخت نهال من انجلترا، اهلا وسهلا بيك، تفضلي.
3: مساء الخير.
1: اهلا بحضرتك، تفضلي.
3: نعم وسهلا يا حضره القسيس سمير، برحب بحضرتك وبالاخ المبارك اللي فعلا خير ما اخترت الموضوع النهارده الدكتور يوسف، وانا في الحقيقه طايره من الفرح لاختيار الموضوع النهارده، لانه بامانه بفتخر ان مسيحيتنا او بالاحرى مسيحنا هو اللي بيأمرنا اننا نسأل لكي نعطى، وبغض النظر عن المعنى المباشر بتاع اطلبه يعني تجده واسأله تعطوا الحاجات المادية، لكن نسأل دي ممكن يكون معنى من معانيها ان احنا نسأل وبالفعل عن الحاجات الصعبة او التي تبدو عسرة الفهم، ومن حقي من حقي كإنسان اني افهم، ومن حقي كمان اني اشغل دماغي ولا استسلم للمسلمات اللي حواليا، فاحنا ما عندناش حاجات ذكرها قبيح او نخجل من تفسيرها، فانا مش هزود حاجة، لكن حابة استفيد بوجود الدكتور يوسف في فك بعض اللوغاريتمات انجاز التعبير في مواقف معينة بين قوسين برضو عسرة الفهم، ونتكلم عنها بصورة عملية تطبيقية. انا عندي ثلاث مواقف بالتحديد. اول موقف هذكره، طلب الله من عبده ابراهيم، هو اللي معروف عنه انه ابو المؤمنين، انه يقدم ابنه وحيده ذبيحة. طب ده ممكن يبين ان الله اله دموي وبيصر بالذبائح، فالطلب ده لو اتكرر حاليا لا يمكن اي اب في الوجود يطيع كده، فاكيد كان ليه مغزى تاني، فلو حضرتك تفسره لنا. وتاني موقف، وده اللي شائك شوية، لان عن ايوب وكلنا نعرف انه كان معروف بتقوى وبره، يعني ما فيش بعد كده من عظمة الايمان، طب ليه بقى كم التجارب الرهيب اللي نزلت عليه، ما هو تقي وباره، ليه تبهدل بالتجارب، لانه في ناس في وقتنا هذا من المؤمنين الحلوين الخدام تعبانين جدا وبيتسألوا لماذا، ليه، دي حاجة انا مش قادرة افهمها. ثالث واخر موقف، ده كان مع التلاميذ يا دكتور يوسف انفسهم، لما الرب كان بيكلمهم في يوحنا 6 عن ان ينبغي ان ياكلوا من جسده ويشربوا من دمه، وكان رد فعل التلاميذ انهم قالوا الكلام ده صعب، مين يقدر يسمعه، فالموضوع ده ملخبط ناس وطوائف الى وقتنا هذا، فليه كل ده، فايه راي حضرتك، ارجو التوضيح والرب يبارك.
1: شكرا لك اخت نهال، يباركك الرب. وهنسمع الاجابه الاخ احمد من القاهره. اتفضل اخ احمد.
4: انا مش بحضرتك.
1: اهلا بحضرتك، اتفضل.
4: ازاي حضرتك؟
1: اهلا بيك، اتفضل. انا سامعك، احنا سامعينك، احنا سامعينك، اتفضل.
4: بقول لحضرتك اقعد سبوني. في سفر التثنية 25-11 بيقول إذا تبصم رجلان رجل أخوه وتقدمت امرأة أحدهما لكي تخلص رجلها من يد ضاربه ومدت يديها وأمسكت بعورته تقطع يديها، يعني هل الرب يؤمر بقطع إيد الواحدة عشان ما وزع مسكت عضو ذكري؟
1: تسنية 25. أيوة سامعك. تسنية 25 بتقول. ماشي. طيب خليك معانا، وأكيد دكتور يوسف هي. أنا كنت متوقع دكتور يوسف إن ده يحصل. فاكر إن في تليفونات هتيجي.
2: تمام.
1: لأشياء عسرة الفهم عندهم.
2: تمام.
1: طبعا معانا برنامج كمان من اسكندرية على فكرة. أنا يا رب يدونا بس وقت تعرف أنت تجاوب يعني. أيوة برنامج تفضل، بعد آخر برنامج تدونا سنة وقت بس إن أيوة برنامج تفضل. تفضل.
5: مساء الخير.
1: أهلا بيك، تفضل.
5: سلام المسيح معكم.
2: أهلا بيك.
5: وسلام المسيح معكم.
1: أهلا بيك.
5: أنا عايز أقول حاجة، لو معايا دلوقتي أنا كتاب فيلم وحبيت افتح وقر حاجة وفهم حاجة مش هفهمه، عشان كده المسيح قال الروح القدس يعلمكم ويذكركم ويفهمكم. الكتاب ده مكتوب بالروح القدس.
1: امين.
5: يبقى لابد اللي يترجم لي كلام هذا الكتاب الروح القدس.
1: أمين.
5: المترجم اللي يقدر يفهمني.

0: بشكرك جدا على الملحوظة الجميلة دي.
1: طبعا شكرا ليك يا اخي برنامج جميل، خليك معانا. طيب طب دلوقتي يا دكتور يوسف فضل. نرجع للسؤال،
0: لماذا في اشياء اسرة؟
1: لا والحاجات اللي قالتها الاخت نهال، ولا انت شايف ايه؟ انت شايف
0: انت براحتك، ما انا لو جاوبنا كل الاسئله بتوعه الساده المشاهدين ارجو ان هم ما يضايقوش من اللي انا بقوله، مش هنحكي في اي حاجه في الموضوع العام. فيعني لو يعني
1: نعمل ايه؟ رايك يعني ايه؟
0: هقول بس الافكار اللي عندنا. لو حضرتك موافقني يعني.
1: انا موافق.
0: وبعد كده نلمح بسرعه قبل اخر الحلقه اللي هم قالوا عليه.
1: طيب يعني بس برضو
0: انا كاتبهم قدامي حتى على الاقل نجاوب حاجه من ضمن اللي قالت عليها الدكتور نهال ونعلق تعليق صغير.
1: انا برضو عندي حاجه برضو. انا عندي 10 حاجات بس كفايه واحده بس.
0: يعني بالظبط كده.
1: خلاص ماشي.
0: يعني فاحنا قلنا لماذا ليه في اشياء اثرت في الكتاب نفسه. قال اول حاجه اللي احنا وقفنا عندها قبل التليفونات ان في لبن وفي طعام قوي. السبب الثاني الكتاب قال ايه كلنا غالبا او عدد كبير مننا حافظينها في مزمور 119 عدد 96، لكل كمال رايت حدا.
1: طبعا
0: اما وصيتك
1: ايوه
0: فواسعه جدا. يعني مش هنعرف نجيب اخرها، فلازم وانا بنقرا لغايه النهارده وديني خادم للرب، واي حد الاكبر مني سنا بيخدم الرب في اي جماعه مسيحيه هيقولوا نفس الكلام. يعني تقرا ايه النهارده حضرتك قريتها من 20 سنه تلاقي فيها كلام جديد،
1: عليها بتلمع قدامي بطريقه مختلفه،
0: او زي ما بيقول في متى 13:52 على الكاتب اللي متعلم في ملكوت السماوات يقول يخرج من كنزه جددا وعتقاء. يعني الايه هي بعينها تلاقي نفسك طلعت منها كلام جديد. فده سبب تاني ليه في اشياء اثرت. في سبب تالت مهم جدا، انه ربنا سمح في الكتاب علشان يشجعني انا كانسان ان في اشياء اثرت الفهم، انه يشجعني انا كانسان على البحث. ما بص زمان وانا صغير ربنا سمح ان حد قال قدامي من الخدام الكبار تعبير ما كنتش فاهمه الاول بس فهمته لما كبرت شويه. قال ربنا ما بيحبش العواطليه.
1: ربنا ما بيحبش
0: العواطليه. يعني ان هما من بدون عمل، يعني ما فيش حاجه شغلاهم، هو كل اللي بيعمله من ساعه ما يصحى لغايه لما ينام بالليل ياكل وينام. فقال التعبير ده الاكسبريشن الخادم ده، انا مش متذكر هو مين بس عجبني قوي. ولما جبت لقيت فعلا ده فكر كتاب، الرب بيشجع على العمل، الرب بيشجع على الاجتهاد، الرب بيشجع على بذل المجهود،
1: على المذاكرة.
0: طب يعني مع كل الكتاب المقدس بأسفار عهديه القديم والجديد بيشجع على الاجتهاد، بيشجع على التعب، بيشجع على العمل. العمل مقرر من قبل دخول الخطية، التعب صح هو اللي جه في العمل بعد دخول الخطية وهكذا. فلازم أبحث. يعني بص حضرتك مثلا في سفر الأمثال عندنا حتة مهمة قوي، سفر الأمثال أصحاح 2 تشوف ربنا بيقول ايه في الجزئية دي. يقول يا ابني ان قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل اذنك الى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، ان دعوت المعرفة ورفعت صوتك الى الفهم، ان طلبتها كالفضة، ان طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، فحينئذ تفهم مخافة الرب. يعني لازم ابحث. ما هو لو كله سهل اعتقد القصة كانت هتخليني اركن، لكن لما الاقي حتة انا واقف عندها ومش فاهمها هسأل الاسيس سمير واسأل خادم الرب
1: اللي اخو فلان، كنت اروح الاجتماع
0: واحضر اجتماع درس الكتاب وهكذا الى اخره. فده هيديني نوع من البحث وبذل المجهود. السبب الرابع اللي بعد كده، الاشياء العسرة الفهم من وجهة نظري تكشف قلب الانسان. يعني ايه تكشف قلب الانسان؟
1: ازاي يعني؟
0: ازاي هقول لحضرتك. بولس امتدح اهل تسالونيكي، لو قرينا في تسالونيكي الاولى 2 اصحاح 2 اسف على 13
1: تسالونيكي الثانيه،
0: تسالونيكي الاولى اصحاح 2 الاولى اصحاح 2 على 13 بيقول ايه؟ بيقول من اجل ذلك نحن ايضا نشكر الله بلا انقطاع، لانكم استسلمتم منا كلمه خبر من الله قبلتموها كلها على بعض. بقى الكلام اللي كانوا كله السهل والصعب، قبلتموها لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة، ككلمة الله التي تعمل فيكم أنتم المؤمنين. امتدحهم يعني قبلوها كلها على بعض، السهل والصعب قبلها. ما عداش حاجة، ما قالش دي مش قادرة.

0: فهمها لا أراها حتى لو مش فهمها وقبلها إن دي كلمة الله. وبعد ما أراها وبعد ما فهمها وبعد ما أعسف وبعد ما قبلها راح بدأ يسأل بقى يفحص أهل برية يتقال عليهم في أعمال 17-11 إن هم فحصوا الكتب. كان بولس بيوعظ في أعمال 17 يقول لك فحصين الكتب هل هي هكذا أم لا. يعني الكلام اللي بيقوله بولس هو صح يمشي مع الشريعة ويمشي مع الكتب المقدسة؟ لا. يعني الأخت اللي سألت الأخت سيلة اللي قالت الخادم الرأي وخادم تاني الرأي تاني مخادم الفيصل ليه الفيصل كلمة الله
1: يعني الفيصل إن أنا مسمع آراء مختلفة أرجع للكتاب
0: لازم أصلي أنا كخادم لو قلت رأي خد بالك في قاعدة جميلة تعلمناها من رجال الله الكتاب يشرح نفسه الكتاب المقدس يشرح نفسه يشرح نفسه. يعني لما تلاقي آية صعبة انت لو قريت اللي قبليها واللي قريت اللي بعديها وربطتها بباقي السفر هتلاقي الكلام سهل.
1: طيب ناخد مصطفى من امريكا.
0: اوكي اتفضل.
1: اتفضل يا اخو مصطفى اتفضل.
2: اتفضل حضرتك. سمير
1: اهلا بيك اتفضل.
2: مساء الخير سامعني استاذ واضح؟
1: ايوه واضح جدا اتفضل.
2: لو في اجزاء في الكتاب المقدس صعبة للفهم ازاي المسيحي يعرف انه فهم من النص الصح؟ واتمنى اجابة على هذا السؤال.
1: انا ما سمعتش السؤال يا مصطفى.
2: لو في اجزاء في الكتاب المقدس يعني passages صعبة للفهم ازاي المسيحي يعرف انه فهم من النص الصح؟
1: ازاي المسيحي يكون فهم النص الصح؟
2: نعم يعني يعرف انه فهم من النص الصح صح
0: تمام.
1: او خلينا نقول انت قصدك ازاي اتاكد ان انا فهمت صح؟
2: مظبوط
1: مظبوط. طيب يعني طيب ناخد نخله من القاهره. قفل نخله. طب معلش كلمنا تاني خلاص. اوكي
0: يعني دي الاسباب لغايه دلوقتي. في سبب تاني مهم قوي تستغرب له حضرتك لسه واخد بالي منه لما تخيل حضرتك احنا كبشر عامه ربنا ادانا العقل اللي هو مرتبط بالروح الإنسانية. يعني في أيوب 32-8 ولكن في الناس روحا. أيوب 32:8 ولكن في الناس روحا ونسمة القدير تعقله. يعني الإنسان هو الكائن الوحيد في المخلوقات اللي على الأرض هو اللي عنده عقل. الحيوان ما عندوش عقل والنبات ما عندوش عقل. ففي حاجة غريبة جدا بيقول لك زي ما بيشجعونا بتوع الرياضة وبتوع صلاة الجيم انك تمارس رياضة عشان تشغل عضلاتك وتشغل مفاصلك وتشغل جسمك مارس الرياضة. فالحاجة الغريبة الكتاب يشجعنا على ان نشغل عقلنا في الحاجات اللي زي ده
1: عشان
0: علشان العقل ينمو
1: عشان نفهم صح
0: عشان نفهم صح. يعني هو بيقول بيسأل على الفهم الصح. بص حضرتك في مبدأ إلهي غريب جدا. ايه المبدأ الإلهي؟ في سفر التثنية اصحاح 32 عدد 29 تثنية 32 عدد 29 بص كده يقول كده لو عقلوا لفطنوا. تثنية 32 عدد 29 لو عقلوا لفطنوا. يعني ايه؟ يعني لو شغلوا عقلهم ربنا ادانا العقل ربنا ادانا العقل عشان نشغله في الحاجات دي. فمن فضلك درب عقلك اتعب ابحث هات القواميس هات الفهارس ادخل على المواقع اللي في النت اللي بتدور على كلمة الله وبتشرح كلمة الله اتعب ابذل مجهود.
1: اي طب معلش في وسيلة يا دكتور يوسف اليومين دول يعني
0: فضل.
1: اللي هو الاي اي الاي اي اللي هو بمسك تليفوني وبكلمه حتى بالصوت وبقول له انا محتار بس ايه رايك
0: راي اخد بالي لسبب لان الاي اي ما انا اقول حضرتك الاي اي هيرد عليا بحسب المعلومات اللي هو مخزنها عنده. يعني انا مثلا يوسف اسحاق رحت قلت له معلومه خزنها حضرتك قلت معلومه خزنها مش عارف سين قال معلومه خزنها المعلومه دي انا اسف اللي انا بقوله وارد انها تكون صح وارد تكون خطا.
1: يعني اذا ما اعتمدش اعتماد كلي
0: هذا هو هذا هو انا برفع اهو هذا هو المرجعيه وليس الاي اي مع كل التقدير والاحترام للاي اي لان الاي اي او على النت بلاش الاي اي دخلت على موقع في النت
1: مش عارف ايه حاجات كتير قوي
0: لازم ارجع للكتاب. لو الكتاب يصادق على الراي اللي قاله الخادم ولا قاله الاي اي ولا قاله النت ولا قاله الموقع الفلاني ولا قاله مش عارف مين أنا مع الكتاب، الكتاب يشرح.

0: نفسه، الكتاب يشرح نفسه.
1: طب في أبليكيشن مسيحي
0: حتى نفس الفكرة
1: برضو نفس الفكرة؟
0: لا طب أصلي بص، كل واحد ممكن يقول الفكرة من وجهة نظره هو. أنا ليه حضرتك يعني ليه بحاول بنقرأ دايما آية من الكتاب مع كل فكرة؟ حضرتك يمكن ملاحظ أنا بقول الفكرة وبطلع آية، والسادة المشاهدين أكيد ملاحظ كده. ليه أنا بعمل كده؟ لأن أنا مش بقول رأيي، أنا بقول اللي بقوله الكتاب. أنا مش بقول أنا فاهمها كده، أنا بقول الكتاب بيقول كده.
1: طب دكتور سعد من أسيوط، لأنه بقاله مدة يعني. دكتور سعد اتفضل، احنا آسفين جدا، أهلا بيك. ألو،
2: أيوة،
1: أهلا بحضرتك دكتور سعد، اتفضل حضرتك.
2: أهلا جناب الدكتور القس سمير، شكرا لحضرتك لبرنامج المميز
1: اللي
2: بننتظره بفارغ الصبر كل يوم كل أسبوع.
1: الله يخليك.
2: وأشكرك خالص على استضافتك. واحد من علماء الكتاب المقدس الدكتور يوسف.
0: العفو يا دكتور سعد،
2: كان زميلي في العمل، وأنا بسميه أصغر علماء الكتاب المقدس.
1: أنت صح،
0: بالراحة علي يا دكتور سعد، بالراحة علي.
2: ومؤتمراته أجد فيه تفسير بساطة، نقاوة، شرح بيصل كلماته للقلب، وكل كلماته الروحية تمس القلب وتعز النفس.
1: ربي يبارك.
0: العفو يا حبيبي، اعتز بصداقتك يا دكتور سعد، ربنا يخليك يا حبيبي.
1: ما عندك اي مشاركة مداخلة؟
2: انا عندي توصية بس للمشاهدين، ان هم يشاهدوا الدكتور يوسف على كل مواقع التواصل الاجتماعي.
0: ربنا يبارك يا رب يا عم، ده كتير قوي يا دكتور سعد، ربنا يخليك، ده كتير جدا، ربنا يحافظ عليك يا عم. انا مش كده خالص، ربنا يبارك.
2: انا بتعزى منك، انا بتعزى.
0: الرب يباركك، الرب اللي هو بيعزينا كلنا، ربنا يباركك يا دكتور سعد.
1: شكرا،
0: ربنا يحافظ عليك.
1: شكرا، الرب يباركك. الاخوديع من المنيا، اهلا بيك، اتفضل. الاحبه بيتصلوا،
0: اهلا بيهم، شرف
1: لو عندهم اسئله
0: يعني. ده بركه وشرف.
1: انا بقول للاخت نهال استني، ما تقفليش وتبعدي، هنرجع الاسئله. وكمان الاخ احمد اللي سال على التثنيه 25، ف وديع دلوقتي مش عارف يعمل معانا ايه. اتفضل يا اخ وديع.
3: مساء الخير يا ابونا،
1: اهلا بيك
3: حبيبي الغالي.
1: اهلا بيك،
3: أهلا بيك يا جناب الدكتور القس الرائع يوسف، الرب يبارك حياتك،
0: ربي يبارك
3: فيكم نعمة وبركة.
1: أهلا بيك
3: يا أمنا. الموضوع بكل أمانة شيخ جدا. ليه؟ لأن أنت ما قلتوش الآيات عشرة البيت، لكن قلتم الأشياء عشرة البيت. وهذا الموضوع لما ناخد تسنى 1:17 على أمر الذي لا يعصوا عليهم، لما ناخد في لما ناخد في أرمية 32:27 هل يعصوا علي أمر؟ وهكذا دانيال 4:9 لا يعصوا عليك أمر. لما نيجي ناخد رسالة بولس التسالونيكي الأولى، يقول لم كيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبد الله الحي الحقيقي وتنظرون ابن من السماء الذي أقامه من الأموات يسوع الذي انقذنا من الغضب العادي. يبونا الأشياء عسرة به، الإنسان ذاته عسرة به، ونحتاج ونعملات مثل الكتاب المقدس.
1: يباركك الرب، دايما بتجيب لنا حاجات حلوه، يباركك الرب. حقيقه انا متشجع جدا بالتليفونات حقيقه. طيب قول لنا يعني، خش لي كده يعني الاشياء عسره الفهم،
0: نعمل معاها ايه؟
1: نعمل معاها ايه يعني؟ انت قلت لي اسال.
0: احنا
1: وما بقاش عاطل وافهم
0: وشغل عقلي،
1: لازم ابحث وشغل عقلي. انا بقول عشان المشاهدين،
0: عشان
1: واروح واجي، وما اعتمدش على الاي اي ولا على اي ابلكيشنز حتى مسيحي، لكن اعتمد على كلمه الله.
0: استفيد من الاي اي واستفيد من النت واستفيد من كله، بس ما اعتمدش اي راي غير الراي المصادق.

0: كلمة
1: لأني كم الحاجات اللي بتتقدم في الحاجات دي وكل المجالات مش بس الـ AI والنت يعني في أي مجال حضرتك ممكن تكون بتسمع فيه حاجة عن الكتاب المقدس حضرتك ممكن تلاقي فيه رأي صحيح وفيه رأي غير صحيح. فأنا أول حاجة أعملها أنا قلتها يمكن بس أرجع لها تاني عشان أحب أمشي بكم خطوة. بص حضرتك الأشياء العسرة الفهم أول حاجة أتعامل معها إزاي أقبلها ده رقم واحد إن دي جزء لا يتجزأ من كلمة الله. يعني أصحاح كله أسماء ده جزء من الكتاب المقدس.
0: ما ينفع أنا كنت بنقرأ وبنعديهم بصراحة.
1: ما ينفعش أنا كنت زيك
0: برضو.
1: طبعا
0: أقول أنا إيه لك نقرأ أسماء أروح
1: أنا
0: حاجة تانية
1: كان بيتعمل لي مشكلة. طب يعني ربنا ما عندوش حاجة تانية يقولها لي. أنا كنت بقول كده الناس ربنا ما عندوش حاجة تانية يقولها لي غير يقول لي يرسل لي أسماء. حضرتك لو قريت سفر أخبار الأيام الأول من أصحاح واحد لغاية أصحاح تسعة عمال يحكي على أسماء.
0: فعلا
1: حضرتك اقرأ سفر التكوين أصحاح 29
0: ده
1: آخر جزء يقول لك يعقوب اتجوز لايقة ولايقة حبلت وولدت ابنا وسميته رأوبين. بعد شوية لايقة حبلت وجبت ولد سميته شمعون. وبعدين لايقة حبلت وولدت سميته لاب. وبعدين لايقة حبلت ولد وسميته. أنا كنت مثلا إيه كل ده
0: ليه كل ده الواحد يقول لك إيه لازمتها
1: أو كان بالنسبة لي جزء أنا مش فاهمه ومش فاهم ليه ربنا قاصد يقول الحاجات دي. لكن لما الواحد بدأ يقبل دي أول خطوة. أول خطوة
0: أقبل
1: زي ما لسه كنت بنقرأ على أن بولس امتدح أهل تسالونيكي وأن هم قبلوا كلمة الله ليس ككلمة أناس بل كم هي بالحقيقة الكلمة. أقبل الجزء ده رقم واحد. أقبله أنه جزء لا يتجزأ من كلمة جزء موحى به من الله. عارف دي حضرتك الجزء دي جايز تستغرب تقول لي ما دي عادية. لا مش عادية. لو أنا قبلت الجزء ده كجزء من كلمة الله لا ده أولا هيخليني أعمل إيه بقى الحاجات اللي احنا قلنا عليها لماذا سمح الله بالأشياء عسرة الفهم عشان أتعب وعشان أبذل مجهود وعشان أبحث وعلشان أشغل الإيمان وعلشان وعلشان وعلشان وعلشان ليه؟ لأني أنا لو ما قبلتهاش بالإيمان ما هو باقي الآية بتاعت اللي جات فيها كلمة الأشياء عسرة الفهم يقول لك يحرفها غير العلماء وغير الثابتين. يعني رفضوها. اللي ما عندوش إيمان بربنا ولا بكلمة ربنا معتبر ان الكتاب ده اركن الكتاب المقدس على جنب وركن الاشياء العسره والاشياء السهله وكل حاجه اركنها على جنب لان هم غير علماء. يعني ايه؟ يعني جهله في علاقتهم مع ربنا وعلاقتهم مع الكتاب مش جهله في العلم الارضي. ممكن يكون عنده شهاده دكتوراه بس هو ولا يعرف ربنا ولا يعرف الكتاب المقدس
0: صح
1: ايا كان بيئته ايا كان ثقافته ايا كان معتقده.
0: ايوه صح
1: مش كده. لكن هو بيقول يا جماعه اقبلوا الجزء ده رقم واحد. اقبل الجزء علشان ابقى واخد بالي. الحاجه الثانيه لما اقبل الجزء الصعب ده من وجهة نظري اللي أنا مش فاهمه الحاجة التانية الجزء السهل هسأل نفسي وهسأل حضرتك وهسأل السادة المشاهدين أنا الجزء السهل فهمته وسمعته وقريته وعشته ولا لا؟ ليه؟ واحد يقول لي طب إيه علاقة دي بدي؟ لا ما هو لما ربنا هيلاقيني الجزء السهل ده البسيط أنا قبلته بسهولة ربنا هيسهل لي الجزء الصعب. أكيد
0: يعني برضو زي ما قال أحدهم إن إحنا بنعتمد على الروح القدس إنه يساعدني
1: طبعا. ده بند من ضمن البنود يعني الأخ اللي اتصل وقال كده أنا شكرته على الملحوظة دي أساسية طبعا. يعني أنا بس بلفت نظر المشاهد لحتة مهمة اللي أنا اختبرتها في حياتي لما حضرتك
0: تقبل
1: المشاهدين تقبل السهل تقبله
0: قبل
1: السهل وتعيشه ربنا هيسهل لي الصعب اللي انا مش قادر افهمه هيشرحه لي. مش عارف قدرت اوصلها لحضرتك دي نقطه مهمه
0: انا فهمتها. اتمنى السلام شريف فهموها لما
1: اعيش السهل
0: اعيش اقبله واعيشه الرب
1: ربنا هيسهل لي الصعب
0: اللي
1: باي طريقه باي طريقه زي ما هشرح بعد شويه يعني في طرق كتير قوي نعملها
0: يعني
1: يعني بص حضرتك يعني زمان كانوا يسالونا وما زالوا نعم
0: It's very clear يعني واضحة. مش محتاجة
1: أجيب لك أجيب مثل من ال أجيب مثل من ال بص في سؤال من زمان من قديم الزمان أنا نفسي كنت بسأله للخدام وأنا صغير إزاي أعرف مشيئة الله في حياتي
0: طبعا ده طول عمرنا
1: مش كده طول عمرنا
0: نسمع منه.
1: عارف احسن رد ايه؟ احسن رد عليها ايه يعني؟ ده كان في نقطتين. الرد الاول انك حضرتك طب عايز تعرف مشيئة الله في حياتك. حضرتك عارف الله الاول ولا مش عارف؟

0: يعني نقطة. أعرف الله أولا،
1: أعرف الله، الخاطئ يعرف الله يقبل ربنا ويبقى مؤمن، دي أول خاطئ. وبعدين المؤمن اللي آمن وتولد من الله والمسيح دخل قلبه وبدأ حياة جديدة، يبقى في شركة بينه وبين ربنا.
0: ولو في شركة
1: هيبتدي أوتوماتيك هيعرف مشيئة الله، لأني لو أنا مش في شركة مع ربنا طب ربنا هيعلنها لي إزاي؟
0: صح جدا صح.
1: دي جزئية. الجزئية الثانية المرتبطة بدي العباد بوضح بيها الكلام. ربنا عنده مشيئة عامة لكل المؤمنين. يعني مثلا لما يقول في تسالونيك الأولى 5:18 اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله من جهتكم في المسيح يسوع. عاوز حضرتك تشكر وعاوزني أشكر وأي حد من السادة المشاهدين المؤمنين الحقيقيين يشكر. لما أنا أعيش الشكر مثلا لما يقول هذه إرادة الله قدستكم تسالونيك الأولى 3:4 عيش القداسة العملية. لما عيش، انا بدي امثله عشان الوقت اكتفي بدول. لما عيش دول ببساطه شديده ربنا هيقول لي المشيئه الخاصه بتاعتي انا بقى.
0: هتبقى هتيجي
1: ده اللي اقصده. فانا لما هعيش السهل ربنا هيشرح لي الصعب. الحاجه الثالثه، بطرس حذرنا ان احنا نتحذر من ان نخدع بضلال الارضياء.
0: يعني اشوف عشرة
1: يعني دي
0: اسمها ايه ضلال الارضياء؟
1: بالظبط. طب مين يعني دولة؟ بص حضرتك، ما انا هقول لحضرتك بص كده فافتكر
0: لالا انخدع بضلالة الارضياء. هم مين الارضياء؟
1: في بطرس الثانية 2 يعني هو قال كده في الآية اللي احنا
0: قريناها
1: يعني اقرا بطرس الثانية 2 بص كده بيتكلم عن المعلمين الكذبة.
0: بطرس الثانية 2
1: بطرس الثانية 2 14 في معلمين كذبة جوه المسيحية وخارج المسيحية
0: وفي الكنيسة
1: في كل حتة
0: كل حتة
1: معلمين كذبة. ما هو علشان كده أنا بقول الفيصل الأخت سيلة اللي سألت الخدام الرب يحفظهم ويباركهم فوق دماغنا من فوق، وأنا واحد من اللي بيخدموا الرب وحضرتك واحد من اللي بيخدموا الرب، لكن للأسف أحيانا في بعض الـ الأماكن تلاقي فيه معلمين كذبة في بعض الأماكن للأسف الشديد. يعني بص هنا حضرتك بيقول لهم عيون مملوءة فسقا لا تكف عن الخطية خادعون النفوس غير الثابتة لهم قلب متدرب في الطمع أولاد اللعنة قد تركوا الطريق المستقيم تابعين طريق بلعام. بص حضرتك في أصحاح 3 من نفس الرسالة عدد 17 بيقول فأنتم أيها الحباء، بطرس الثانية 3:17 إذ قد سبقتم فعرفتم احترسوا من أن تنقادوا بضلال الأردياء فتسقطوا من ثباتكم. إيه ضلال الأردياء؟ الأردياء دول للأسف ناس مش مؤمنين، معلمين كذبة دخلوا اسما للمسيحية وجم يعني مثلا زي ما ناس راحوا لأهل غلاطية قالوا لهم المسيح حلو والمسيح صليبه كويس وكافي وكل حاجة بس لوحده ما ينفعش، لازم ترجع له الطقوس تاني بدون الدخول في التفاصيل طبعا عشان الوقت. والكتاب سمى ده انجيل اخر، يعني ده غير الكتاب المقدس بتاعنا،
0: انجيل تاني،
1: انجيل تاني خالص. ما احنا انجيلنا اوله واخره ونصه وموضوعه كله المسيح وصليب المسيح، ما عندناش حاجه تاني. فلما تيجي تقول لي لا صليب المسيح ما يكفيش او المسيح لوحده ما يكفيش لازم تعمل شط طقوس، طب ما انت رجعتنا تاني لورا الاف السنين ودخلتنا في حته. ففي ناس للاسف بتقول كده، دول اسمهم في الكتاب معلمين كذا. او اي واحد سوري بينكر لاهوت المسيح، اي واحد بينكر قداسه ناسوت المسيح، ده جوه المسيحيه للاسف ناس بتقول كده. للاسف كل ده اسمه ايه؟ ده ضلال الارضياء. ودول ليهم حساب خاص عند ربنا، ده هم وربنا.
0: كل دول اسمهم.
1: فانا بالظبط انا احترس. دي الخطوه الثالثه، يعني اول حاجه اقبل الجزء اللي انا مش فاهمه كانه كلمه الله واراه حتى لو مش فاهمه اقبله. الحاجه الثانيه بعيش السهل
0: اللي انا فهمته
1: عشان ربنا يفهمني الصعب. الحاجه الثالثه الحذر ثم الحذر ثم الحذر من ضلال الارضياء عشان ما يجيش حد يشرح لي الجزء اللي انا مش فاهمه بطريقه تخليني ابعد.
0: يعني المفروض ان لما حد يشرح لي حاجه المفروض ان انا ارجع اشوفها مطابقه لكلمه ربنا ولا لا، واسال غيري وكده
1: طبعا
0: يعني ما اخدهاش
1: يعني بص حضرتك
0: لو انا قلقان منها يعني
1: طبعا.
0: لان شهود يهوه النهارده بيخبطوا على البيوت وبيروحوا في كل حته وفي الشوارع
1: شهود يهوه وناس كتير تاني غير شهود يهوه طبعا
0: والمورمان والحاجات
1: اي حد يعني. بص حضرتك انا اتعلمت كده مع كل التقدير والاحترام لاي حد يطلع منبر كنيسه يطلع في الفضائيات يزورني في البيت صاحب اسم رنان مع كل الاحترام وكل التقدير اي حد واولهم انا احسن حد يفتكر ان انا اولهم اي حد بيتكلم اي كلام انا كمستمع

0: لازم ارجع للكتاب المقدس.
1: يعني كتاب المقدس هو المرجعيه،
0: هو المرجعيه الوحيده
1: اللي ارجع لها،
0: المرجعيه الوحيده. انا بقول كلام الكتاب مصادق عليه، يبقى حضرتك وانت بتسمعني مطالب انك تقبله، لانك بتقبل كلام الكتاب مش بتقبلني انا. عارف اوصلها لحضرتك؟
1: طبعا.
0: بس
1: انا وصلتني.
0: واتمنى الساده المشاهدين تكون وصلهم. لاني اقول تاني على الفضائيات، في النت، في الاي اي، في مش عارف ايه، في ايه، في ايه، في ايه، هتلاقي ناس بتقدم طعام روحي للاسف مش بحسب الكتاب،
1: مش بحسب الكتاب.
0: فانا ايه الفيصل، ايه المرجعيه؟ ارجع للكتاب ده بما فيهم، زي ما كانت بتسال الاخت سيلة. انا كخادم قلت راي حضرتك، رحت قايل راي تاني خالص في نفس الموضوع. الاخت سيلة هتعمل ايه؟ هتسمع مني وهتسمع من حضرتك او اي حد غير الاخت، وترجع للكتاب تشوف المعنى الاقرب اللي هي سمعته للكتاب بيقول ايه. الحاجه الثانيه، الجزء اللي قبل الايه الصعبه والجزء اللي بعد الايه الصعبه، صدقني الكتاب يشرح نفسه. الكتاب يشرح نفسه
1: ازاي؟
0: طب تسمح لي اقرا ايه، اقرا ايه من غير ما اقصد اي حاجه، بس هقراها لل
1: اقرا ماشي
0: معلش يعني لو حد يعني هيصعب عليه ما يصعبش عليه. قبل ما اقول يعني هنقول ايه عامله معضله للناس ومعتبرينها اشياء عسره الفهم من ضمن الحاجات. بص كده حضرتك في عبرانيين 10
1: عشان حطوها على الشاشه.
0: عبرانيين 10 بعد اذنك.
1: عبرانيين 10
0: هات بقى، هات عدد 38.
1: عدد 38
0: هو آية. بص أنا بقولك عشان أوصل بس للسادة المشاهدين أن الكتاب يشرح نفسه، حتى الأشياء العسرة الفهم الكتاب بيشرح، بس هي محتاجة بالراحة. بص كده حضرتك
1: قول لي الآية دي.
0: الآية عبرين 10 يقول أما البار فبالإيمان يحيا.
1: أيوه.
0: وبعدين يقول وإن ارتد لا تسر به نفسي.
1: يعني دلوقتي البار بالإيمان يحيا، ولو رجع عن سكته انا مش هبقى فرحان بيه.
0: بص خد بالك لو قرينا الايه، ما انا اقول لحضرتك لو قرينا الايه دي بس كده اقول لك اهو عادي يا عم البر يرتد ويهلك. لكن لما تقرا الايه دي واقرا اللي بعديها هتلاقي الدنيا اختلفت. شفت انا عملت ايه دلوقتي؟ بص انا عملت ايه؟ اختلفت صحيح. بص حضرتك في عدد 39
1: اختلفت ازاي؟
0: هقول لك اختلفت. يقول لك اما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك،
1: لكننا
0: بل من الايمان لاقتناع النفس. يبقى اذن هو بيلفت النظر لحاجه مهمه. ايه هي بقى؟ بيقول اما البار فبالايمان يحيا. يعني مين البار هنا اللي بالايمان يحيا؟ شخص خاطي ده في الاول يعني.
1: أيوة أيوة.
0: جه في يوم من الايام قال زي العشار اللهم ارحمني انا الخاطي
1: فيحيا.
0: خد الحياه الابديه. الذي يؤمن بالابن له حياه ابديه، او هكذا احب الله العالم حتى بذل لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه.
1: ماشي.
0: بص حضرتك بقى اللي يقرا الترجمات الثانيه، ودي حاجه من ضمن اللي كنت اقولها جت في السكه اللي تساعدني ان انا افهم الاشياء العسره الفهم. من فضلك عشان تفهم الجزء اللي مش فاهمه ارجع للترجمات الاخرى، وارجع لو تعرف حضرتك في العبري او اليوناني. الساده المشاهدين بكلم الساده المشاهدين. يبقى بركه كبيره.
1: طب ولو ما اعرفش العبري،
0: لو ما اعرفش ارجع لترجمات تانية. ما تعرفش هقول بعد شويه دلوقتي بعد ما اوضح دي. واخد بالك؟ فالترجمات التانية بتقول ايه؟ اما البار فبالايمان يحيى. حط نقطه، الايه خلصت. تكمله الجزء واي شخص ان ارتد لا تسر به نفسي. يعني ايه يقصد؟ يعني كده فصل الكلام. اي شخص تاني غير البار، عشان توضح اكتر هو بيكلم
1: يعني
0: مين؟
1: يعني مش عائدة على البار.
0: لا خالص، عائدة على واحد تاني خالص.
1: عائدة على واحد تاني.
0: ما هوضحها لحضرتك دلوقتي. ليه بقى بيقول ليه؟ لان هو بيكلم يهود دخلوا المسيحية. ما رسالة اسمها رسالة الايه؟ العبرانيين. يعني عبروا من اليهودية الى المسيحية. اللي عبروا من اليهودية للمسيحية فيهم جزء عبر بايمان حقيقي،
1: وفيهم جزء
0: عبر بإيمان حقيقي، وكان أوله التلاميذ قديما. مش التلاميذ كانوا يهود؟ بقوا مسيحيين. وهكذا لغاية النهاردة يومنا هذا في ناس من اليهود بيبقوا مسيحيين. فده اسمه إيمان حقيقي. بس وقت كتابة الرسالة كان في ناس من اليهود دخلوا المسيحية بس إعجابا كده بالمسيحية، دون عمل حقيقي بالمسيح.
1: لهم تهودوا يعني.
0: بالظبط كده. فبقيوا مسيحيين اسما. عارف زي بالظبط زي دايرة الاعتراف المسيحي حاليا عندنا. يبقى حاطط على ايده الصليب في البطاقة اسمه مسيحي، وهو ولا يعرف المسيح ولا يعرف ربنا ولا يعرف الكنيسة ولا يعرف اي حاجة. فدول بقى بيقول له يبقى خد بالك، ده يهودي دخل المسيحية اسما، جه في يوم

0: ما عجبوش الحال، راح عمل ايه؟ راح رجع ليهودية تاني. فهو بيقول هنا وان ارتد على الشخص ده بقى
1: رجع
0: ليهودية. لا تسر به نفسي. وبعدين اللي أكد بقى بقولك الكتاب بيشرح نفسه، أنا بقولش من عندي، أنا بشرح الآية بس أكتر ولا أقل. يقولك أما نحن، مين نحن دول؟
1: المؤمنين
0: بقى. الحقيقيين اللي أمنوا بقى، سواء عمم الكلام بقى، هو طبعا بيتكلم على
1: أما المؤمنين. نحن
0: المؤمنين بيتكلم على اليهود اللي أمنوا إيمان حقيقي بس كتطبيق نعممها حالينا ككل المؤمنين. يقولك فلسنا من الارتداد للهلاك، يعني استحالة واحد مؤمن حقيقي هيرتد فيهلك، مستحيل.
1: المهم الحقيقي،
0: الحقيقي مستحيل،
1: مزيف ممكن،
0: لان القصه مرتبطه بالله مش بي انا كانسان. الله قابلني انا كمؤمن في المسيح. فعارف معنى ان انا ارتد اهلك، يعني كاني ربنا مش قابل المسيح، لان ربنا قابلني انا كانسان في المسيح. في المسيح. فهو بيقول بل من الإيمان لاقتناء النفس. أنا هسأل حضرتك سؤال والسادة المشاهدين، أنا جبت حاجة من برة ولا بس الآية شرحت الآية؟
1: أنت شرحت الآية؟ شرحتها
0: بس الآية، يعني أقصد
1: وما رجعتش للإي آي ولا حاجة،
0: ما رجعتش، بس أنا رجعت للأمانة للترجمات.
1: رجعت للترجمات.
0: أنا كيوسف رجعت للترجمات ورجعت للآية الثانية. هو يقول لك أما نحن، ما هي تشرح نفسها، أما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك. انا حبيت اجيب مثل عملي جيل واحد، يعني ما كنتش قصد اتكلم
1: كويس فيه. طبعا ده حاجه انت بتعلمنا ازاي نقرا الايه وازاي نقدر بالظبط.
0: كمل انا عاوز الفت قصدت اجيب مثل اجيب مثل عملي
1: قرينه وكده وندور هنا وهنا
0: هو كده يعني اقرا الايه الصعبه، اقرا اللي قبليها، اقرا اللي بعديها، شوف بقى الرساله او باقي الجزء او باقي الانجيل بيتكلم عن ايه، وربط الكلام مع بعضه بالراحه. وطبعا انت خاضع لقياده الروح القدس زي ما قال لنا الاخ الفاضل الملحوظه، انه يعلمنا يرشدنا يذكرنا بكل الحق الى اخر كل الكلام الجميل.
1: طيب سامحني اجي لك الحته
0: اتفضل.
1: يعني مثلا في لوين 11
0: اتفضل،
1: معلش بعد اذنك يعني
0: اجيبها. طب ثانيه واحده
1: ممكن
0: ممكن
1: هتهنى لوين 11 دي ليه بيديني يصاعنا الاكل والطعام واللبس؟ انا مال انا مال الطعام ومال اللبس ومال الاكل يعني معلش انا اسف
0: لا يا اخطلاق يعني. بص حضرتك
1: وبرضه عندي في تكوين 29 برضه مش يعني مش فاهمهم بصراحه يعني.
0: طيب لوين 11 اللي حضرتك بتقول عليه ده شريعة من ضمن الشرائع التي قدمها الرب في الناموس قديما للشعب الأرضي. شريعة اسمها شريعة الأطعمة الطاهرة والأطعمة النجسة. ده موضوع كبير جدا عاوز حلقة لوحده. بس أقول عنوان.
1: يبقى إذن شريعة.
0: دي شريعة. ما هو بيقول لك بص كلم الرب موسى لوين 11 واحد. كلم الرب موسى وهارون قائلا لهما كلما بني إسرائيل قائلين هذه هي الحيوانات التي تأكلونها من جميع البهائم التي على الأرض. كلما شق زلفا وقسموا زلفين ويكتر من البهائم فإياه تأكلون. يعني شق زلف يعني الضفر بتاعه كده بالظبط. زي الجاموسة أو البقرة. أو الغنم. لكن بعد كده يقول إلا هذه فلا تأكلوها، يكتر اللي هو اللي بيرجع لنفس الكلام بتاع الجاموسة والبقر كده. إلا هذه فلا تأكلوها، عدد 4 مما يكتر ومما يشق الظلف. الجمل يعني الجمل حرفيا كلام حرفي محرم على اليهودي
1: إن يأكل لحمه،
0: إن يأكل لحم الجمل على اليهودي. ليه؟ لأنه عنده شريعة هو في لوين 11.
1: طب انا استفيد
0: ما انا جاي انا هستفيد ايه دلوقتي حاليا
1: انا كمسيحي؟
0: انا لما اقرا الايه دي انا هاتوه للوهله الاولى، ايه كل دي وما تاكلش دي، كل دي وما تاكلش دي
1: بالظبط.
0: لكن هفهم حاجه مهمه قوي، ان احنا حاليا عندنا نشكر الله في العهد الجديد حاليا مفيش اكل محرم ومفيش اكل محلل، او مفيش اكل طاهر ومفيش اكل نجس. انت تخيل حضرتك بعد ما شرح الاصحاح كله عن الاكل في لوين 11 يجي في عدد 44 او عدد 43 لوين 11 43 يقول لا تدنسوا انفسكم بدبيب يدب ولا تتنجسوا به ولا تكونوا به نجسين، اني انا الرب الهكم فتتقدسون وتكونون قديسين لاني انا قدوس، ولا تنجسوا انفسكم بدبيب يدب على الارض، اني انا الرب الذي اصعدكم من ارض مصر ليكون لكم الها فتكونون قديسين لاني انا قدوس. وبعدين يقول العنوان اللي انا قلته لحضرتك، هذه شريعه البهائم والطيور وكل نفس حيه تسعى في الماء وكل نفس تدب على الارض، للتمييز بين النجس والطاهر وبين الحيوانات التي تؤكل والحيوانات

0: الحيوانات التي لا تؤكل. تخيل حضرتك بيقول للشعب الأرضي لما تاكلوا الأكل اللي قال لهم ياكلوه وما تاكلوش الأكل اللي قلت لكم ما تاكلوهوش يبقوا قديسين. ولو ما كلوش الأكل اللي قال لهم تاكلوه وكلوا الأكل اللي قال لهم ما تاكلوهوش يبقوا نجسين. ده كلام حرفي على الشعب الأرضي. طب أنا دلوقتي أنا عندي في أعمال 15 فقط ممنوع عني المخنوق والدم. أنا كمسيحي حاليا ما كلش المخنوق والدم. ده اللي لكن كل خليقة الله جيدة ما دام اتخذت بالشكر والصلاة وتقدس بكلمة الله زي ما نفهم من رسالة التمثال.
1: طيب ناخد نخلة من القاهرة.
0: تفضل.
1: عشان بقاله. أيوة أخي نخلة تفضل. ألو. أهلا بيك. تفضل. تفضل. ألو.
2: أتكلم دكتور سمير فهمي.
1: أتفضل مع حضرتك والأخ الدكتور يوسف معاك. تفضل.
2: أقول السؤال.
1: حضرتك معانا على الهواء.
0: تفضل.
1: تفضل.
2: أنا أيوة دكتور سمير فاكرني؟
1: اتفضل.
2: نحن من شبرا كنا مع بعض في شبرا.
1: اهلا بيك.
2: شبرا كنيسه واخدت معاك صوره.
1: اهلا بيك.
2: مع الاخ الدكتور يوسف.
1: اهلا بيك. اتفضل.
2: في سؤال.
0: اتفضل.
2: السؤال بيقول ايه؟ بيقول في مزمور 15 عدد 5.
0: الشاهد ايه؟
2: 15 عدد 5.
0: صفر صفر ايه حضرتك؟ معلش مش الصوت مش واضح.
1: مزمور 15.
0: مزمور 15.
2: ايوه حضرتك.
1: عدد 5.
0: ايوه يا دكتور. ايوه مزمور 15.
1: عدد 5.
2: بتقول الايه يحدث الضرر ولا يغير.
1: وايه السؤال يا اخ؟
2: اول سؤال مزمور 15 عدد 1 عدد 5.
1: ايوه.
2: الايه بتقول يحلف بالضرر ولا يغير. يحلف بالضرر ولا يغير. انا فسرتها على اساس انا فسرتها
1: الظاهر حضرتك في مكان ما فيش شبكه بصراحه مش قادرين نوضح. لو تبقى في حته فيها شبكه كويسه. معلش انا اسف جدا مش قادر.
0: مش الصوت مش انا بس غالبا فهمت قصدي
1: انت والدكتور يوسف فهم حضرتك لو انت ما زلت بتشاهدنا ان شاء الله يجاوب عليك.
0: ارجع للوين 11 نكمل الفكره دي عشان نرجع نعمل ايه كمان. السؤال اللي احنا لسه ما خلصناهوش عشان نلحق نجاوب قبل الحلقه ما تخلص الاسئله.
1: بقى ربع ساعه.
0: اوكي بسرعه كده
1: عشان
0: نرجع للوين 11. اقول اخر حاجه. احنا قلنا دي شريعه الاطعمه الطاهره والنجسه للشعب الارضي. يعني عندهم ياكل بقر ده لغايه النهارده بياكلوا بقر وجاموس وغنم وكده. الجمل ما ياكلهوش ده لغايه النهارده هم. لكن احنا نشكر الله كمسيحيين كل خليقه الله جيده للاكل نشكر وتقدس بكلمه الله والصلاه زي ما فهمنا من رساله التمثال. انا الممنوع عني حاليا في اعمال 15 المخنوق الدم بدون الدخول بالتفاصيل والايات عشان وقت الحلقه خلاص. تمام. بس حضرتك بقى هتلاقي حاجه مهمه قوي. ايه هي؟ ان لما تيجي تدخل في معاني الكلام ده يعني ايه اكتر يعني بيرجع الاكل. انا اسف بيرجع الاكل وهدومه تاني الحيوان اللي هو فدي دي تفيدني في حاجه قطع تفيدني في حاجه روحيه.
1: إيه؟
0: اني اكتر على كلمه الله. لما اكتر على كلمة الله يعني الحلقة مثلا دي مثل بسيط قوي. احنا الحلقة دينا بنشرح في كلمة الله. اشتاد المشاهدين اي حلقة ما اقصدش الحلقة اللي احنا فيه. اي حد بيقدم كلمة الله اعمل ايه؟ اسمعها مرة تاني الحلقة او اقرأ الكتاب مرة تاني. قريت اصحاح النهاردة ما فهمتوش اقرأ مرة تاني اقرأ مرة تالتة. انت كده كأنك اسمك ايه بتكتر انجاز التعبير. او خليني اخد عنوان بس واكتفي بيه عشان الوقت. عنوان عريض. ايه هو؟ ان هو هنا بيقول لهم الاكل اللي انت بتاكله يا اما يطهرك يا اما ينجسك. ده بالنسبه للشعب الارضي. طب اطلع منها
1: احنا نطلع بيه
0: ليه بقى؟ لاني انا عندي تعليم مهم قوي في اسفار العهد الجديد يقول كل ما سبق روميا 15:4 لو يجيب لنا الشاهد. روميا 15:4 كل ما سبق فكتب كتب لاجل تعليمان. ايه اللي سبق ما كتب؟ اللي هو اسفار العهد القديم. طب انا ايه اللي هتعلمه في لوين 11 انا حاليا كمسيحي حقيقي؟ اخد المعنى الروحي العام. طبعا في معاني روحيه تفصيليه جميله جدا بس مش وقتها دلوقتي. ده عايزه حلقه لوحدها زي ما قلت. لكن المعنى الروحي العام ايه؟ ان اي حاجه باكلها بس مش ببقي

0: باكلها بعناية. واحد يقول لي انا باكل بعناية. طب انت بتاكل بعينيك بس انت مش واخد بالك. باكلها بوداني، باكلها بايديا، باكلها برجليا. يعني ايه؟ يعني اي حاجة انا بشوفها. حضرتك بتشوف ايه بعينيك؟ قناة فضائية روحية ولا بتشوف سوري قناة فيها مسلسل ولا فيلم ولا مش عارف ايه؟ بتشوف موقع اباحي على النت ولا بتشوف موقع نت بيتكلم عن حاجات مقدسة؟ ما هذا اسمه ايه؟ انا كده باكل
1: بعينيه.
0: انا باكل بعيني. بتسمع ايه حضرتك؟ بتسمع كلمة الله ولا بتسمع سوري اسف اغاني والى اخره؟ بايدك بتعمل ايه بايدك؟ ما انت كده كل ده اسمك بتاكل. او خليني اقولها بطريقة تانية بشبهها دايما، بقول الذهن والكيان الداخلي عامل زي المدشة. مش عارف السادة المشاهدين عارفين المدشة اكيد، الطحون. فكل حاجة بترميها له بتفضل فيه بيدشها. ترمي له قمح بيدش القمح وبيطلع دقيق قمح، ترمي ذرة بيدش الذرة بيطلع دقيق ذرة. طب لو رميت ازاز في المدشة هيدش وهيطلع لك بودرة ازاز. لو رميت حديد هيدش وهيطلع لك بودرة حديد وهيطلع لك حتت تجرحك من الحديد او الازاز لانه مش قادر يهضم. فأي حاجة انا باكلها بعناية، بوداني، بإيدي، برجلي، بقلبي، بذهني، كل ده بيعمل ايه؟ انا كأني بدخل اكل. الاكل ده يا اما يخليني اعيش حياة طهارة يا اما يخليني اعيش حياة نجاسة. اوديك دليل عملي. اللي بيحلم بالليل كلنا بنحلم. اللي بياكل بعينيه وبودانه بايديه وبرجليه حاجات طاهرة هيحلم حاجات طاهرة بالليل.
1: حلم مختلف.
0: اللي هياكل حاجات نجسة هيحلم
1: حاجات الأحلام بتاعته كوابيس بقى
0: وهكذا. فادي لو انحضر
1: فالمهم ناكل.
0: ناكل اكل روح نضيف. ناكل اكل روح نضيف.
1: ده طيب بالنسبة. قبل ما تعدي الحلقة دكتور يوسف اوعى تنساني في تكوين 29.
0: لا مش هنساك، انا بس عاوز اكمل قبل تكوين 29. عاوز اقول اعمل ايه تاني في الحاجات العسرة الفهم. احنا قلنا نقبلها
1: ونعيشها
0: وقلنا ما نحترس من ضلال الارضياء ونعيش السهل عشان بعد كده
1: الصعب.
0: اقول كم حاجة بسرعة. ابقى مضطدع ومنكسر واروح اصلي. ليه؟ عندي آية في مزمور 25 عدد 9. مزمور 25 عدد 9. بص كده حضرتك هقول بسرعة عشان
1: مزمور 25 عدد 9.
0: 25 عدد 9 يقول يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرق. انت عاوز تتعلم الصعب ده؟ صدقني روح لربنا وقول له علمني، فهمني، اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. مزمور 119 من غير ما نرجع للشواهد عشان الوقت أزف. مزمور 119 مرة يقول له علمني، مرات يعني مش مرة، مرة يقول له فهمني، ومرة يقول له اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. مزمور 119 عدد 18 اكشف عن عيني يعني افتح يا رب عيني عشان افهم. هقول لك حاجة غريبة بقى، الحاجة اللي بعد كده انا بقول بسرعة عشان الوقت. بص ما تربس ذهني عند حاجة. يعني ما تربس ذهني عند حاجة،
1: يعني ما صممش على حاجة معينة.
0: الله ينور عليك بالظبط كده. هجيب لك من كتاب المسيح له كل المجد شرح للتلاميذ 7 مرات في الكتاب المقدس انه هيموت. بس التلاميذ
1: ما فهموش.
0: الله ينور عليك ما فهموش.
1: وكانوا مصممين ما يفهموش.
0: بالظبط كده فعلا. مصممين انه ما يفهمش مصمم. هو ايه اللي في ذهنه؟ هو فاهم ان المسيح ده جاي يملك مش جاي يموت.
1: ما عندوش استعداد،
0: ما عندوش استعداد يقبل اي فكره تانية غير انه يملك. عشان كده في لوقا 24 افتكر يمكن عدد 45 اللي متخون الذاكره يقول لك فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. يعني ايه فتحوا ذهنهم؟ ده ربنا فتح ذهن التلاميذ
1: علشان
0: اي بالظبط هو كده. ما انا المشكله في ايه؟ ان انا تربست، انا واقف، انا مش عايز افهم حاجه تانية غير اللي انا فاهمه. تيجي له يمين تيجي له شمال،
1: في كتار كده
0: جدا،
1: في كتار كده انا مش هفهم غير اللي انا فاهمه.
0: لا من فضلك ما تتربس، دي نقطه مهمه قوي عشان افهم.
1: حلو التعبير ده. ما تتربس.
0: النقطه اللي بعد كده اعيش حياه التقوى.
1: ايوه
0: ليه؟ عندنا ايه شهيره كلنا حافظينها، يمكن مش حافظين الشاهد بس حافظين سر الرب لخائفين. دي مزمور 25 عدد 14. مزمور 25 سر الرب الخائفين. يعني انا لما اعيش التقوى واروح اقول له ايه مش فاهمها هروح ربنا هيشرحها لي. بعد كده انا قلت حاجه واختم بعد كده في الحته دي، ارجع للترجمات وارجع بقى للمواهب الروحيه. ربنا ادانا معلمين محترمين، ادانا معلمين محترمين بيشرحوا لنا كلمه الله.
1: شكرا.
0: عطايا المسيح للكنيسه
1: طبعا.

0: يعني اقول لحضرتك حاجه، حصل موقف معايا مع خادم الرب الفاضل الاخ يوسف رياض، الرب يحفظه دايما بكل خير، تعلمنا كلنا منه. فمره جاله واحد كان زيارنا في الاجتماع عندنا في طمه، وبعد ما خلص اجتماع واحد جاي يساله سؤال، هو مش عسر الفهم ولا حاجه، بس سؤال كده يعني. فبيقول له دانيال كان فين يا اخ يوسف في دانيال 3؟ دانيال 3 حضرتك والساده المشاهدين فاكرين بيتكلم على الفتيه الثلاثة او الشباب الثلاثة اللي هو شدرخ وميشخ وعبدالله. فما ما فيش سيره دانيال خالص. فهو الراجل استغرب، طب دانيال ما جاش ليه سيرته في دانيال 3؟ فسال الاخ يوسف، اهو لو تعتبره اشياء عسرت الفهم براحتك اي حد كده. فالاخ يوسف سكت سكت سكت وراح ابتسم في الاخر وقال له ما اعرفش، عرفنا انا دانيال فين. عمل له قال له ما اعرف دانيال. قال له جايز يا عم، قال له هريحك، الملك جايز يكون بعده مأمورين، جايز يكون ناي. قاعد يقول له شط حاجات افتراضيه، راح جاي في الاخر قال له عباره مهمه مش نسيها، رغم ان الموقف ده مش اقل من 30 سنه مثلا صدقني او 35 كمان مش نسيه. راح قال له عباره اتمنى لنفسي وللساده المشاهدين، قال عندما يصمت الكتاب فنصمت نحن، وعندما يتكلم الكتاب فنسمع بخضوع.
1: نقولها تاني؟ طيب
0: نقولها تاني. عندما يصمت الكتاب نصمت نحن.
1: عندما يصمت الكتاب
0: نصمت نحن. يعني الكتاب ما قالش دانيال راح فين، انا هشغل نفسي ليه دانيال كان فين في دانيال 3؟
1: يعني الكتاب ما شرحش انا اسكت.
0: بس بالظبط كده. الحاجه الثانيه، عندما يتكلم الكتاب نسمع نحن. يعني ايه؟ يعني كتاب شرح زي ما قلت لحضرتك مثلا عملي في عبرين 10، اسمع كلام الله بقى. انما هقول لا، المؤمن يرتد ويهلك. يا عم ما بيقول ما بيرتدش وما بيهلكش وهكذا الى اخره. يعني مهم قوي اعمل الحاجات دي صدقني. بعد كده اتمنى الكنائس المحليه يبقى ليها دور في الحاجات دي، ان في حاجه اجتماع من ضمن الاجتماعات الكنسيه اللي بيكلمنا عنه الكتاب اسمه درس الكتاب، او بسفر الاعمال اعمال 2:42 اسمه تعليم الرسل، حاليا اسمه اجتماع درس الكتاب. يعني درس الكتاب يعني بنشرح مش بنوعظ مش بنتامل.
1: اجتماع ساعات بيبقى مهمل شويه في
0: الكنائس. لا ده مهم جدا. يعني الكنيسه المحليه لو اهتمت باجتماع درس الكتاب، بس يبقى اخ موهوب معلم يشرح. ليه؟ لان للاسف اجتماعات درس الكتاب تتحول الى وعظ وتامل، ونبعد تماما عن
1: شرح الكتاب،
0: الفكره الموجوده المشروحه. فلو عملنا الحاجات دي القصص هتبقى صعبه. معايا حاجتين مش عارف الوقت باقي قد ايه، اللي هو الجزء اللي حضرتك سالتين عليه وعاوز اجاوب بسرعه على الاسئله.
1: باين لنا خمس دقائق.
0: خمس دقائق؟ طب بسرعه. تكوين 29 الاسماء اللي انا قلتها. لا يا حبلت ولدت لا بقى حيره. عاوز يقول ايه؟ لما عارف تخيل حضرتك من معاني الاسماء، انا بس هدي فكره واحده، طبعا هي فيها على الاقل 3 او 4 افكار، بس فكره واحده فقط. ازاي نواجه الضيق؟ لايقه كانت في ضيق، يعقوب ما بيحبهاش، رحيل ما بتحبهاش، محرومه من الحب ومحرومه من الجمال الجسدي، عينها ضعيفتين، راح ربنا ادها تعويضات، يقول لك فتح رحمها. فاول حاجه افهمها من الاسماء ان ربنا عوض لايقه. اول حاجه. تاني حاجه افهمها انه معاني الاسماء كيف تواجه الضيق. من معاني الاسماء لايقه معناها هش وضعيف. يعني اواجه الضيق اروح اقول لربنا انا مش قد التجربه اللي انا فيها دي، من فضلك خليك معايا. جابت رأوبين، رأوبين معناها هي شرحت الرب ينظر الى مزل، الرب نظر الى مزلتي. يعني يا رب اتشجع انت شايفني وانا متضايق، يعني انا مش قد الضيق.
1: يعني اذا من معاني الاسماء،
0: معاني الاسماء روعه، تلاقي تعليم رائع
1: يسهل لي ان انا افهم.
0: تعليم رائع. ما انا بقول لحضرتك كيف تواجه الضيق، ارجع لتكوين 29 من عدد 31 ل 35 في معاني الاسماء. خليك متضع وقول لربنا مش قادر، اشكر ربنا ان ربنا بينزل للمزله. روح صلي، شمعون الرب يسمع الصلاه. صلي قول له يا رب كذا وكذا ربنا هيسمعك، ما تخافش. حتى لو بكيت ربنا هيسمع بكائك، مزمور 6:8 الرب سمع صوت بكائي. حتى لو مش قادر تبكي وعمال تحكي لكل متضايق، بشجعه النهارده الانين اللي انت بتأني بيه ربنا سمعه، وانت بتحرك شفايفك حنا كانت بتصلي بالطريقه دي ربنا بيسمع الصلاه. بعدين يهوذا معناه حمد وتسبيح. لما تعمل دول حضرتك فجاه كده هتلاقي الضيقه ربنا حلها. ربنا ما حلش الضيقه، هيحلها بعدين. هتلاقي نفسك عمال تعمل ايه؟ تشكر وتسبح.
1: مجد للرب،
0: مجد للرب. فعلا ده
1: طيب
0: صحيح.
1: اقول حاجه ثانيه. هل ممكن الحاجات اللي يعني تاتي، يا رب اديني نعمه اعرف اشرحها بسرعه، ان عسره الفهم، هل ممكن تاتي لعدم قراءة جيدة للكتاب المقدس؟
0: طب لو انا ما خدتش بالي في الترجمة العربي بتاعتنا في التشكيل، لو انا قريت، انا كنت للأسف في بداية حياتي الروحية ما باخدش بالي كده، فكنت بنقرأ الآية بطريقة تانية خالص. خالص.
1: أيوة.
0: التشكيل مهم،
1: التشكيل مهم
0: جدا لأقصى ما تتخيل حضرتك
1: وأي حد من السادة المشاهدين.
0: وأنا نعم
1: عشان الآية أفهمها صح.
0: طبعا

0: التشكيل مهم، ما فيش وقت كنت طلعت آية وجبتها للأسف، عاوز ألحق بس عشان الناس ما تزعلش مني هقول بسرعة اللي في تسنية 25، الأخ اللي سأل في تسنية 25 عدد 11 دي شريعة من ضمن الشرائع يا جماعة، ده إحنا في تدبير اسمه الناموس مش في تدبير نعمة الله. فبيقول في مشاجرة جت امرأة للأسف، يقول الكتاب لكي تخلص رجلها من يد ضريمه، مدت يدها وأمسكت بعورته اللي هو المقصود به العضو الذكري يعني. فبيقول ده تدبير الناموس، فبيقول تقطع يدها ولا تشفق عينك، ده احنا في تدبير الناموس وقتها. فكان هذا هو حكم الله وعلي أن أقبله وعلي أن أشكر الرب من أجله،
1: لا أناقش فيه.
0: لا طبعا ده ربنا في تدبير الناموس قال كده، عندهم شرائع كده، اقرأ شريعة الغيرة، اقرأ مش عارف شريعة النذير، اقرأ حاجات كتير، في حاجات كتير قوي.
1: لكن احنا كمسيحيين مؤمنين نعمل فوكس على الحاجات دي.
0: انا بالنسبة لي لما اقول لك انا هتعلم ايه دلوقتي، ده مش هيحصل حاليا، مش هيحصل طبعا، لان احنا في تدبير نعمة الله. بس على الاقل افهم حاجة روحية إيه؟ هي اني ممنوع منعا باتا اني انظر او امسك عورة اي شخص سواء كان رجل او امرأة.
1: ده كأني ده تعليم يعني
0: طبعا ده انت عندك بص في سفر التثنية والخروج واللوين ده بيتكلم كتير، لا تكشف عورة أبيك، لا تكشف عورة أمك، لا تكشف عورة أخيك، وسائل ده كده كالرجل ولا امرأة، أطلع بتعليم كده منها. دي حاجة بسرعة طبعا عشان الوقت. التلات أسئلة
1: الأخت نهال،
0: الأخت نهال أخد حتى استأذنك أخت نهال هاخد واحد عشان الوقت، واحد بس. لما بتقول إبراهيم ربنا طلبوا
1: طلب
0: انه يقدم اسحاق ابنه، مش كده الله قاسي اطلاق؟ والدليل انه اسحاق ما ماتش. ما ربنا عمل كده ليه؟ عارف ربنا عمل كده ليه؟ لانه هو عارف كويس جدا انه اي حاجه هيطلبها من ابراهيم هيعملها. حب يكشف لينا قلب واحد من البشر اسمه ابراهيم. ما ابراهيم ده واحد زيه زينا انسان. فربنا قال تعالوا اوريكم واحد محترم جدا، انا هطلب منه ان يديني ابنه وهيديني ابنه، وانا مكافأة لي على العمل ده مش هخلي السكينة تيجي ناحيته هيرجع. ابراهيم لما نقرأ رسالة رومية مع سفر التكوين نفهم ان ابراهيم كان فاهم انه الواد هيموت وهيقوم بدون الدخول في التفاصيل. لكن لا، ده ربنا ما موتوش خالص، ده ربنا بيدينا حاجة محترمة جدا، بيكشف قلبه ويكشف قلب إبراهيم. فكشف لنا قلب إبراهيم. والحاجة الثانية، قصة إبراهيم وإسحاق، ما هي قصة الله أبونا والمسيح؟
1: أيوة.
0: إبراهيم رمز للآب، المسيح أسف إسحاق رمز للمسيح، للأب. الله الذي لم يشفق على ابنه بل بدله لأجلنا، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ رمية 8. يعني دي حاجة بسرعة.
1: تقول أيوب كان متألم ليه يعني رغم أنه كان قديس يعني، أو
0: اللي يقرا قصه ايوب يعرف ان كان عنده مشكله، ان هو كان انه كان بار في عيني نفسه، وانه كان محتاج يدخل في تدريب روحي مع ربنا علشان يقتنع انه ولا حاجه وربنا كل حاجه. وده اللي قاله ايوب في اخر ال انه لما بيقول لربنا
1: باين لنا نص دقيقه
0: بيقول له بسمع الاذن قد سمعت عنك،
1: ايوه،
0: والان راتك عيناي. يعني انا مجرد عندي معرفه، عندي سمع، لكن انا اختبرتك اختبار حقيقي لما سمحت لي بالتجارب دي. وطلع يقول ارفض واندم ونفسي في التراب، يعني انا ولا حاجه، انا ولا حاجه، انت كل حاجه. تجارب ايوب وصلته لكده. وفي نفس الوقت كل اللي خسره ايوب ربنا عوضه أضعاف مضاعفة في كل حاجة في إلى آخر.
1: الوقت جميل معاك،
0: ده أنت اللي جميل.
1: الوقت حلو بسرعة وعدى بسرعة،
0: عدى بسرعة، وما تكلمناش عن خطايا الأنبياء.
1: أقولك على حاجة، احنا خلاص خلصنا،
0: ما تكلمناش عن خطايا الأنبياء.
1: خطايا الأنبياء لما داود مش عارف حصل طب أقولك على حاجة، ما نيجي نجيب حلقة نحط الأشياء دي عشرة الفهم بقى، نحط اشياء تحتاج الى توضيح.
0: ده خطايا الانبياء موضوع مهم جدا نحكي فيه.
1: خطايا الانبياء
0: موضوع مهم.
1: ابراهيم يكذب وداود يزني، شغل عايزين نفهمه. لا يعني
0: امين،
1: ينفع تيجي لنا تاني؟
0: بكل سرور،
1: من طمه يعني،
0: بكل يا ده اجي لك من اسكندريه ولا من اسوان ولا من اي حته.
1: حبيب قلبي اشكرك جدا جدا جدا، ربي يباركك ويكفيك خير يا دكتور يوسف. اشكركم جدا اعزائي المشاهدين الكرام لاجل حسن المتابعه، وقدر جدا متابعتكم. الحلقة تتعاد بكرة إن شاء الله الجمعة الساعة 2 على قناة الكرمة الشرق الأوسط.

وتتعاد يوم السبت 1:30 على قناة الكرمة حيلة، ويوم السبت بالليل على قناة التلمزة الساعة 9، ويوم الاثنين صباحا يعني، وعلى اليوتيوب يوتيوب دال نقطة القس سمير فهمي هتلاقي الحلقة موجودة، وعلى يوتيوب الكرمة هتلاقيها موجودة. ونلتقي بكم الأسبوع القادم مع حلقة جديدة من برنامج وقتك. أترككم في رعاية الله.

Hi and welcome to a new episode of Vaikol. I wish you all a new year full of happiness, health and success. And my condolences to our martyrs' families in Helwan Church, and I hope next year will be better in all aspects for everybody. When we get close to the end of the year, we all start thinking about New Year's resolutions. The most common resolution is to get fit, be healthy, and lose weight. So we start thinking about building healthy habits physically and psychologically. And for those who are addicted to any substance, they start making commitment to stop. On today's episode, we'll have a team of coaches to help everybody to achieve their goals. We have Salim Hawatma, who is a team member of 24 Hours Fitness, talking about nutrition and physical fitness. Next, we have Dr. DeSanto and Angelina Grepp, who will be coaching addicts to become sober and coach their families how to be part of their sobriety journey. The last segment, we have Dr. Shoshana Bennett to coach the psychological preparation and building healthy habits and relations for the new year. أعزائي مشاهدي وايت كوت في كل مكان في العالم. في الأول قبل ما ابتدي حلقتنا بحب أتمنى لكم سنة جديدة مليانة بالصحة والسعادة والنجاح. طبعا مع خالص تعزيات أسرة وايت كوت كلها لكل الأسر شهدائنا في كنيسة حلوان والحادثة السيئة اللي حصلت. وإن شاء الله يا رب السنة الجاية تبقى أفضل وأحسن على كل المجالات ولكل حد فينا إن شاء الله. لما بنيجي دايما نبقى قريبين من آخر السنة دايما بنفكر لأهداف جديدة للسنة الجديدة وأهدافنا دي بتبقى متنوعة ما بين أهداف بدنية أن أنا عايز أقل وزني أو أن أنا أبقى فت أكتر وأن أنا أكل بشكل صحي أكتر وأن يبقى عندي طاقة أكبر في اليوم. في كمان ناس بتبتدي تعمل الجولز دي بتاعها جولز نفسية أو أهداف نفسية أكتر. إزاي كل أب وكل أم يبقى يتعاملوا أفضل مع أولادهم، إزاي كل الكابلز اللي في علاقات أو متزوجين حديثاً إزاي يبقى عندهم علاقة أفضل، كمان كل اللي عنده مشكلة مع الإدمان لأي مادة أياً كانت، سواء يعني مادة من المواد المخدرة أو ناقشنا كمان فكرة إدمان

0: الاكل او ادمان الانترنت البورن بشكل عام. النهارده عندنا دريم تيم زي ما بيقولوا، عندنا اربع مدربين كل واحد هيعلمنا ازاي نتعامل مع السنه الجديده في ناحيه ما. هنبتدي باول جزء. معنا سليم حواتمه، هو من ال 24 hours fitness، وده واحد من الجيم الكبيره والكويسه جدا هنا. هيعلمنا ازاي ناكل بشكل افضل، وازاي بتكاليف بسيطه جدا نعمل جيم عندنا في البيت بادوات بسيطه ونقدر ناكسرسايز، وهيدينا تعليمات ازاي ناكسرسايز، وكمان هيدينا تعليمات ازاي ناكل ونبقى افضل بشكل عام للسنه الجديده. كمان معانا دكتور دي سانتو، جوزيف دي سانتو وانجلينا جريب، وهم عندهم برنامج في الراديو مشهور جدا اسمه ذا ريكفري شو، دكتور جو وانجلينا، ودول هيعملوا كوتشنج لكل اللي بيعانوا من مشكله في الادمان. مش بس هيعملوا كوتشنج للمدمنين نفسهم، ولكن لعائلاتهم كمان ازاي تتعامل مع المشكله دي، سواء في الاول او اثناء رحله التعافي. في اخر فقره، ودي من الفقرات المهمه جدا، معانا دكتور شوشانا بنت، هي كمان عندها برنامج مشهور قوي دكتور شاش، وهي اللي هتعمل لنا الكوتشنج في الناحيه النفسيه، هتعمل كوتشنج للاباء والامهات ازاي يتعاملوا افضل مع اولادهم، هتعمل كوتشنج للمتزوجين حديثا او اللي في علاقه ازاي يبنوا علاقه سويه، كمان هتعمل كوتشنج ازاي نقدر نتعامل مع مشاعرنا المضطربه والقلقانه في اول السنه. يلا بينا نبتدي اول فقره النهارده في حلقتنا، وهي ازاي نستعد بدنيا من الناحيه البدنيه وكمان من ناحيه التغذيه، وبادوات بسيطه جدا نقدر نعمل الجيم بتاعنا في البيت، وازاي ناكل اثناء السنه. هنبتدي اول فقره النهارده في برنامجنا، وهي الخاصه بالناحيه البدنيه والتغذيه.
1: BrainTune Brain Optimization Nutraceutical product line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the Brain Honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey.
2: To buy one of our BrainTune healthy products, please visit us on the Amazon link as seen on the screen, or visit our website at www.drcinder.com.

0: It's our pleasure today in White Coat to welcome Salim Hawatma, part of 24 Hours Fitness team. 24 Hours is one of the nicest and best gyms here in California. In the beginning, we'd love to say thank you for being with us, and White Coat has the pleasure to have you today.
1: Thank you for having me on your show, Tamir.
0: In the beginning, Salim, let's talk about the beginner's level, okay?
1: Okay.
0: Let's say I committed myself, I'm going to start working out. How do I prepare myself physically and mentally to start working out?
1: Okay, so mentally, you always want to think you want more energy throughout the day. You want to be healthier, energetic. You want to be there.
0: On a physical level?
1: Physical, I usually do like a 5 to 10 minute warm up, and then I just jump right into the workout.
0: في البداية أنا سألت سليم إزاي أحضر نفسي. كلنا طبعا مع بداية السنة الجديدة بنبتدي نقول لنفسنا خلاص أنا هبتدي أكل أفضل، هبتدي أبقى صحي أكتر، هفقد كتير من وزني مع أول السنة. كلنا بنعمل الكوميتمنت ده. فأنا سألت سليم إزاي تحضر نفسك قبل ما تبتدي فعلا تقرر إن أنت خلاص هتروح الجيم أو هتورك أوت في البيت. إزاي تقرر أو تحضر نفسك ذهنيا وبدنيا

0: لكل مرة هتورك اوت فيها او ان انت هتعمل تمارين رياضية فيها. قال لي على المستوى العقلي ان احنا لازم دايما نفكر نفسنا ان انا عايز صحتي تبقى احسن، عايز يبقى عندي طاقة اكبر اعدي بيها يومي، اللي دايما باجي في نصه ابقى تعبان، فيبقى دايما افكر في صحتي في الطاقة بتاعتي طول اليوم. على المستوى الفيزيكال ان انا اعمل اسخن لمدة 10 دقائق قبل ما ابتدي اي تسخين. So how many times a week should we work out either at home or hitting the gym?
1: 2 to 3 times a week.
0: أنا سألت سليم كمان المفروض كم مرة يعني نلعب فيها تمارين في الأسبوع، قال لي من مرتين لثلاث مرات في اليوم. And as much as possible, how can we avoid cramps, tears after exercise, muscle tear and all that stuff? How can we avoid those?
1: So the way I do it is usually want to listen to your body when you're doing it, starting out, say 1 to 4 weeks. Stay with lightweight, make sure you get the motions down, do corrective movements, resistance training, make sure you get the movements down, and then you after the 4 weeks or so, then you can start adding weight.
0: أنا سألت الحقيقة إزاي في الأول قدر الإمكان أن أنا أتجنب كل الكرامبس اللي بتحصل أحياناً، الإصابات العضلية اللي بتحصل في بداية أن أنا أبتدي أعمل تمارين رياضية. قال لي في أول 4 أسابيع دايماً بنستخدم ويتس أو أوزان خفيفة جداً. كمان مهم جدا ان انا في اول 4 أسابيع ما افضل استخدم الاوزان دي، ما احطش اي اوزان زياده، اعمل الحركات الصح واعملهم بطريقه صح. وهنوري حضراتكم النهارده ازاي بيبقى عندنا جيم صغير في البيت بتكاليف بسيطه جدا، او لو انا رايح الجيم ازاي ابتدي العب وانظم التمرينات بتاعتي جوه الجيم. Salim, what is there anything that we should eat or drink before and after we exercise? Do you recommend any tips for that?
1: So before, I usually recommend a sports drink or just make sure you stay hydrated throughout the day. And after, just the same thing. If you want to include a meal before your workout, give it, I'd say 30 minutes, so that way your body can start breaking it down.
0: Light meal or just a meal?
1: Light meal preferably.
0: Okay. أنا سألته كمان المفروض إيه الحاجات اللي نشربها أو ناكلها قبل ما نبتدي نلعب التمارين الرياضية دي. قال لي إن إحنا المفروض بناكل وجبة خفيفة جدا قبل ما نبتدي بحوالي 30 دقيقة. كمان مهم جدا إن إحنا نحافظ على درجة الرطوبة أو المية أو في جسمنا، إن إحنا دايما نشرب سبورت درينكس. So Salim, let's say we're working out 3 times a week. Would you please give us like structure or a plan how to work out our different parts of the body like during the week?
1: Okay, day one, I would do arms with some bicep curls, hammer curls, and then chest, do some push-ups. You could lay flat on the ground. This helps with the range of motion. Do chest flies and do core as well. Okay. And then day two, I would do back and I will do legs, which consists of back flies, lunges, and body squats, and dead bugs.
0: And day three?
1: Day three, I would just do a mixture of all of those.
0: Okay. أنا لما سألت سليم كان إزاي لو إحنا هنعمل plan أو هنعمل خطة إزاي نمرن العضلات جسمنا المختلفة؟ قال لي أولاً ما ينفعش نعمل كل حاجة مرة واحدة لأنه إحنا هنبقى تعبانين جداً، فلازم نقسم. قلت له لو هنعمل 3 مرات، لو هنعمل اكسرسايز 3 مرات في الاسبوع هيبقى البلان دي شكلها ايه. فقال لي في اليوم الاولاني هنعمل منطقه الصدر، وهنعمل تمارين تغطي من عضلات الصدر، تمارين تغطي عضلات البطن، او تمارين تغطي الجزء الامامي من الذراعين. في اليوم الثاني هنغطي منطقه الباك اللي هي منطقه الظهر، وهنغطي العضلات دي كمان في منطقه الظهر. كمان مهم جدا ان احنا نستخدم العضلات بتاعه دراعنا من ورا، عشان ده مهم جدا. وفي اليوم الثالث هنخلط ما بين الاثنين، بكده ما نعملش ورك اوت لكل عضلات جسمنا، وبالتالي هنتعب بسرعه جدا. So Salim, if we're planning to lose weight, what should we cut off completely in our diet?
1: Starches, simple carbohydrates, your margarines and your pastas.
0: الحقيقة أنا سألته لو إحنا خلاص قررنا إن إحنا فعلاً هنفقد وزننا وقررنا خدنا القرار ده، قال لي إنه من أهم الحاجات اللي إحنا المفروض ما ناكلهاش خالص السكريات كتير، بالذات يعني احنا عندنا في مصر الفطاير والشوكولاتات والحاجات دي المفروض

0: نقطع الكلام ده تماما. الحاجة التانية المكرونات، لأنه دي سيمبل ستارش هتعمل، أو نشويات هتعمل مشكلة لينا وإحنا بنفقد وزننا. الحاجة الثالثة المهمة جدا العيش، كمان يا ريت نقلل العيش خالص في أكلنا. دول كانوا حاجات مهمة جدا إن إحنا نقطعهم خالص في الأكل بتاعنا لما إحنا قررنا خلاص نفقد وزننا. What can we eat in moderation and still can help?
1: Moderation, you can eat the dairy products, compound carbs. Every now and again, you can treat yourself to a small, like, sugary snack, like a scoop of ice cream or a piece of chocolate.
0: Okay. So أنا سألته إيه الحاجات اللي ممكن ناكلها باعتدال أثناء الدايت بتاعنا؟ فقال إن إحنا ممكن ناكل منتجات ألبان، ممكن ناكل بروتينات، ممكن ناكل كل وقت والتاني. تحاول إن أنت تكافئ نفسك، وإن أنت المفروض يعني إن أنت ماشي كويس وبتكافئ نفسك بإن أنت تاخد مثلا ولو معلقة أو اتنين من الآيس كريمز والحاجات دي، لأنه ده بيساعد جدا إن أنت to keep up أو تكمل الـ weight loss plan أو الخطة بتاعتك لفقدان الوزن. How about fibers? What's the importance of fibers if we decided to lose weight?
1: Fiber is very important in your daily diet. It helps strengthen your intestines, and it also helps the your metabolic rate.
0: أنا سألته كمان على الألياف، قال لي مهم جدا إن إحنا ناكل ألياف أثناء خطة فقدان الوزن بتاعنا، لأنه الألياف بتعمل حاجتين، بتساعد حركة الأمعاء بتاعتك، فأنت بتقدر تدخل التواليت بشكل مستمر بشكل يومي. الحاجة الثانية المهمة جدا إنها بتساعد الميتابوليزم بتاعك أو بتسرع عملية الحرق أو الأيض بتاعك، وده بيساعد جدا أثناء فقدان الوزن. سليم، what's the role of protein, the importance of protein in the weight loss process?
1: So protein, it helps helps re-nourish your muscles and also the tissues.
0: And I think it can help you to gain like lean mass muscle.
1: Correct.
0: أنا سألته كمان عن البروتين، أهمية البروتين في الدايت بتاعنا. قال مهم جدا إنه أولا بيبقى مادة غذائية مهمة جدا لعضلاتك والأنسجتك. الحاجة الثانية إنه بيساعدك إن أنت تبني كمية أكتر من الماسلز وبتحرق كمية أكتر من الفات. So Salim, in the weight loss process, how many meals should we eat every day?
1: 5 to 8
0: meals.
1: Correct. Three main meals and then four or five snacks throughout the day.
0: When you talk about snacks, what is healthy snacks that we can use among meals?
1: Mixed nuts, like cashews, walnuts, almonds, raw almonds, pistachios. You could use red grapes as well.
0: Vegetables.
1: Vegetables are really good too.
0: أنا سألت سليم كمان لما إحنا لو في البلان بتاعتنا أو في الخطة بتاعتنا إن إحنا نفقد وزننا المفروض ناكل كام وجبة؟ قال لي من ناكل من 5 لـ 8 مرات في اليوم، 3 وجبات رئيسية، نقطع فيهم كل الكلام اللي إحنا قلناه في الأول. كمان السناكس أو الوجبات الخفيفة اللي إحنا بناكلها بين الوجبات ممكن تبقى عبارة عن شوية مكسرات خفيفة أو عنب أحمر تحديدا، بيبقى أحسن من العنب الأخضر شوية. كمان ممكن ناكل خضار بأي كميات، ناكل فواكه لأنه دي بتساعدنا جدا. ده كله هيساعدنا إن إحنا نسرع الميتابوليزم بتاعنا أو نسرع عملية الحرق بتاعنا، وده هيساعد إن إحنا نفقد وزننا أسرع. When we talk about, especially for men, when we talk about anti-estrogen food, or men and women, both, what is anti-estrogen food and how can it help to make you lose weight faster?
1: So in red grapes, the skin contains a certain chemical that works with the chemical inside of the seeds. Helps reduce the buildup of the estrogen. So the way you gain weight is you have too much estrogen, and that's how you pack on the weight.
0: Right.
1: Another great food, I call the foods that I'm about to tell you right now, I call them the powerhouse foods. Broccoli, cabbage, cauliflower, kale, and turnips.
0: الحقيقة أنا سألت سليم على مضادات الاستروجين بشكل عام في جسمنا، فقال لي إنه في وجبات كتيرة بتساعد، أهمهم على الإطلاق الأرنبيت لأنه ده مهم جدا، الليفت ده مهم جدا، البروكلي مهم جدا، الكرومب كمان بيساعدنا بشكل مهم جدا، والجرجير. دول 5 حاجات بتساعدنا إن إحنا نفقد ونحرق كالوريز بشكل أكبر ونتخلص من كمية الاستروجين العالية في جسمنا.

0: وبالتالي نفقد وزن. دلوقتي احنا اتكلمنا على الجزء الخاص بالتغذيه بشكل عام، والمفروض ان احنا نلعب كام مره في اليوم وكل الكلام ده، وايه الخطه اللي المفروض نعملها، ايه العضلات اللي المفروض نشتغل عليها يوم بيوم. هنوري حضراتكم دلوقتي بشكل عملي ازاي يبقى عندي الجيم بتاعي في البيت، وان انا اعمل تمارين بسيطه جدا هتفي الغرض زي كاني رحت الجيم بالظبط. لو انت حضرتك ما عندكش او حضرتك ما عندكيش وقت تروحي الجيم، هنوري حضراتكم ازاي نقدر نعمل التمرينات دي في البيت بشكل مبسط جدا. Salim, would you mind showing us first how to work out our core?
1: Sure. So these ones I call dead bugs.
0: Okay. أول تمرين هيوريه لكم دلوقتي هو إزاي نقدر نعمل تمرين للمنطقة المركزية في جسمنا أو منطقة البطن بشكل عام. وده تمرين سهل جدا. How many times should we do it? How many sets?
1: I'd say count out a minute and then 30 seconds rest.
0: نقدر نعمله دقيقة وبعدين ناخد rest 30 دقيقة. And how many times?
1: 4 times.
0: نقدر نعمله 4 مرات، نعمل المدة دقيقة ناخد 30 ثانية rest وبعد كده نعمله تاني، نقدر نعمله لحد 4 مرات في اليوم.
1: Alright, so the importance of these, you want to make sure your hips are on the ground and so is your back. You want to keep your shoulders back. Keep your hands down too. Just bring one leg down, bring it back up. Come back down, bring it back up.
0: زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده، مهم جدا ان يبقى وسطكم وظهركم مفرود تماما على المات بتاع الاكسرسايز او على الارض زي ما حضراتكم بتعملوه. رجلكم بتبقى متنيه بالشكل ده، رجل واحده بتنزل تتفرد وبعدين تطلع تاني، وبعدين ابدل الرجل الثانيه تنزل تتفرد وتطلع تاني زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. المفروض زي ما قلنا نعمله لمده دقيقه وناخد 30 ثانية ريست وبعدين نعمله تاني لمدة دقيقة. 4 sets يعني 4 دقايق بينهم 33 ثانية راحة. So that's for the core. Any other exercise that we can work out our core?
1: For core, I'll show you one for obliques.
0: Okay.
1: I want to take away the ball.
0: ده خاص برضو بمنطقة البطن، ولكن العضلات اللي هي بتبقى في الجناب عندنا دي، لأنه بيساعد جدا كمان إن احنا نعمل trimming للمنطقة بتاع البطن.
1: So you want to come down here. You can keep your legs down.
0: Okay.
1: And just rotate. Make sure it taps.
0: زي ما حضراتكم شايفين دي كرة تقيلة جدا على فكرة، بتاعت 15-20 كاونت. فيها جواها أوزان، وزي ما سليم استخدمها هتشوف حضراتكم تاني بيستخدمها ازاي. So can you show them one more time?
1: Sure.
0: اهم حاجه انه رجلين حضراتكم تبقى بالشكل ده لانه ده مهم جدا. وبعدين هنمسك الكره اللي فيها الاوزان دي ونحطها مره ناحيه، او نشيلها مره ناحيه اليمين ومره ناحيه الشمال بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها. ده هيمرن المنطقه دي، كمان هيمرن العضلات اللي موجوده هنا او اللي بنسميها الاوبليكس، عشان دي مهمه جدا ان حضرتك تفقد الوزن بالذات في منطقه البطن. So what's next?
1: So we can move on to arms.
0: Okay. دلوقتي هنوري حضراتكم ازاي نقدر نعمل exercise لدراعاتنا الاثنين.
1: So for arms we can start out with the basic bicep curls.
0: زي ما انتم شايفين حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين استخدمنا الكرة البسيطة اللي وريناها لحضراتكم دي اوزان او بنسميها dumbbells، بتبقى اوزانها ما بين 5 باوند او 5 رطل ل 10 رطل، ودي بنستخدمها ان احنا نمرن العضلات اللي موجوده في دراعاتنا.
1: Okay. So I keep my arms straight down.
0: Okay.
1: You don't focus on the contractions in your bicep. Just come straight up. Come straight back down.
0: And do it as slow as we can, right?
1: Correct. You want to count out 3 seconds. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
0: زي ما حضراتكم شايفين احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنستخدم الويتس دي بالذات نركز على انقباض العضلات دي او اللي بنسميها البايسبس. وزي ما سليم علمنا دلوقتي ان احنا بنعد لثلاثه واحنا طالعين وبنعد لثلاثه واحنا نازلين. And we can zone for 30 seconds each, right?
1: I'd recommend to do 15, give yourself a 20 second rest, go down to 10, give yourself another 20 seconds, and then go to 8.
0: ايه اوكي. زي ما علمنا دلوقتي ان احنا هنعمل ثلاث مجموعات. اول مجموعه هنعملها 15 مره، نعد ثلاث ثواني واحنا طالعين، بعدين ثلاث ثواني واحنا نازلين، ده هنعملها أول مرة لمدة 15 مرة،

0: وبعدين اخد 20 ثانية راحة، تاني مرة اعملها 10 مرات، وبعدين اخد 20 ثانية راحة، واخر مرة اعملها 8 مرات بس. That's for the biceps and our arms.
1: Correct.
0: How can we work out our triceps?
1: Triceps, you just need one of these. Just bring it right back behind your head.
0: Okay.
1: You don't keep your elbow 90 degrees out.
0: Okay.
1: Just come straight up.
0: Translate this first. زي ما حضراتكم شايفين هو بيستخدم احنا ده هندرب بيه الجزء الامامي من كل دراعاتنا، ولكن عشان ندرب الجزء الخلفي او زي ما بيسميهم عضلات الترايسبس او العضله ذات الثلاث رؤوس زي ما بيسموها، هتستخدم نفس الويت اللي هو ال 10 باوند الخفيف ده، ال 10 رات اللي هتحطه ورا ظهرك زي ما حضراتكم شايفين. كمان مهم جدا ان انت تحافظ على دراعك يبقى 90 درجه زي ما احنا شايفين، وبعدين تبتدي تحركها بالطريقه اللي هيوريها لكم. How many times?
1: Just the same
0: as biceps.
1: Same.
0: بنفس الطريقه اللي هو وريها لكم هنعملها 15 مره، ناخد 10 20 ثانيه راحه 10 مرات المره الثانيه، وبعدين 20 ثانيه راحه، وبعدين نعملها 8 مرات. What other parts of the body, how can we work it out?
1: So just the regular bicep curls is going to work the interior part.
0: Okay.
1: To work out the exterior part, you're just going to do hammer curls.
0: Okay.
1: So just keep it straight down and come straight up.
0: ده تمرين تاني هيساعد العضلات دي في المنطقة دي في دراعنا، بنفس الطريقة بنفس عدد العدات بنفس الدمبلز هنستخدمها، ولكن بالطريقة دي. Can you show one more time? Make sure ان احنا او تأكدوا ان احنا ما نعملهاش بس بسرعة ورا بعض، ولكن نعملها بالراحة قد ما نقدر، عشان الريزيستنس ده بالذات انا بكلم الرجالة، كل التمرينات اللي فيها نوع من الريزيستنس بيزود نسبة التستوستيرون في الجسم، وده شيء مهم جدا لجسمنا. Okay. What other parts of the body? How can we work it out using those simple stuff?
1: We could do shoulders and back next.
0: Sure. دلوقتي هنوري حضراتكم ازاي نشتغل على عضلات الاكتاف الاثنين.
1: So for shoulders, you're gonna do 5 and 5. You're gonna go straight up to the side. Come back down, come straight up, come back down.
0: زي ما حضراتكم شايفين الطريقة دي هنعملها 5 عدات بس، لأنه ده تمرين بيبقى شوية متعب عن الباقي. زي ما سليم بيوريكم إن إحنا نفس الفكرة، هنرفع الدمبلز دول بنسبة 90% كده للجنام، وبعدين أنزل إيدي، وزي ما أنا قلت ما أعملش التمرين بسرعة، ولكن أحاول أعمله بالراحة قد ما أقدر. Let me do the small weights with it. انا هستخدم ويتس اصغر شويه، لان احنا ممكن نستخدم ال5 رات او ال10 رات زي ما هو بيورينا، ان احنا بالراحه جدا، وبعدين انزل بيهم بالراحه، وبعدين اطلع بيهم قدامي وانزل بيهم بالراحه تاني. Okay, that's for the shoulders. Okay. What other parts of the body that we can work out at home? التمارين اللي هنوريها لحضراتكم دي خاصه بمنطقه الصدر او عضلات الصدر بشكل عام.
1: So you want to stay down. Make sure your hips are on the ground too. Keep your shoulders back.
0: بنفس الطريقة دي لازم حضراتكم تتأكدوا إنه ظهركم مفروض تماماً على الأرض، كتفكم ملامس للأرض، وسطكم نفس الحكاية، رجليكم بالشكل ده اللي هو تقريباً بشكل يعني حوالي 60 درجة تقريباً. وهترفعوا الويتس أو الدمبلز بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي.
1: Come all the way out. And then back.
0: Okay. زي ما حضراتكم شايفين هو تقريبا بيحاول يفرد ايديه الاثنين بالويتس دي او الاوزان الخفيفه دي، ده بيدرب منطقه عضلات الصدر هنا. Okay. What other parts can we show? الفوم رولر دي برضو دي حاجه بسيطه جدا، تكلفتها بسيطه، نقدر نجيبها في البيت عندنا، ودي بنستخدمها في الاسترتشات بتاع العضلات بشكل عام، عشان نقدر ان احنا نعمل يعني نريح عضلاتنا او نفردها بعد التمارين اللي بنستخدمها دي بشكل عام. So would you mind showing us how to use those like foam rollers?
1: Sure. So just to roll out your legs.
0: Okay. زي ما حضراتكم شايفين كده هو بيستخدمها عشان يزود، فكرتها ان احنا شويه بنقطع البلود سبلاي عن المصل وبعدين نرجعه تاني، فالمصلز تحس بنوع من الريكفري او الاستشفاء بشكل عام.

0: كمان بيعمل نوع من فرد لعضلاتنا بشكل عام زي ما حضرتكوا شايفين. بتحطوها تقريبا تحتكم، كل اللي انتوا بتعملوه ان انتوا بتعملوا سلايدنج عليها او نوع من الزحلقه عليها. ده بيعمل استرتش لكل عضلاتنا بالذات في النص الاسفل من الجسم. دلوقتي هنوري لحضراتكم اخر جزء من التمرينات اللي نقدر نعملها في البيت، وبكده نكون تقريبا عملنا تمرينات لكل اجزاء جسمنا. والاخر مجموعه من التمرينات خاصه بالرجلين من تحت والارداف، وهنوري حضراتكم ازاي نقدر نعمل لهم تمرينات. Slimo, do you mind showing us how to work out our legs and our glutes?
1: Sure. So the best way is going to be bodyweight squats. And if you're not comfortable doing it without anything behind you, you can just grab a normal chair and just place it right under you.
0: Okay.
1: Legs shoulder width apart, come straight down and back up.
0: Okay. One more time, please. زي ما حضراتكم شايفين الشكل ده من التمرينات بيساعد رجلينا وبيساعد منطقة الأرداف إن احنا نخسسها قد ما نقدر. كمان نقطة مهمة جدا قالها سليم في البداية، إن احنا قبل ما نعمل النوع ده من التمارين، لو حضرتك حاسس أو حضرتك حاسس إن أنت مش هتقدر تمسك جسمك في الأول، اعملها وفي كرسي وراك عشان لو هتقع تقع على الكرسي، ما يبقاش فيه مشاكل من الأول قبل ما وأنت بتبتدي تورك أوت. One more time please.
1: And you want to make sure that your knees don't go over your toes.
0: Okay. مهم جدا ان احنا نتاكد زي ما سليم قال ان احنا ركبنا ما تطلعش اكتر من صوابعنا او صوابع رجلينا، يعني انزل بالطريقه اللي هو هيوريها لنا دي تاني. وزي ما انا قلت نحاول نلاقي سبورت، المنطقه دي هتساعد جدا منطقه الارداف ومنطقه رجلينا ان احنا نخسسها قد ما نقدر. Salim, thank you so much for being with us today. It was really informative, and hopefully we can meet ourselves to start working out even at home. It was our pleasure to have you, and hopefully we can get you back on White Coat.
1: Thank you.

الجديدة. هنتكلم في 4 نقط مهمين. النقطة الأولى إزاي نتعامل مع الضغوطات اللي بتبقى موجودة بالذات في أوقات الأجازات آخر السنة والاجتماعات العائلية والمشاحنات اللي بتبقى موجودة، كل الكلام اللي بنعاني منه ده. الحاجة التانية المهمة إزاي نتعامل مع مشاعرنا المضطربة أو المكتئبة أحيانا. الحاجة التالتة إنه هتدي نصايح لكل أب وكل أم إزاي يتعاملوا مع أولادهم. هتدي نصايح للكابلز

0: تكلم مخك، لأنه ده مهم جدا، وإزاي تتعامل مع مخك، مش بس لأنه ده ليه أعراض كتير جدا. لو أنا مثلا عندي مشاعر اكتئاب كتيرة جدا، ممكن أكل زيادة، ممكن ما نامش كويس. فرقم واحد قالت إن أنا لازم أهتم بنومي جدا في الحالة دي، لما نامش لا أقل ولا أزيد، ده نقطة مهمة جدا. الحاجة التانية إن أنا إزاي أتعامل مع مخي أكتر منها أي حاجة تانية، وإزاي أتكلم مع مخي. What else to deal with our depression and anxiety emotions?
1: As much as humanly possible, you want to avoid negative and anxious people.
0: Okay.
1: If you're around a lot of gossiping individuals, which is very, very negative, stay out of those conversations.
0: Okay.
1: And you want to be around encouraging, supportive, positive people whenever you can.
0: الحاجة التانية المهمة، ابعد عن الناس السلبية، خصوصا اللي هم الناس بتوع النميمة والحاجات دي. ابعد نفسك عن الجو ده خالص، حاول قدر الامكان ما تمتصش الطاقه السلبيه منهم، وتبعد عن اي جو ممكن يزود من قلقك او اكتئابك.
1: Okay. And you want to modify your activities. If you feel that your list is way too long and you're wearing your shoulders up by your earlobes, which
0: right.
1: is what we do when we're overextended, again, you cross things off your list. You ask yourself the question, when you're invited to an activity, for instance, even if you really want to go, ask yourself, is it healthy for me to accept this? Is it good for me to accept this and good for my family? Not just do I want to,
0: right.
1: but is it good for me? Because even four parties on a weekend is not going to be healthy for you, even if you want to go to all of them.
0: النقطة الثالثة المهمة جدا اللي قالتها، إن أنت تحاول تعمل المناسب بالنسبة لك، ما تحاولش، خصوصا واحنا عندنا النوع ده من المشاعر، سواء المشاعر القلقه او المكتئبه، ان احنا ما نحاولش بس نرضي اللي حوالينا، لانه انت في وضع مش هيسمح ان انت ترضي كل اللي حواليك. ولكن معلش في الفتره دي تحاول تركز على نفسك اكتر، وتحاول تعمل اللي هيطلعك من المود ده بشكل عام، مش اللي يسعد الاخرين بس. اوكي. So
1: and the last tip for anxiety is stay off the internet. That is one of the first places where anxious people will go to seek relief and reassurance, and that is the worst place. Usually you end up more anxious than you started.
0: So stay away from this virtual world, basically.
1: Exactly. If you have a question or you're worried about a medical issue, for instance, you call a healthcare practitioner okay. who you trust. You don't start searching on the internet. So in summary, you want to create an environment, including the people you're around, that are upbeat and positive and encouraging and reassuring and calm, again, as much as humanly possible.
0: النقطة الأخيرة المهمة جدا اللي قالتها دكتور بنت، قدر الإمكان لما تلاقي نفسك داون قوي أو مشاعرك مضطربة جدا أو مكتئبة جدا قلقة جدا، ابعد عن مواقع التواصل الاجتماعي. العالم الافتراضي اللي احنا عايشين فيه ده ممكن يديك طاقة سلبية تخليك مكتئب أكتر وقلقان أكتر، ومين عمل إيه ومين راح فين والحوادث دي حصلت في العالم. فقدر الإمكان بنضيع وقت كتير جدا طول اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر وإنستجرام، ابعد عن القصة دي خالص، وحاول تركز تخلق العالم الهادي بتاعك اللي انت تقدر تعيش فيه. محدش قال نقطعهم خالص في حياتنا، ولكن نقنن وقت استخدامهم في اليوم، لأنه دول بيزودوا من مشاعرنا المكتئبة والقلقة طول الوقت. دكتور بنت، if we get to the next point, we need some coaching basically for parents, how to deal with their kids, sons and daughters in general, in building more habits and more healthy relation mm-hmm. between parents and kids. So how can you coach us in that aspect?
1: You want to have just a few firm rules,
0: okay.
1: not a million of them. And sometimes parents that are trying so hard to be good parents, they have a list that is way too long for rules. And it's too much for the children. And it sets them up for failure. They can't do all of those. They can't remember all of those. So have maybe five or six very important rules for you and stick with them. The other thing is,
0: go ahead.
1: The next thing I'm thinking is you don't want to be rigid.
0: Right.
1: So you want to have a routine, especially young children love routines. First
0: right.
1: first the teeth brushed, and then the book is read, and then the bath, and they love those things. But if something interesting comes up, and especially it does during the holidays as well, just somebody comes over.
0: Okay.
1: Exactly. You want to be able to bend and flow a little bit and not

0: get anxious and so
1: start yelling.
0: Exactly. Right. That's when we start losing our temper. And why? I mean, there's no reason. You want to have a pleasant interaction.
1: Right.
0: It's not about, is it 7 o'clock or 7:15? It's just generally you want to follow. Yeah.
2: الفقرة الجاية دي وسؤالي ده كان خاص جدا مهم جدا جدا وانا بعتبر انه اخر السؤال ده والسؤال الجاي هم من اهم فقرات الحلقة النهاردة هي ازاي الاباء يستعدوا نفسيا او يغيروا العادات او طريقة علاقاتهم بابنائهم عشان يبقى عندهم علاقات سوية ونفسية وصحيحة مع اولادهم. رقم واحد قالت انه احنا هيبقى عندنا رولز هيبقى عندنا قواعد وهيبقى عندنا نظام في البيت وده كويس انه يبقى عندنا ده مع بعض الفلكسبيليتي مع بعض الليونة في تنفيذ القرارات دي وخاصة في وقت الأجازات زي دلوقتي ممكن مثلا لو أنت محدد لأولادك يناموا الساعة 9 لو بقت 9:15 مش لازم نبتدي نزعق فيهم ونشخط فيهم ولكن some flexibility أو ليونة في القرارات دي عشان نقدر نتعامل مع أولادنا بشكل صحيح وياريت الأباء يركزوا قوي في الخطوات الجاية. What else?
0: You want to be a yes parent whenever possible. Yeah. Often the negativity in the home, the parent gets so used to saying, no, you can't do that. Nope, stop doing that. No, and it's and it makes the parent, you know, it makes us feel awful. We don't want to
2: be the kids too, they feel bad.
0: The whole house feels awful, right? And right. And that's not the kind of relationship that we want with our kids. So whenever you can, within reason, you want to say, sure. So even though Thursday nights you're used to being over at somebody's home for dinner, but that Thursday your child might be invited to some, to another activity, again, I encourage you to be able to say, sure, have a great time.
2: قلنا خلاص هنحط الرولز، هيبقى عندنا مرونة في تنفيذ القرارات دي أو تنفيذ القواعد اللي موجودة في البيت بشكل عام. قدر الإمكان تحاول تبقى متوافق مع قرارات أولادك، وإذا قلت على حاجات كتيرة ده مش معناها ان انت اب او ام سايبين يعني سايب في السايب زي ما بيقولوا ولكن تحاول تتعاون مع اولادك وقدر الامكان تقول طلباتهم طالما هي مش هتخرج عن قواعد البروتوكول او النظام اللي انت حاطه في البيت. المرونة مهمة جدا، يبقى هنحط قواعد وهنحط فريم نبقى مرنين بشكل عام مع اولادنا، نقول لهم قدر الامكان طالما حاجه مش هتضر النظام اللي انا حاطه في البيت. What else we can do?
0: Take breaks from your kids.
1: Okay.
0: Take breaks. Give them the time to miss you. You know, if you're always there, you know, no matter what kind of a wonderful father or mother you are, you're one person. They need a break from you too. But you need to recharge your batteries, so to speak.
1: Right.
0: And it's so important because if we're running on empty, you know, if we have just burned out, it's going to backfire on those we love.
1: So we need refueling, basically.
0: We need refueling on a regular basis. Don't wait until your hair is standing up.
1: Then you start exploding on them and you take it out on
0: exactly. them. Exactly. So you don't want to wait until you're desperate, right? When your kids stop looking cute, you've waited too long.
1: Right.
0: So you want to set it up for every Wednesday from 2 to 4. You know, it doesn't matter. Just make it regular so you know when your next break is.
2: الحاجة الرابعة النقطة الرابعة المهمة جدا إنه اتعلموا تاخدوا أجازة من ولادكم. لكل أب وكل أم ممكن نسيب أولادنا مع بابا وماما أحيانا أو لو هم كبار ممكن ياخدوا بالهم من نفسهم. الأب والأم ياخدوا بعض كده يروحوا أي مكان ياخدوا أجازة بريك. خد بريك من أولادك شوية. اديهم فرصة حتى يا أخي إن هم يوحشوك أو يعني مامتهم توحشهم. فميك شور إن أنت تاخد بريك من أولادك عشان تشحن أنت طاقتك لأنه أنت لو ما اعتنتش بنفسك كل أب وكل أم اعتنوا بنفسهم مش هيقدروا يعتنوا بأولادهم. فميك شور إن أنت بطاريتك كمان تبقى مشحونة عشان تقدر تدي لأولادك. What else we can do?
0: The last point for today in this section would be set realistic expectations for your children. If you are telling your two-year-old, you know, 5 directions in a row, that two-year-old is going to fail.
1: Right.
0: And the child will be upset and frustrated. You'll be upset and frustrated. So you want, depending on the developmental level of your child,
1: right,
0: make sure that the kid, no matter what level they're on, can absolutely do that task.
1: Right.
0: Never ask them to do something that you're not completely sure that they will succeed.
1: So realistic goals for them and realistic expectations from the parent's side.
0: Exactly. Right. And it saves so much stress.
2: النقطة الأخيرة المهمة جدا وقالتها في الجزء ده والحقيقة عجباني جدا إن أنت تحط أهداف واقعية لأولادك يعني وكمان أنت تحط توقعات واقعية لنفسك بمعنى إن أنا لو قلت إن

0: بلادي هيمشوا بالنظام ده، مهم جدا النظام ده يبقى واقعي، ما يبقاش حازم قوي وصارم قوي انه يقعدهم، ولا يبقى يعني مريح قوي، يبقى حاجة في النص ويبقى واقعية، ويبقى انت طالب منهم حاجات واقعية. الحاجة التانية المهمة ان انت تبقى توقعاتك واقعية كمان، بمعنى ان انت مش خلاص حطينا نظام ان هم هيمشوا عليه 100% من الوقت، لا، هتلاقي احيانا حاجات تعدي بره النظام، فلازم تتوقع ده وتتعامل معاه بهدوء. How about arguing and yelling? Kids.
1: You never want to argue or yell. You really don't. Easier said than done. Sometimes we all do it,
0: right.
1: The best of parents. But honestly, to be firm, yes. Yelling, no. That means you've lost control.
0: Okay. نقطة مهمة جدا وأخيرة هقولها لحضراتكم في الموضوع ده، إن أنت في فرق كبير ما بين إن أنت تبقى شخص حازم وبين إن أنت تبقى يعني شخص عصبي جدا عليهم وبتزعق لهم طول الوقت. فقالت انه الحزم مطلوب، ولكن ان احنا نقعد نزعق لهم طول الوقت ونحط ستريس كبير جدا في البيت على نفسك وعلى الاولاد، ده غير مطلوب. So to summarize this, coach the parents now on your camera and tell them how to deal with their kids, and I will translate it quick.
1: Okay.
0: So we can put it in points.
1: Realistic expectations. You definitely want to set your children up for success, and you don't want to be yelling. You want to firmly keep the specific few rules that you feel are most important, but don't make that list huge. And you want to be able to say yes whenever possible. Keep it positive as much as you can in the home.
0: بسرعة تاني، الحاجات اللي هنتعامل بيها مع أولادنا، حطوا قواعد ولكن نكون مرنين، بلاش الزعيق والشخط والنطر والستريس اللي بيبقى موجود في البيت. ممكن نتناقش عشان نوصل لحاجة، مش بس عشان نفضل نزعق طول النهار. المرونة زي ما أنا قلت مهمة جدا، تقول لهم يس لما تقدر، إن أنت توافق على معظم طلباتهم يس طالما موجودة جوه الرولز أو البروتوكول اللي إحنا عاملينه. مهم جدا لكل أب وكل أم إن هم ياخدوا أجازة من أولادهم عشان يشحنوا بطارياتهم تاني وما يبنوش ستريس كتير جواهم فيطلعوهم بعد كده على الأولاد، فالعلاقة دي تبتدي تتوتر. حط أهداف واقعية وتوقعات واقعية منك، أهداف واقعية لأولادك يقدروا ينفذوها، ما نحطش تو ماتش ستريس عليهم، وتوقعات منك ان هم ممكن يخرجوا شويه، فخلي توقعاتك انت كمان في حدود المعقول. The last part, how to coach the couples and newlyweds to get ready for the new year and to have a healthier relationship. And each one of them, you'll promise us to be like with us in like multiple episodes to talk about.
1: Oh, I would love to do that. Yes, each one of these deserves time.
0: So how to coach the couples and newlyweds?
1: You never want to assume what your spouse is thinking or feeling. Ask them and then be a great listener. Don't react to what they're saying, just listen. Even repeat back what you've heard. Oh, it sounds like you are willing to get up with a baby at nighttime. Okay, you know, and then go on to discuss something if it takes a discussion. But never assume. I worked with a couple just a couple of weeks ago where she thought, that was the example, she thought he's a wonderful husband. Of course he's going to want to get up at nighttime with our new baby. And he was thinking, she likes to do everything on her own. I don't want to get in the way. And they had never spoken with each other, and they were having arguments for absolutely no reason.
0: Two virtual worlds.
1: Exactly. They were both assuming. So right. You want to ask and communicate and listen respectfully.
0: الحقيقة الفقرة الأخيرة أو آخر سؤال بالنسبة لي للمتزوجين حديثاً أو الكابلز اللي في فترة خطوبة أو بيتعرفوا على بعض، رقم واحد عشان يبقى عندك علاقة سوية ومتزنة نفسياً، اسأل على كل حاجة، ما تفترضش. ما فيش افتراضات، ما تفترضش ان هي عايزه تعمل كذا او هي تفترض ان هو عايز يعمل كذا. دايما اسال واعرف من الشخص اللي قدامك هو عايز ايه، غير ان انت تسال وتعرف هو عايز ايه، تبقى مستمع جيد. اتعود دايما تبقى مستمع جيد للشخص اللي قدامك عشان هو كمان يقدر يبقى مستمع جيد ليك، والعلاقه تبقى سويه ومتزنه قدر الامكان، وانتوا الاثنين بتسمعوا بعض مش قاعدين تفترضوا حاجات في بعض طول الوقت. What else?
1: Your spouse is your partner in life. You want to be the kindest to your wife and your husband. And sometimes couples have that backwards.
0: And she has to be kind too to him, right? Not just him.
1: It goes both ways.
0: Both ways. Okay.
1: Absolutely.
0: Just making sure.
1: Absolutely. So you wake up in the morning and say something like, what can I do for you today?
0: الحقيقة هي قالت نقطة مهمة جدا، إنه لازم تبقى متفهم إنه اللي معاك ده أو الطرف الآخر اللي معاك هو شريكك في الحياة. لازم تبقى طيب جدا انا هستخدم اللفظ اللي هي قالته تبقى

0: اطيب ما يكون او اطيب شخص في حياه الطرف الاخر. ودايما مفيش حاجه قالت مفيش مشكله انه الزوج او الزوجه، لانه انا قلت لها انه الاثنين ممكن يعملوا ده، انه يصحى يقول انا ممكن اعمل ايه عشانك النهارده عشان اخليك مبسوط او عشان اخليك احسن النهارده. What else?
1: There are many ways to nurture intimacy and closeness in a relationship, and sexual intimacy for husband and wife is a very important topic. One of the key ingredients to a healthy sex life is sensitivity. It's tuning in, it's asking, it's being aware to what is emotionally important and possibly a sensitive area, not only physical.
0: Right.
1: And you know, on that note, I know this really does take a whole show, but
0: right.
1: but a trauma does come up in
0: right.
1: this particular area,
0: especially in our Middle East, the circumcision and
1: with female circumcision. Absolutely, there is not only the physical trauma, there is the emotional trauma. So important for husbands to be aware of.
0: حاجة تانية للمتزوجين حديثا، اهتموا بالعلاقة الحميمية ما بين الطرفين. ودايما تتكلموا عنها، لانه احنا دايما بنتجنب فكره الكلام عن علاقتنا الحميميه في الزواج. اتكلموا مع بعض عنها، ايه اللي بيبسطك، ايه اللي بيبسطها، وتركزوا عليه وتعملوه. الحاجات اللي ما بتبسطكوش انتوا الاثنين تحاولوا تبعدوا عنها. احنا اتكلمنا كمان انه احيانا بالذات في مجتمعاتنا الشرقيه بيبقى في فكره السيركمسيجن او ختان البنات، فقالت انه ده بيأثر على العلاقات، وانه ده لازم الزوج يبقى متفهمه ويتكلم مع مراته كتير على الحكايه دي.
1: Two more points I want to share. Just like you want to be a yes parent, you also want to be a yes,
0: yes.
1: spouse.
0: Right.
1: So unless there's a real reason why you need to say, oh, that's not going to work on Tuesday, I'm sorry, honey, you want to say, sure, have a wonderful time.
0: Okay.
1: Yes.
0: What else? What's the last point?
1: Well, the last point is you don't want to take anybody for granted. I mean, Henry and I, for instance, when he does the dishes every night, which he loves to do for some reason, I always thank him. And have been doing this for years.
0: It will be strange in the Middle Eastern, the Middle East area, to the husband would do the dishes, but
1: you can replace that with anything.
0: Okay.
1: You know, when your husband does something, when your wife does something, don't just assume that since they've done it every day, then you don't need to say something. Acknowledge your spouse. So important. Thank you.
0: قالت كمان مهم جدا نقطتين، انه رقم واحد ان انت تحاول توافق على معظم اللي بيطلبه الطرف التاني من الاخر، حتى لو هتيجي على نفسك شويه بس توافق عشان تعمله وتخليه سعيد، ده شيء كويس جدا. الشغل البيت قالت ان احنا نقدر نعمله مع بعض، ولو الزوج قام بحاجه الزوجه تشكره، ولو الزوجه عملت حاجه الزوج دايما يبقى شاكر لها. هلخص بسرعه، دايما تتكلموا، ما تفترضوش، اتكلموا عن اي حاجه انت عايزها. حاجه مهمه تانيه ان انت تسمع كويس قوي من الطرف الاخر، الطرفين يسمعوا بعض كويس. تبقى طيب جدا وتفهم انه ده شريك حياتك، فلازم تبقى اطيب انسان بالنسبه له. دايما تسال اللي قدامك ايه اللي ممكن اعمله النهارده عشان اخليك اسعد. تتكلموا عن علاقاتكم الزوجيه مع بعض، ايه اللي بيبسطكم تعملوه، ايه اللي ما بيبسطكوش تبعدوا عنه تماما. دايما تحاول توري اللي قدامك ان انت يعني سعيد جدا باللي هو بيعمله وشاكر جدا وبتشكر ربنا على وجوده في حياتك، ده شيء مهم جدا. وتقول قد ما تقدر للطرف الاخر. Thank you so much, Dr. Bennett, and we hope to have you back on White Coat soon in multiple episodes.
1: It will be my pleasure. Thank you so much.
0: بشكر حضراتكم جدا، بتمنى لكم سنة مليانة صحة وسعادة ونجاح وعلاقات سوية وصحيحة على المستوى البدني أو على المستوى النفسي. بشكركم لاستماعكم النهاردة، ونشوفكم في السنة الجديدة على خير إن شاء الله، ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم.

0: لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى الخارج، لأن الخوف له عذاب، وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم شهادات حية. محدش عارف إمتى حياته تنتهي، ممكن عن طريق مرض، حادثة، أو فجأة ومحدش عارف ليه. سألت نفسك لحظة، هل ممكن تفقد حياتك؟ توقعت مرة حياتك تنتهي في لحظة؟ وهيكون ايه بعدها؟ شهادة النهاردة حرب، مش على الجسد بس، لكن على النفس والروح. صوت بيهمس، نهاية قربت، وجسد مش قادر يتحرك، ولسان مش قادر ينطق حتى باسم يسوع. وفي وسط الضلمة دي كان في نهاية أقوى بتقول كلمة واحدة بس، حياة. من بين الخوف والصمت ريحة الموت ابتدت تبان، ابتدت رحلة اتغير فيها كل شيء، حياة بعد موت. ايه اللي حصل جوه أوضة العمليات، وايه سر المعركة اللي استمرت بعدها؟ ده اللي هنشوفه النهاردة. معانا في الاستوديو ضيوف غاليين علينا جدا، يوستينا عادل اهلا بيكي،
1: اهلا بيكي.
0: واخ بيتر اهلا بيك.
2: اهلا بحضرتك استاذ،
0: مبسوطين ان انتوا معانا.
2: احنا مبسوطين جدا.
0: قبل ما نبدا حلقتنا هنقول لبيتر يصلي لنا من اجل الحلقه. اتفضل يا بيتر. سعد
2: يا رب يسوع، بنشكرك بنعظم اسمك لانك اله قدير. شكرا يا رب لاجل نعمتك يا رب، انه دايما بتعرف تتدخل يا رب في المواقف وفي التوقيتات يا رب اللي فيها ايد الانسان بتعجز ان هي تعمل امر، لكن شكرا لانه كل تدخلاتك صالحه وأمينة يا رب. ببارك اسمك، بشكر صلاحك، وبعظم اسمك، وبصلي يا رب كده إنه يا رب تسكب يا رب رجاء جديد في قلوب كل يا رب حد هيشوفنا ويسمع البرنامج والحلقة دي، في اسم
0: أمين.
2: يسوع المسيح.
0: في اسم يسوع. أمين
2: أمين.
0: مرنا أهل يوستينا، أهلا بيكي.
1: أهلا بيكي.
0: سوري. قولي لي يا يوستينا، أنا عارفة إن أنتوا بيتر إخوات، ايه بدايه حياتكم في البيت؟ كنتوا ازاي تعرفوا ربنا من وانتوا صغيرين؟
1: احنا يعني متربيين في اسره يعني مؤمنه، وهم علمونا من البدايه ان احنا نكون بنتجمع وبنصلي مع بعض. ويعني انا عن نفسي عرفت الرب من وانا في تانيه اعدادي، كان لي علاقه بيه يعني وانا في تانيه اعدادي، وكبرنا مع بعض ولينا خدمات مع بعض، يعتبر يعني مش بس اخوات لكن توأم يعني.
0: يعني كانت لحظه

0: صلة بين انك تعرفي ربنا في تانية اعدادي؟ كانت في وقوف، كان في صلاة، كان في حد بيكلمك؟
1: انا في تانية اعدادي يمكن عشان تربيت في اسره مؤمنه، فانا طالعه اللي هو انا كويسه انا مؤمنه، لكن اختبرت العلاقه مع ربنا بقى في وقت تانية اعدادي. يعني كنت بصراحه داخله بمصلحه، كنت حابه اكون متفوقه جدا في الدراسه، ويعني قلت له انا يعني خلاص يعني انت هتكون معايا، فانا يعني ايه هدخل اصلي واقرا كتاب مقدس وبعد كده يعني انت هتكون معايا. بس بصراحه هو جذبني بحبه، مش بس انا دخلت له اب مصلحه، بس هو جذبني بالحب
0: ومن ساعة اللحظة دي وانت كلك بالكامل الرب.
1: فعلا.
0: امين. ارجع لك تاني يا يوستينا. بيتر، انت ايه اللي حصل كمان؟ انت عرفت الرب علشان انت في عيلة مؤمنة، ولا كان في برضو موقف كده يعني كان مفاجئ بالنسبة لك؟
2: احنا كنا اتربينا في بيت مؤمن وخدام يعرفوا الرب، فربونا في محبة الرب ومخافته. لكن طبعا اكيد في لحظة فاصلة، ودي كان وانا عندي 14 سنة تقريبا، وما كانتش في اجتماع، ما كانتش في نهضة، ما كانتش في مكان معلن، لكن كانت في اوضتي وعلى سريري وانا ببكي قدام الرب، بقول له انا مش عاجبني اللي انا فيه، وانا مش عايز اعيش بالطريقة دي، لكن عايز اعرفك بطريقة حقيقية، وعايز اعيش لك بأمانة وقداسة تليق بيك.
0: يعني
2: ودي كانت
0: ايه
2: البداية.
0: اللي انا كنت فيه؟ هو انت كنت كويس وفي عيلة مؤمنة؟
2: كنت كويس جدا جدا جدا قدام الناس، كنت بحيا حياة الابن الكبير اللي في البيت، في مثل ابن الضال، هو موجود قدامه كل حاجة، لكن هو عنده حياة تانية محدش عارف عنها حاجة، ازدواجية. فممكن ابقى قدام الناس دايما في الكنيسة، في الاماكن، ببان انه انا يعني مثلا التلميذ او الطفل اللي بيحضر في درس الاحد المثالي، الشاب اللي في اعدادي المثالي، لكن كنت دايما بحس انه انا مش هو ده، مش انا الشخص ده. كنت بحس دايما ان انا عندي وشين، يعني مش دي حقيقتي، انا محطوط في قالب بس ده مش انا. لكن في وقتها قعدت اصلي قدام الرب وقلت له انا مش عاوز اعيش كده بلا هويه وبلا هدف، لكن عاوز أعيش معاك حياة حقيقية تليق بيك.
0: ما انت كنت مبسوط، الناس شايفين بيتر كويس ومؤدب و...
2: الناس ممكن تبقى مبسوطة،
0: اه
2: لكن يعني
0: يعني
2: روح
0: ليه قلبك
2: الإنسان،
0: كان حساس بالمنظر ده او في الوقت ده بان لا في حاجة غلط، انا مش مريحاني؟
2: أكيد طبعا، يعني في سن 14 سنة، ده كان سن الشباب والمراهقة، وكان طبعا ليها سماتها. فأنا كنت بنفر من ده، ما كنتش حابب ده، ما كنتش حابب إن أنا أعيش حياة في الخفا، مش بتعلن مجد الرب وسط أصحابي، ممكن أهزر معاهم هزار ما يقلقش.
0: يعني انت كنت حاسس ان انت لازم تكون امين مع الرب،
2: طبعًا،
0: مع
2: لأن كنت
0: نفسك
2: حاسس إن أنا
0: اولا.
2: مزيف. يعني كنت حاسس إن أنا مزيف، مع إني يعني ممكن أبقى بخدم، بعزف في الكنيسة، بساعد حد في إن أنا أرنم، بظبط مايكات، مش عارف بعمل إيه، لكن حياتي ما كانش فيه علاقة مع الرب، يعني كان بس عشان اسمي، يعني ابن ميس بطرس الأحد وابن الأخ اللي بيخدم في اجتماع الصالة بس، لكن كحياة شخصية ما كانتش موجودة، يعني
0: انت خلصت
2: كعلاقة.
0: ايه يا بيتر؟
2: أنا تربية موسيقية، خريج تربية موسيقية.
0: ومن ساعة ما سلمت حياتك للرب في الوقت ده وانت امين مع الرب، ليك علاقة شخصية معاه؟ كان مفيش مرة كان في دروب كده
2: أكيد
0: او
2: أكيد.
0: مثلا
2: حياة يعني
0: سقطت؟
2: حياتنا يعني حياتنا مش دايما ماشية على وتيرة واحدة، لكن هي دايما ups and downs، يعني في حاجات فوق وحاجات تحت. أوقات أبقى ممكن أبقى كويس جدا، أوقات ممكن أضعف، أوقات ممكن نفسيتي تخور تخليني أتجه لحاجات تانية، لناس، لعلاقات، لأصدقاء، وأنسى الرب. أكيد ده كان بيحصل لأنه دي الفترة بتاعة المراهقة، لكن الرب بنعمته وبرحمته كان بيعرف يفتقدني وبيعرف يديني نعمة إني يستردني تاني، انه بيتر انت مكانك هنا.
0: طب انا عايزاك تنصحني كده، لو انا مثلا حاسه ان انا حد كويس قدام الناس قوي والناس عزه كويسه مؤمنه بتعرف الرب، لكن انا بعمل حاجات محدش يعرفها ولا حد شايفها غير الرب، تفتكر توجه يعني اكون حساسه للصوت بتاع ربنا واعدل من نفسي ازاي؟ يعني قول لي نصيحه وقول كمان للمشاهدين.
2: يعني اولا انا احب انه ابقى واضح مع نفسي، يعني اهم حاجه ابقى واضح مع نفسي، ابقى عارف انا مين. وانا مين دي، ده موضوع كبير جدا جدا جدا، ولكن خلاصته انا مين، لو انا اللي بعيشه قدام الناس هو اللي بعيشه ورا الناس، ده طبعا ابقى انا كده حقيقي. لكن لو انا اللي بعيشه بعيد عن الناس في الخفا مش هو ده

0: فده انا كده في خطر، انا هنا في مرحله ان انا عندي وشين مزيف، فرقم واحد اكون امين مع نفسي، رقم اتنين اطلب معونه من الرب ان هو يوجهني وان هو يرشدني، هو يقول كده اعلمك وارشدك الطريق اللي تسلكها، انصحك عيني عليك، فهو ماشي معانا السكه مش سايبنا، لكن في نفس الوقت هو بينصحنا وبيرشدنا. قررنا ان احنا نسمع لهذا الارشاد امين، ما قررناش فده حريتنا، هو يعني انا نصحتك وانت ليك كل الحريه تعمل اللي انت عاوزه.
1: ايه رايك يا سينا في الكلام اللي بيقوله بيتر؟ يعني انا كان نفسي ان انت كمان تنصحيني ان انا امشي زي في طريق في الخفة زي في الظهر.
2: دايما بشوف ان يعني انا بظهر بطبيعتي قدام الناس، يعني لو انا ماشية في طريق غلط في الخفا انا بظهر، سواء انا بكون ببان ان انا قديسة قدامهم، بس انا بكون باينة، الناس بتعرف تميز قوي. ف يعني حبيت قوي علاقتي بالرب لما هو كان بيجذبني بحبه، يعني انا كنت داخلاله بمصلحة، يعني مش داخله بوش حقيقي ان انا عايزه اقعد معاه، لكن انا فعلا كنت داخله له بالمصلحه، لكن وانا جوه الحضور وجوه الخلوه وعلاقتي بيه كبرت، هو جذبني بحبه، انا حسيت بالحب دوت، هو جذبني بيه. فدايما بشوف حتى لو انا بدخل بصوره مزيفه هو بيجذبني بالمحبه، بس ده قرار مني، هل هكمل انا بصوره حقيقيه ولا هكمل في صوره مزيفه، فده بيكون قرار مني.
1: ويمكن كمان الكلمة لما بتكوني بتقريها ليل نهار ومليان قلبك بيها، يمكن ده كمان هيعدل فيا أو هيعدل في كل
2: طبعا
1: المشاهدين اللي سمعيني. يعني أعتقد إن
2: الكلمة
1: كلمة الله.
2: بتغير فعلا.
1: نرجع تاني، أنت خلصتي إيه؟ طيب ما دام كنت داخلة له بمصلحة، عمل المصلحة اللي عليه ولا لأ؟
2: هو كان معايا بصراحة في كل خطوة في حياتي. أنا خلصت خدمة اجتماعية واشتغلت كمان مدرسة في مدرستين، فيعني هو باركني في حياتي وكان أمين جدا، يعني حقق لي اللي أنا كنت داخلة ليه، وفي نفس الوقت هو يعني دخل بيا مراحل وأمور تانية أنا ما كنتش متخيلة. يعني كنت داخلة بس لأجل التفوق، لكن هو دخلني في حب ودخلني في تفوق معاه هو بقى وقرب منه أكتر، فده فرق معايا فعلا. يعني
1: امين. انتوا بتخدموا في فريق بترنم، ايه في كنايس ولا تبع فريق ولا بتعملوا ايه؟
2: احنا في بدايتنا خدمنا شباب، يعني مسكنا اجتماع حوالي 5 سنين وخدمنا الشباب، لينا في خدمة التلمذة، احنا بنسبح بس لينا قوي في خدمة التلمذة وخدمة الشباب. بعد كده تحركنا ورب يعني حط كل واحد فينا في مكان او في كنيسة معينة، وكان بيكبر فينا حتة خدمة الشباب والتلمذة، وبنسبح يعني بنطلع في كنايس ونسبح بس، فرب يعني مباركنا في
1: امين باسم يسوع. ليك خدمه لوحدك ولا دايما معاك يا سينا؟
0: يعني احنا بنتجمع وبنفترق، يعني بنتجمع دايما في حاجات وفي خدمات، والرب بيرسي كل واحد على حدة في اوقات تانية، مش دايما بنتحرك سوا، ولكن مؤخرا يعني الرب ابتدى يحط على قلبنا ان احنا بما ان هو حطينا وحط علينا دعوه تلمذة الشباب ورعايتهم، فابتدينا نعمل حاجه ومجموعه صغيره كده بنتحرك فيها، بنساعد الكنايس ان احنا نعمل مجموعات تلمذه فيها،
1: حلو قوي،
0: وطبعا بنتحرك في اطار
1: ربنا
0: التسبيح.
1: يبارككم ويستخدمكم
0: ربي
1: اكتر
0: يبارك.
1: واكتر.
0: شكرا شكرا.
1: يوسينا، كان في حدث حصل في حياتك كان فارق جدا فيها، انا
2: ايوه،
1: عايزه اسمع منك.
2: انا جيت في شهر 11 2023، يعني دخلت عمليه جراحيه صعبه، فيعني انا كنت داخله ما كنتش خايفه، كان جوايا سلام وكان في ناس كتير بتصلي لي، فكنت داخله وانا مرتاحه يعني وجوايا سلام. قعدت في العمليه، بعد العمليه يعني جوه المستشفى حوالي 4 ايام، بس كنت بتعرض لالمات بقى جسديه كتير. المهم خلصت وتعافيت وخرجت من المستشفى وروحت، بعديها بحبه حلمت حلم، حلمت ان انا كنت يعني موجوده في مستشفى على سرير، نايمة على سرير، وإبليس كده ماسك رجلي، مثبت رجلي قوي في السرير ومش راضي يخليني، أنا عمال عافر بس هو مش راضي يخليني أخرج من المستشفى دي من المكان ده. فظهر مجموعة من المؤمنين قعدوا يخبطوا في إيد إبليس،
1: ده
2: ويعني
1: كله في الحلم.
2: ده كله في الحلم، قعدوا يخبطوا في إيد إبليس وكده لغاية ما أنا انفلتت منه وطلعت بره المكان. أنا بصراحة بحب يعني بحب أكتب أحلامي، لاني بحس ان ليها معاني ممكن ما اكونش فاهمها دلوقتي، بس انا بفهمها بعد.

0: فكتبت الحلم بالتاريخ كل حاجة ونسيت الحلم يعني. المهم شوية كمان ماما حلمت حلم ان احنا كأسرة في أوضة، وكان في بره زي فرعون حاجة كده طويلة قوي وعريضة، وراه أتباع كتير وجنود كتير، وعمالين يبصوا علينا ويشاوروا على الأسرة وعمالين يضحكوا ويستهزئوا. وفرعون كده يعني وجه كلامه لماما وقال لها أنا هدمر لك بنتك. فماما يعني قررت إن هي تنتهره باسم يسوع، فهي في الحلم قعدت تنتهر باسم يسوع. فبكل يعني كل ما تنتهر كل ما هي بتعلى، لغاية ما هي وصلت لمستوى فرعون ده. فأول ما وصلت لمستوى فرعون، فجأة فرعون ده تحول لرماد يعني وقع خالص. يعني يمكن كانت دي أحلام لمؤشرات حاجة جاية
1: وانتوا
0: يعني.
1: شاركتوا بعض بيها انت وماما، رغم ان انت خرجتي من المستشفى
0: أيوة
1: وعملت العملية، يعني اعتبر العملية نجحت
0: فعلا.
1: وروحت البيت والحلم ده ليكي انت وماما. وبعدين
0: جيت في شهر 12 يعني في 23 برضو، كان دكتور بيعمل متابعة العملية اللي هي الأولى، فاتفاجأت بيقول لي إن احنا محتاجين ندخل عملية مرة كمان. فأنا يعني هو بيقول أو بيتكلم، أنا وقتها اتصدمت، اتملى جوايا جوا قلبي خوف توتر. حتى هو يعني بص عليا قال هو أنت مش بتتكلمي ليه؟ فاتملى جوا قلبي خوف وتوتر. أفتكر قبل العملية جه أخويا الصغير كده، و جه قعد جنبي، اسمه فلوباتير، جه قعد جنبي كده وقال لي يوستينا ممكن نتفرج مع بعض على فيديو. قلت له ماشي ماشي يا
1: انتوا
0: فيرو.
1: 3 اخوات،
0: احنا أربعة،
1: اربعة اربعة.
0: انا وبيتر وفلوباتير وزوي. بس فهو قال لي تعالي نتفرج على فيديو. ماما كان على موبايلها كارت كده فيه فيديوهات كرتون دينية يعني. قلت له ماشي يا فيرو. فهو راح فتح الفيديو، فكان الفيديو بيتكلم عن بستان جسيماني لما الرب يسوع كان قبل الصلب، كان وقتها عرقه بينزل كقطرات دم. فحسيت ان الرب كده بيقول لي انا ماشي معاكي، الالم اللي انت حتى الالم النفسي انا واخد بالي منه قوي، انا بتالم معاكي في الالم ده. فحتى يعني انا ما قلتش للبيت علشان يعني هم خلاص يعني شايلين حمل تقيل قوي، ويعني هم كمان خايفين اكيد، فانا مش عايزه ازودهم يعني حمل. بس فحسيت ان ربي يطمن قلبي كده وبيقول لي ان انا معاكي حتى في الالم النفسي. قبل العمليه بقى بايام بسيطه اتملى جوايا شعور بخوف شديد جدا،
1: هو كان فترة بين العملية الأولى والعملية التانية،
0: حوالي شهرين، لان عملتها في شهر 1 2024
1: هو
0: العمليه
1: أنت
0: التانيه.
1: رحت للدكتور صدفة ولا هي كانت
0: صدفه
1: متابعة؟
0: لا كانت متابعه للعمليه الاولى. وبعد
1: وأنت ما
0: كده
1: كنتش حاسة بأي أعراض، أي
0: لا
1: تعب،
0: لا
1: أي ألم،
0: ولا
1: يعني
0: اي
1: كنت حاسة
0: حاجه،
1: طبيعية خالص،
0: ولا اي
1: وإن
0: حاجه،
1: أنت حاسة إن العملية نجحت.
0: اي دي حقيقه.
1: أوكي.
0: بس فحسيت قبل العمليه بكام يوم كده ان اتمليت بخوف اكتر وتوتر اكتر. طبعا داخله عمليه فانا اتألمت الالم الاول، فانا عارفه يعني هتوجع قوي، فكنت خايفه جدا.
1: هي نفس العملية
0: هي نفس
1: كأنها
0: الاعاده،
1: إعادة للعملية الأولانية؟
0: كان في اعاده للعمليه. المهم حسيت بخوف وتوتر شديد جدا، ويمكن كنت بالليل يعني محدش عارف، كنت قاعدة ببكي بالليل على السرير، جسمي بيترعش من الخوف والتوتر. كنت شاعرة ان يعني سمعت كلام ايه ده، هي لسه هتعمل عملية، ده ما لحقتش يعني تتعافى من العملية الاولى، هو جسمها يستحمل العملية التانية. وحسيت بقى ان خلاص في موت وفي يعني، كنت خايفة جدا يعني. فلقيت جوايا كلمة كده بتهمس بكلمة حياة،
1: ده
0: وحسيت
1: اسم
0: ان
1: حلقتنا النهاردة.
0: ايوه كلمة حياة يعني، حسيت الرب كده جوايا بيهمس بكلمة حياة. كان جوايا خوف بس هو كان بيهمس بكلمة حياة. فجي فعلا في شهر 1 2024 دخلت العملية التانية. فقبل ما ادخل اليوم ده كان في الأوضة بتاعتي يعني ناس كتيرة مؤمنين، كانوا عمالين يرفعوا صلوات ويرنموا ويبكوا لأجله. يمكن كان في ناس كمان مش مؤمنين لقيتهم بيبكوا ويصلوا لأجل الوقت ده ولأجل العملية دي. فحسيت إن رب مالي الأوضة كده بالحضور، ومالي المستشفى بالحضور، برغم إن أنا كنت خايفة ومتوترة. فجي وقت إن أنا بتجهز العملية، بلبس لبس العملية وبتجهز لي بس، واتحطيت على السرير اللي بيدخلني لأوضة العملية. وفعلا وانا ماشيه وكل ما اقرب من اوضه العمليه انا قلبي بينقبض كده وبخاف. طبعا شايفه عيون اهلي وعيون اصدقائي كده.

0: مليانة بالبكاء، في نفس الوقت مبتسمين بيشجعوني. فلما دخلت أوضة العملية وباب الأوضة اتقفل، لقيت الناس اللي فعلا كانت بتدعمني بره الأوضة هي مش موجودة معايا دلوقتي. فابتدى الخوف فعلا يزيد أكتر. فوقتها اتنقلت من السرير الجرار ده للسرير العمليات، وكان في السرير دوت زي حادتين عاملين زي الصليب. فجات الممرضة مسكت ايدي الأولانية، يعني مسكت ايدي عشان تربطها في الحديدة دي وايدي التانية. فهي بتعمل كده انا شفت مشهد رهيب جدا، شفت رب يسوع وهو بيتصلب على الصليب لما الجنود مسكوا ايديه وربطوا يعني مسمروها يمين وشمال. فحسيت بيقول لي يوسينا انا معاكي، انا جاي اتألم معاكي، انا مش بس حاسس بيكي، لا انا جاي وبتألم معاكي. وبعدها خدت البنجو وما حسيتش بأي حاجة. وحصل بعد كده بعد ما خرجت من العملية، المفروض كنت هخرج بعد العملية بيوم، بس انا قعدت 6 ايام جوه المستشفى.
1: 6 أيام،
0: 6 ايام
1: والعملية الوقت كان زمن طويل ولا كان صغير؟
2: أخذت
0: يعني
2: تقريبا
0: كان
2: 4 ساعات.
0: 4 ساعات.
2: أربع
0: اربع
2: ساعات
0: ساعات فخرجت من العملية. طبعا اول يوم انا بتألم، انا يعني في البنج او متخدرة، بس انا بتألم، انا موجوع، جسدي موجوع. بعد العملية بيومين المفروض الدكتور قال لي لازم انزل من على السرير علشان ما يحصليش تجلطات او كده، يعني لازم اتمشى. فجيت انزل من على السرير، قبل ما المس الارض، يعني بيتر وبابا كانوا مسندني، قبل ما المس الارض فجأة سمعت صوت يعني صفير في وداني، وابتدى اصوات اللي جوه الاوضه هي بتختفي حبه بحبه.
1: أعتقد إن احنا عندنا صور خاصة للعملية كمان، ممكن أخويا المخرج نشوف صور العملية،
0: صور العملية.
1: واللي هو أنت كنت بتصرخي وتعبانة
0: سمعت صوت صفير في وداني،
1: .
0: وبعد كده ابتدى النور اللي في عيني او انا اكون شايفاهم ديت ابتدى يختفوا من قدامي، وفجأة وقعت ما بين ايديهم زي الجثة الهامدة يعني. وقتها طبعا حصل توتر شديد في المستشفى، شالوني وحطوني على السرير وجم يعملوا الاسعافات، بس غالبا كده يعني القلب كان توقف لبعض الدقايق تقريبا. انا طبعا مش حاسه بحاجه، يعني هو بيتر اللي حضر الموقف ده، ما كنتش حاسه باي حاجه. ابتدى بيتر بقى يعني شاف الموقف بقى صعب، فصورني ونزل صورتي. احنا ما كناش قايلين لحد ان بعمل عمليه، بس لما لقى خلاص الموقف بقى صعب جدا فنزل صورتي على النت، وناس كتير ابتدت تصلي، وكذا حد برضو يصلي بكلمه حياه حياه حياه. فبعد
1: خليني ارجع لك اخد
0: اوكي
1: بيتر في الوقت اللي
0: اتفضل.
1: انت كنت فيه تعبانه وارجع لك تاني.
0: امين امين.
1: بيتر، ايه اللي حصل وهي مغمى عليها كده ومش عارف انت تعمل حاجه؟ ده اخوها كبير مش كده؟
2: لا هي اللي كبيره.
1: هي كبيره. اتفضلي.
2: انا عاوز ارجع بس لورا شويه. هي وهي طالعه العمليات، يعني ما هم ما كانوش عارفين حاجه، بس انا كنت بره وهي طالعه العمليات. كانت البنت اللي قبل منها في اوضه العمليات ماتت في اوضه العمليات، والمستشفى كلها اتقلبت، وصوت صراخ وصوت صويت مال المستشفى في الدور بتاع العمليات.
1: طب هي كانت بتعمل نفس العملية اللي
2: مش
1: بتعملها منا
2: عارف
1: ولا
2: مش عارف
1: يعني انت
2: معرفش، بس هي غرفة
1: اتخضيت؟
2: العمليات نفسها يعني نفس الأوضة، مبنى واحد فيه أكتر من أوضة عمليات، بس في الغالب كان في نفس الدور اللي احنا طالعينه.
1: كان صعب.
2: فطبعا يعني هم بالسرير دخلوا الأسانسير، وطبعا دخلوا على طول العمليات من الأسانسير العمليات. طب مش ممكن ما تبقاش حاسس بحاجة، بس بره كان كل اللي واقفين كانوا على أعصابهم يعني، وكأنه كان في ناس مؤمنين بيصلوا بحياة، ولكن في نفس الوقت كان في ناس
1: ناس صور
2: أو كان
1: معانا كمان.
2: العدو من بره عمال يزقر وعمال يعمل زئير صوت عالي قوي، خوف انه في موت، في موت، روح الموت ملت المكان. انه حتى البنت دي ماتت وهي في العمليات. طبعا كان موقف صعب. يوستينا وهي المفروض تقوم تتمشى بعد العمليه عشان تطمن على العمليه، وزي ما حكت كده صوت ابتدى الناس اللي حواليها يقل تدريجيا، الناس عينيها مش شايفه الناس، صوت صفاره، بعدين وقعت بين ايدينا يعني هامده خالص، فشلناها حطيناها على السرير، وبسرعة بنحاول نشوف حد في المستشفى، دكتور.

0: اي تمريض اي حاجه تحصل، وابتدت الدمويه تروح من وشها خالص، وشها يصفر وهي مش موجوده. يا يوستينا يا يوستينا يا يوستينا، مش بتتكلم لمده دقائق. وكان عندي على الموبايل يعني صور قبل ما هي قبل الموقف ده، فلقيت نفسي تلقائيا برفع صوره او صورتين على الستوري، بقول يا جماعه صلوا لاجل يوستينا، ان هي في وضع محتاجه فيه صلاه.
1: سلام. على
0: وقلت
1: فكرة أنا تواصلت معاك عن طريق المسج اللي أنت كنت كاتبها على الفيسبوك.
0: ايوه. فابتدينا ننزل ده، الناس طبعا من محبتهم عاوزين يتواصلوا معانا مش قادرين نرد، لغايه اما حسينا في حركه في الكنيسه بتعمل كده وبتصلي لاجلنا، وابتدوا الناس من جوه مصر ومن بره مصر يصلوا معانا. وفي الدقايق اللي الصلوات فيها قامت دي، وده ايماني انه دي كانت صلوات حقيقيه، في الدقايق دي ابتدت يوستينا تبدا تفتح عينيها والدمويه ترجع في وشها من تاني، وابتدت تاخد نفسها. وكنا عارفين ومدركين تماما ان دي ايد الرب اللي اتمدت ليها، لانه هي ما كانتش فعلا عايشه، يعني ما فيش اي مصدر او او او مظهر من مظاهر الحياه عليها، هي كل اللي يشوفها للحظه الاولى خلاص. والدكاتره دخلوا قلنا يعني احنا عملنا كل اللي نقدر نعمله، يعني اللي جاي ده بتاع ربنا.
1: كنت مصدق ان يوستينا ممكن تعيش، ولا كان ايه اللي سيد عليك في الجو
0: كان
1: ده؟
0: موقف صعب، كان دماغي واقفه، يعني انا ما فيش حاجه سايده عليا، انا بفكر يعني هو يعني فكر في 100 سيناريو في نفس اللحظه، ايه اللي ممكن يحصل؟
1: ماما وبابا كانوا معاك في
0: كانوا
1: المستشفى،
0: موجودين، كانوا موجودين.
1: شايفينها بيفقدوا يوستينا بين ايديهم.
0: وبفكر في اكتر من سيناريو، طب هي لو انتقلت، طب هل الرب هيتدخل؟ وابتدى جوايا ايمان، بصلي بايمان، وفي نفس الوقت انا يعني انا جوايا شك، جوايا واقع، يعني قدامي واقع وجوه مني ايمان، ومش عارف ازاي يتلاقوا مع بعض. لغايه اما
1: يوستينا كانت قايله لك على الحلم بتاعها ومشاركيك، ولا الحلم كان معاها ومع مامتها بس؟
0: لا، انا ما كنتش عارف، لا ما كنتش عارف خالص. بس دي كانت الصلوه اللي كانت على لسان كل الناس اللي كانت بتصلي من قبل ما تخش العمليات، وحتى الناس اللي بعتوا لنا صلوات على السوشيال ميديا، او اللي بعدين سمعنا صلواتهم فقالوا لنا احنا كنا بنصلي بحياه، ما كانش في حاجه على لساننا غير انه حياه. ففعلا في حاجه خرجت من قدام عرش الله ليوستينا لاجل انه يقيمها من جديد للحياه.
1: كنت بتسأل ربنا فين ربنا؟ انت سايبها ليه؟
0: انا ما كانش في جوايا اي حاجه غير انه هو ايه اللي هيحصل، يعني يعني مش بسأل ربنا، لكن انا في توقعات ايه اللي هيحصل. لكن الرب فاجئنا بانه هو لمسها وقومها من تاني، وموضوع ما انتهاش عند هنا، يعني موضوع الموت ده ما انتهاش عند هنا، لكن كمان بعد ما قامت اعتقد هي يوستينا كمان اتحكي انه في حاجات تانية حصلت، العدو كان بيحاربها وكان بيعاوز يموتها يعني بشكل دايركت، هو هي شايفاه وهو بيقول وبيتكلم بصوت مسموع.
1: مين؟ تفضلي يا استينا.
2: بعد اليوم دوت يعني ورب اداني حياة فيه، جيت اليوم اللي بعده ابتديت اخرج العصارة الهضمية اللي بتهضم الاكل جوه المعدة تخرج من بقي ومش راضية توقف. فبسرعة كلموا الدكتور نعمل ايه نعمل ايه، فهو قال ان يعني الحل الوحيد انه هتحط زي انبوب كده مرن بيدخل من الانف لغاية المعدة، بيمسك المعدة علشان يمنع خروج العصارة دي، وفي نفس الوقت يعني بيظبط وظيفة الجهاز الهضمي. بس فدخلوا الأنبوبة دي، الأنبوب ده. وبعد كده أنا كان ألم صعب جدا، يعني كان بقي مفتوح مش قادرة أتنفس، اليوم كله صراخ، اليوم كله عياط، مش قادرة أخد نفسي فعلا. حتى كنت ببعت للدكتور ريكوردات أنا ببكي، أنا لازم تشيلوها. والدكتور كمان يعني قال لي ان الحاجه دي هتقعد لمده 5 ايام
1: يا حبيبتي.
2: فوقتها جيت بالليل كده وقلت للرب انا مش قادره اقعد بيها يوم. حتى كانوا بيدوني يعني بنج او مخدر كده بحيث ان انا بدوخ بس من الالم، انا مش قادره انام، انا تعبانه. فقلت له يا رب انا مش قادره، انا مش عايزه الانبوب ده يكون موجود معايا تاني، لازم يتشال. وفعلا قبل ما يتشال الانبوب ده يعني كمان ركبوا لي اكسجين لان النفس كان صعب، يعني ما كنتش عارفه اتنفس. جيت تاني يوم

الدكتور دخل بيطمن، فقال لي يوسينا انت خلاص مش محتاجة الأنبوب ده، وابتدى يشيل الأنبوب. ففرحت جدا ان ربي سمع صلاتي في الحتة دي، وفي نفس الوقت ساعات ما صليت ان ربي يعني الدكتور يخليه يشيل الأنبوب او كده، قلت له يا رب انا نفسي في حتة من جسدك، نفسي في قربانك، مع ان ممنوع ان اكل، ممنوع اني اشرب، ممنوع اي حاجة، قلت له يا رب انا نفسي في قربان، انا عارفة انا لو خدت حتة من جسدك انت اتألمت،

0: بيقولوا لها يعني ان الرب يسوع بعتنا ليسطينا، فماما فاكراني اني اعرف الخادمات دول. فانا طبعا ما اعرفهمش خالص. فاول ما دخلوا الخادمه جات وطلعت حته قربان فعلا وحطيتها في بقي، فانا طبعا ممنوعه، بس انا اول ما شفت القربانه انا خدتها على طول من غير اي يعني تردد. ففعلا خدت القربانه، وكمان ادوني الصليب ده. الصليب ده بيتعلق في الرقبه، فهم ادوني الصليب.
1: احنا هنشوف الصليب كمان، ممكن مخرج يشوف الصليب.
0: الصليب ده بقى ليه قصة معايا رهيبة بصراحة، ليه قصة معايا كبيرة. جيت بالليل كنت بصلي وبقول يا رب أنا خلاص أنا تعبت، أنا مش قادرة أكمل في المستشفى، يعني عمالة أتألم عمالة أتوجع.
1: وكل ده والأنبوبة لسه ببقك
0: لا خلاص الأنبوبة دي خرجت،
1: وشالوها.
0: اتخرجت. بعد كده خدت القربانة اللي أنا صليت بيه، ربنا حققهولي، يعني شال الأنبوبة واداني حتة فعلا من جسدي. ده اللي هو انا بتكلم بقى في فجر اليوم ده. جيت بالليل او في الفجر كده، صليت قلت يا رب انا مش عايزه اكمل واقعد في المستشفى، انا محتاجه اروح، انا مش عايزه اكمل. فجيت بالليل كنت نايمه وفجاه صحيت وانا جسمي حساه، ده كانت حرب روحيه، جسمي حساه كده يعني اكنه مشلول على السرير، لساني مش قادر ينطق اسم يسوع، حاسه ان في حاجه مكتفاني مش عايزاني اقوم من عصير، حتى ان انده ماما مثلا معايا في الاوضه او عمته انا مش عارفه اتكلم مش عارفه انده.
1: ما
0: فالموضوع
1: بتحركيش كمان.
0: ولا بتحرك ولا اي حاجه، انا ثابته حاجه كده مثبتاني. فانا عارفه طبعا ابليس بيترعب جدا من عمل الرب يسوع على الصليب وقوه دمه، فانا كنت لابسه الصليب دوت في رقبتي وقتها، يعني قعدت اعافر اني اوصل الصليب. فاول ما لمست الصليب فجاه القوه اللي كانت مكتفاني او شلاني يعني هربت، يعني اختفت. بس وبعد كده نمت طبعا في هدوء وسلام وما فيش اي حاجه حصلت. جيت تاني يوم، طبعا انا عارفه ان انا مطوله في المستشفى، بس انا صليت من قلبي ان رب فعلا يعني خرجني من المستشفى. قلت يا رب انا عايزه بكره، انا عايزه اخرج بكره.
1: ده كان خطأ أطباء.
0: لا هو كان تضاعف بعد العملية، يعني حصلت مضاعفات كده.
1: مضاعفات.
0: مضاعفات. جيت تاني يوم، فالدكتور طبعا بيدخل كل يوم بيتابع، فالدكتور قال لي يوسفينا انت حبيتي القعدة هنا ولا ايه؟ يلا قومي لمي حاجتك وروحي.
1: تاني يوم ولا
0: ده
1: كنت
0: اللي
1: قاعدة
0: هو
1: ست
0: اليوم
1: أيام؟
0: السابق.
1: بالظبط.
0: اليوم السابق بس. فقال لي يلا لمي حاجتك وروحي. قد ايه اتبسطت وفرحت جدا، يعني حتى يا رب انا يعني كل طلبة كنت بطلبها فعلا كان بيحققها لي. كنت شايفة نفسي قوي الطفلة المدللة، يعني فعلا استمتعت بالألم معايا.
1: شفت، عايزة قربان ربنا بعته، بعتلك
0: أيوة
1: سندة، فك ايدك من الرابطة اللي كانت
0: من
1: مربوطة
0: الحرب
1: فيها.
0: الروحية، وكمان حقق اللي أنا كنت عايزاه، إني أنا خلاص أنا اكتفيت مش عايزة أكمل في المستشفى. أفتكر من المواقف الطريفة كان يعني في عيد الغطاس، فأنا بحب القلقاس جدا، فقلت له انا خلاص انا كده مدلله. فما بيني وما بينه كده بقول له انا نفسي اكل قلقاس، انا عارفه ان
1: ده
0: ممنوع
1: جوه
0: اكل
1: المستشفى.
0: جوه المستشفى وانا جوه المستشفى، نفسي اكل قلقاس. فواحنا ماشيين يعني خلاص بيجيبوا لنا الغدا بتاع المستشفى، فالغدا كان فيه قلقاس، انا خدت وحدايه قلقاس. قلت له انت بجد مدلعني، انا مبسوطه بجد يعني معاك، مستمتعه جدا بالالم. يمكن الحرب النفسيه اللي ابليس حاربني بيها في الوقت اللي قبل العمليه انا ما شفتهاش في وقت الالام الجسديه، لان زي الايه اللي كنا قريناها من البدايه انه لا خوف في المحبه، لكن المحبه الكامله تطرح
1: الخوف
0: الخوف
1: خارج.
0: لخارج. وبيتكلم ان الخوف كمان ليه عذاب. ايوه انا تعذبت في الخوف، انا في وقت الالم النفسي كان في عذاب رهيب يعني، وخوف شديد من المجهول. يمكن ابليس كان كذاب وقتها، بس لما شفت الرب معايا في العمليه وشفته بيتالم معايا شعرت قد ايه فعلا ان هو الكلمه اللي بيقولها حقيقيه. هو وعدني بحياه، يمكن همس في ودني كلمه بسيطه حياه بس حققها، وفي نفس الوقت في وقت الالم الجسدي وانا جوه المستشفى انا ما شعرتش بالم نفسي نهائيا،
1: وكنت
0: بالعكس
1: ناسية الحلم ولا جيب بالك؟
0: كنت ناسيه الحلم لغايه بعد ما خرجت من العمليه. بس
1: اوكي.
0: انا شعرت في وقتها ان الالم الجسدي حتى ما حسيتش بيه، لان انا بستمتع معاه. يمكن

0: ساعات كده بيجي عليا لحظات يا إيه، يا ريتني ارجع كنت فيه تاني عشان استمتع باللي الله كان بيعمله معايا.
1: محبة وعنايته ورحمته.
0: فعلا المحبة طردت الخوف لخارج، وهو اواني بمحبته، حتى الالام الجسدية انا فعلا ما كنتش شايفاها لان هو كان موجود معايا، وكان كل يوم باختبار جديد، كل يوم بعجائب جديدة وانا كنت بكتشفها معاه.
1: جميلة قوي يا يوستينا. خلينا ارجع لك يا يوستينا واخد بيتر في الفترة اللي انت حطيت فيها صورة يوستينا على الانترنت وعلى السوشيال ميديا، وابتدى كده الناس تتصل بيك ويصلوا. ايه اللي حصل؟ يعني احكي لي كده المواقف، اللي كم حد اتصل بيك؟ كان في ناس
2: كان في
1: تفاعل؟
2: ناس طبعا بتتصل كتير، بس احنا بنجري في المستشفى بنحاول نلحق اللي بيحصل، يعني ما بين تمريض ما بين اشوف دكتور في حتة تانية او في اوضة تانية او في مبنى تاني، فما كنتش قادر ارد لغاية ما جات لي مسج من حد من الخدام، يعني هو مش من مصر يعني، وابتدت تصلي وقالت لي، يعني بعتت لي مسج قالت لي انا عاوزة اتواصل ضروري معاك، وابتديت تصلي بالفعل.
1: هي تواصلت معاك
2: تواصلت معايا او
1: وخلتها على السبيكر.
2: كلمتني، كلمتني فيديو كول.
1: اوكي، وكانت ميرنا موجودة.
2: يوستينا.
1: يوستينا، سوري، يوستينا كانت موجودة وابتديتوا تصلوا مع الخادم اللي اتصل بيكم من بره
2: بالظبط.
1: ان انتوا تطلقوا. ايه اللي حصل؟ صلى ازاي وقال ايه؟
2: هو قعد يصلي، يعني هي خادمة مرسلة لأفريقيا، يعني طبعا عايز بس اقول حاجه انه مش هي الوحيده كانت بتصلي، لكن بالتزامن مع
1: قرب.
2: الوقت كانت هي اللي بتصلي في الوقت ده، لكن كانت مصر كلها وخدام كتير من مصر ومحافظاتها وبره مصر كمان كانوا بيصلوا. فطبعا كل المجد للرب. ابتدت تصلي وتقول لي حط ايدك على راسها وشغل الكاميرا خليها على وشها، وانا عندي ايمان انه ربنا يتدخل. بالفعل عملت كده ورفعت ايدي وفضلت هي تصلي وانا اعلن الكلام العربي لاهلي في الاوضه، وفي دقائق بسيطه او يمكن دقيقه او دقيقتين ابتدت فعلا يوستينا ساعتها تفتح عينيها،
1: ايه بعض الكلمات اللي كانت في الصلاة
2: كانت
1: اللي
2: بتعلن
1: نطقت
2: حمايه
1: بيها؟
2: دم المسيح على روحها وعلى نفسها وعلى جسدها. كانت بتنطق برضه بحياه، مش بس حالك، هي بتنطق بقوة حياة يسوع وقوة قيامة يسوع تسري في هذا الجسد. فدي كانت من أقوى الكلمات اللي ما فرقتنيش أبدا، إن قوة حياة وقيامة يسوع تسري في هذا الجسد. وبعد الجملة دي فعلا ابتدت يوستينا ساعتها تاخد نفسها وتقوم.
1: يوستينا، لما كنت بتصلي مع الخادم اللي اتصل بيكم من بره وهي بتصلي معاكي وبتقولك ان حماية دم يسوع والرب يسوع هو اللي يقومك، يعني تفتكري كان في حاجة صعبة على الرب؟
0: دايما بشوف ان مفيش اي حاجة صعبة على الرب. يمكن يكون الموقف كان صعب، ويمكن احنا بمحدودية فكرنا يعني ازاي، بس الله قادر على كل حاجة، قادر على كل شيء، فهو حقيقي يقدر على أي حاجة مهما كانت مستحيلة.
1: تقولي للناس اللي هم دلوقتي تعبانين وحاسين ان ربنا مش سامحهم او في مرض حاسين ان ده ملوش علاج، تفتكري تقدري تقولي ايه للناس دي؟ توجهي رسالة ليهم وتقولي لهم
0: ممكن أقول إنه رب جميل قوي، حتى وسط الألم بيساعدنا إن إحنا نستمتع في الألم معاه، مهما كان قوة التجربة، مهما كان حجم التجربة صعب، لكن دايما بشوف إن هو معانا بيسندنا. يمكن أنا كنت زمان بقول هو إزاي القديسين بيتحملوا العذابات والآلام اللي هما بيدخلوا فيه ده، لكن اكتشفت فعلا بعد العملية هو فعلا الألم الجسدي مش موجود، لأنه بنتألم بس احنا بنستمتع معاه، محبته بتغمرنا، فالمحبة كانت أقوى بكتير من الألم. فعايزة أشجع كل حد بيمر بوقت صعب، بوقت ألم، إنه استمتع بمحبة الرب في الوقت ده، هتشوف عجائب، هتشوف أمور عظيمة جدا. كنت حابة كمان أرجع للحلم، يعني أنا
1: تفضل.
0: افتكرت الحلم بعد العملية، بعد العملية وبعد ما تعافيت بفترة، فاكتشفت ان الرب كان بيوصل رسالة، يوستينا انت هتدخلي جوا عملية، انا بقولك ده،

0: وكان عايز يطمني من خلال الرسالة دي، وإنك هتخرجي من العملية من خلال صلوات إخواتك المؤمنين، وده اللي فهمته من الحلم اللي أنا كنت كاتباه من وقت. فقد إيه اتعلمت قوي من الحلم ده، إنه لما يكون حد واقع في تجربة أو واقع في ألم، واقع في وجع، أكون بصلي في ظهر أخويا وفي ظهر أختي، لأن الوقت ده هم بيكونوا فعلا محتاجين صلوات تسندهم. ففرق معايا أول حلم، وفرق معايا إن الرب بيعلمني عن أمور يمكن ما حصلتش، بس هو بيطمني على اللي جاي، وبيطمني على المستقبل والمجهول هو بيكون موجود فيه وهو مستنيني هناك.
1: أمين
0: أمين
1: أمين.
0: أمين.
1: بيتر، كنت مصدق أنك تشوف يوستينا أنها تبقى كويسة وفيها حياة وأن الرب سمع؟
2: لأن الرب قال كلمة، فكان عندي إيمان بالكلمة. يعني دايما، ودي المشكلة دايما، إنه مدام الرب اتكلم هو قادر إن هو يتمم اللي قاله، هو مش عاجز إنه يتم. يعني مش إنسان علشان يوعد وما يوفيش أو يقول حاجة وما يصدقش فيها، لكنه إله قدير جدا. فكان عندي إيمان زي ما كنت بقول، لكن كان قصاد منه اللي بيتضاد مع اللي عكسه تماما هو الواقع. لكن قدام الإيمان بالكلمة الرب طبعا تم.
1: وتقول ايه للناس اللي فعلا فاقدين الامل والرجاء وحاسين ان المرض بتاعهم ده ملوش حل وملوش علاج وبيمروا بفترات موت، تقول لهم ايه؟
2: اتكل على الرب، خلي دايما في اتكال على الرب، خلي دايما قلبك مشغول بالرب. اقعد قدام الرب وقول له: رب انا محتاج نعمة. بولس صلى 3 مرات لاجل شوكة الجسد والرب ما رفعهاش، لكن قال له كده: تكفيك نعمتي، لان قوتي في الضعف تكمل. في وسط الضعف ده انا هعرف اديك قوة تكمل ضعفك. فانت ضعيف بنسبة كام وانا هزوده؟ فانت قوتك تجيب كام؟ 10%؟ 90% عندي. انت قوتك تجيب كام؟ 1%؟ 99% عندي. بس اطلب وجهي، اطلب نعمة. فأحب أقول لكل حد بيمر بوقت مؤلم ووقت مليان بالوجع ومليان يمكن بالموت والمرض، اطلب نعمة من الرب. عايز أقول لحضرتك إنه في ناس بيجي عليها ضغوطات خفيفة خالص بالمقارنة مع ضغوطات ناس تانية، بس تلاقيهم مكسورين، مش قادرين يرفعوا عينيهم، مش قادرين يبتسم، هو حياتهم خلاص انتهت. وقدام ده في ناس تانية بتعدي بوقت مميت، وتروحي تقعدي معاهم تحسي فيهم بالعزاء وبالقوة وبالرجاء. ده أنا جاية واسيك، ده أنا جاية واسيكي. قال الرب بيكلمني من خلالهم. فابتدى الرب يلمع في عينيا، دول مش ناس عاديين، دول ناس طلبوا نعمة من الرب.
1: آمين. فرق معاكي بعد ما رجعت البيت ازاي ربنا قومك من الموت؟ يعني احكي لي على اللي حصل، ان بعد ما ربنا قومك من الموت فرق معاكي ايه في حياتك؟
0: فرق معايا ان هو وعدني وكان قد وعده، ان برغم كذب ابليس بالالم النفسي اللي وجهولي، بس رب كان قد وعده وقد كلمته. في نفس الوقت رب اداني حياه مش لمجرد حياه، هو كده قال لي قبل العمليه انه انت لسه ليك رساله ما خلصتش. فهو اداني الحياه لاجل رساله، مش لاجل جمال فيا ولا اجل حلاوه فيا، لكن هو لسه في دور عليا اعمله. فلما هو خرجني من الموت وخرجني من الالم ووقت العمليه، حياتي كلها بقت مختلفه اكتر. كنت بخدمه قبل كده، بس قررت اني اخدمه اكتر واكتر، واشهد عنه قد ايه هو عظيم وقد ايه هو جميل جدا وصالح في كل وقت. فانا اللي فرق معايا فعلا كلمته ووعده، وإن لسه ليا رسالة ولسه ليا دور، فأنا لازم أكون قد الدور ده وأعمله.
1: بصي، بعد ما بسمع اختبارك بحس ان انتي مثلا لو عينيكي حتى وجعتك او قفلت كده، راح تحطي ايدك عليها وتقولي وتصلي وتقولي: لا انا ليا شفاء، لان انا شفت، يعني عارفة
0: أجل.
1: بخبرتك مع
0: أيوة.
1: ربنا ان اللي انتي شفتيه معايا هتشوفيه في كل مراحل حياتك.
0: دي حقيقة فعلا.
1: يعني انا متهيألي لو انتي حاجة حصلت في جسمك مش عارفة بتعملي ايه، خلاص مصدقة في الرب انه هيشفي،
0: بقت
1: ولا
0: كل
1: ايه
0: ثقة
1: وجهة
0: فيه.
1: نظرك؟ يعني
0: انا بقت كل ثقتي فيه هو، يعني ما بقتش خايفة اني ادخل جوه الم، لان انا واثقة ان هو هيكون معايا. اللي شفته وهو بيتصلب معايا وبيتألم معايا، وهو بيتوجع نفسيا معايا.

0: مش هيسيبني ابدا.
1: أمم
0: فده اللي مطمني وده اللي مخليني مكمله ومطمنه ان هو هيكون معايا في كل مره انا بدخل فيها الم. هو معايا في اي وقت، سواء اوقات فرح اوقات حزن، فانا بقيت متاكده ان هو معايا وساندني.
1: مبقتيش خايفة بقى من أي مرض
0: لا
1: يعني. أنا معايا
0: طالما
1: الطبيب
0: هو
1: العظيم.
0: معايا خلاص، طالما هو معايا خلاص.
1: وأنت إيه اللي حصل؟ يعني متهيألي إن أنت كمان أختك الكبيرة المفروض إن هي قدوة بتاعتك.
2: ايوه طبعا.
1: إيه اللي حصل إن أنت ممكن دلوقتي فعلا لما تيجي تحس بألم في جسدك بتبقى عارف إن الرب يقدر؟
2: الرب يقدر، وزي ما كنت بقول انا دايما بنتظر كلمه من الرب. الكتاب يقول كده ان روح الانسان تحتمل مرضه اما الروح المكسوره فمن يحملها. فالرب يقدر يدي نعمه ويدي سنده روحيه داخليه وانا بعدي في وقت الالم. اه طبعا الرب يقدر يشفي، لكن حتى لو الوقت ده طال، لانه اوقات مش بنلاقي استجابات سريعه، ودايما بيبقى دي مشكله عند الناس. واحنا بنشارك الاختبارات دي محتاج اقول الحق انه اه الرب بيشفي، لكن في اوقات ممكن الزمن ده يطول، ممكن يشفي بطريقه مختلفه تماما. فلو الزمن ده طال انا محتاج روحي تبقى ماسكه يقين انه ايوه الرب بيدي نعمه اقدر اكمل، لكن الرب يقدر يشفي. لمسناه في حياتنا، يعني يمكن ده اختبار من اختبارات كتيره الرب اجراها معانا في مسمى او قطاع الشفاء. الرب عمل معانا كأسرة وأفراد معجزات ليها علاقة بالشفاء مختلفة وكتيرة جدا جدا جدا، ده واحد منهم. لكن عندي إيمان إنه أيوة الرب يقدر يشفي، أيوة الرب يقدر يكمل، أيوة الرب يقدر يلمس، إن كان عندنا إيمان وإن كان عندنا كلمة إيمان بكلمة من فم الرب.
1: أمين. يعني حقيقي الاختبار، يعني أنا لو حصل، مع إن أنا حصل معايا بعض اختبارات طبعا وشفت إيد الرب القوية في حياتي، بس دلوقتي مثلا لو أنا حصل معايا كده أقول له بص خلاص أنا عندي أي حاجة وجعاني أنا هرفعها لك وأنا عارفة إن أنت هتشفيني. ودلوقتي أنا بقول كله مشاهد إن هو لو أنت عندك حاجة فعلا ألماك أو عندك أي مرض وحاسس إنه مستحيل إنك تخف أو ملوش علاج والأطباء قالوا مفيش أمل، فاحنا هنصلي دلوقتي مع يوستينا ومع بيتر. احنا ممكن احنا نصلي يعني مشاركة مع بعض احنا ثلاثة من اجل كل واحد دلوقتي واقف معانا وعنده مرض مستعصي. الدكاترة قالوا خلاص ما فيش امل، في روح موت، لكن احنا النهاردة بنعلن حياة على حياته. فاحنا هنصلي احنا الثلاثة مع بعض، هنرفع ايدينا مع كل واحد مشاهد بيشوفنا ونصلي من اجل الشفاء ده. امين.
0: أمين.
1: تفضلي يا يوستينا.
0: يا رب يسوع أنا بشكرك يا رب لأنك إله عظيم، بشكرك يا رب لأنك إله قدير يا رب. مهما كان يا رب التجربة يا رب اللي في حد بيتفرج علينا دلوقتي وهو جواها، أنا بصدق يا رب إنك تيجي أنت تديله المعونة وتديله القوة يا رب. يا رب أحيانا الطب بيقول إنه موت، لكن يا رب أنت بتنطق بحياة. مهما كان يا رب الأمر بيكون صعب، لكن في إيدك أنت يا رب مفيش مستحيل مفيش صعب يا رب. أنا بحط أي حد بيمر بوجع وتجربة يا رب النهاردة إن هو ياخد المعونة منك ويستقبل حياة منك، وحتى يا رب لو طال الألم يا رب ياخد قوة يا رب املاه بمحبتك يا رب، بحيث إن هو يكون بيستمتع جوه الألم بحبك أنت. أمين.
1: أمين. تفضل يا بيتر.
2: يا رب بنعظم اسمك يا رب، بنعلن قدرتك، نعلن يا رب كده أمانتك وصلاحك يا رب في كل يا رب معاملاتك وتعاملاتك مع الإنسان يا رب. يا رب أنا جاي بصلي باسم الرب يسوع المسيح يا رب، كل أجساد يا رب كده مربوطة بأرواح ضعف، كل أجساد يا رب مربوطة بأرواح مرض يا رب تفك الآن باسم الرب يسوع المسيح. يا رب أنا جاي بصلي لأجل قوة شفاء تخرج من عرشك يا رب، تلمس يا رب ناس قاعدين يا رب كده في بيوتهم بقالهم زمن. بصلي يا رب لأجل قوة شفاء تخرج من عرشك يا رب، تلمس ناس يا رب مطروحين على فراش المرض. أنا بصلي في اسم الرب يسوع المسيح. أيوة يا رب قوة قيامتك يا رب تسري، قوة قيامتك يا رب تسري في أجساد يا رب الموت ساد فيها. بصلي في اسم الرب يسوع المسيح يا رب كده تستعلن بشفاء عجيب يا رب في حياتي يا رب. كل يا رب اللي يشاهدنا وكل اللي يعلن إيمانه معانا ويقول كده أيوة في اسم يسوع بنستقبل شفاء يا رب، أنا بصلي في اسم الرب يسوع وأنا عندي إيمان وبصدق يا رب كده إنك تجري شفاءات. وبصلي مش بس لأجل الشفاء، لكن بصلي يا رب لأجل نعمة، نعمة تؤازر رب كده كل شخص بيمر بأوقات أليمة، نعمة يا رب.

0: كده تكمل ضعفاتنا النفسية والروحية والجسدية أيضا يا رب. صلي باسم الرب يسوع المسيح وليك كل المجد والسلطان.
1: أمين يسوع. أمين. صدق أن أنت النهاردة هتاخد شفاء من الرب. أنا بشكركم كتير جدا جدا. بشكرك يا يوستينا, بشكرك يا بيتر. أنا سعيدة جدا أن أنا معاكم, وربنا يستخدمكم في خدمتكم أكتر وأكتر. وبشكر كل المشاهدين اللي معنا. وكمان في نهاية حلقتنا افتكر ما فيش شيء أقوى من قوة الله في حياتك, وما فيش تجربة تعدى عليك إلا هو موجود جنبك. خليك مؤمن بقوته وقدرته, خليك صبور وانتظر الرب, واستسلم لمحبة الله اللي بتحول كل نهاية صعبة لبداية جديدة والأمل كبير. ما تنساش أن صلاتك ودعمك لقناة الكارما بيكون سبب نور وبركة لغيرك. وهسيب في نهاية حلقتنا هيكون في ترنيمة هنسمع يوستينا وهنسمع بيتر, هسيب الختام معاهم علشان نستمتع بصوتهم كمان, وربنا يبارككم في خدمتكم. فضلوا نرنم مع بعض.

0: حبانا في كل مكان، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أمل جديد. وفي هذه الحلقة سيتكلم لنا الرب إعلانات جديدة ولمفاتيح جديدة وبأمور عظيمة من كلمة الله، ليعطي الرب إشراق أمل جديد في كل بيت، في كل أسرة، في كل قلب ينتظر أمور عظيمة يصنعها الرب. لكن دعوني في هذه الحلقة أرحب بضيف مميز، حد عزيز جدا على قلب الرب وعلى قلوبنا، له خبرة كبيرة في مجال الأسرة والمشورة الأسرية، جناب الدكتور القس صفاء داود، راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط سابقا، ورئيس جامعة الرجاء الدولية بالشرق الأوسط، ومدرس مادة المشورة الأسرية واللاهوت بكلية الرجاء، وأيضا أستاذ زائر بجامعة هوب انترناشونال يونيفرسيتي بكاليفورنيا بأمريكا. برحب بيك جناب الدكتور، مسرور جدا حضرتك تكون معانا النهاردة وتدينا الشرف ان احنا نتأمل مع حضرتك عن ونستفيد من خبرة حضرتك عن الأمور التي يريد الله ان يصنعها في البيت المسيحي في هذه الأيام.
1: أشكركم على دعوتكم الكريمة، وأشكركم لأني بشوف مجموعة من الخدام الحلوة وبلتقي بيك كأخ عزيز وشريك خدمة جميل.
0: رب يباركك.
1: الاهتمام بالأسرة أصبح من الأمور الكبيرة الملحة جدا في هذه الأيام.
0: نعم.
1: ويمكن أنا بشكر الله لأني متجوز مدة قربت من النصف قرن، 44 سنة، وأشكر الله أن كل الشركة الزوجية والعلاقة الزوجية بمرتفعاتها ومنخفضاتها بحلوها ومرها كان الله هو القائد.
0: نعم.
1: المرشد، المعلم، المحكم،
0: مبارك الرب،
1: اللي بيحركنا عشان يظل هذا البيت
0: ثابت.
1: صابت. نعم. ثابت وصامد على الصخر
0: مجد للرب
1: أمام كل الرياح العاتية.
0: نعم.
1: وكل الأمطار القوية.
0: مجد للرب. في الحقيقة النهاردة عايزين حضرتك تفيدنا في بعض الأمور الخاصة بالمشاكل التي تواجه البيت المسيحي. ممكن أنا حكيت مع حضرتك الوقت اللي فات أن هناك أمور نفسية كثيرة، وهناك مشاكل ربما لا نتحدث عنها، ربما لا نناقشها، لكن على أرض الواقع هي موجودة. عايزين حضرتك النهاردة تفيدنا في أنواع هذه المشاكل وكيفية التغلب عليها وحلها، لكي ما نعطي المجال لله ليبدأ أمل جديد وبداية جديدة في هذه البيوت التي تدخل فيها العدو بهذه الأمراض.
1: من الإحصائيات الغريبة اللي سمعتها النهاردة الصبح في البي بي سي أنه مصر فيها أعلى نسبة طلاق في العالم العربي، 202 ألف حالة السنة الماضية فقط.
0: رقم كبير.
1: رقم كبير، رقم مؤلم. المؤلم أكتر أنه في الوسط الإيماني.
0: نعم.
1: أو في

0: الوسط المسيحي بتعبير أدق، نسبة الطلاق بترتفع بتزداد من فترة طويلة جدا. وأنا بشوف أنه في عوامل كتيرة أدت إلى ارتفاع نسبة الطلاق.
1: نعم.
0: عوامل مرتبطة بسوء الفهم، سوء المعرفة، سوء التخطيط للزواج. من المشاكل الكبيرة جدا أنه لما بنقول مشورة ما قبل الزواج، عدد كبير من الناس بيبص لنا بسخرية أو بتهكم،
1: إن الأمر غير هام،
0: إن الموضوع مش ملح أو يعني
1: أهمية. نعم.
0: يعني إيه اللي هيتغير، إيه اللي هيحصل، إيه اللي هيجرى. وبنسمع الحقيقة التهكم وإحنا مندهشين إن عدد ليس بقليل بيستهين بهذا الأمر برغم من أهميته وإلحاحه.
1: طبعا
0: أنا بقول أهميته وإلحاحه.
1: نعم.
0: ليه؟ لأنه النتيجة اللي بنشوفها تؤكد أهميته وإلحاحه.
1: نعم.
0: تؤكد أهمية التعليم.
1: نعم.
0: تؤكد أهمية التفهيم.
1: نعم.
0: أنا بتكلم بوجه عام، سواء كان الفرد في مجتمع كنسي أو في مجتمع غير كنسي.
1: نعم.
0: مهم انه يدرك الفرد أهمية الزواج. اذا بدأنا من البداية الدقيقة،
1: ما قبل الزواج،
0: ما قبل الزواج، انا بقول انه اخطر ما في الاعداد انه بيبدأ من المرحلة الجنينية.
1: ايوه.
0: وانا في بطن الام.
1: نعم.
0: المرحلة اللي فيها عوامل كتيرة بتلعب دورها في حياتي كجنين. وبعدين بطلع الى الحياة.
1: نعم.
0: بطلع أواجه خبرات مختلفة، بطلع أواجه مشاكل مختلفة.
1: نعم.
0: بطلع أواجه صدمات مختلفة.
1: وبفضل
0: أكبر. كل المؤثرات اللي أحاطت بي
1: طوال رحلة حياتي
0: من يوم ما وصلت إلى العالم.
1: نعم.
0: بتأثر على الزواج بتاعي.
1: نعم.
0: لما أبقى أنا متفهم الجو.
1: نعم.
0: والبيئة والمجتمع والذكريات والمشاعر.
1: نعم.
0: والأحاسيس.
1: نعم.
0: والانفعالات والخبرات والذكريات، لما يبقى عندي فهم لأنا طلعت فين ومنين وإزاي
1: وموجود ليه
0: كل ده بيساعدني على أني أخطو خطوات
1: ناجحة
0: أفضل.
1: نعم.
0: أصح، أدق، أحكم، خاصة إذا كنت بدي لكلمة الله والروح الله
1: اهتمام،
0: المجال القوي في حياتي إنه يقودني بما يحقق الأفضل لبيتي والأسرتي والأبنائي في المستقبل.
1: نعم.
0: وللمجتمع المحيط بي.
1: طيب أنا عايز أبدأ مع حضرتك، نبدأ ما قبل الزواج ولا نتكلم على المشاكل الموجودة ما بعد الزواج؟ حضرتك تدينا النهاردة كنت بتركز على فكرة المشورة ما قبل الزواج، وبعد كده حضرتك إحنا ما وصلناش للمستوى ده، وبالتالي حصل إن عدد كبير من الناس خدوا قرارات اتجوزوا وفوجئوا إن هم أمام واقع. نفسي حضرتك تدينا فكرة على المشاكل الواقعية اللي البيوت النهاردة عايشاها، واللي بتقول أصحاب المشكلة يا ريتنا كنا زمان كان حد فهمنا يعني إيه جواز، يعني إيه شركة، يعني إيه ارتباط، يعني إيه طرف تاني يعيش معايا، يعني إيه حياة جنسية، يعني إيه أمور مالية، يعني إيه أولاد. نفسي تدينا حضرتك بعض الأفكار والمفاتيح ونسلط الضوء على هذه المشاكل الواقعية، ولا سيما الأمور النفسية اللي احنا بنواجهها في هذه الأيام.
0: كنت بقرا ان الإعداد للزواج يبدأ من مرحلة عمرية تقرب من 6 سنوات أو 8 سنوات.
1: نعم.
0: من أول أنا جيت منين، أنا جيت إزاي، سؤال بيسأله الطفل ببراءة أو ببساطة، بيحتاج توعية. إذا قدرت الكنيسة في الدور الجميل بتاعها
1: نعم
0: تلعب دور التوعية مبكرة، خلقت جيل يطلع بمراحله التعليمية المختلفة،
1: نعم،
0: وبمراحل استيعابه المختلفة،
1: نعم.
0: هذا جيل زي ما بنستخدم التعبير الجميل الكتابي انه متأهب لكل عمل صالح.
1: نعم.
0: جيل معد انه يبني أسرة على الصخر، يبني بيت على الصخر. لما نيجي انا انتقل في الحديث عن الـ الـ الصدمات.
1: بس حضرتك عايز يعني النقطة دي مهمة جدا، شدت انتباهي ان حضرتك بتتكلم على الطفل من هو في مدارس الأحد، ودور الكنيسة في إعداد الطفل أو إعداد الرجل أو المرأة منذ مرحلة مدارس الأحد.
0: مدارس الأحد.
1: يبقى أنا علي دور أني أركز على إعداد هذا الجيل الجديد اللي بكرة يبقى صاحب بيت، مش بس وهو بيبدأ يخطب، لكن ده هو طفل صغير في مدارس الأحد. يعني دي مسؤولية على الكنيسة.
0: عندنا كم من الآيات، بدءا من أسفار موسى،
1: نعم،
0: سفر الأمثال، ما بعدهما، العهد الجديد، يتكلم عن الخطورة،
1: نعم،
0: بتاعة إعداد الأبناء،
1: نعم،
0: الأهمية لنصح الأبناء، الأهمية لتأديب الأبناء، الأهمية لشرح بالتفصيل وتكرار الشرح، والأهمية بتاعة العقوبة كمان اللي يبقى فيها الابن متمرد او معاند، بالتعبيرين الكتابيين الدقيق، متمرد،
1: نعم،
0: او معاند، في دور طويل من الاعداد،
1: نعم.
0: وعشان كده لما نيجي ننتقل للمرحلة العملية اللي فيها تفاعل ما بين رجل وامرأة علشان يكونوا أسرة، ارتباط رجل وامرأة عشان يكونوا أسرة، كل المشاعر الجميلة اللي موجودة قبل الجواز اللي بنسميها فترة الخطبة،
1: نعم،
0: أو أنا أحيانا أسميها فترة الأحلام الرومانسية،
1: أيوه،
0: أو الأحلام الجميلة، أو فترة بعض العلماء يقول لك لا دي فترة كلها أدرينالين،
1: تمام،
0: مشاعر ممزوجة بالهرمونات، فما بتخليش، بيبقى في غشاوة تمنع الفرد من رؤية الفرد الآخر الأساسي بموضوعية،
1: نعم.
0: عشان كده بنقول طيب هنفترض اننا ماشيين في الطريق الصحيح، الطريق اللي أراده الله لتكوين الأسرة،
1: نعم،
0: القواعد الثابتة المهمة من التناظر المهم العائلي، من التناظر الفكري، من التناظر المالي، من التناظر الاجتماعي، من معينا نظيره. نظيره هنا ليها أهمية،
1: نعم.
0: ولما يبقى في تأكيد على حقيقة الارتباط بشكل بنقولها ببساطة كده،
1: نعم،
0: مؤمن ياخد مؤمنة،
1: أيوه،
0: تعبير بنقوله ببساطة كده، يا ده مؤمن حلو، يا ده مؤمنة حلوة، خدوا بعض هما الاثنين، ده هيبقى بيت جميل جدا جدا،
1: نعم.
0: تعبيرات جميلة كلها، لكن هل سبقها إعداد؟
1: دي نقطة مهمة جدا، أنا
0: هل سبقها إعداد؟
1: عايز أوقف حضرتك، سامحني،
0: اتفضل.
1: حضرتك قلت جملة مهمة جدا شدت انتباهي، إن حضرتك بتتكلم على فترة إعداد الراجل والبنت وهم شباب وأولاد في بيوتهم مع أسرهم. حضرتك قلت جملة ان لو في تمرد في البيت من الولد او البنت لا يخضع للاب او الام في اسلوب التربية، سواء التربية الروحية او التربية الاسرية، ده بيؤثر عليه لما يكبر، سواء في حياته العملية او الزوجية، ممكن يكون برضو متمرد. الكلام ده صح؟
0: صح.
1: يبقى اذا الدور بيبدأ مع الاسرة،
0: وانت منذ
1: الطفولية. نعم.
0: خطورة التعبير هنا انه الحضن المبكر اللي انت بتديه للطفل،
1: نعم،
0: غذاء عاطفي ونفسي، بيدينا شخصية سوية على المدى البعيد. اهتمامك بحب ابنك، اهتمامك بنصحه، الحب قناة جميلة جدا،
1: نعم،
0: لتوصيل النصح ولقبول النصح،
1: نعم،
0: يعني حسس انه اللي بينصحه بيحبه. أنا لا أعصم الفرد من الخطيئة،
1: نعم،
0: ولا أعصم الفرد من التمرد، بالرغم من نصح الأبوين، اهتمام

0: الأب والأم، اهتمامهم بالتعليم، اهتمامهم بالتشجيع، اهتمامهم بالتنشئة. يمكن الخطورة في هذه الأيام أن الوقت مزدحم،
1: هذه حقيقة،
0: مزدحم بشكل يخلي أن ما يتاح من مشاعر الأبوين محدود، قليل، عابر بشكل من الأشكال أو بصورة من الصور. تخلينا مرات كتير نقول معلش، ما هو ده جيل لم يروى بالشكل الكافي عشان يثمر بالشكل الملائم،
1: وبالتالي ليه أثاره السلبية في المستقبل. بس عايز استوقف حضرتك في نقطة، أنا آسف. طيب لو احنا النهاردة عندنا جيل عايزين نعده، سواء من مدارس الأحد، شبيبة، شباب، فترة جامعة، والشباب وجدوا أنفسهم اوريدي في عائلات، أنا آسف في التعبير، عائلات مسيحية إسمية، أو عائلات بتتردد على الكنيسة بدون أن يكون الله موجود في حياتهم حضور حقيقي، أو موجود في البيت كأسرة مسيحية، رد فعل التصرفات الغير مسؤولة من الزوج والزوجة اللي هم اوريدي وهم أطفال ما تعلموش التعليم حاجة بتكلمنا عنه، وأولادهم اللي هم الجيل الجديد بيشوفوه، يتعكس عليهم إزاي؟
0: عندنا تعبير جميل جدا في الكتاب يقول لك كن قدوة.
1: نعم.
0: حط نوعين من القدوة أساسيين في الكلام، في التصرف.
1: نعم.
0: ليه؟ لأنه الكلام والتصرف هو كمل، لكن أنا بستخدم دولة لأنه
1: مصدرهم الإيمان،
0: لأنه دولة اللي بيلتقطهم الطفل.
1: نعم.
0: تصور أن حضرتك هتقول لابنك ما تدخنش وانت بتدخن،
1: مش هيسمع.
0: تتوقع ايه؟ تتوقع انه يسمع؟
1: مفيش خضوع.
0: هنا
1: اقول بطل انت الاول.
0: هنا بمنتهى البساطة، هو ايه الدرس اللي خده من القدوة بتاعته؟ الدرس اللي خده من القدوة بتاعته متناقض مع الواقع الذي يمارس.
1: نعم.
0: انا خدت الجانب بتاع السيجارة كعينة.
1: نعم.
0: هناك كم من السلوكيات والتصرفات من الأبوين اللي كلاما يتناقض مع الفعل، الكلام يتناقض مع الفعل.
1: خليني أركز، أنا آسف للمقاطعة. لو أنا قلت أن التأثير المباشر على تشويه شخصية الجيل الجديد قد يكون في عدم احترام الأم للأب في البيت، أو عدم احترام الزوج لزوجته، أو معالجتهم معالجة سيئة للمشاكل بالصوت والعنف ومد الإيد والألفاظ الجارحة.
0: أنا عشان كده بقول لحضرتك إن في كم من السلوكيات لفظاً وسلوكاً.
1: نعم، دي حقيقة.
0: كم لما يبقى في تناقض ما بين القول والفعل، بتكون النتيجة إن إحنا بننتج جيل يا مرائي، يا منافق، يا كذاب، يا غشاش. ليه؟ لأنه أحياناً يبقى عايز يعمل موائمة.
1: نعم.
0: ما بين أهمية النصيحة اللي بيتنصحها وأهمية الشخص اللي بينصحه، وما بين إن هو شايف ما فيش علاقة ما بين
1: اللي بيتقال في الكنيسة واللي موجود في البيت.
0: واللي موجود في البيت. عندنا الصورة اللي قدمها السيد عن الكتبة والفريسيين المرائين، ويقول لك اسمعوا كلامه بس ما تعملوش أعمالهم. وتفصيل طويل في أصحاح كامل قد إيه الصورة المملوءة بالرياء بتؤدي إلى ضرر مؤلم مؤسف مكرر في أغلب البيوت اللي يسكنها الرياء.
1: ودي مشكلة. خلينا النهاردة عشان ما نبقاش سلبيين أو متشائمين، خلينا نتكلم بإيجابية. كيف نقدم الحلول لو احنا لمسنا أرض الواقع من خلال المعالجة أو العلاج اللي ممكن كلمة الله، ومن خلال أيضا المشورة نقدر نقدمه النهاردة للبيوت، خلينا أقول اللي هي فقدت مرحلة الإعداد ومرحلة التربية ومرحلة إنها تعيش حياة مسيحية حقيقية تكرم الرب. وجدنا النهاردة أنفسنا أمام واقع صعب، بيوت بتنقسم، إبليس بينتصر على الناس، في خراب، والنتيجة إن الأولاد بتتحمل

0: من نتائج غلط. نفسي النهارده الرب يكلمنا من خلال حضرتك على العلاج، بعض انواع العلاج اللي حضرتك شايف انها مفيده للواقع اللي احنا بنمر بيه.
1: في يعني لو قلنا انه في دور كبير على الكنيسه،
0: نعم،
1: دور كبير انه الكنيسه تبني خطه باستراتيجيه بعيده المدى،
0: نعم،
1: بحيث انه يبقى عندها توعية، تدريب، تعليم منذ الطفولية، من المرحلة المبكرة بالنسبة للكنيسة.
0: نعم.
1: عندنا دور تاني، دور الأبوين.
0: أيوة،
1: دور الأبوين دور خطير. إذا لم يجيد الأبوين توزيع الأدوار
0: في البيت،
1: توزيع الأدوار، لأنه أحياناً يبقى الزوج منشغل جداً والزوجة أقل انشغالاً، أو الزوجة منشغلة جداً والزوج أقل انشغالاً.
0: نعم.
1: توزيع الأدوار إذا قدر الاثنين يتوافقوا في الفكر على توزيع الأدوار في تربية الأبناء، قدروا أنهم يوصلوا بالأبناء إلى بر الأمان في شكل واضح، بشكل واضح.
0: نعم.
1: وبصورة واضحة. أنا مش عايز أقول وفي دور على المدرسة
0: طبعا.
1: ليه؟ لأنه النهاردة الصورة اللي بنشوفها في المدارس صورة تحتاج إلى مراجعة كبيرة جدا. من ناحية زمان لما كنا أطفال كان اسمها وزارة التربية والتعليم،
0: نعم،
1: وكانت الكراريس اللي بتتوزع علينا في الفصل عشان نعمل فيها الواجبات كانت دايما مملوءة بالأمثال وبالحكم،
0: نعم،
1: وبالتنبيهات الأخلاقية المهمة اللي لازم نسلك بيها في الحياة. فكان في دور بتلعبه المدرسة في توعية الأبناء والأطفال من سن أولى ابتدائي. النهاردة أنا بقول الدور ده مهم من حضانة
0: طبعا،
1: إن المدرسة تلعب دور في توعية الأفراد للمبادئ الأساسية الأخلاقية أولا،
0: نعم،
1: الروحية ثانيا، لأنه المدارس بتضم جميع الأفراد وجميع المعتقدات الإيمانية
0: طبعا.
1: لكن مهم جدا القواعد الأخلاقية، الأمانة، الصدق، عدم الغش وإلى آخره. قواعد الإيمانية قواعد مهمة جدا تساعد إلى حد كبير جدا على بناء شخصية الفرد. في جانب مهم جدا لأنه مش خارج الصورة،
0: نعم،
1: لكن يحدث التغيير في كل الأحوال، هو عمل الروح القدس في حياة الإنسان.
0: ده مهم جدا.
1: لأن احنا مرات
0: نقول
1: الفرد ده ما فيش فايدة فيه، الفرد ده تقول له مهما تقول له مش هيسمع، الفرد ده، ومرات كتيرة نبقى يأسنين تماما
0: إن الله يغيره،
1: وأتى صدن نلاقي الفرد ده
0: تحول،
1: تعامل معاه روح الله وابتدينا نشوف شخصية مختلفة تماما عن الشخصية اللي احنا كنا بنجمع ونقطع ونحكم ان لا فائدة.
0: لكن الله يقدر يغير.
1: يقدر.
0: وده عنوان برنامجنا.
1: تغيروا عن شكلكم.
0: نعم، بتغيير.
1: تغيير.
0: امين.
1: تغيير.
0: طيب خليني اسأل حضرتك سؤال تاني مهم جدا في سياق الحديث. ليه الناس ما بتتقبلش فكرة إن المشاكل الزوجية بتبدأ قبل الزواج مش بعد الزواج؟ يعني المشاكل بتبدأ ربما من الأهداف اللي بنحطها قدامنا للبحث أو لاختيار شريك الحياة، والتارجت اللي بيكون قدام الزوج أو الشاب، والتارجت أو الاكسبكتيشن توقع البنت في شريك الحياة. هل فعلا المشكلة بتبدأ قبل الزواج مش بعد الزواج؟
1: مين اتجوز مين؟ مين اتجوز ازاي؟
0: ايوه،
1: مين اتجوز مين؟ احيانا يبقوا يعرفوا بعض من زمان، يعرفوا بعض من سنين طويلة، جيران، اصدقاء، العائلات عيلة واحدة ممكن يكون، دي مش هنيجي عندها دلوقتي.
0: نعم.
1: لكن مين اتجوز ازاي؟ انت وانت بتفكر تتجوز، ايه الدافع القوي اللي كان بيحركك من جوه
0: عشان تبحث عن عروسة،
1: عشان تبحث عن زوجة.

0: عن زوجة.
1: عن زوجة.
0: نعم.
1: هل يا ترى كان الدافع جسدي بحت، ولا الدافع روحي بحت، ولا الدافع أطماع بحتة، ولا الدافع مال بحت، ولا الدافع منصب اجتماعي بحت؟ عشان كده لما بنحط السؤال هنلاقي يمكن 20-30 إجابة. مين اتجوز إزاي؟
0: أيوة.
1: الجمال، الجسم، كل دي حاجات ما بتتقالش يعني ما بيقولهاش، لكن بتبقى هي اللي بتحرك الفرد للاختيار اللي يختار فيه شخصية معينة. بعد فترة قصيرة جدا نلاقي نفسنا بنسمع عن صدمات.
0: طب أنا قبل ما نتكلم عن صدمات عايز أقول لحضرتك الشرح اللي بتقدمه ده شرح مهم جدا، وناس كتيرة بتجهل فكرة أن الصدام والمشكلة بتبدأ قبل بداية المشكلة. يعني المشكلة بتبدأ قبل ما يكون في فرح وفي زواج حقيقي، هناك مشاكل أخرى إحنا بدأنا فيها. لكن حضرتك بدأت تقدم لنا بعض المفاتيح، لكن للأسف لضيق الوقت انتهت الحلقة، ومضطرين إن إحنا نختم الحلقة عند هذا الحد، وهنكمل في الحلقة الجاية بنعمل اضطراب عن أسباب المشاكل اللي احنا بنواجهها واللي هي موجودة واللي احنا ساعات ما بنعترفش بيها انها كانت ما قبل الزواج وليس ما بعد الزواج. انا في نص دقيقة عايز حضرتك تصلي من اجل الاب والام واحنا بنختم حلقتنا، ازاي يكونوا امنا قدام الرب ويطلبوا معونة الله ونعمة من الروح القدس تكون بتديهم تركيز على اولادهم لإنشاء جيل صالح لمستقبل صالح الوقت اللي جاي.
1: يا أبونا السماوي إلى معونتنا أسرع.
0: نعم.
1: نحن نصلي أن روحك يطرق على أبواب قلوب الأبوين.
0: نعم.
1: الرجل والمرأة، الأب والأم. نصلي أن يطرق، ينبه، يبكت، يحذر، يرشد. إلى أهمية وإلى خطورة هذا الأمر.
0: نعم يا سيد الرب.
1: يا رب قد ننادي، قد ندعو الناس إلى الاهتمام بأولادهم. يا رب كثيرا ما لا يسمع الناس. نصلي أن تفتح آذان الناس لتسمع.
0: اسم يسوع.
1: نصلي أن تنبه الناس إلى أن ما يحدث في بيوتنا هو البذار التي زرعناها والحصاد الذي نجنيه.
0: نعم.
1: نبه، نبه يا رب أن يكون البذار جيدة تأتي على أرض خصبة حتى تكون كل الأعمال باسمك معمولة، فينشأ جيل صالح، ينشأ أبناء مقدسين في الرب، وينشأ بيت يقال عنه أما أنا وبيتي فنعبد الرب. لك كل المجد.
0: أمين.
1: آمين.
0: رب يبارك جناب القسيس. أحبائنا، الله يتكلم بمسؤولية كبيرة علينا كأباء وأمهات أننا نعمل عمل الرب في تربية أولادنا لكي ما يخلق الرب أولاد صالحين لعمل صالح. نراكم بنعمة الله في الحلقة القادمة، والرب معكم ويحفظكم.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تعالوا عند أقدام المحب وعند أقدام المحبة ننحني كلنا. حاضر في وسطينا، نشرف جلستنا، نقول له وجدني في محضرك يا رب، أوجدني في محضرك، أوجدني في محضرك. غيبنا عن الجسد والمعقول، وادخل بينا لحضرتك البهية. كلنا سجود عند قدمي، حاضر في وسطينا رب المجد يسوع المخلص والفادي، حاضر معانا مشرف جلستنا، كلنا حواليه في حاجة شديدة إليه. يا طيب يا حلو يا حنين، ملاش غيرك، ملاش غيرك، جايين لك ومحتاجين لك في وسط برية ناشفة ويابسة بلا ماء. انت المن في وقت الجوع، وانت الميه في العطش يا يسوع. كلموا كل انسان شايفني، كل انسان مسيحي وغير مسيحي، المسيح حاضر بشخصه في وسطينا. كلموا، ارفعوا طلباتكم لي. المريض يقول له شفيني، والتعبان يقول له ريحني، والحزين يقول له فرحني. عنده استجابة لكل طلبة، وحده الغني، وهو اللي يغني، يغني كثيرين. بنشكرك، وجدنا في محضرك، واعلن ذاتك لكل نفس سجدة بين ايديك. ما تكونش جلسة عادية، ابطل الجسد، ادخل بينا لعمق الروح، واعلن ذاتك لكل نفس. اعلن ذاتك ومجدك، وتمم لينا وعدك. أعلن ذاتك ومجدك،

وين شوفك في وسطينا وإذا وأنا من شهدك، وين شوفك في وسطينا وإذا وأنا من شهدك. بين على كل ودن وكلم عبيدك وعبداتك في حاجة شديدة إليك. مين على ودن المريض وطمنه واشفيه. مين على ودن التعبان وريحه. مين على كل ودن وكلم عبيدك وعبداتك. جايين لك انت وعبدك جاي لك، ضع كلام على لساني عند افتتاح الفم. افتل حكمتي الجاهلة وتكلم بكلامك للنفوس اللي سمعك. خلي الجلسة غير عادية بحضورك بتشريفك. حضورك سر فرحنا عزانا وانشرحنا. حضورك سر فرحنا عزانا وانشرحنا. يمضلل بالحب علينا وانت منور مطرحنا.

أنا عن ذاتك ومجدك ودوانا من شهدك، عن ذاتك ومجدك ودوانا من شهدك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. محلى الوجود في محضرك، محلى الوجود في محضرك. الفقير يغتني والتعبان يرتاح والمريض تشفي، عندك استجابة لكل سؤال. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. يا روح الله املكنا، يا روح الله هيمن على جلستنا، على كل نفس ساجدة قدامك في كل ركن في العالم. اعلن ذاتك ومجدك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. أوجد الكل في محضرك، أوجد الكل في محضرك، أوجد الكل في محضرك. ودينا جلسة هدية عند قدميك، ومقدما واسقين إنك أمرت بالبركة، نشكرك. آمين آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. وإحنا في محضر الملك المسيح وعند قدميه، عند محبته، عند لطفه، عند حنية قلبه، كلنا متجمعين. يكلمنا كلمتين صغيرين وبعدين يقود الجنة.

بيكلمنا كمعلم، كمعلم نتعلم منه. طبعا تعليم يختلف عن تعليم العالم، ومعلم يختلف عن معلم العالم، والكلام يختلف. كلمنا في الأول يا يسوع المسيح، علمنا نمرة واحد، كره الخطية. كره الخطية، أي إنسان يحط إيده في إيده تلاقي يقدس حياته، يفطم عن كل شهوة ردية، يكرهه في الخطية ويدربه على أن يعيش حياة طاهرة ونقية. نمرة واحد، كره الخطية. نمرة اتنين، قلنا له علمنا حفظ الوصية. حفظ الوصية، دربني، علمني، علمني حفظ الوصية. ازاي اطاوع كلامك واسمع صوتك ونفذ تعاليمك؟ حفظ الوصية. نمرة تلاتة، قلنا له علمنا الطريق. علمنا الطريق. النهاردة هنقول له علمني مخافتك. علمني مخافتك. وقبل ما اتكلم، مخافتك غير الخوف. احنا مش بنخاف من مسيحنا او ربنا، احنا بنهابه، بنحترمه، بنجله، بنكرمه، بنرفعه، بنعليه. هذه المخافة. مرة ربنا قال الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده، فإن كنت أنا أبا فأين كرامتي؟ وإن كنت سيدا فأين هيبتي؟ كنت أنا أبا فأين كرامتي؟ نكرمه على العين والرأس، على العين والرأس. قبل ما أكل لقمة أشتهي إني أكرمك وأرفعك وأعليك، وقلبي يتملي بالمهابة والإكرام، كرامة ومجد ليك. مكتوب في العهد القديم بيقول يكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها، وأعطيهم قلبا واحدا وطريقا واحدا، يخافوني كل الأيام لخيرهم. وهنا يخافوني، مش يخافوا مني، يحترموني ويكرموني ويحفظوا الوصايا، ما يخالفوش كلام، يخافوني كل الأيام لخيرهم وخير أولادهم بعدهم، وأقطع لهم عهدا أبديا أني لا أرجع عنهم لأحسن إليهم، وأجعل مخافتي في قلوبهم فلا يحيدون عني. أجعل مخافتي في قلوبهم فلا يحيدون عني. الولد المؤدب يعمل حساب أبوه، يعمل حساب أبوه، يبقى أبوه له هيبة، له احترام، مفيش شك، بيحب أبوه، بيحب أبوه، لكن مكرم عنده، محترم، محترم. أتاري أي إنسان بيعمل خطية بيهين أبوه، بيهين ربنا، بيهين ربنا، بيقول إن كنت أبا فأين كرامتي؟

كنت سيدا فأين هيبتي؟ فأين هيبتي؟ يبقى الإنسان المسيحي قلبه يتملي بمحبة ربنا وبالمهابة والاحترام، بالمهابة والاحترام. تتعرض عليه الخطية وعدو الخير يحاربه، لكن إلهه قدام عينه، حبيبه قدام عينه. شوفوا يوسف شاب، إن كان عدى في مرحلة المراهقة أو ما عداش، موجود في بيت سيده في مصر، وسيده أمنه على كل حاجة، لكن مرات سيده جريت وراه مرة اتنين تلاتة، لا يمكن يسلم للخطية، لأن صورة إلهه في عينيه. يا سلام! لغاية ما مرة يوسف دخل البيت وما فيش حد في البيت، طلبت منه يعمل معها الخطية، رفض. جه يجري مسكته من توب وساب التوب في ايديها وقال الكلمة دي: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ فين يا يوسف ربنا؟ ده هو اللي احنا بنقول عليه في عهدنا الجديد، اسمه عمانوئيل. يوسف بالإيمان عاش كلمة عمانوئيل قبل ما يعرفها وقبل ما يسمعها. الله معاه وحاضر وفي البيت. كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ فكم بالحري الإنسان المسيحي في عهد النعمة، عهد الاستعلان إن ربنا معانا عمانوئيل، ما يفرقناش. إن كان له هيبة واحترام عندنا لا يمكن نعمل الشر، إن كان له هيبة واحترام عندنا لا يمكن نمشي في طريق ما يرضيهوش، ولا نقول كلمة ما ترضيهوش، ولا نقعد في جلسة ما ترضيهوش. لكن على الدوام صورته في عينينا، مالي الدنيا حوالينا، وزي ما قال يوسف: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يبقى أنا وإنت نتعلم المخافة والمهابة والاحترام. مسيحي مكرم عندي، محترم جدا عندي، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ تيجي تتعرض الخطية على أي إنسان مسيحي، لو إنسان مسيحي حقيقي وصورة ربنا مالية عليه، تلاقيه أمين في جهاده، أمين في جهاده. ده إنسان خلص وعايز يعيش الخلاص ويتمم الخلاص، ويقول: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، بخوف ورعدة، مهابة واحترام وإكرام. انت ما بتعملش الخطية بتكرم إلهك، ما بتعمليش الخطية لأن له مهابة عندك، له كرامة، له كرامة. تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. وكأن ربنا بيقول في مسيرة الخلاص، في مسيرة الخلاص، في مشوار الغربة، في مشوار الغربة: يا مؤمن خليك واعي، خليك صاحي، تمم خلاصك. يعني ايه؟ يعني انت زرعت ربنا، ربنا زرعك من

اتعمدت ومستعد بالنعمة يرويك وبالنعمة يشبعك ويغنيك ويديك كل عطية ويشتاق انه يكبرك وينميك. عايزك كل يوم تزيد، كل يوم تزيد. تمم خلاصكم بخوف ورعدة، القلب الممتلئ بالمخافة، غير الإنسان ليكترع على الخطية، يتجرأ على الخطية. تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. إنسان أمين، صاحي واعي، حاطط في قلبه إنه كل يوم يزيد في النعمة، حاطط في قلبه إنه كل يوم يزيد في الثبات، صورة ربنا واضحة قدام عينه، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ علمني المخافة، علمني المخافة، علمني إني أحترمك جدا، ويبقى لك كرامة، كرامة ومجد ليك. واشتاق من قلبي إني أكرمك العمر كله، ويبقى شهوة قلبي إديني فرصة أكرمك، أرفعك وأعليك. إديني فرصة أكرمك. مش عايز شيء في الدنيا، مش عايز شيء في الدنيا غير إني أكرمك وأرفعك وأعليك. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. أنت غناية، أنت نصيبي، أنت الكل في الكل ليا، ومعك مش عايز حاجة غير إني أمجدك وأرفعك. عشان كده الإنسان الأمين الإنسان الأمين يحط نفسه في إيد ربنا وينسى الدنيا واللي عليها. إن شاء الله اللقمة اللي بياكلها، لكن شو قلبي إني أرفعه وأعلي أكرمه. غالي علي، شو قلبي أرفع اسمك. أنت إلهي وليس مثلك.

اسمك، انت الهي وليس مثلك. شوق قلبي ارفع اسمك، انت الهي وليس مثلك. تعالوا كلنا نقول له علمني مخافتك، واحد قلبي لخوفك، ساعدني اتمم خلاصي بخوف ورعده، وعيش الزمان الباقي في عمري ليك كل الإكرام والاحترام، كل المهابة، كل الكرامة، كل المجد في أيام الباية. آمين آمين. دول كلمتين صغيرين نتعلمهم من المسيح عند قدمي عند قدمي. أشوف على ما تيجي لنا تليفوناتكم. أيوة شوية شوية. أنا اسمي أحمد من القاهرة، متجوز وعندي طفل 2.5 سنين. كان عندي مشكلة وكنت عايز أعرضها على الأب مكاري المسيح، يعني لعل الله يجعله سبب في حلها إن شاء الله. والمشكلة في زوجتي إن هي بتشوف حاجات وحشة في البيوت في البيت،

0: وأحلام في منتهى الخوف، وكمان وهي صاحية أحيانا بتحس إنها اتكتفت وحد بيرفع ملابسها، حاجة غير مرئية وملحوظة. الحاجات دي مش بتظهر أو تحصل وأنا صاحي في البيت، يا إما في غيابي عن المنزل أو وأنا نايم. ومن أبرز الحاجات اللي بتحلم بيها كلاب سودة عايزة تعضها، تعابين، وكمان أحيانا وهي صاحية تتنقل من مكان إلى آخر ذهنيا، وأشياء أكتر من كده إلى آخره. هو بيقول أنا بعت الجواب ده، أحضر الاجتماع والصلاة يذاع مباشر على قناة الكرمة الأربع الساعة 5 والجمعة. السلام عليكم. لم يتم ذكر حالتي من الأب مكاري في الحلقة المذكورة، ممكن أعرف السبب ده؟ حتى ابني هو كمان بيقوم من النوم بالليل. شوف يا أحمد، احنا خدمين لأحمد قبل جرجس ومخيل، وإن كانوا الاثنين يا حبيبي هم حبايب المسيح، وأنا عايز أنقل لك بلسان المسيح أنه بيحبك زي ما بيحبني وزي ما بيحب أي إنسان مسيحي. دي حال بغض النظر عن عقيدتك دلوقتي، لكن أنت محبوب عند المسيح. وصدقوني بكلمك وكلم كل إنسان مسلم، بقول له المسيح بيحبك، كلمه، اطلب منه، هو صاحب السلطان وحده، اطلب منه. أنا دلوقتي هأمر باسم يسوع المسيح لمراتك وابنك، وانت تصدق الكلام، وانت تقول باسم يسوع المسيح مراتي تتحرر. ايه رأيك؟ أنا هقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد مرات أحمد وابنه بمغادرة الجسدين وعدم العودة إليهما حتى للحرب. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. وأمانة عليك يا أحمد، تبعت لنا مرة ثالثة وتقول إن مراتي خفت 100% وابني. امين امين. فين بقى التليفونات؟ هلو. ايوه.
1: هلو، مساء الخير ابونا.
0: مساء النور.
1: انا عايز اتصل على باسم شنودة باسم يا ابونا.
0: انت مين؟
1: يعني باسم شنودة باسم.
0: شنو ده باسم؟
1: من الجيزة يا ابونا.
0: ايوه، ايه مطلوبك؟
1: هو بيعاني من كهرباء في المخ بقاله سنتين.
0: مين هو؟ مين هو؟
1: مين؟ شنو ده باسم ابني.
0: ابنك اسمه ايه؟
1: شنو ده باسم.
0: ابني شنو
1: ده باسم يا ابونا؟
0: بيعاني من ايه؟
1: يعني من كهربا في المخ، وعامله له مضاعفات بقاله سنتين.
0: حاضر.
1: والدته عايشه في حزن على طول يعني، ونفسيتها تعبانه خالص.
0: خلاص يا حبيبي شنوده، اتفضل نصلي من اجل شنوده، الرب يلمسه لمسه شافي. امين. ايوه.
2: الو.
0: ايوه، مين معايا؟
2: ابونا مكاري معايا.
0: انت مين؟
2: انا بنتك مريم يا ابونا.
0: مريم، اموريني يا مريم.
2: هل يا ابونا المرض يخلي جوزي يتركني ويسيبني؟
0: المرض ايه؟
2: هل المرض

0: مرض يا بونا يخلي جوزي يتركني ويسيبني؟
1: المرض يخلي
0: جوزي تركني وسابني بسبب ان انا عندي ضيق في الصمام في القلب يا بونا.
1: عندك ضيق في صمام القلب؟
0: ما عرفتش اللي بعد الجواز يا بونا، وربنا عطاني كرولس ووضحت طبيعي.
1: وجوزك راح فين دلوقتي؟

0: شوف يا مريم، إن كان جوزك سابك المسيح ما سابكيش، بس أنت عليكي دور. اسمعيني يا مريم، أنت عليكي دور. هو ده جوزك قدام ربنا، وسر الإكليل وحدك بيه، فأنت ليه وهو ليكي رغم أنه سابك. المطلوب منك إيه؟ احذري، احذري ان يكون في قلبك بغضة لزوجك. لازم تحبيه، وطبعا هتحبي كل انسان. والحاجة التانية تصلي له وتتلمسي اي فرصة انه يرجع ويقيم البيت من تاني. انت عليكي دور كبير، حمامة سلام، رسالة من المسيح له كل المجد، رسالة بالحياة أولا وبالشفاء ثانيا والمعاملة الحلوة ان كنت بتشوفي. ربنا يا بنتي يكون معاكي ويلمسك لمسة شافية، لمسة شافية. ربنا معاكي. أيوة، مين معايا؟
1: ألو،
0: أيوة مين؟ نعم،
1: بنت رب من سهاجبنا.
0: نعم،
1: بنت رب من سهاجب.
0: منين؟ بنت الرب منين؟
1: من سهاجب.
0: سهاج؟
1: أيوة.
0: إيه؟ تفضلي.
1: الأول أنا بشكر ربنا إن أنا وصلت من زمان جدا نفس الكلمة.
0: الصوت مش واضح.
1: انا بقول لك بنت الرب من سوهاج.
0: دي سمعتها دي؟
1: انا اسمي نادية. بقى
0: نادية،
1: ايه
0: المطلوب يا نادية؟
1: انا ليه سؤال كده، انا نفسي اعرف الاجابة ولا يقبل بالصرف.
0: تفضلي.
1: انا الاول يقول من يوم يعني ما طلعت منها ما صغيرة،
0: من يوم ما طلعت
1: كنت اشتاق من أنا صغير. عندي كده سؤال دايما أسأله ربنا وأقول إيه مشيئتك يا رب، في إنه إنسان يعني عاش في بيئة بسيطة والدنيا تكمل معه.
0: استني، إيه مشيئتك يا رب في؟
1: مش سامع،
0: مش فاهم. إيه مشيئتك يا رب؟ ها؟ مش سامع. ايه مشيئتك يا رب في حياتي، مش كده؟ طيب، وطلبت صلاة مش كده؟
1: وطلبت صلاة. انا عندي ابونا معي دلوقتي، انا ايه شوف قلبي يقول لك اللي انا عايزك تسمعه.
0: خلاص اتفضلي. ايه مشيئتك يا رب في حياتي؟ شوف احنا بنصلي ونقول لتكن مشيئتك، لتكن ايه مشيئتك، وبنقول لتكن لا ارادتي بل ارادتك. ومعنى لتكن لا ارادتي بل ارادتك، والكلمة اللي قالها رب المجد يسوع قبل الصليب، يعني انا خاضع لمشيئتك، تمشيني زي ما انت عايز، تمشيني زي ما انت عايز. يا ترى مشيئة ربنا ايه؟ مشيئة ربنا على الدوام صالحة. نمرة واحد، يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. يبقى عايزني اخلص وتمم خلاصي في خوف ورعدة وأكون معاه في السماء. وهو اللي قال للآب المبارك أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي ليروا مجدي. أنا عايز دول ونادية معايا يكونوا معايا في السماء ليروا مجدي. عايز خلاصي، عايز نجاتي، عايزني أكون معاه في السماء، عايز كل شيء.

0: صالح ليا. إرادة ربنا تملي بالنسبة لي صلاح، تملي بالنسبة لي فايدة. عشان كده بقول له كلمة اللي قالها رب المجد يسوع قبل الصليب: لتكن لا إرادتي بل إرادتك. أنت هو الرب، ما يحسن في عينيك افعل، إياه افعل. تلاقي الإنسان اللي عايش مع ربنا غير الإنسان اللي ماشي بدماغه أو على رأسه، على رأي الكلام البلدي. الإنسان اللي ماشي بدماغه بيتمم مشيئته هو، ومشيئته هو ممكن توقعه في النقر. لكن إنسان الله يقول له: رب مشيتك الصالحة أنت، أنا بسلمك حياتي وإرادتي وكل ما أملك، كن أنت المتصرف في حياتي، لتكن لا إرادتي بل إرادة. وربنا يكون معاك يا نادية. آمين. أيوة.
1: ألو.
0: مين معايا؟
1: المسيح أبونا.
0: نعم.
1: نادية.
0: نادية تاني؟
1: نادية.
0: ولا هي أيوة نادية؟ أبونا. نادية تاني؟ أيوة نادية. نعم.
1: أبونا، إحنا عندنا حروب شيطانية في البيت، عندنا يعني محاربات شديدة من الشيطان في البيت.
0: أنت بتتكلمي منين يا نادية؟
1: أنا من كندا.
0: من كندا. يعني ايه شيطان في البيت؟
1: عندنا محاربات شيطانية أبونا، يعني ماما وبابا زمان راحوا عملوا
0: ايه؟
1: يعني ماما وبابا زمان يعني راحوا عملوا أعمال، وبعد كده تخرب البيت أبونا، وبقت يعني أي حاجة بنمسكها أبونا بتخرب، شغل بتتقفل في وشنا، نصيب.
0: لا، راحوا عملوا ايه يا نادية؟ راحوا عملوا
1: راحوا عملوا يعني
0: عند مين؟
1: يعني أعمال أبونا،
0: عند مين؟
1: واحد عند شيوخ
0: في كندا؟
1: لا أبونا زمان يعني في العراق.
0: في العراق؟
1: في العراق أبونا.
0: وأبوك وأمك موجودين؟ أبوك وأمك موجودين؟
1: لا أبونا، لا مش موجودين، بس يعني الحروب الشيطانية دي يعني أبونا يعني قد حتى علينا إحنا، يعني أي حاجة نروح عاوزين نعملها يعني بتتخرب، لازم تتخرب، بتتقفل الأبواب وشنا.
0: حروب شيطانية للأولاد يعني، ورثتوها يعني.
1: أيوة أبونا، مشاكل أبونا ليل ونهار، مشاكل في البيت.
0: يعني ده الورث اللي ورثتوه.
1: أيوة أبونا.
0: طيب.
1: يا ريت يا أبونا تصل لي إن الأرواح الشريرة دي تطلع من بيتنا، تتفك.
0: حاضر حاضر، اتفضلي اتفضلي. شوفوا، الإنسان عموما بينسى أو بجهل إنه هيقف قدام ربنا ويتحاسب. يعني الأب أو الأم هيسألوا عن ولادهم: ورثتهم إيه؟ ورثتهم إيه؟ وعايز كل أب يسمعني، وكل أم تديني ودن. مش بس ربنا هيسألها عن خلاصها بس، مش هيسألك كأب عن خلاصك بس، هيقول لك فين ولادك وبناتك، وهيقول لك فين ولادك وبناتك، سبت لهم إيه لما مشيتوا من الدنيا؟ سبت لهم إيه؟ فلوس بناقص، ورث بناقص، الدنيا بحالها بناقص. لكن هل يا ترى سبت لهم المسيح؟ هل يا ترى سبت لهم النعمة والخلاص؟ هل يا ترى سلمتوهم الحياة الإيمانية بالعمل قبل القول؟ بكلم كل أب وكل أم، اعلم انك مسؤول، واعلمي انك مسؤولة. ولما هنوصل السماء ونقف قدام ربنا، هيقول لي فين ولادك وبناتك، فين جيرانك، فين معارفك، فين اللي كنت بتسهر معاهم، فين وفين وفين، وطوبى للإنسان اللي هيوصل السماء ومعاها

0: عزوة، ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب، لا تظهر قدام الرب فارغا. أنا جاي ومعايا، يعني شوفوا تأملوا كده معايا حياة القديس الأنبا أنطونيوس وسيرته على مدى الأجيال، ربحت كام من النفوس. معلمنا بولس الرسول كتاباته وسيرته ربحت كام من النفوس. عشان كده الإنسان مسؤول لما هيقف قدام ربنا، مش هيسأله بس عن نفسه، هيقول أعطي حساب وكالتك، أنا وكلتك على بيتك، أنا وكلتك على ولدين وبنت، أنا وكلتك على مراتك، وانت هيقول لك أنا وكلتك على وعلى وعلى. ربنا يدينا نعمة، يدينا نعمة، ونؤمر باسم يسوع المسيح ان المحاربات الشيطانية في نادية في كندا تبطل وتتوقف. امين باسم يسوع المسيح. نعم.
1: الو.
0: ايوه.
1: ازيك يا ابونا؟
0: مين
1: معك؟ ناجح يا ابونا.
0: ناجح منين؟
1: من المنيا يا ابونا.
0: من المنيا.
1: من المنيا
0: ولا من مالوي؟
1: انا كنت عيانه دي لسنه، كان عندي جرثومه في المعده ورحت حللت النهارده، طلع ما عنديش اي حاجه في الجرثومه، وشربت ميه كتيره من الثروات بتاعتك يا ابونا.
0: ناجح.
1: ناجح من المنيا يا ابونا،
0: وربنا شفاك.
1: ماشي يا ابونا، وصلي لي برضه يا ابونا، صلي لي، صلاتك حلوه قوي يا ابونا، صلاه رب.
0: طب ألف بركة إن ربنا شفاك. لكن عايز أسألك يا ناجح.
1: أبونا
0: بقول مبروك إن ربنا شفاك، بس عايز أسألك سؤال.
1: ماشي يا أبونا، نشكر المسيح يا أبونا، نشكر المسيح.
0: اسمعني، أنت اسمك ناجح، يا ترى أنت ناجح في مسيحيتك وإيمانك؟
1: يا أبونا.
0: وعايش مع المسيح؟
1: ماشي.
0: يعني ربنا شفاك بالجسد، يا ترى شفاك بالروح؟
1: ماشي.
0: يعني ايه شفاك بالروح يا ناجح؟
1: ها؟
0: يعني ايه شفاك بالروح؟
1: انا عارف ابونا هو ربنا بقى هو
0: اللي شوف يا ناجح. لازم تعيش مع المسيح. يعني ايه تعيش مع المسيح؟ يعني تبعد عن اي خطية وتعيش حياة توبة وتقول انا تايب ومستعد، انا تايب ومستعد. يعني مثلا لو قلت لك انت بتكذب، ده سؤال اسأله لكل انسان، بتكذب؟ بتكذب؟
1: أنا كنت بكذب وخطوات كتير يا أبونا.
0: أنا مش عايزك تعترف على الهوى، أنا عايزك تتوب على الهوى وتقول يا رب سامحني على اللي فات. قول معايا.
1: ماشي ماشي يا أبونا، ماشي.
0: قول يا رب سامحني.
1: يا رب
0: سامحني.
1: يا رب يسوع
0: سامحني.
1: سامحني.
0: واغفر خطاياي.
1: واغفر خطاياي.
0: أتوب النهاردة.
1: وأتوب النهاردة.
0: وغيرني.
1: غيرني.
0: واستلمني.
1: غيرني يا رب.
0: أمين.
1: أمين.
0: يلا يا ناجح.
1: ماشي يا أبونا.
0: مسيح معك.
1: شكرا.
0: أيوة.
2: ألو.
0: أيوة مين معايا؟
2: طبعا حضرتك سامع الشربين من ألمانيا.
0: مش سامع، الصوت مش واضح.
2: مع حضرتك سامع الشربيني من ألمانيا.
0: ايه؟
2: سامع الشربيني.
0: سامع
2: الشربيني.
0: مش سامع. سلمى. سلمى.
2: سنة.
0: One year يعني.
2: سنة. One year.
0: انت مسيحية؟
2: One year. لا أنا مسلمة.
0: أهلا وسهلا بك، على عيني.
2: أهلا وسهلا.
0: أيوة يا سهلا، تفضل.
2: أول حاجة أوكي. هو أنا عندي سؤال، أنا باحثة في الكتاب المقدس.

0: قداس بدرسي. اوكي،
1: دي أول
0: وعندي سؤال.
1: يا سنة سنة الشربيني، اتكلمي واحدة واحدة لو سمحت.
0: حاضر، شكرا، حاضر، شكرا. طيب انا بس عندي سؤال من متى 7:21. تمام، انا كنت شفت لحضرتك انك في الكنائس في مثلا بتطلع الشياطين من الناس وكده باسم الرب يسوع المسيح زي ما حضرتك بتقول، بس انا لما رجعت لمتى 7 لقيت ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل بإرادة أبي الذي في السماوات. في ذلك اليوم سيقول لي كثيرون يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك طردنا الشياطين وباسمك عملنا معجزات كثيرة؟ ولكني عندئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، ابتعدوا عني يا فاعلي الإثم. يعني حضرتك مش خايف أن يسوع المسيح في يوم الدينونة يقول لحضرتك ابتعد عني يا فاعل الإثم؟ ده هو سؤال.
1: أشكرك وبرحب بيكي. شوفي، لما رب المجد يسوع قال يخرجون الشياطين باسمي، قال هذه الآيات تتبع المؤمنين، المعجزات يعني يعملوها المؤمنون، هذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي. ففي جماعة مؤمنين هيعملوا آيات ومعجزات ويخرجوا شياطين، وفي ناس هيستخدموا اسم المسيح، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين. فيبقى في فرقتين، فرقة مؤمنين اللي أنا منهم، وفرقة أشرار وغير المؤمنين اللي بيستخدموا اسم المسيح باطل. فأنا يا سنة، أنا من ضمن المؤمنين اللي المسيح مالك علي وساكن في قلبي، وأنا عايش بسلطانه وباسمه، بحبه وبيحبني، بتكلم عنه وباسمه، وبربح نفوس لحساب مجده، وببني معاه الملكوت، وعايش ليه. بس إن عشنا فللرب نعيش، يعني ما يهمش عندي اللقمة اللي باكلها. ففي فرق بين المؤمنين يا سنة وبين غير المؤمنين. أنا معك إن غير المؤمنين حيوقفوا قدام ربنا لو استمروا غير مؤمنين. عشان كده يمكن تلاقي أنا قلت إن أي إنسان، أي إنسان مؤمن أو غير مؤمن، ممكن يروح يصلي لإنسان مريض ويقول له باسم يسوع المسيح تشفى، يشفى. ليه؟ لأن السلطان في اسم يسوع. فسواء استخدمه المؤمن أو غير المؤمن، السلطان في اسم يسوع. لكن أنا غير اللي أنت بتقولي عليهم، وأي إنسان مؤمن بالمسيح يختلف عن غير المؤمنين. أنا بشكرك يا سنة وبرحب بيكي، لكن عايز أسألك، أنت معايا ولا مشيتي؟
0: أنا موجودة، أنا موجودة بالطبع.
1: أنت فين من المسيح؟
0: شكرا لحضرتك على الشرح.
1: دقيقة واحدة، أنت فين؟ أنت فين من المسيح؟
0: أنا أحب المسيح، سيد المسيح عليه السلام جدا، وأحب والدته مريم رضي الله عنها وأرضاها. وأنا كمان من المنبر ده بدعوك للإسلام، أنك تؤمن بإله يسوع المسيح اللي يتكلم عنه في متى 17:3، قال والحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويعرف يسوع المسيح الذي أرسلته. زي ما تكلم الكتاب المقدس كله على أن في إله واحد هو الله الأب، وأن يسوع المسيح هو إنسان ابن إنسان، وهو رسول وهو نبي. تمام، فعشان كده أنا بدعوك بكل محبة إلى الإسلام أن تؤمن بالله الواحد الأحد.
1: طيب، أنا بشكرك كتير في مداخلتك، لكن اديني نعم.
0: شكرا كتير كمان،
1: نقرا بعدين.
0: بشكر حضرتك
1: حاضر.
0: على ساعتك.
1: أرد عليك، حرد عليك. حاضر حاضر،
0: شكرا.
1: التعليق، عايزة تقولي تعليق؟

0: اوكي، شوفي يا سنة، الإيمان ده عطية يا سنة، الإيمان عطية، والرب ده مختارين وعارفهم من قبل تأسيس العالم، الذين سبق فعرفهم فهؤلاء عينهم أيضا. ففي ناس معروفين من قبل تأسيس العالم هيقبلوا الإيمان بيسوع المسيح. مين هو يسوع المسيح؟ واسمعيني وأي حد معاك يسمعني، مين هو يسوع المسيح؟ احنا نؤمن بإله واحد، بالحقيقة نؤمن بإله واحد لا شريك له. قانون إيماننا بيقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد، بإله واحد. الآية اللي انت قلتيها أن يعرفوك الحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. مين يسوع المسيح اللي أرسله؟ هو مش نبي زي ما انت فاهمة، لكن اعلمي ان اللي ارسله ده كلمته، وعمرنا ما سمعنا عن اي نبي يقول كلمة ربنا. هو كلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. يبقى مش نبي زي بقية الانبياء، لا، وان كان ممكن يكون نبي، لكن ده هو الله ذاته، لأن الله وكلمته واحد، الله وروحه واحد، والتلاتة واحد، الله والكلمة والروح، الآب والابن والروح القدس. فيسوع المسيح هو كلمة الله، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد والكلمة صار جسدا. انت معايا سنة؟
1: ايوه معايا حضرتك. لما تكمل
0: اسمعيني،
1: على
0: اسمعيني
1: بالطبع،
0: اتفضل اكمل. والكلمة صار جسدا، يعني الله عشان يهيئ عقل الانسان للتجسد. فشوفي مثلا، يكلم ابونا ابراهيم في صورة ملاك، ملاكين جمعة ثلاثة، يعني وقفوا اثنين وواحد اللي هو إحدى ظهورات ربنا، وقف كملاك، مشوا الملاكين وظل إبراهيم واقف قدام ربنا. يكلم موسى في صورة نار في عليقة، يكلم أبانا يعقوب في صورة إنسان صارعه حتى طلوع الفجر ومسك في يعقوب قال له لن أتركك إن لم تباركني، فضربوا على حق فخذه وباركه هناك في صورة إنسان. يبقى ربنا كان على مدى الأجيال بيظهر للإنسان ويدرب عقل الإنسان على الظهور وعلى التجسد، على الظهور وعلى التجسد. فبيقول الله بعدما كلمنا بأنواع وطرق كثيرة قديما، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، في كلمته. فلما آدم أخطأ وأجرت الخطية موت، وربنا مش عايز يموت البشرية، جه هو بذاته في صورة إنسان عشان يقبل الموت عن الإنسان، وكل من يؤمن به ينال حياة أبدية، ومن لا يؤمن به لن يرى حياة بل يمكس عليه غضب الله. فالمسيح هو الله، هو إله الأنبياء القديسين، إنما ليس هو نبيا، ليس هو إنسان، وإن كان أخذ صورة إنسان كامل بلا خطية. وعشان تقولي المسيح نبي، هقولك شوفي، أي نبي

0: من تراب، أي نبي نسل آدم، نسل آدم مخلوق من تراب، أما يسوع فمولود من الآب قبل كل الدهور، الوحيد اللي مولود. أي نبي أخطأ، أما يسوع فلم يعرف خطية. أي نبي مات، أما يسوع فهو الحي ولا يموت، فهو الحي ولا يموت. فالمسيح هو إله الأنبياء القديسين، وإن كان ظهر في صورة إنسان وشبهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وحدها، لكن هو الله الظاهر في الجسد، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. أشكرك يا سنة. أيوة نعم.
1: ألو
0: نعم، مين معايا؟
1: ألو
0: أيوة
1: ألو،
0: تفضلي.
1: ازيك يا ابويا؟
0: مين معايا؟ مين معايا؟
1: أنا بنت الرب من القاهرة.
0: أيوة تفضلي.
1: أنا عندي يا ابونا ليا أخ قديمه 8 سنين مش شغال أو 7 سنين، وطول ما هو قاعد يمد إيده ياخد من ده ومن ده، وليا أخ تاني كل شوية كل ما يروح يتقدم لواحدة الناس تقبل ويجوا يستخدموا بينا، يقولوا لنا لأ خلاص المشوار مرفوض.
0: قولي من الأول كده.
1: ليا أخ أديله 8 سنين كل ما قاعد مش شغال يا منى،
0: قول
1: وكل
0: إيه؟
1: شوية كل شوية يمد إيده ياخد من ده ومن ده، وليا أخ تاني كل ما يروح يتقدم لواحدة توافق بيه وما نكملش المشوار، وتتصل بينا تقول لأ أنا مش بفكر في الجواز دلوقتي.
0: كلميني تاني.
1: ألو إزاي؟
0: استني طيب واحدة تتكلم، كلمة كلمة وطي صوتك، تفضلي.
1: ماشي. أنا بنت الرب من القاهرة.
0: أيوة
1: يعني أنا ليا أخ بقاله 8 سنين يا ابونا قاعد مش بيشتغل.
0: 8 سنين ماله؟
1: مش بيشتغل، قاعد قدام البيت مش بيشتغل.
0: 8 سنين مش بيشتغل.
1: وكل شوية يمد إيده ياخد من ده ومن ده، والناس تعبت مني.
0: ياخد ايه؟
1: بيمد ايده يعني ياخد فلوس من اي حد، يقول له هات 10 جنيه هات 20 كده،
0: يقول لمين يعني؟
1: للناس ولاخواته.
0: لكن يقول لحد غريب؟
1: ايه؟
0: يطلب من حد غريب؟
1: بيطلب من ناس غريبة كتير في الشارع يا بنت.
0: يشحت يعني؟
1: زي حاجة زي كده، مع ان هو احنا اهلنا مبسوطة جدا،
0: عيلة مبسوطة.
1: هو حابب اللي هو يقعد في الشارع وياخد من ده ومن ده.
0: هل يا ترى تعالج نفسيا؟
1: لا هي نفسيته حلوه ومتجوز ومخلف، بس هو حابب حته اللي هو يمد ايده في الشارع.
0: ليه الصوت وحش كده؟ طيب يعني
1: انا
0: اخوكي
1: عندي اخ تاني يا ابونا كل ما يروح يتقدم لواحده مشوار يترفض.
0: طيب يا بنتي طيب.
1: طب انا
0: هو
1: ممكن
0: نعم، شوفي الإنسان في بعده عن ربنا يبقى بلا قيادة بلا إرشاد بلا حماية، في بعده عن ربنا تلاقي اللي بيمشيه هو إبليس ومحروم من حماية المسيح. عشان كده الإنسان اللي زي ده اللي مع انه مقتدر لكن يمد ايده لغيره، والتاني كل ما يروح يخطب ولا بتاع مفيش سندة من ربنا، مفيش ارشاد من ربنا، مفيش سيادة من ربنا. فاحنا محتاجين يا بنت الرب نحن نرجع للمسيح

0: ونعيش معه الحياة الكريمة، نحفظ الوصية، نمجده، نشتهي من قلبه، من القلب ان احنا نرفعه ونعليه. امين امين. ايوه ايوه مين معايا؟
1: ايوه استاذ ابونا، انا ماريو من حفيد ابونا ابراهيم البسيط.
0: ماريو،
1: ماريو مين يا ابونا؟ حفيد ابونا ابراهيم البسيط.
0: ابونا ابراهيم البسيط كان فين؟
1: كان في بني صامت، اللي هو مشي على الميه.
0: يا سلام.
1: انا يبقى جدي
0: حفيد ابونا
1: ابراهيم البسيط.
0: ايوه يا ماريو.
1: يا ابونا انا بس عايز اخد من وقت حضرتك دقيقتين، ويا ريت تسمعني معلش انا اسف.
0: ايوه اتكلم بشويش.
1: حاضر يا ابونا. دلوقتي في يعني عندي طلب الصلاه. انا دلوقتي ابن عمي انا وقع من الدور الثاني،
0: استنى
1: فراح المستشفى.
0: استنى ماريو
1: معاك يا ابني،
0: او ان اتكلم بصوت هادي وواطي وكلمه كلمه.
1: حاضر يا ابونا. انا بقول لك ابن عمي وقع من الدور الثاني في البرج.
0: برج القاهره؟
1: لا، في البرج اللي هو يعني هم عندهم برج كبير، بيت يعني كبير بس برج.
0: بيتكم يعني؟
1: بيته هو.
0: اتفضل.
1: فراح بعد شهرين من انه وقع، بعديها بشهرين ظلم اخويا انا اللي هو ابن عمه، دبسها فيه ورفع عليه قضيه.
0: ظلمه فيه.
1: قضيه شروع في قتل.
0: اتهموا انه عايز يقتله يعني.
1: اتهموا ان هو كان عايز يقتله، مع اني انا هقول لك على الحقيقه ان اخويا ما عملش كده. احنا في مشاكل بينا من زمان، بان اعمامي هم يعني خدوا الميراث كله وزعطوا ابويا من البيت الكبير ومش بيحبونا خالص.
0: واتهم اخوك
1: ففي مشاكل من زمان.
0: اتهم اخوك في ان هو اللي وقعه من البرج.
1: تمام كده. اتهم اخويا انا ماركو، اسمه ماركو مينا، واللي اتهمه اسمه ملاك ميخائيل، اللي اتهم اخويا.
0: طيب عايز ايه دلوقتي؟
1: في حاجه بقى يا ابونا، المشكله دي بعد ما حصلت انا بعديها باسبوع واحد جالي ضيق تنفس من المعده. قعدت من يوم 9/3/2020 لحد من شهر، لفيت على دكاترة القاهرة كلها ودكاترة المنيا كلها، قالوا لي أنت ما عندكش أي حاجة. أنا قعدت بتعذب يا أبونا وتعبان قوي قوي يعني بطريقة بشعة. في الآخر في أب كاهن جه صلى لي وقال لي اللي عندك ده ولا أي حاجة، اللي عندك نفسية، لازم تتعالج مع دكتور نفساني. حاليا انا بتعالج مع دكتور نفساني، باخد علاج كتير خالص عشان اعرف اخد نفسي من المعده. هو انا ما عنديش حاجه في الرئه وكده، بس هو نفسي. انا نفسي بطلب منك انك تصلي لي يا قدس ابونا اني ابطل برشام، ابطل اتعالج مع دكتور نفساني. كده كده انا ظروفي مش كويسه، اني افضل ادفع جلسه كل اسبوع واجيب العلاج كتير، واحنا في ظروف مش حلوه خالص.
0: حاضر.
1: نفسي ربنا يستجيب، انا بصلي دايما.
0: حاضر. انت بتصلي دايما، يبقى ليك علاقه بالمسيح له كل المجد. يبقى يا ماريو خلي عندك ثقه انك ابنه، وهو اللي يصلح نفسيتك وهو اللي يعالجك. انا مش هقول نلغي الطبيب ولا العلاج النفسي،

0: لكن أقول أنت كابن للمسيح نمرة واحد تختبر نفسك، هل في خطايا حاجزة النعمة عنك؟ هقول تاني، هل في خطايا حاجزة النعمة عنك؟ تتوب، تتوب وتبطل الخطايا دي عشان النعمة توصل لك، والرب يشفي نفسك، يشفي نفسك. أما عن ابن عمك اللي اتهم أخوك والبتاع، واضح إن طبعا مفيش محبة، فيش محبة، وخصوصا بتتكلم عن المواريث، ودي الحاجة الخطيرة خلال الأيام دي، ودي كلمة للجميع، من غير محبة مفيش خلاص ولا سما، من غير محبة مفيش خلاص ولا سما، من غير محبة مفيش خلاص ولا سما. شكرا يا مروة. ايوه
1: الو، ازيك يا بونا؟
0: مين معايا؟
1: بنتك ألفت من محافظة جنة يا بونا.
0: نعم،
1: بنتك ألفت من محافظة جنة.
0: مش سامع.
1: بنتك ألفت من محافظة جنة يا بونا.
0: بنتي مين اسمك ايه؟
1: ألفت عاطف.
0: ألفت
1: عاطف.
0: ألفت، اهلا يا ألفت. من هنا
1: محتاج يا بونا، كنت بتصلي لي عندي فيك تنفس في صدري، وكشفت كتير عند دكاتره ومفيش فايده.
0: حاضر، لكن انت فين من المسيح يا ألفت؟
1: نعم يا ابويا،
0: انت فين من المسيح؟
1: انا صعب بصلي صعب يا ابويا.
0: انت فين من المسيح؟ يعني عايشة عايشة مع ربنا؟
1: يا ابويا بس مش على طول، يعني
0: بتعملي ايه؟
1: مش على طول، يعني
0: مش على طول.
1: يا ابويا
0: يعني تمشي على سطر وتسيبي سطر.
1: ايوه،
0: يعني يوم مع ربنا ويوم ما تديله ظهرك.
1: ايوه،
0: انا بشكرك يا ألفت عشان جوابك الحلو ده يا بنتي، لكن عايز اقول لك يا ألفت، ما ينفعش يوم مع ربنا ويوم مع العالم او الجسد او الشيطان. على رأي العالم يقول ساعة لربك وساعة ليه؟
1: الجلدة.
0: لا لا لا لا، لما بيقول يا ابني اعطيني ايه؟ قلبك، يعني اعطيني حبك، يعني تحبني انا، تحبني انا. فنمرة واحد يا ألفت نحب المسيح، وهو وضع فينا كنز المحبة هو الروح القدس. أقول له ربي حببني فيك. نمرة اتنين، إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. يبقى نمرة اتنين هحفظ الوصية، يعني إيه؟ يعني مثلا بلاش أقول ألفت، فلان بيكذب توبة، فلان بيشتم توبة، فلان بيعمل ويسوي توبة، يبقى توب عن الخطايا واتغير وسلموا حياتي، ويبقى كل الحب للرب وكل القلب للرب وحافظ الوصية بعيد عن الخطية وعايش عشان أرض ربنا، عايش في خوفه، في خوفه. أقرأ شوية في الكتاب المقدس، أصلي شوية، كنيسة اتفتحت، أروح أتوب وأعترف وأتناول وأعيش مع ربنا. سمعاني يا ألفت؟
1: سمعك يا أبويا. حاضر.
0: يبقى تعملي ايه من دلوقتي؟
1: نتوب يا ابويا، ونصلي ونعترف ونتناول.
0: برافو برافو، انت بنت
1: وعيش حياة مع المسيح.
0: انت بنت ممتازة. قولي يا رب توبة من النهاردة.
1: ماشي يا ابويا. حاضر يا ابويا.
0: قولي معايا قولي معايا يا رب توبة من النهاردة.
1: يا رب توبة من النهاردة.
0: سامحني،
1: سامحني،
0: واغفر كل خطاياي،
1: واغفر كل خطاياي،
0: واستلمني.
1: نعم،
0: واستلمني،
1: واستلمني،
0: وحياة جديدة من النهاردة،
1: وحياة جديدة من النهاردة.
0: يلا بركة يا ألفت، باي باي. نعم،

0: في تليفون
1: ألو،
0: نعم
1: سلام المسيح يا أبونا.
0: مين معايا؟
1: معك بنت الرب من أمريكا.
0: بنت الرب من أمريكا،
1: نعم
0: اتفضلي.
1: أبونا اعمل مهر وباسم يسوع الملك، صلي لي صلاة تحرير. في ناس حطوني بالماء ما بعرف، وجع راس وقلبني ني وحالتي صعبة، ما ليش إلا الرب يسوع المسيح بصلواتك المباركة يا أبونا.
0: أنا مهلك،
1: صلي لي صلاة تحرير.
0: أنا مهلك، كلمة كلمة من الأول، كلمة كلمة، وهدي صوتك، قولي من الأول. نعم.
1: أنا في ناس حطوا لي بالمي بتعاطوا بهالشي وشربت، أنا معي خبر وصار وجع راس وني بدني، وني بدني يا أبونا.
0: حطولك في المية، حطولك حاجة في المية.
1: ون
0: أيوة خلاص،
1: ون بدني وني. اعمل معروف يا أبونا باسم يسوع المسيح، صلي لي صلاة تحرير.
0: حاضر حاضر، قبل ما صلي صلاة تحرير، خلاص
1: يا رب
0: خلاص لو سمحت، قبل ما صلي صلاة تحرير، في خطية تحرمك من البركة؟ في خطايا في حياتك؟
1: لا يا أبونا، أشكر الرب، أنا بنت ملك الملوك. أنا
0: برافو برافو، يعني عايشة حياة توبة.
1: بنت الرب ما لي غيره. نعم
0: عايشة حياة توبة.
1: نشكر الرب. نعم يا أبونا.
0: آمين. وأنا هقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، أي عمل معمول لبنت الرب يبطل من الآن. آمين. المسيح معك. أيوة.
2: ألو،
0: مين معايا؟
2: مساء الخير أبونا.
0: مساء النور.
2: نبيل من المنيا.
0: نبيل من المنيا، نفس المنيا ولا نواحيها؟
2: لا من ملوي.
0: شفت بقى.
2: ايوه. بقول له قدسك، انا كان ليا طلب صلاه، يعني عاوز طلب صلاه من قدسك لابني، عنده سيوله في الدم، اسمه نادر نبيل.
0: ابني نادر سيوله في الدم. حاضر.
2: تعيش ابونا، ربنا يديك الصحه. وانا عندي السكر يعني برضه، صلي لي معاك.
0: حاضر. اسمعني يا نبيل، شوف انت بتطلب شفاء لابنك مش كده؟ معايا يا نبيل؟
2: معاك ابونا، معاك.
0: بتطلب شفاء لابنك،
2: تمام.
0: لكن هل لو سألتك انت ومراتك وابنك عايشين حياة الاستعداد؟
2: لا يا ابونا.
0: أشكرك كتير، أنت إنسان مبارك، أنت إنسان مبارك. يا سلام.
2: أنا عايز أعيش يعني، بس مش يعني برضه محتاج معونة من السيد المسيح، يعني إن هو يعيني وياخد بإيدي، إن أنا مش قادر، أنا ضعيف.
0: اسمعني.
2: اتفضل يا موسى.
0: المسيح بيحبك، ده مش كلامي، ومات علشانك، وهو اللي بيكلمك دلوقتي، احنا قاعدين عند قدمي، هو اللي بيكلمك، انا خدامه وبتكلم باسمه.
2: اكيد يا ابونا، بس محتاج برضه تصلي ان هو يبولني.
0: اسمعني، ما تقطعش كلامي، رساله من المسيح بيقول لك يا نبيل انت محبوب مني، وانت حد مني، ولحم من لحمي وعظم من عظام. يا نبيل انت ابني، النهاردة تترمي عند رجليه وتسلمه حياتك، وتنقل الصورة دي للي معك في البيت.

0: فمن النهارده يا نبيل قول معايا: يا رب يا يسوع،
1: يا رب يسوع،
0: سامحني
1: سامحني
0: واغفر كل خطاياي
1: واغفر كل خطاياي
0: واقبل توبتي
1: واقبل توبتي
0: وتوبة من النهاردة
1: وتوبة من النهاردة.
0: شهادة على الهوى.
1: آمين يا رب.
0: قول شهادة على الهوى،
1: شهادة على الهوى
0: إني أنا مش هرجع للخطية تاني،
1: إن أنا مش هرجع للخطية تاني.
0: يلا ربنا معاك ويبارك
1: آمين.
0: حياتي.
1: تعيش أبونا رب.
0: تفضل. بركة كبيرة يا ابني، بركة كبيرة. أنا عايزك أنت.

0: والمعجزة الكبيرة إنك تخلص نفوس وتتوب نفوس وتقيم أموات من موت الخطيه. كرامة ومجد ليك، بنشكرك. أنا بشكرك من قلبي، حاضر في جلستنا، منور جلستنا، عامل في جلستنا. كرامة ومجد ليك. نعم، معانا تليفون. مين؟
1: مرحبا أبونا مكاري.
0: مرحبا، مين معايا؟
1: مرحبا، أنا ليلى، عم بتصل من كندا.
0: أنا لينا.
1: ليلى.
0: أنا مين؟ مين معايا؟
1: ليلى.
0: إيه؟
1: اسمي
0: ليلى.
1: ليلى.
0: ليلى من كندا. أيوة يا ليلى. نعم.
1: نعم، أنا عم بتصل مشان أخويا، هو مريض، طلب مني إنه أتصل فيك وأحكي معك، لأن هو ما بيفهم باللهجة المصرية، فطلب مني إنه أحكي بداله. فطلب مني إنه أقول لك إنه هو عم بيقول إلي إنه أنا بحس إنه عندي أرواح شريرة، بحس إنه في أشخاص بيحكوا معي، بيتبعوني، أمشي كثير، أحكي مع حالي، أضحك مع حالي. فهو طلب مني انه اطلب منك تصلي لاجله، وهو قاعد يمي في يحكي يعني.
0: قاعد جنبك؟
1: ايه، بس هو ما بيفهم باللهجه المصريه،
0: ايوه، هو
1: فانا بترجم له.
0: خلاص حاضر جنبك. يا ليلى، يا ليلى، فين ليلى؟ ما فيش ليلى. ليلى،
1: نعم،
0: انت معايا؟
1: اي نعم،
0: انت سمعاني؟
1: اي نعم، سمعان.
0: اخوك عنده ارواح شريرة مش كده؟
1: اي صح، هو هيك بيكون.
0: انت يا ليلى عايشة مع المسيح؟
1: نعم
0: عايشة حياة توبة؟
1: نعم
0: يا ليلى،
1: نعم
0: يا ليلى،
1: يا عم بسمع.
0: انت عايشة حياة توبة؟
1: اي نعم، عايشة حياة توبة.
0: حط ايدك على راس اخوك.
1: اوكي، حطيت ايدي.
0: قولي معايا باسم يسوع المسيح الناصري.
1: باسم يسوع المسيح الناصري،
0: انتهر كل روح شريرة،
1: انتهر كل روح شريرة
0: تفارق جسد اخويا،

0: إسحاق جسد أخويا.
1: ويا يسوع أؤمر بالحرية.
0: يا يسوع أمر بالحرية.
1: آمين. يلا يا ست. أيوه. مين معايا؟
2: ألو،
1: مين؟
2: أنا بسمة أبونا بنتك من القاهرة،
1: أنا بسمة. أيوة بسمة.
2: طالبة من حضرتك يا أبونا تصلي لبنت عمتي عندها كانسر، كانسر العظم، وبعدين اتنقل للمخ وجاتها جلطة، وهي في معهد الأورام في أسيوط يا أبونا.
1: اسمها ايه بنت عمتي؟
2: بنت عمتي اسمها صفاء عدلي.
1: حاضر.

0: الرب يمد ايده بصفاء عزمي يلمسها لمسة شافية في اسم يسوع المسيح. امين. نعم. مين
1: رام المسيح ابونا مكاري.
0: مين معايا؟
1: انا بنت الرب من كندا.
0: بنت الرب من كندا. نعم يا ستي.
1: ابونا ممكن عندي سؤالين عن الروح القدس.
0: ايوه
1: ابونا، يعني ما هو الفرق بين لا تحزنوا روح الله القدوس ولا تطفئوا الروح؟
0: ايوه اشكرك.
1: ايوه. والسؤال الثاني ابونا، في رسالة بولس إلى أهل أفسس إصحاح 4 آية 20: ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجريف مع كل خبث. ممكن أبونا يعني تشرح لي هذه الآية وأذكر عائلتي في صلاتك أبونا.
0: أشكرك. نمرة واحد: لا تطفئوا الروح. ومعنى لا تطفئوا الروح يعني يتوقف عن العمل. وإمتى يتوقف عن العمل؟ لما يكون فيه خطية. في خطية يبقى لا تطفئوا الروح، يعني عيشوا حياة طاهرة، حياة توبة بعيد عن أي خطية، والروح يشتعل فيكم. ونمرة اثنين: لا تحزنوا الروح. الروح قال عنه المسيح: له كل المجد، ذاك يمجدني، ذاك يمجدني. فالإنسان اللي عامل فيه روح الله يبقى بيفرح الروح لما بيمجد اسم الملك المسيح. يبقى له شهادة. شهادة يعني افرض إنسان جه في موقف معين مطلوب منه شهادة لمجد اسم الملك المسيح فمش هتش، فالروح يحزن فيه، يحزن فيه. آمين. ايوه.
2: الو.
0: نعم.
2: الو.
0: نعم.
2: الو.
0: نعم.
2: يا عذرم. يا الو.
0: اطفي التلفزيون من فضلك. نعم. اطفي التلفزيون من فضلك. ايوه. الو.

0: Me and Maya. مش راضي تقفل التلفزيون.
1: الو،
0: ايوه،
1: مساء الخير يا ابو الصابونه.
0: مساء النور.
1: معاك مينا من المنيا.
0: يا دي المنيا، هو كله من المنيا يا ابني. مينا،
1: محتاج حضرتك تذكرني في صلواتك يا ابو الصابونه.
0: حاضر.
1: انا حضرتك كل ما بروح لعروسه سيحك والدنيا مقفله في وشي خالص.
0: هو في حد بيتجوز الايام دي يا ابني؟
1: يا ابو الصابونه.
0: هيا اتفضل اتفضل. نعم،
1: تصلي لي كل ما بروح لحد ربنا مش بيوفقني.
0: انت بتشتغل ايه؟ بتشتغل
1: الصابون.
0: بتشتغل ايه يا مينا؟
1: بشتغل ايه؟ بشتغل في اعمال حره.
0: اعمال حره. وسنك كم سنه؟
1: سني 33 سنه.
0: وليك اب اعتراف؟
1: ايه؟
0: ليك اب اعتراف؟
1: انا بعترف عند اي حد، ماليش اب معين. يعني
0: بتعترف يعني وعايش حياة توبة؟
1: الحمد لله. ايوه.
0: يعني وانت بتدور على عروسة يا
1: ترى
0: بتدور بايدك في ايد المسيح ولا بتروح لوحدك؟
1: انا حاطط ربنا قدامي.
0: برافو برافو.
1: يقول يعني يا رب الصالح اختارهولي.
0: يعني انت عايش مع ربنا؟
1: الحمد لله.
0: وبعيد عن الخطية؟
1: الحمد لله.
0: وعايش حياة توبة؟
1: ايوه ابونا.
0: برافو برافو. ربنا معاك، وهنصلي ربنا يزيل الموانع ويدي لك بنت الحلال على الكلام البلد، يعني اللي تريح قلبك وتريحك مع المسيح. امين. تفضل يا مينا. ايوه، مين معايا؟ نعم.
2: الو.
0: ايوه مين؟
2: الو. ايوه يا بون.
0: مين؟
2: الو.
0: برضه من منيا؟
2: لا مش من منيا يا صابون، انا من بني سويق.
0: مين معايا؟
2: انا من بني سويق. انا مريم.
0: مريم
2: وطليت. ايوه
0: مريم من بني سويق.
2: ايوه يا بون. انا
0: أيوة. أيوة مريم، قولي عايزة إيه؟
2: صلي لي يا ابونا عشان أنا بشوف كوابيس بالليل وحشة، وبشوف حاجات مش كويسة كتيرة، مخنوقة، وبرجع بيوريني حاجات تأذوني، وبرجع بعد أسبوع ألقاها تأذي بيها، يعني يوريهالي الأول في الفيلم.
0: بتشوفي إيه؟
2: يوروني الحاجة يعني المؤذية اللي هتأذي بيها، يعني هنعمل فيكي كذا وكذا. ابص انا بعد اسبوع يحصل نفس اللي هو شفته، والحلم اللي انا شفته.
0: استني يا
2: حقيقه. نعم.
0: بتشوفي احلام؟
2: ايوه يا بون.
0: كلمه كلمه يا
2: مريم. بشوف احلام مش بشوف احلام مش كويسه، يعني يوروني فيلم زي فيلم هندي كده وانا نايمه بالليل، ويرجع يوروني الحاجه اللي هم هيأذوني بيها، وبعد اسبوع اتأذي بيها. يعني ممكن حاجه تخصني، حاجه مش يوروني انها حاجه تخصك مثلا، ابص الاقي بعد الاسبوع الحاجه تتحقق.
0: طب شوفي يا مريم. خلاص.
2: نعم يا بون.
0: لو سالتك. نعم. يا مريم لو سالتك.
2: نعم.
0: انت عايشه. نعم. حياه توبه ولا؟
2: ايوه يا بون.
0: لسه ما تبتيش؟
2: لا لا، عندي حياة توبة.
0: برافو.
2: صدقني يا مونة وتنيت النهاردة.
0: خلاص جاوبيني على قد ما بسأل. أنت عايشة حياة توبة. واخدة بالك؟
2: أيوة عايشة حياة توبة. أيوة.
0: وماشية بتتقي

0: ايوه يا ابوي،
1: وبتشتهي انك تمجدي المسيح وتفرحي قلبه، مش كده؟
0: ايوه يا استاذ ابوي، ايوه يا ابوي،
1: يبقى ان كنت عايشة حياة توبة وبتشتهي تمجدي اسم المسيح، يبقى
0: ايوه
1: ربنا هيكون معاكي حتى في احلامك.
0: طب انا حد عظيم يا استاذ ابوي،
1: اسمعيني
0: كاتب لي
1: بس، اسمعيني. انت سنك كم سنة يا مريم؟
0: ايوه
1: سنك كم
0: انا
1: سنة؟
0: 58، 58
1: يعني عجوزة يعني.

0: شوفي بقى، هقول لك حاجة، إن في الأيام الأخيرة، وإحنا طبعا في الأيام الأخيرة دلوقتي، ربنا هيدي رؤى للشباب وأحلام للمسنين. لو سألتك قلت لك الأحلام دي من الله ولا من الشيطان؟
1: الأحلام اللي أنا بتجيلي؟
0: أيوة.
1: لا مش شتاء، بتجيلي من الشتاء،
0: بتقول إيه؟
1: بيجيلي من الشتاء، يعني الشيطان يبقى يحاربني يقول لي مثلا هأذيكي كذا وكذا، أبص بعد أسبوع قلقاني اتأذيت
0: يعني مش
1: ونفسي
0: من
1: بيفلج
0: الله،
1: يعني وريت.
0: يعني مش من الله.
1: لا
0: خلاص، قولي
1: لا
0: قولي معايا:
1: نعم يا بوي،
0: يا يسوع المسيح
1: يسوع المسيح
0: حررني
1: حررني
0: وابطل كل محاربات العدو الشيطان،
1: وقت كل محاربات العدو الشيطان،
0: وملاني من سلامك،
1: وملاني من سلامة،
0: واحفظني
1: واحفظني
0: في نومي
1: في نومي
0: وصحياني.
1: وصحيان.
0: يلا، ربنا معاك يا مريم.
2: ألو،
0: يا ريت اللي يتكلم يتكلم كلمة كلمة في هدوء كده. مين معايا؟
2: معاك ابنك فريد يا ابويا، اقبل الايادي.
0: فريد منين؟
2: انا من مصر، من مصر ومقيم في الكويت يا قدس ابونا.
0: يعني بتتكلم دلوقتي من الكويت؟
2: انا بتكلم معاك من الكويت يا ابونا.
0: ايوه يا فريد، اتفضل.
2: تعيش يا ابويا. انا معايا 5 بنات والمدام حامل وراحت عملت اشعه وفيها بنت، فطالب من قدسك تصلي لي ربنا يتمجد ويعمل معنا معجزة، وعايز مشورتك يا قدس أبونا.
0: أشكرك يا فريد.
2: إيش يا أبوي؟
0: أنت فين من المسيح يا فريد؟
2: إيه؟
0: أنت فين من المسيح؟
2: أنا منين؟ في مصر؟
0: لا، أنت فين من المسيح؟
2: معلش يا ابويا انا مش سامع كويس،
0: طيب
2: معلش.
0: هقول: انت
2: إيه؟
0: عايش مع المسيح؟
2: ايوه يا ابويا، نعم
0: عايش حياة توبة
2: عايش يا ابويا، نعم.
0: ومفيش خطايا في حياتك؟
2: لا يا ابويا،
0: امين. بتصلي وبتعترف وتتناول؟
2: بالنسبة للظروف اللي حاصلة الكنيسة مسكر الايام دي بصلي يا ابويا.
0: قبل الظروف دي؟
2: نشكر الله.
0: برافو برافو، أنا فرحان بيك يا فريد.
2: تعيش يا ابويا، الله يبارك لك، تعيش.
0: أنا معاك. لو فكرنا زي أهل العالم، هيبقى 5 بنات وبعدين المدام حامل، وقالوا لك فيها بنت ولا فيها ولد؟
2: لا بنت يا ابويا.
0: فيها بنت. بفكر العالم، لا هنتعب كده 6 بنات.
2: أي
0: لكن هقول لك حاجة، أنا أعرف ناس أعرفهم، يعني معرفة شخصية زمان،
2: أي
0: طبعا الكلام اللي هقوله لك من 70 80 سنة
2: أيوة
0: وأنا عجوز. يعني كان في واحدة الله يرحمها، بس كانت تقية، يقولوا عليها قديسة، خلي بالك من الكلام، كانت تقية ويقولوا عليها قديسة، أنا شفتها بنفسي. خلفت ورا بعض 10 بنات، 10 بنات، وقد إيه اتذلت، وإخوات جوزها كانوا يعيروها ويكلموها كلام صعب جداً، صعب جدا، انما كانت انسانة تقية بيحكوا عنها. انا قلت بيقولوا عليها قديسة، بيحكوا عنها اللي كانوا بيشوفوها، هي طبعا كانت انسانة لا تقرأ ولا تكتب، انا حكيت عنها كتير وبحكي عنها، كانوا يشوفوها تطلع على سطوح بيتهم

0: بيتهم دور واحد ويشوفوها رافعه ايديها، خصوصا في العصاري او المغارب المغربيه، وتفضل رافعه ايديها ساعه اتنين تلاته بتصلي. خلفت 10 بنات ورا بعض، شبعت مذله وشبعت تعب، لكن بعد كده ربنا اداها 3 ولاد فرح بيها بيهم قلبها، وثلاثة زي الفل، وربنا عوضها وتقول ربنا عوضني. هي روحت طبعا من زمان، لكن أنا بدي لك مثال. إحنا كمؤمنين يا فريد نصيبنا هو المسيح، له كل المجد، وزي ما بيقول المرنم نصيبي هو الرب، قالت نفسي من أجل ذلك أرجوه. ممكن يبقى كلام ده كلام وعظ، لكن لا، للمؤمن الأمين واللي بيحب المسيح واللي عايش حياة الاستعداد واللي عينيه مرفوعة لفوق، ده مش كلام وعظ. يقول نصيبي هو الرب، قالت نفسي من أجل ذلك أرجو، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. تديني بنت أنا بشكرك، تديني ولد أنا بشكرك، المهم مراتي تقوم بالسلامة وأنا بقبل أي عطية من إيدك، بقبل أي. أنا بقول الكلمتين دول وممكن ربنا يعمل معجزة ويطلع ولد، لكن قلت المقدمة دي عشان فريد واضح أنه إنسان بتاع ربنا وقلبك مليان بمخافة ربنا، أنت تقول له رب أشكرك على كل حال، كل اللي هتدهوني أنا راضي بيه، كفاية أنت نصيبي، وربنا يكون معاك ويفرح قلبك يا حبيبي. أيوة مين معايا؟ ألو ألو
1: الو
0: ايوه مين؟
1: الو
0: نعم
1: ايوه برونا، ازيك يا برونا؟
0: مين معايا؟
1: قبل الايادي يا برونا.
0: مين؟
1: انا بنت الرب.
0: منين؟
1: سعاد.
0: منين؟
1: من امريكا.
0: سعاد
1: نيوجيرسي.
0: سعاد
1: نيوجيرسي.
0: ايه؟
1: من نيوجيرسي.
0: نيوجيرسي. ايه اخبار الكورونا عندك؟ بقول لك ايه اخبار
1: الكورونا؟ يعني شويه وشويه
0: شويه بشويه.
1: طيب. شويه وشويه يعني النسبه يعني قلت شويه.
0: انت مصريه يا سعاد؟
1: انا مصريه.
0: ايه المطلوب سؤالك؟
1: انا ابني بيجيله حاجات بالليل يا ابونا، مش بتنيمه خالص، بقاله 3 شهور.
0: حاجات يعني ايه؟
1: يا حاجات شيطانيه مضايقينه ومخلينه، يعني هو سواق، اما بيجي يسوق يخلي الدنيا ضلمه وماشيين معاه في كل حته، مضايقينه خالص يا ابونا، ما بينامش خالص.
0: هو سواق بيشتغل سواق يعني؟
1: هو سواق على تراك.
0: على ايه؟
1: على تراك.
0: تراك تراك تراك. طيب يا سعاد.
1: يعني خلوا الدنيا ظلام طول ما هو سايق، اي حته يسوقها بيخلوا الدنيا ظلام. محتاجين صلاتك يا ابونا.
0: ابنك ده بيشرب حاجه؟
1: لا لا لا، ما شربش اي حاجه.
0: شربش اي حاجه
1: ولا بياخد براكين؟ لا لا لا لا، خدش حاجه خالص.
0: بتروحوا الكنيسة؟
1: من شغل البيت بنروح بنتناول وكله.
0: وبتعترفوا وتتناولوا؟
1: وهو
0: بيروح الكنيسة؟
1: هو بيروح بس بقاله كتير ما تناولش.
0: بيسأليه في أي خطية في حياته يبعد عنها ويعيش حياة توبة، وانت تصلي له. انت تصلي له وتقولي له باسم يسوع.
1: بصلي له والله يا ابويا.
0: استني بس، قولي له باسم يسوع المسيح.

0: أنتهر كل شيطان بيحارب ابني. أنت حلفتي يا سعاد؟ ها؟
1: نعم،
0: أنت حلفتي دلوقتي؟
1: أيوة ابونا مشمس.
0: حلفتي؟
1: أنا لا، ما
0: ما حلفتيش؟
1: حلفت،
0: آه حلفتي.
1: لا
0: المهم توبة عن
1: مش
0: أي
1: واخدة بالي.
0: خطيئة. أنت توبي عن أي
1: طبعا
0: خطيئة،
1: أنا فاكرة.
0: وروحي قولي له باسم يسوع المسيح كل شيطان بيحاربك يفارق جسدك. آمين. آمين.
1: أمين يا أبونا، ومحتاجين صلاة يا أخي.
0: حاضر. سلام. أيوة
1: ألو،
0: مين؟
1: أنا بنت. أيوة يا أبونا،
0: مين معايا؟
1: أكب غالي يا أبونا،
0: مين معايا؟
1: أنا بنت بسمة من المنيا يا أبونا،
0: اسمك ايه؟
1: بسمة من المنيا،
0: اسمك ايه؟
1: بسمة من المنيا يا أبونا.
0: بسمة
1: أيوة يا أبونا،
0: من المنيا. ايوه بسمة. نعم
1: يا أبونا أنا كان عندي كورونا، رحت عند الدكتور الكشاف، كان عندي كورونا، وكان جوزي قاعد معايا، جيت البيت، كان يوم الجمعة، حضرت الصلاة مع ضيفي، وحطيت جزاكم مية قدام التلفزيون، استحميت بيها، والحمد لله يا أبونا ربنا شفاني.
0: آمين آمين آمين. لكن يا ترى شفيك من الخطية يا
1: علشان
0: بسمة؟ شفيك، شفيك من الخطية يا بسمة؟
1: أيوة أبونا،
0: شفاكي من الكورونا مش كده؟
1: أيوة شفيت من الكورونا يا أبونا.
0: طيب شفيتي من الخطية؟
1: لا يا أبونا في خطايا.
0: انت برافو يا بسمة، انت مبروكة، انت مبروكة.
1: شكرا يا أبونا.
0: انا بشكرك يا بسمة.
1: يا أبونا
0: استني بس اكمل كلامي. في خطايا، نعمل ايه يا بسمة دلوقتي؟
1: عملت قبل مية؟
0: في خطايا نعمل ايه؟
1: نتوب يا أبونا.
0: برافو. امتى نتوب يا بسمة؟
1: ماشي يا أبونا،
0: امتى؟
1: نتوب حالا يا أبونا.
0: حالا. يعني تقدمي توبة دلوقتي؟
1: أيوة أبونا،
0: تقدمي توبة دلوقتي؟
1: حاضر يا أبونا، تعالي نتوب يا أبونا.
0: مين اللي بيكلمك؟
1: مين أنت اللي بتكلمني يا أبونا؟
0: لا مش أنا. اللي بيكلمك،
1: ربنا،
0: اللي بيكلمك المسيح شخصيا،
1: آمين يا أبونا.
0: وأنا خدام وبتكلم باسمه وبلسانه. قولي يا بسمة، قولي معايا يا رب يا يسوع. قولي معايا
1: يا رب يسوع المسيح،
0: ياللي أنت معايا الآن،
1: أنت معايا الآن،
0: سامحني،
1: سامحني،
0: واغفر كل خطاياي،
1: واغفر كل خطاياي،
0: واقبل توبتي،
1: واقبل توبتي
0: من النهاردة.
1: من النهاردة.
0: أمين. يلا ربنا معك يا بسمة. مين معايا؟ نفسي أجاوب سؤال من الورق اللي قدامي. مين معايا؟
2: ألو؟
0: أيوة مين؟
2: بنتك ميرفت من المنيا يا جوز أبونا.
0: يا دي المنيا، ورانا ورانا المنيا. اسمك ايه؟
2: ميرفت يا أبونا.
0: ميرفت؟ ميرفت؟
2: أيوة يا جوز أبونا.
0: ميرفت من المنيا. أيوة ميرفت.
2: أيوة يا جوز أبونا.
0: نعم.
2: أقبل ليك يا جوز أبونا. يا ابونا السؤال، انا بحس ايمان بربنا والمعجزات اللي بتحصل في الاجتماع، وربنا بيسمع عجبا كثير معانا. الو.
0: ايوه نعم.
2: ايوه يا ابونا، وبقول يا رب تنجد اعن ضعف ايماني، اوقات بضعف ايماني بيضعف يا جثة ابونا، واقول يا رب اعن ضعف ايماني.

0: سامحني. قليل يا ابونا، ربنا يديني نعمة وقوة أكتر من كده، مع إني أنا بصلي ولي علاقة حلوة مع ربنا.
1: طب انت بتقولي
0: بعدين
1: معجزات بتحصل، وبعدين
0: أيوة يا ابونا،
1: وبعدين بتقولي انا سؤالك ايه؟
0: سؤال لما اقول يا رب يا رب يسوع اعن ضعفي. يعني اختي اديلها 8 سنين و12 حمل نزلوا 12 فقط، ورقم 13 لسه امبارح الدكاتره في امريكا قالوا لها احتمال كبير هينزل النبض بيجي، ده حاجه بتاعت ربنا. انا ما اقول يا رب يا صاح احنا ماسكين فيك، وهي مؤمنه جدا بيك، وتقول اشكرك يا رب ان ده الطريق وانت مديهوني، بس نفسي افرح، نفسي اكون ام، نفسي اشيل. واحنا بنقول بركه الصيام المقدس، يا بركه ام النور انها ترد الناس، ترد النبض الثاني في الجنين اللي في بطنها قبل ما ينزل. اما اقول يا رب احنا ماسكين فيك، وانت اسمع عجبا معانا يا رب، زي ما تعمل مع الناس كلها يا رب يسوع، ما تخزلناش. رقم 13 ده يا ربنا يحيوها في بطنها يا رب.
1: طيب يا ميرفت، طيب يا ميرفت، كتر خيرك، ربنا معاك ويكون مع اختك. هاي في تليفونات تاني، في ناخد، نفسي اجاوب سؤال، نفسي، هاتي تليفون، مين معايا؟ ها؟ مين معايا؟
2: الو، انا بس الخير.
1: ايوه
2: ناصر الياس مع حضرتك.
1: مين معايا؟
2: معاك ناصر الياس الفيوم.
1: ناصر الياس الفيوم.
2: نصر أو نصر الياس يوسف أبانا.
1: نصر ولا نصري؟
2: لا، نصر الياس يوسف الفيوم طمية.
1: نصر، نصر.
2: معاك يا أبانا.
1: تفضل يا نصر.
2: معايا ولد اسمه برام، من قيمة 3 سنين كان حصل له حادث صغير في رجله الشمال.
1: ايوه،
2: ولقيت على الدكاتره اللي يقول قطع فوتر، واللي يقول كسر، واللي يقول لا ما عندوش حاجه، ولفيت الدنيا كلها، ورجله صحيت ورجعت ردت عليه.
1: ايوه،
2: وفوقت من 15 يوم يا ابانا، دخل في حاله نفسيه. هو متزوج ومعاه بنت، متزوج من سنه،
1: متزوج،
2: دخل
1: ومعاه
2: في حاله
1: بنت.
2: نفسيه. ايوه،
1: الأول شوف، الأول هقول ربنا يشفيه، لكن
2: ربنا
1: المهم
2: يشفيه.
1: اللي أسأله، أنت وابنك وكل اللي معاكم يا ترى عايشين مع المسيح؟
2: لا يا، لا يا بانا،
1: ها؟
2: من يوم الحالة النفسية دي ما حصلت للولد ده، وإحنا في ظهره وتعب بعيد كل البعد. أنا بصارح حضرتك،
1: يعني في خطية؟
2: في خطايا، مش خطية واحدة،
1: ده انت انسان
2: في
1: مبروك،
2: خطايا متراكمة.
1: اشكرك يا ابني، اشكرك يا نصر، في خطايا مش خطية، كتر خيرك على جوابك، وفرحان بكلامك، ربنا فرحان بكلامك. بس مع الكلام ده يا نصر، انت دلوقتي هتقدم توبة، وإن كانوا العيلة سامعيني معاك يقدموا توبة، وإن ما كانوش سامعيني تنقل الكلمتين دول لابنك ولكل العيلة، يا ولاد نبتدي حياة توبة، إيه رأيك يا نصر؟
2: ده أنا ما استاهلش،
1: نبتدي من دلوقتي حياة توبة؟
2: ما استاهلش إنك تكلمني على لسان المسيح.
1: برافو برافو برافو، قول معايا يا نصر، يا رب يا يسوع،
2: يا رب يسوع،
1: يا اللي انت حاضر قدامي الآن،
2: يا اللي انت حاضر قدامي الآن،
1: وأنا في محضرك،
2: وأنا في محضرك،
1: سامحني،
2: سامحني،
1: واغفر كل خطاياي،

0: والسفيرة خطيانة
1: واقبل توبتي
0: واقبل توبتنا جميعا
1: وحياة جديدة من النهاردة
0: وحياة جديدة من النهاردة.
1: واشفي ابني واشفي ابني
0: واشفي ابني.
1: ربنا معاك يا نصر. خلاص بالسلامة. يعني بلاش أجاوب أسئلة، الوقت قرب، الوقت قرب، يلا نصلي، يلا نصلي كلنا نرفع الطلبة ليه. نقول له أولا نشكرك لأنك شرفت جلستنا وباركتنا كرامة ومجد ليك، زدت لينا الفرح، عزتنا وطيبت خواطرنا، استجبت طلبات، شفيت مرضى، حررت مقيدين. كل اللي ساجد عند قدمي المسيح قل له أشكرك يا رب. عيون إيماني شايفاك، حضورك مالي قلبي وحياتي، كرامة ومجد ليك يا رب. ولادك وبناتك بين إيديك، فرح الكل. واشكرك لاجل استجابه صلوات عبيدك وعبداتك، لاجل البركه اللي وزعتها على الكل. وانا بطلب يا رب علي اسمك في مصر، علي اسمك في مصر، علي اسمك في مصر. صانع الآيات والمعجزات يسوع المسيح وحده، شاف المرضى يسوع المسيح وحده، المخلص وغافر الخطايا يسوع المسيح وحده. اطلبه هتلاقيه جنبك، مش بيفرقك، المحب الأنزق من الأخ. بنشكرك لأنك باركتنا، وزعت بركات وعطايا على أولادك وبناتك، فرحت كثيرين، حررت كثيرين، شفيت كثيرين. بالإيمان نرفع إليك ذبيحة حمد وشكر تليق بجلالك أيها الإله الحقيقي، وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد. حاضر معنا الآن، اغفر خطايانا، شافي أمراضنا، اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. بالنسبة لأي مريض وأي إنسان مقيد بالأرواح الشريرة، إن كنت تؤمن، إن كنت تؤمن الرب حيستجيب في الحال، باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هارب أو محارب أو ساكن في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات، أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

أعزائي مشاهدي قناة الكارما في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وسلام الرب ليكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقة السابقة من البرنامج عن حقيقة وجود الله، كيف عرفنا الله من خلال إعلانه عن نفسه، ولكن للأسف بالرغم إعلان الله عن نفسه يجد الكثيرين صعوبة في أن يعرفوه، وأيضا هناك كثيرين لا يزالوا يجهلونه. تكلمنا عن أوجه العظمة أيضا والتفرد فالله كما يذكرها لنا الكتاب المقدس. سوف نتكلم عن نعمة الرب.

0: في هذه الحلقة عن كيف أن حقيقة إيماننا بالله الواحد هي هامة جدا، وأيضا ما نوع هذه الوحدانية واختلافها عن ما يؤمن به البعض. تعالوا بينا نرحب بضيف الحلقات رجل الله خادم الإنجيل الدكتور فريد صموئيل، وهو كاتب لعشرات الكتب ومحاضر في كليات اللاهوت. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بحضرتك.
0: في البداية أحب أوي أسأل، أنه في الحقيقة بيقال أنه في أخناتون هو من نادى وأول من نادى بالتوحيد، فيا ترى من في الحقيقة أول من نادى بالتوحيد وذكر أن الله واحد ليس كثيرون؟
1: الإنسان كمخلوق كان دائما يبحث عن الله، لذلك نرى في كل الديانات سواء الحضارات القديمة في مصر أو في العراق، الحضارة السومرية والأشورية والبابلية، كان الإنسان يبحث عن الله. يقول بعض علماء الأديان أن التطور الطبيعي لأي ديانة تبدأ بالسحر والخرافات، ثم تعدد الآلهة، ثم الوحدانية، وهذا لا ينطبق على المسيحية أو اليهودية كديانات سماوية، فالإعلان لم يكن متطورا من ناحية كما يدعون أو يقولون، لكن هذه الديانات بدأت بالتوحيد. إن كان البعض يقول أن إخناتون هو أول من نادى بالتوحيد، الحقيقة أن قبل إخناتون كانت هناك محاولات في الديانة المصرية القديمة أيضا نفسها للدعوة عن الوحدانية، وعندما ندرس إخناتون بكل حيادية لم نجد أن إخناتون هو أول من دعا للتوحيد، أو أن دعوته لم تكن للتوحيد النقي، فهو كان يؤمن بأتون أو راع الإله، ثم هو ابن الإله ووسيلة التواصل ليس مع الشعب وأتون، ولكن من خلال إخناتون كابن لله. لذلك التوحيد في كل الديانات أو في كل الحضارات التي سبقت الإعلان الإلهي في الكتاب المقدس لم يكن توحيدا نقيا، ولكنه كان تعدد أديان. ثم من خلال الكتاب المقدس سواء العهد القديم أو العهد الجديد كان الإعلان الواضح عن الوحدانية النقية
0: بالتأكيد، ويمكن ده في تثنية 6 والعدد 4 و5 الكتاب بيقول: اسمع إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك. لكن أغلب الأديان بنلاقيها بتنادي بعبادة الله الواحد، فيا ترى ما حقيقة إيماننا المسيحي كما نقول في قانون الإيمان بالحقيقة نؤمن بإله واحد؟ أذكر لنا من فضلك بعض الآيات اللي بتؤكد أن كتابنا المقدس يؤمن ونحن نؤمن بوحدانية الله.
1: للأسف يسيء البعض فهم إيماننا المسيحي كما هو مكتوب في الكتاب المقدس، ونتهم نحن كمسيحيين بأننا نؤمن بتعدد الآلهة أو بنشرك مع الله شريكا آخر، ولكن الحقيقة المسيحية تدعو وبكل وضوح وبكل تأكيد إلى الوحدانية. عندما ننظر إلى الكتاب المقدس نجد أن الكتاب المقدس يتكون من جزئين، العهد القديم والعهد الجديد. لن أتحدث عن الآيات، حضرتك ذكرتي قانون الإيمان اليهودي سفر التثنية أصحاح 6 وعدد 4: اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، وتتكرر عديد من الآيات والنصوص الكتابية في العهد القديم، لكن أتحدث عن ما جاء في العهد الجديد أو في الإنجيل، لأن الاتهام موجه لنا كمسيحيين وليس كاليهود. وأذكر لحضرتك بعض النصوص الكتابية التي تعلن وبكل وضوح، وهذه الأقوال جزء منها جاء على لسان المسيح نفسه. ففي إنجيل متى أصحاح 4 عندما جاء الشيطان ليجرب المسيح قال له المسيح: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. في إنجيل مرقس أصحاح 6 الأعداد من 28 إلى 31 جاء أحد الكتبة وسأل المسيح عن الوصية الأولى، فاقتبس المسيح ما جاء في سفر التثنية أصحاح 6 وعدد 4 وقال: اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، وأجابه الكاتب الذي سأله بالصواب: قد أجب. ثم في إنجيل يوحنا الأصحاح 17 وعدد 3 في صلاة المسيح الشفاعية يقول المسيح وبكل وضوح: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وفي رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح 2 وعدد 5: لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان.

0: يسوع المسيح. في رسالة يعقوب الإصحاح الثاني يقول كده: أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل. هناك آيات أخرى في كورنثوس الأولى إصحاح 8 وعدد 6، وفي رسالة أفسس إصحاح 4. في العهد الجديد به كثير من الآيات التي تؤكد حقيقة إيماننا كمسيحيين بأن الله واحد. ثم ليس ما جاء في الكتاب المقدس، ولكن تعليم وعقيدة وإيمان الكنيسة الأولى الذي هو ما زال إيماننا حتى اليوم أن الله واحد. عندما انعقد مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية، وكان بحضور 318 أسقف يمثلون المسيحية الموجودة في العالم في ذلك الوقت، اجتمع هؤلاء للرد على بدعة أريوس من أنكر إلهية المسيح، ووضعوا لنا قانون الإيمان الذي يبدأ بالقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد. وهذا القانون تردده الكنائس المسيحية في ذلك الوقت والآن. فالمسيحية منذ البداية وحتى مجيء المسيح الثاني تؤمن بإله واحد، ونحن لسنا بمشركين أو بمعددي الإله.
1: في الحقيقة فعلا الكتاب المقدس ممتلئ فعلا، وخصوصا العهد الجديد ممتلئ بآيات كثيرة جدا تتكلم عن وحدانية الله أيضا. وهذا أيضا بالإضافة اللي حضرتك قلته في يوحنا 5:44 بيقول كده المسيح: كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا من بعضكم لبعض، المجد الذي من إله الواحد لستم تطلبونه. إذن آيات كثيرة جدا بتتكلم على وحدانية الله في العهد الجديد. ولكن خلينا نسأل سؤال: أما بنقول أنه إحنا بنؤمن في المسيحية بإله واحد، ماذا نعني بهذا؟
0: هي سؤال مهم جدا، لأنه كل الأديان تنادي بالوحدانية.
1: صحيح،
0: بل إنه كما قلنا حتى ما قبل الأديان هناك البعض كان يبحث عن الإله الواحد. لكن اللي عايز أركز عليه أن الله واحد لا تعني وحدانية عددية. رغم أن هذا المفهوم الخاطئ هو في ذهني وفي ذهن الكثيرين أن الله واحد عدديا. ليه؟ لماذا ليس الله واحد عددي؟ لأن الواحد العددي كم حسابي، والله ليس بكم. ثم الكم الحسابي قابل للزيادة والنقصان، والله كلي الكمال. قال أحدهم: من عده فقد حده. عندما نقول أن الله واحد عدديا فنحن نحد الله، والله غير محدود، إذن ما هوش واحد عددي. طيب إذا كان لا يعني واحد عدديا فماذا يعني؟ أن الله واحد بمعنى أنه ليس له شبيه أو مثيل. ما عندناش إله آخر نقارن به هذا الإله. عشان كده لما نقرأ سفر أشعياء في العهد القديم نجد أنه في الإصحاحات من 44 ل 48 يوضح لنا ما هو مفهوم الوحدانية. الله هو الخالق الوحيد، وبالتالي فالله واحد، يداه قد أسست السماوات والأرض. الله هو المخلص الوحيد، وبالتالي ليس هناك مخلص آخر. إذن عندما يتحدث الكتاب المقدس عن وحدانية الله يذكر أنه هو الخالق الوحيد، وأنه هو المخلص الوحيد، وأنه هو الإله الوحيد الذي يعتني بشعبه. فالله واحد بمعنى ليس له مثيل أو معادل أو مكافئ. لذلك يقول عن نفسه: بمن تعادلونني؟ بمن تشابهونني؟ بمن تماثلونني؟ وحدانية الله وحدانية ليس لها مثيل في العالم المادي.
1: إذن ما نتكلم على وحدانية الله بنتكلم على الله الخالق. الكتاب بيقول كده هو في أيوب 9:8 بيقول: الباسط السماوات وحده، وأيضا الله المخلص، والآن أيها الرب خلصنا من يده فتعلم مالك الأرض كلها أنك أنت الرب وحدك. وده في أشعياء 37:20. وأيضا الإله المعبود وحده لا تجوز الصلاة أو العبادة لغيره، فيقول الرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، فده في متى 4:10. طب يا ترى إيه أنواع التوحيد، وإزاي ده بيأثر على حياتنا وعلاقتنا مع الله، حياتنا روحية؟
0: أوكي. أحدهم قال إن هناك ثلاثة أنواع من التوحيد. التوحيد المجهول هو هناك إله خلق العالم ولكنه ليس له علاقة بالعالم، فهو غير معروف أو إله مجهول. ثم هناك التوحيد السلبي.

0: التوحيد السلبي، من يؤمنون بهذا التوحيد يدافعون بشدة عن وحدانية الله وينفون التعدد، لكن في هذا التوحيد ليست هناك علاقة شخصية تربط هذا الإله بالخليقة، فالله خلق العالم ولكنه منعزل أو منفصل. طيب كيف تعامل الله مع العالم في هذا النوع من التوحيد؟ ليست هناك علاقة شخصية ولكن هناك ناموس، أعطى شرائع أو فرائض. ودور الإنسان في هذا التوحيد السلبي أن ينفذ ما جاء في المكتوب، وهذا يؤدي
1: وإلا هذا نقول
0: وهذا يؤدي إلى ازدواجية الحياة أو التصرفات. في التوحيد الإيجابي، وهذا هو التوحيد المسيحي، الله خلق العالم والله واحد لا شريك له، ننفي عنه التعدد، ولكن هناك علاقة شخصية تربط الإنسان بالله، فهذا الإله كان أو عمل أو كانت خطته الأزلية هو خلاص الإنسان. ففي التوحيد الإيجابي ليس العلاقة بين الله من خلال فرائض أو نموس أو طواقيس طقوس، ولكن هو توحيد إيجابي فيه علاقة شخصية بين الإنسان والله. نقدر نقول المسيحية هي الديانة الوحيدة، إذا جاز لنا أن نقول أن المسيحية ديانة، هي من أدخلت الله في إطار التاريخ من خلال التجسد، وأصبحت العلاقة بين الله والإنسان في المسيحية الله هو أبي، وهذا غير موجود في أي ديانة في العالم.
1: إذن زي ما حضرتك بتقول التوحيد المجهول هو مجرد أنه الله موجود لكن أنا ماليش أي علاقة به، لكن أيضا في التوحيد السلبي هو الله موجود مديني شرائع ولازم أنفذها وإلا هتعرض للعقاب، وأحيانا ما بقاش فيه علاقة بيني وبين الله، مجرد بس نواميس وقوانين وخلاص، لكن علاقة شخصية بيني وبين الله مش موجودة. لكن المسيحية هي فعلا الديانة الوحيدة. لو احنا اكتزنا يعني جوزنا نقول يجوز لنا نقول ان المسيحية هي ديانة، العلاقة الوحيدة الحقيقية والصحيحة في التوحيد الإيجابي هو ان انا اعرف الله ويبقى لي علاقة شخصية ويغيرني ويغير طبيعتي الى طبيعة جديدة فعلا زي الله. احنا مشكورة جدا لأجل فعلا التوضيح الرائع دوت، لكن هستكمل حديثنا الشيق لكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بنطلع فاصل نرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل ومستكمل حديثنا الرائع والشيق مع الدكتور فريد صموئيل. اهلا وسهلا بحضرتك. اعزائي المشاهدين، كل الافكار اللي احنا بنقولها كلها موجوده في هذا الكتاب الوهيه المسيح، هل هي اعلان الهي ام اختراع بشري؟ وبالتاكيد في اكثر بكثير من هذه الافكار في هذا الكتاب ستجدونه في المكتبات المسيحيه في جمهوريه مصر العربيه. في الحقيقه اتكلمنا في الجزء الاول عن التوحيد وازاي اعلن الله عن نفسه في الكتاب المقدس وبايات كثيره جدا جدا في العهد الجديد تشهد أن الله واحد وإيماننا بإله واحد، ومنها خرج قانون الإيمان نؤمن بالحقيقة نؤمن بإله واحد. وكلمنا على أنواع التوحيد، لكن عندما نتكلم على الوحدانية يا ترى ما هي أنواع الوحدانية التي ذكرها الكتاب المقدس؟
0: عندما نرجع إلى الكتاب المقدس عايز أوضح حقيقة، الكتاب المقدس ليس كتاب لاهوت نظامي يذكر مثلا الله موجود وما هي براهين وجود الله، الله واحد وما هي أنواع الوحدانية، لكن هذا ما قدمه الدارسون والفلاسفة والعلماء المسيحيون لتفسير هذه الحقيقة في مواجهة البدع والهرطقات أو لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الوحدانية في الفكر المسيحي.
1: صحيح.
0: نحن نؤمن

0: كمسيحيين أن الله ذات، أي أن له وجود حقيقي فعلي، وإن كان البعض يحاول أن ينفي عن الله الذاتية، لكن الحقيقة أن الله ذات. وأي ذات، كل ذات لابد أن تتصف بصفات.
1: صحيح.
0: فمثلا الإنسان متكلم، الإنسان يسمع، الإنسان محب. فإذا كان الإنسان يتصف بهذه الصفات، فهل نستطيع أن ننفي عن الله خالق الإنسان هذه الصفات؟ بالطبع لا. إذن الله ذات، والله يتصف بصفات، ونفي الصفات عن ذات الله هو نفي لوجود الله. لكن الحقيقة كانت هناك مشكلة حيرت الكثيرين من الباحثين والدارسين، ليس في المسيحية فقط ولكن في كل الأديان الأخرى. ما هي علاقة صفات الله بذات الله؟ البعض قال أن صفات الله هي عين ذات الله، وهذا أيضا قول غير صحيح، لأن إذا قلنا أن صفات الله هي عين ذات الله، فهذا معناه أن الموصوف أصبح صفة والصفة أصبحت موصوف، والله ليس كذلك. طيب، طب إذا كان صفات الله ليست هي عين ذات الله، فما هي علاقتها بذات الله؟ هل هي متصقة بذات الله أم منفصلة عن ذات الله؟ وإذا كانت متصلة فهذا معناه أن وحدانية الله وحدانية مركبة، وإذا كانت منفصلة فهذا معناه أننا ننادي بتعدد آلهة. ثم يأتي السؤال الآخر، هل صفات الله أزلية بأزلية الله أم أنها حادثة في إطار الزمان والمكان؟ فإذا كانت أزلية بأزلية الله فهذا يؤدي إلى الشرك، وإذا كانت حادثة في إطار الزمان والمكان فهذا ينسب إلى الله التغيير.
1: طبعا.
0: عندما بدأ الدارسون يدرسون هذه القضية بالتفصيل، اللي هي علاقة صفات الله بذات الله، قالوا لنا بثلاث أنواع من الوحدانية. النوع الأول هو الوحدانية المجردة. يعني قالوا ما ينفعش نوصف ربنا بصفة، لأن لو وصفنا الله بصفة فهذا معناه أن الله محدود بمحدودية هذه الصفة. فكان الحل عند هؤلاء القوم أنهم قالوا أن لا ننسب إلى الله الصفات، أو نفوا عن الله الصفات. وقلت في البداية أن نفي الصفات عن الله هو نفي لوجود الله. فمثلا عندما يتحدثون عن الله موجود يقولوا لا، الله فوق الوجود. وبرد الفلاسفة، ما فوق الوجود ليس له وجود. يقولون أن الله عالم، يقولوا الله فوق العلم، وما فوق العلم ليس بعالم. إذن نفي الصفات عن الله هو نفي لوجود الله، وبالتالي فهذا النوع من الوحدانية، الوحدانية المجردة، لا يليق بذات الله. ثم هناك مجموعة أخرى تقول أن الله صفاته مطلقة، وانقسموا إلى مجموعتين. المجموعة الأولى تقول بدل ما نصف الله بصفات إيجابية، والصفة الإيجابية تستلزم تابع، يعني مثلا لما أقول أن الله محب، فالمحبة تستلزم محبوب.
1: صحيح.
0: والمحبوب لابد أن يكون أزلي بأزلية الله، وهذا يؤدي إلى التعدد والشرك. فقالوا بدل ما نوصف ربنا بصفات إيجابية وهذه تستلزم تابع، وصفوا الله بالصفات السلبية. والفلاسفة يقولون وصف الله بالصفات السلبية عجز، والله غير ذلك. المجموعة الثانية من المجموعة الثانية، الفئة الثانية من المجموعة الثانية، قالوا الله مطلق ويتصف بصفات، وصفات الله أزلية، ولكن هذه الصفات لم تكن عاملة،
1: يعني عاطلة.
0: الله بيتصف بصفة، هذه الصفة خاملة غير عاملة حتى خلق الله العالم. يعني مثلا لما أقول أن الله يسمع، طب الله بيسمع مين؟ بيسمعنا كبشر. طب قبل ما يخلق البشر كان بيسمع مين؟ يدعون مثلا ويقولون كان يسمع الملائكة. طب قبل أن يخلق الملائكة من كان يسمع
1: في
0: الله؟
1: في فترة من الزمن فعلا الله كان صفاته عاطلة.
0: هم برروا هذا أو حاولوا يجدوا حلا أن الله له صفات، وهذه الصفات أزلية لكنها كانت خاملة غير عاملة، ثم أصبحت عاملة بعد أن خلق الله، وهذا يشكل مشكلة، لأنه هذا معناه أنه حدث تغير في صفات الله، ومن صفات الله أنه ثابت غير متغير. هذا النوع هو من أعلنه الله عن نفسه في الكتاب المقدس، بدءا من الأصحاح الأول في العهد القديم سفر التكوين، واستمر هذا الإعلان بكل وضوح في

0: العهد الجديد. فوحدانية الله وحدانية جامعة، بمعنى أنها تجمع ما يلزم لقيام الذات الإلهية وتنفي عنه ما غير ذلك. فالله غني بذاته، مكتفيا بذاته، وليس في حاجة لمخلوق حتى تظهر صفاته. فالوحدانية الجامعة هي الأساس الكتابي الذي أعلن، والتي بها نادى الفلاسفة المسيحيون، والتي بها نفسر حقائق مسيحية أخرى فيما بعد.
1: إذن صفات الله كانت عاملة زي ما حضرتك كنت بتقول منذ الأزل، قبل أن يكون الإنسان أو الملائكة أو أي مخلوق آخر. لكن خلينا نقول صفاته جامعة زي ما حضرتك بتقول، لكن الصفات دي كلها هل هي الكتاب بيقول انه هي مانعة ايضا، وناس كتيرة بيقولوا جامعة مانعة؟ خلينا نفهم يعني ايه جامعة مانعة.
0: وحدانية الله وحدانية جامعة، بمعنى ان لما اتكلمنا عن الوحدانية المجردة نفت عنه الصفات. الله كائن علاقاتي، صفات الله كانت أزلية، وهي تعاملات الله ما بين ذاته وما بين الأقانيم اللي هنتحدث عنها بالتفصيل في لقاء تالي. لكن عايز أضيف حتة مهمة، وحدانية الله وحدانية بسيطة، والسؤال كيف تكون وحدانية الله جامعة وكيف تكون وحدانية الله بسيطة؟
1: بسيطة لأنه ناس كتيرة بتقول أنه وحدانية الله مركبة. وعايزين نرد على السؤال.
0: هذا بالنسبة لي خطأ لاهوتي قاتل. وحدانية الله وحدانية بسيطة لا تركيبة فيها. قلت إنها وحدانية بسيطة ووحدانية جامعة، وده نقشه بالتفصيل. لكن هذا النوع من الوحدانية خاص بالله وليس له مثيل في العالم المادي. ليه وحدانية الله وحدانية بسيطة؟ نفترض إن عندنا مركب، فالمركب يتكون من أجزاء، والجزء يسبق الكل. وقلنا في البداية أن الله واجب الوجود، بمعنى أنه لم يسبقه وجود أو عدم. صحيح. الأمر الثاني، في الوحدانية المركبة، المركب أي مركب يتكون من أجزاء.
1: تقصد حضرتك مركب كيميائي؟
0: أي مركب كيميائي، مركب كيميائي يتركب من
1: زي
0: أجزاء،
1: زي المية مثلا، يعني H2O مركب من جزيئين هيدروجين وواحد بس أكسجين. فمركب حضرتك تقصد مركب كيميائي.
0: كيميائي.
1: اتفضل.
0: فالمركب يتكون من أجزاء، وحتى يتم تركيب الأجزاء لتكون المركب فلا بد أن يكون هناك علة فاعلة، شخص آمن بالتركيب. وقلنا في البداية أن الله هو علة العلل، وليس ويعني ما فيش علة قد كونته. ثالثا، المركب يكون محدود بمحدودية الأجزاء التي قد ركب منها. فإذا كان مثلا كل جزء 1 سم مكعب، يبقى عندي المركب 3 سم مكعب، وفي البداية لازم يكون واضح أن المركب هيكون محدود، والله غير محدود. يعني هناك أسباب كثيرة تمنع أن تكون وحدانية الله وحدانية مركبة. آخرها، المركب يمكن أن يتحلل إلى الأجزاء التي قد ركب منها.
1: صحيح جدا.
0: يعني أي مركب بالتحليل بالتصحيح بإضافة عامل مساعد يتحلل. فبالتالي وحدانية الله وحدانية بسيطة لا تركيبة فيها. لأن لو قلت أنها وحدانية مركبة فهذا معناه أنه مكون من أجزاء، وهذا غير صحيح. لأن لما نتكلم عن أجزاء معناه أن عندما تجسد يقنوم الإبن كجزء يبقى معناه تحلل. وحدانية الله في الكتاب المقدس وحدانية بسيطة لا تركيب فيها، لا مثيل لها. وعندما نتكلم في حلقات تالية عن مفهوم هذه الوحدانية الجامعة نرى فيها الإعلان الواضح عن الثالوث الذي نؤمن به نحن كمسيحيين.
1: لكن هل ما بنقول هي وحدانية بسيطة، هل دي بتنفي ان هي وحدانية جماعة؟
0: بالطبع لا، لان وحدانية الله وحدانية لها ليس لها مثيل في العالم المادي. فهي وحدانية بسيطة لكنها جامعة، تجمع ما يلزم لقيام الذات الإلهية وتنفي عنه ما غير ذلك من الصفات.
1: في الحقيقة بشكرك جدا لأجل فعلا توضيح فعلا أمور كانت يصعب على البعض فهمها. بشكرك جدا لأجل وجودك معنا، رب يستخدمك دايما لمجد اسمه وامتداد ملكوته. أعزائي المشاهدين، اتكلمنا عن أنواع الوحدانية وأن وحدانية الله هي وحدانية جامعة مانعة، في نفس الوقت هي وحدانية بسيطة ليست مركبة، وكتاب بيقول لنا كده أن الله

روح الذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج من هو الله في المسيحية، والرب معكم.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر يسوع النهارده، رفع راسي وراسه ونادي.
2: قلت له الحمد لله أشكرك يا رب، بس صحي. قلت له لا، الواد اتوفى.
3: قلت له ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

صلوا هكذا: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. العبارة دي هناخد فيها عدة حلقات لأنها مهمة جدا. رب يسوع نفسه علق عليها بعد الصلاة، قال: إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا ذنوبكم. أخ أندرو، إحنا خدنا عدة حلقات في الغفران، لأنه فعلا الغفران عامل مهم جدا بيأثر في نفسيتنا، وزي ما تكلمنا إن رب بيهتم بأمور